0: عملية إنك أنت تسوي مشروع وتخلي يدخلون ال يعني سير المركبات تخليها تدخل من مسار الحي من داخل الحي، أو إنك حتى تضيق الطريق وتسبب زحمة. أنت تبغى تحل مشكلة، أنت سويت مشكلة ثانية.
1: والله يا أخي أنا عندي مشكلة مع حي يكون من المدخل ما تمشي فيه إلا سيارة واحدة، وكل السيارات وانت جاي طبعا وانت جاي من السريع انت بتدخل ما في الا ذا المدخل، من وين اجي؟ طيب اوكي بحاول وبمسك مع الناس سرا وكل حاجه، اجي عند المدخل الاقي اربع سيارات محاشرتني تبي تدخل، ايش في؟
0: سوي دعاء.
1: كل مره ادخل اقول الله يعينهم ماجورين اصحاب.
0: انا جيت من الدوام، بعد ما طلعنا من الدوام كان الاسبوع الماضي، كان تقريبا يوم الثلاثاء يعني طلعنا من هنا تقريبا ثمانية، يعني نقول لي ثمانية ونص على بال يعني ما نسولف مع الزملاء. فلما وصلت المدخل زحمة، والمشكلة ما في لنا يعني ما دخلت يعني من طريق، مع إنه في طريق بديل بس أدهى وأمر، بس قلت هذا أيسرهم. قلت هذا أيسرهم، وجدت إني بجلس وفي الزحمة، فصرت أسوي زي الآخرين يعني حاول أدخل شوي في اليمين
1: يعني
0: وصلت طبيت في مدخل ناس جايين من حي عشان يدخلون الإشارة. طيب يعني معلش، سبب المشكلة كلها يعني تراكم الناس عند موقع معين
1: بالضبط. هذا هو، ولا تلاقي الطريق ماشي بس هذه النقطة اللي يصير فيها الازدحامات. يعني من جد يعني الأمانة في الأمانات المناطق وخصوصا الرياض يعني قاعدة فعلا يعني تستحدث كثير من الحلول لمسألة الزحمة، لكن يظل أنه بعض الممارسات هي
0: خاطئة.
1: بالضبط هي اللي قاعدة تزيد الزحمة. أنتم لو صفيتم كلكم وما جاء واحد من اليمين واحد من اليسار ويحاشرون السيارات عشان يدخلون، صدقني أنه بيمشي الطريق.
0: ترى في مقطع كان في المتداول في الأسبوع هذا، واحد يقول يا أخي أنا مستغرب الرياض كلها الأرصفة أكبر من الشارع، ليش؟ صدق يعني والله سؤال، ليش الأرصفة أكبر من الشارع؟ الشارع ضيق وأنتم الرصيف أكبر من، مو معقول يعني. يعني المفروض الأمانة تفكر في هالموضوع، مو معقول الرصيف أكبر من الشارع، أنت ما أخذ حق مسارين ثلاثة مسارات.
1: أنا بعرف هو وين راح أي شارع عشان نتفاهم.
0: لا يعني حتى في حينة
1: مسارات أساسا تكون مسار
0: لا حتى في حينة
1: رياضي يعني.
0: لا حتى في حينة يعني أي يعني معلش الرصيف ما شاء الله ما أخذ كم كبير، الشارع ضيق ومسبب زحمة. طيب أوكي خل مسار معين للخدمات مستقبلا يعني معين، مسافة معينة تحكمك فيها وفق أطر هندسية، بس جد الرصيف ذا وين رايح؟ إيه والله صدق يعني هذا سؤال، وين رايح؟
1: إن شاء الله بنعزز ثقافة المشي وهذا شيء ضروري، خصوصا أنه الأيام الجاية الأجواء إن شاء الله بإذن الله راح تكون معتدلة وأفضل، فبالتالي لازم يعني إذا ما كنت من الناس اللي يمارسون المشي هذه فرصة أنك ترجع تمارس
0: على الرصيف.
1: بالضبط على الرصيف، مو بلازم تروح حديقة ولا تروح مكان، عادي تمشي وشوف السيارات.
0: والله صدق انهم اذكى فعلا، يمكن الرصيف كان للمشي عشان تاخذ مسارك وتروح يعني. والله صراحه والله
1: عشان تمشي وعشان تتحرك وكل حاجه، لكن هل انت استغليت الموضوع ولا لا؟
0: والله انا الحقيقه لا، بس انه اقول يعني اخوينا اللي كان مصور ذا اللي الله يهدي وخلى المقطع فكر في الموضوع المشي على ما قلت. عموما المستمع الكلام كانت انطلاقتنا حلو، موضوع جميل حبينا نناقشه معكم. نبدا حلقتنا وننطلق مع محمد الحميدي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونبدأ معكم طبعا أولى فقراتنا اليوم وجولاتنا اللي عادة تكون معنا من مختلف مناطق المملكة، وزميلتنا نورة مروعي من عسير. حياك الله يا نورة.
1: حياك الله تهاني، مرحبا فيك ومرحبا بالمستمعين وجميع الزملاء في الاستديو، حياكم الله.
2: وسهلا
0: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله يا نور، تفضلي.
1: ضافر سمعني صوته، حياك الله ضافر.
2: اي مسي عليك يعني كلنا.
0: هو اثبات وجود لازم.
2: اي
1: حياك الله ومرحبا فيكم.
0: تفضلي يا نورة.
1: طبعا الفعاليات في منطقة عسير مستمرة، والتوجه اللي تتوجه لمنطقة أو هيئة منطقة عسير وفق استراتيجية المملكة ورؤية المملكة 2030 حفز الكثير من الجهات أو حاضنات الأعمال أو متابعات الأعمال للاحتفال باليوم العالمي للسياحة. وطبعا عندنا حاضنة الأعمال ومسرعة الأعمال وورك كورنر اللي تنفذ اليوم فعالية تضمنت عدد من الورش. طبعا حابة أني أقدم لكم نبذة مختصرة قبل ما أرحب بضيفي حتى يكون عندنا إلمام كامل بالفعالية للمستمعين ولجميع الزملاء أيضا. طبعا خلال هذه الفعالية تتضمن ورش وجلسات حوارية واعية تسلط الضوء على عناصر قوة مهمة جدا، وتستضيف عدد من المتحدثين ممثلة في قائد فريق تطوير الوجهات السياحية بهيئة تطوير منطقة عسير، الأستاذ عبد الرحمن حاكم والدكتور ناصر قميشان مدير عام إدارة التنمية المجتمعية في هيئة تطوير عسير.

0: والدكتور حذيفة مدخلي أكاديمي ومستشار وخبير في القطاع السياحي، والمهندس صالح قدح مدير الشركة الوطنية للسياحة سابقا. طبعا هذه الفعالية أيضا تتضمن معرض مصاحب وعدد أيضا من الورش، ومن هذه الورش ورشة تعتبر من الورش المهمة جدا، يسعدني أن أستضيف فيها مقدم الورشة الدكتور خالد الأحمري أكاديمي والباحث في السياحة الرياضية. طبعا حبيت أقدم مقدمة عشان أريحك من الكلام هذا ونتكلم في تخصصك مباشرة. حياك الله دكتور خالد.
1: الله يحييك أستاذة نورة، وشكرا لكم وشكرا إذاعة الرياض، وشكرا للأساتذة في برنامج هوا بلادي الأستاذ ظافر والأستاذة تهاني، وإن شاء الله نقدم شيء فعلا يفيد من المستمع بإذن الله.
0: الدكتور خالد وأنت الأكاديمي وضيفنا دائما، على فكرة زملائنا ترى على فكرة الدكتور خالد من أصدقاء برامجنا دائما، ودائما ملف السياحة الرياضية ملف مهم جدا، الحديث عنه متشعب، ليست كرة قدم ولا كرة طائرة، ولا هو مفهوم رياضي واسع يعتبر جزء من أجزاء الحراك السياحي بالمنطقة.
1: نعم، السياحة الرياضية حتى على مستوى العالم، توجه عالمي، أصبحت السياحة الرياضية تمثل 17% من الدخل العالمي للسياحة على مستوى العالم، وتمثل المرتبة العاشرة عالميا في قطاع، لأن في أنواع من السياحة، سياحة رياضية، ثقافية، اجتماعية، طبية، تحتل الآن على مستوى العالم في المسارات السياحة ومجال السياحة، السياحة الرياضية المرتبة العاشرة عالميا، وتشكل اقتصاد كثير من الدول. يعني عندكم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية قطاع السياحة الرياضية يتفوق على قطاع صناعة السيارات، يعني تخيل أمريكا على صناعة قوة صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، السياحة الرياضية يعني تتجاوزها في الدخل القومي الأمريكي. كذلك اليابان في المرتبة الثالثة في الدخل القومي في اليابان، السياحة الرياضية والأنشطة الرياضية بشكل عام. إيطاليا في المرتبة الثانية. فالسياحة الرياضية يعني الرياضة لم تعد مجرد رياضة وألعاب كما ذكرت يا أستاذة نورة، إنما أصبحت اقتصاد وثقافة وسياحة ودخل قومي، كثير من الدول تبني عليها سياساتها واقتصادياتها وميزانياتها.
0: جميل دكتور خالد، اليوم واحنا نتحدث عن فئة أو منطقة عسير، واللي تعتبر نقطة قوة ونقطة جذب سياحة مثلا المغامرات الرياضية، جميع مثلا البطولات، الملاعب، البنية التحتية أصبحت جزء يتجزأ من حراك منطقة عسير واستراتيجية منطقة عسير، وخصوصا لاستقبالهم كأس العالم.
1: نعم، منطقة العسير طبعا فيه ميزات تنافسية في منطقة العسير يتميزها عن بقية مناطق المملكة، يعني تشمل حوالي 5 مناطق جغرافية مختلفة، للشاطئ أو السواحل والصدر، أي المناطق بين جبال الثروات وبين تهامة والمرتفعات والهضاب والبيئة الصحراوية. كل منطقة من مناطق هذه نستطيع أن نقدم فيها سياحة رياضات مختلفة، رياضة الجبال، التسلق، الهايكنج، الألعاب البحرية والشاطئية، الألعاب الصحراوية، سباق الخيل، الهجن، السيارات، الراليات. منطقة عسير منطقة فعلا يعني غنية بالمقدرات الطبيعية التي ممكن من خلالها نصنع سياحة بشكل عام وسياحة رياضية بشكل خاص. كذلك الاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى هذا مهم للسياحة بشكل عام والسياحة الرياضية بشكل خاص، يعني لا نعتمد فقط على السياحة الترفيهية والسياحة الترويحية اللي هي الرياضات الخفيفة، ولكن استضافة البطولات الكبيرة مثل استضافة كأس العالم اللي راح تضيفها المملكة عام 34 وفي احدى المجموعات في أبها. الجانب هذا راح يصنع باكج او مجموعه سياحيه لا تكثر فقط على الجانب الرياضي، ولكن اذا كانت هناك فعلا خطط سياحيه متطوره راح نصنع منها سياحه ثقافيه وعلاجيه واستشفائيه وثقافيه، ويعني ما نقتصر فقط على جانب، حتى مفهوم السياحه الرياضيه مفهوم عام وشامل وكبير، واصبحت الدول تتنافس على هذا الجانب وعلى تقديم ملفات كبيره لاستضافه البطولات العالميه او حتى البطولات الاقليميه.
0: دكتور خالد، انا مثلا اقول اليوم واحنا اي احد حاب انه يقدم مثلا او يصنع فرصه واعده في القطاع السياحي مستحيل انه يغفل الجانب الرياضي او الجانب الثقافي او الجانب فنون الطهي، او تعتبر كلها مكمله لبعضها. فاي احد يصنع مثلا محتوى كفعاليه رياضيه فهو يصنع فرصه واعده، ولكن هذه الفرصه لا تحقق اهدافها الا بعناصر كثيره، فهذه العناصر موجوده في منطقه عسير، ويمكن انت الخبير فيها واللي تعطينا عنها فكره اكثر، وخصوصا عندك السياحه اللي ذكرتها وهي توجه مهم جدا وكبير اللي هي السياحة الاستشفائية والعلاجية، تعتمد أيضا على عناصر كثيرة تدعمها وتقوي منها.
1: نعم، السياحة الاستشفائية والعلاجية أنا من زمان أتكلم عن موضوع هذا، وهو منطقة عسير تحمل مقومات كبيرة في الجانب هذا، السياحة الاستشفاء والسياحة العلاجية والصحية اللي فوق يعني مرحب متقدم.
0: تقولون رفاهية، هي رفاهية ولا أصبحت أساسية؟
1: رفاهية وأساسية، يعني أحيانا الأشياء الرفاهية تعتبر في النهاية شيء أساسي.

0: الإنسان ساعة. الرسول يقول روحوا النفوس ساعة بعد ساعة، فالنفوس إذا كلت النفوس إذا كلت عميت. بالتالي عندنا في منطقة الأسير 4200 قرية تراثية، قرية تراثية مبنية من بيئة محلية، من طبيعة المكان، من المكان نفسه، من الحجر، من الطين، ومن كل قرية تراثية جنبها مزارع. وفي هذه الأماكن
1: أني قاطعك تهاني وظافر، ترى الدكتور خالد ما بقى ولا بيت قديم ولا شجر ولا جبل إلا سوى تحتها رياضة يوغا.
2: ما شاء الله تبارك الله،
0: هذا عشق وشغف عندي والله، التأمل واليوغا والرياضات هذه.
3: بس دكتور أنا ودي أسأل سؤال، يعني هالشغف كله أكيد لما يكون اهتمام كبير جدا بالعائلة، أكيد عندكم في العائلة برضو يعني ما شاء الله مهتمين في هالجانب.
0: العائلة عندي
3: أي
0: والله حاول فيهم، لكن أحيانا ما يتحملون المشي عشان الأجيال دولة ويحبون البرامج التواصل
3: والجلسة
0: بالبيت، لكن الأشياء هذه والله شغف.
1: ما قدر يأثر، لازم
3: لازم تأثير،
0: لكن على مصر على شيء محدود، يعني لو سمعوا لي والله 24 ساعة في الجبال ما ندخل البيت.
1: اليوم تعدنا بورشة تفاعلية، أعتقد كثير ما شاء الله الحضور ما شاء الله، كلهم يتكلمون حتى بالجروبات، لا تفوتكم. ماذا يعدنا دكتور خالد العمر خلال الورشة؟
0: والله إن شاء الله يعني اللي يهمني كثير كيف ممكن أبرز قدرات الإمكانيات المنطقة، منطقة عسير، وكم ممكن نصنع منها تجارب سياحية فعلا ترقى إلى المستوى العالمية، لأن فعلا منطقتنا والمملكة العربية السعودية بشكل عام مهيئة وأهلا فعلا نكون في مقدمة في صف العالم في جميع الجوانب، ومن ضمنها السياحة والسياحة الرياضية بشكل خاص.
1: والله ملف السياحة الرياضية ملف كبير، ملف واسع، ولو تعلمنا عنه أعتقد يحتاج لوقت أكبر. ما أدري وقتنا ما أعتقد باقي يسمح إضافة تهاني، ولا هذا الملف ترى من أهم الملفات العالمية في مجال السياحة الرياضية.
2: الله يعطيكم العافية زميلتنا نورة، شكرا لك طبعا، شكرا لضيفك الكريم، وإن شاء الله بإذن الله يصير لنا فرصة ونسوي مثله، يعني ما نخلي لا شجرة ولا بيت إلا نسوي تحت رياضة.
0: سنوات
3: أنت بتأثر علينا ترى يا دكتور، الله يعطيك العافية.
2: والله أنا ما أخلي آلة ولا جهاز، بس لا بيت ولا شجرة، هذه جديدة علي، لكن إن شاء الله بإذن الله.
0: يا ليت تشرفون المنطقة وأصنع لكم تجربة سياحية ما تنسونها العمر كله.
3: الله يعطيك الصحة والعافية،
2: شكرا جزيلا لك.
1: الله يحييك، شكرا لك. وما أبغى نعطل الدكتور، طبعا عنده ورشة بعد شوية إن شاء الله بتنفذ فعاليات اليوم العالمي للسياحة اللي نفذها ورك كورنر في منطقة عسير بالتعاون مع هيئة تطوير عسير. شكرا لكم، شكرا أيضا للزملاء، وشكرا للمستمعين. أتمنى أكون قدمت لكم جولة وثرية.
2: شكرا جزيلا لك.

0: بعض التجارب حلوة تهاني، لأنه يعني في تعريف بالمنطقة، بهوية صح. المنطقة. فما شاء الله الدكتور عنده شغف حلو جميل، بس ما أثر في العائلة.
1: لا شوف، مو دايم يعني على فكرة، يعني خصوصا الأشياء اللي تعتمد على نظام وفيها نوعا ما مجهود بدني وكذا، مو دايم تلاقي أشخاص يتأثرون بتوجهك في المنزل، خصوصا أنه يعني أنت ما تقدر تجبر أحد. هذا واحد. اثنين، ممكن أنه لهم أشياء واهتمامات مختلفة صح. عن اهتماماتك، فطبيعي
0: يمكن هم يشوفونك بعد، فخلاص قالوا لا أنت بتشغلنا بعد. أمم، من مستمع الكرام، فاصل قصير وراجع لكم فيها أولادي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

0: وسهلا، حياكم الله مستمعينا الكرام. محمد اليوم، محمد يعطينا المايك بسرعة سرعة. محمد يعطيك العافية والله. محمد، خلونا مستمعينا الكرام نحلق في الأجواء في مملكتنا الغالية، ولكن ننطلق من الرياض إلى القصيم مع زميلنا سامي الشبرمي. سامي، مساء الخير.
1: مساء النور والسرور ضافة.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله سامي. الجولة اليوم مختلفة معك، وإن شاء الله أنها تكون ممتعة أكثر للمستمع الكريم ولنا أيضا. فمن أين تتواجد الآن يا سامي؟
1: اليوم ظافر إحنا بأرث وموروث وتراث ولون جميل من الماضي، يعني يحكي تفاصيل أبدا لا تنسى. اليوم إحنا ببيت السويد التراثي، أحد المزارات التراثية والسياحية، واللي بناه محمد السويد رحمه الله قبل يمكن أو حوالي يمكن 60 قبل يمكن 60 عام. ما
0: شاء الله.
1: اليوم أبناؤه قاموا على إعادة تهيئة هذا المكان من جديد ليبقى مثل ما ذكرت مزار تراثي سياحي شيد على الطراز النجدي القديم والجميل هنا في بريدة، ليصبح مزار رائع جدا، يعني تتقدم ديوانية ومضافة تراثية تفتح يوميا، وأكيد مثل ما ذكرنا من خلاله تشاهد صور وحكايات من ذاك زمان وذاك الماضي الجميل. بأخذكم ظافر.
0: تفضل سامي، تفضل حبيبي.
1: أستاذ سليمان السويد وهو المشرف على هذه الديوانية، هو ابن محمد السويد رحمه الله، ونقول له حياك الله ومساك الله بخير.
2: يا أهلا وسهلا بالأخ سامي وبمقدمك القدير، وشرفتونا في هذا المكان الجميل، ومن أسعد الأيام التي سوف نقضي وإياكم بها في هذا المكان المعطاء.
1: الله يحييك. خلنا نتحدث عن هذا المكان. يمكن قبل 60 سنة قام على بنائه الوالد رحمه الله. اليوم أنتم أبناء محمد السويد تعودون لهذا المكان وتعودون لتهيئته من جديد وتقدمونه كمزار تراثي وسياحي. حدثنا عن الفكرة، كيف بديت ومتى بديت وش أبرز التجديدات اللي طرت على هذا المكان؟
2: أولا كانت الفكرة تراودني من قديم الزمان، وكنت الأكبر من الإخوان والأصغر من البنات، فأتت إلي فكرة تهيئة هذا المكان بعد وفاة الوالد رحمه الله. طرحت هذه الفكرة على الأخوان وكانوا كلهم استجابوا لهذه الفكرة. بدأنا بوضع مخطط ووضعنا مقدار التكلفة. تكلفة كانت وضعناها مبلغ وقدره 200,000 ريال لتهيئة هذا المكان، لكن بعد النهاية ومنذ بداية الشغل انتهينا ما يقارب 500,000.
1: يستاهل يستاهل ما شاء الله تبارك الله. طيب خلنا نتحدث عن أبرز التجديدات. طبعا كهيكل المكان، كهيكل يعني أساسي ما طر عليه تغيير، فقط تجديدات.
2: نأخذه يا أستاذ سامي كاملا، نقول أن مساحته كانت 6,000 متر تقريبا، زدنا عليها 4,000 متر أصبح مساحته كاملة 10,000 متر. يتكون من الجهة الغربية عريش ما يسمى ليوان مفتوح بأربع غرف مقداره 18 متر، يفتح على الجهة الشرقية، وأيضا الجهة الشمالية نفسها 18 متر وأربع غرف يفتح على الجهة الجنوبية مطل على النخيل. حنا استحدثنا نفس الشكل في 32 متر يتكون من مجلس ومقلط وأيضا خدمات أخرى.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طيب لو تحدثنا عن أبرز المقتنيات، ما شاء الله شوف احنا الحين في الديوانية، ديوانية البيت التراثي، مقتنيات تراثية كثيرة ما شاء الله تبارك الله، مباخر إدلال والكثير والكثير، حتى بعضها والله يمكن أنا ما أعرفها يعني.
2: بالنسبة للمقتنيات كل المتواجدة هذه كانت من ملك الوالد رحمه الله، من قدور وأيضا مباخر، أيضا أسكاء الذي يضع فيها الحليب، أيضا المباخر ذكرناها ودلال والبريقات وكثير وكثير.
1: أقدمها عمرا
2: القدور، كان أقدمها عمرا القدور، تقريبا فيه عندنا تقريبا عمره 55 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله، حرصتوا أنتم على حتى مع التجديد على الاحتفاظ بلونها النجدي.
2: نعم، كل ما يحاكي التراث النجدي تطرقنا إليه وأحضرناه. يعني بعض الأحيان يحسبون الناس أن الشغل بالطين سهل، ترى أصعب من الشغل الخرساني. لو رجعنا لو تسألني يا سامي تقولي كيف صنعت الطين وزين كل هذا الشغل طبيعي ومن البيئة طين، ترى الطين لا تخلطه بيوم ثم ترممه، يحتاج إلى 6 شهور تخمير، وكل يوم ورا يوم يقلب ثم يوضع عليه التبن ثم يرمم به الطين. تقول لي وش السبب؟ حتى لا يتشطب الجدار أو لا يصير به شروخ شروخ.
1: ما شاء الله تبارك الله. اليوم بيت السويد التراثي ببريد أحد المزارات السياحية واللي يفتح بشكل يومي ما شاء الله تبارك الله للسياح، أيضا يستضيف الكثير من الجهات الحكومية وحتى الجهات الخاصة.
2: ولله الحمد منه أن الباب مفتوح والصدر مشروح للجميع، لكل من أتى من داخل المنطقة أو من خارجها، فنقول حياك الله وأهلا وسهلا بك في هذا المكان في أي وقت وفي كل زمان.
1: ما شاء الله تبارك الله. أكثر من يزوركم، أكثر من يجيكم، يمكن كبار السن أكثر شيء؟
2: أكثر الزيارات كبار السن، سواء من رجال أو نساء أو نقول أبائنا وأمهاتنا، أيضا يأتي معهم عوائلهم، دائما ينبسطون، ودائما تجد كبير السن يشرح لأبنائه. ثم بعض الغرف تتكون قدرها تقريبا 5 متر و3 متر، كنت شرحت لهم حد الغرف قلت إن هذه المساحة هذه 5 متر و3 متر كنت نام بها أهلي جدتي وعماتي وأبنائهم، كانوا جايين من الرياض أكثر من 27 نفس في هذا المكان. لو تشوف خالحين تقول ما يأخذ الاثنين
1: الضيق بالقلوب.
2: آمين آمين. وأنا أقول دائما المكان المفتوح والمشروع المهيأ دائما الناس حريصين على زيارته، فأنا من هذا المنبر أقول يا أخ سامي وإذاعتكم لكل من أتى لهذه المنطقة أنا سعيد جدا بزيارته لي وتشريفه لي.
1: الله يشرف مقدارك وكفو وما تقصر، وما شاء الله تبارك الله مضياف ومكان ما شاء الله تبارك الله يحفظ الإرث والموروث ويقدم هذا الماضي الجميل للحاضر. يعطيك العافية وشكر لك أستاذ سليمان السويد.
2: الله يعافيك، قدم لك الشكر الجزيل على حضوركم وتشريفكم لي، شكرا لكم.
1: شكرا أستاذ سليمان السويد المشرف على بيت السويد التراثي، هذا المنارة التراثية والسياحية هنا في مدينة بريد، واللي مثل ما ذكرنا يقدم الماضي الجميل بصورة جميلة جدا ومقتنيات الماضي واللون النجدي الجميل جدا.
3: الله يعطيكم العافية زميلنا سامي، طبعا احنا شاكرين لك هذه الجولة المميزة في احد المواقع السياحية، وكذلك شاكرين لضيفك الكريم وهذا الشرح الوافي لهذا البيت التراثي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
3: مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، رايحين الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى. نتوقف مع الأخبار، وش نبدأ فيه اليوم؟
1: خلينا نبدأ يعني تاني بالمدينة المنورة. طبعا يعني احنا بنكون في المدينة وفي ضواحي المدينة. اي في المدينة في انطلاق للمؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية، الانحراف الفكري خلينا نسميه. الانحراف الفكري مشكلة، لكن إمارة المنطقة ترعى هذا الجانب من هذا المؤتمر الدولي في مواجهة الانحرافات الفكرية، سينطلق إن شاء الله غدا. جهود المملكة في مواجهة هذا الانحراف الفكري الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة، ومشاركة نخبة أيضا من أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة المختصين من داخل المملكة وخارجها، سيكون من خلال أيضا يومي 16 و17 ربيع الآخر، يعني 27 اللي هو اليوم و28. إيه فبالتالي هذا جانب مهم جدا وفقا لما اهتمام القيادة في دعم مثل هذه المؤتمرات.
0: طبعا ثمن رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور صالح بن علي العقلة الرعاية الكريمة للمؤتمر، مشيدا بما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده حفظهم الله، من عناية بالوعي الفكري ودعم المبادرات والبرامج التي تسهم في حماية المجتمع وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وكذلك مواجهة الانحرافات الفكرية، مقدما شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته للمؤتمر، مؤكدا أن هذه الرعاية تجسد اهتمام سموه بالمبادرات العلمية والفكرية الهادفة. ونوه الدكتور العقلة بالدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، وما تبذله الوزارة من جهود في تعزيز دور المؤسسات التعليمية والجامعات في بناء الوعي وتنمية المعرفة وترسيخ القيم الإسلامية والوطنية والفكرية. أيضا من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور ماهر خوجة أن المؤتمر يسعى إلى تقديم مخرجات علمية ومعرفية تسهم في تعزيز الوعي الفكري وتطوير أطر التعاون والتكامل بين المؤسسات وتبادل التجارب والخبرات الدولية وصياغة رؤى وتوصيات عملية لمواجهة التحديات والانحرافات الفكرية المعاصرة. وبين المؤتمر يمثل طبعا منصة علمية دولية لإبراز جهود المملكة ومبادراتها في مواجهة الانحرافات الفكرية، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات بين العلماء والباحثين والمختصين، ودعم التكامل بين المؤسسات التعليمية والأمنية والإعلامية والمجتمعية في هذا المجال.
1: جانب مهم جدا، جانب مهم جدا تهاني، خاصة في مجال الانحرافات الفكرية وما يدور فيها، أيضا من اهتمام كبير جدا من الجامعة. صحيح. الجامعة الإسلامية في المدينة، حضور المختصين والباحثين في هذا المجال، دراسة عمق هذه الانحرافات الفكرية والموضوعات اللي تستجد الآن في الساحة، لأنه أصبحت هناك مجالات متنوعة في هذا المجال، وبالتالي لابد التصدي لها بكل ما تعني الكلمة من معنى، خاصة من الجانب الديني والجانب أيضا الثقافي الفكري أيا كان، وما رعاية أيضا الدولة بقيادة السيدة خادم الحرمين الشريف سمو ولي العهد بمثل هذه المبادرات إلا اهتمام بهذا الجانب التصدي لها. أكيد. اليوم رعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب سمو الملك الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، هذا دليل على اهتمام القيادة بهذا الجانب، وتحديدا التصدي لهذا الجانب بكل ما يعني ما يمكن أنه نتصدى له من خلال منابر الجامعات المساجد حتى داخل المجتمع، فنحن بحاجة لهذا الأمر.
0: المؤسسات التعليمية اليوم عليها دور كبير جدا لمحاولة تغيير هذا النوع من الانحرافات الفكرية، مواجهتها ووضع الحلول لها. الأهم في

0: هذا الموضوع أنه لابد من تطوير هذا التعاون والتكامل بين المؤسسات، خصوصا نحن اليوم نتكلم عن المؤسسات التعليمية والأمنية والإعلامية والمجتمعية في هذا المجال، اللي لابد أن كلها تتكاتف لتقديم هذه الحلول لمواجهة الانحرافات الفكرية. اليوم التعليم أو جانب التعليم إذا لم يستطع مواجهة هذا النوع من الانحراف الفكري، من يستطيع؟ الطالب والطالبة يقضي معظم ساعاته في المدرسة. هذا الاحتكاك في مع المؤسسة التعليمية كفيل بأن يحارب هذا النوع من الانحرافات. هذا أقل حاجة ممكن تقدم داخل المؤسسة التعليمية. المؤسسة التعليمية تقدم أكثر من ذلك، لهذا لابد يعني من إقامة مثل هذا النوع من المؤتمرات. لماذا؟ لأن الطاقم التعليمي لابد أنه يحضر هذه المؤتمرات وبالتالي يطور أفكاره في مواجهة الانحرافات الفكرية ويبدأ بتطبيقها وطرحها طبعا على الطلاب والطالبات من سن مبكر.
1: والتقنية اليوم ترى تهاني لها دور مباشر في هذا الجانب.
0: التقنية يمكن اختيارية.
1: لا نقصد في موضوع استخدام الهاتف الذكي. اليوم ممكن الطفل يدخل على مواقع معينة، يدخل على تطبيقات معينة، وبالتالي يختل عنده بعض المفاهيم. هناك تأثيرات حتى في بعض الألعاب الإلكترونية في محادثات أغلقت في بعض الدول يعني، فأصبح يعني نوعا ما لابد أنه أيضا يواجه هذا الجانب، لأنه في لابد التكامل بين المؤسسات كافة. حتى اليوم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع تدعم المجال التقني من جانب دعم الأبناء المبدعين في هذا المجال، ولابد على الجانب الآخر أنه الجهات الأخرى تدعم هذا الأمر للتصدي لهذا الانحراف وكبح جماح التقنية الضارة للطفل. لأنه اليوم
0: مو أنت تذكر ورفعت الوعي عنده وعند الأسرة، أعتقد أنه حتى لو واجه هذا النوع من الانحرافات يصبح يعني طريقة مواجهته أو طريقة تفاعله مع هذا النوع من الأفكار يعني مقبولة نوعا ما وقادر أنه يتعامل معها. إحنا اليوم نتكلم عن جيل ما شاء الله تبارك الله تقني بالكامل. صحيح. هو يختار ماذا يشاهد، ماذا يتابع، ماذا يلعب. حتى أن كثير من الأسر للأسف يعني فاتها القطاع كثير يعني في تعليم التقنية. صحيح. أو معرفة إلى أين تصل هذه التقنية. لذلك لابد من إعداد الطفل إعداد صحيح لمواجهة هذا النوع من الأفكار. إحنا ما نقدر إن إحنا نمنع الأفكار إنه ما يشوفها أصلاً، ما نستطيع، لكن نستطيع نعلمه شلون يتعامل معها ومتى يلجأ للأهل أو يلجأ للمدرسة أو يلجأ لشخص أكبر منه ممكن يتعامل مع هذا النوع من الموجات الفكرية الضالة وأيضاً طريقة التعامل معها والتصدي لها.
1: وهذا جانب مهم جداً، الله يعطيهم العافية كافة القطاعات، للتصدي لمثل هذه الانحرافات الفكرية. نروح للعلا. تهاني، العلا أصبحت اليوم وجهة عالمية من خلال المواقع والتجارب المتنوعة على مدار العام. لذلك تواصل محافظة العلا حضورها على خارطة السياحة العالمية ما شاء الله، مستندة على إرث حضاري يمتد لآلاف السنين، تنوع طبيعي ثقافي يجمع المواقع الأثرية والتكوينات الصخرية الموجودة في العلا، الواحات الزراعية، الفنون، التجارب المختلفة، إلى جانب أنه هناك منظومة متنامية من مرافق الضيافة والخدمات الآن اللي أصبحت متاحة للزائر والقادم لمحافظة العلا. فالعلا تستقبل زوارها على مدار العام، يعني شيء جميل جداً نشاهد العلا بهذا الجانب.
0: صحيح. طبعا يأتي ذلك بالتزامن مع يوم السياحة العالمي اللي طبعا كان معنا في بداية الحلقة مع زميلتنا نورة تغطية عن يوم السياحة العالمي، والذي يصادف 27 من سبتمبر من كل عام، يسلط الضوء على أهمية القطاع السياحي ودوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وما يمثله من مساحة للتواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب. أيضا العلا تقدم نموذجا للوجهات التي تتداخل فيها عناصر التاريخ والطبيعة والثقافة في تجربة واحدة، إذا أسهم موقعها على طرق القوافل القديمة في جعلها ملتقى الحضارات المتعاقبة، ولا تزال شواهد تلك الحقب حاضرة في مواقعها الأثرية ونقوشها ومدافنها وعماراتها التاريخية وسط مشهد طبيعي تتنوع فيه الجبال والتكوينات الصخرية والأودية والواحات.
1: يا سلام. موقع الحجر الأثري واحد

0: واحد من المواقع الأثرية في العلا، في يعني هذا أول موقع سعودي يسجل على موقع قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم، للتربية والتعلم والثقافة اليونسكو. طبعا هذا ما يحوي أيضا مشاهد بارزة على الحضارة النبطية، عمارتها المنحوتة في الصخور، أيضا مواقع دادان وجبل عكمة وغيرها من المواقع الأثرية. صورة الامتداد حضاري تشهد العلا عبر مراحل تاريخية متعددة، لأن البلدة القديمة مثلا للزائر ترتبط بذاكرة المكان، يعني تضم أكثر من 900 منزل وشيدت من الطوب الطيني، يعود تاريخ تأسيسها إلى نحو 7 قرون. ما شاء الله تبارك الرحمن. فالعلا اليوم أصبحت وجهة سياحية مختلفة.
1: إحنا لازم نقدم من العلا بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: راح الفاصل وراجعين لكم مستمعين.

معرب الجدين وابن اعظم ملك للمجد صفك يا محمد الاولي، للمجد صفك يا محمد الاولي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الثانية من عمر البرنامج اليوم، وهذه انطلاقة البرنامج مع يوم الأحد. نتمنى لكل المتوجهين لمنازلهم إن شاء الله درب السلامة، واللي متوجهين لدواماتهم إن شاء الله ساعات خفيفة لطيفة تقضونها في أعمالكم. ونرجع للأخبار. الحدود الشمالية تستعد لموسم المقناص وتستقطب القناصة من المملكة والخليج. طبعا في تفاصيل هذا الخبر، تستعد منطقة الحدود الشمالية مع مطلع شهر أكتوبر لموسم المقناص وطرح الصقور المهاجرة الذي يستقطب القناصة من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. تشكل صحراء الحماد بالحدود الشمالية إحدى أبرز المحطات التي تعبرها الصقور المهاجرة خلال موسم هجرتها السنوي، وتشهد هذه الفترة حضوراً لافتاً لهواة المقناص والصقارة، تتركها أو تتركز فيها حركة الشاهين، ويتهيأ كذلك للموسم بتجهيز المخيمات وأدوات الطرح والرحلات البرية ترقباً لعبور الصقور في ممارسة توارثتها أو توارثها المهتمون بهذا الموروث جيلاً بعد جيل. طبعاً يرافق اقتراب الموسم نشاط في أسواق المستلزمات البرية بمدينة عرعر، مع استعداد القناصة لرحلات المقناص وما يتطلبه من خيام وتجهيزات للمخيمات وأدوات للرحلات البرية ومستلزمات الصقارة، بما يرفع الطلب على الأنشطة التجارية المرتبطة بالموسم. ويمتد الحراك المصاحب للمقناص إلى عدد من الأنشطة الخدمية من محطات الوقود والمطاعم والإيواء والمواد التموينية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها القادمون إلى المنطقة خلال تنقلاتهم وإقامتهم، لتتسع الحركة المرتبطة بالموسم من مواقع المقناص بالصحراء إلى الأسواق والخدمات داخل المدن. وتحظى الصقور التي تطرح خلال الموسم باهتمام الصقارين، ولا سيما الأنواع ذات المواصفات المميزة. طبعا الحديث كذلك عن تحقيق مبيعات مرتفعة في مزادات البيع، مما يضيف إلى الموسم نشاطا تجاريا مرتبطا بالصقور، إلى جانب الحركة التي تصاحب رحلات المقناص. طبعا هذه الأخبار وغيرها كثير طبعا مما لدينا اليوم وأعدناه لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. نروح الفاصل وراجعين.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. طبعا قبل شوي محمد واضح ان انا وانت كنا صاحين مره، اذكرك بشيء؟ الموجز يطلع الساعه كم؟ انا وش قلت؟ جتني رسائل الحين يقول فايدة ولا انتي؟ عادي تحصل يا شباب، عادي ترى الموضوع، ما انتبهت ولا شفت الساعة، يعني تصير مثل هذه المواقف، ما في اي مشكلة بالموضوع. ولا واجي وعلمكم وش تبون بعد، ها يعني لو حد ثاني بلعها عادي، صح ولا لا؟

0: مستمعينا الكرام، طبعا نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وعندنا اليوم فقرة استكشف السعودية، ونتحدث فيها عن مرتفعات بني مالك، حيث المدرجات الزراعية تحافظ على ملامحها عاما بعد عام. تحضر شجرة اللوز كواحدة من المحاصيل التي ارتبطت بالمكان وأهله، وتحولت زراعتها من ممارسة متوارثة إلى منتج محلي له حضوره وقيمته. يأتي اللوز المحلي تحديداً بخصائص تميزه عن غيره، من حجمه الصغير وطعمه إلى تفاصيل زراعته ومراحل نضجه التي تبدأ بزهرة بيضاء تكسو الأشجار وتنتهي بثمار تحمل معها جانباً من ذاكرة المنطقة وموروثها الزراعي. الأستاذ دخيل الله المالكي صاحب مزرعة لوز بجيلة لإنتاج اللوز المحلي هو أو البجلي، طبعاً هو ضيفي في هذا الموضوع. حياك الله أستاذ دخيل الله.
1: مرحبا أستاذ تهاني، حياك الله.
0: أهلاً وسهلاً فيك
1: إذاعة الرياض.
0: يا هلا ومرحبا. بداية
1: ولكل مستمعينك
0: أستاذ دخيل الله، اليوم نتكلم عن اللوز من المحاصيل اللي ارتبطت بالمرتفعات الجنوبية، تحديدا منطقة الباحة وديار بني مالك. ما الذي يميز اللوز البجلي عن غيره، وما الذي يجعل هذه المناطق بيئة مناسبة لزراعته؟
1: حياكم الله جميعا ولكم المستمعين قناة إذاعة الرياض.
0: أهلا وسهلا.
1: أولا خلينا نتكلم عن اللوز البجلي بمنطقة عام. قبل هذا، شجرة اللوز البجلي من الأشجار المعمرة والمحاصيل الزراعية المرتبطة بالمرتفعات القطاع الجنوبي الغربي الزراعي في المملكة العربية السعودية. تمتد زراعتها من الهدى في مدينة الطائف إلى سودة عسير في مدينة أبها، وتتركز زراعتها ويهتموا فيها البجليين في منطقة بني مالك بجيلة، حيث اشتهر من هذا الموضوع واشتهر وأخذ اسمه من هذا المنطقة. اللوز البجلي أكثر من مجرد منتج زراعي. في منطقة مكة المكرمة، اللوز البجلي إرث يمتد القرون وسفير ثقافة يحمل نكهة جبال الحجاز إلى أصقاع الأرض من خلال الحجيج. في موجز بسيط عن هذا الموضوع، كانوا أجدادنا البجليين يجلبون المحاصيل الزراعية إلى مكة المكرمة أثناء موسم الحج، وكان من أهم المحاصيل اللي هو اللوز البجلي.
0: ما شاء الله، جميل.
1: هذه الثمرة سبحان الله سهلة التخزين وسهلة الحمل والتنقل،
0: صحيح.
1: فاكتسبت إرث وميزة مكتسبة لها كونها تذهب مع الحجيج إلى أصقاع الأرض كمنتج هدية قادمة من الديار المقدسة، فأكسبته ميزة تاريخية فريدة.
0: جميل جدا. نعم أستاذ دخيل الله، لو سمحت لي يعني أبغى أسأل، إيش اللي يخلي المنطقة الجنوبية تحديدا مناسبة لصناعة هذا النوع من اللوز؟ عشان الجو، برودة الجو، ولا عشان المناطق المرتفعة، أو التربة أيضا تختلف في المناطق الجنوبية وبالتالي يخلي أو يتميز اللوز البجلي عن غيره؟
1: شجرة اللوز البجلي تحتاج برودة بفترات طويلة تمتد إلى 7 ساعات في النهار، وهذه مميزة لا يمكن تحصل عليها إلا بدون مستويات التجمد والثلج والصفر، درجة 1 و2 و3 من 5 إلى 0 ما تحصل عليها إلا في المرتفعات الجنوبية الغربية.
0: صحيح.
1: فالدرجة هذه، لأنه شجرة اللوز تحتاج البرودة فيها فترة السكون قبل

0: الإزهار. فهذا السبب أنه صارت هذا الموطن الأساسي لها في الجزيرة العربية.
1: ما شاء الله تبارك. طيب خلينا نتحدث عن أصناف اللوز، إيش أنواعه وما هي الأنواع اللي تزرع محليا؟
0: طيب اللوز أولا هو صنفين أساسية، لوز الحلو واللوز المر. داخل هذا الصنفين يجي معنا ثلاث فئات، يطلق عليها هذه من تكوينة اللوز، ثمرة اللوز نفسها. في صنف فئة يطلق عليها اسم الحصب بفتح الحاء والصاد سكون الباء، وفي فئة ثانية تسمى خوات بضم الخاء وتشديد الواو وفتح التاء، والفئة الثالثة هي الفرق فتح الفاء والراء وسكون الكاف. هذه الخاصية هذه تجي في ثمرة اللوز نفسها، في الخشبة حقة اللوز، الوعاء الخشبي هذا. الحصب يكون قوي وهذا يمتد تخزينه إلى 5 سنوات بدون ما يتأثر بأي شيء.
1: ما شاء الله جميل.
0: الخوات أقل درجة، خشبته أخف شوي، ممكن نكسرها باليد أو نكسرها بحاجة خفيفة، وهذا تخزينه إلى 2 سنين. النوع الأخير الفرق، وهو سهل جدا كسره ولا يتحمل تخزين أكثر من 4 شهور. لازم يخش يدخل تخزين خلال التبريد. طبعا نفس الفئات هذه تجي في المر، ولكن نتكلم عن أن المر استخداماته طبية فقط ولا يدخل فيها البشر. نحن كمزارعين نستخدم المر فقط للاستنبات. يعني اللوز المر بالتنويه، يعني من خلال قناتكم، لأنه يورد أحيان كثير أنه اللوز مر علاج ويستخدم الأدوية. أنا من خلال هذا وأنا مسؤول عن كلامي، اللوز المر في مادة تسمى السينيد، مادة سامة، ولو شخص أكل منها بكمية كبيرة يصاب بالدوار وفقدان التوازن، وقد تؤدي لعنده مشاكل في القلب تؤدي الوفاة.
1: هذا بالنسبة للأكل. طيب بالنسبة للزيوت والاستخلاص منها، هل ممكن ولا لا؟
0: ما الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيء عبث، ما خلق اللوز المر الحلو اللي له فايدة وله، ولكن استخدامات اللوز المر اللي ظاهري الآن احنا بنستخدمه كمزارعين للاستنبات، لأنه شجرته أقوى ويستخلص منه الزيت وزيوت عطرية. اللوز الحلو نفس الفكرة، يطلع منه الزيت ويطلع منه خلاصة الزيت ومنه زبدة الزيت اللوز ومنها مستحضرات تجميلية عديدة من خلال ثمرة اللوز هذه. سبحان الله، سمكة الخشبة تلعب دور في عملية التخزين وفي عملية الاستخدام كمان التجميلي.
1: ممتاز. الحديث عن الموسم، متى يبدأ، متى القطاف، متى تبدأ مرحلة الزراعة؟
0: زراعة اللوز تبدأ في فصل، مع بداية فصل الربيع، سواء البذر أو نقله من الشتلات أو من المراكن إلى الأرض، وفي في في بداية فصل الربيع نقله. الإزهار فترة محصول اللوز تمتد إلى 8 شهور، يبتدي من شهر 12 ميلادي وينتهي في شهر 8. شهر 12 وشهر 1 الإزهار اللون الأبيض اللي تكتسيب المزارع والجبال باللون الثلجي الأبيض، هذا اللون الجميل واللون العطري. بعدها تجي مرحلة ثانية، هذه فترة الإزهار تتراوح من شهر إلى 40 يوم. بعدها فترة مماثلة اللوز الأخضر الغض، ومصطلحنا المزارعين نسميها القضيم، ويوكل كذا نية بدون أي إضافات أو شيء، وفترة جميلة جدا.
1: ممتاز.
0: بعدها يدخل مرحلة ثالثة اللي هي 3 شهور تقريبا، تكون الحاء الخشبي داخل الغضروف هذا، وتكون النواة اللي هي اللبابة، بس تكون هلام مالها مذاق، والغضروف نفسه صار فيه وعاء خشبي غير مستساغ أكله خلال الفترة 3 شهور هذه، إلى حد ما تتكون البذرة والنواة اللبابة في شهر 6، وتصير توكل خضراء اللبابة جوا، لها مذاق ولها مستوى خاص فيها.
1: جميل.
0: بعد كذا نبدأ في شهر 7 وشهر 8 حاجة يسمونها الجحاد، اللوز نفس البذرة الثمرة حقة اللوز هذه جوتها النواة وفيها الوعاء الخشبي وعليها الحاء، مصطلحنا المزارعين احنا نسميه الجحاد. لحاء خفيف هو من الطبيعة ينفك ويكون كذا دليل على انه استوت الثمرة وجاهزة للحصاد.
1: ممتاز. يعني تقريبا كم شهر احنا نتكلم الان؟ 8 شهور.
0: نتكلم 8 شهور. نعم
1: ما شاء الله تبارك الله. اللوز البجلي كذلك يعرف بطعمه المميز اللي مرتبط بالمنطقه، من تجربتك كمزارع لهذا النوع تحديدا، ما أبرز الصفات اللي لاحظها المستهلك فيه، وهل هذه الجودة ممكن تختلف من منطقة لمنطقة أو طريقة الزراعة؟
0: اختلاف من منطقة لمنطقة ومن سلالة لسلالة في الشجرة نفسها موجود. ممكن عندي أنا في المزرعة في شجرة فيها السكر نسبته أعلى من الثانية، وهذا شيء طبيعي جدا وله شيء مؤثر كبير جدا. من منطقة لمنطقة تختلف طبعا، كل ما هو يزرع في عالي قمم الجبال في جبال الصروات، كل ما اتجهنا شرق انخفضت المسافة من سطح البحر، كل ما قل جودته إلين مستويات محددة، وبعدها ما عاد يعيش اللوز، لازم يكون فوق على أساس البرودة.
1: نعم.
0: تميزين اللوز، أنت اللوز البجلي، أنت بشخصيا أو أي واحد مستهلك اللوز لما يأكل لوز من الموجود في البلد في المستورد وتأكلين اللوز البجلي، المذاق مختلف جدا، وتعرفين أنك في عندك منتج أو تحت يدك منتج قيمته مختلفة، حتى لو لم تكوني تعرفين اسمه أو تعرفين مصدره، مختلفة جدا من مذاقه.
1: جميل. المذاق إذن مذاق مميز، خصوصا يعني هذا حتى الشخص إذا ما كان يعرف أنواع اللوز أو يفرق بينهم، صح؟
0: نعم، لو الشخص ما يعرف اللوز وأكل لوز مستورد، مش ما راح أذكر أسماء بلدان مستورد منها من بلد، ويأكل من اللوز البجلي إنتاج المملكة العربية السعودية، يعرف أنه تحت يده منتج ذات قيمة مختلفة نهائيا عن أي منتج ثاني.
1: ما شاء الله تبارك
0: الله. في حاجة ثانية صغيرة كذا، يعني احنا نعرفها هالمنطقة المزارعين، انا اعرف اول من اكل الثمرة اعرف من اي وادي جاية في نفس المنطقة حقتنا. هذه ميزة خاصة ذات خبرة، يعني
1: ما شاء الله
0: هي
1: تبارك الله. لا خبرة ما شاء الله تبارك الله، إذا تعرف الموقع من وين جاية ما شاء الله تبارك الله.
0: نعم أعرف إنه من ليش لأن تتأثر الأرض سبحان الله بالنجوم وبالرياح وبالشمس، مناحي الجبال والأودية تتأثر ويأثر على الشجرة.
1: جميل. طيب السؤال الأخير لك، مع الاهتمام طبعا المتزايد بالمنتجات الزراعية المحلية، مستقبل زراعة اللوز كيف تشوفه، وإيش اللي ممكن يسهم في تطوير إنتاجه وتسويقه والحفاظ على هذه الزراعة؟
0: أقول لك إياه بكل فخر، اللوز البجلي استثمار ذكي. اللوز البجلي ميزة نسبية زراعية لمنطقة مكة المكرمة. حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظ الله ولي عهد الأمين ممثلة في إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الزراعة، أولوا زراعة اللوز البجلي اهتمام كبير جداً، قدموا له الدعم والمبادرات، وقدموا له التسمية، وقدموا له كل الإمكانات الممكنة لإكسار شجرة اللوز البجلي. طبعا أقول لك إياها استثمار ذكي.
1: ما شاء الله.
0: شجرة اللوز شجرة معملة، قد يصل عمرها إلى 150 عام، قد يصل ارتفاعها الشجرة إلى 18-20 متر، القطر الخضري فيها يوصل إلى 10-12 متر، شجرة معمرة جدا، إنتاجها عالي جدا، نفس المنتج قيمته عالية في السوق. يعني خلني أتكلم لك إياها ولا مبالغة، الكيلو سعره يتراوح من 250 إلى 350 على طول العام الكيلو الواحد. ننتج منه اللوز، زيت اللوز البجلي وزيت فاخر جدا، ننتج منه زبدة اللوز، ننتج منه الدقيق، نستخدم مكونات اللوز في الصناعات التحويلية التجميلية.
1: ما شاء الله جميل.
0: عشان الأشياء اللي ممكن تسهم في استمرار اللوز وزراعة اللوز ونماء اللوز، التوعية للجمهور وللمزارعين وللمواطنين بأهمية اللوز وكيف زراعتها وكيف المحافظة عليها، إضافة إلى إنشاء المصانع اللي تخدم صناعة اللوز وصناعة التحويلية. هذا اللي ممكن تطور من صناعة اللوز، لأنه المملكة العربية السعودية تستورد كميات كبيرة جدا من المكسرات، ومن ضمنها اللوز بنسبة 70%. لازلنا نحتاج كميات كبيرة جدا محليا، إضافة إلى سعره العالي جدا، إلى ثقافة المجتمع. أرجع لك في بداية حديثي لما قلت لك إنه البجريين كانوا يجلبون المحاصيل الزراعية إلى منطقة مكة المكرمة، كانوا الحجاج يأخذون معهم هدايا إلى علية القوم في بلدانهم، كانوا جاي من الديار المقدسة، وهذا إنتاج بجيلة.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الله يعطيكم العافية على هذا المجهود اللي تقدمونه طبعا، وتعليم مثل هذا النوع من الزراعات، الاهتمام فيه، رعاية، تقديم المساعدة والخبرة والتجارب، أيضا طلب المساعدة والدعم من الجهات المختصة لاستمرارية هذا النوع من الزراعات. الله يعطيكم العافية، ما قصرتم، شكرا لكم أستاذ خير.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي، أو لازلنا مستمرين معكم في أخبارنا وأيضا تنقلاتنا مع ضيوفنا ومراسلينا، يعني ننوع هنا وهناك. خلونا المستمعين الكرام نروح إلى أيضا أخبارنا، دائما معكم نغير الجو شوي، نغير شوي. طبعا في مطارات جدة تعلن بدء التشغيل التدريجي للصالة رقم 4. شركة مطارات جدة أعلنت بدء التشغيل التجريبي للصالة رقم 4 مطار الملك عبدالعزيز الدولي ابتداء من اليوم الأحد، وحتى إن شاء الله يستأنف الرحلات، وخاصة أنه في تطوير لكفاءة المرافق في المطار، استيعاب النمو المتزايد في حركة السفر. وبالتالي أوضحت الشركة أنه سيشهد انتقال الرحلات لشركات طيران دولية إلى صالة رقم 4، يعني الطيران الدولي سيكون معين بعدد من الطائرات، خاصة طيران السلام والطائرات الثانية بعيد
1: ويز اير وكذلك ايجت، وكذلك هم قالوا 4 بس ولا 3 شركات قلناهم. فطبعا وبينت مطارات جدة أن خطة إعادة التشغيل تهدف إلى نقل كافة شركات الطيران الأجنبية العامة حاليا في الصالة الشمالية وبعض شركات الطيران الأجنبية العاملة في الصالة رقم 1 ومجمع صالات الحج والعمرة حسب الحالة التشغيلية، بما يسهم في إعادة توزيع الحركة التشغيلية بين مرافق المطار وتعزيز طاقته الاستيعابية وتسهيل إجراءات السفر وحركة المسافرين، وذلك عقب استكمال جاهزية الصالة رقم 4 ومرافقها وأنظمتها التشغيلية والتقنية والخدمية.
0: ما شاء الله، مطار الملك عبدالعزيز في جدة ما شاء الله يعني جميل أساسا، فكل صلاته موزعة باحتراف بأمانة، والقادم حتى للمطار يشعر أنه
1: جميل
0: منظم.
1: الصراحة مطار جدة مرة جميل، بس أنا أحب مطار الرياض. بيزعلون علي الحين علشان يعني أنا عنصرية في هذا الموضوع.
0: لا بس للأمانة يعني نتكلم عن مقومات المطارات عندنا ما شاء الله في المملكة
1: عالية جدا
0: ومعايير رائعة. أيضا لما نروح للمدينة المنورة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز،
1: أنا ما رحت صراحة للمدينة مطارها، بس محطة القطار بس كانت جدا كمان يعني
0: مطار المدينة برضو ممتاز جدا. مقومات المطار والخدمات التشغيلية فيه والمرافق والصالات من أروع ما يمكن، وعملية التشغيل فيها سلسة جدا. لذلك شركات الطيران وتوزيع الصالات بإتقان، هذا يدل على أنه عندنا كفاءات رائعة جدا في عملية الاختيار والتدقيق للصالات وعملية توزيع الطيران. هذا يدل فعلا على كل ما عندنا من إنجازات ومقومات في هذه المطارات.
1: جميل جدا يعني أنه فعلا يكون في هذا الاهتمام، لأن هذا الواجهة للبلد خصوصا الصالات الدولية. يعني أنت اليوم لما تتكلم عن طيران دولي في مطارات الملك مطار الملك عبدالعزيز ولا مطار الملك خالد بالرياض، يعني وجهتين أساسية لكثير من الرحلات الدولية. لازم يكون المطار واجهة للبلد، لازم تكون الخدمات اللي مقدمة فيه على أعلى مستوى من الخدمات. كنت أمس أسمع بودكاست لأحد الأشخاص يقول أنه أنا ما كنت أفكر أن الخدمات اللي موجودة عندنا أقل من برا. يقول تفاجأت أن عندنا خدمات هم ما بعد فكروا فيها، قاعدين يعني نقدمها سواء كان من خلال المطارات أو من خلال الجهات الحكومية والخدمات اللي تقدم للمواطن داخل البلد. وفعلا يا رب لك الحمد والشكر، اليوم ما أنت محتاج حتى رسالة بريد تجيك، كل شيء يوصلك في نفس اللحظة وفي نفس الثانية.
0: ومن المزايا الجميلة ترى تهاني، اليوم لما أنت بتروح للمطار تدخل المطار أنت قادمة يعني من طيران دولي مثلا كسعودية داخل، حتى وأنت مغادرة مثلا، فأنت ما عاد تحتاجين لموظف جوازات إلكتروني، جوازك تحطه على الجهاز وتدخل حرفية. بكل يعني هذه نقول حنا هذه مقومات المطارات التشغيلية فعلا الفي اي بي للأمانة، فالله يعطيهم العافية. يعني في رقم موجود يقول لك سجل أعلى رقم تشغيل المطار في تاريخه باستقبال أكثر من 53 مليون مسافر خلال عام 2025.
1: ما شاء الله
0: رقم كبير الله. صراحة رقم كبير
1: هذا اللي يثبت دائما لما أنت تتكلم بلغة الأرقام، تثبت لمن يستمع ومن يتعامل مع هذه الخدمات أنه في عمل قائم في هذه الجهة. اليوم إحنا ما نتكلم بس عن مطار جدة ومطار الرياض، نتكلم عن كل المطارات في المملكة، سواء كانت مطارات داخلية أو حتى خارجية. مطار الملك عبد العزيز مطار ضخم، تبلغ المساحة الإجمالية للصالة فيه 97,000 متر مربع،
0: ما شاء الله،
1: طاقة استيعابية تصل إلى 15 مليون مسافر سنوياً،
0: ما شاء الله.
1: يعني إحنا طبيعي طبيعي إنه إحنا في موسم الحج يعني يمر علينا وإحنا عادي والأمور طيبة صحيح. عندنا أيضاً يضم أنظمة تشغيلية متقدمة ومرافق حديثة، من بينها مرفق مستقل مخصص لإنهاء إجراءات تسجيل دخول المجموعات من الحجاج والمعتمرين، بما يسهم في رفع الكفاءات التشغيلية والطاقة الاستيعابية للمطار اللي سجل أعلى رقم تشغيلي مثل ما قال ظافر قبل شوي لتاريخه 53.4 مليون مسافر خلال عام 2025.
0: طبعا يستهدف في 2030، المستهدف هذا المستهدف في 2030 أكثر من 90 مليون مسافر. هذا المستهدف، الرقم المستهدف
1: صحيح،
0: فهذا يدل على أنه عندنا تخطيط للمستقبل. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله لمطارات جدة.

0: الآن هذه الجولة المسجلة لزميلتنا سامية شريف من مكة المكرمة، نستمع لها ثم نعود لكم في برنامج هوا بلادي.
1: في زيارتنا اليوم لمتحف الأستاذة هدى مهدي التربوية المتقاعدة، تفرغت لجمع التراث القديم من القطع النادرة والأزياء النسائية والرجالية التي تحمل إرث ثقافي جميل لجميع مناطق المملكة. بداية دعونا نرحب بالأستاذة هدى مهدي صاحبة متحف تراثيات الهدى بمكة المكرمة، حياك الله معنا أستاذة هدى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك في المتحف حقي وفي هذا اليوم الجميل.
1: نعم أستاذ هدى، بداية أعطينا فكرة المتحف ومتى بدأت بجمع هذا الكم الكبير من المقتنيات الأثرية؟
2: أنا عندي هواية من أنا صغيرة أحب أجمع الحاجات التراثية، فكنت عاملة ركن في بيتي حط فيه كده الأشياء القديمة، الدافور، الطباخ، المكوة، الفحم، أجمعها من جداتي من أقاربنا، أحب كنت هوايتي يعني. ولما أتفرغت بعد ما أتقاعدت من مديرة مدرسة كنت أتقاعدت، فتفرغت لهوايتي، فصرت أجمع ما شاء الله وأشتري إذا سفرت وأشتري من هنا، ويجيبوا لي هدايا صاحباتي وأخواتي وجيراني وكل حبايبي، حتى بلغت 5000 قطعة والحمد لله من الأثاث
1: ما شاء الله. بالنسبة لي يعني هذه القطع الكثيرة مثل ما ذكرتي 5000 قطعة، كم من الوقت استغرقتي لجمعها وتجهيز هذا المتحف بهذا الجمال؟
2: خلال 30 سنة أنا لي، كل سنة يعني بيزيد وبتجيني أشياء وبضائع جديدة وبحطها، يعني كل مرة تجي أنت متحفي تشوفي شيء تاني شكل تاني، كل ما جيتني زيارة بتشوفي شيء تاني.
1: لو تعرفينا بس على أبرز وأهم الأقسام اللي موجودة في المتحف تعدديها كذا؟
2: والله في قسم للملابس، قسم للحلي وال يعني اللي يلبسوها الستات، وفي قسم للمجالس، مجلس الكرويت اللي هي للوالدة والأخوات واللي يجوك الضيوف، كمان في طبعا الأدوات المنزلية زي الطباخة والدافور والمكوى والفحم، الأثاث كله، وفي جميع المقتنيات والفلوس والريالات، وريالات من أيام الملك عبد العزيز ومن أيام الملك فيصل وإلى آخره إلى الملك سلمان.
1: شايفة أنواع من الروادي كمان،
2: وروادي قديمة كله، في أنواع الطرب وأنواع الشنطة الغنى وكل هذه الحاجات، والطارب وشناشن والطبال والعود والسمسمية، كل هذه كانوا يستعملوها أيام أفراحهم ومناسباتهم
1: ما شاء الله. وبتعرف الناس ما شاء الله بهذه المقتنيات،
2: كل اللي يزوروا بنشرح لهم على كل قطعة وعلى كل حاجة فيه.
1: طيب هذا يدفعني لسؤالك لدورك في إحياء تراث المنطقة والتعريف به من خلال مثلا مشاركاتك، إذا كان في مشاركات في فعاليات أو مثلا استقبالك. مكة تعرفي ما شاء الله أستاذ هدى أنه تستقبل معتمرين وحجاج، فما هو دورك في إثراء تجربة الزائر لمكة؟
2: أنا بستقبل الحجاج والمعتمرين والزائرين اللي من برا، وزائرين أجانب بيجون، صينيين وفيتنام ومن جميع الأجناس، يكونوا مسلمين طبعا، يجيوا يزوروا مكة ويعتمروا ويقولوا نبغى نشوف أزياء القديمة حقت أهل مكة والحجاز والمناطق كلها للمملكة، ونشوف كمان الآثار والتراث اللي عنده، فيجيبوهم عندي بعد ما يزوروا غار ثور وغار حراء وزي كده وعرفوا منها، يجيبوهم آخر المطاف عندي.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعطيك ألف عافية وشاكرين لك هذا الجهد، يعني أكثر من 30 سنة وتجمعين في هذه القطع النادرة والأنتيك والأشياء الجميلة التي يستمتع الناظر إليها ويسترجع بعض من الذكريات يعني حقب زمنية مختلفة ماضية. شكرا لك أستاذ هدى.
2: يدعوني الأمارة وتدعيني الغرفة التجارية، أعمل لهم أركان كل المناسبات، إذا جاهم ضيوف أو شيء بعمل لهم، للجمعيات الخيرية كمان، هم بيجوني من دارة الملك عبد العزيز من الرياض، من وزارة الثقافة يجوني ويشوفوا الأشياء اللي عندي.
1: نعم. نعم.
2: يشوفوا عندي صناعة الكحول اللي كان هذا، يجون الحجاج للآن، في حجاج يعني يعرفونا ويعرفوا كحلنا للآن، يجوا يطلبونا منه
1: الله
2: ونوزعه عليهم.
1: يعطيك العافية. شكرا.

لك يا أستاذة هدى مهدي، وأنت صاحبة متحف تراثيات الهدى. كنا معك في هذه الزيارة لهذا المتحف الجميل، وإن شاء الله نزود مستمعينا الكرام ببعض الصور ولقطات من هذا المتحف الجميل من خلال سناب أثير إذاعة الرياض. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا لختام رسالتنا من هنا من مكة. تقبلوا أطيب ورقة تحايا. كنت معكم أنا سامي الشريف، إلى اللقاء.

0: شكرا لزميلها سامية الشريف على هذه الجولة المسجلة من متحف تراثيات الهدى. ودائما احنا لما نتكلم عن المتاحف ودورها في أهمية حفظ الموروث والتراث فهذا من الإيجابيات. اليوم المتاحف الخاصة منتشرة في أرجاء المملكة الحبيبة، والقائمين عليها يهتمون بهذا الجانب لأنه شغف، واللي عنده شغف في هذا الأمر تجد أنه مهتم في أن يكون هذا المتحف هو مقصد للزائر والسائح ومزار سياحي مهم جدا للمنطقة أو المحافظة اللي يتواجد فيها. فشكرا لكل من يهتم بهذه الأماكن وكل هذه المقتنيات القديمة والذكريات الجميلة اللي تعود للأباء والأجداد. دائما الركيزة الأساسية هي أنك تحافظ على هذه الذكريات وتحافظ على هذا الموروث والتاريخ العظيم لمملكتنا الغالية ولمدننا ومحافظاتنا. فما كان عليه الآباء والأجداد تجده في هذه الأماكن، ما كان أيضا من استخدام للأدوات القديمة والأثريات القديمة تجد أنه لابد أنه استذكارها واستحضارها في مثل هذه المتاحف. فشكرا للقائمين على هذه المتاحف، شكرا لكل من يدعم هذه المتاحف ولمن يقدم الجهود لها. مستمرين معكم مستمعين الكرام في هوا بلادي، نروق معكم شوي مع مخرجنا محمد الحميضي ونعود لكم في ساعتنا الثالثة بحماس.
1: أغنية من كلمات العظيم الشاعر أمير بدر بن عبد المحسن، حاضر معنا دائماً.

0: هو بلادي هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو بلادي.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: أنت الكريم العظيم، يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك،
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

إثراء يحتفي باليوم الوطني بتجارب ثقافية تستحضر الذاكرة الوطنية. احتفى مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء باليوم الوطني السعودي عبر برنامج متنوع ضم أكثر من 36 فعالية جمعت التجارب الثقافية والترفيهية والبرامج العائلية وورش العمل التي استحضرت ملامح الهوية السعودية وإثرائها، ومنحت الزوار مساحة للإبداع.

الاحتفاء بتاريخ المملكة ومنجزاتها ورؤيتها المستقبلية عبر تصوير يستلهم المملكة بوصفها إرثاً حياً يجمع بين أصالة متجذرة في التاريخ وطموح متجدد نحو المستقبل. وافتتحت العروض الأدائية بالمسيرة العسكرية التي قدمت للزوار تجربة استثنائية في مشهد احتفالي، وتوزعت الفعاليات بالمركز على مجموعة من المساحات والتجارب ضمت باقة من الأنشطة والتجارب وورش العمل، منها ورشة مستلهم من جذورنا التي تجمع الإبداع والتصميم والهوية الثقافية لما تكشفه من جمالية الهوية المعمارية السعودية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ورشة سير نحو القمة وجدار أجيالنا والورشة التفاعلية فن الخط السعودي التي تحتفي بجماليات الخط السعودي.

وزارة الثقافة تحصد 10 جوائز في الابتكار والاستدامة. فازت وزارة الثقافة بعشر جوائز من ستيفي التي تعد من أبرز الجوائز الإقليمية التي تكرم الابتكار، وذلك نظير مجموعة من المشاريع الثقافية التي أنجزتها الوزارة في مجالات الابتكار والاستدامة في القطاع الثقافي. واشتملت هذه الجوائز على جائزتين ذهبيتين لمشروع مسابقة المهارات الثقافية ومشروع دليل الثقافة والفنون في المشهد الحضري، وجائزتين فضيتين لمشروع حاضنة الثقافة ومشروع دعم تنفيذ البرامج والأنشطة ضمن مسار الابتكار المؤسسي الذي يعيد تمكين القطاع غير الربحي الثقافي. ويأتي حصول وزارة الثقافة على هذه الجوائز ضمن منافسة إقليمية واسعة في منطقة الشرق الأوسط

هيئة المكتبات تشارك في احتفالية يوم المخطوط العربي في تونس. شاركت هيئة المكتبات في احتفالية يوم المخطوط العربي التي نظمها معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو في الجمهورية التونسية تحت شعار المخطوط العربي رحلة التحول والتجديد، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين والمختصين من المؤسسات العلمية والثقافية والتراثية من مختلف أنحاء الوطن العربي. وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها لدعم قطاع المكتبات وتعزيز حضور المملكة في المحافل الثقافية والمعرفية العربية وتبادل الخبرات والممارسات في المجالات المرتبطة بحفظ التراث المعرفي والمخطوطات العربية وإتاحتها للأجيال القادمة. وأسهمت المملكة من خلال مؤسساتها بالمحافظة والتعريف بالتراث المخطوط باقتنائه ثم بالعناية والمحافظة عليه وإتاحته للباحثين والمهتمين، حيث تضم مؤسسات المكتبة والمعلومات في المملكة حوالي 150 ألف مخطوط أصلي تمثل حوالي 27% من المخطوطات الإسلامية والعربية في العالم العربي. فرقنا تستعيد ذاكرة القرية القديمة في جازان. نظمت جمعية ضوء للمسرح والفنون الأدائية ضمن برنامج ستار التابع لهيئة المسرح والفنون الأدائية عرضاً لمسرحية فرقنا في مقر بيت الثقافة، مستهمة الحياة الاجتماعية في القرية القديمة بجازان، وأعادت تقديم تفاصيلها وشخصياتها ضمن رؤية تجمع بين الموروث المحلي وأساليب العرض المسرحي المعاصر، حيث قدمت المسرحية الموروث المحلي في جازان من خلال عمل فني معاصر يوظف الكوميديا في استعادة الذاكرة الاجتماعية وقراءة التحولات التي شهدها المجتمع. وأتاح العمل للمواهب المحلية مساحة للمشاركة في التمثيل والإخراج والتصميم وصناعة عناصر العرض، مما يسهم في تطوير التجارب المسرحية واستدامة الإنتاج الثقافي في المنطقة. واعتمد العرض على هوية بصرية استوحت رموز القرية القديمة، ويجسد العرض تنامي حضور الفنون الأدائية في المشهد الثقافي بمنطقة جازان وقدرتها على تحويل الذاكرة الاجتماعية إلى أعمال فنية تعزز ارتباط الأجيال بتراث المنطقة، وتفتح أمام المواهب المحلية مسارات أوسع للإبداع والإنتاج المسرحي. المنظومة الثقافية تشارك في منتدى اليونسكو العالمي. شاركت المنظومة الثقافية في منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي استضافته المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم. واستعرضت وزارة الثقافة خلال مشاركتها في المنتدى الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي، بوصفه إطاراً عملياً يهدف إلى تمكين العاملين في مختلف القطاعات الثقافية الفرعية من مواكبة التحولات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

0: وتأتي مشاركة المنظومة الثقافية لتؤكد اهتمام وزارة الثقافة بمسار التطورات التقنية ودعم الابتكار الثقافي وتسليط الضوء على المبادرات والمنتجات والخدمات الثقافية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفتح مساحة واسعة لتبادل الخبرات والتجارب مع نخبة من الخبراء والمختصين محلياً ودولياً.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: حكاية بودكاست كتب. بين الكتاب والقارئ مسافة تبدو قصيرة، لكنها تتسع أحياناً لتصبح عالماً كاملاً من الأسئلة والأفكار والتجارب. وحين يدخل الصوت إلى هذه المسافة يصبح للكتاب حياة أخرى، ويغدو الحوار الثقافي طريقاً جديداً لاكتشاف المؤلف والنص وما وراءهما. ومع اتساع حضور البودكاست في المشهد الإعلامي والثقافي، لم يعد هذا الوسيط مجرد صيغة حديثة للبث، وإنما أصبح مساحة للحوار الطويل وللإنصات إلى الأفكار بعيداً عن إيقاع المحتوى السريع والمختصر. ومن هذه المساحة جاءت تجربة بودكاست كتب، تجربة تقترب من عالم القراءة والكتابة وتستضيف أصواتاً من المشهد الثقافي والفكري لتفتح معها حوارات تتجاوز التعريف بالكتاب إلى الأفكار التي صنعت والتجارب التي تقف خلفه والأسئلة التي يتركها لدى القارئ. في الإيوان نتوقف اليوم عند هذه التجربة من الداخل، وهل يمكن للبودكاست أن يصنع قارئاً جديداً ويعيد الكتاب إلى قلب الحياة اليومية؟ يسعدنا أن نستضيف الأستاذة منيرة العصيمي، الكاتبة والمهتمة بالشأن الثقافي، للحديث عن تجربتها في إعداد وتقديم بودكاست كتب. أهلا وسهلا بك أستاذة منيرة.
2: يا أهلا وسهلا بك أستاذة تهاني، حياك الله، وأنا سعيدة بالاستضافة في إذاعة الرياض.
0: أستاذة منيرة، البودكاست أصبح يعني وسيط حديث لنقل الثقافات إلى جمهور أكبر. بدايتك أو علاقتك مع بودكاست كتب، كيف انتقلت من الاهتمام بالقراءة والكتابة والشأن الثقافي إلى تجربة إعداد وتقديم البودكاست؟
2: أشكرك على هذه الافتتاحية المهمة. أنا كنت متابعة لقناة سعودي أونلاين، منشئ هذه القناة هو الأستاذ الإعلامي عبد الله العيدي، أو كنت معجبة يعني بهذا الطرح الفكري، فاقترح بودكاست كتب. يعني كنت أراقب المشهد من بعيد، وحينها العام الماضي أعتقد في ديسمبر أو في أكتوبر كنت في زيارة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، يعني أتجول بين أرفف الكتب بين دور النشر وحضور الورش الجلسات الثقافية، فاقترح علي أن أكون الضيف الثاني لبودكاست كتب. كانت الرؤية لهذا البودكاست في أولها يعني كجزء من مجموعة سعودي أونلاين، فرحبت بالفكرة وخرجت من المعرض وسجلنا الحلقة الثانية. كانت الحلقة الأولى للسيناريست حمود الباشان، ولا توقعت أصداء هذه الحلقة، كانت عن القراءة. فأنا عندما وجه لي الأستاذ عبد الله لماذا نقرأ، قلت له لماذا لا نقرأ، كنت يعني شديدة الاستغراب من السؤال. فالكثير من مشاهدي الحلقة يعني أبدوا إعجابهم بهذا السؤال لماذا لا نقرأ، وانطلقت هذه الحلقة بأصداء جميلة. وثم اقترح علي الأستاذ عبد الله أن أكون مشاركة في البودكاست، فالحمد لله يعني شاركت في البودكاست، كنت مقدمة أو محاورة، واستضفت شخصيات يعني مهمة لها شأنها في القراءة والكتابة والفلسفة والفكر، والحمد لله يعني نحن لازلنا في أول خطوات المشروع، يعني الآن سنكمل السنة الأولى من بودكاست كتب.
0: جميل. لماذا اخترتم يعني كتب تحديدا؟ لماذا

0: رمز هذا الاسم أو ما هي الرسالة اللي أردتم إيصالها إلى الجمهور؟
1: هي الرؤية كانت مباشرة وهي تشجيع على القراءة، فبودكاست أو كلمة كتب مفردة كتب مباشرة يعني تشير إلى أهمية الكتاب وأهمية القراءة والتثقف، فكانت الرسالة واضحة يعني أن تكون الطريق للحث على القراءة لا غير.
0: جميل. اليوم يعني موضوع البودكاست أصبح يعني منتشر بكثرة، وتحديدا البودكاست الحواري. ما الذي أردتم أن يميز بودكاست كتب عن غيره من البرامج الثقافية اللي موجودة الآن على الساحة؟
1: جميل السؤال، وأنا الحمد لله يعني أنا سعيدة بأن هناك ملاحظة أن هذا البودكاست قد يختلف عن غيره من البرامج المرئية، لأن الضيف هو الأساس. يعني عادة البودكاست يكون تشاركي بين المحاور وبين الضيف، يعني بين المضيف وبين الضيف، لكن كانت رسالة البرنامج أن يكون التركيز فقط على الضيف، يعني بحيث أن يأتي ويتكلم عن كل ما يريد في مشروعه القرائي أو الكتابي، بحيث أن المؤلف عندما يأتي بكتابه سيتحدث عن أجزاء هذا الكتاب، مثلا باحث سيتحدث عن مشروع البحثي، فتكون هذه رسالة يوصلها البرنامج بأن هناك شخصيات هامة في المجتمع السعودي لديها فكرها ولديها ثقافتها وتحتاج إلى تركيز من المتلقي، بحيث أنه يبحث عن إنتاج هذا الكاتب أو هذا المتفلسف وهذا الروائي والقافي. يعني استضفنا روائيين واستضفنا أيضا من يكتب في القصة القصيرة، ف يعني كانوا السعداء باهتمام البرنامج بهم.
0: جميل. اليوم نتحدث عن القراءة وقضية القراءة بين الأجيال. يمكن كان في فترة سابقة الكتاب قيمة كبيرة جدا، اقتنائك للكتاب، حرصك على الحصول عليه، المحافظة عليه، قراءته من البداية حتى النهاية في جيل معين. بعد ذلك يعني تغيرنا أو تحولنا قليلا إلى الكتاب الرقمي، وصار أنه يعني نسخة إلكترونية تستطيع من خلالها تقليب صفحات الكتاب دون أن يكون موجودا يعني بين يديك، بل ذهنيا هو متواجد لديك. الآن بودكاست كتب، هل ترين أنه هذا يعني مشروع لقراءة الكتب الجديدة، أو هذه الطريقة الجديدة للإطلاع على الكتب ومعرفتها وقراءتها بطريقة مختلفة؟
1: هو قد يكون مكتبة رقمية، يعني كما هناك مثلا أمين مكتبة ويرشد الزائر إلى الرف الذي يوجد فيه الكتاب، أيضا البودكاست قد يكون هو المرشد للقارئ أو الباحث بأن هناك كتاب يتحدث مثلا عن الصحة النفسية، أو هناك أخصائي اجتماعي يتحدث في موضوع العلاقات أو الأسرة أو النجاح، فيرشد المستمع أو القارئ إلى المجال الذي هو مهتم به.
0: إذن نحن نقدر نقول أنه مقتطفات من الكتب لتشد يعني انتباه القارئ واهتمامه إلى التوجه إلى الكتاب، أليس كذلك؟
1: هي محاولات لتعزيز مفهوم القراءة والبحث يعني والاستزادة من المعرفة والعلم، يعني هي محاولات، ثم القارئ أو المستمع له القرار الأول أو الخيار الأول، هل هو يريد أن يستزيد، يبحر في المعلومة، يعني يحاول أن يوسع من معرفته، يعني القرار الأول للشخص الذي ينصت لهذه المادة.
0: هو جميل يعني كطريقة لترويج الكتب وتسويقها عن طريق منصة موثوقة. لكن هل أيضا ترين أنه هذه الطريقة ممكن ترشد القارئ إلى مثلا أنه يكتفي بهذه النبذة المختصرة التي يسمعها من خلال الكاتب أو من خلال بودكاست، سواء كان في بودكاست كتب أو غيره من البودكاستات المهتمة طبعا بموضوع مناقشة أفكار الكتب أو طرحها؟

0: هل هذه طريقة أيضا يعني ممكن أنها يعني خلنا نقول تجر القارئ إلى الاعتماد على المرخصات بعيدا عن اقتناء الكتاب أو قراءته بشكل كامل؟
1: أيوة فهمت تساؤلك. حتى نوضح للمستمع بأن المادة المسموعة بشكل عام يعني سواء كان بودكاست كتب أو غيره، ولا أدري هل تتفقين معي أم لا، هي مادة ثقافية.
0: صحيح.
1: يعني عادة ما نقول بأن المواد المسموعة أو المرئية في الإعلام هي مواد ثقافية لا تحمل هذا الثقل المعرفي أو الفكري، فهي لا تقدم معلومة متخصصة، هي تقدم مادة ثقافية خفيفة تناسب الحياة السريعة، بينما المادة المتخصصة تعود إلى المنهج أو تعود إلى الكتاب، يعني لا غنى عن الإبحار في قراءة الكتاب. فلا أظن بأن البودكاست يغني عن المادة المعرفية الأخرى.
0: سؤالي لك شخصيا أستاذة منيرة، هل تفضلين الكتاب الورقي أو المحتوى الرقمي؟
1: بحسب الظروف. الكتاب الورقي يحتاج إلى تفرغ، إلى مثلا أجواء مناسبة له، بينما الكتاب الرقمي تحملينه معك في كل مكان.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: يعني جميعنا نحمل أجهزة لوحية وهواتف، ممكن الإنسان يستغل أوقات الانتظار والاستراحة في تصفح الكتاب الرقمي، فأجدها وسيلة سهلة يعني، وسهلة التنقل وسهلة الحمل أيضا.
0: ممتاز. أيضا سؤال آخر، يعني اعتدنا ممكن في السابق يعني قرأت رواية بـ500 صفحة، قرأتها في يوم واحد يعني عادي من كثر ما شدتني الرواية. الآن خلينا نتحدث عن جيل السرعة. الآن إذا المقطع صوتي أو مقطع فيديو أو أي مقطع كان يتجاوز الدقيقة، تجد بأن المشاهد يمل أو يترك يعني مشاهدة المقطع أو يكره أنه يكون طويل. هل المقاطع القصيرة أيضا من البودكاست ممكن تسهم في نشر ثقافة البودكاست، تعريفه على الـ الـ الـ يعني أفكار البودكاست أو بودكاست كتب تحديدا، هل ساعدت في الانتشار أم ساعدت أيضا في الاختصار الشديد؟
1: هذا يدعو للغرابة سيدة هاني. أنا ألاحظ إذا دخلت مثلا صفحة بودكاست كتب ألاحظ المقاطع القصيرة.
0: صحيح.
1: لاقت الرواج والانتشار والتفاعل من المشاهدين أكثر من الحلقة الأساسية التي تجاوزت الساعة، فهذا يدفعني للفضول لماذا المتصفح يحب المقاطع القصيرة. لكن ممكن حسب الظروف، ممكن تصفح المقاطع القصيرة وهو في انشغاله يعني، فبينما المحتوى الضخم أو الساعات الطويلة قد يستغلها في مثلا قيادة السيارة، في أوقات التمرين في النادي، مثلا المرأة في أعمال منزلية، فلا تحتاج إلى التعليق والتفاعل، هو يسمع المادة وهو مشغول بمهمة ثانية، بينما المقاطع القصيرة تكون وقت استراحته والجوال في يده، فيعلق يضع علامة إعجاب، هذا في ظني أعتقد ذلك، وهي مفيدة أصلا، ترشد المشاهد إلى أو تدعوه إلى مشاهدة الحلقة بأكملها إن كان مهتما.
0: لكن أحيانا الاختصاص يكون مخل بالمعنى أو بالجملة أو أحيانا حتى بالفكرة، ذلك يعني حتى وإن كان هناك مقاطع قصيرة، ما أدري إذا تتفقين مع أستاذ منيرة أنه يعني نحرص على صحة الفكرة من خلال هذا المقطع.
1: هذا الاجتزاء تقصدين؟
0: نعم.
1: يعني أي الاجتزاء ممكن يستخدم بطريقة مضرة.
0: صحيح.
1: خاصة بعض المحتوى يعمد إثارة الجدل.
0: صحيح.
1: في مواقع التواصل الاجتماعي، فمثلا نصف دقيقة قد تكون مكتورة وتثير الجدل، فحسب غاية منشئ المحتوى هنا تعود. لكن المنشئ الأصلي مثلا كبودكاست كتب أكيد يركز على الفكرة ويضع اختصار لما دار في هذه الدقيقة في عبارة قصيرة.

0: وتكون مستوفية الشروط يعني واضحة الفكرة.
1: جميل جدا. أستاذة منيرة سؤالي الأخير لك، بعد كل هذه الحوارات والكتب والتجارب، لو سألناك ماذا يفعل الكتاب بالإنسان، ماذا تقولين؟
0: هو الكتاب عميق، قد السؤال عميق، قد يكون تكون الإجابة إما تكون إجابة وجودية أو تكون إجابة نفسية، أو قد تكون الإجابة شخصية لتنمية الذات. الكتاب عندما يلاصق الإنسان هنا يشعر بوجوده، يشعر بكينونته، أن لدي هدف، لدي اليوم حصة قرائية مطلوب مني أن أنهيها. بعد إغلاق الكتاب لديه مجموعة وخزينة من المعلومات والأفكار والقصص يريد أن يشاركها غيره، فهنا ينمي التواصل الإنساني والتواصل الاجتماعي، وأيضا تتشكل ذائقته مع القراءة. أيضا هنا الإنسان يشعر بالرضا، يعني يشعر بالطمأنينة عندما يرى أنه هناك ما يناسبه من الهوايات، أو يستفيد في يومه بممارسة عادة صحية. فالشعور بتقدير الذات مهم للإنسان، إلى جانب المعرفة. عندما تتشكل هذه المعرفة تتوسع المدارك، ينظر الإنسان إلى الحياة وإلى المشكلات وإلى الطموحات بمنظور مختلف تماما عن السابق، يعني كأنه يصعد الدرجة إلى حياة أفضل وجودة رفاه يعني مختلف تماما عن السابق.
1: حقيقة أنا كنت سعيدة بهذا الحوار معك أستاذة منيرة، شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم، قبولك دعوة البرنامج في برنامج الإيوان، وهذا الحوار الجميل حول بودكاست كتب.
0: من دواعي سروري أستاذة تهاني، أنا سعيدة بمشاركتك هذا الحوار الراقي والعميق، أشكرك حبيبتي.
1: الأستاذة منيرة العصيمي الكاتبة والمهتمة بالشأن الثقافي، شكرا جزيلا لك.

0: مسيرة النشيد الوطني السعودي. اكتمل النشيد الوطني السعودي بصورته الحالية بعد مراحل بدأت بوضع أول لحن للسلام الملكي عام 1946 للميلاد، حيث ظل السلام الملكي بالموسيقى نفسها في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله من دون كلمات، حتى وجه الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله بطرح مشروع لإعداد نشيد وطني يواكب اللحن، غير أن وفاته حالت دون تنفيذه. وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله طرح المشروع مجدداً، وأسندت المهمة إلى الشاعر إبراهيم خفاجي الذي وضع نصاً يتسم بالثبات والخلود ويراعي الجوانب الشرعية والأخلاقية بحيث يصلح لكل زمان ومكان. وقدم الملحن سراج عمر توزيعه الفني للكلمات على اللحن الأصلي ليصدر الأمر السامي في الأول من يوليو 1984 للميلاد باعتماد النشيد الوطني وبثه رسمياً عبر الإذاعة والتلفاز، مستهلاً بسارع للمجد والعلياء ومختتماً بعاش الملك للعلم والوطن.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع بقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد. معي أنا تهان عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
1: الإيوان.

0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

البيت السعيد. معكم في هذا اللقاء من الإعداد فوزية الحربي. ومن التقديم بدور إسماعيل. من الهندسة الإذاعية علي الجابري. ومن الإخراج عبد الله بن صوت الحربي.

أصدقاء البيت السعيد، طاب نهاركم بالخير والسعادة والفرح والمرح. مع حلقة جديدة من البيت السعيد نحييكم أعزائي في كل مكان أجمل تحية، ونقول لكم يا هلا أو مرحباً.

اسمحوا لنا مستمعينا الكرام مع بداية هذا اللقاء أن نقول لكم ابتسموا. نعم أعزائي ابتسموا حتى وإذا كانت الهموم لا تسمح لكم بالابتسام. ضعوا على شفاهكم ابتسامة اصطناعية فإنها سوف تريحكم أكثر من التكشير بكثير. فلقد ثبت علميا أن الابتسام يجعل المخ يفرز مادة مريحة للأعصاب حتى ولو كانت هذه الابتسامة كما قلنا اصطناعية. فابتسموا أعزائي.

أيها الأحبة، في جمال النفس يكون كل شيء جميلا، إذ تلقي النفس عليه من ألوانها فتنقلب الدار الصغيرة قصرا، لأنها في ساعة النفس لا في مساحتها هي.

أيها الأحبة، السعادة رقم لا يقبل القسمة على فرد واحد فقط، وإنما السعادة رقم لا يقبل القسمة إلا على اثنين أو أربعة أو أكثر. فلم نرى في هذه الحياة أبداً سعيداً وحوله أشقياء، ولا طعم لابتسامة حولها الدموع. وما زلنا أعزائي مع موضوع السعادة، فلقد دلت التجارب السيكولوجية التي أشرفت عليها إحدى الجامعات الكبرى أن الأغلبية العظمى من الناس يكونون في الأيام ذات الجو الرائق الصافي وذات الطقس الممتع أسعد حالاً منهم في الأيام الغائمة أو المكفهرة. قرأت لكِ.

قرأت لك صديقتي أن إصغاء المرأة بابتسامة لحديث زوجها عن عمله هو أسرع الطرق لإحساسه بجمالها وانتباهه لفستانها الجديد أو لتصريحة شعرها، لأنه في الواقع يركز النظر عليها في أثناء الحديث إليها، ولأنه، وهذا هو المهم بالطبع، يحس بالود نحو هذه المرأة الوديعة الخلوق التي تنصت له بانتباه شديد وتمنحه ابتسامة جميلة تجعله يعبر نحو حدائق السعادة.

ولأسرتنا السعيدة أقول من الممتع الجميل حقا أن يكون في الأسرة هواية مشتركة يحبها الأب والأم وكذلك الأطفال، كالقراءة مثلا أو النقاشات المفيدة أو حتى ألعاب الكمبيوتر المطورة أو ممارسة المشي يوميا في حديقة المنزل. كل هذا سيخلق جوا رائعا في الأسرة.

إن ثقة الزوجة في زوجها وفي تصرفاته وقدراته في إدارة مؤسستهما الصغيرة وهي الأسرة التي تضمها معه ومع أولادهما، بالتالي شيء يجعل الحياة أكثر روعة وأكثر سعادة. وكذلك ثقة الزوج في زوجته وفي تصرفاتها وفي حسن تربيتها لأولاده وفي إدارة شؤون بيته في غيابه يجعلها في قمة السعادة.

لكن أصدقائنا المستمعين والمستمعات، مهما رفرفت السعادة على الحياة الزوجية ومهما ظللها السلام والوئام، فإنه لابد أن تقع بين الزوجين بعض الخلافات والمشكلات التي لا تخلو منها حياة أبدا، وعلى الزوجين العاقلين أن يواجهاها ببساطة وبعدم التهويل للأمور أو تكبيرها، وبأن يضع كل واحد منهما نفسه في محل الآخر حتى يستطيع أن يعذره وأن يقدر ظروفه.

0: مستمعين الأعزاء، ينصح العلماء بعدم إجبار الطفل الذي يقل عمره عن 5 سنوات على التقليل من نسبة الدهون في أكله، إلا إذا كانت هناك مشكلة واضحة تؤثر على صحته العامة، لأن الأطفال يحتاجون في الواقع إلى دهون أكثر من الكبار ليتوافقوا مع متطلبات طاقتهم ونموهم الطبيعي.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة.
1: إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة.

0: تقديم فايز المنصور،
1: إخراج عبد الرحمن الشدوخي.
2: أحرس وزرع أرض بلادك
3: بكرة تنتر في الأولادك،
2: أحرس وزرع أرض بلادك
3: بكرة تنتر في الأولادك.
0: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بالخيرات.

الوقت المناسب لجني التمور. الإخوة زرع النخيل يعتمد الوقت المناسب لجني التمور على الأحوال الجوية السائدة في المنطقة، وكذلك على درجة النضج التي يرغبها المستهلك، وينبغي جني الثمار في الوقت المناسب لها، لأنه قلما يصاب التمر بالحشرات عند الوقت المناسب للجني. أما إذا تأخر جني التمر أو كان الصنف متأخرا في النضج، فإنه يصاب عادة بالحشرات وهو ما زال على النخلة. كما يتسبب التأخر في جني الثمار عن الوقت المناسب لها في زيادة كمية الثمار المتساقطة والتي قلما تخلو من الإصابات الحشرية. وينبغي جمع التمور المتساقطة على أرضية البستان قبل بدء جني التمور، وعدم خلطها مع التمر المجني، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الإصابة بالحشرات عند تخزين التمور محلياً.

ري الحديقة المنزلية. أخي المستمع الكريم، اعتاد البعض من أصحاب الحدائق المنزلية ري حدائقهم يوميا صيفا وشتاء، وفي ذلك هدر للأموال والمياه وإضرار بالأشجار. ومن الممكن اتباع النصائح التالية عند ري الأشجار في الحديقة المنزلية. إن جذور كثير من أشجار الفاكهة تتعمق إلى أكثر من متر ونصف، لذلك يلاحظ ري الأشجار بكمية مناسبة من المياه وعلى فترات منتظمة. يستحسن عمل حوض حول كل شجرة بحيث تستوعب الشجرة الكمية المعطاة لها من الماء، مع ملاحظة عدم ملامسة ساق أو جذع الشجرة للمياه، خصوصا أشجار الفاكهة كالحمضيات.

مخازن الأدوات والمعدات في المزارع. إخوان الزراع الأكارم، من الضروري أن يوجد بالمزرعة مخزن خاص لأدوات ومعدات ومواد مكافحة الآفات الزراعية. هذا المخزن يكون جافا وباردا ومحكما الإغلاق، بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات، على أن تستهلك مواد المكافحة أو تستبدل كل سنة أو كل 6 أشهر، لتبقى ذات كفاءة وفعالية في القضاء على الآفات التي قد تصيب الأشجار. ومن المناسب ولسيما لأصحاب ذوي الحيازات الصغيرة تكوين جمعيات تعاونية توفر لهم الإمكانيات اللازمة للقضاء على الآفات الزراعية حين ظهورها وبأسرع ما يمكن.

إلى أصحاب مشروعات الدواجن. إخواني الأعزاء، إن السر

0: نجاح تربية الدواجن يكمن في برنامج إداري جيد ومنسق يبدأ قبل وصول الصيصان ويمتد حتى تسويقها وتهيئة المشروع لقطيع آخر. ولتحقيق نظام الإدارة الجيد لا بد من تطبيق نظام التسجيل في السجلات الخاصة، فالسجلات هي المرآة الصادقة عن كل ما يدور بالمشروع من عمليات سواء فنية أو تجارية أو صحية، بالإضافة إلى إعطائها صورة عن المركز المالي للوقوف على الوضع الاقتصادي بالمزرعة، كما يمكن من خلالها التعرف على الحالات المرضية والصحية التي واجهت قطعان الدواجن، وما هي العلاجات والتطعيمات التي استعملت، وأنواع السجلات المتوفرة بكل مشروع عديدة أوجزها في الآتي: سجلات فنية ينطوي تحتها سجل الحضانة وسجل صرف العلائق واستهلاكها وسجل صرف الأدوية وبرنامج التطعيم، ثانيا سجلات مالية، ثالثا سجلات إدارية، وتوكل هذه السجلات لمدير المزرعة أو القائم بالإشراف الفني عليها، ويتعين على المربي الإلمام بهذه السجلات الفنية والإدارية اللازمة لحسن أداء العمل وإدارة المزرعة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: وسع صدرك

السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله ابو صالح، الله يسلمك. ها وش الاخبار؟ ابد والله، اكيد على الطمام المرحوم، ما حصل شيء ولا لقيت شيء ولا شيء. والله تنك تدري ما لقيت يا اخي، تراك انت بعد الله يهدين وياك اخي، انت لا تشرط شروط. ما انا بل اتشرط، انا البنات اللي تشرطن، انا ما عندي والله ابدا اي مانع. ايه بس نسيت ان عمرك فوق الثلاثين. 36 ذا الحين، ما بقى الاربع سوى وصل 40، هم مين عاد وش يصير؟ ايه ولو يا اخي لا تيأس، عندك امك خواتك يا ابن الحلال كل جنته، وجدتي حتى جدتي ومصيتها تمشي على عصا، تمشي على هالبيوت وما لقت شيء ابدا ابدا. يعني قضم بنات حواء، والله حواء ولا بسباس انا ما ادري، لكني انا ما لقيت نصيبي كذا. زين انا والله ترى انا مشغول مثلك، انا مشغول يعني شلون يعني دور انت بعد زواج؟ لا انا فيني اللي الحمد لله، انا رازقني الله والله لا يغير علينا، بس انا ادور لك والله كفو. ها والله يعني لقيت انك واحدة بنت ابو زيد، هذه بنت حلال يعني ما عليها، ومتعلمه وفاهمه، واعتقد ان شاء الله انها هي عين الخيرة، هي اللي بتصلح لك. بس أنا سمعت أنها يعني فيها نوع من الحمق شوي. لا بد أبد، أنا سلمك الله أعصابي بالثلاجة، وبعض المرات أنام بالثلاجة، مرة أنام بالثلاجة، والله لو تجيب واحد إن نرفز أعصابي ما تحرك أبد أبد. زين أجل أحسن، إذا صار واحد بعد واحد حمقي وواحد أعصابه هادي تمشي الأمور، لكن صار هو حمقي وهي حمقية.

لا نار نود تكب عليها بنزين. انت اخترك المرخطي، عندك شيء؟ اي عندي عندي عندي بنت ابو زيد، زي ما قلت لك انا اشير وعين، وخل عاد هالعجائز يشتغلن شغلهن. اي نعم، خل امك ام ابراهيم خلها تروح لما مرت ابو زيد وتكلمها وتشوف الموضوع. يعني اي ما في شك، احنا اول شيء نبي نشوف الحريم، ولا اتفقنا الحريم عاد نرفع الامر للرجال ونتفاهم في الموضوع، والله يقدر اللي فيها الخير ان شاء الله. والله ترى وجهك، انا اليوم فرحان، ما ادري لما شفتك، يعني يوم شفتني راح الفرح، لا يوم شفتك زاد الفرح. اي هالشوا خلاص، مثل ما قلت لك ابد، جزاك الله خير. نبي نشوف، هذه من ضمن الاسباب اللي نسويها على الله التوفيق. الله يوفق الجميع.

0: يمه.
1: سم يمه الظاهر نسي يعني. اي ما لقيت والله يا ولدي، والله ما لقيت. هي يا ولدي ما هي هذا زيجه ذي، هذه قسمه نصيب يا ولدي، ولا والله العظيم يعني. بس وش تبين اقول يا ولدي؟ وش تبين عاد؟ من قال البنات؟ من قال البيوت الناس الطيبين؟ ما لكن ما لها رد، ما لها قسمه الى الحين.
0: لا بشرت ربي بيقسمه ان شاء الله ان شاء الله.
1: ها عندك شاي؟
0: عندي اشياء.
1: لا نبي واحده بس.
0: لي معين نبي واحده. هذه وش رأيت؟ بنت أبو زيد.
1: بنت أبو زيد؟
0: أي وش فيها؟
1: وش أبو زيد؟
0: ما غير أبوي اللي يمشي مع أبوي قبل، هذا صديق أبوي الخاص.
1: إيه والله ما يمشينه والله. يعني وش قصدك يعني؟
0: وش قصدي؟ الحمد لله يمه، شو قصدي؟ وش قصدي؟ قصدي توكل وروح أكلميهم ولا شوفي الطريقة.
1: إيها بروح لأمها سلمك الله وبشوف. أنا مرضعت عن بالي ونسيت أبو زيد وعنده ثلاث بنات، بس ثنتين صغيرات والثاني مزوج، عنده يمكن حوالي الله العالم 22 سنة.
0: غرض روق، هذا ندورنا.

0: ولا ترى ها والله لا اروح زوج من الخارج، لا الا الخارج وانا امك، لا لا لا بنات البلد مليانه، واللي يتزوج من الخارج يبي يعض صبعه بالندامه وانا امك، لا خذ من بنات بلدك. طيب بنات بلدي وين رو طسن وين راحن؟ وين بلقاهن للحين؟ خلاص خلي اشوف الموضوع هذا، وخالك بعد لا يزيد له وحده، وعمك لا يزيد له وحده، خلاص اخذ ثلاث جميل، خلاص مره واحده. والله ما والله عندي لحيك. اجل اتركين المزح بس، قولي روحي لامهم ان شاء الله ما يكون لها خير. السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا والله مرحبا. يا حي الله أم إبراهيم، شلونك؟ عساس طيب؟
2: الله يسلمك. عندكم أحد؟
1: لا والله ما عندنا، ما عندنا إلا أنت، ولا عندنا أغلى علينا إلا أنت الغالية، ما عندنا أغلى منك، تفضلي.
2: ولا في أحد يبي يجي ولا شيء؟
1: هو عندك كلام سر ولا شيء؟
2: إيه سر بعد ما يحتاج، سر ما بيطلع بيني وبينك، سر خفي، سر زين إن شاء الله بينتشر هاليومين.
1: أي تفضلي تفضلي تفضلي، أنا عرفت كل شيء. يا هلا والله ومرحبا، يا هلا يا مرحبا، وشلونك؟ عساكم طيب، وشلون العيال؟ عساهم طيبين؟
2: طيبين. خلينا ندخل بالموضوع بس لا يضيع الوقت علينا، ترى أنا والله جايت والبنات ما دريان والعيال ما دري، لكن ودان حد العيال لمكم، وهالحين نبي ندخل بالموضوع.
1: أدخلي توكل على الله، أدخلي وغمضي وعلمين بكل اللي أنت تبين.
2: أبد، نبي البنت
1: على طول.
2: أجل على عرض؟
1: إيه بالله على طول. إيه
2: نبي البنية لولادنا، وش رأيك؟
1: والله يا بنت الحلال، البنت يعني والله ما احنا بلازينا طيب منكم، وعلى كل حق قربكم الله يشرف، بس البنية يا بنت الحلال عسى الله يهديها. هالحين والله يجينا يا ام ابراهيم، يجونا ناس يا الحمايل، لكن هذا طويل هذا قصير، هذا ارفع مني تعليم، هذا اقل مني تعليم، هذا ما ادري شلون ما بيه الاسمر، وهذا بيضن بالحيل ما بيه، وهذا يسهر بليل خفي وذين، وهذا وجهه اللي يشرب وحاس ينخرطين، والله العظيم ما تاخذي منه بطعم.
2: ايه عاد انتي على كل حال امها، وسميها على انت امها وسمها انتي امها، وشوفي كلي هذا ولدنا وعارفينه، وهذا يبي يصلح له وتصلحي له، ويعني نمقي الموضوع وصلحي الموضوع،
1: وانت قد ما يحتاج احد يوصيس ما شاء الله عليك، تلينين الحجر تلينين الحديد لو بغيتي، عرفت انا. اي عسى الله ييسر الامور ان شاء الله. والله ودي هنا مرتن ما تبي عيال بناتها وعيالها يتزوجون، كل وحدة من هالحريم احسن امنية له ان بناتها يتزوجن، وانه الاولاد يتزوجون عشان تفرح بعيالهم، مو صحيح؟
2: اي والله، وانا والله من ضمن الامام اللي ودي افرح بعيال ولادي قبل ما اموت.
1: الله اجل ان شاء الله يحسننا وياس الخاتم، اجل ان شاء الله. خلي بقوم
2: اقعدي بلا شاهي بلا خرطي، اقعدي بس اقعدي انا بس بمشي بروح، بس انا الحين اعطيت سلحتي، وانت عاد الله بلي ولا احتاج لا تسالوا عنا ولا نسال عنكم.

0: ها يمه.
1: ايه لا ابشرك، حطينا اقول حطينا شبكه والتوفيق بيد الله.
0: شبكتن يعني شبكتن زينه؟
1: اي والله شبكتن زينه، يعني تكلمت مع امه، والله امها ما عندها خلاف ولا عندها مانع، ورحبت بنت الحلال وكل شيء، بس عاد تقول ان بنتها انها رفضت بعض الناس، يعني كل لها شروط خاصه ولها مواصفات خاصه، وانت ان شاء الله المواصفات كلها بك، كلها الا انك يمكن التعليم. يعني
0: وش التعليم؟ الحمد لله انا ثقافتي الحمد لله مو بكل شيء شهادات، في ناس وصلوا اكثر من دكتوراه وما معهم شهادات، وصلوا التعليم تعليم عالي وما معهم، المساله ثقافه مي مساله شهادات.
1: ايه بس عسى تفهم الكلام هذا.
0: يعني عندك شك يا ميمتي؟ برضنا طير يلي رحنا على طير يلي، يعني في شك؟
1: لا والله ان شاء الله ما في شك ان شاء الله، بس انت على كل حال حبيت اقول لك يعني وش اللي صار يا وليدي.

0: اسوي؟ انا العين بصير ولد قصير. والله يا وليدي اني ودي تاخذ قمر الزمان، ودي تاخذ احلى وحده على الارض، ودي وش به ما بدي شيء، بس الدراهم الحمد لله ما عندنا، ما علينا خلاف، لكن الحظ الى قام قام ولا ربض ربض. بس هالمره الربض ربى قومه بعفريته، يمها بشب عليه والله يا نقام اني ما اخليه يربض ربض دبد. حظي ذبحني هذا الحظ، هذا حظ ما حظ. إلا ما ترك عنك حظ، هذا قسمه نصيبي يا وليدي. طيب يا ممتاح ان شاء الله اجل اامل بالمية كم؟ بالمية ان شاء الله 90. اوف، ولا 10% فيها بعد قولان.
1: يعني يا وليدي انت حتى على كل حال ان شاء الله اللي صبرك هالسنين كلها اصل بعد اللي شو وش عند خالك وش عند امك بعد اللي عندهم.
0: زين خير ان شاء الله.
2: أم زيد
3: سم
2: تعالي. وشلون؟
3: والله يا ابن الحلال البنت ما أدري ما أدري والله.
2: قو قو قول أمه، قول أمه، قو قو.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: قهوة الصباح.
1: في كل صباح نقف عند عتبة يوم جديد، لا يعرف أسماءنا ولا يسأل عن ماضينا ولا يهتم كثيرا بما حققناه بالأمس. يوم أبيض ينتظر فقط أن نخط فيه أول سطر. نستيقظ، نمد أيدينا إلى القهوة، نحاول أن نلملم أنفسنا من بقايا التعب، من أفكار الليل، من أحلام لم تكتمل، ومن وعود قطعناها لأنفسنا ثم نؤجلها كثيرا. وفي هذا الصباح يعود بيت الشعر بهدوء، كأنه يطرق الذاكرة لا ليوبخها بل ليوقظها. ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. بيت بسيط لكنه يشبه المرآة، لا يجادلك ولا يرفع صوته، فقط يعرض عليك صورتك كما هي. ليس الفتى من قال كان أبي، ليس لأن الماضي خطأ ولا لأن الجذور بلا قيمة، بل لأن التوقف عندها يربك الحاضر. الماضي مكان نتعلم فيه لا مكان نسكنه. كم مرة احتمينا بأسماء قديمة، بنجاحات مضت، بظروف انتهت. كم مرة قلنا أنا كنت أعرف، أنا كنت قادر، لكن الصباح لا يعترف بالفعل الماضي. إن الفتى من قال ها أنا ذا، وها أنا ذا ليست صيحة تحد، وليست استعراض قوة ولا إعلان كمال. ها أنا ذا جملة صادقة جدا، تحمل شجاعة الاعتراف قبل شجاعة الإنجاز. ها أنا ذا بتعب لم أشفى منه تماما، ها أنا ذا بخوف أحاول أن أخفيه بابتسامة، ها أنا ذا برغبة في المحاولة حتى لو لم أكن واثقا من النتيجة. في الصباح تسقط الأقنعة بسهولة، نكتشف أن المقارنات أثقل مما نحتمل، أن الركض خلف الآخرين أرهقنا، وأن كل طريق ليس بالضرورة طريقنا. نهدأ قليلا ونفهم أن لكل واحد توقيته، وأن البطء ليس فشلا، وأن التوقف أحيانا ليس انسحابا بل ترتيب داخلي. ها أنا ذا تعني أنا حاضر حتى لو كنت مترددا، أنا موجود حتى لو كنت غير مكتمل.

في الصباح نحتاج أن نكون ألطف مع أنفسنا، أقل قسوة، أقل جلد، وأكثر فهماً. لسنا مطالبين أن نكون نسخة أفضل كل يوم، لكننا مدعومون أن نكون نسخة صادقة، أن نقول هذا أنا اليوم بهذا المزاج، بهذه الطاقة، بهذا القدر من القدرة، وغدا قد أكون أفضل، قد أكون مختلفا، وهذا طبيعي. ابدأ صباحك كما أنت، لا كما يتوقع منك، لا كما يرسمك الآخرون، ولا كما تحب الصور المثالية أن تظهر.

ابدأ بخطوة صغيرة بنية واضحة وبقلب لا يجلد نفسه على كل تأخير. وقبل أن تنهي قهوتك وقبل أن يبتلعك الزحام، قلها في داخلك بهدوء، دون ضجيج، دون مقارنة، دون خوف: ها أنا ذا، وهذا يكفيني اليوم.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: خليجي 27.
1: رأسية يا رب، مستحيل يعني، مستحيل يا حبسي.
2: يستحوذ حارس المرمى العماني علي الحبسي على مكانة كبرى في تاريخ بلاده، خاصة وأنه خاض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي وقدم عطاءات استثنائية بكأس الخليج، حيث توج هذه الجهود بالحصول على جائزة الحارس الأفضل 4 مرات متتالية، وقاد منتخب بلاده للحصول على اللقب الأول خليجياً في النسخة 19.
3: جنت وغضري
4: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
8: شاعر الراية،
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية،
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها 5. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: في عروس البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
1: شغف واحد وصوت واحد
3: في بطولة كأس الخليج المفضلة،
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: ديرتي حبيبتي.

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور. وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما.

0: العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السابعة صباحا في الرياض. أهلا بكم. انطلاق قمة مديري تكنولوجيا المعلومات في المملكة في الرياض اليوم. الرياض تستضيف اليوم قمة ميجيا بروجكتس 2026. الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الجمعة المقبل. المملكة تحقق 6 ميداليات دولية في أولمبياد المعلوماتية للبلقان للناشئين 2026. الرياض تحتضن الخميس القادم انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي. توقيع 8 اتفاقيات تعاون وشراكات تطويرية في الطائف. أمانة جدة ترفع النطاق الأحمر عن 3787 قطعة أرض في مخططات منح المليسة. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تدعو مقدمي طلبات منصة التوازن العقاري لمتابعة نتائج الأهلية. الجامعة الإسلامية تطلق النسخة الثالثة من برنامج التأهيل التقني للباحث الشرعي. انطلاق مهرجان التمور في نسخته الرابعة بمدينة الروضة بحائل. مقتل فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. تفكيك خلية لتنظيم داعش في 4 محافظات سورية. رئيس كازاخستان يقيل وزير دفاعه بعد مقتل 14 فرد من مشاة البحرية في تدريب عسكري. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وتماليكم الصحة والعافية، صباحكم منكة بنكة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء بطاقة إيجابية والحيوية. صباحكم يوم الاثنين ولسفر روب يوم الاثنين. رجعوني بس
1: رجعوني.
0: صباح الخير أينما كنتم أينما حللتم أصدقائي. صباح الخير بدري، يا شونك؟
1: الحمد لله. صباح الخير يا فهد، وعودا حميدا. وش أخبار جدة يا عمي؟ حر
0: والله، جدة حلوة
1: وما ما ما بردوا زينا.
0: لا لا، احنا بدينا برد. كان في يوم كذا جت رطيبة
1: والله،
0: مو رطوبة.
1: هو شوف شوف ايه. جدة يمكن الشيء اللي ضايق فيها مو صباح، الظهر، هذه الرطوبة المزعجة.
0: ما لا لا، ما شفت الرطوبة اللي بعد المغرب.
1: اه والله
0: والله كذا ما في شمس، تقول الله شيله ابلع.
1: ايوه هذه قصة،
0: خذ رطوبة.
1: اي والله.
0: لا بس مناطق الساحلية مهما كانت رطوبة، الدمام، جدة،
1: تبقى جدة عروس البحر. ايه غير نكهتها، غير مختلفة. بس انه احنا اهل الرياض عندنا ما في شيء ازيه من الرياض يعني، ونصبح على الرياض ونقول صباح الخير يا الرياض. صباح الخير لكل مدن مملكتنا من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم صباح الاثنين الخريفي المختلف. اليوم هذا صباح جميل، صباح كذا شيء. صبحت على الرياض اليوم ولا خلاص صرت جداوي يعني من اهل جده
0: كذا؟ وانا طالق صباح الخير شلونكم؟
1: انا ماشي صحيح. كنك تذكرت
0: صباح الخير رياض، شلونك؟ سقطوا ان شاء الله كذا سلام نظر.
1: ايوه خلاص مستغني فهد.
0: لا مو مستغني، لا مو مستغني،
1: تغيروك اهل جده،
0: غروك وغيروك. ايوه والله العظيم.
1: نصبح عليكم من هنا من اذاعه الرياض ومن برنامج صباح المملكه، هذا الصباح المختلف اللي يعد فقراته سعده الشهري وعمر العتيبي وايضا هناء صباغ باشراف فهد حساني، وايضا معنا اليوم وحش المكسر عبد العزيز الجربوع، ومعكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي. معكم من الآن، من الآن وحتى العاشرة إحنا معكم. شايك
0: الله يعينكم.
1: وناسة
0: وناسة
1: بنفلها بنستانس اثنين كيفنا
0: قالوا
1: خميسنا الخاص.
0: يلا يلا
1: انطلق.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامج

حلقتك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. والان مع حاله الطقس لليوم التي كشف فيها المركز الوطني للارصاد عن حاله الطقس المتوقعه اليوم الاثنين، مشيرا الى استمرار هطول امطار رعديه متوسطه الى غزيره تؤدي الى جريان سيول مصحوبه بزخات من البرد ورياح نشطه على اجزاء من مناطق جازان وعسير والباحه ومكه المكرمه. واوضح المركز ان الامطار ستكون خفيفه الى متوسطه على اجزاء من منطقه المدينه المنورة، مع توقع تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. في المقابل تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، فضلا عن الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم. وسؤال حلقتنا لليوم شوي رايح عائلي يا جماعة. نبي نخش يعني جوات نبي نتذكر خلنا نتذكر طفولتنا مع أخواننا مع أخواتنا، كيف كانت الهوشات، كيف كانت مين كان يزبن مين، وشلون الوضع. يقولوا لنا يقولون دايم الظفر عمره ما يطلع من اللحم، يعني في أحيانا يصير في اختلاف داخل الأسرة الواحدة وداخل العيلة الواحدة، لكن هذا الاختلاف ما يدوم. يعني أذكر وحنا صغار نتزاعلنا أنا وخواتي ساعة ساعتين ما نطول، تبين حلا بسوي حلا، تبين أحط لك معي إيه خلاص تراضينا. نفس الشيء تلعب كرة الشباب برا تلعب كرة إيه خلاص انتهت المشكلة.
1: يا سلام.
0: كل ما كبرنا تحس إن الزعلة كل وقتها يطول شوي، تحس إنه هوشة الإخوان كذا تاخذ يوم، عقب ما كبرنا وجبنا عيالنا تاخذ يوم تاخذ يومين، بعدين تقابلته نسيته.
1: اي يزيد الكبرياء.
0: اي انه مين يعتذر اول؟ هات من يعتذر اول. اليوم تشوف اكيد انه داخل الاسره الواحده في اختلاف في وجهات النظر. في احيانا الام تشيل على بنتها او تزعل من بنتها او تزعل من ولدها وتصير ساكته طول الوقت، عاد زعلت الام غير. صير طول الوقت كذا معطيتك الصمت العقابي.
1: الله.
0: وتحاول ما في ما تفك، زعلانة منك تراضي مدري زعلانة منك،
1: حل عني
0: إيه. نفس الشيء الأبو يصير مثل البنت تجي شلون يبا شلونك يصد عنها، الحمد لله عرفت يعطيه هذا
1: الرد البارد.
0: إيه فإحنا هنا نبي هذه القصص اليوم، نبي نسولف عن هذه القصص، وبرضه نبي نتذكر هوشاتنا أيام وحنا صغار كيف كانت مع أخواننا وخواتنا. يعني إيش الطريقة الآن أنت طريقتك مع أهلك؟ يعني الأهل دائما هم تاج رأسنا، ما لنا غنى عن عائلتنا، ما لنا غنى عن أهلنا. دائما يعني حتى ديننا الحنيف يحثنا على التعامل مع الوالدين، وحطه من يعني أهم الأشياء في رضا الله أنه من رضا الوالدين. فأنت كيف يعني إذا تضايقوا أهلك منك وشلون؟ برضو ندخل الأحفاد، يعني اليوم كيف طريقتك أنت مع الأحفاد؟ إذا أنت جد أو يعني إذا زعلت عليه، ما أحس الجد ما يزعل على الأحفاد، أحس الجد كذا يعني
1: حنين
0: يزعل عليك أنت بس ما يزعل على ولدك.
1: ايه؟
0: والله غبنة.
1: ايه؟
0: يعاملك أنت بطريقة بس ما كان يعني عامل الابن بطريقة الحفيد بطريقة
1: مدلعة. حتى الحفيد لو أخطأ يروح يعتب أبوه.
0: ما أنت كنت يعني أنا دايما أقول لأمي أنت أيام كنت أنا وصغيرة أسوي كذا ما كنت تمشينها لي، الحين ليش تمشينها لبنتي ولا لولدي؟ تحس إنه في شيء في تفرقة بس ما أدري شلون.
1: لأنه فعلا زي أمس أنا شايف في الانستغرام صورة يقول لك أمي يوم إحنا صغار صورة ديناصور كبير شرس. أمي صارت جدة ديناصور لعبة.
0: في تفرقة والله في تفرقة. أنا حاسة بس العيد تأكدت. فإذا نقول تشاركونا على

0: شخصيته قوية يعني ما حد يقدر يتهاوش معه ولا يقلل من احترامه كذا، تحس انه اب اخر في البيت.
1: نعم.
0: اي في بعض الخوات نفس الشيء، يصير لها احترامها، تصير اخت ام اخرى في البيت، يعني يعني لها هذا الاحترام. في شخصيات مختلفة داخل الاسرة، يعني خاصة شخصيات الاخوان يعني والاخوات، ايضا الخوات والاخوان بنشوف كيف يتعاملون. يعني هل هو مثلا الاخ الصغير، دائما تحس الاخ الصغير مدلل عند البنات الكبار، تسوي له حالة، تسوي له مدري وش، تضبط له، هو ياخذها يطلعها يمشي يجيب لها طلباتها،
1: خلاص
0: ايه
1: شغال انتهى.
0: يا سلام،
1: مصالح مشتركة.
0: اي والله مصالح مشتركة.
1: يدلل ويخدم، يا سلام.
0: فتعال شاركونا على 011-40-53 من معنا. أم شرف يسعد صباحك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وطني وطني وطني أحضر.
0: الله, الله يا سلام. لا زالت
2: طبدي عليكم جميعا جميعا فردا فردا.
0: هلا حياك يا أم
2: شرف. صباح نمك على إذاعة الرياض.
0: اكتمل البكاء.
1: الله الله الله.
0: قولي لنا يا أم شرف،
2: ايش أقول؟
0: اليوم نتكلم عن العائلة، الإخوان، أيام الطفولة.
2: ما تبغانا القصيدة حقتكم؟
0: قصيدة وشو؟
2: بدرية قدرية يا طلعت البدو، انت عند اهلك محبوب.
0: يا سلام، دلعنا عصر
2: يا فهد يا فهودي، انت عند اهلك وقعودي.
1: الله اكبر.
2: يعني تعرف القعود هذيك اللي يقلونها انت زي
1: الله يجزاك.
2: وبدرية قدرية.
1: الله الله الله الله.
0: ادرى يا اخوي ادرى.
2: تستاهلوا.
1: الله يسلمك، تستاهلين الطيب.
0: يا شرف يسعد لنا صباحك والله يا ام شرف. ها قولي لنا.
2: والله انا واخواتي انت زعل، بس احنا صغار، واحد من اخواني يا ولد اذا حطيت يدي قدامته فوقك يضربني فوق يدي.
1: يا ساتر
2: يضربني فوق يدي، يعني لا تحطين يدك لان انا اكل واشبع. يعني تعرفين البذراء بذوره مره عندهم حسد، عندهم
0: إيه
2: يعني
0: مناغشات، هذه مناغشات اللي بين الاخوان.
2: وبعدين الاخوات الحمد لله احنا يعني لو انت زعل شويه تزعل شويه وانت راضي.
0: إيه يا سلام، هذه الاخوه، هذه
2: يعني
0: الاخوه.
2: في زعل بس انه ما تراضي،
0: ما يدوم ما يدوم هذا الزعل بين الاخوان، يعطيك
2: لا ما يدوم، بس شويه كذا وبعدين تزعل. يعني لا ترضين زادت المحبه اشكى.
1: والله المحبة هشكل.
0: لا اليوم شاعرة هم شرف.
1: اي لا شغل
0: شاعرة هم شرف، يوم الاثنين هم شرف شاعرة.
1: حيل قوية والله هم شرف.
2: الله يسعدكم.
1: ياك ان شاء الله.
0: يسعد لنا صباحك يوم شرف، شكرا لك.
1: طيب معانا اتصال ثاني، نقول هلا فراح.
3: هلا والله، صباح السعادة والفرح.
1: هلا وسهلا، الله يصبحك بالخير يا فراح.
3: كيف الحال استاذ فهد استاذ بدرية؟
1: خير يا ملعافية، بشرين عنك.
3: الله يسعدكم يا رب. الحمد لله
1: وياك ان شاء الله. هاي فرح، وش الوضع عندكم في البيت؟
3: شوف انا الضحكه الصغيره اصلا وحده في اخواني.
0: هي الصغيره
1: دلل البيت.
3: طيب فانا الوحيده اللي ما كان يصدع عني ابوي الله يرحمه، عادي حتى لو يرجع من بعد العمل اروح اقعد عنده وراح اتكلمها ما يقول لي لا، لكن البنين لا يتخاف معاهم.
1: ايوه خلاص.
3: طيب لكن والله العظيم اني كنت مؤذيه ابيه، ما شفت طفل أذاها.
1: انت كنت مؤذية؟
0: ايه شقية.
1: يا ساتر يا فرح،
0: وين صوتها هادي؟
1: اي معنا
0: قضى الشقة، خلصت بالطفولة.
1: لا وفرح اسمي شو بعده، يعني مصيبة.
3: كنت أخرب على أخواني إذا قاعدين يتفرجوا إذا قاعدين يسمعوا، أشوش عليهم أصرخ أطلعي برا أطلعي برا، ماني طالعة قعدت لكم.
1: يا ساتر يا ساتر. وكنتي تحتمين في الحمى، ما حد يقدر يقول لك شيء في راسك.
0: استاقوا يا بابوها.
3: أصلا ما تقدروا تطلعوني.
1: أوه ما تقدروا تطلعوني، حلو كذا نظامك، حلو فراح. طيب الحين لما كبرتوا فراح، طيب الزعل يطول ولا مثل ولا ما عاد في زعل، ولا شلون كيف تعاتبون بعضكم وتضايقون من بعض؟
3: ترى بالنسبة لي زعلي 10 دقائق
1: وربع
3: ساعة وخلاص انتهى.
1: يا سلام يا سلام،
0: قلب
1: إيه قلبك خضر.
3: عادي عادي، مو مرة مو ذاك الشيء.
1: أي حلو، حلو.
3: الحين الأحفاد قاعدين يدلعوا بزيادة.
1: طبيعي
3: صراحة، فاحنا يعني اذا بيطلع اخواني ولا حاجه ناخذهم عندنا، عارف. وبيت الجدة، بيت الجدة ترى بيت حنان مرة. فما ما احنا اللي نتخاصمهم، قلت لهم ليش مشي لهم، قلت خلاص احفادي
1: يا سلام. اي خلاص، يحق لهم ما لا يحق لغيرهم والله، حتى لو

0: ايش الاحفاد لهم معامله خاصه. يا سلام عليك افراح، صباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل، وشكرا على المشاركه افراح.
1: 011-40-5-3 ونقول يسعد صباحك يا مفهد.
2: وصباحكم اسعد، وكل عام وانتم بخير.
1: انت بصحه،
2: الله يديم علينا يا رب الامن والامان.
0: آمين
2: و... وافراح للوطن يا رب، يا كل امتنا بخير.
0: آمين.
2: صراحه بقول تعليق بسيط، طبعا طلع علي الفجر وانا قاعده اشوف مقاطع في التيك توك عن فرحه الاخوان المقيمين معنا في افراحنا. وكيف انه حب الوطن عندنا يدرس يدرس يدرس،
1: صحيح،
2: وانهم عايشين في دوله تسمى السعوديه العظمى. الحمد لله الحمد لله على نعمه الامن والامان يا رب يا كريم.
1: اي والله الحمد لله والشكر.
2: وبحفظ الرحمن ثم حفظ قيادتنا. بالنسبه للموضوعكم، صراحه كذا خذتوني لفه تورنيدو على قولتهم ورا.
1: ايه
2: كنا ايام الطفوله اكيد على قولتهم ردة، يعرفون انه الاخوان اللي يجون ورا بعض يسمونهم طرده.
1: إيه.
2: احنا نسميهم كذا، ما ادري عاد عن غيري. بس انه شلون يكونوا مناوشات، وهذا الكبير يضرب الصغير والصغير يقلد الكبير.
1: إيه.
2: فكان عندنا انا شخصيا عندي محاكاه لاختي الكبيره الله يرحمها.
1: إيه.
2: وش ما تسوي شيء
1: تسوي
2: زيها. إيه. بالملي بالملي، عرفت كاني ظله.
1: سبحان الله. إيه البنات يصير لهم واحدة في البيت يقلدونها.
2: إيه أصلاً إحنا كنا ثلاث بنات، يعني ما عندنا يعني الكبار.
1: إيه.
2: أختي الكبيرة بعدين أنا، بعد واحدة من بعدي. فتخيل لو تسوي ترمش رمش زي، لو تسوي تعالوا شوف. إيه. الجلد اللي يجي لك الساعة الله يرحمها، ليش تقلديني؟ ليش ما أدري وشو؟
1: إيه. طب والزعلة تطول، والزعلة كانت تطول إذا تزعلتوا.
2: بس ما صار، ما نعرف زعل،
1: ما
2: في زعل بين الصغار، لا على طول
1: ترضى.
2: خبرينا حركة الصحيب ذي البرس
1: الصغير. إيه. إيه.
2: إيه. انت صاحة. هذا اقصى ما يعني ما نسوي، نزعل شوي من يلا تعالي نلعب دور وحريم ومدري وشو. لكن على قولتهم الطبع يغلب التطبع. اذا انت من اساسك وانت صغير مو يعني شخصيتك ما انت بزعول، ما انت عصبي، ما انت من النوع اللي يخرب.
1: ايه لا خليني اقول لك شيء يا مفهد،
2: شخصيتك يعني تقعد معك الى ما تكبر. ما في شيء.
1: لا ترى ترى ترى يا مفهد، الاب والام ما كانوا يتدخلون في هوشات العيال، يخلونهم يتهاوشون يتراضون انه صغار بزارين شوي يزعلون.
2: لا
1: شوي
2: لا في شيء بقى صح صادقه، في شيء بقوله. كانت اصغر واحده فينا اخر العنقود ترسلها امي تترقب وش يسوون بنات، هم يذاكرون
1: الدبوس.
2: ايه وذا وقفت عند الباب تنظر، نظرات اصلا كانت حاده. نظرات استخباراتيه، تعالي من مرسلتك وجلد. إيه. هل تسيب لي شيء؟ يوي تسيبي لي الماما شيء.
1: ايه يصير واحد يعلم قريب من الام، يصير يقول لها وش
2: يسمع. لا عاده الصغير هو اللي دائما يحبرش ويستخبر و كانت تنجلد. والحين قاعد يذكرنا، تذكرون تجلدوني، تذكرون كنت تقولون يا ويلكم من ربي.
1: هي اللي يصير في الطفولة يخلي الأشخاص إذا كبروا يصيرون أصدقاء، أو يصير بينهم كذا اختلاف وجهات نظر مختلفة.
2: بس تبقى يا بدرية أنه ذكريات جميلة، لما تستحضرين الذكريات أو تستحضرين الماضي الجميل،
1: يا سلام،
2: تلاقين أنه أنت تتبوسمين وأنت ما تحسين، كأنه في سعادة داخلك ما تحسين. عكس لما تستحضرين ماضي سيء أو ماضي مؤلم، سبحان الله تحسين في إزعاج داخلك أنت ما تحسين.
1: صح، يعطيك العافية، يسعد لنا صباحاتك يا
2: مفهد. صباحكم أجمل.
1: ما أدري بترجعين تنامين بما أن تسهرانة على المقاطع ولا بمداومة.
2: لا بعدي أنت، الحين أنا عند باب الدوام بروح.
1: ما شاء الله، بالتوفيق يا رب. بالتوفيق.
2: آمين يا رب. يا
1: كلامك والله يسعد لنا صباحك.
0: يا مرحبا يا مرحبا. معانا إبراهيم.
3: هلا والله، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. يلا حية.
3: الله يبقيك يا ابو محمد، صبحك الله بالخير.
0: صبحك الله برضا والنعيم. يا مرحبا.
3: صباح الخير يا بدرية.
1: يا صباح النور، يا هلا بكلف.
3: طيبة، عساك بخير ان شاء الله.
1: ابشرك بخير.
3: كيف حالك يا فهد؟ طيب
0: بخير يا ملعفي، بشرني عن كيف امورك.
3: بزعمي شفتك امس بجدة ولا لا؟
0: الله
1: من اليوم نسالف عن جدة وجو جدة.
0: جايب معي كيس رطوبة.
1: أنا أقول راح حر اليوم.
0: لا لا لا جايب معي وهذا فكيت واحد عند الباب هنا قلت خله يشوف يجربون.
1: الله يستر.
0: يا مرة.
3: وش أخباركم طيبين؟
0: خير يا مال العافية.
3: الله موضوعكم اليوم والله يا أخي فهد يعني مميز صراحة.
0: الله أسلم أسلم.
3: ذكرني ببيتي بقول تذكرت شي بان لنا يوم حنا بزور يحسوننا بالطيب والفرض والسنة. الله. وعاشوا حياتنا قاسية في بحر وبرور عسى الله يعوضهم مما فات بالجنة.
0: الله أكبر الله أكبر.
3: ذكريات الصغار تسمعني؟
0: ها؟
3: أقول تذكر يوم من الناس كانت ذكريات اللي عن موضوعكم اليوم.
0: هي.
3: عن وشي عادل ممكن
0: حلو عيد السؤال تاني. طيب اسمع
3: طبعا وليس أمرا
0: موضوعنا نتكلم عن يعني زمان الهوشات اللي تصير بين العيال، الهوشات اللي تصير بين الأخوان، الهوشات اللي تصير في العائلة، مثلا الأب يوم يزعل على العيال أو الأم تزعل أو برضو حتى لما تصير مشاكل في الأسرة، هل كان يطول الزعل؟ كيف كان التعامل؟ إيش فيه من الذكريات اللي كان فعلا فيها شيء من الهوشات؟ كيف كانت تنتهي؟ هل في وقتها تأخذ وقت؟ ليه بعدين لما الواحد كبر في العمر صار عنده عيال وكبر صار الزعل شوي يأخذ له وقت يومين أسبوع أحيانا، شو السالفة؟ شو اللي تغير؟
3: السالفة طال عمرك أول لأنهم كيومهم كانوا مصغار يعني أنا بما أني أنا كنت نائب المدير يعني الوالد الله يرحمه كنت الله يعني أنا أكبر أخواني فكنت يعني المفوض يعني فيعني دائما هذا فعندهم يشتكون للوالد إبراهيم سوى كذا إبراهيم سوى كذا فهو ما يطيع فيه لا أكيد أخوك ما قال لك إلا علشان فأحيانا الوالد ترى عنده توجيه يعني ولا زال والحمد لله المحبة قائمة والله ولك الحمد بس. ولا يعني يعني شناشير فتيان ومن على ما كان عوده أبوه أبيه فيعني صراحة يعني كان فيه احترام وتبادل وحتى الزعل ما يطول يعني ممكن زعل دقيقتين ثلاث دقائق وترجع الأمور المياه اللي من الجرب الطبيعي
0: شو اللي تغير؟
3: اللي تغير الحين يا أبو محمد يعني الناس الحين الصدور ما تحمل زي أول
0: حتى الأخت إيش دعوة؟
3: ها؟
0: يقول الناس ما عاد صارت تتحمل زي هو طيب حتى لو كان اخوي ولا اختي طيب
3: والله حتى ما اكون معك صريح والله حتى الاخوه الحين ما يتحمل زي هو
0: نبا
3: فطبعا يعني هالحين بيضم من ضغوطات الحياه ومن السر ومن هذا فاذا ما فيه تجاوزات بين الاخوان وبين الخوات وهذا فالتغابي ترى ما فيه افضل من التغابي والتغافل و تمشيت الأمور والتنازل عن بعض الأشياء ما هو تصير يعني أنك كل ما خلاص لا تصير لين فتعصر ولا تصير قاسي فتكسر
0: يا سلام.
3: خلك بالوسطية الوسطية أنا أشوفها أفضل شيء
0: يا سلام يا سلام يا سلام ها باقي واحدة يا إبراهيم
3: باقي واحدة الموضوع المشكلة أن اللي أنا اخترتكم اليوم أنها عن نفس الموضوع هذا يا فهد ما في أجمل من التغابي
0: أيوة.
3: والتغافل والتغاضي والتنازل عن بعض الأشياء
0: الله أكبر
3: فطبعا احيانا الذكي عندما يستعمل الغباء عندما تشوفه وانت ما تعرفه تقول هذا ما هو الغباء هذا ما هو غبي هذا اللي درس الاغبياء الغباء لانه يعرف يكون محترف بالتغافل والتغابي فالابيات تقول لا تحسبني لي صديت ماني بشوف مريد افتح ابواب صكت اقفالها والله ما فيه كلمه يسنا في تطوف الا وميز خارجها ام ادخالها احيان حشمه بطل واحيان رحمه ضعوف جامله الناس والدنيا هذا حالها ودر الرفاقه ولو كديمه هو بمخلوف اصون نفسي عن الزلات وحمالها ما هو بنا اللي يحاول يستغل الظروف وإن شاف له فرصة تميلها أو مالها خليت كتبلفة تبقى بذي ترفوف تحت عناوين فال الله ولا فالها واللي نسب عباد الله ويقرأ لك شوف في حالة بين خلق الله يرسالها وقل له ترى القدر ما يعطى كل الضيوف ما كل لحية مثل الأخرى يسوالها لشاعرها
0: الله صح لسانك ولسان شاعرها ولا خله ولا عدم يا إبراهيم من هالمشاركات بالحلال الرحمة
3: الله يحفظك
0: خف على قلوبنا يا أخوي
3: الله يطول عمرك يا سلام قلبك يا أبو محمد
0: قلبك
3: يا حبيبي يلا يا
0: طول عمرك ارفع قدرك تمنى لك يوم جميل إبراهيم
3: حفظكم الله جميعا تحياتي لكم وللمخرج والكافة
0: يا مرحبا يا مرحبا استودعناك الله
1: سلام يا أخي إبراهيم دايما ياخذنا مشاركاته الناحية الثانية خلي الواحد كذا
0: يتعمق
1: يتعمق داخل روحه 011-40-53 تعال قل لنا وش فيه
0: شيء ضلال تعمق
1: إيه والله
0: شنو هالفدرية
1: يا أخي والله الشعر ياخذك يهذب النفس كذا يخليك تنتبه لأشياء ما انتبهت لها
0: يعني. يفتح غرفة كانت مكفولة
1: إيه والله 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا عبد الرحمن
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: طبعا اليوم صباح الشاي.
1: يا سلام عليك.
0: اي تفضل.
1: الله انك تفهم.
0: تفضل.
1: اليوم ساعتين بالقهوة.
4: احلم علينا يا فهد شوي.
1: اي والله.
0: الله العظيم.
1: ارحمنا.
0: خلاص يا
1: اخوي.
4: تحملنا يا ابن الحلال تحملنا.
0: تستاهلون تستاهلون عزيزين وغالين والله. يلا.
4: أول شيء مشاركتي جت بعد إبراهيم العازمي وهذا صديق لي جدا يعني إبراهيم الله يوفقه ويحفظه ويحفظكم جميعا ويحفظنا ويحفظكم إن شاء الله جميعا. ثاني شيء المشاركة هوشة الأطفال إذا تركت للأطفال ما في مشكلة يعني إذا تركت للأطفال ما تدخل فيها الكبار عليكم السلام مرة ما عندك مشكلة بتنحل لأنها لا يتدخل فيها الكبار لا يتدخل فيها يعني ليش يضربك ليش يطقك ليش ليش ليش ليش من بيه من بدأ اتركهم ويصلحهم من حالهم سواء عيالنا ولا عيال الجيران ولا عيال المناسبة اللي في المناسبة ولا أيا كان
1: هو تدخل الكبير يكبر القصة
4: يكبر الموضوع سواء من النساء أو من الرجال يعني ما عندي ما ما كلهم يعني لكن اتركهم وبيصلحون يلعبون كرة مرة ثانية ويلعبون بالألعاب اللي عندهم ويوسعون صدورهم في المسبح في الكرة في أي شيء تزين الأمور والتغاضي مطلوب حتى من الكبار مطلوب أنهم يعني يتغاضون عند الأمور لا ينزلون أنفسهم للهوشات الصغار
1: إيه بعدين يقولون لك يا عبد الرحمن لا خاف كود إذا تعودوا على الهوشات هم صغار يكبرونهم للحين يتهاوشونهم مرة يجيل
4: لا يمتحك العمر كفيل أنه يعدل عمره الكبير كثير انه يعدل عمره ما عنده مشكله يوم كنا صغار كنا في ناس يوم صغار كانوا اشقياء الان ما شاء الله فيهم من الرزانه ما الله به يعني
1: يا سلام يا سلام وش احلى يعني من انه يصير صديقك اخوك ولا صديقتك اختك يعني هذا شيء تحس انه فعلا
4: طبيعي يا اخت بدريه طبيعي يصير في خلافات يعني مو خلافات اختلافات يعني بين الصغار طبيعي خذ لعبته خذ كورته خذ خذ خذ خذ ورجعوا زي ما كانوا ما عندك مشكله
1: يا سلام
4: يعني احنا حتى في الكبار لو بين النقاشات في الكبار لو انهم يعني تنازلوا شوي ما صار في مشاكل بعد يعني كل واحد يتغاضى عن مشكلته عن رايه عن والامور تمشي والحمد لله والقافيه تسير
1: اي والله يعطيك العافيه يا عبد الرحمن شكرك مشاركتك
4: يا مرحبا حياكم الله يا
1: فإذا احنا نقول انه يا جماعة الخير هذه الطفولة يعني خليهم يتهاوشون بعدين يرجعون بعدين يتصالحون لا تتدخلون انتم الكبار يعني دائما اذا الاب والام ولا احد من الكبار تدخل في قصص الاطفال تكبر في روس كبرت. الصغار اي وبعدين يتصالحون الصغار والكبار لسه يتضربون
0: يتضربون يلا بشيل عيالي وامشي
1: بشيل عيالي زعلت
0: خير
1: اي والله
0: ولا اثنين يتهاوشون رجاجيل والله ولدك ضرب ولدي خلهم
1: وش
0: خلهم يا رجال خلاص امس الاثنين امسكوهم واعطوهم علقه محترمه كذا وخلاص ويقعدون خلاص
1: قضينا اي والله
0: ليش ما لا
1: يعني العيله المفروض التعامل مع المشاكل داخل العائله تعامل بطريقه تختلف عن اي مشاكل خارجيه
0: بالضبط
1: لان العيله هي الاساس يعني هي اللي سلام. الواحد يتعلم منها الدروس هي اللي بدايات يعني انت ترتبط من تفتح عينك ترتبط بعائلتك باخوانك بامك وابوك فلابد ان العلاقه تكون بينكم يعني فيها كثير من الود وسريعه حل المشاكل بدون تضخيم
0: راس المال والعزوه ما عاد يبي لها يعني هذا يعني هذه العائله بهذا التفسير الوحيد خلاص انتبه حارس عليهم اطلع جيب
1: اشترونا فاصل
0: نتهاوش اخوي اطلع اخوي فاصل نتهاوش معاهم الحين
1: يلا هدي اعصابك
0: طيب اوكي

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: كملين معكم في صباح المملكة أصدقائي، أينما كنتم وأينما حللتم في موضوع جميل، شيء فيه كذا من الذكرى، وشوف أيضا وش الفروقات بين أول والحين، وش اللي تغير. أول كانت الهوشات تنتهي في وقتها، طبعا في إنهاء للمشاكل يصير عفوي، فجأة تضربون يلا نروح نلعب، في إنهاء قصري اللي هو كلكم اثنين تتكفخون
1: لا واعتذر له، اعتذر وانت ما لساتك زعلان، اعتذر له،
0: ينضربون الاثنين يلا قلاسف قلاسف يلا روح
1: سلم على راس اخوك
0: انتهى،
1: ويعيشون بوسي راس اختك. طب ما ابي انا زعلان لسه،
0: اي ما في كبرياء،
1: تركوهم يرضون من حالهم، ما يحتاج.
0: ترى ترى ترى حرفيا ما كان يكبر الا الكبار.
1: يعني انا عيالي مثلا ما شاء الله ثلاث عيال دائما مضاربات، دائما مضاربات، يعني الصغير يفزع للكبير
0: أسلوب.
1: إيه والوسطاني هو اللي دائما ياكلها
0: يا اخي مسكين الوسطاني. إيه
1: فيجون يشتكون لي برا برا برا لا تصجوني كذا، ما احب اتدخل ابدا، شوي لهم يلعبون يضحكون مع بعض
0: خلاص
1: انتهينا. إيه بسيط الموضوع، ما يحتاج احد يفزع لحد.
0: والله العظيم. وبعدين وترى ترى امر يا غريب، ترى والله انه يصير لحاله،
1: يصير
0: قضية إيه؟ الرضا هذه اللي بين الأخوان والأخوات إنها مرعبة.
1: إحنا مجربين يعني.
0: والله أنا بروح فجأة كده مزعلين شو بروح البقالة بشيء.
1: إيه.
0: طرف يلا إيه؟ بيجي معاك.
1: إيه. بطبخ تبون أسوي.
0: شوف المشية كده خلاص إيه؟ مشيت الرضا وخلاص إيه؟ يلا مبسوطين. إيه؟ يا الله.
1: خير إيه الأخوان لا حد يتدخل بينهم. خوات لا حد يتدخل بينهم. رجاءً لكل أم وأب لا تتدخلون بين خواتكم، كل أم لا تتدخلون بين بناتكم. لا تتدخلون بين عيالكم، خلوهم هم يزعلون يرضون، يعني هذه هي حالات العائلة.
0: طيب هذا هم صغار
1: مع بعض، هم قاعدين يدورون طريقة وش يرضي أخوي.
0: ايه؟
1: وش يعني إذا هو غلط تراه يعرف أنه هو اللي غلطان وظالم من أخوه. ايه؟ يرجع يراضيه.
0: طيب قولي تراضوا هم صغار، تيجي كذا الرضوة سريعة سريعة، وش صار فيهم؟ وش صار فيهم لما كبروا يعني؟
1: لما كبروا
0: ايش صار؟ ايش اللي فيه؟ ايش اللي
1: طولت؟
0: فترى زودوها، صارت مشاكل، صارت فجأة الأخوان يتضربون، فجأة عيال هذي يقطعون عيال ذا،
1: ايش
0: دخل؟
1: اي والله
0: حلف نات ومو أسرة، والله العظيم شيء مرعب يا أخي أقسم بالله.
1: والمضحك في الموضوع أن أحيانا يسرون العيال يحكون مع بعض، يقولون تعال راضي أبوي مع أبوك، يا عمي خلي يراضي أبوي ونجيبهم مع بعض يتراضون، يعني يصيرون العيال هم باب خير يراضون الكبار.
0: الله العظيم.
1: ايه فهذه عيلة، عيلة يصير فيها كل شيء، بس في النهاية ترجع أواصر الحب والتراحم بينهم.
0: خليني ساكت بدري أذكر عائلة من غير
1: وش
0: يتزعلون الصغار الكل يقطع الأخوان والأخوات والأم والأب، طالع أنت تقول يهو شو السالفة؟ ليش الأسرة قطعت بس عشان الثاني الضور بذاك
1: الصغار
0: كلهم يقطعون؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا هذا في خلل في الموضوع، في خلل في الموضوع.
0: ماخذين مثل انا واخوي انا ولد عمي بحرب بحذافيره، والله العظيم
1: ما في زي العيله، ما في النهايه ما في زي العيله. يمكن احنا البنات اكثر احساس في هذا الشيء، لانه فعلا البنت لما تطلع تتزوج تعرف قيمه العيله. يعني وحتى اذا صارت حتى الابو، يعني اذا صار اب لاول مره يقول اوه اتاري ابوي لما كان كنا نرفع اصواتنا ولا نزعله ولا شيء، اتاري كان يحس بكذا. حتى البنت لما تصير ام تقول اوه اتاري انا يمكن تقول لامي كذا وازعلها، اتاريها هذا شعورها
0: وتاري.
1: إيه فما نفهم ليه ما نصير احنا اباء وامهات.
0: ما خلتها بخاطر
1: على طول. انت من جيت من جده وانت غريب.
0: لا والله شوف ايش بقول لك،
1: ماني عارف اتعامل معه.
0: والله شوف
1: لازم اروح جده ودوني.
0: شوف حر عادي ورطوبه ترى تسوي
1: في وزي <يضرب. تصفيق> اطلع فاصل اتفاهم معه.
0: سلاكي جت رطوبه خلاص
1: احاول افهم شخصيته من جديد

0: يا ليلة التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من يوم الاثنين الخريفي المختلف، وأكيد نرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية من عمر برنامجنا صباح المملكة. اليوم لما نجي نتكلم عن الشباب في أي مجتمع، يعني هم أكيد طاقة حقيقية، يعني هم الفئة القادرة على تحويل الأفكار والطموحات إلى واقع. لما نجي نتكلم عن المملكة العربية السعودية اليوم، إحنا نتكلم عن جيل يعيش مرحلة مختلفة مليئة بالفرص، مليئة بالتغيرات المتسارعة. ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أصبح الشباب حاضر في كثير من مسارات التحول، في التعليم والتدريب، في سوق العمل، وأيضا ريادة الأعمال، في التقنية والابتكار، وأيضا حتى نشوفهم في الثقافة والإعلام والعمل التطوعي، وأيضا كل المبادرات المجتمعية. يمكن من اللافت اليوم هو حجم الطموح اللي نشوفه عند الشباب السعودي، شباب وفتيات ما يكتفون بانتظار الفرص، هم يبحثون ويصنعون ويطورون مهاراتهم للوصول للطموح للفرص. في المقابل الفرص الكبيرة دائما تأتي معها هذه المسؤوليات، هذه التحديات، هذه الصعوبات. كثير من الشباب يعني لابد أنه يعرف كيف ممكن أنه يحدد مساره وسط هذا الكم من الخيارات، وأيضا لابد أنه يكتشف قدراته ويطور مهاراته. برضو عندنا دور الأسرة، بما أننا اليوم سؤال حلقتنا كان يتكلم عن الأسرة، الأسرة أيضا لها دور مهم، وأيضا المؤسسات التعليمية والإعلام في توجيه الشباب والشابات في هذا الجيل وأيضا تمكينهم. هل نقدر نقول أنه مفهوم النجاح، مفهوم الطموح تغير عند شباب اليوم عنه في على أيامنا يمكن في الأجيال السابقة؟ أيضا لما نجي نتحدث عن الشباب ورؤية المملكة 2030، احنا ما نتكلم فقط عن فرص وظيفية، احنا نتكلم عن دور، عن مشاركة، عن شاب يمكن يعرف ان له مكانة في رحلة التنمية، وان افكاره ومهاراته ومبادراته ممكن انها تكون جزء من صناعة المستقبل.

0: اليوم يا جماعة الخير هذه المرحلة اللي إحنا قاعدين نعيشها إيش أتاحت للشباب السعودي؟ كيف ممكن إنه الشباب يستفيدون من هذه المرحلة بصورة أكبر من الفرص أيضاً المتاحة والمطروحة؟ إيش المهارات اللي لازم يحتاجها هذا الجيل عشان يكون قادر على المنافسة وأيضاً على التكيف مع التحولات القادمة؟ كيف نحول الطموح إلى عمل حقيقي ومستدام؟ هذه كلها أسئلة ومحاور كثيرة نفتحها معكم في هذه الفقرة، ونتحدث عن دور الشباب السعودي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيش أتاحت له الرؤية من فرص وأيضا مساحات أوسع للطموح والمشاركة وصناعة مستقبل أكثر ازدهار. خلونا نرحب بضيفتنا الأستاذة منى يوسف الغامدي، المستشارة التعليمية والإعلامية وكاتبة الرأي، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: أسعد الله صباحكم وما أسعدني بهذه الاستضافة اليوم.
0: حياك الله حياك الله. اليوم نتكلم عن الشباب السعودي، كيف نصف دور الشباب السعودي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
1: في البداية أقول للشباب السعودي هنيئا لكم بهذا العصر الزاهر في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد، مع انطلاقة الرؤية عندما أطلقها سمو ولي العهد عراب الرؤية، كان الرهان الأكبر على ثروة الوطن الحقيقية التي لا تعادلها ثروة شباب الوطن وطاقاتهم ووعيهم. فالشباب ما هم مجرد مستفيدين من الرؤية، هم المحرك الأساسي والوقود الحقيقي لتحقيق هذه الرؤية. شفنا كيف التفاعل الشبابي، نجدهم في كل مكان مؤمنين بالرؤية الوطنية في المشاريع الكبرى للدولة، في الترفيه، في الجدية، في البحر الأحمر، في مشاريع الحرمين الشريفين. تلاقي الشباب السعودي في أبهى صورة يمثل وطنه ويترجم أهداف الرؤية إلى أرقام ومؤشرات أداء عالية الجودة.
0: الله يا سلام. اليوم نقدر نقول إيش أبرز الفرص اللي أتاحتها رؤية 2030 للشباب في سوق العمل وأيضا في ريادة الأعمال؟
1: في سوق العمل استحدثت الرؤية قطاعات اقتصادية جديدة بالكامل، قطاعات الترفيه، الفعاليات، السياحة، التراث، الألعاب الإلكترونية. شبابنا أصبحوا هم قصص نجاح ملهمة للعالم في الألعاب الإلكترونية، في التقنية المالية، في الذكاء الاصطناعي، الآن في صناعة السيارات. يعني لابد أنه إحنا نفخر بهذه العقول الشابة. نشوف المؤتمرات اللي كل يوم والثاني بالرياض، اللي بيديرها، اللي يتحدث، اللي يخطط لها، هم شباب وفتيات سعوديين. في ريادة الأعمال الآن أي شاب شابة عنده فكرة يستطيع أنه عن طريق حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال أنه يحول هذه الفكرة إلى شركة ناشئة وأيضا منافسة في وقت قياسي. هذا لا يحدث إلا في السعودية.
0: صحيح. يعني اليوم سوق العمل مليء بالفرص، خاصة مع رؤية المملكة 2030. اليوم نطرح هذا التساؤل، إيش المهارات اللي لابد إنها تتوفر في الشباب السعودي ويحتاجون لها اليوم علشان يكونون أكثر جاهزية لسوق العمل المستقبلي؟
1: من واقع تجربتي في التعليم، أنا يعني خبير تعليمي ومستشار إعلامي، أقول لك الشباب لما أجلس معاهم في الجامعات في الكليات أنا أنبهر بمستوى الثقافي الفكري، الخطط اللي يضعوها لمستقبلهم في هذا الوطن. فهم يمتلكون مهارات رقمية تقنية، مهارات تخطيط. يعني أنا كنت في المجلس الاستشاري لكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع الصناعية، بهروني شاب وشابة من خريجين الكلية الجامعية بينبع الصناعية، اللغة اللي يتكلموها، الثقة، الطموح، مهارات الاتصال الفعال، ما يطلق عليه بالمهارات الناعمة، يمتلكوها شبابنا اليوم، يعوا إنها من أدوات النجاح. المرونة، حل المشكلات، التفكير النقدي، ابتكار، وهذا عالم الابتكار عالم آخر. إحنا عندنا نماذج وطنية من الموهوبين والمبتكرين والمخترعين اللي يضعوا بصمتهم في كل جامعة، في كل معهد، في كل محفل علمي في العالم كله. السعوديين يمتلكون هذه المهارات العقلية العليا والاستثمار الحقيقي كما قال سيدي ولي العهد هو في الإنسان، هو صحيح. الثروة التي لا تقدر بثمن، هم شباب الوطن.
0: صحيح. اليوم شباب المملكة يمكن قدام مساحات واسعة ومتنوعة للمشاركة في التنمية، وكل نجاح فردي وكل مشروع وكل فكرة مبتكرة وأيضا كل مهارة جديدة ممكن أنهم يكتسبونها، ممكن أنها تكون لبنة إضافية في مسيرة وطن يطلع إلى المستقبل بثقة. اليوم أستاذة منى، لو طلبنا منك توجيه رسالة واحدة للشباب السعودي حول دورهم في رؤية 2030، إيش راح تقولين لهم؟
1: هقول كلمتين وأبغى بل اسمعها. تذكر أن شغفك وطموحك هم اللذان يرسمان الملامح الحقيقية لمستقبل المملكة. لتهنأ أيها الشاب السعودي، أيتها الفتاة السعودية، أنك في المملكة العربية السعودية بقيادة رشيدة تؤمن بشبابها، تؤمن بقدراتها، تؤمن بأن الله معنا. سوف نحقق ما نريد وسنبهر العالم بمخرجات وطموحات الشعب السعودي الذي لا يحده أي حدود.
0: الله يا سلام. وإحنا نتمنى أكيد لشبابنا وشاباتنا في المملكة المزيد من النجاح، المزيد من الطموح والإنجاز، وأنه يظلون دائما جزء فاعل من قصة التحول وقصة التنمية اللي قاعدين نعيشها الآن. كل الشكر لك أستاذة منى يوسف الغامدي، المستشارة التعليمية والإعلامية وأيضا كاتبة الرأي. شكرا لك على ما قدمتيه لنا من إضاءات حول الشباب السعودي ودوره أيضا في هذه المرحلة المهمة. شكرا لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: أنا سعيدة جدا بهذه الاستضافة، شكرا للإعلام السعودي، شكرا لإذاعة الرياض وصباح المملكة، اللي كل مواطن سعودي يبدأ يومه وهو يسمع في سيارته ورحلة عمله من أجل بناء هذا الوطن والمشاركة في التنمية. شكرا لكم لهذه الاستضافة.
0: حياك الله، يعطيك العافية. جميل يا جماعة أن طموحات الشباب ما عادت منفصلة عن طموحات الوطن. كلما ارتفعت قدرات الإنسان، اتسعت فرصه، ازدادت قدرته على الإسهام والعطاء وأيضا صناعة أثر يتجاوز نجاحه الشخصي إلى مجتمعه ووطنه. اليوم أهم ما يمكن أننا نخرج به في هذا الحوار أنه الفرصة وحدها لا تكفي، الطموح وحده لا يكفي. الشباب يحتاجون إلى معرفة، إلى مهارة، إلى مبادرة وأيضا استعداد دائم للتعلم والتطوير. وإحنا أكيد معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: ويا صباح الخير، صباحكم منكه برائحة القهوة، ولا شيء غير القهوة يا سادة.
1: الله، بنكهة
0: نكهة القهوة.
1: الله
0: القهوة غير. بصراحة أعتقد أن عندك وجهة نظر يا فهد، لأنه أنا قريت دراسة تتكلم عن القهوة.
1: أوبا
0: أصدمك. والله عندك وجهة نظر، والله العظيم أنت تفهم.
1: الله يسلمك.
0: بس يظل الشاي المشروب الأول، المشروب العظمى. معليش ما أقدر.
1: لازم
0: تفكيك. مخلص الشاي.
1: لازم تفكيك.
0: طيب. تبي تسمع الدراسة؟
1: لازم. دام في المقدمة ذي لازم شو وراها المقدمة ذي.
0: الدراسة تقول إنه رائحة القهوة الطازجة وحدها قادرة إنها تحسن مزاجك خلال دقائق.
1: يا
0: أثبتت تجربة على 20 طالب ياباني إنه استنشاق القهوة المحضرة حديثاً لمدة 5 دقائق ممكن إنه يخفض مستويات التوتر والقلق والتعب والاكتئاب بدون إنك تتناول أي كافيين.
1: يا سلام. يقول لك خلال التجربة وضعت القهوة على مسافة 50 سنتيمتر من المشاركين داخل غرفة مختبرية لتظهر القياسات عبر استبيانات المزاج وتخطيط الدماغ الكهربائي ارتفاع في مؤشر الاسترخاء دون أي تغير في معدل ضربات القلب أو مستوى الطاقة.
0: يا سلام. طبعا الباحثون يقولون إنه هذا التأثير يرجع إلى المركبات العطرية المتطايرة الناتجة عن تحميص البن وتحضيره، واللي يبدو أنها تتفاعل مع أنظمة نفسية وفيزيولوجية متعددة.
1: يا سلام. ويقول لك بينت الدراسة أن تحسن المزاج لا يرتبط مباشر بتغيرات الدماغ والقلب، ما يشير إلى أن هذه الأنظمة تعمل بشكل مستقل عند التعرض لرائحة القهوة، مؤكدة هذه الدراسة أن الرائحة وحدها قد تحمل تأثيرا مهدئا يتجاوز الدور التقليدي للكافيين. الله،
0: بدون ما تشربه عالريحة، بدون قهوة عالريحة.
1: يعني شوفوا التأثير يا جماعة، رائحة وشرب، فتخيل بس الرائحة بس كده. ترى فعلا معلش بدري، خلينا نفكر فيها.
0: لا تشرب كافيين، ما تبي كافيين في جسمك، لا تشرب كافيين.
1: لا بس فكر فيها.
0: ايه
1: الحين تدخلين مثلا مول،
0: يا سلام،
1: وتشطفين كافي،
0: يا سلام،
1: اوكي، ومع رائحة المحلات العطور والدنيا،
0: والله تفرمل على طول.
1: والله كذا،
0: يا سلام،
1: والله الريحة،
0: نفسيتك على طول تتغير.
1: أي ولما تشغل كافي ماشين في البيت تخليها تاخذ وقتها، تحس انك في مول مو في صالة.
0: يا سلام.
1: وليهدى المود كذا، وتصير الحياة حلوة.
0: حتى لما تمر مكان شاي وتشم شاي نعناع ومدوش، تحس انه يروقك.
1: لحظة
0: هذاك يشيل التوتر، بس ده يروقك خلاص. انت تروح الكافي يشيل التوتر، ترجع الشاي يعطيك روقان.
1: لو سمحتوا، ما في
0: احمر. طب شاي أخضر؟
1: أعتذر.
0: أبداً؟
1: شوف هو تلقيه محبك طيب والله.
0: شفت كيف؟
1: والله طيب صراحة، والله يعني مو الويكند اللي راح ولا اللي قبله يمكن عندي برضه مشروف جدة، حرفيا 3 أيام أنا من بعد الساعة 9 مسكت معي كل يوم الساعة 9 الليل
0: شاي روقان
1: حبق تلقيمة.
0: أنت تبي الروقان روح للشاي، تبي التركيز والتوتر تزيل رح للقهوة.
1: الله.
0: ريحة القهوة خاصة لما يحمصها لك، لما يبتديها من البداية، مو لما تجي مطحونة، لما يأخذ البن ويحمص. يا سلام. أيوه. الريحة.
1: أعطني كوب قهوة وبالله كيس فيه شوية بن.
0: وأنا ماشي للطريق. فاصل وراجعين لكم.

صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا في هذه الوقفة في فقرة ابتكار واختراع، من فكرة تبدأ في ذهن صاحبها الابتكار يتحول إلى واقع ويقدم حلا لمشكلة حقيقية. هنا تظهر قيمة الابتكار عندما لا يكون مجرد فكرة بل وسيلة لصناعة الفرق. ضيفنا اليوم مستمعينا مخترع سعودي استطاع أن يحول شغفه بالابتكار إلى مجموعة من الاختراعات، وحصل على عدة براءات اختراع وجوائز دولية، من بينها ابتكارات في مجالات السلامة المرورية وحماية البيئة وغيرها. نرحب بالمخترع دكتور حاصل الأسمري، مدرب ابتكار متقدم، خبير الملكية الفكرية ببكالوريوس رياضيات، ماجستير ودكتوراه في القيادة. خلونا نتعرف عليه وحياك الله وبياك دكتور حاصل.
1: يا أهلا وسهلا فيكم، أسعد الله صباحكم جميعا وسعيد بالحديث لكم ولجمهوركم الكريم.
0: يا أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا دكتور وحياك الله في برنامج صباح المملكة. بداية دكتور حاصل، يعني ودنا نتكلم عن السبب في توجيه جهودك نحو هذا الابتكار. وقبل ما نبدأ في الجهود وما إلى ذلك، وش فكرة هالابتكار؟
1: الله يحييكم جميعا. طبعا الإحساس والشعور بالمشكلة دائما هو أولى خطوات الابتكار والنجاح. ممتاز. كل ما كان عندك إحساس وشعور بالمشكلة كل ما أبدعت ترى في إيجاد حلول لها. فإحنا دائما في الابتكار نبدأ من مشكلة واقعية طبعا، وما هو مجرد فقط بحث يعني عن فكرة جديدة، لا، احنا نبحث عن المشكلات المحيطة بنا، نتلمس المشكلات المحيطة بشكل مستمر دائما. فكان عندنا مشكلة التجاوزات الخاطئة في المنحنيات وفي الطرق السريعة، أيضا مشكلة الحوادث اللي كانت بسبب الضباب الكثيف، والمشكلة أيضا الأهم اللي هي مشكلة الحوادث الاصطدام بالإبل السائبة في الطرقات السريعة. من هنا تقريبا يعني خلينا نقول بدأت الفكرة أو هذا المشروع. بدأ في البداية بفكرة صغيرة، وحاولنا قدر الإمكان يعني أن هذه الفكرة تنمو وتكبر، إذن الحمد لله صارت مشروع، يعني أقدر أقول بإذن الله مشروع كبير. يعني حصلنا على براءة اختراع، حاولنا الارتباط مع وزارة النقل، مع الأمانات لتطبيق هذا المشروع. فهو طبعا فكرة ترفع من مستوى السلامة المرورية في الطرقات وتحل ثلاث مشكلات رئيسية، اللي هي الحوادث التجاوزات الخاطئة، وحوادث الاصطدام بالإبل السائبة في الطرقات السريعة، وحوادث انعدام الرؤية وقت الضباب الكثيف.
0: يا سلام، اللي هو طبعا الابتكار والاختراع اللي هو عيون الجمل، صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: طيب اختراع عيون الجمل، يعني كيف يعمل هذا النظام؟ يعني كيف يتم رصد التجاوزات الخاطئة؟ أنا اللي ذكر أن عيون الجمل هذا اللي بالطريق،
1: صحيح،
0: اللي موجودة هي في انعكاسات.
1: القطع القديمة كانت عيون القطط،
0: أيوة،
1: احنا حولناها الى عيون الجمل.
0: أيوة صحيح صحيح صحيح.
1: اولا بدل ما كانت القطعة القديمة يعني هي مجرد عاكسة للإضاءة، لا، احنا حولناها الى قطعة تقنية وذكية، صار فيها مستشعرات حركة، وصار فيها وحدة تحكم، صار فيها إضاءات من نوع خاص، بحيث انها تكون عندي مثل التسلسل الإضائي او البصري اللي ينبه السائق متى يقدر يتجاوز ومتى ما يقدر يتجاوز. أيوة. فكأنها يعني كذا تخيلا كأنها إشارة مرور لكن على الأرض. الإضاءات هذه الممتدة إذا كان معطيك باللون الأخضر، أنت تقدر تتخذ قرار بالتجاوز والمنحنيات حتى لو كانت الرؤية معدومة، ولو معطيك اللون الأحمر معناته لا تتخذ قرار بالتجاوز، أنه في المسار المعاكس فيه جسم أو في سيارة قادمة، أو فهو بناء على الامتداد هذا

0: للإضاءة أو اللون اللي موجود أقدر أتخذ قرار بالتجاوز أو لا. نفس الكلام أنه لما تنزل إبل سائبة أو أي نوع من الكائنات أو من الحيوانات كرمكم الله تنزل في الطرقات، فبمجرد اقترابها هنا السنسور يعطي أنه في جسم موجود، فمباشرة تكتشف حتى لو كان الدنيا يعني في الليل ظلام مثلا تعرف أنه في جسم موجود فتتخذ قرار. يعني لأنه عادة حواجز الإبل السائبة تصير في الليل فجأة يصطدم قائد المركبة في الإبل بطريقة مفاجئة، هنا لا، مع الابتكار هذا لما تكون أي جسم يقترب يبدأ يعطي إشارات حمراء فتتنبه أنه في جسم موجود وبالتالي تتخذ قرار. هذا تقريبا مختصر يعني الفكرة.
1: ممتاز، يعني هي بطريقة ذاتية تستشعر الحركة الأجسام المجاورة أيا كان ما يعيق الطريق أو
0: صحيح، هي عبارة عن مستشعرات حركة وحدة تحكم مزروعة على جانب الطريق. مستشعرات الحركة هذه عندما تتحسس أي جسم سواء سيارات أو كائنات أو أيا كان هي تبدأ مباشرة تعطي اللون الأحمر، إذا الطريق فاضي ما في أي جسم تعطي اللون الأخضر. فامتداد البصري هذا 300 متر قدام، طبعا هي تشتغل 300 متر قدام مباشرة، فأقدر أتخذ قرار بالتجاوز حتى لو كانت الرؤية معدومة بناء على اللون الإضاءة اللي موجود. لأنه لما يعطيني إضاءة خضراء على اليسار أعرف أنه المسار المعاكس في 400 متر قدام المسار خالي وأقدر أتخذ قرار بالتجاوز.
1: ممتاز ما شاء الله تبارك الله، يعني يعطيني حتى الرينج المسافة اللي أنا صحيح. ممكن حتى أتجاوز وأنا مطمن. طيب ممتاز صحيح. طيب وش أبرز التحديات يعني مثل هذا الابتكار والاختراع دكتور حاصل؟ يعني أكيد في صعوبات، أكيد في طريقة يعني أو عقبات عشان توصل لهالفكرة وتخترع هالاختراع. وش ممكن، وش اللي واجهك أثناء هذه الرحلة؟
0: والله شوف، رحلة الابتكار هي في الأساس رحلة ماتعة لكنها ما تخلو يعني من العقبات. ودائما اي اي اي نجاح اذا ما كان في عقبات ما يكون في لذة لهذا النجاح. يعني دائما احنا نتذكر المقولة كلما كبرت العوائق كلما عظم المجد. فالتحديات كبيرة جدا، يعني خاصة في موضوع خلينا نقول مثلا بناء النموذج، احيانا بعض التكاليف، احيانا في موضوع الملكية الفكرية وصياغة الملخص والوصف التفصيلي وعناصر الحماية والرسومات والمدة الزمنية اللي تاخذها والرد على الفاحص. أيضا ننتقل بعدها إذا حصلت بعدها على البراءة ننتقل إلى التحدي الأكبر، وهو كيف أنك ممكن تحول هذه الفكرة إلى مشروع على أرض الواقع، كيف ترتبط مع الوزارات مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق هذا الابتكار، يعني كيف تحول فكرتك هذه إلى مشروع واقعي. هنا لابد أن يكون عند الشخص عقلية خلينا نقول مبتكر وعقلية رائد أعمال، كيف أنه يقدر يخاطر يبني فرق ينتقل بمشروع هذا من فكرة إلى مشروع يخدم المجتمع وله أثر ومنفعة اقتصادية.
1: هل تم تجربة الدكتور على لا لا لا في أرض الواقع، ولا كانت هناك بس مجرد تجارب إخبارية أو مثلا مستقلة لإثبات صحة أو مثلا نجاح هذا الابتكار؟
0: لا طبعا، احنا تدرجنا، احنا سوينا النموذج الاول اللي يعمل وشاركنا فيه في كثير مواقع وعرض كمان على وزارة النقل وكذا. لكن حاليا الحمد لله احنا وصلنا الى خطوة متقدمة مع وزارة النقل، حدد لنا طريق على يعني بين بيشة ووادي بن هشبل، ويعتبر من اكثر الطرقات اللي فيها نسبة حوادث عالية للتجاوزات الخاطئة، املا اننا نبدا في تصنيع هذا المنتج وتطبيقه فيه كتجربة اولية. طبعا يعني تجربة تقريبا 2 كيلومتر او الى 2.5 كيلومتر، ويتم اختبار هذا المنتج تمهيدا يعني ان شاء الله باذن الله مستقبلا لتعميمه على الطرقات اذا نجحت التجربه.
1: ما شاء الله تبارك الله. هل فعلا هناك خطه بان باذن الله سيكون في كافه شوارع المملكه او طرقها؟
0: والله اكيد نتمنى ذلك باذن واحد احد، هذا اللي احنا جالسين نخطط يعني له، انه يكون مشروع، لانه هدفنا الاول والاخير انه يعني يحد من الخسائر البشريه والاقتصاديه اللي تنتج من حوادث التجاوزات الخاطئه وحوادث الابل السائبه. يعني كل يوم نسمع الحوادث اللي موجوده على طريق الرين مثلا او على طريق الساحل او جميع الطرقات اللي فيها نسبه حوادث عاليه. فاحنا هدفنا الاول والاخير خلينا نقول انساني بالدرجه الاولى، لايقاف الخسائر البشريه والاقتصاديه، تحويل حتى الطرقات من شكلها الحالي الى طرقات خلينا نقول ذكيه، فيها يعني خليني أقول درجة عالية من التقنية مثلا. فهذا الهدف يعني بإذن الله.
1: بإذن الله. طيب دكتور حاصل، حصل يعني عيون الجمل على ذهبية آيتكس بماليزيا، وش يعني لك هالإنجاز يعني، وأيضا وش الخطوة القادمة للاختراع بإذن الله؟
0: والله الحمد لله، هو حصل الحمد لله بفضل الله على ذهبية آيتكس في كوالالمبور، وحصل أيضا على ذهبية جنيف في

0: عام 24.
1: ما شاء الله.
0: نفس المشروع ايضا حصل على تكريم او جوائز خاصه من عده دول، من الصين، من هونغ كونغ، من كوريا الجنوبيه، من دوله المغرب. فالمشروع يعني باذن الله انه يستحق هذه الاشاده. واحنا طبعا خليني اقول طبعا في البدايه يعني شكر كبير لهذا الوطن العظيم يعني اللي وفر لنا هذه البيئه اللي احنا نحتاجها كمبتكرين. يعني يعني الحمد لله المملكه العربيه السعوديه بلد عظيم وقفزات كبيره في كثير من المجالات، والابتكار والبحث العلمي هو واحد من هذه المجالات اللي تشوف النجاحات كثيره فيه، مو الحاصل فقط لكثير من المبتكرين والمخترعين على مستوى المملكه. يعني فايضا ترى لا ننسى نقدم الشكر الكبير لمؤسساتنا التعليميه اللي احتضنتنا وساعدتنا في كثير من المشاريع. الخطه هي طبعا الاولويه بالنسبه لنا هو موضوع العمل على تطبيق هذه الفكرة في الطرقات. هذا خليني أقول الهدف الرئيسي بالنسبة لنا، أن نقدر نصنع هذا المنتج ونقدر ننفذه ونشوفه موجود في كل طرقات المملكة بإذن الله، وحتى محليا ودوليا، حتى على مستوى العالم، ليش لا. الفكرة بإذن الله واعدة وحاصلة على براءة اختراع، وتعتبر فكرة يعني جديدة، حتى أنه واحدة من الجوائز الخاصة اللي حصلت عليها كانت جائزة من نادي السيارات السويسري في جنيف، وكانوا معجبين بشكل كبير بموضوع الفكرة وآلية تطبيقها. وهي فكرة سهلة يعني، مش شيء معقد انه ما نقدر نطبقها ولا لا، بالعكس هي فكرة بسيطة ويمكن تطبيقها على ارض الواقع، وتحمي بإذن الله سائق المركبات وعابر الطريق بإذن الله من الحوادث اللي احنا قاعدين نشوفها تتكرر بشكل يومي.
1: ما شاء الله تبارك الله، انه فعلا اختراع عظيم وقوي وكبير جدا، لانه فعلا حيكون علامة فارقة في الابتكارات. وايضا حتى نتحدث عن الانظمة المرورية، السلامة المرورية، انت الان ستضيف قانون جديد، نظام مروري جديد باتباعه، ناهيك عن اللوحات، بعيدا عن الإشارات المرورية، بعيدا عن التقاطعات، بعيدا، أنت ستسن قانون جديد في الطرق بهذا الابتكار والاختراع. طيب هل تتوقع أن يوم ما مثل هذا الاختراع والابتكار راح يرصد عليه مخالفات في عدم اتباعه؟
0: مستقبلا نشوف دائما كل الأفكار تبدأ صغيرة وتبدأ تتطور مع الوقت. يعني ممكن لاحقا، يعني لأنه ممكن اللي يخالف مثلا

0: المخالفة. هذه ممكن نقدر بسيط يعني نقدر احنا نطور على هذا المشروع. لكن انا في البداية احنا نبغى الجهات خلينا نقول المختصة سواء من هيئة وزارة النقل او حتى الامانات، احنا نبغى في البداية تثبيت هذا الابتكار يعني كخدمة للناس في البداية، حل لمشكلة الحوادث تجاوزات الخاطئة أو حوادث الإبل السائبة. فيهمنا في البداية فعلا أن تقتنع الوزارة في تطبيقه ونشوف أنه فعلا رفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات، ثم لاحقا قد فعلا يكون فيه جزء تطويري اللي هو موضوع الـ يعني المخالفات في حال تجاوزت بشكل خاطئ، مثلا معطيك اللون الأحمر ورحت تجاوزت تحصل يعني على مخالفة زي اللي موجود حاليا في بعض الأنظمة الموجودة.
1: نتمنى لك التوفيق دكتور حاصل أزمري، مدرب ابتكار متقدم، خبير الملكية الفكرية، بكالوريوس رياضيات، ماجستير ودكتوراه في القيادة. شكرا للأمانة لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: أنا اللي شاكر ومقدر لكم، شكرا جزيلا.
1: يطول لي عمرك، في أمان الله.
0: الله يعني.

صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة. ودائما دائما لما نجي نتكلم عن النوم الجيد أول شيء يجي في بالنا أنه عدد ساعات النوم، أنه تبعد عن الجوال قبل النوم، أنه تخفف الإضاءة، أنك ما تشرب قهوة زي زميلنا فهد 24 ساعة يشرب قهوة وبعدين يشتكي ما نام كويس، أنه يعني ما طرم ولا مرة في بالنا أنه الأشياء اللي الطعام اللي نحطه في أطباقنا ممكن يأثر على النوم.
1: أوبا شلون؟
0: إيه عندنا دراسة.
1: أيوة
0: طيب أوكي. وش تقول لك هذه الدراسة؟
1: شنو؟
0: دايم ترى أجيب لكم دراسات
1: الله العظيم
0: يطول العمر
1: حيل غوية والله حيل غوية بدري.
0: الدراسة تقول كشفت دراسة حديثة عن ارتباط بين ارتفاع استهلاك الألياف الغذائية خلال اليوم وأيضا تحسين بعض مؤشرات النوم في الليلة نفسها، وهذا بما في ذلك زيادة الوقت اللي يقضيه الأشخاص في النوم العميق اللي نتمناه كلنا، وأيضا نوم حركة العين السريعة.
1: يقول لك حللت الدراسة المنشورة بيانات 4793 ليلة لنحو 3600 بالغ، حيث سجل المشاركون وجباتهم في الوقت الفعلي بينما استخدموا أجهزة قابلة للارتداء لمتابعة مدة النوم ومراحلة ومعدل ضربات القلب أثناء الليل.
0: وأظهرت النتائج أنه ارتفاع كثافة الألياف في النظام الغذائي ارتبط بزيادة النوم العميق بنسبة 0.59 نقطة مئوية، ونوم حركة العين السريعة بنسبة 0.76 نقطة مئوية، مقابل انخفاض النوم الخفيف بنحو 1.35 نقطة مئوية. كما ارتبط ارتفاع كثافة الألياف بانخفاض متوسط معدل ضربات القلب أثناء الليل بنحو 1.14 ضربة في الدقيقة. وسجلت نتائج مشابهة لدى المشاركين اللي تناولوا أنواع أكثر تنوع من الأغذية النباتية الكاملة.
1: يا ساتر. يقول لك كما وجد الباحثون أن تناول نسبة أكبر من السعرات الحرارية خلال الساعات الست السابقة للنوم ارتبطت بزيادة مدة النوم بنحو 7.7 دقائق، لكنه ارتبط أيضا بارتفاع طفيف في معدل ضربات القلب ليلا، واللي يشير إلى أن النوم لفترة أطول لا يعني بالضرورة تحسن جودته.
0: وتتوافق النتائج جزئيا مع دراسة سابقة أجريت عام 2016 على 26 بالغ ربطت تناول كميات أكبر من الألياف بزيادة النوم البطيء العميق، بينما ارتبطت الدهون المشبعة بنوم عميق أقل، والسكريات بزيادة الاستيقاظ أثناء الليل.
1: الله
0: لا تحكي السكريات قبل ما تنام.
1: إيه ما في شوكر رش.
0: إيه تقعد شوي كل شوي أنت صاحي كل شوي.
1: غذيت عقلك ده أعطيته من الجلوكوز لين قال يا دان مو بقادر يستوعب إيش فيه شو تغذية شو تو ماتش بيجنن. لكن فعلا ترى كل ما كانت تغذيتك صحية وفيها ألياف وفيها شغلات فيتامينات وما إلى ذلك فعلا أنا لاحظت الشيء هذا بدرية. يوم غيرت نمط التغذية عندي لأنه حرفيا آخر شهرين أنا مشترك مطعم صحي فقلت خلني أجرب أشوف فرق معايا. أول شيء بموضوع هدت الحيل بدأت تقل تدريجيا النوم صار عميق صار بس اللي صار الآن اللي يتحكم في معدل أو في جودة نومي حررت الغرفة فقط.
0: يا سلام يعني أنت قللت السكر في نظامك الغذائي
1: تمام السكر الصناعي قضيت عليه تماما.
0: الله تشرب قهوة بدون سكر
1: كل أنا قهوتي من غير سكر دائما
0: شاي بدون سكر
1: لا لا الشاي بسكر صراحة لا تقتل المتعة.
0: أنا أشربه بدون سكر
1: لا السكر
0: غلطانة أحبه بدون سكر طيب كيفي
1: والله رب الكعبة الشاي بدون سكر شنو هذا
0: كي أتخيل أنه قهوة ما تزبط
1: والله الشاي حلاته كذا شوي في حلا خفيف قرصة
0: لا
1: اللي يعطيك شوية حلا شوية
0: خلاص بتشيل الحلا أنت من نظامك الغذائي شيله لأنه أصلاً السكر يسبب الالتهابات في الجسم ويزيد المشاكل.
1: يلا ما أشرب شاي واجد
0: حط عسل
1: فكرة
0: عسل. إيه؟
1: فكرة
0: عسل مع الشاي
1: نعم
0: نطلع فاصل أعطيه وصفة نطلع فاصل
1: يلا زين

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، ونرحب بكل اللي انضموا لنا في هذه الساعة الثالثة من عمر حلقتنا لليوم. أحيانا مستمعينا يبدأ الإنسان حياته في طريق، وبعدين يكتشف مع السنوات إنه في طريق آخر يشبه أكثر ويعبر عنه أكثر، وهذا الشيء يجعل رحلات كثير من الكتاب والمثقفين دائما مليئة بالتفاصيل وأيضا الأسئلة. ضيفنا اليوم بدأ رحلته من عالم الهندسة، من عالم الأرقام والحسابات والدقة، لكنه وجد في الوقت نفسه مساحة أخرى للشغف، مساحة للكلمة والكتاب والقراءة والأدب. يعني إحنا اليوم في فقرة كاتب ومقال نقترب أكثر من تجربة كاتب سخر جانب كبير من كلماته للحديث عن القراءة، وأيضا تحفيز القراء على إثراء فكرة. يعني ونفتح معه اليوم صفحات من تجربته الشخصية وأيضا الفكرية، ورح نتعرف على أفكاره ومؤلفاته وعن علاقته الأولى يمكن بالكتاب. يسعدنا اليوم أننا نرحب بضيفنا الكاتب يوسف أحمد الحسن المتخصص في الكتابة عن موضوع القراءة، ونقول يسعدنا صباحك.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: اليوم خلينا نبدأ معك من محطة يمكن لافتة في تجربتك، يعني من الهندسة إلى الأدب. متى كانت هذه الانتقالة للمجال الأدبي والميول للتأليف؟
1: نعم، في الحقيقة كانت البداية مبكرة جدا في مجال القراءة، وكما يقال أن الكتابة تبدأ حينما يفيض كأس القراءة فتتحول إلى كتابة. بالنسبة لي كانت مادة التعبير في مراحل الدراسة المختلفة هي المادة المحببة كانت لدي منذ المرحلة الابتدائية المتوسطة الثانوية وحتى في المرحلة الجامعية. لكن عندما انتقلت للمرحلة الجامعية كبرت لدي الرغبة في الكتابة، بالرغم أنني بدأت في الكتابة الشخصية بدون النشر في مراحل مبكرة جدا. بدأت بعد المرحلة الجامعية في الكتابة في بعض القضايا الاجتماعية لكن دون نشر. بدأت بالنشر بعد تخرجي من الجامعة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم قمت بالنشر المنتظم في مجالات متنوعة. إذن يمكن القول بأن الاستعداد للكتابة جاء في مرحلة مبكرة جدا من حياتي، لكن النشر العملي، النشر العام، بدأ بعد تخرجي من الجامعة. طبعا هناك فارق بين تخصصي في هندسة الحاسب الآلي، أنا من خريجي الدفعة الثانية في مجال الحاسب في هندسة الحاسب على مستوى المملكة وربما في الشرق الأوسط أيضا، يعني لم يكن هذا المجال مفتوحا. فرق كبير بين الهندسة وبين الكتابة. لكن طول فترة دراستي في سنوات التعليم العام ثم الجامعة كان لدي رغبة في القراءة، وكانت لدي أيضا محاولات في الكتابة دون النشر العام في الصحف والمجلات.
0: خلينا نبدأ من النشر. يعني اليوم بين المقال والمؤلفات كان لك أرقام يمكن تثبت تواجدك الأدبي في المجالين. بماذا بدأت خطواتك الأولى؟ يعني إيش أيضا الذكرى اللي تربطك بالمقالة الأولى؟ خلينا نقول
1: في الحقيقة يعني لا يمكن تحديد تاريخ معين للمقالة الأولى، لأنه كانت لدي مقالات كثيرة في درج مكتبي لم أنشرها. لكن عندما أحاول أن أتذكر المقالات الأولى كان حتى عندما أحيانا أحب شخص زميل لي في المدرسة، يعني أصارحه شفهيا بمحبتي له أو مشاعري لدي أو بإعجابي به، لكن أيضا كنت أكتب له رسالة، ورسالة يعني رسالة عبارة عن مقال، يعني رسالة مو فقط أني أحبك ومعجب بهذا الجانب، رسالة كاملة. وعندما أيضا تكون لدي مشكلة مع شخص، مع زميل، أكتب له رسالة وأعبر فيه عن أسباب خلافي معه. أما النشر العام في الصحافة فكانت البداية مع جريدة الرياض، وبدأت في مجال تخصصي في الحقيقة في مجال الحاسب الآلي في صفحة في الرياض اسمها الرياض نت. بدأت أكتب في مجال الحاسب والإنترنت وكتبت معهم حوالي 8 سنوات من سنة 1997 إلى سنة 2005. كتبت خلالها حوالي 1000 مادة صحفية بين مقال وخبر وتقرير صحفي ومعلومات عامة عن مجال التخصص في مجال الحاسب الآلي. إذن كتبت حول الحاسب الآلي والإنترنت حوالي 1000 مقال. هذه كانت البدايات، يعني البداية للنشر العام ربما تكون سنة 1997 ميلادية.
0: اليوم هذه التجربة الكبيرة في النشر، يعني أنت ذكرت حتى أنه إذا مشكلة بتحلها بالكتابة.
1: نعم.
0: فمتى يشعر الكاتب أنه مستعد لميدان التأليف؟ يقول أنا مستعد تماما. يعني حتى أحيانا بعض المؤلفين يبدون يرسمون الصورة، صورة الكتاب لما ينشرونه، إيش الإصداءات اللي بتاخذها هذه المؤلفات. متى يعتبر الكاتب يعتبر الكتابة ميدان تنافسي وسط هذه التنافسية اللي موجودة الآن في الساحة؟
1: هي الحقيقة عندما يقرأ الكاتب كثيرا أو أي شخص يكتب، يعني يقرأ كثيرا، مع الوقت كما أسلفت يفيض كأس قراءته ويصبح مستعدا للكتابة. كما يقول فيه، هناك مقولة لأحد الكتاب القدامى والخليل بن أحمد الفراهيدي وقيل غيره، قال كلمة مشهورة حول الشعر، حول الاستعداد لكتابة الشعر، يقول احفظ 1000 بيت من الشعر ثم انتهى ثم ابدأ بالكتابة. لأنه في حال قراءة هذا الكم الكبير من الشعر فإن الذهن يمتلئ بهذا التراث الشعري ويتشرب القارئ بأساليب الشعر والأوزان والصور البلاغية، ثم تصبح جزءا من ملكته الخاصة دون أن يقلد. هذا بالنسبة للشعر. الكتابة بنفس الطريقة، عندما يقرأ كثيرا وتصبح لديه لياقة قرائية كافية، تتحول هذه اللياقة القرائية إلى لياقة كتابية، ويستطيع أن يكتب ويستمر في الكتابة. إذن العتبة الأولى أو الدرجة الأولى للكتابة هي القراءة. عندما يقرأ الشخص أعداد كبيرة من الكتب ويقرأها بشكل سليم يعني ويستوعب ما فيها، يصبح قادر أو مستعد أن يكتب. أما بالنسبة للتنافس، فالتنافس هو مفتوح للجميع، والجيد هو من يفرض نفسه على الساحة. الكتابة الجيدة هي من تفرض نفسها على الساحة، وإلا مجال الكتابة مفتوح للجميع، خاصة حاليا مع وسائل التواصل الاجتماعي. ليس بالضرورة صحيفة أو مجلة، يمكن أن ينشئ أي شخص صفحة خاصة له في وسائل التواصل ويبدأ بالكتابة. إذا فرض نفسه وكانت كتاباته جيدة يلفت نظر الآخرين ويدعونه للكتابة.
0: يعني القراءة دائما هي تزيد من ثقافة الشخص، تزيد من قدرته في الحصول على الكلمات المناسبة للتعبير عن موقف معين. أيضا الاطلاع على ما الحديث ما نزل الآن في الساحة برضو يخلي الواحد عنده هذه القدرة على التنافسية. تبقى الموهبة، هل نقدر نقول إن القريحة والموهبة ولا الثقافة والاطلاع هي سلاح أي مؤلف حتى يستمر في هذا المجال التأليف وأيضا تطوير نفسه؟
1: جميل جدا، سؤال جميل جدا، ويحمل يعني في بواطنة جزء من الإجابة. نعم، هناك موهبة، هناك قريحة، لكن مع اطلاع وقراءة. لكن يمكن أن نضيف إلى ذلك شيء يسمى القدوة والتوجيه السليم. في هذا المجال لابد لي أن أذكر تجربتي الشخصية في هذا المجال مع والدي رحمه الله، الذي كان يأخذني كل يوم تقريبا إلى مكتبة كانت في الأحساء في الهفوف، مكتبة كانت تسمى المكتبة القطرية مقابل محل عمل والدي، وكان أمين المكتبة صديق لوالدي، فكان يأخذني إلى المكتبة وأرى تلك المكتبة الكبيرة فيها مئات الكتب، وكان والدي يأخذ بعض الكتب ويقرأها هناك ويأخذها إلى البيت ويطلب مني أيضا أن أقرأ له، لأن كان عنده مشكلة في النظر. بالرغم من أنني كنت صغير السن، يعني أقل من 10 سنوات، كان يطلب مني أقرأ لأنه صعب القراءة بالنسبة له من حيث النظر. فكنت أقرأ لا أحيانا دون أن أفهم ما أقرأ، لكن هو يقول لي استمر، مو ضروري تفهم أنت، أنا أفهم، أهم شيء أن أنا أفهم. فخلق هذا عندي تعلق بعالم الكتب، إذن هذه قدوة. وقد عكست هذا الموضوع أيضا على أبنائي، عندي أكبر أبنائي إيمان هي أيضا قارئة وكاتبة بنفس الوقت، اهتدت بي. وأصغر حفيد عندي في عمر سنة أيضا متعلقة بالكتب، حفيدتي اسمها منار، متعلقة بالكتب، وحينما تكون في حالة مزاجية جيدة تطلب كتاب وتحضر إلى أبيها وأمها وتطلب منهم أن يقرأوا لها، لا تفهم شيئا لكن تزيد من روقانها وحالتها المزاجية الجيدة أن ترى كتاب وأن تسمع والديها يقرأوا لها الكتب. وقد اشتروا لها طبعا كتب مناسبة، كتب ورق مقوى أو كتب حتى قماشية، هناك كتب قماشية تلعب بها أحيانا أثناء يعني طوال اليوم. إذن نحن بحاجة إلى موهبة أريحة

0: ثقافة واطلاع وقدوة سليمة تجعل أي شخص على المسار الصحيح وعلى الطريق الصحيح للقراءة. ثم بعد ذلك القراءة تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي الكتابة.
1: يعني هو الجيل الجديد يعني الجميع لاحظ أنهم عندهم هذا الارتباط الكبير بالقراءة والكتب، يعني حتى نلاحظ كثير في معرض الكتاب كان يعني أغلب الزوار كانوا من الجيل الجديد، يعني وهي يعني فعلا هذا يدل على شيء، يدل على إقبالهم الشديد وارتفاع معدل القراء من هذا الجيل الصغير في العمر. نرجع الكتاب طريق الحوار نظرات من أجل العبور، يعني هذا الكتاب حدثنا عنه وإيش يحمل في طيات صفحاته.
0: هذا الكتاب يتحدث عن أهمية الحوار في حل المشكلات سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الاجتماعي. عالجت في هذا الكتاب موضوع الحوار من مختلف الزوايا، ذكر لتجارب عدد من الشعوب والمجتمعات في هذا الصدد، نجاعة الحوار في التوصل للتسويات من عناوين هذا الكتاب ومحاورة، كيف نتحاور، الحوار والنرجسية، تجارب في الحوار، أثر التربية في الحوار، حوار الحضارات، هذا موضوع مهم، حوار الأديان، الحوار بالمحبة، الحوار في بعض المجتمعات مثل الهند والصين بعض البلدان. فهذه هي الموضوعات التي عالجتها بشكل يعني محاور، وطبعا استشهد بكثير من القصص والشواهد في هذا الجانب، وقد أخذ يعني مدى هذا الكتاب وانتشر بشكل جيد، كانت له أصداء جميلة جدا، وهو كان أحد المحطات الهامة في رحلتي الكتابية.
1: أيضا من آخر مؤلفاتك أستاذ كان الكتابة وإلهام القراءة، حدثنا عن هذا الكتاب وكيف ممكن أنه يلهم القارئ لتنمية نفسه في القراءة.
0: نعم، هذا الكتاب الحقيقة تجربة جميلة بالنسبة لي، ومن أكثر الكتب التي بذلت فيها مجهود. يتحدث الكتاب عن كيف تحصل أو كيف يحصل الكاتب على الإلهام لكي يكتب، وقد تطرقت فيه إلى أن هناك أساليب للحصول على إلهام الكتابة. هذه الأساليب يعني تتضمن زيارة مواقع ملهمة كالمتاحف والطبيعة، والقيام بممارسات متنوعة مثل المشي، مراقبة ما يجري حول الكاتب، حتى بعض الأمور التي لا يتخيل الشخص أنها يمكن أن تلهمه في الكتابة مثل الظلم يمكن أن يلهم، الحرب يمكن أن تلهم، وحتى بالنسبة للناس يعتبرون القهوة أيضا ملهمة للكتابة. أنا بالنسبة لي رائحة القهوة دون قبل أن أشربها تلهمني للكتابة. هذه الأمور يحتاجها الكاتب خاصة حينما يصاب بما يسمى سدة الكتابة أو متلازمة الصفحة البيضاء. أحيانا شخص يكتب سنوات طويلة يأتي إليه له يوم لا يستطيع أن يكتب أي شيء، توقف قدرته على الكتابة. فماذا يعمل؟ إذن بعض الأمور التي ذكرتها قبل قليل يمكن أن تساعد في البحث عن موضوعات جيدة ويكتب أيضا جيدا. الإلهام زبدة الكتاب هذا، أنني أعتبر الإلهام هو عبارة عن عضلة يمكن تنميتها وتقويتها بالتمرين، كما يمرن الشخص الرياضي عضلاته بالتمارين يوميا، يمكن أيضا للكاتب أن يمرن قدرته على الكتابة بتمرين عضلة الإلهام لديه. إذن الإلهام يمكن اعتباره عضلة يمكن أن ننميها، ولابد أن يكون عند استعداد استقبال هذا الإلهام. الإلهام ليس أن يجلس الشخص في مكان ويتطلع إلى ضوء القمر أو إلى النجوم وينتظر أن يأتيه الإلهام، هذا جيد، يشرب قهوة، يجلس في مكان جيد هادئ على مثلا أريكة مريحة، لكن مع ذلك يجب أن يشغل مخه ويتجول في الطبيعة وفي المتاحف ويمارس بعض الممارسات التي تستطيع أن تجذب موضوعات الكتابة له. هذا هو الموضوع وهو جديد جدا، يعني أقل من شهر من صدوره وحصل أيضا على أصداء جديدة.

0: جيدة في عالم الكتب.
1: تعقيبا يا أستاذ على القهوة، يعني يمكن إحنا لما كنا صغار كنا نشوف الكبار يجلسون هذه الجلسة الصباحية وفي يدينهم الجريدة، والآخر يقرأ كتاب يكمل كتاب ابتدأ منذ مدة، فتكون الجلسة كلها فيها رائحة القهوة، فممكن إن هذا الشيء برضو يعطي الإلهام ويحفز في ذاكرتنا، ذاكرة الطفولة، الرغبة في القراءة. يعني كانت القراءة يعني قديما كانت من الطقوس المهمة إنها تكون يمكن في الصباح، كبار السن كانوا يزاولون القراءة في الصباح مع فنجان القهوة. أحيانا نعرف أخبار العالم حولنا عن طريق الجرائد الورقية، وكانت رائحة هذه الجرائد مختلفة مع تختلط برائحة القهوة، فتبقى في ذاكرتنا، وأيضا ممكن نحفزها عن طريق كوب قهوة الآن مع كتاب جميل نستمتع بقراءته. أيضا أستاذ يوسف، أنت أطلقت مشروع طموح لكتابة 1000 مقال حول القراءة، أنجزت منها أكثر من 600 مقال، حدثنا عن هذا المشروع وأيضا عن فكرته.
0: هي هذا المشروع بدأ بمقالات محدودة في البداية عن موضوع القراءة، قررت بعدها أن أكتب 100 مقال، لكن قبل أن أكمل 100 مقال تحول إلى طموح آخر لكتابة 1000 مقال عن القراءة. وطريقتي في إلزام نفسي بكتابة 1000 مقال استلهمتها من تجربة لشخص يسمى ألبرت بيري، وهو أول شخص أعلن عن عزمه القفز من مظلته من الطائرة سنة 1912. قبل أن يصعد إلى الطائرة أعلن أنه سوف يقفز من الطائرة، كأول شخص يقفز من مظلة من الطائرة. بعد أن قفز من الطائرة جاءوا له وسألوا مؤتمر صحفي أنه كيف يعني تشجعت أن تقفز من الطائرة، فقال لهم أنني في الحقيقة عندما فتحوا باب الطائرة وأردت أن أقفز رجعت للوراء، يعني تملكني الخوف، ولكن تذكرت أنني أعلنت أنني سوف أقفز من هذه الطائرة فقفزت حتى لا يقول عني الناس أني جبان أو أني جبنت أو خفت. إذن هو ألزم نفسه بالقفز من الطائرة عبر الإعلان. أنا بالنسبة لي أيضا أعلنت عن هذا المشروع 1000 مقال، ولم يكن لدي طبعا 1000 عنوان في ذلك الوقت للكتابة حوله، لكن أعلنت حتى ألزم نفسي بهذا المشروع، والمشروع سميته سلسلة لياقة القراءة، ويقترب الآن من 700 مقال و6 كتب حول القراءة. وبالإضافة إلى ذلك أيضا ما يشجعني على الاستمرار في هذا المشروع، وهو يشارف على نهاية الآن، يعني باقي أقل من 300 مقال، تنافسي مع أحد زملائي في الكتاب الأستاذ أمير بوخمسين، أتنافس معه، هو يكتب مقال أنا أكتب مقالين، وفي حالة تنافس، فهذا مما يدفعني للاستمرار في الكتابة، وتحفيز الناس وتشجيع الناس وردود فعل الناس من هذه المقالات هو أيضا يدفعني للاستمرار فيه. كل هذا طبعا أملا بأن نجتذب الجيل الجديد ويعني عموم أبناء المجتمع لعالم القراءة، وهو العالم الجميل الرائع الذي يضيف إلى عمر الإنسان سنوات إضافية في الحقيقة. نعم.
1: هل نقدر نقول أستاذ يوسف أن في مشاريع أخرى مستقبلية في التأليف والقراءة؟
0: نعم، هو يعني مشاريعي كلها حاليا تتمحور حول القراءة والكتابة كتب، يعني بالإضافة إلى أنني أكتب أسبوعيا في 3 صحف ومجلات، كل أسبوع 3 مقالات مختلفة، إلا وهي تأخذ مني يعني من وقتي حوالي مع تقاعدي 90% من وقتي ما دمت مستيقظا، وأكتب 90% من موضوعاتي في مجال القراءة. مشاريعي هو حول القراءة إلى أن أنتهي. لدي مشروعات أخرى للكتابة في مجالات أخرى، لكن سوف أركز عليها بعد الانتهاء من مشروعي الكبير في كتابة 1000 مقال.
1: جميل. هل هناك كلمة حاب توجهها أستاذ يوسف لكل كاتب لكل قارئ؟
0: نعم، إن كان لي من نصيحة يعني فأنا أنصح الجميع بالقراءة ثم القراءة ثم القراءة بعد ذلك بالكتابة، وكلمتي دائما للجميع هي أن يكتبوا ما يخطر ببالهم حتى إن كان مستواه ليس مناسبا للناشر أن يكتبوا كما يفكروا وكما يتحدثوا. أما النشر فلاحقا موضوع آخر، حينما تنضج كتاباتهم يبدأوا بالنشر، لكن لا يمكن أن تنضج من اليوم الأول. يقرر الشخص أن يكتب الآن في صحيفة أو في مجلة اليوم وتصبح كتاباته ناضجة، يجب أن يكتب ما يخطر بباله وكما يفكر وكما يتحدث حتى تنضج الكتابة. إذن المشوار يبدأ من الكتابة الشخصية، أن يكتب ويضع في الدرج ويريم ربما يعني بعض المقربين إليه، وليس عيب أن يعرض على من سبقه من كتاب ومفكرين، وربما عدلوا أيضا بعض أخطائه. وطالما قلت أيضا لمن يستشيرني أن يكتب الإنسان ما يجول في دماغه ويؤلف وينشر، لأن هذا هو الشيء الوحيد تقريبا إضافة إلى الأعمال الصالحات والوقف. لماذا؟ هذا الشيء الوحيد الذي يبقى بعد وفاة الشخص. لا يستطيع أن يعني يدعي شخص آخر أنه ملك ما كتبه أي شخص، بينما الأموال والثروات وكل شيء سوف تنتقل إلى الوارثين، بينما الكتابة الكتب تبقى ملكا للشخص حتى بعد عشرات أو مئات السنين أو حتى آلاف السنين. هناك كتب آلاف السنين لم يستطع أي شخص آخر أن ينسبها لنفسه، فقط للكاتب. إذن علينا بالقراءة ثم القراءة ثم القراءة، وبعد ذلك ننطلق إلى الكتابة إن استطعنا. إن لم نستطع النشر يكفي أن نحتفظ بها أيضا لأنفسنا، ربما يأتي وقت يعني مناسب لأن ننشرها.
1: حقيقة الكتابة هي من الإرث اللي يعني عطاء من المؤلف لجميع القراء، يبقى حتى بعد رحيله من هذه الدنيا، هو من الأثر الجميل والإرث الجميل. احنا أكيد نتمنى لك مزيد من العطاء والتأليف، وأنه تستمر الكلمة في أداء دورها الجميل في إلهام الناس وأيضا إثراء الفكر وتشجيع الأجيال الجديدة على مصادقة الكتب، يعني هي من الأشياء الجميلة. احنا نقول لك كل الشكر لك الكاتب يوسف أحمد الحسن المتخصص في الكتابة عن موضوع القراءة، كل الشكر لك على هذا الحوار.

مذكرنا دائما أنه التخصص الأكاديمي ما يضع حدود نهائية لاهتمامات الإنسان. فإذا اليوم نرجع للقراءة، هذه القراءة هي تجربة جميلة أنه يخوضها الإنسان وتأخذ إلى عوالم مختلفة، وإحنا أكيد راح نأخذكم أيضا إلى فقرات مختلفة، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
4: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. حافظت جامعة القصيم على صدارتها الوطنية في تصنيف UI Green Metric للجامعات المستدامة 2026 للعام الرابع على التوالي، محققة المركز 39 عالميا من بين أكثر من 2000 جامعة ومؤسسة تعليمية من مختلف دول العالم، لتكون الجامعة السعودية الوحيدة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا في هذا التصنيف. ولتفاصيل أكثر معنا دكتور عبدالعزيز المرشد، مستشار وكيل جامعة القصيم لتطوير الأعمال والشراكة المجتمعية. حياك الله وبياك دكتور عبدالعزيز.
1: حياكم الله أستاذ فهد والمستمعين والمستمعات الكرام.
0: بداية دكتور عبدالعزيز، نبارك لكم هذا الإنجاز العالمي والمحلي، وحابين أنك تحدثنا عن جهود الجامعة في المحافظة على هذا التميز والاستمرار في صدارة الجامعات السعودية لأربع سنوات متتالية.
1: الله يبارك فيكم، والحمد لله أولا وأخيرا. الحقيقة ما تحقق هو ثمرة عمل مؤسسي متراكم بدعم ومتابعة سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ، وكذلك اهتمام سعادة وكيل الجامعة لتطوير الأعمال والشراكة المجتمعية الدكتور ماجد العنزي، وبجهود متكاملة من مختلف قطاعات الجامعة. وما يميز النتيجة هو الاستمرارية، فالجامعة ولله الحمد حافظت على صدارتها وطنيا للعام الرابع على التوالي، وصلت هذا العام إلى المركز 39 عالميا. والحقيقة نحن في الجامعة لا ننظر للتصنيف كغاية، وإنما كمؤشر يعكس ما يتحقق داخل الجامعة من تطوير في الأداء والكفاءة والأثر.
0: جميل، كيف ينعكس دكتور عبدالعزيز هذا التقدم في مجال الاستدامة على تطوير البيئة الجامعية وأيضا دعم الطلاب ومبادراتهم؟
1: الحقيقة مفهوم الاستدامة اليوم أوسع بكثير من الجوانب البيئية فقط، فهو أصبح يرتبط الآن بكفاءة إدارة الموارد والمرافق والطاقة والمياه والنقل، ويمتد أيضا إلى التعليم والبحث والابتكار والشراكات المجتمعية، وهذا ينعكس لشك بشكل مباشر على الطالب من خلال جودة البيئة الجامعية والخدمات. في الوقت نفسه يجعل الطالب شريكا في صناعة الأثر من خلال البحث والابتكار والتطوع والمبادرات. والاتجاه الذي نعمل عليه في جامعة القصيم هو الانتقال من مجرد تنفيذ المبادرات إلى قياس أثرها واستدامته، وكذلك ربطها باحتياجات المجتمع والمنطقة.
0: نعم، نود الحديث أيضا دكتور عن المعايير، يعني ما أبرز المعايير التي حققت الجامعة تميزا فيها من خلال التصنيف، وأيضا ما الذي تطور في الممارسات والمبادرات أيضا لأسهم في قفزة الجامعة 22 مركزا مقارنة بالعام الماضي؟
1: الحقيقة من أبرز ما يميز نتيجة هذا العام من الجامعة حققت أداء متقدم متوازن على عبر مختلف معايير التصنيف السبعة، ولم يكن الحقيقة التميز مرتبط بمجال واحد، وهذا يعكس تطور الممارسات نفسها إلى جانب تحسين جودة البيانات والتوثيق، كذلك رفع مستوى التكامل بين الجهات، كما أن إضافة معيار الحوكمة والرقمنة هذا العام في معايير التصنيف كمعيار سابع يبرز أهمية توظيف التقنية والبيانات في التخطيط والمتابعة ورفع الكفاءة، وهو اتجاه توليه جامعة القصيم اهتماما متزايدا.
0: نعم، طيب ماذا عن منسوبي الجامعة والجهات المختلفة، كيف أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز ووصول جامعة القصيم إلى ما وصلت إليه الآن كأفضل من أفضل 100 جامعة عالمية في هذا التصنيف؟
1: في الحقيقة أن هذا الإنجاز بطبيعته يصعب أن ينسب إلى جهة واحدة. معايير التصنيف كما أسلفت أنه يمتد من التشغيل والمرافق والطاقة والمياه والنقل، ويمتد كذلك للتعليم والبحث والابتكار، ثم التقنية والبيانات، حوكمة الشركات وخدمة المجتمع. العمل المهم الحقيقة هنا هو جمع هذه الجهود وربطها وقياسها وتوثيقها بصورة مؤسسية، لأن الجامعات عاد تقوم بأعداد كبيرة من المبادرات والأعمال المتميزة، والقيمة الحقيقية تتحقق عندما نستطيع أن نحول هذه الجهود إلى منظومة مترابطة يمكن قياس أثرها ويمكن البناء عليها. ولذلك الوصول إلى هذه المرتبة هو إنجاز مشترك لجميع منسوبي الجامعة والجهات المساهمة.
0: ختاما دكتور عبدالعزيز، على ذكر الحديث عن المبادرات والأنشطة الطلابية، تقيم الجامعة اليوم وبحضور سمو

0: جماهير منطقة القصيم احتفالها باليوم الوطني تزامنا مع هذا الإنجاز، ما أبرز الجوانب والفعاليات التي سيتضمنها الحفل إن شاء الله؟
1: اليوم الوطني مناسبة غالية علينا جميعا، والجامعة تشرف بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم حفظه الله، وكذلك مشاركة منسوبي الجامعة وطلابها في هذه المناسبة. يتميز الاحتفال بحضور طلابي ومشاركات وفعاليات تعبر عن الاعتزاز بالوطن ومنجزاته، والحقيقة أن تزامن المناسبة مع هذا الإنجاز يحمل دلالة جميلة فما تحققه جامعاتنا اليوم. الجامعات السعودية في التعليم والبحث والابتكار والاستدامة هو جزء من التحول الكبير الذي تشهده المملكة ولله الحمد، ونسعى في جامعة القصيم إلى أن تتحول المعرفة والقدرات والشراكات إلى أثر تنموي ملموس يخدم المنطقة والوطن ويسهم في مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: بإذن الله، كل الشكر لك دكتور عبد العزيز المرشد مستشار وكيل جامعة القصيم لتطوير الأعمال والشراكة المجتمعية، كل الشكر لك لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
1: جزيل الشكر لكم جميعا.
0: في أمان الله.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ورجعنا لكم أصدقاء الصباح في آخر وقفة لحلقتنا لليوم، وصلنا لفقرة شيء ما تعرفه. لقل لك شيء،
1: لقل لك شيء ما تعرفه.
0: لا مرة ثانية،
1: لقل لك شيء ما تعرفه.
0: ما تعرفه لقل لك شيء. ودائما إحنا في فقرة لقل لك شيء ما تعرفه
1: ما حد يسمح عني العشي
0: دائما في هذه الفقرة يا فهد يعني نروح نشوف تفاصيل أشياء حوالينا يمكن إحنا تعودنا عليها بس ما سألنا نفسنا ليش وشلون. فاليوم بنسأل نفسنا حول موضوع ثاني اللي هو موضوع اللون الأبيض. أيوه. يعني لما نقول لون أبيض دائما تحس مرتبط بالنظافة، التعقيم، بالمستشفيات، باللاب كوت حق الدكتور،
1: انتظار عيادة الأسنان.
0: إيش معنى تأخذ كافي خلاص تمشي أمورك. فاليوم عندنا في فقرة شيء ما تعرفه يعني نتكلم عن اللون الأبيض اللي هو مرتبط يمكن أكثر شيء بالنظافة بالطب. هذا اللون ما عاد هو الخيار المعتاد، يمكن الملابس الجراحين داخل غرفة العمليات غيره. إذ حل محله درجات الأخضر والأزرق اعتباره أنه يتعلق براحة العين ويمكن تقليل هذا الوهج اللي يصير خلال

0: العمليات الطويلة لأنه الإضاءة تصير تنعكس على اللون الأبيض فتعبهم، يعني صار الأخضر والأزرق أكثر راحة للجراحين.
1: يا سلام. وكان الأبيض شائع تاريخيا مع ترسيخ مفاهيم التعقيم والنظافة، لكنه يعكس قدر كبير من الضوء واللي يزيد الوهج البصري بين موضع الجراح ومناطق محيطة أكثر إزعاجا، يعني الوضع أبريقي أرعدي في الغرفة والله.
0: ووفقا لما يرتبط دائما اللون الأخضر والأزرق أيضا يرتبط باستجابة العين للألوان، يعني تركيز الجراحين الفترة طويلة على الدم الأنسجة الحمراء يعني الشغل اللي قاعد يصير في العملية قد تظهر أحيانا عند تحويل النظر إلى سطح أبيض تطلع لك صورة لونية عند الجراحين تميل إلى الأزرق المخضر.
1: يا ساتر. إيه؟ والله مشكلة. وتوفر الألوان الخضراء والزرقاء خلفية أقل سطوع من الأبيض واللي يساعد على تقليل التباين والوهج والإجهاد البصري خلال العمليات الطويلة دون يعني خلنا نقول أنها تزيد دقة الجراحة أو تجعل الجراح يرى تفاصيل لا تظهر بغيرها.
0: حتى تحس إنه بعض الصواني اللي في هذه يحطون عليها شيء أخضر كذا مفرش أخضر قبل ويحطون عليه الأدوات عشان ما تعكس.
1: أيوة.
0: النظر
1: صح.
0: فإذا لا توجد قاعدة موحدة تجزم جميع الجراحين بألوان محددة، تختلف في الألوان في المستشفيات والأقسام أيضا بالوظائف اللي يؤديها الجراح أو الموظف أو ومع ذلك أصبح دائما اختيار الأخضر والأزرق يعكس جانب عملي في تصميم بيئة غرفة العمليات. سلام. يعني صرنا نشوفها كذا إلى جانب أنه صار تقليد مهني.
1: يا سلام. الحين إشي أخضر إشي أزرق إشي عنابي،
0: وحتى إذا كانت أطفال عمليات أطفال تلقى كذا الدببة في الملابس
1: إيش فيه؟
0: إيه. بعض الجراحين يجيك رابط البندانة تحسه
1: إيه استمتع إيه طالع تقول فجأة ميكي ماسو يسوي عملية.
0: إذا هو مختلف حسب المستشفيات. أيه. حسب نفس القسم وش هو، لو قسم أطفال قسم بالضبط. جراحة إيش هو بالضبط، تختلف الدرجات.
1: أيه.
0: وتختلف تقبل العين لها، يعني هو في النهاية غيروا اللون
1: بس شكله محلى.
0: أيه.
1: ترى حتى الآن صار في أسود كمان.
0: أسود
1: شفت أسود. إيه شفت أسود. أيه. وشفت أزرق غامق.
0: أسود يمكن الإشاعة.
1: شفت ممكن. أيه. شفت سماوي، شفت أزرق، شفت بنفسجي. إيه شفت ألوان كذا فجأة تشوفين كل ممر الله.
0: إيه.
1: ألوان
0: هو تحس إنه مرتبط بإنه راحة العين، يعني هي العين البصرية. أنا لما أشتغل أنا كجراح ما يعني ما أبي ألف مركز هنا، ما أبي ألف بعدين يصير عندي هذه الإضاءة تسطع في وجهي.
1: واحد مكشح جنبك.
0: إيه. يا ساتر. ولا في الأشعة.
1: يلا.
0: في الأشعة مشكلة.
1: مفصل لابكوت سمير ميس. وش غلطني يا أخوي، خذ لك جاهز وخلاص فكني شرك والله العظيم. خلاص نمشي مخرجنا لازم. طيب احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكل شاركونا موضوع اليوم، وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام، وشكرا أيضا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ عبدالعزيز الجربوع، ومن الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن مليان الضرغام الصنديد الجلمودة كجلمود صخر حطه سيله من عيني.
0: نعم.
1: بدري يا خالد. لن نلقاكم غدا إن شاء الله في اليوم الثلاثاء، اليوم الذي يخبرك بأنك لست مقيد ولست بمفكوك. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وأسعدوا من حولكم وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
7: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
8: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
9: مرحبا بالوراد،
7: شغف واحد وصوت واحد
10: لبطولة كأس الخليج المفضلة.
7: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
12: المستشار على إذاعة الرياض.
13: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج علي العنزي. يسرنا أن يكون معنا كالمعتاد في كل يوم أحد المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله دكتور ماجد.
14: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله.
13: الله يحييك دكتور. موضوعنا اليوم من حرفين فقط اللي هو كلمة تم. إذا قلت تم، هل هذا يلزمك نظاما؟ هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة معكم الدكتور ماجد. ويعني خلنا يعني نسأل، طبعا تم أو ما يقوم مقامها مثل موافق أو ما شابهها، متى تنشأ بهذه الكلمة وما يقوم مقامها موافق وتم وغيرها، متى تنشأ علاقة تعاقدية ملزمة يا دكتور؟
14: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لهذا يعني الاختيار الموفق في مثل هذه المواضيع اللي يمكن بعض الناس يعتقد انه علشان يثبت له شيء ولا عشان يكون في عقد ملزم لازم يكون في ورق وشهود واثنين يشهدون واثنين يذكرون وهكذا من بعض الأفكار اللي تيجي عند بعض الناس خاصة اللي ما ممكن مارس أي عمل أو ما يعني اطلع على الأنظمة. كلمة تم نعم قد تنشئ عقد ملزم لكن ما نقدر نحكم عليها وهي منفصلة عن الكلام اللي سبقها. السؤال القانوني هو تم على ماذا؟ تمام؟ هل وافق على عرض واضح ومحدد أو كان يقصد استلام الرسالة أو الموافقة على استمرار التفاوض؟ ليش؟ لأنه نظام المعاملات المدنية لما تكلم عن العقود وأورد أنه قد ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي

0: زين مع مراعاة ما تقرره النصوص من أوضاع انعقاد العقود، بل أنه وضع أن الإيجاب والقبول يعتبر بكل ما يدل على الإرادة، وأورد كذلك أنه يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو حتى بالإشارة المفهومة أو المعاطاة، أو أن يكون صريحا أو ضمنيا. تمام. يعني أن الأصل بالعادة أن العقد ما يحتاج عبارة رسمية مثل بعض أقر بموافقة نهائية مثلا، أو قد ينعقد بكلمة دارجة، تم بعتك إيه وموافد. متى هذا الكلام؟ متى ما كانت تدل على قبول العرض وتوافرت بقية الشروط. مثال، خلنا مثلا شخص أرسل الواحد ترى أنا أبيعك هالأثاث مثلا اللي هو عبارة عن طاولة، أو أبيعك السيارة موديل كذا كذا كذا ب20,000، والدفع ترى يوم مثلا يوم الخميس الجاي. فرد عليه تم وموافق، أو تم وموافق على العرض. هنا قد يكون العقد انعقد إذا كانت جميع التفاصيل الجوهرية واضحة، ولم يشترط أن العقد لا ينعقد إلا بتوقيع، وهذه نقطة مهمة. زين، لكن أرسل لك عرض سعر بكرة ورد تم، يعني قلت له أنت والله هي، أو قال الرجل بكرة برسل لك عرض السعر، فقلت له أنت، فأرد الثاني تم، خلاص يعني تم، هذه ما يعني أني موافق على عرض سعرك اللي أنا ما شفته، لا تراني موافق أنك ترسل لي هذا العرض. هنا فرق بين انعقاد الشيء وإثبات النزاع شيء آخر. قد يعني قد تقبل شفهية، تمام، لكن المهم هو إثبات مضمون ذلك التعاقد. لذلك احنا يعني في الحلقة هذه نبغى نعلم الناس، زين، انه حتى اذا ما وقعت، زين، لا تعتقد انك ما التزمت. احيانا تكون التزمت فعلا، والتوقيع اللاحق اصلا مجرد توثيق لما اتفقت عليه.
1: صحيح، جميل. طيب دكتور، لما شخص يعلن عن سلعة من السلع ويعلن عن سعرها، هل يعني يصبح ملزم بيعها لكل من يقول له اشتريت؟
0: تمام. شوف، هي ليست بالضرورة، لكن النظام فرق بين عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها وبين الإعلان. هنا نقطة دقيقة، لأن كثير من الناس يعتبر أي سعر منشور عرضا نهائيا يعني يصير مقبول مباشرة. نظام المعاملات رتب بعض هذه الأشياء وحط أنه مثلا لو عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابا، إلا إذا قامت دلائل تخالف ذلك. ولا يعد الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابا إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب. بمعنى أن عرض السلعة مع ثمنها في الأصل فيه أنه ماذا؟ إيجاب. زين، بينما الإعلان الأصل فيه أنه لا يعد إيجابا. وش معنى إيجاب؟ يعني موافقة. وقد يكون دعوة للتواصل أو للتفاوض، لكن في الحالتين نرجع إلى الدلائل المحيطة، لأن صيغة الإعلان وشروطه طريقة التعامل قد تغير الحكم. خلينا نقول واحد يعرض قطعة أثاث محددة وعليها سعر واضح، هذه الصورة تختلف عن إعلان يقول والله ترى توفر عندنا الفازة الفلانية أو السعر يبدأ من كذا. الإعلان الثاني ما حدد، الإعلان الأول محدد. كذلك مثلا بعض الإعلانات الإلكترونية موجود في التطبيق، إذن هو إيجاب؟ لا، الأصل أنهم نتأكد من الشروط والأحكام الموجودة. وأيضا في اعتبار آخر، عدم اعتبار الإعلان إيجابا لا يعني إباحة التضليل فيه. هذه نقطة، يعني إذا كتب والله عندنا والله السعر الجهاز الهاتف 100 ريال، تمام؟ هنا في مسألة انعقاد العقد مسألة، ومشروعية الإعلان وصحة بياناته مسألة ثانية. انعقاد البيع هذه جهة، التضليل في الإعلان هذه جهة وزارة التجارة. طيب، إذن وش النصيحة اللي نقدمها للناس؟

0: إذا شفت السعر وكتبت اشتريت زين، مو بلازم إنه مباشرة يكون موافق زين، لازم نتأكد من هذا الشخص هل هو بايع وهل هو مستوفي الشروط ولا لا، تمام؟ لأنه مثل بعض الناس يجي يقول لك عندي جهاز ويعطيك الماركة زين، لكنه ما يعطيك الموديل أو كذا. لو قمت أنت وشريت منه زين وقال لك لا ترى هذا الموديل الفلاني الموديل قديم جدا وسعره عالي، أنت بتتراجع. فهذه مهم جدا للتنبيه عليها. كذلك للناس اللي يعلنون أو يعلنون بإعلانات والله السعر الفلاني أو غيره، تراك ملزم إذا كانت جميع مواصفات هذه السلعة موجودة.
1: جميل. طيب دكتور ماجد، إذا شخص قدم عرض من العروض ثم غير رأيه قبل يقبل الطرف الآخر، هذا متى يحق له أنه يسحب هذا العرض، وهل يجب أنه يبلغ الطرف الآخر أم لا؟
0: طيب هنا خلنا نفرق بين موضوعين. عرض له مدة محددة وعرض ما تحددت له المدة. نظام المعاملات المدنية زين عالج مثل هالمواضيع وقال للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول ما لم تكن للإيجاب مدة معينة. يعني تقدر أن تتراجع، مثلا قلت الواحد شوف أرسل له رسالة ترى أبا بيعك السيارة 100,000 ولا قراها زين، وبعد نص ساعة استخرت أنت قلت لا مسحت الرسالة، هو ما قراها ولا انتبه لها ولا وافق، لذلك ما انعقدت هنا. إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة فعلى الموجب إذا عدل يعني تراجع عن هذا السعر وغيره إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لازم الموجب اللي هو اللي قال السعر تعويضه عما لحقه من ضرر زين. وهذه أشياء مهمة. ليش؟ يعني إذا قدمت عرض السعر غير محدد المدة فالأصل أن لك الرجوع عنه قبل صدور القبول زين، لكن عليك إبلاغ الشخص الذي وجهت له العرض. تغير رأيك بينك وبين نفسك، هذا ما يعفيك عن واجب الإبلاغ. طيب لما تيجي ترسل له رسالة تقول له اسمع ترى أبا بيعك ب5,000 ريال وهذا العرض صالح إلى بكرة، إذا حددت مدة معينة فلا نتعامل معه كعرض تستطيع سحبه، لا زين. لابد أن نكون واضحين في الموضوع أنه متى يكون هذا الإيجاب وهذا القبول. ليش حنا نركز على الإيجاب والقبول؟ تمام، حنا نركز عليه لأنه أغلب الناس الله يطول عمرك يعتقد أنه عادي، أنا اليوم شريت تأمني ما وقعت تأمني ما حولت أنا غير ملزم. لا تراك ملزم زين. تلقى واحد يبيع عرض أو بيت أو يبيع جهاز أو سيارة زين، بعدين يتراجع. هو ما يدري أنه إذا عرض السيارة 100,000 وجاء واحد قال ترى شريت وقال هذا ترى بعت أو ترى مثلا حديت عليك بالكيت الفلاني وقال ترى شريت زين، إذا تراجعت يحق لأي واحد من الطرفين رفع الدعوة والإلزام بالبيع هذا. تمام؟ ليش؟ لأنه حنا وضعت هذه الأنظمة. لماذا؟ وضعت هذه الأنظمة علشان يكون فيه صورة ذهنية وواقعية ونظامية للتعامل بين التجار. فهؤلاء أو حتى المتبايعين سواء تجار أو أفراد، ويكون فيه ثقة بين الناس. لما تدري أنت أنه كل واحد يبي تراجع عن حاجة هذا ما أنت راح تشتري. صحيح. تقول أنا ليش أشتري من فلان ولا علان؟ تمام؟
1: نعم صحيح.
0: خلاص، لأنه القاعدة أنه المفترض أن أي أحد يلتزم بالنظام، فلما يصدر نظام يحدد مثل هذه الأمور خلاص يطبق هذا النظام عشان تمشي الأمور. وهنا لازم نحط نقطة مهمة. في شيء أنت وتذكر مواد النظام التعويض عن الضرر الذي سببه عدم الإبلاغ بالرجوع. زين؟
1: نعم.
0: وهذا مهم. إذا كان قبول صدر وأصبح العقد منعقد، حنا انتقلنا من الأحكام العادية إلى الأحكام التي ماذا؟ تلزم بالعقد. وهذه مهمة جدا، لأن بعض الناس يقول لا دامه ما دفع ولا وقع يحب يتراجع. لا، ما يحب يتراجع إلا إذا أبلغته بالوقت المناسب. أما إذا أنت أعطيته وقت معين زين، فيجب عليك إبلاغه وأخذ الموافقة منه.
1: جميل. طيب دكتور، إذا المشتري قال أنه موافق لكن مع تخفيض السعر أو تغيير موعد التسليم، هل هذا يعد قبول أو يعد عرض جديد؟
0: إذا ربط موافقته بالتعديل فهذه ليست موافقة مطابقة للعرض. هو في الحقيقة وش قال؟ يعني فعليا قال أنا ما أقبل بشروطك اللي عرضتها، لكن هذا عرض جديد. زين، وهذه مواد النظام إذا رفض من وجهت إليه صراحة أو ضمنا، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضا يتضمن إيجابا جديدا. قلت شف، قال لك ترى أنا ببيعك بخمسة وأعطيك إياه يوم الخميس. قلت شف، ثاني تبي تعطيني إياه الأربعة بأربعة آلاف الله يحييك. ما تجي أن تجبر وتقول لا هو قايل لي موافق، لا هو موافق، فأنت سويت عرض، الحين ننتظر إيجابا وقبول. زين، مثلا واحد قال والله أنا ببيعك السيارة بعشرة آلاف ريال، زين، على أني بعطيك إياه في واحد عشرة. رد عليه هذا، أنا وافقت بعشرة آلاف ريال لكن أبيك تعطيني إياه يوم الخميس. هنا ما يجي يقول لا أنا وافقت على السعر، وش دخل لازم يعطيني إياه؟ لا، هنا كأنك أنشأت عقد جديد وتفاوض جديد. لذلك هذه دقة في التعامل مع هذه الأمور. ليش نقول الدقة فيها؟ لأنه المعاوضات بين الناس سواء تجارية أو حتى أي شيء ثاني لابد أن تضبط بضابط نظامي لكي يستطيع أي أحد يشتري. خل أضرب لك مثال ثاني. الآن أنت رحت الحين الله يطول عمرك لأي محل من المحلات، تمام، وطلبت منه قطعة هذه الأثاث، تمام، أو أنا طلبت من عنده سفرة الطعام لأن عندك عزيمة يوم الخميس. قالك اسمع ترى بألف ريال. زين، قلت أنت أنا موافق بألف ريال لكن أبيع يوم الخميس. قالك هنا شيء جديد، تمام. قالك لا أنا ما أقدر أوصله ليوم السبت. ما تجي تلزم وتقول لا أنا قلت لك ما يخالف بالألف. وعلى العكس تماما، ماذا لو قلت له شوف ترى باخذها بألف بس تجيبها يوم الخميس؟ قال هو تمام، زين، حاسبت جاء يوم الخميس ما جبتها أنت، ما جابها أنت مناسبتك يوم الخميس ما تحتاجها يوم الجمعة. هنا تقدر أنت ترجع عليه بالتعويض اللي تو تكلمنا عنه، أنه مهم هذا الشيء. هذه الأمور بين الأفراد، لكنه في المراسلات الكثيرة في التواصل مع الشركات هنا يجي دور المستشار القانوني أو المحامي في قراءة المراسلات كاملة في عروض الأسعار، لأن الخلاف أحيانا يكون على وجود كلمة موافق أو تم أو بروف أو غيره، ليست في كلها، بل أنه إذا كانت موافقة نهائية أو موافقات معلقة على شرط.
1: جميل. طيب دكتور، إذا مثلا وصلتني يوم الأيام والله رسالة فيها عرض وأنا ما رديت عليها، هل سكوتي هذا مثل ما يقولون سكوت علامة الرضا، هل هو علامة موافقة ويعد موافقة نظاما أم لا؟
0: تمام. هنا كثير من الناس يجي يقول بكم هالسعر، أو مثلا تبيعونه مثلا بعشرة ريال، تمام. الأصل أنه العرض ما يحق لأي شخص يفرض عليك عقد لمجرد أنه أرسل عرض وأنت سكت. زين، لكن النظام وش سوى؟ ما جاء تركها، نرجع أقول لك النظام وضع للأفراد والشركات والجميع التجارة. زين؟ في نظام المعاملات المدنية لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولا إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك. تمام؟ هذا واحد. اثنين، يعد السكوت قبولا إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض المنفعة الموجب له. زين؟ يعني ما تنطبق العبارة السكوت علامة الرضا على كل معاملة، لا، احنا نبحث هل في اتفاق سابق يعطي السكوت أثر، هل توجد قرينة. خل أضرب لك مثال، وهذا دائما نشوفه احنا في مثلا كمحامين في الشركات. جهة مثلا سبق التعامل بينهم، أرسلت بنقدم لكم الخدمة ب5000 ريال. زين، ترى بنبدأ بعد بكرة. زين، أنت هنا كتابتها أنه تبي نبدأ بعد بكرة ولا ذا لا يجعل سكوتك قبول، لأنها ما تملك إنشاء موافقة بإرادتها وحدها. لكن ماذا لو قلت أنت كل فترة تقول لهم لو سمحت بكم تصوروا لي هالمقطع، يقول لك 1000 ريال، تقول أنت تمام. زين، وهكذا ترى دائما خلاص حنا دائما 1000 ريال، وبعد خلنا نقول انه المره الثانيه قالوا لك 1000 ريال، زين انت ما رديت لا اي ولا لا، لكن وش سويت؟ قلت ترى الموعد اليوم الفلاني. هنا في قرائن تدل على انك ايش؟
1: موافق،
0: انك قريت ووافقت. زين، فهذه الاشياء لابد تكون موجوده، مثل اللي يوردون في المقاولات، او اللي يوردون في الاثاث، او اللي يوردون في الشركات الكبيره. زين، مثلا مطعم او فندق او غيره يطلب من واحد كل فتره يقول له نبي مثلا 200 مثلا كيس من هذا الشيء. زين، يقول له السعر ترى ب 230 ريال، يقولوا تم، هذه في اتفاق. يجي بعد اسبوع يجي يرسل له نبي 50 كيس ثاني، يقول ترى 235. فجأة يدق احد الموظفين يقول وينكم تأخرتوا؟ اجبه. عرفت هذه التسلسلات؟ هذه معتبرة نظاما ومعتبرة في المحاكم ان هذه اقرارات وقرائن تدل على استمرار التعامل والموافقة فيه.
1: جميل. طيب دكتور ماجد، إذا الاتفاق كان عن بعد، جرى الاتفاق عن بعد، متى يكون العقد خلاص انعقد؟ هل هو عند إرسال الموافقة أم أنه عند علم مقدم العرض بها؟
0: شوف، النظام يعني فرق بين التواصل المباشر اللي في اللحظة نفسها اللي هو الإيجاب والقبول، وبين التعاقد بين غائبين اللي هن المراسلات التي لا يحصل فيها تواصل متزامن. إذا كان المتعاقدين حاضرين في مكان واحد أو مكان مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة، عد العقد تم في الزمان والمكان الذي صدر فيهما القبول ما لم يتفقا على خلاف ذلك. هذا واحد. اثنين، قاعدين المجلس، بعتك شريت أو بالتليفون أو في أي ترتيب. زين، إذا كان المتعاقدان غائبين، عد العقد قد تم في الزمن والمكان الذي علم فيهما علم الموجب بالقبول ما لم يتفق على ذلك. يعني أرسلت له أنت رسالة بالواتس، تمام، وقلت له ترى السعر مثلا التعليق الصوتي ب10,000 ريال. زين، قعد له يومين بعد أرسل لك، خلاص اتفقنا. هنا متى العقد؟ ما نقول قبل يومين، نقول العقد من يوم الرجل رد عليك وقال تمام. تمام. فهذا هذه الأشياء مهمة. ليش مهمة؟ لأنه لما نقول تم الاتفاق وتم التعاقد، يبدأ التعاقد من خلال الإيجاب والقبول وليس من خلال أول عرض قدم.
1: جميل. طيب، إذا المفاوضات يعني إذا استمرت المفاوضات فترة طويلة دكتور، ثم واحد من الطرفين انسحب، متى يكون يعني انسحاب مشروع ومن

0: بعيداً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، تمام؟ ويعد من سوء النية عدم الجدية في التفاوض أو تعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد. إذا المسؤولية ليست مجرد الانسحاب، وإنما عندنا سوء نية وتسبب في ضرر. زين، ومنشأة تفاوض مورد تجهيز فرع تطلب منه زيارات فنية وتصميمات وتقديرات، بينما هي أصلا عند مقاول ثاني. زين، هي تستمر معها فقط لماذا؟ تبي أفكار، تبي تضغط على المورد الآخر. إذا ثبت عدم الجدية وثبتت المصروفات والضرر المرتبط فيها، زين، يقدر يرفع عليهم دعوة ويقول والله أنا تضررت. زين، ودائما أول ما نتحقق منه وشو، هل ما زلنا مفاوضات فعلا أم الطرفين اتفقا وانعقد العقد؟ لأن المفاوضات لا يمنع المحكمة من اعتبارها عقدا إذا كان مضمونها يثبت اكتماله، وهذه نقطة مهمة جدا يجب الانتباه لها أثناء التعاقدات. خلاص اتفقنا على السعر، اتفقنا على كل شيء، لكن الخلاف كان بسيط، أجيبه لك اليوم ولا بكرة، والعقد أصلا مدته شهر. هنا ممكن المحكمة تنظر لهذا الموضوع.
1: جميل. طيب إذا الطرفين اتفقوا على المسائل الأساسية وتركوا بعض التفاصيل لوقت لاحق، هل العقد هنا انعقد أم أنه ما زال مجرد تفاوض؟
0: شوف، قد يكون العقد انعقد رغم بقاء تفاصيل لم تحسم. النظام صراحة ما اشترى أن يتفق الطرفين على كل جزئية صغيرة، لكنه بين بين المسائل الجوهرية وغير الجوهرية، وأعطى أهمية لإرادة الطرفين. مثلا إذا اتفق المتعاقدين على مسائل معينة، زين، وباقي أشياء تافهة، مثلا والله جيت أنت اتفقت أنك تبي تشتري بويا، واتفقت على على على نوعية البويا وكل شيء، زين، لكن قلت شفت رأي أبي اللون الأبيض مثلا، لكن درجة كذا، أو أبي اللون الأخضر درجة كذا، حنا اتفقنا بس باقي تفاصيل الدرجة وهي موجودة. زين، هنا خلاص هذا اتفاق. حتى لو قال واحد لا أنا ما أقدر لمين أعتمد العينة، مثلا لو كان في أثاث، لا، هذا الربط في أشياء جوهرية وأشياء غير جوهرية، لكن قال لا والله أنا أبي المواصفات الفلانية ولن أتعاقد معكم لين أشوف العينة وأوقع عليها، نجي نقول ماذا؟ أنه هو اشترط. لكن إذا ما اشترط لا يختلف الموضوع تماما.
1: جميل. طب لما شخص يقول أنه يعني أنا أوعدك أني أبيعك العقار الفلاني الشهر الجاي، متى يكون الوعد هذا ملزم؟ وهل يمكن تنفيذه قضائيا؟
0: تمام. أول شيء، مو كل وعد يقال في مجلس يصبح وعد ملزما بإبرام عقد. النظام وضع شروط حتى نعرف أن أمامنا التزاما محددا وليس مجرد رغبة أو كلام. من نظام المعاملة المدنية، لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضى أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقد في المستقبل ملزما إلا إذا عينت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أي شروط شكلية تشترطها النصوص النظامية. هم من عاد شيء يقول إذا امتنع الواحد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر وكانت شروط العقد متوفرة قام حكم المحكمة في حال صدور مقام العقد. طيب إذا فكرت تبيع، زين، إذا فكرت تبيع، أنا أول واحدة بكلمه أنت، هذه مي بوعد. طيب مالك معدات يتعهد لشخص بأي يبرم معه بيع آلة أو سيارة محددة برقمها ومواصفاتها بثمن معين مثلا 100,000 خلال 30 يوم مع توافر شروط الوعد والعقد، ثم يمتنع لمجرد أن شخص آخر عرض عليه، هنا قد يطالب المستفيد بتنفيذ الوعد إذا توافرت الشروط. تمام. حتى في العقار يلزم أيضا فحص الأنظمة الخاصة وأي متطلبات شكلية. ليش هذا؟

0: الكلام، انه بعض الناس يجي يقول لك شوف عندي السياره نوعها كذا ماشيه كذا كذا كذا، انا ترى بعتك اياها بعد شهر او في 1 اكتوبر مثلا، هنا تم البيع. لكن قال انا اوعدك انا ببيعك السياره بالتاريخ الفلاني كذا كذا كذا، تقدر انت تطالبه فيها. لكن اذا قال والله شوف ان شاء الله في 1/10 ببيعك سياره ان يسر الله الامر، هذا ما يعتبر عقد. فلا بد اننا ندقق على الكلمات اللي حنا نقولها والكلمات اللي نسمعها من الطرف الاخر عشان نعرف موجبات هذا العقد، وهل هذا العقد فعلا زين في التزام او لا. تمام، لانه في العقد النهائي ينشئ العلاقه المتفق عليها مباشره، اما الوعد الملزم فينشئ التزاما بابرام العقد مستقبلا وفق شروط محدده.
1: جميل. طيب في المزادات هل يكفي ان والله اكون انا صاحب السعر الاعلى علشان اشتري، ولا لازم ترسل المزايده؟
0: شوف، بمجرد انك انت ارفع سعر، لا، مجرد انك صاحب اعلى سعر لا يعني وحدها ان البيع انعقد. النظام جعل انعقاد العقد في المزايدات مرتبطا برسوم المزايده مع مراعاه النصوص الخاصه المنظمه لها، زين. لذلك نظام المعاملات المدنيه رتب هذا الموضوع ترتيب مهم، زين، انه لا يرسل المزايده الا بماذا؟ برسوم المزايده، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايده دون رسوله على احد. يعني انت عندنا امرين في المزايده، انت قاعد تزايد على سياره قال 10,000 قلت انت 11,000، قال الله يبارك لك هنا، لكنه كاتب لك ترى على شور المالك. تمام، او يلزم الاتفاقيه. هذه جهه. الجهه الثانيه انه انت تزاود ب 11، قام واحد قال 12، قالوا بعناك هون ابو 12، ما يرجعون عليك انت يقولون لا انت كان ب 11، لا خلاص انتهى التقديم قضينا، زين. لذلك العطاء السابق يسقط بعطاء اعلى منه ولو وقع العطاء الاعلى باطل، هذا نص في نظام المعاملات المدنيه.
1: يعني هذا اللي قال ب 12 هو اللي ترسى عليه حتى لو تراجع، ولا كيف؟ لانهم هم راجعين لك ابو 11.
0: ايه، لكن لا، ماذا لو تراجع هالرجال ابو 12؟
1: ايه
0: تمام، لو قالوا لا تعال احنا بنرسي عليك، تقول لهم مو على كيف، قالوا هو كان يلعب علينا، هو مو ما عنده صحيح، ايا يكن النظام قال حتى لو كان هذا العطاء باطل مو على كيفك. وهذه ليش حطها المنظم؟ حطها المنظم لكي يغلق باب من ابواب المزايدات الغير حقيقية. تلقى في مبايعة على سيارة 100,000 100,000، وما تقول أنت 110، يقول الثاني 120، الثالث يقول، تلقى واحد هو اللي دائما يزاود. هذا الإنسان فعلا هو ما راح يشتري،
1: يبغى يرفع بس،
0: بس يبغى يرفع. فلو أنت استطعت أنك وقفت ورسل مزاد عليه، بعضهم مش يرجع يقول لا خلاص هو هون نرجع عليك. لا يا أخوي، أنت تعلم أنه باطل، زين، وتعلم أنه مو بصحيح، ما ترجع علي، خلاص جاء عطاء أكثر منه. هذه عشان تكفل المزادات في مسألة هذه المزايدات الوهمية.
1: جميل. طيب دكتور، عند دفع العربون من اللي يملك حق التراجع؟ وش مصير المبلغ هذا؟ وهل الحق يظل مفتوح بدون مدة محددة؟
0: شوف، العربون له حكم محدد، وأول مسألة يجب أن نتنبه، مو كل مبلغ يدفع مقدما يعتبر عربون بالمعنى النظامي، فقد يكون دفع من الثمن أو تأمين أو مبلغ حجز، ونرجع في تكييفه إلى حقيقة الاتفاق. لذلك في بعض المزادات ترى ما يكتبون عربون، يكتبون تأمين اشتراك، وبعضهم زين

0: تأمين دخول مزاج. ليش؟ لأن دفع العربون عند إفراط عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إلى عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كل ما لم يتفق على خلافه. كذلك إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد، ويعد سكوت دافع العربون حتى مع مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم بها خلالها عدولا منه على العقد. وهنا يعني أن الأصل أن حق العدول لدافع العربون فقط ما لم يتفق على خلافه. زين، فإذا عدل الدافع اللي هو دافع العربون ما يقدر يسترد عربونه، راح عليه العربون، إلا إذا كان متفقين على ورق أنه ترى العربون هذا زين مدته مثلا 5 أيام ويقدر يتراجع عنه. واحد راح يشتري أرض ولا أثاث ب50,000 ودفع 5,000 ريال عربون، زين قالوا لك 3 أيام، يا أنك تعدل ولا أنك تتمام ما اتفق عليه. إذا تراجع خلال هالمدة في الأصل أنه يفقد العربون، لكن لو البائع جاه مشتري بسعر أعلى ما يقدر يرجع لها ال5,000 ويقول لا والله تراني هونت، ما عندي مش ترى والله أنا هونت فأمسك عربونك. لذلك هذه مهمة جدا في دفع العربون. لما تدفع عربون الأرض لأي مكان لازم أنك تفهم أنه هل تستطيع التراجع ولا لا، وكذلك مدة هذا العربون. زين، وحتى بعض الناس يقولك على شور المالك ولا غيرها من هذه الكلمات لابد أنك تقول تحط مثلا على شور المالك خلال 3 أيام أو 10 أيام أو حسب هل أنتم متفقين. بعضهم وش يسوي؟ يأخذ منك العربون يقول على شور المالك يتركه مفتوحة، قل له اكتب على شور المالك خلال 10 أيام، إذا عدت 10 أيام ما رجع لك العربون ألزم بالبيع. عرفتوا؟ هذا شيء مهم جدا.
1: جميل. طيب إذا العقد حال إلى شروط أو وثيقة أخرى، هل تصبح ملزمة رغم أنها غير مكتوبة داخل صفحة الاتفاق نفسها دكتور؟
0: نعم، ممكن تكون ملتزمة بشروط موجودة خارج الورقة اللي أنت وقعت عليها، لأن العقد قد يكون وثيقة أساسية ووثائق أخرى أحيل إليها. زين، أو الوثائق نموذجية أو قواعد محددة أو ملاحق، وهذه مهمة جدا لما تتعاقد مع أحد يقول لك والله ترى الملحق الفلاني أو الاتفاقية الفلانية، راجع كل حاجة موجودة، لأنه أنت إذا جيت في النزاع لا قدر الله تسأل أي نسخة من الشروط التي أحلت عليها، هل كانت الوثيقة هي المقصودة وقت التعاقد ولا غيرها. لذلك لا تقرأ فقط العقد إلا إذا كان العقد غير شامل ملاحق، لا، لأنه دائما في العقود صناعة العقود وصياغتها زين هنالك لبس واضح في عدم تناسق المتن الأصلي للعقد مع الملاحق.
1: جميل. طب إذا كان الاتفاق من خلال الواتساب ثم واحد من الطرفين أنكر موافقته، كيف أنه نقيم المحادثة علشان نثبت العقد؟
0: شوف، المحادثة في الواتساب تعتبر دليل رقمي زين، وليست مجرد كلام خارج الحساب القانوني، لكن لازم نتأكد صحة المحادثة ونسبتها إلى صاحبها وما الذي تثبته فعلا، لأنها هي من الأدلة الرقمية حسب نظام الإثبات، ويقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية زين. وعلى الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي زين إثبات ادعائه زين. نعم. واحد أرسل عرض سعر زين وقال هذا موافق ابد يوم الأحد، ثم حول دفعة زين، بعدين قال لا ترى ما وافقت ولا غيره من هذه. دائما نقول حنا في المراسلات سواء في الإيميلات البريد الإلكتروني أو الواتس أو غيرها، احتفظ بالمحادثات كاملة وبملفاتها الأصلية، ولا تكتفي بصور مختصرة، لأن الدليل القوي هو اللي يوضح الاتفاق في سياقه لا الذي يعرض كلمة مناسبة ويخفي بقية الحديث.
1: جميل. إذا شخص غير بالغ سن الرشد وافق على شراء سلعة، هل اتفاق يعامل مثل اتفاق الشخص البالغ دكتور؟
0: لا أبدا، لأنه ما نقدر نعطي من لم يبلغ سن الرشد حكما واحد، ولا نقول إن كل التصرفات باطلة. زين؟
1: نعم.
0: فنظام المعاملات فرق بين مثلا علي عمره 12 سنة وبين الصغير الغير مميز. زين؟ غير كذا هل هي نافعة؟ زين؟ واحد مثلا عمره 16 سنة، زين؟ اشترى له مثلا جهاز غالي، ما نقدر نقول الشراء باطل. زين؟ لكن نقدر نسأل هل غبن، هل هو لعب عليه، هل هذا هو مميز ولا غير مميز. العبرة ليست بقدرته على التفاوض أو استعمال تطبيق، وإنما بأهلية النظامية ونطاق التصرف الذي أجراه.
1: جميل، الله يعطيك العافية، وشكرا لك الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

حين حمس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور. وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما

علا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشرة صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء. وزير الخارجية يصل واشنطن في زيارة يلتقي خلالها نظيره الأمريكي. المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في باكستان. الرياض تستضيف قمة ميجابروكتس بمشاركة الشركات الهندسية. محافظ الطائف يقف على سير عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية. رفع النطاق الأحمر عن أكثر من 3000 قطعة بمخططات منح الميليسا في جدة. طلاب المملكة يحصدون 6 ميداليات في أولمبياد المعلوماتية بالبلقان. مؤتمر مواجهة الانحرافات الفكرية يختتم أعماله اليوم في المدينة المنورة. إنفاذ يشرف على 46 مزاد عقاري لبيع 750 عقار في مختلف مناطق المملكة. الجامعة الإسلامية تطلق برنامج التأهيل التقني للباحث الشرعي. الإحصاء تستضيف اجتماع أمناء المعهد العربي للبحوث الإحصائية. المديرية العامة للسجون تدشن 15 معملاً تعليمياً في سجون منطقة الرياض. الأخضر يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة العراق غداً في كأس الخليج. تنبيهات باستمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى الجمعة. انتهاء مشروع توسعة واجهة الغروب البحرية شمال جازان. مقتل فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. افتتاح 4 خطوط للسكك الحديدية فائقة السرعة في الصين. انتهى الموجز في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمال

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل من قلب الرياض، بنقول لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
3: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، تنويع الطعام هو واحد من مفاتيح التغذية الصحية. اختيار خضروات فواكه بألوان متعددة إلى جانب الحبوب الكاملة ومصادر البروتين المتنوعة، كل هذا يساعد الجسم على الحصول على طيف أوسع من العناصر الغذائية. لذلك اجعل هدفك طبق متوازن، لا قائمة طويلة من الممنوعات. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك اسلوب حياة، وسلوكك اليومي هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، صرنا نسمع مصطلحات طبية غريبة علينا، وكثير منها مختصرات بالكثير من الحروف وما نعرف شنو معناها. اليوم بندخل في واحد من هذه التشخيصات تحت اسم ADHD. شنو تعرف عنه عزيزي المستمع؟ خلينا نسمع منكم.
4: لا والله ما أعرف الاسم ولا مر علي، يعني أول ما شفته يعني جاء في بالي أكثر من حاجة، شركة شحن والواير اللي يتركب في التلفزيون وغيره وفي الكمبيوتر، بس هو كمصطلح لا ما أعرف عنه شيء أبدا ولا مر علي أحس. يعني
5: بحسب علمي هو فرط حركة ADHD، فرط انتباه، هذا يصيب الأطفال بس مو متأكد إذا يصيب الكبار، بعد يخلي الإنسان صعب عليه التركيز بشكل واضح.
6: ADHD فرط الحركة مثل ما صار متداول، أو خلنا نقول أنه مصطلح طبي، بس للأسف صار أعتقد في فرط في استخدام المصطلح، خاصة لما نشوف طفل طبيعي يلعب، طفل بعيد عن الأجهزة والإلكترونيات، صرنا ننزعج منه ونقول فرط حركة.
3: أعزائي، كثير منا يذبحه التفكير، والتفكير الزيادة عندنا إحنا البالغين يسبب اضطراب وتشتت في الانتباه. كثير منا يبغي لهذا الموضوع حل. خلونا نسولف عن هذا الموضوع أكثر مع الأستاذة منال عمر كمال، المدربة وخبيرة في مجال اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، ومتخصصة أيضا في تدريب مهارات الوظائف التنفيذية، مؤسسة مجلة منال ADHD ماجازين. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة منال.
7: أهلا بك أستاذة عرفات، وأهلا بكل المستمعين معنا في برنامج عيشها صح. ويا ريت تجهزوا ورقة وقلم، لأنه حلقتنا اليوم مو بس معلومات، بل في نهاية اللقاء حنسوي مع بعض تدريب عملي بسيط تقدروا تستخدموه لما يعلق دماغكم في دوامة التفكير.
3: جميل، خلينا نبتدي. أنه إيش علاقة التفكير المفرط باضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، وكيف ممكن أنه يأثر علينا إحنا كبالغين؟
7: أول شيء خلينا نفهم نقطة جدا مهمة. فرط النشاط عند بالغي ADHD اللي هو Attention Deficit Hyperactivity Disorder مو شرط يظهر بنفس الصورة اللي نشوفها عند الطفل. عند الطفل ممكن نشوف الحركة الجسدية بوضوح، يجري، يتحرك بكثرة، ما يثبت في مكانه. أما عند بعض البالغين، ما بقول كلهم، الصورة بتكون أقل وضوحا من الخارج، يعني بدل الحركة الجسدية يشعر بتململ داخلي، نشاط ذهني مستمر، وكأن عقله دائما في حالة حركة دائمة. والأبحاث وصفت عند بعض بالغي الـ ADHD ما يسمى بالأفكار

0: متسارعه والمزدحمه, يعني racing and crowded thought. لكن هنا انا احب اكون دقيقه ان التفكير المفرط بهذا الاسم ما هو واحد ترى من المعايير التشخيصيه الرسميه للـ ADHD, يعني بيجي لغير اللي عندهم ADHD. كذلك الاشترار الفكري ما هو نفسه فرط نشاط ذهني, في فرق. هنا احب استخدم تشبيه بسيط حيساعدكم على الفهم. اتخيلوا معايا كره الدبابيس حقه الخياطه. الكوره هذه هي الدماغ, كل دبوس فيها يمثل فكره, مثلا مشروع ابغى ابداه, مهمه لازم انهيها, موعدنا نسيت ارتبه, موقف حصل امس, كلمه قالها لي شخص, فكره جديده جاتني, او مثلا شيء خايفه انه يحصل بكره. كل هذه الدبابيس موجوده في الراس في دماغنا. هنا ممكن يكون عندنا ايش اسمه ازدحام او تسارع في الافكار. بس احيانا بدل ما يتنقل العقل بين دي الدبابيس كلها يعلق في دبوس واحد, مثلا فلان ليش قال لي كده, ويبدا يمكن كان يقصد كده, يمكن انا غلط, طب لو رديت عليه بطريقه ثانيه, دوران متكرر حول فكره او موقف. هنا نقترب اكثر بما نسميه الاجترار الفكري الرومينيشن, من غير ما يوصل الشخص لحل مفيد. لذلك ما ابغى من الجميع المستمعين انه يخلط بين الاثنين, ازدحام وتسارع الافكار شيء, والاجترار حول فكره واحده شيء اخر, وممكن يجتمعوا عند الشخص نفسه. وهذا هو التفريق بين الريسينج ثوتس والمايند واندرينج, شايفه اللي هو الافكار المتسارعه والعقل الشارد.
1: نعم. طيب طيب كيف ممكن انه يعني اوقفها, يعني انا ما ابغي هذه الافكار تضل طول الوقت تضغط علي, كيف ممكن اوقفها وانتقل منها الى فكره اخرى؟
0: يا سلام, هنا ندخل على الوظائف التنفيذيه ومهاراتها. هتقولي لي كيف؟
1: كيف
0: المساله ببساطه انه صاحب الـ ADHD يفكر اكثر من الاخرين, شايفة كيف؟ لكن بيكون عنده فين؟ عنده صعوبات في تنظيم الانتباه. يعني مو علشان بيفكر أكثر من الآخرين نقول إنه والله هذا عنده ADHD, لا, هو في فرق, حنبين الفرق الآن وإحنا جايين في الحلقة. هو بيكون عنده صعوبات في تنظيم الانتباه, الذاكرة العاملة, كبح الاستجابة, وتنظيم الانتقال من شيء لآخر. وهذا اللي يفسر ليش هو يعرف إنه الفكرة أتعبته, يقول لنفسه خلاص خلاص ما أبغى أفكر فيها, لكنه يرجع لها. هنا يكون مثلا عنده عدة مشاريع وأفكار في نفس الوقت, أبغى أعمل هذا, أبغى أبدأ بدا, لازم أنهي دا. في النهاية يصاب بالإرهاق العقلي ولا يبدأ أي شيء, أو يبدأ عدة أشياء وما يكملها. عشان كده أحب أصحح فكرة اللي هي إنه الـ ADHD ما هو مجرد إنه نقص دوبامين. هذه فكرة منتشرة إنه الدوبامين خلاص نقصه معناته هذا عنده ADHD, لا, الدوبامين وغيره من النواقل العصبية هي جزء من الصورة, لكن الاضطراب حقيقي الـ ADHD أعقد من اختزاله في مادة كيميائية واحدة اللي هي بس الدوبامين مثلا, تمام؟ نعم. والنتيجة هنا اللي تهم الشخص في حياته اليومية هي إيش؟ هي إن كيف أنظم انتباهي, كيف أتعامل مع أفكاري, كيف أحول التفكير إلى فعل.
1: جميل. في تشابه كبير جدا بين الأوفر ثينكينج, التفكير المفرط عند المصابين بالـ ADHD, وبين حالة القلق وحالة الاكتئاب, فكيف ممكن نفرق بينها؟
0: نعم, هذه نقطة جدا مهمة, لأنه حتى دي بتدخل في التشخيص, ترى بعض الأخصائيين المشخصين يلخبطوا, وبحقيقي أنه استشارات وجلسات عندي لما بياخدوا عندي بفضل الله عز وجل يكتشفوا أنه ما عندهم, بيفرحوا مرة وبيتغير, يتغير مسار تمام علاجهم ويبطلوا ياخدوا دواء طبي. شوفي, مو كل تفكير مفرط عند شخص ما عنده ADHD سببه ADHD, تمام؟ هذه المعادلة لازم نفهمها. أحيانا يكون القلق موجود معه, وأحيانا الاكتئاب, وقد تجتمع أكثر من حالة عنده. أعطيك مثال, مع القلق ممكن نلاحظ انشغال متكرر باحتمالات المستقبل, إيش يصير لو حصل, لو حصل كده, طيب لو فشلت أو اتخذت القرار الخطأ. مع الاكتئاب يظهر عليه اجترار فكري سلبي حول الذات أو الماضي. لكن أوضح شغلة مرة مهمة, هذه أمثلة ترى وما هي وسيلة للتشخيص عشان اللي يسمعونا, فما نقدر نقول كل واحد يفكر في مستقبله عنده قلق, وكل واحد يفكر

0: كان في الماضي عنده اكتئاب، لأنه لا ننسى إحنا في قرية قلق مفيد.
1: نعم، وهو الوضع الطبيعي أنه أنا أفكر في مستقبلي.
0: أيوة، فالأبحاث الحديثة نفسها بتبين أنه الأفكار المتسارعة والاشترار يتداخلوا كلهم مع أعراض الـ ADHD ومع أعراض القلق ومع أعراض الاكتئاب. بس أنا شطارة كيف نفرق، العلاقة بينهم بتكون دائما معقدة، شايفة كيف، أكثر منها تكون يعني قاعدة واحدة بس بسيطة. أعطيكم مثال حيفهم كل ده الشرح العلمي. كلنا عندنا تأنيب ضمير، تمام؟ عند اللي ما عنده ADHD في تأنيب ضمير، يعني ممكن يخطئ، يشعر بالندم. الندم يوصل لوظيفة مفيدة، إيش هي؟ إنه إذا خلاني الندم أقول أنا أخطأت، طب كيف أصلح الخطأ؟
1: حلو.
0: كيف ما أكرره؟ كيف ما أكرره؟ لكن المشكلة لما ينتقل من دحين، هذا عند اللي عندهم ADHD، لما ينتقل من كيف أصلح إلى ليش سويت كده؟ ليش قلت كده؟
1: تأنيب الذات.
0: ما أقول إيوة، جلد الذات، لو إني رجعت يا ربي أنا دائما أخطئ، وتمر الساعات وهو يدور في نفس الحلقة. هنا التفكير ما عاد ينتج الإصلاح، وإنما أصبح إيش يسوي في الشخص؟ يستنزفه عشان يتأكد، لأنه مو كل شيء ينسبوه للـ ADHD. هنا المشكلة، ما تلاحظي كيف السوشيال ميديا كل واحد يقول لك أنا عندي؟
1: صحيح، يعني مثلا أنا وكأنها صارت موضة.
0: ايوه مو كده، هي مو موضة، هو يبغى يلاقي الحل. وبعضهم ترى على فكرة في البحوث العلمية الكبيرة، ما أبغى أطول، إنه يصير عنده حجة لأخطائه، فهمت كيف علي؟
1: مبرر.
0: فهنا أيوة، فهنا لازم ننتبه. هنقول أول شيء القلق، التركيز فين يضيع؟ يضيع لأنه العقل مشغول بالخوف، التفكير الزايد، التوتر، هذا فين؟ في القلق. في الـ ADHD التركيز يضيع بسبب صعوبة تنظيم الانتباه.
1: طيب.
0: والتحكم التنفيذي حتى بدون وجود خوف أو توتر.
1: أنا أبغي أتعامل مع هذا التفكير المفرط، أبغي أوقفه، أبغي أتعامل معه بشكل علمي بحيث أنه أنا ما أدخل في دوامته، إيش ممكن أسوي؟
0: ممتاز ممتاز، هنا الحل طبعا. طيب عشان نقدر نتعامل معه، لازم نعرف أنه في حاجة اسمها التفكير العميق. صاحب التفكير العميق أنا سميته هو ده الإنسان الحكيم. ليه؟ لأنه عنده غاية، عرفت إيش هي؟ أفكر بعدين أفهم الفكرة أو المشكلة أو المعضلة، تمام؟ أحللها، أحط لها قرار، أقرر، بعدين أتحرك أنفذ القرار. هذا فين؟ هذا عند التفكير العميق صاحب الحكمة. صاحب التفكير المفرط الأوفر ثينكينج إيش يعمل؟ بدل الديب ثينكينج يفكر، بعدين يفكر، ثم يفكر ويرجع لنفس النقطة. لذلك هدفي أنا الآن مو أني أقول لعقلي وقف تفكير، خلاص وقف تفكير خلاص، لا، إنما أسأل إيش حأسوي بهذه الفكرة. وهنا تجي استراتيجيات جميلة، أولها استراتيجية الكتابة، ممتازة جدا
1: للتفريغ،
0: لأن الفكرة طبعا مو بس حكاية تفريغ قد ما أنا أفهمك دحين. هي هنا تفريغ مشاعر غير، هنا إن أنا أفرغ الفكرة اللي عاملة اللي هي ضخمة ومتشابكة في دماغي. مهم كمان جدا أن ننتبه للحدود، ترى في العلاقات بتعمل تفكير مفرط. يعني أحيانا الإنسان يعطي أكثر من طاقته، أو ما يعرف يقول لا، أو يوافق وهو من داخله غير مرتاح بس قاعد محرج جامد، وبعدها يرجع يفكر ليش وافقت، أنا ليش ما تكلمت، أنا ليش دائما أعمل كده. فإذا هنا تعلم الحدود والوعي بالمشاعر يساعدنا إننا نقلل من هذه المواقف اللي تغذي الرومينيشن، الاشترار الاشترار.
1: طيب أنت في البداية قلتي راح تعطينا كذا تدريب عملي، وقلتي لنا جهزوا ورقة وقلم بمختصر مفيد لأن الوقت ما يخدمنا، اشرحي لك كذا على السريع.
0: هذا التدريب، يلا جهزوا ورقة وقلم، تمام؟ كل واحد ياخذ فكرة واحدة فكرة بس عالقة في رأسكم، لا تاخذوا 10 أفكار، فكرة واحدة. أكتبوا أمام كل فكرة، يعني الفكرة حقت كل واحد فيكم اللي هي عالقة في دماغه، 3 أسئلة. السؤال الأول، هل هذه الفكرة تحتاج حل؟ الثاني، هل هذه الفكرة تحتاج قرار؟ الثالث، هل ما أقدر أعمل ولا شيء تجاه هذه الفكرة الآن؟ خلاص كتبناها الآن، تحين معي
1: 3 أسئلة،
0: تمام. اللي طلعت عنده الفكرة إنها مشكلة، إذن هو يحتاج حل. طيب كيف؟ كيف تحلها وهي عالقة؟ لا تقعد تحاول تحل حياتك كلها الآن وتحوس، حدد خطوة عملية واحدة فقط وأقعد حلها. مثلا عندك مكالمة عالقة وكل يوم تأجلها، أكتبها. الـ ADHD بصريين.

0: مهم لما يكون الشيء أمامهم يكتبوه فورا يعني ينفذوه. عندك موعد فورا قوم وبتأجل وقوم أحجز. عندك رسالة إيميل تبغى ترسلها قوم فورا على طول وأرسلها. هنا حلينا المشكلة. في مهمة صعب إنك تبدأها يا حبيبي أبدأ بأول 5 دقائق منها، أنا أحسب أخذ راحتي يعني. طيب اللي طلعت عنده الفكرة الآن، السؤال الثاني اللي طلعت عنده إنه الفكرة هي تحتاج قرار، تمام؟ حدد لنفسك موعد لاتخاذ القرار. يعني بدل ما تخلي عقلك يناقش القرار 24 ساعة اتخذه، تمام؟ على طول اتخذه وأبدأ نفذ.
1: نعم.
0: طيب اللي طلعت عنده الفكرة ما هي شيء ما يقدر يعمل أمامها أي شيء، هنا نيجي نتدرب على فك الارتباط بهذه الفكرة وتعيد توجيهك للانتباه أو توجيه انتباهك لشيء آخر بيكون مفيد أكثر أو يعطيك سعادة أكبر.
1: نعم.
0: ليه؟ عشان خلاص نرتاح. اسمها هذه عملية التحوير أو الإيحاء.
1: حبيت التدريب، حبيته جدا، وفعلا يخدم يعني تفكيك الأفكار بحيث أنها تكون واضحة وصريحة قدامنا. الأستاذة منال عمر كمال المدربة وخبيرة في مجال اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، ومتخصصة أيضا في تدريب مهارات الوظائف التنفيذية، مؤسسة مجلة منال ADHD ماجازين. شكرا لك على كل هذه المعلومات ويعطيك ألف عافية. شكرا لك عزيزتي.
0: الله يعافيك.
2: كيف تزيد نشاطك اليومي بدون تمارين شاقة؟ المشي 10 دقائق بعد كل وجبة، استخدام السلالم بدون المصعد، الوقوف بين فترات الجلوس الطويلة، حمل حقيبة خفيفة أثناء المشي لزيادة الجهد، أداء تمارين الإطالة صباحاً، شرب الماء لتحسين الطاقة، وأخيراً تقليل السهر للحفاظ على النشاط.
1: نهتم جداً أعزائي بكبار السن، أبهاتنا أمهاتنا ضروري نكون حريصين عليهم، ومع تقدمهم في العمر تضعف بنيتهم العضلية، كيف نحافظ عليها؟ كيف نحافظ على توازنهم أيضا؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع أخصائية العلاج الطبيعي الأستاذة تغريد الزاير. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيكم جميع وشكرا للاستضافة.
4: اشرحها ونورنا.
1: اشرحيها ونورينا، شو اللي يصير في الجهاز العصبي والعضلي عند كبار السن ويخلي التوازن ضعيف؟
3: جهاز التوازن في كبار السن إليه كذا فاكتورز، يعني في عناصر واجد تساهم في التوازن كبار السن والناس العاديين، يعني منها الكتلة العضلية، منها قوة النظر، منها الأذن الداخلية، وأيضا في حاسة مرة مهمة نسميها إحنا الحاسة المجهولة وهي proprioception أو إحساسش بجسمش في الفراغ. يعني إحنا وإحنا واقفين مثلا نتكلم مع أحد إحنا نعرف أن رجولنا واقفة مستقيمة والعوجة غير ما نطلع فيها، نعرف أن إحنا واقفين على حاجة لينة والله خشنة مستوية والله مش مستوية، هذه كلها من غير ما نطلع بعيوننا.
1: صحيح.
3: هذه المعلومات تعطينا إياها رجلنا توصلها إلى الدماغ عن طريق حاسة اسمها اللي احنا نسميها في يعني في تخصصنا الحاسة السادسة اللي هي proprioception أو الإحساس بالجسم. هذه كلها الأحاسيس، هذه كلها الأشياء يعني طبيعيا تشيخ بعد فترة، خصوصا وتتسارع في اللي هي شيخوخة بعد سن 60، ولذلك يحدث الثقوب.
1: نعم. شنو دور العضلات الأساسية تحديدا عضلات الساقين اللي تخلينا نحافظ على توازننا، وكيف يأثر ضعفها على ثبات الجسم؟
3: عضلات الساقين مهمة جدا، وعضلات الرجل بشكل عام مهمة جدا في استقامة الجسم وقدرة الإنسان على أن يتنقل مكان لمكان. يعني حين الجسم كله على هالقاعدة هذا قائم، إذا القاعدة ضعيفة في المشي يتأثر، إذا المشي يتأثر معناها أن الإنسان ممكن يتعرقل أو الترب يعني حتى من أقل حاجة قدامه في اسمها في الأرض، وبالتالي ممكن يطيح في خطر السقوط. خطر السقوط هذا يؤدي إلى اللي هي مشاكل اللي يعانوا منها أكثر شيء كبار السن اللي هي الكسور.
1: نعم. ممكن تساهم أمراض الشيخوخة مثل السكري مثلا، التهاب الأعصاب، فإنها خطر السقوط يكون أكبر.
3: طبعا طبعا بشكل كبير جدا، لأنه لما يجينا مثلا احنا مريض يكون مثلا سقط وصاب كسر في عادة يعني بشكل شائع في مفصل الفخذ، فنلاقي انه عنده يعني عدد كبير منهم يكون مصابين مرض السكر. المرضى المصابين مرض السكري تجيهم حالة نسميها بريفرنس نيوروباثي، اللي هي التهاب او اعتلال الاعصاب الطرفية، اللي تعطينا الاحساس بالرجل اللي من ساعة قلت لأني يعني الإحساس بالأرض، الإحساس أنا دايس على إيش، أنا هل أنا دايس على أرض مستقيمة، هل أنا دايس على أرض مو مستوية، هل أنا دايس على حاجة مرتفعة. يعني هذه المعلومات كلها تعطينا إياها الرجل عن طريق الأعصاب الطرفية. إنزين الأعصاب الطرفية فيها اعتلال بسبب السكري، إذن أنا فقدت هذه الحاسة، وبالتالي حتى لو خلق بسيطة يعني قطعة قماش في الأرض ممكن يعني
1: يتعرقلهم
3: وطيفوا في الأرض وتسبب مخاطر الكسور.
1: أستاذة تغريد، إحنا عادة ما يعني ما نصدق أن أمنا وأبونا كبروا إلا مع أول حادث، فإيش هي العلامات المبكرة اللي تخلينا ننتبه أنه ترى فعلا صاروا كبار في السن بسبب أنهم بدأوا يفقدوا توازنهم؟ شنو أبرز العلامات؟
3: أبرز العلامات يصيروا بطيئين في الحركة، يعني مشي بطيء، يحاولوا أنهم يمشوا قريب الحائط يعني علشان صاروا ما يثقوا في جسمهم، فيمشوا قريب الحائط علشان يتفادوا السقوط ويمسكوا أي شيء. وفي نفس الوقت لو تكرر التربس يعني صاروا سهولة أنهم يفقدوا توازنهم، يعني تمشي ومثلا السجادة بس من عكفة تلاقيها أنها أو بغت تطيح، أو أن لعبة طفل صغيرة تلاقيها بغت تطيح. فلو تكرر التربس هذا والتعرقل أشياء بسيطة معناها أن بدأ هذا المريض أو هذا الشخص يضعف في توازنه. أيضا النظر مرة مهم كجهاز توازن، لأنه يعطينا بعد معلومات يعني عن المحيط حوالينا، عن تفاصيل البيئة اللي حوالينا. فالنظر إذا ضعف، وهذا برضو مرة شائع في مرضى السكري، يعني لما يفقدوا أو تضعف الأعصاب الطرفية عادة مع بعض في نفس الوقت تلاقيهم عندهم مشكلة في الرؤية، لأنها برضو تعتبر أعصاب طرفية. فدائما يعني لما يجي المريض ويكون عنده مشكلة في التوازن ونفحص رجلنا نلاقي أن الإحساس غير طبيعي وردود الأفعال غير طبيعية، دائما أنا أنصح المريض أقول له بعد روح

0: إنسان يسقط. الله عطانا جهاز توازن يعني عظيم سبحان الخالق، مكون من أجهزة واجد، لو حافظنا عليه إحنا راح نعيش طول حياتنا من غير سقوط ومن غير مشاكل. هي مشكلة إن أنا حافظ عليه، يعني مشكلة إن أنا أعكس الزمن، أعكس أعاند الزمن. إذا أنا أعاند الزمن أحتاج مجهود، لكن أنا قاعدة مكاني لا، أكيد بصير الشيء الشائع. صح. هم ليش ذلك اللي يسقطوا؟ لأنهم مستسلمين وتاركين الأجهزة اللي الله خلقها إلينا عشان تساعدنا في عدم سقوط، تاركينها تشيخ. ولكن لو أني أنشطها بطرق بسيطة جدا، ناخذ استشارة أخصائيين علاج طبيعي، استشارة الأطباء اللي نراجع معاهم، ممكن في نوادي الآن ما شاء الله في كل البلد خاصة إلى الناس اللي فوق 50، نبدأ حتى لو إن أني طول عمري ما سويت رياضة أبدأ الآن حتى لو وقت متأخر عشان ما أوصل لهذه المرحلة. السقوط شيء شائع ولكنه ليس طبيعي لا أبدا.
1: طيب استخدام العصا أو المشاية هو دليل ضعف، لذلك كثير من كبار السن ما يحب يحرج نفسه فيتركه.
0: هي العكاز أكيد دليل ضعف، يعني ما حد بيمسك العكاز زينة، يعني هو أكيد دليل ضعف. إن أني لأن أنتين الحين العكاز كان رجول ثابتة، أنا كنت تمشي أنا ثلاثة رجال، لكن ينحرج الإنسان منها؟ لا ما ينحرج، هذا شيء طبيعي، يعني إنه واحد أنا أنحرج منها ولا أطيح أو أتكسر. لكن إن أي شخص يبغى يترك العكاز لازم، لأن في أشياء ما تقدر ترجعيها.
1: صح.
0: يعني مثلاً احتكاك شديد في الركبة خلاص، أنتين الحين الضرر وقع، فأنتين عشان ما توصلي لدي المرحلة. أنت شفتي مثلاً إن واحدة في سنش مثلاً نفرض أنها في 50 وما بدأت تمسك عكاز وهي تمشي، أنتين الحقي على نفسك يعني.
1: انتبهي خلاص. هذا مؤشر.
0: انتبهي، لأن وصلت إذا وصلتي لدي المرحلة بصعوبة أني آخذ العكاز منها. قد تسوي، أقول لها سوي تمارين، صحيح راح تتحسن، الألم راح يقل، جودة النوم تزيد، خطر السقوط يقل، بس الاحتكاك ما راح يرجع، ما راح يختفي. فأني دائما في أي سن أنصح بالرياضة وبالنشاط البدني، ولكن دائما الوقاية أفضل من العلاج، يعني نبدأ بدري.
1: يعتقدون أن السقوط يحدث فجأة دون أي مقدمات، هل هذا الكلام صحيح؟
0: لا أبدا، دائما في مقدمات، زي ما قلنا من شوي أن الشخص يبدأ يتعرقل ويصيبه يتعثر بأقل القليل.
1: طيب.
0: يعني سجادة يتعثر فيها، قطعة قماش يتعثر فيها، يكون ماشي ويلف يعني يغير اتجاهه، ممكن يتعثر. فإذا هنا هذه علامات أن التوازن بدأ يعني قد مثلا قاعدين جو قوموا في صعوبة، هنا التوازن معناها متأثر. أشياء ثانية مثلا يركب الدرج تلاقي لازم يمسك الدرج زين، أما بسبب ضعف أو إنه بسبب إنه خايف يطيح، يخاف من المرتفعات، هنا معناها التوازن قل.
2: طبقها صح.
1: نبغى نطبق صح، شنو التمارين البسيطة اليومية اللي ممكن نسويها الكبار السن وتحافظ على توازنهم؟
0: طبعا في، يعني ما اقدر انصح الجميع بالسباحه، مع ان السباحه شيء رائع على كبار السن. ويعني احنا لو رجعنا الى تاريخ منطقه القطيف مثلا والسعوديه الحبيبه، في كل مكان في كان ابار ماي وكانوا كبار السن يسبحوا.
1: نعم.
0: اللي هي في العيون، يعني العيون، وكانوا الناس الاول حتى يعني فوق ما شاء الله فوق 80 يمشوا.
1: صحيح.
0: إذن عندنا حاجتين، عندنا السباحة لأن هذه الأشياء اللي هو العيون الحلوة دي موجودة في كل محل، إذن في ممارسة رياضة. الحاجة الثانية في طبيعة المشي، يعني الحياة فيها مشي، فالناس تشيخ ولكن ما استنها، ما تعاني من المشاكل الآن شائعة اللي هي السقوط والكسور والآلام والاحتكاك، ويعني تلاقي ناس من 50 عندهم مشاكل في الركب. فأنا أنصح أول حاجة أن نترك الحياة الرتيبة ونبدأ أن نتحرك. إذا عندنا واحد كبير في السن، وكبير في السن المشكلة أنه هو يفقد الشغف بعد، فلازم إحنا الصغار نروح ونقول قوم امشي، ما راح يمشي في البيت، محيط ده الصغير ما راح يمشي أصلا، ما يحس أنه يمشي. فلازم ناخذ أقل شيء أضعف الإيمان، أخذه وديه الكورنيش وخليه يمشي. لازم يكون حذاء مرة مريح، إذا كان بالعكاز بالعكاز، بالمشاية بالمشاية، ما في مشكلة، ممكن يمشي بالعكاز بالمشاية إذا كان يحتاجها، بس يقوم يمشي ويتحرك في الكورنيش على مثلا جو كده لطيف، يستنشق الهواء، يغير جو، ويعني ممكن نشيل الحذاء إذا كان في منطقة رملية يمشي على

0: التدرب المرة رائع.
1: حلو.
0: وإذا كنا نقدر نوفر إلى السباحة هذا بعد مرة جدا جدا رائع بالنسبة للكبار.
1: شنو التعديلات اللي داخل البيت وممكن تساهم في تقليل خطر السقوط؟
0: مرة سؤال رائع رائع، لأن أغلب الناس تطيح في بيتها يعني.
1: صحيح.
0: فتقول تعرقلت بالزولية، تعرقلت طاولة تحتي وتعرقلت فيها وهذه الأشياء. طبعا البيئة اللي عايش فيها كبير سن لازم تكون آمنة. لازم نقلل شوية، مثلا غرفة المعيشة نقلل أثاث، نخلي المكان أكسسبل أو سهل ومريح إلى التنقل، بحيث أنه ما يعني يكون في عوامل سبب خطر سقوط. السجاد مثلا متحرك هذا نشيله ونحط سجادة كاملة مفروشة كاملة وملصوقة عدل. برضو مهم جدا في الحمامات، لأن أغلب السقوط يصير في الحمام، فالحمام لازم يكون أرضية غير زلقة، لازم يكون في مقابض في اليد، لو فجأة اختل وتوازن المريض أو الشخص يمسك في المقبض ما يطيح. انتين بكرامة المراحيض لازم تكون فيها بعد مقابض، الباب يكون واسع، لازم الحمام كبير السن، يختلف عن حمام
1: طبعا
0: الشباب.
1: يكون مهيئ له، طبعا
0: يكون مهيئ له، وبالتالي يقل خطر السقوط، خصوصا إذا كان البيت كله مستوى واحد، جادة ما في تجاجيد قطع، ما في أب داون ليفلز يعني كل ليفل واحد. وأعتقد أن أهلنا أبوتنا أمهاتنا جداتنا يستاهلوا أن احنا نعدل في بيوتنا ونحط هالمجهود هذا علشان نوفر لهم بيئة أكثر أمانا.
1: طبعا وأكيد لازم نحرص على توفير البيئة المناسبة إليهم داخل البيت. شكرا لك أخصائية العلاج الطبيعي الأستاذة تغريد الزاير على هذه المعلومات المهمة.
0: شرفت فيكم، في أمان الله.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

تنبض ذي عين، لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تظل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان، وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث ترتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: خليجي 27.
1: عملت اسماعيل، عمل المستحيل، الله يا اسماعيل.
2: اسماعيل مطر أو إسماعيل خطر كما يحبذ أن يسمى، أحد أساطير الكرة الإماراتية، والذي استحوذ على جزء من ذاكرة الشعوب الخليجية في هذه البطولة بعد أن قاد منتخب بلاده للظفر باللقب الأول عام

0: 2007 وتحديداً في خليج 18، وحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف في آن واحد.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بكل متابعينا عبر أثير إذاعة الرياض. برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نلتقي فيه مع العقول المبدعة والأفكار الملهمة والإنجازات التي تصنع فرقا في حياتنا. في كل أسبوع نفتح نافذة جديدة على عالم المبتكرين والمخترعين، أولئك الذين لم يكتفوا برؤية التحديات بل بحثوا عن حلول وحولوا أفكارهم إلى واقع، وأثبتوا أن الابتكار يبدأ بفكرة وأن الإنجاز يبدأ بخطوة. في فرسان التمكين نسلط الضوء على قصص أشخاص اختاروا أن يكونوا جزءاً من صناعة المستقبل، نتعرف على اختراعاتهم وابتكاراتهم ونستمع إلى تجاربهم، ونتعرف على الصعوبات التي واجهوها وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرص للنجاح. ولأننا نؤمن أن كل إنسان يمتلك قدرة على الإبداع، وأن الفكرة الصغيرة قد تتحول يوما إلى إنجاز كبير، وأن التمكين الحقيقي هو أن نمنح المبدع الفرصة ونشجع المبتكر، نؤمن بقدرة الإنسان على صناعة التغيير من هنا ومن بين الأفكار التي بدأت بحلم والاختراعات التي بدأت بمحاولة. نبدأ معكم رحلة جديدة، في كل أسبوع رحلة نتعرف فيها على فرسان التمكين ونكتشف كيف استطاعوا أن يحولوا الشغف إلى ابتكار والطموح إلى إنجاز والفكرة إلى أثر. كونوا معنا واستعدوا لاكتشاف

0: قصة جديدة وفكرة جديدة وملهم جديد. في حلقتنا اليوم معنا ابتكار مميز يحمل اسم طواف، وهو ابتكار سياحي ذكي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة السائح وجعلها أكثر سهولة وتخصيصاً. يتيح التطبيق للسائح التعبير عن تجربته بالصوت، ثم يحولها إلى نص ويحلل مشاعره ويحدد الجوانب الإيجابية والسلبية في تجربته، وبناء على ذلك يقدم له توصيات سياحية تتناسب مع اهتمامه وتجاربه السابقة. جاءت فكرة طواف دعماً لتوجه المملكة ورؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع السياحي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزوار. وقد تمكن الفريق من تحويل الفكرة إلى نموذج أولي وعرضه على عدد من الفعاليات، من أبرزها معرض غرفة تجارية بالطائف، كما شارك في هاثكون الورود العالمي وحقق المركز الثاني. ابتكار يجمع بين السياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي ليجعل تجربة السائح أكثر ذكاء وملائمة. وقد تم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف وتوجيه الدكتورة أحلام السعود الثبيتي، وتنضم إلينا للحديث عن هذا المشروع من فريق طواف الطالبة نشوى المطيري. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: معكم نجوى خاتم المطيري، طالبة علوم حاسب في جامعة الطائف، والمتحدث الرسمي لفريق طواف تحت إشراف وتوجيه الدكتورة أحلام سعود الثبيتي. بداية، مشروعنا اسمه طواف، مستوحى من فكرة السائح، وهو يطوف حول المملكة ويكتشف مناطقها وتجاربها المختلفة. طواف هو تطبيق سياحي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعم السياحة في المملكة العربية السعودية، والهدف منه هو جعل تجربة السائح أكثر سهولة وتخصيص، بحيث ما تكون التوصيات المقدمة له مجرد توصيات عامة، وإنما تكون مبنية على تجربته واحتياجاته. وجات فكرة المشروع من رغبتنا في دعم رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع السياحة في مملكتنا الغالية، خصوصاً أن السياحة أصبحت من القطاعات المهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية، والمملكة تشهد اليوم نمو وتطور كبير في هذا القطاع مع التوجه نحو تعزيز السياحة وتنويع التجارب المقدمة للزوار. وبالنسبة لنا كان هذا التطور هو الدافع اللي خلانا نفكر كيف ممكن التقنية والذكاء الاصطناعي يكون لهم دور في دعم هذا التوجه، وكيف نقدر نخلي تجربة السائح أكثر ذكاء وتناسب احتياجاته بشكل أكبر. وبعد مناقشتنا للفكرة مع دكتورة أحلام، وجهتنا إلى فكرة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لفهم تجربة السائح ومشاعره، ومو بس تقديم توصيات سياحية عامة. ومن هنا بدينا نبني فكرة طواف، بحيث يكون السائح قادر على التعبير عن تجربته بطريقة طبيعية، والتطبيق يستفيد من هذه التجربة لاحقاً في تحسين التوصيات المقدمة له.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة.
1: بدينا نسأل أنفسنا، إذا كانت التوصيات السياحية موجودة أصلاً، وين الفجوة اللي نقدر نعالجها؟ فلاحظنا أن سوق التطبيقات السياحية حالياً يعاني من فجوة كبيرة بين أغلب التوصيات تعتمد بالكامل على تقييمات تقليدية مثل النجوم من 1 إلى 5 أو الاستبيانات الجاهزة، وهذه التقييمات في الواقع ما تعكس تجربة السائح الحقيقية ولا تعطيك الصورة الكاملة. يعني على سبيل المثال، ممكن شخص يعطي مكان معين 4 نجوم، لكن النظام يظل جاهل وش التفاصيل الدقيقة اللي عجبته، وش الأشياء اللي يزعجته، وهل هذا المكان يناسب الشخص مرة ثانية أو لا. غير أن الصراحة التقييمات الرقمية تعاني من انحياز كبير، لأن المستخدم ما يقيم غالباً إلا إذا كانت تجربته إما ممتازة جداً أو سيئة جداً، ونفتقد للآراء المتوازنة. من هنا ابتكرنا في طواف حل مختلف تماماً، مكننا السائح إنه يتفاعل مع التطبيق بلسانه وبصوته بشكل طبيعي وعفوي، كأنه يسولف مع صديق. التطبيق راح ياخذ هذه الرسالة الصوتية، بيحلل تجربة السائح ومشاعره، راح يستخدم هذه البيانات العميقة بأنه يقدم توصيات سياحية مخصصة جداً لرغباته واحتياجاته اللحظية. يعني باختصار، تطبيق طواف راح يعطيك تجربة خاصة فيك، كل مستخدم له تجربة مختلفة عن المستخدم الثاني. الشيء الأساسي اللي يميز طواف عن كل الحلول الموجودة في السوق، وأننا ما

0: نتعامل مع التقييم كمجرد رقم، وإنما نستخلص المعنى والمشاعر من تجربة السائح نفسها. فبدل ما تكون المعلومة المخزنة عندنا هي مجرد كلمة أعجبني أو لم يعجبني، نفهم التفاصيل الدقيقة للتجربة ونوظفها لخدمة السائح نفسه في المستقبل.
1: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: طبعاً تحويل الفكرة إلى تطبيق فعلي ما كان مجرد خطوة مباشرة، واجهتنا أكيد خلال تطوير مجموعة من التحديات. أعتقد أن أكبر وأبرز تحدي واجهناه في هذا المشروع كان كيف نربط مجموعة من التقنيات المختلفة مع بعضها في نظام واحد يعمل بلحظية وسلاسة بدون أي تأخير. المشروع ما يعتمد على جزء برمجي واحد، بل يتكون من سلسلة متصلة. نبدأ أولاً بطريقة تفاعل السائح وتسجيل الصوت، ثم معالجة هذا الصوت وتحويله إلى نص، بعدها نمرر النص إلى نماذج معالجة وتحليل المشاعر، وفي النهاية نوصل للتوصيات. فكان التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو التأكد من أن كل مرحلة تؤدي عملها بدقة عالية، وفي نفس الوقت تسلم مخرجاتها للمرحلة اللي بعدها بسلاسة وبدون أي خطأ أو بطء في الاستجابة. وبتوجيه من دكتورة أحلام قسمنا المشروع إلى أجزاء ومراحل مستقلة، وبدأنا نختبر كفاءة ودقة كل تقنية على حدة، وبعد ما نتأكد من نجاحها نربطها تدريجيا بباقي أجزاء النظام. التحدي الثاني كان يكمن في دقة تحليل المشاعر باللغة العربية، لأن الكلمات العربية غنية جدا بالمعاني، وكان يهتم الفريق جدا بالتأكد من أن النظام قادر على فهم النصوص وتصنيف مشاعر السائح الدقيقة وضبطها لتكون إيجابية أو سلبية بالشكل الصحيح، لأن هذه النتيجة هي المحرك الأساسي لخوارزمية التوصية. ومع كثرة الاختبارات والتجارب والتحسين المستمر استطعنا والله الحمد التغلب على هذه التحديات والوصول بالتطبيق إلى شكله الحالي.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
0: فكرة المشروع ببساطة أن السائح يقدر يعبر عن تجربته في أي مكان داخل التطبيق طريقتين، أما عن طريق رسالة صوتية أو عن طريق الأيقونات الموجودة في التطبيق. بالنسبة للطريقة الأولى فهي من خلال أيقونات. هذه الطريقة أبسط وأسرع، إذا كانت تجربتك إيجابية فقط بدون ملاحظات فبس تحط اللايك، هي الأيقونة شكل لايك جنب المكان بعد زيارته، تضغط عليها وخلاص بيفهم التطبيق أن تجربتك كانت إيجابية. أما الطريقة الثانية واللي هي فرقنا فيها اللي هي التفاعل الصوتي، السائح يقدر يتكلم بشكل طبيعي ويشارك تجربته بدل ما يكون مطالب بكتابة تقييم طويل. بعد ذلك التطبيق أول شيء بيحول الصوت إلى نص، ثم يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي عشان يحلل النص ويفهم مشاعر السائح وتجربته وهل كانت إيجابية أو سلبية. وبعد ما يدخل السائح تجربته بأي من الطريقتين نبدأ مرحلة تحليل المعلومات والاستفادة منها في التوصيات. خلوني أوضح الفكرة بمثال. لو افترضنا أن سائح زار فندق وقال في رسالة الصوتية الفندق كان رائعاً ولكن المصاعد لم تكن نظيفة، هنا التطبيق ما يتعامل مع الكلام على أنه مجرد تقييم واحد للفندق، إنما يحلل محتوى التجربة نفسها. في الجزء الأول من كلامه لما قال الفندق كان رائعاً فهذه معلومة إيجابية عن تجربته، لكن لما كمل قال ولكن المصاعد لم تكن نظيفة، هنا ظهرت نقطة سلبية محددة داخل التجربة وهي نظافة المصاعد. يعني بدل ما تكون النتيجة عندنا فقط أن المستخدم أعجب بالفندق أو أن ما أعجبه، نحاول نفهم تفاصيل تجربته والجوانب الإيجابية والسلبية فيها، وبعد ذلك نوظف هذه المعلومات في التوصيات المستقبلية. فمثلا إذا رجع نفس السائح بعدين وقال أنه يدور على فندق، يقدر النظام يستفيد من تجربته السابقة في تقديم خيارات أكثر ملائمة له، بحيث تكون التوصيات مبنية على المعلومات اللي شاركها قبل ومو بس على تقييم عام. وهنا تظهر الفكرة الأساسية في طواف، إن إحنا مو بس نبغى نعرف إذا تجربتك جيدة أو سيئة، إحنا نبغى نعرف ونستفيد من تجربتك عشان نحسنها ونقدم لك شيء ينفع لك بعدين. بشكل عام نقدر نلخص طريقة عمل طوّاب في 3 مراحل رئيسية: أولاً تحويل الصوت إلى نص، ثانياً تحليل مشاعر وتجربة المستخدم، أخيراً تقديم توصيات مخصصة بناء على هذه المعلومات. وبربط هذه المراحل مع بعض ننتقل من مدخلات السائح سواء كانت صوتية أو عن طريق الأيقونات إلى فهم مشاعره، ثم تقديم توصيات تناسب شخصيته أكثر.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: نعم ولله الحمد، احنا ما اكتفينا بكون طواب فكرة على ورق أو بحث نظري، لا احنا حولنا الفكرة إلى نموذج أولي فعلي وجربناه واختبرنا جميع وظائف التقنية بكفاءة عالية كفريق عمل. ولأن نؤمن بأهمية قياس أثر المشروع في الميدان ومعرفة رأي المختصين أكيد، خرجنا بالنموذج هذا وعرضناه في عدة محافل وفعاليات بارزة. شاركنا وعرضنا مشروعنا في معرض الغرفة التجارية بمحافظة الطائف، كما حظينا بفرصة عرض المشروع مرتين أمام جهات وخبراء مختصين في قطاع السياحة. ولله الحمد كانت الانطباعات وردود الفعل جدا مرضية ومشجعة، وأبدى إعجابهم الكبير بالفكرة وبمدى احتياج السوق لها وتتويجا لهذه الجهود الميدانية. شاركنا في هاكاثون الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية في نسخته الثانية تحت مسار السياحة العلاجية، وبفضل من الله وتوفيقه حقق مشروعنا طواف نجاح وفوز. هذا الفوز والتكريم ما كان بالنسبة لنا إلا نقطة تحول وتجربة استثنائية جدا، لأن أعطانا ثبات حقيقي وميداني من لجنة التحكيم بأن طواف يمتلك قيمة عالية وحل تقني لا متطلبات القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالنسبة للمستقبل طموحنا في طواف ما يوقف عند النسخة الحالية، طواف دائما جاهز للتطوير المستمر. من خططنا مستقبلا أن ندعم وجهات أكثر ولغات أكثر بإذن الله، بحيث يكون التطبيق قادر على خدمة أكبر عدد من السياح سواء كانوا زوار للمملكة أو مستقبلا خارج المملكة بإذن الله. كذلك احنا نطمح إلى تطوير تجربة المستخدم بشكل أكبر، نطمح أن نضيف له خدمات ومزايا جديدة تساعده في مختلف مراحل رحلته، من التخطيط للزيارة إلى استكشاف الوجهة والاستفادة من الخدمات المتوفرة حوله. وطبعا وأكيد خطتنا الأكبر والأهم هي الحصول على شريك استراتيجي أو داعم في قطاع السياحة يساعدنا في تطوير طواف وتدشينه بشكل رسمي وتوسيع نطاقه، بحيث نقدر نحول فكرتنا من مشروع واعد إلى منصة يستفيد منها عدد أكبر من السياح. ونؤمن أن نجاح أي مشروع ما يعتمد فقط على الفكرة، وإنما على الاستمرار في تطويرها والاستماع للمستخدمين ومعرفة احتياجهم، وهذا الشيء هو اللي نطمح نركز عليه في المراحل القادمة بإذن الله. بالنسبة لنا المشروع اللي وصلنا لليوم هو بداية الطريق وليس النهاية، ونتمنى بإذن الله تعالى أن نشوف طواف في المستقبل مشروع له أثر واضح في تجربة السياح في المملكة العربية السعودية.
2: فرسان التمكين.

وفي ختام لقائنا اليوم، كانت لنا رحلة مميزة مع فريق طواف، تعرفنا خلالها على فكرة مبتكرة تجمع بين السياحة والذكاء الاصطناعي، وتسعى إلى تقديم تجربة أكثر سهولة وذكاء وتخصيصا للسائح. استمعنا إلى تفاصيل المشروع وتعرفنا على الفكرة اللي بدأت من تساؤل وطموح وتحولت إلى نموذج أولي شارك في عدد من الفعاليات وصولا إلى تحقيق المركز الثاني في هاثكون. وما يميز هذه التجربة ليس الابتكار وحده، بل الإصرار على تحويل الأفكار إلى واقع والإيمان بأن التقنية يمكن أن تكون وسيلة لصناعة تجارب أفضل وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات. وفي فرسان التمكين نؤمن أن وراء كل إنجاز قصة، ووراء كل فكرة شخص آمن بقدرته على التغيير، ولهذا نسلط الضوء على المبتعين والمبتكرين لنحتفي بإنجازاتهم ونستفيد من تجاربهم ونلهم جيلاً جديداً ليواصل مسيرة الابتكار والتميز. كل الشكر والتقدير لفريق طواف وللدكتورة أحلام سعود ثبيتي على الإشراف والتوجيه، وللطالبة نجاة

المطيري على مشاركتنا تجربة هذا المشروع المميز. وفي كل أسبوع نلتقي معكم وقصة جديدة وفكرة جديدة من الإبداع والتمكين. تذكروا دائما أن الابتكار لا يبدأ بإمكانيات كبيرة، بل يبدأ بفكرة وشغف وإصرار على تحويلها إلى إنجاز. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع فرسان التمكين. من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. نلقاكم على خير، مع السلامة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في دقائق.
7: مدينة الملك فهد الطبية تمثل واحدة من أرقى المنشآت الطبية في المملكة، وتعتبر مركزاً مرجعياً في العديد من التخصصات الطبية، بما في ذلك جراحة القلب وجراحة الأورام والعناية المركزة. تأسست المدينة لتكون أنموذجاً في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، حيث تضم مستشفىً يضم أكثر من 1200 سرير، وتعد واحدة من أكبر المنشآت الصحية في الرياض. المدينة الطبية مزودة بأحدث التقنيات الطبية في جميع أقسامها، بما في ذلك أجهزة التصوير الطبي المتقدمة مثل الرنين المغناطيسي وأجهزة العلاج المتطورة في علاج الأورام وزراعة الأعضاء، كما تحتوي على مختبرات ومراكز بحثية مختصة في العديد من المجالات الطبية مثل أبحاث الخلايا الجذعية وأبحاث الجينات. تتمتع المدينة بسمعة متميزة على مستوى التدريب الطبي، حيث تقدم برامج تدريبية على مستوى عال للأطباء والممرضين والمختصين في المجال الصحي، مما يجعلها مركزاً أكاديمياً رائداً في مجالات الرعاية الصحية.
6: في دقائق.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد.

على آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
6: حياكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج خارج الصندوق. يقولون الصراحة راحة، وأيضا يقولون ما كل ما يعلم يقال. طيب هل الصراحة فعلا راحة؟ هي ممكن تكون راحة نفسية إنك تكون صريح وتقول رأيك اللي أنت مقتنع به دون وجل أو خجل، بدل ما تتعب في كتمة وفي اللف والدوران حوله. كلنا لو الود ودنا كان صرنا واضحين تمام الوضوح وصريحين غاية الصراحة، لكن الشخص يفكر على المدى البعيد ويحسب حساب العواقب، لأن الصراحة إذا كانت في غير محلها تتحول من راحة لتعب، وأحياناً لما هو أسوأ من التعب. ممكن الشخص يكون صريح نسبياً وبحدود وفي الزمان والمكان المناسبين، لأنه على قولة أيضاً المثل الثاني ما كل ما يعلم يقال. مثلاً الخصوصيات اللي تملكها، خصوصيات بيتك أو عملك أو غيرها، من الخطأ أنك تصرح بها، ويكون الخطأ أكبر لما تصرح بها الأشخاص ما تعرفهم عز المعرفة وما تثق فيهم تمام الثقة. فبعضهم ممكن يكون حاشاكم لئيم ويمسك عليك هالخصوصيات اللي أنت بنفسك مأتمنة عليها، على ما قال الشافعي: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وكذلك الصراحة مع الآخرين لما تكون جارحة، يعني واحد مثلا اشترى سيارة وسألك عن رأيك فيها وهي مو معجبتك، ما له داعي تكون صريح وتقول ما عجبتني، جامل شوي. ما أقول قل روعة وأحلى سيارة، لكن بإمكانك تقول حلوة ما شاء الله، الله يطعمك من خيرها ويكفيك شرها، خاصة أنه شراها وانتهى. لو كان قبل يشتري وطلب رايك وقلت رايك الصريح السلبي عن السيارة، هنا بالعكس الصراحة مطلوبة لأن المستشار مؤتمن. والأسوأ من كذا لما تعطي رايك الصريح الشديد الصراحة دون ما يطلبه منك أحد، فيكون الرد المسكت ما حد طلب رايك، وخاصة لما مثل ما قلنا يكون الرأي الصريح ذا بعد فوات الأوان،

يقوم يفشي أسرار في العمل أو يذكر معلومة ممكن تسيء للي قدامه أو تنكد عليه، وكان يسعه الصمت. يقول الشاعر: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكون مهذارا، ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إذن الزبدة يا كرام، خلونا نكون صريحين بالقدر اللي ما يضرنا علشان ما تكون صراحتنا تهور وحماقة، وبالقدر اللي ما يجرح غيرنا علشان ما تتحول الصراحة لوقاحة. ونحاول نزن الكلام قبل نقوله، ونفكر هل الأفضل لنا ولغيرنا إننا نصرح به أو السكوت هو الأفضل. أما والله سالفة اللي في قلبي على لساني، هذه مع احترامي ما تنفع، لأن الناس لهم بالظاهر وهو لسانك وكلامك، أما قلبك ما يهمهم ولا يقدرون يعرفون أصلا وش فيه. ومثل ما نقول في كل حلقة، القرار قراركم وأنتم أعرف باللي يناسبكم. والحين نستأذنكم علشان نلتقي بكم إن شاء الله خارج الصندوق في حلقة قادمة. هذه تحياتي خالد الغانم، وتحيات زميلي من الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء. خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
4: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
5: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
6: مرحبا بالوراد.
4: شغف واحد وصوت واحد
7: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
4: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: حرفتنا حكايتنا.
10: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
11: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
12: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
9: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.

0: حكايتنا اليوم عن صناعة الدمى المتحركة، فن يقوم على تصميم وصناعة شخصيات مجسمة قابلة للتحريك وتستخدم في العروض المسرحية والفعاليات والبرامج الموجهة للأطفال، وتتنوع الدمى في أشكالها وأحجامها وتصنع من خامات مختلفة مع مراعاة تفاصيل تساعد المؤدي على التحكم في تحريك الدمية. وضيفتنا اليوم الحرفية وداد بنت سلمان آل مبارك.
1: صناعة الدمى المتحركة من الأشياء الجديدة في عالم الحرفيين، طبعاً تستخدم للترفيه، للتعليم، للتثقيف، بعض الأحيان تستخدم في المدارس لتوعية الأطفال، للتكلم عن أمور تعليمية، أمور تثقيفية. والدمى المتحركة طبعاً شيء نستخدم فيها اليد للتعبير عن الدمية بنفسها.
2: طب هي تفرق عن الدمية العادية؟
1: أكيد تفرق عن الدمية العادية. الدمية العادية تكون دمية ثابتة أو فقط تتحرك بالمفاصل فقط، بينما الدمية المتحركة شيء يقدر صانعها إنه يعبر عن موضوع، عن فكرة، عن أشياء مهمة يمكن تكون.
2: أنت لما تقررين تسوين دمية جديدة، كيف تختارين شكل الشخصية، الملامح، الملابس؟
1: طبعاً هذه الاختيارات تعتمد أحياناً على طلب الزبون نفسه، يعني يمكن هو يقول مثلاً أنا أبغى دمية تكون مثلاً دميات أطفائي أو دميات دكتور أو دميات، طبعاً كل هذه لفكرة معينة عند الشخص. فلما توصلني هذه الفكرة أنا أقدر أضيف لها مثلاً له شخصية الدمية، مثلاً تعابير الوجه أخليها شوي مثلاً فاني على أساس تكون جميلة بالنسبة للمشاهد نفسه يتقبلها. فلازم يعني نراعي اللي هو طلب الزبون، وأيضاً لازم تكون في هوية صانعها وهوية اللي يطلبها نفسه.
2: طيب خلينا نصنع دمية معك من البداية، وش الخامات الأساسية اللي تحتاجينها لصناعة الرأس، الفم، الجسم؟
1: نقول الدمى المتحركة تختلف بالمقاسات، يعني الدمية الكبيرة تحتاج أني أكون أسوي لها جسم داخلي، ستركشر داخلي، بعدها يعني بعد ما أبني اللي هو الستركشر الداخلي نقول القماش، بعدين يكون اللي هي الخطوة الثانية يكون خياطة القماش، بعدين الوجه، الشخصية، الملامح، التفاصيل، كل هذه تجي في المرحلة الثالثة. والأشياء طبعاً اللي بالعادة نستخدمها أحياناً نستخدم اللي هي الفوم اللي هي نوعية من أنواع اللي هو الإسفنج، اللي هو يكون قوي زي اللي يستخدم في المفارش تقريباً، بس يكون السمك حقه يكون أكبر. بينما الدمى الصغيرة المتحركة هذه ما تحتاج إلا تقريباً نقول قطن ونفس اللي هو القماش اللي هو اللي راح نسويه بالجسم نفسه. طبعا بعض الادوات المستخدمه شوي تكون حاده، فصانع الدميه لازم يكون حذر في استخدام الادوات، لان بعض الدمي الكبيره تحتاج زي المنشار، تحتاج زي المقصات القويه، يعني مو اشياء اي شخص او اي طفل مثلا يستخدمها. لازم الواحد يراعي بعد معايير السلامه في استخدام الاشياء الحاده.
2: طيب انت شوفي هنا في يدك دميه.
1: نعم.
2: الاحظ الانف بارز، العين بارز على برا، فيها شعر. ابغى اعرف هذه التفاصيل، يعني هذا القماش اللي مستخدم في الوجه وش هو هذا القماش؟ اعطيني هذه التفاصيل.
1: القماش طبعا مو كله نفس النوع، يعني على حسب المتوفر في السوق، يعني البعض يستخدم جوخ، البعض يستخدم أقمشة صينية، يعني تضطري انك تطلبيها من ان تسوي حيوان، بضطري اني استخدم فرو او زي الوحش، زي ايام مفتح يا سمسم وكذا هم يستخدمون اللي هي فرو مع دمية اللي هي الدمية المتحركة. بس لو كنتي بتكون بتسوي اللي هي جسم انسان يختلف زي ما قلتش القماش، البعض يبغى يعني زي الجوخ، البعض يبغى زي الجوخ بس فيه زي النتوءات وكذا، يعتمد على الشخصية نفسها. ما هو نفس الجوخ المتوفر في المكتبات، جوخ اللي هو مخصص للأشياء القوية يعني اللي تبقى فترة.
2: طيب لما تيجين تشتغلين تبدين بالرأس؟
1: أي موضوع أو أي شيء بتسويه لازم تكون عندك دراسة له للشخصية اللي راح تسويها، يعني أول شيء رسم في البداية، بعدين اللي هي صناعة الرأس زي ما قلنا، بس لازم الستركشر الداخلي هو اللي ينبني أول من داخل لبرا،
2: وحتى تجهزين من الداخل فتحة

0: اليد اللي عشان تدخلين اليد وتصيرين تتحكمين بحركة الفم.
1: طبعا في نوعين من اللي هو الدم المتحركة، بعضها نقدر ندخل يد من تحت لفوق وبعضها لا، نخلي فتحتها في الراس على حسب استخدام. هل المستخدم يبغى بس يطلع بحالة يعني هو يد دمية، هذه نحط فتحتها في الراس. لكن لو كان المستخدم حق الدمية ما يبي يطلع، تكون من تحت الجسم لفوق على أساس بس الدمية اللي تطلع.
0: طيب أي. القطع اللي أنت حطتها مثلا العين، كيف توفرين قطعة العين هذه العدسة؟
1: بحسب خبرتي يعني تقريبا صار لي لو 4 سنوات سويت عدة تجارب، فأحيانا نستخدم كرة العادية مالت التنس وأحيانا لا، أي شيء متوفر نقدر نكون من عين أستخدمه. حتى يعني أحيانا الأزرار نقدر نسويها على حسب الحجم اللي أقدر أصنع من عين كل واحد، نقوله وشطارته يعني.
0: طيب والشعر؟
1: الشعر يعتمد أيضا، في بعض الأحيان نستخدم اللي هي البواريك موجودة في السوق. طبعا معظم الأشياء من قبل أي مشروع أسوي لازم أوفر له الخامات، ففي بعض الأحيان أوفر له بواريك
0: اللي تنباع في المحلات.
1: أي تنباع في المحلات، وأحيانا لا، نستخدم مثلا نوعية صوف أو خيوط نقدر نكون منها شعر. يعني هل هذه الشخصية بتكون مثلا شعرها مصنوع مثلا من صوف اللي نستخدمه في الكروشيه، أو هل هو شعر منكوش فبتكون باروكة مثلا، أو هل هو مثلا هذه الحين اللي عندي هذا صوف وليس شعر، بس اللي هو لما تشوفتي الاستركشر اللي تبغيه أو الفكرة اللي تبغيها هل هذا الشيء يساعد في صنع الدمية استخدميه.
0: طيب الدمى فيها تفاصيل كثيرة، هل هي تعتبر من الحرف المتعبة والمجهدة أثناء صناعتها؟
1: أكيد ما في شغلة صراحة أو أي حرفة لازم تحتاج مجهود، وكل ما صعبت الحرفة يعني طبعا أكيد بتاخذ وقت أكثر. مثلا هذه اللي داخل الفم، في بعض الأحيان في البعض يستخدم خشب، اضطرين تستخدمين اللي هو هذه منشار الخشب، في بعض الأحيان نستخدم قطع بلاستيكية قوية على أساس ما تتغير يعني مع الزمن، مع التجارب تكتشفي الأشياء.
0: طيب احنا قلنا الدمى المتحركة بالعادة يستخدمونها زي ما انت قلتي في المعارض، في الفعاليات، المهرجانات، مثلا في المدارس. طيب كثرة الاستخدام الدمى المتحركة هل ممكن تتعرض للقطع للتلف، واذا تعرضت كيف طريقة اصلاحها؟
1: لما يصير اي تلف مثلا في اي دمية طبعا الصانع يقدر يصلح اي شيء سواه من قبل، فبعض الاحيان اذا مثلا تلف القماش أو انفك نستطيع إصلاحه بالخياطة. مثلاً الفم زي ما قلنا إحنا من قبل إنه يحتاج شغل غير، يعني إذا مثلاً تحرك الفم نقدر نشيل اللي هي القطعة اللي هي داخل ونرد نحط قطعة أفضل منها مثلاً، فما في أي شيء يعني يكون صعب عند الحرفي يعني.
0: طب كم يأخذ منك وقت وإنتي تشتغلين على دمية واحدة؟
1: الدمية الواحدة مع توفر الأدوات تقريبا نقعد على 2 أسبوع تقريبا، بس بعدم توفر له الأدوات تحتاج تقريبا 1 شهر يعني من توفري أول شيء الأدوات بعدين تشتغلي فيها.
0: طيب انكب عليها شيء أو توسخها سهل تنظيفها؟
1: أكيد بيكون التنظيف مش بالبخار، نقول على حسب اللي هو الشيء اللي انكب عليه. مثلا إذا نقدر نشيله مثلا بمناديل رطبة نستخدمها مثلا، أو بأي شيء مثلاً ما يضر اللعبة، يعني مثلاً كلوركس شوي بيكون صعب، صابون وكذا يمكن يمشي وياها.
0: وتبقى صناعة الدمى المتحركة من الفنون اللي تتطلب مهارة وعناية في تنفيذ تفاصيلها، فاختيار الملامح والألوان والملابس يعطي لكل دمية هويتها الخاصة ويمنح صانعها مساحة واسعة لتقديم شخصيات وأفكار مختلفة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات.

0: ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار من أثير إذاعة الرياض. هذا إبراهيم المعيدي وزميلتي غادة العلي من التقديم. نرحب لمستمعينا الكرام وين ما كانت وجهتكم، في السيارة، في البيت، طالعين، مستأذنين، مسافرين، رايحين، جايين، حياكم الله عبر الأثير. ونرحب أيضا بزميلنا من الإخراج الجميل مهند الويمي. ودائما كالعادة، وين مشوارك، وين رايح، وين جاي، خليكم دائما على السمع قريبين وعلى 011 40 5 3 متواصلين.

طيب ودنا نعطيكم كذا سالفة جميلة رشيقة عجيبة نغير فيها المود. يعني إذا بتكلم طبعا عن تغير الأجواء في اليومين الماضية وحرص الكثير دائما في ترتيب الطلعات والجيات وعادة اللحظات الجميلة لقاء الأحبة والأهل والأحباب في المكاشيت في الطلعات في الجيات. اليوم يعني ليش ما يرجع فينا الزمن نقول يا الله أول كنا نطلع في أماكن جميلة في الرياض. خلنا نذكر نسترجع الذكريات الجميلة، وين كنا نطلع، وين كنا نجي، يعني وين كانت طلعاتكم زمان، وين كانت جياتكم. أذكر أن كانت طلعاتنا زمان كانت في في في أحياء السف أو في يعني في حدائق حي السفارات، كانت جميلة وكانت الجمعة واللقاء الأحبة في السفارات، المخططات، الأراضي اللي دائما توا ما يعني المربع الحي ما بعد ما شاء الله يعني انتهوا من البناء صار في لقاء الأحبة هناك، تلقى شوي طلعات جيات، بعدين صارت البران يلتقون فيه الأحبة. يعني خلينا نسترجع كذا في شريط الذكريات مع بعض، هل هذه اللحظات الجميلة عاد الزمن فيها أو اليوم ما زال فيها يعني في شغف لهالطلعات وهالجيات في الأماكن العامة، ولا صارت المولات والمراكز الترفيهية والبوليفارد خلاص أغنتنا عن بعض المواقع الخارجية زي اللي يقولون الشيبان النفاه، خلينا نطلع ما شاء الله نستمتع ونغير المود شوي ونبعد. صار في لقاءات دائما حلوة في سدوس، في الدرعية، في العيينة، في الضرمة، في المزاحمية، في الثمامة، في هذه المواقع يعني اللي تبعد دائما عن المدن يجتمعون فيه الحبة في لقاء الويكند في فترة المساء. خلونا نرجع معكم مع شريط الذكريات، وين كانت طلعاتكم، وين كانت جياتكم، وين كنتوا تكشتون. يعني أنا بالنسبة لي أنا أذكر الوالد الله يرحمه كنا نجتمع أنه الأعمام والخوال نرتب يطلع على حي السفارات كأنه طالعين مكان يعني وين في الحديقة والبساطة ولا المسطحات الخضراء في المكان الفلاني ولا في الحائر ولا في والله المستعان لحظات جميلة. حنا ودنا عشان نشوف هل ما زال الشغف لهاللحظات وهالطلعات وهالجيات، نبي نسمعها منكم يا جماعة. وخلنا نشوف الجيل هذا، تقول لا والله الجيل هذا مختلف، يعني حق مولات حق طلعات حق مواقع ترفيهية، لا لا مو طلعات أماكن بر ومكاشيت، الخرارة حفيرة تنساح، ايه انا قاعد اتذكر. انا اعطونا وش المواقع اللي كنتوا تكشتون فيها تطلعون وتروحون تجون بما ان الجواب تزين في الفترة المسائية، شاركونا على 011 40 5 3.

طيب يا جماعة الخير، يا هلا ومرحبا، ما زلنا مستمرين معاكم. اليوم نتكلم عن وين تكشتون هالأيام، وين صارت طلعاتكم مع الأهل الإخوان والأقارب. يعني أنا أتذكر زمان طلعة ما كانت تحتاج تخطيط ولا حجز ولا موقع ترند، نقول بنطلع المخطط الفلاني للشعيب الفلاني، نفرش ونجيب الشاهي والقهوة وكل العائلة موجودة والصغار يلعبون والكبار يسولفون. ويمكن أحلى شيء في الطلعة كلها هي اللمة نفسها، حتى حي السفارات بالرياض وساحة الكندي وكذا كان لها ذكريات عندي كثير حقيقة، وكثير عند الناس طبعا اللي سمعنا. نتمشى، نجلس، ناخذ الأهل، نغير جو. لكن اليوم الوضع تغير، الجيل تغير، الرياض تغيرت، الخيارات كثرت بشكل كبير. فسؤالنا لكم، وين طلعاتكم العائلية الحين؟ هل لازالت الكشتات والبر والشعيب موجودة، ولا صارت طلعاتنا مطاعم وكافيهات ومولات وفعاليات؟ الأهم يا جماعة، هل فقدنا شوي من جمال اللمة القديمة؟ مو شرط يعني نرجع لنفس المكان، لكن نرجع لنفس الروح، إخوان، خوات، أعمام، خوال، عيال عم، عيال خالة، كبار، صغار، وطلعة ما يكون هدفها إلا أن نجتمع ونضحك ونسولف. فقلونا وش مكان، وش مكان أول طلعة تتمنون ترجعون لها وتجتمعون فيها، العائلة مثل أول ولا صارت طلعات خلاص؟ طيب شاركونا على 011-40-5-3 ومسي على الإعلام الجميل بندر العروان. أول مشاركة له يقول

0: في شعيب حريملة حبيبنا بندر، لعل تفاعل في الموضوع أبو يزيد ومنورنا يا بندر. يا هلا يا هلا والله وغلا ومرحبتين. طيب غادة، الكثير يعني يقول لو رجع شريط الذكريات رجعت بنفس المكان، التوسع العمراني، الأبراج، يعني كثرة السكان، الزوار، الناس. فأنا أشوف أنه أنت قلتي قبل شوي تحت الهواء، قلتي ساحة الكندي يعني لها ذكريات جميلة، سفارات.
1: إيه زمان لما كنا مرة صغار تذكر؟ ما تذكر. على فكرة ترى لو يرجع فين الزمن ما روح نفس الأماكن اللي
0: ليش؟
1: بس كنا.
0: طيب أنا ما أدري وش الفارق بين جيلنا وبين الجيل الحالي، ولا الخيارات صارت أكثر؟
1: الخيارات صارت أكثر، وال خليني أقول لك بعد، زمان كان المكان في حميمية، في جمعة أهل، في يعني مواقف تصير، في أكشن يصير، ما في أحد ماسك جواله وجالس. الحين لا، تروح للمقهى. إيه؟ والله أذكر، تخيل مكان في مقهى مرة أحب أروح له. هذا المقهى يعني عشان أوصله 14 ساعة سفر طبعا، فتخيل أنه نروح عشان نقعد فيه، في الأخير كل واحد ماسك جواله، شو الفايدة؟ فأنت تصنع ذكرى حلوة في المكان اللي أنت فيه.
0: صح صح. لا بس أنا أرجع أقول يعني يا حلوة من ذكريات، يا حلوة من طلعات، يا حلوة من جمعات. يعني كنا نجتمع ما نشوف الخال ولا العم إلا في هالطلعات، في هالمخططات وهالمكاشيت وهالشعيب وهالبران. يعني ما أدري، ما عاد صار لقاء يوم وفي الشهر وفي بيت، وصار عندنا شماعة نقول يا أخي ما تدري عن ظروف هالناس، كل بظروفه. أنا ودي أرجع بهذا الوهج، بهذا الروح. يعني خل نسمع، ما زال هالروح موجودة وهالخيارات موجودة، ولا يعني ما شاء الله اليوم الخيارات صارت أكثر، البوليفارد اللي فهمت علي؟
1: إيش الطاري يا إبراهيم؟ إيش اللي طار على بالك؟ هنيت حن الأماكن،
0: الجو حلو. ودي أمس
1: الجو وين حلو؟ الجو حار.
0: لا في الليل. أمس واحد من الشباب يقول لي والله اسمع السالفة، أنا شلون ذكرت السالفة يا غادة. أمس واحد من الشباب يكلمني يقول وش رأيك نطلع نمشي في على مدينة مكفاة الطبية؟ أذكر إن مشيت قبل 20 سنة. قلت شو السالفة؟ قال نمشي وبعدها ناكل مطعم شاورمة ماما نورة. قاعد يذكرني بمواقف قبل 20 سنة، بعدين نشرب شاهي في المكان الفلاني، بعدين ناخذ مدري سفليه من المدري. هي
1: بقول لك أنت تحن للأماكن هذه اللي ذكرك بأيام حلوة. ترى عقلك الباطن يجمل بعد من الذكريات، يعني يمكن والله لا حلوة ولا شيء، بس إن أوكي جميلة، بس ما هي بالوهج اللي موجود عندك، لأنه مع تقادم السنين يبدأ عقلك اللاوعي يقولك والله كانت أحسن من الحين، كانت أحسن من الحين، عرفت؟ شيء ثاني، شو اللي يمنع إنك تروح المكان حنيت له؟
0: التوسع العمراني، السفارات صارت ما شاء الله
1: أصلاً الأماكن ما عادها الأماكن.
0: صح.
1: يعني أنا رحت مثلاً جامعتي اللي تخرجت منها، جيت المباني ما عادها في نقلة والجامعة.
0: يعني هنا
1: رحت لأول مطعم بعد ما تزوجت، رحت له شايلينا، رحت لي رحلة صال يا مهند.
0: يعني أول نطلع هنا للحفلة الساحلة تماما. اليوم ما زال في أخوات، في أقارب يكشتون، بس أنتوا طالع تكشتون وراء المركز المالي.
1: أي
0: صح؟ لا غلط، يعني
1: أغلب البنات يروحون هناك.
0: وين يا عمي؟
1: وين نروح؟ أنت
0: ما زلت
1: وسط الرياض. لا شوف، أنا كشتاتي الحقيقية يعني لجال أشتا وكذا، يا نروح نفود حايل أو هنا بظلمة المزاحمية المحافظات، يعني الحوطة بعد. في أماكن حوالين الرياض مرة جميلة. طيب اللي نسمع من المستمعين، أكيد أنتوا الأهم وأنتوا اللي يعني لكلامكم معنا. 011-40-53 اتصال معنا أفراح.
2: هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أفراح، شلونك؟
2: كيفكم أخباركم؟
0: أنت في أحد يطاردك ولا أنت خايفة من شيء، ولا أنت تكلمين
1: ليلى والذئب،
0: ولا أنت تكلمين تحت السرير، ولا في شيء، ولا مخبي؟
2: لا ما في هذا، ولا هذا كله مو موجود.
0: أعطينا كحة.
2: لا
0: خلاص أوكي. أفراح، أول شيء يعني لحقتي على الطلعات والجيات مع الأعمام والخوال والأهل؟
2: أيوة. شوف، أنا بحكم أني أكلمك من مكة، مكة بحكم زمان ما كانت المولات كثير فيها زي الحين، فكان كنا نروح، كنا من الساعة 4 كان الوالد الله يرحمه يودينا وكلنا العائلة نطلع نروح مزدلفة، عرفة، هناك نروح. طيب نروح الحدائق اللي قريب مننا، قلعة البحر، هذه من بعد الفجر ننزل جدة.
0: أيوة.
2: طيب والحدائق كمان. والحين نمشط في الأماكن اللي برا بس إن المولات أكثر.
0: أيوة ما كان في مولات، كنت تطلعون جهة عرفة ومزدلفة.
2: أيوة.
0: في المخططات اللي هناك.
2: هناك المخطط اللي هناك كنا نروح.
0: أيوة. وأنتوا والأعمام والخوال ولا أنتوا بس؟
2: لا لا كلنا كل العائلة من الساعة 4 للساعة 12 نقعد هناك.
0: طب هذا متى؟ قبل كم سنة؟
2: زمان زمان في طفولتي.
0: طب الآن الخيارات اليوم وين؟ تطلعون ولا خلاص؟
2: لا نطلع.
0: الآن وين؟
2: لسه ما زال موجود.
0: نفس المكان؟
2: نروح الحدائق. لا لا مزدلفة وهذه عارفة ما هي زي زمان تغيرت.
0: أيوة.
1: هذه بعد نقطة مهمة، الأماكن تغيرت.
0: تغيرت.
1: والناس تغيرت، كل شيء تغير، وإبراهيم زي ما هو.
0: لازم أنا أشوف وين الناس تطلع اليوم، وين تطلع؟
1: أرسل كوايل يا إبراهيم حار.
0: في الليل لا لا يطلعون. يطلعونهم الفطاير يطلعون. شكرا أفراح يعطيك العافية.
1: من معنا؟
0: وليد. لازم تصدقوني يا جماعة، لا تصدقون اليوم. قالي ناسي. وليد.
3: هلا والله.
0: هلا والله شلونك؟
3: الحمد لله طيب.
0: شو أخبارك وليد؟ من وين تكلمنا حبيبنا؟
3: أكلمك والله من جدة.
0: من جدة، طيب. كيف الأجواء في جدة؟
3: والله صدق حر مر.
0: حر، طيب البطولة الخليج جملت المكان والأجواء ولا؟
3: ألا ألا.
0: ما حضرت مباراة شيء؟
3: ألا والله حضرت مباراة المنتخب السعودي ضد الكويت.
0: يلا فعلنا إن شاء الله الفوز إن شاء الله المباراة القادمة.
1: أمس مين اللي فاز؟
0: أمس ما لعبوا.
1: ما لعبوا؟
3: إيه لا أمس ما لعبوا.
1: أجل اليوم مباراة اليمن ومين؟ قطر.
0: لا مو
3: لا أمس. لا هذيك راحت
0: المباراة. فاز قطر.
1: تلعبون عليه يعني أسألكم تقولوا لي ما حد لعب أمس.
0: قبل أمس.
1: أوكي.
0: قبل أمس ولا أمس؟
3: لا أمس أمس. طيب. 1-0.
0: 1-0 إيه صادق إيه معلش أنت معك حق.
1: طيب أوكي. جاوب على سؤال إبراهيم.
0: وين تكشتون وين تطلعون؟
1: وين تكشتون بالقوايل؟
0: لا مو بالقوايل يا غادة.
3: والله في الطائف والله.
1: لا يعني. الطائف في كل وقت.
3: إيه.
0: أنا ما أدري أتوقع الفارق العمري له دور يعني أنت من أي جيل أنت؟ جيل 2000 جيل 80 جيل 90
3: 2013
0: طيب 2013 أنت
1: مواليد 2013؟
3: إيه نعم
1: سنة كم؟ تدرس
3: متوسط
1: ما شاء الله تبارك.
0: طب وليد أنتوا تطلعون في الويكند مع الأهل تروحون مكان شيء؟
3: ايه نطلع مع الاهل دائما الطايف
1: وليد بامانه تستانس اكثر مع اصحابك ولا مع اهلك
3: والله مع الاصحاب ومع الاهل كلها والله
1: اي يعني هذا لنكه وذا لنكه
0: شقلبها شوي قل الاهل قبل وليد
3: اتصال عندي قطع شوي
1: ما حبنا وليد شكرا وليد يعطيك العافيه ساره
0: السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: حياك الله سارة من وين تكلمينا؟
4: والله أنا من الشرقية من الأحساء
0: طيب سارة اليوم موضوعنا الله يخليك يطول بعمرك إن شاء الله ويخليك العين ترجيك موضوعنا نتكلم عن الطلعات زمان يعني وين كنا نكشت واليوم وين تكشتون؟ هل صار طلعاتكم مع الأهل والأخوان الأقارب يعني نفس ما كانت زمان تذكرين زمان طلعة؟ ما كان يحتاج لتخطيط لكن كنا نطلع في أماكن جميلة حولنا اليوم صار كلن في حالة انتوا تطلعون شاطئ العقير ولا
4: والله احنا انا بالنسبه لي انا جدول العيله كامله يعني جدول الصديقات وجدول العيله وجدول البيت اهلي يعني كله جدول عندي من اول ما يحلى الجو نبدا من اول ما يحلى الجو شوي انتصر الحر حدائق مثلا
0: ايه
4: مع بحر العقير مثل ما قلت
0: إيه؟
4: تمام
0: إيه؟
4: نستغل الوقت قد ما نقدر يعني بتخليها طلع على مره بالاسبوع مره بالاسبوعين في للبحر نستمتع بالوقت بالجو كامل نحاول من اول ما يبرد الوقت يعني بعد المغرب مثلا الى تالي الليل
0: ايوه
4: نتاخر الوقت اكثر رجع البرد مره ثانيه زاد علينا البرد خلاص حولنا على البر وكشف
0: ايه
4: طيب نحدد له نقاط اقرب نقطه للبيوت نبحث من حكم لنا يعني النساء يعني
0: ايه
4: فاقرب نقطه لبيتنا هي مكان اللي نتخذ فيه التجمع نفسه سواء مع العيله سواء مع الزميلات يعني نستغل الجو من اول ما يبدا ينكسر الحال مو يبرد
0: لا
4: ما ينكسر الحر.
0: طيب حلو ودي أسأل كذا سؤال يا سارة الآن هل اختلاف المناطق الساحلية اليوم العاصمة الرياض صارت منطقة إدارية وصار المشاريع الترفيهية أكثر بكثير وصارت الخيارات في الطلعات ممكن تكون خارج المنطقة، ولا أنتم ما شاء الله تبارك الله ما زال هالعادة موجودة كذا مع مع يعني مع المقارنات؟ يعني تكلمين عن الحسا تقولي أنا عندي الخيارات ما شاء الله كبيرة، عندنا في الرياض خيارات كثيرة ما أحتاج أطلع وبار وكذا، صار كل شيء حولي، بس إنه في ناس ما زالت يعني تحن للطلعات، تحن للروحات، تحن إنها تبتعد عن الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ العمران، تبتعد عن السيارات وضجيج الناس، تقول لا والله هناك استمتع وانبسط واستانس. فهمت يا علي؟
4: والله أنا بالنسبة لي أنا الخيار اللي قلته الحين، يعني أنا بالنسبة لي الأجواء المفتوحة، عندك المزارع، عندنا عندك المناطق البحر، عندنا الحدائق، يعني الأماكن اللي بلعت تصير عن عزة عن السيارات عن الزحمة، تكون في حدائق حتى على الشارع العام، بس إحنا ما نفضلها.
0: أختصر لك
4: يا الأماكن من اللي بعيدة شوي.
0: سارة أختصر لك يا سارة.
4: اسم
0: انا اتمنى انه بعد هالاتصال بعد هالمكالمه وبعد هالبرنامج تدق علي وخيتي ولا تدق علي وخيي ولا تدق علي عم عمي ولا خالي يقول وش رايك نطلع الاسبوع الجاي لهاف مون، لاني ما سمعتها الا قبل 20 سنه.
4: لا والله الحين الاجواء يعني بدك تنزل حق البحر،
0: زين وبالعكس زين.
4: لازم تتعين الواحد جدول لكم ولا ما انتم طالعين.
0: اي والله شكرا ختمتيها صح، شكرا ساره يعطيك العافيه. خالد مساء الخير.
5: اهلا وسهلا مساء النور.
0: حياك الله يا هلا والله ومرحبا.
5: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم.
0: الله يسلمك ويعافيك يا هلا والله وغلا، شلونك؟
5: والله بخير الله يسلمك، كيف حالك؟
0: الله يعافيك. وش أنت وش عندك من من من من أفكار، وش عندك من ذكريات، وش عندك من
5: أخوي إبراهيم؟
0: سم.
5: إحنا الكشتات والطلعات السنوات الأخيرة تغيرت شوية.
0: أيوة ليش؟
5: صرنا نطلع كافيهات الحين، ما نطلع زي أول كشتات على في البر ولا على البحر ولا، النظرة تغيرت شوي يعني.
0: ليش؟
5: صارت وسائل الترفيه أكثر من زمان، مو زي زمان يعني. وسائل الترفيه
0: ما أدري، بس ما زال يعني ما أدري، أو إني أنا أوصل عمر معين أقول يا جماعة خلاص خلونا نطلع مثل المكان الفلاني، أنا ما أدري ليش ما تنعاد هالذكريات الحلوة. هل صار الناس كلهم بظروفه؟ هل الناس كبرت؟ هل الناس ما عاد صار لها خلق للطلعة والجية؟
5: نوعية الحياة تغيرت أخوي إبراهيم.
0: أي نوعية الحياة؟
5: المسؤوليات كثرت، ولا يعني شوية إحنا ما الحين ما نطلع لوقت نهاية الأسبوع، لا دوامات ولا مدارس يمديك تطلع فيها.
0: يا حبيبي حلو.
5: شوية الحياة صارت.
0: بس ما تحن للسنوات الماضيه، ما تحن
5: الا اكيد اخوي ابراهيم اكيد.
0: ليه ما تدير انت الجمعه واللقاء وتكلم ابوك وخالك وعمك وفلان؟ ليش؟
5: والله شوف الحين صارت ممكن علاقتك باصحابك اكثر من اقاربك.
0: يا القهر يا القهر، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه حبيبنا.
5: الله يعافيك اخوي ابراهيم.
0: تسلم تسلم تسلم تسلم. نورة مساء الخير.
6: هلا والله مساء النور.
0: حياك الله، وشلونك؟ تمام؟
6: ليك تمام الحمد لله، شخبارك شخبار غادة؟
0: تمام طيبين كلنا اللهم لك الحمد. من وين تكلمين يا نورة؟
6: من القصيم.
0: من القصيم تحديدا
6: الرس.
0: يا حبني لكم أهل الرس ما شاء الله تبارك الله، دائما لجيت الرس أنا ما شاء الله تبارك الله، الأسر والكليجة وما شاء الله المحلات الشعبية دائما تتميزون ما شاء الله تبارك الله في يعني عجبني فيكم ما شاء الله أنكم تعلموا قيمة أنفسكم ما شاء الله تبارك الله، ولا بقصورهم في بعض المناطق بس جميلة هالمدينة ما شاء الله.
6: صاملين.
0: طيب نورة بسألك، هل تختلف المحافظات اليوم عن المناطق، أو أنت تقول لا والله هذه الخيارات اللي عندنا نطلع للغضاء، نطلع للمكان الفلاني، نطلع هل المولات ما عندكم الخيار واحد تقول لا والله نطلع للمول الفلاني وخلاص صلى الله وبارك؟
6: لا بالعكس.
0: ايه
6: المدن يعني القصيم ما تعتبر زي الرياض مثلا كثيره، الرياض احس انا لو اروح هناك بشيل هم الطلعه، بس القصيم متى ما بغيت طقت براسي صراحه.
0: وين تطلعون طيب؟ انا اتكلم عن زمان والحين يعني.
6: زمان لا زمان يفرق عن الحين صراحه. زمان كان لما الجد والجدة يقررون الكل حاضر. الكل على قلب واحد.
0: يا سلام.
6: ما كان في جوالات، ما ما كان في أمور عائلية ومن أصدقاء عارف يعني للآن بسبب بنت ولا

0: أمان. زمان لا، مخيم بتشل يجي.
1: طيب طب انت ليش نخلي الموضوع مخيم ونصعب الامور؟ ليش ما انا ارتب الامور ونقول نطلع نكشت، نطلع نشوي، نطلع نستمتع، نطلع نتقهوى؟
0: بالعكس انا كذا، بس الان الوضع انه فلان ما يبي فلانه، علان ما يبي علانه،
1: حكت هذه
0: اي. فخلاص الحين توجه رساله، اللي بيدي حياه الله، عين فراش عين غطا، واللي مو بتاعي الله يستر عليه.
1: اوف ما عندك وقت مره يا نورا. شكرا نور، يعطيك العافية. الله ما من سام، مساء الخير.
2: مساء النور، يا هلا والله، كيف حالكم؟
1: حياك الله، كيفك؟
2: الحمد لله كويس، انتم كيف حالكم؟ شو
1: اخباركم؟ والله تمام. شلونك
3: يعني سهام؟ مستحيل تكلمينا وانت جالسه في البيت ولا وانت قاعده في مكان كله في السياره.
1: انا بديت احس انها يعني تشتغل مقاول.
3: مقاول؟
1: شيك اشوار.
3: اي معقب.
1: لا لا، مقاول
3: معقب، حول المقاول ولا ما له علاقه؟
1: كلها بس مقاول، يمكن لان ما نسمع الا هي ماقطه بالسياره.
3: ايه الله يعطيها العافيه. تمنيت تجلسين بالبيت يا سهام؟
2: انا والله شايفيني من الصباح لين 4 خلاص 5، اذا عندي امور خارج العمل اتاخر بس ارجع البيت ذا الوقت. صراحه
3: مرتاحه في الوضع هذا ولا ودك تتستتين على قولة جدتي؟
2: شو يا غاده، اليوم اللي ما اطلع فيه اكتئب.
3: يعني اوكي،
2: اليوم اللي ما اطلع فيه شغل والله العظيم اكتئب.
3: يعني انت مبسوطه على هالوضع؟
2: وانا شايله هم، عندي عمليه الاسبوع الجاي حق 3 اسابيع.
3: الف سلامه عليك.
2: كيف حتصرف؟
3: ما تشوفين شر والله.
2: انا مره
3: يا حبيبتي
2: لازم اسوي له عمليه.
3: بتسوي لغلوغك؟
2: ايوه.
3: موسم الغليغ يعني، ما بقى احد ما سواه.
2: لازم اسوي انا، لازم خلاص. صباح الخير ماما، نحفت اللغلوغ ما ينحف. المهم
1: تفضل.
2: اختي ابراهيم يطالع فيك مستعجب ولا ايه؟
1: لا لا، ناظرها يعني. اوكي
3: مو فاهم يعني ايش لغلوغ، عرفتي؟
1: لا وش دعوة عاد،
3: فاهم اللغلوغ وشو؟
1: ايه
3: ولا هو عارف يعني ايش الدعوة.
1: الف سلامة. لا وش دعوة عاد، اموري تمام يا ابو سهام.
2: موضوع الطلعات
1: لا لا لا لا، خلي الطلعات.
3: سهام اصلا ما عندها وقت للطلعات. عندك وقت سهام؟
1: بس
2: لا والله عندي وقت.
1: اول شيء انت سهام، انت من اي جيل يعني؟ اي جيل؟ 80 90 2000؟
2: لا والله جيل 90.
3: جيل 90 ما شاء الله.
1: طيب زمان وانت صغيره وين كنتوا تطلعون مع الاهل؟ وين تروحون؟ وين تجون؟
2: المهرجانات، هذا افتكرها زمان وانا صغيره مع ابوي الله يرحمه وخواتي، ومنروح مهرجانات استراحات تريحات زي الخراء، لكن مضطرين شو نسوي؟ يعني هذه الطلعات.
1: ايوه يا الله يعطيك العافيه سهام، شكرا لك. طب ناخذ فاصل ونرجع نكمل معاكم. طيب فراس،
4: هلا مرحبا.
3: هلا فراس، شلونك؟
4: اهلين،
3: نتكلمنا.
4: كيف حالكم؟ طيبين؟
3: احنا طيبين، انت كيفك؟
4: الله يطول عمرك يا رب.
3: قول لي منين تكلمنا؟
4: طيب
3: الله ابراهيم رد سهل. ابراهيم
1: هلا حبيبي فراس، هلا وسهلا،
4: مرحبا بك.
1: هلا وغلا.
4: يا مرحبا.
1: انا جاني شد عضلي شوي في خشمي.
4: سلامات.
1: بس
3: فراس، انت راعي مكاشيت ولا تتذكر شيء من مكاشيتك زمان ولا؟
4: اي والله انا بحكم مواليد الثمانينات
3: اخيرا كلمنا احد من عمرنا.
4: اي والله.
3: قول لنا يا فراس، قول.
4: الله يطول عمرك. والله انا بحكم تواجدي في الخارج احنا في حديقه دائمه على طول، يعني اي مكان.
3: اي تذكر ايام عيون الخرج؟ ترى جزء من طفولتي بالخرج،
4: مشتل عيون الخرج.
3: كل عصريه
4: ما شاء الله تذكرين اجل.
3: بس ما يمنع تذكرنا، وش كان بعد تسوي؟
4: والله هذه اللي انا اذكرها، يعني الفتره دي الحقبة هذه كنت يعني ما في لا استراحات ولا كافيهات ولا ما في.
3: يقولون اختفت العيون والمشاتل هناك في الخرج،
4: جفت شوي لكنها موجودة يعني، بس عليها سياج وكذا
3: جفت.
4: أما المشتل بسكره بعد.
3: أيه. عشان كذا كنت أقول إبراهيم، في أماكن من طفولتنا اختفت. صحيح. أو تغيرت، ما عاد فيه يعني، إذا حنيت ما تلاقيها.
4: لا فعلا ما تلاقيها، حتى المشتل كان مفتوح والآن صار عوائل وكذا.
3: اي طب فراس، حاليا وين المكان اللي تحس يوسع الصدر؟
4: والله احنا مزارع، عندنا مزارع يعني، والقرى اللي حولنا كلها

0: تعتبر يعني منتزهة، يعني ما تبحل أي مكان.
1: حلو، هذا بالنسبة للناس اللي تسكن حوالين قرى ومزارع وكذا، ما عندها خيارات متعددة. شكرا يا فراس. سم
0: الله يطول عمرك، شكرا جزيلا.
1: لا كمل، راح اتصالها. طيب شكرا لك. عبد الرحمن معنا اتصال. يا عبد الرحمن.
2: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله.
2: حياك الله أختي أحلام، ومسي عليكم سلام أخوي إبراهيم.
1: أنا اليوم غادة.
2: غادة الله يحييك.
1: الله يحييك، هلا والله يا عبد الرحمن. قول لنا وين مكشاتك أيام زمان؟
2: والله أنا من مدينة الرياض، قليل المكاشيت فيها.
1: إيه وين؟
2: أنا من جيل ملاهي الخيمة.
1: يو لا تصيحني تكفى. طيب
2: وفي الكشتات على قوة إبراهيم المخططات، كان عندنا مخطط مزيني جنوب الرياض حقين الشفا يعرفونه.
1: ايه
3: الله المخططات.
1: المخططات يعني ايش؟ يعني خطوط يعني اراضي فاضية صح؟
3: المخطط يعني خلاص على وشك انه يعني
1: يبنى
3: بس انه يهيئونه، مثلا يهيئ مثلا
1: ينظم
3: تاج العقار. لا يبني، يحط الزفلت، يصير في تراب يمين وسار، مخطط يعني جاهز يعني للبناء، بس انه ميزته سهوله الوصول له.
2: صحيح، الغالب المخطط يكون في طرف المدينه، ما يكون في وسط المدينه،
1: ما هو بعيد.
3: ويجمع شغلتين، يجمع الله يكرمك البرحه والشارع واللمبه.
1: عشان كذا اوكي. ترى انا اعرف المخططات، بس ما عمري سالت نفسي ليش مسمينها مخططات.
2: والله
3: جاوب مخطط زلت يعني وش. طيب الان خلاص ما تجي مخطط، الحين اقول مخطط يمكن بعد الرياض، يمكن
1: حول الدمام.
2: ما في
3: حول الدمام،
2: ما في الا الخير ولا شرق الرياض.
3: الخير صح، يا سلام عليك. بس من يطلع هناك؟ انا بطلع.
1: تذكر منتزه سعد؟
3: الله المستعان. طيب دقيقه، خلنا على المخططات، خلنا الشعيب، طلعه، سدوس، العينه، الخراره، حفير تنساء.
2: لا اي احنا جنوب الرياض الخراره اقرب شيء لنا، الخراره ثمامه بعيد.
1: أيوة. الله ثمامه بعد. الحين وين يا عبد الرحمن؟ وين المكان اللي يونسك في الرياض بعد تعددت الاماكن؟
2: والله بعد ما كبرنا خلاص، الحين احنا كوفيات شيء قريب، ما نطلع بعيد.
1: يعني هذا من علامات التقدم في السن.
2: إيه لكن قبل أيام الشباب والله كنا نطلع في خاصة في الشتاء منطقة اسمها الدهنة نفوت.
1: الله.
2: إيه.
3: الله المستعان.
1: رجعتني 20 سنة ورا. شكرا يا عبد الرحمن، شكرا لك، يعطيك العافية. ليش يا إبراهيم هالموضوع؟
3: لازم ترجع ذك، لازم ترجع.
1: لا ما عاد أبي تذكر، أنا ما عاد أبي. مو وقت مكاشي حار. شكل ما صقع بالشمس.
3: لا في الليل.
1: بالليل اوكي بدات الاجواء تزين.
3: طب دقيقه، ليش غاده ما ترفع السماعه وتدق على ابوها وتدق على خالها وعمها واخواتها تقول خلينا نطلع؟
1: هم يترجوني اطلع معهم، ما اطلع.
3: اعلمك شغله.
1: قول لي.
3: ابسك سؤال بجاوبني بصراحه، وانا دائما انك صادق ان شاء الله. قبل فتره وقبل سنوات، خلينا نتكلم 20 سنه 15 سنه، ما كان اهلك تقول ايش رايك نطلع للهاف مون؟
1: اي
3: طيب ليش ما ترجع لنا اليوم؟ ليش؟
1: أنا قلت عبد الرحمن كبرنا، ما عاد لنا خلق.
3: ماذا كبرنا؟ هذا شماعة، العمر مجرد رقم، اطلعوا استمتعوا انبسطوا. خلوا
1: ما أدري زمان الطلعة خفيفة عن النفس، تطلع بسرعة.
3: أبعلمك شغلة،
1: الحين عندك تحس أنك لا أنت مقيد ولا أنت مفكوك، ما تدري إيش السالفة.
3: إي والله بعدك أقصى قصة طريفة. قولي. يعني أول لما ننزل هافمون تلقون راكد على البحر ونصقع وتراب وذا. الآن أنا قبل كم يوم واحد من شام صور إنه ولاده بينزله في في في في البحر، الله يكرمك، رافع رجوله الولد، مستغرب وش اللي قاعد يجي تحته، وش
1: ذا
3: قاعد يحرك رجوله، ما بينزل البحر،
1: خايف.
3: ليش ما نرجع؟ ليش ما نروح؟ ليش ما نجتمع؟
1: النفوس تغيرت والله يا ابراهيم.
3: يا القهر
1: والله. يعني زمان اذكر حتى والله بدون ترتيب من بالليل الفجريات، يلا جاهزين ورانا طلعه وكذا، على طول نطلع الجمس الحمر هذاك.
3: الجمس الحمر
1: اي والله قشنا في سرعه البرق، يعني تلاقي في خلال ساعه خلاص احنا زابين ونايمين ومجهزين.
3: حتى السفريات كانت فجريات.
1: حتى السفريات.
3: طيب ليه ما رجعت؟
1: لا الحين
3: زاد الخيارات، توسع العمراني، الخيارات صارت اكثر ترفيهيه، المواقع، العاصمه اليوم صارت اداريه اكثر من المناطق الساحليه.
1: صح.
3: هل انه وش الخيارات؟
1: والطلعات صارت صعبه والله، يعني انا لازم يهيئوني نفسيا قبلها بشهر. ناخذ اتصال.
3: ابو تركي
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، تحمست لنا شلون الطاق على الهواء. فك وفك ها.
4: انا من جيل الثمانينات ترى.
3: يا سلام. عطها الذكريات.
4: من المدينه المنوره طبعا. احييكم واحيي زميلتكم الكريمه والمشاهدين الكرام والمشاهدات.
3: الله يسلمك.
4: طبعا احنا عندنا ما شاء الله هناك منتزهات ما شاء الله تبارك الله. عندنا منتزه اسمه البيضاء، هذا كل يوم خميس ايام ما كانت الخميس اجازه، يعني الربع والجماعه يعني كلنا هناك، وبعض الاحيان الجيران يعني نستمتع هناك صراحه، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. عندنا كذلك طول عمر السلامه العصريات، فيها وقت العصر سبحان الله يمر من يعني واحد يبيع البسبوسة على ريال على ريال على ريال كذا.
1: الله، كان في بسبوسة بريال؟
4: إيه بالمدينة العفريات كذا، يعني كذا معاه زي الزنبور كذا وما يسمونها إيه، على ريال على ريال ما شاء الله تبارك الله.
1: فيجون الأطفال.
4: كذلك سيارات الإيس كريم كانت تمر أيضا العصريات، بالذات أيام الإجازات. هذه ما شاء الله تبارك الله يعني
1: سوق ماشي،
4: أجمل اللحظات.
1: تتوقع لو رجعت اللحظات تبي تعيش نفس المتعة؟
4: لا، الآن ما شاء الله تبارك الله تطور غير طبيعي ما شاء الله تبارك الله. إحنا الحين ما شاء الله يعني متطورين جدا ما شاء الله تبارك الله.
1: لو أخيرك يعني بين أول والحين، تحس إنه
4: لا
1: شو الممتع أكثر؟
4: كل كل كل زمن له متعته، يعني هناك كان الزمن وجود الأجداد وجود الجدات وجود الأقارب، يعني الحين لا يعني ما فيها أي زي كذا.
1: أيام مضت وإن شاء الله أيامنا هذه بعد تكون جميلة، ونستشعر الأثر الحلو فيها بذكرياتنا اللي نصنعها مع أولادنا ومع أقاربنا وأهلنا. شكرا يا أبو تركي، يعطيك ألف عافية. نروح الفاصل قصير ونرجع من جديد، نروح لترند اليوم، خليكم معنا.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار. عز النهار.

عن علاقة جميلة ولطيفة، لكن اليوم نبي نشوفها من زاوية ثانية مختلفة تماما، علاقة الأب بابنه الأكبر أو الأم بابنها الأكبر، لكن من زاوية العمر. خلونا نشوف يا ترى تذكرون شعوركم أول شيء أول ما جاء طفلكم الأول، وكم الفرق في العمر بينك وبين ابنك البكر، البكر تحديدا. يعني في ناس أنا متأكد اليوم بيكلموني بيقولون مثلا 20 سنة الفرق، في ناس حتقول 17، في ناس حتقول 18، في ناس حتقول 15، ممكن ممكن ولا مو ممكن، وفي ناس حتقول 30 40. حنشوف معاكم كم فارق العمر، وهل تشعرون أنه فرق العمر بينكم وبين ابنكم البكر خلق اختلاف كبير في طريقة التفكير ولا لا؟

0: طبعا هذا سؤال يعني سهل، لكنه من الأسئلة اللي ممكن تطرح جوانب مختلفة كثيرة، من بينها التأخر في الزواج أو الزواج المبكر، من بينها أيضا العلاقة اللطيفة اللي بين الأب وابنه. نتكلم أيضا بتوسع في موضوع اللي هو الاختلاف الفكري ما بين الأجيال واختلافها. هل كل ما اتسعت أو اتسع الفارق العمري بين الآباء والأبناء شكل عندنا دائرة مشتتة من الأفكار أو في فجوة زمنية كذا ولا لا؟ أنت إيش رأيك إبراهيم؟ يعني تفضل أنه أول شيء كم الفرق بينك وبين ابنك البكر؟ هنا نعرف عمر إبراهيم
1: شلون؟
0: أقل من 20 ولا أكثر؟
1: بين وبين تركي؟ تقريبا 20
0: 20 سنة
1: أو أكثر. لا لا أكثر، أكثر 20 سنة. وين؟ خاف أقولك صدمين.
0: عرفت عرفت.
1: أكثر من 30 سنة.
0: الله
1: إيه
0: صح،
1: أكثر من 30
0: ممكن يجي والله.
1: أكثر من 30
0: يعني تعتبر تأخرت في الزواج.
1: أنا تأخرت الزواج، أنا تزوجت وعمري 30 سنة.
0: طب تحس الحين أنه في بينك وبين تركي تفاهم، تناغم بالفكر؟ أو حيتسع هذا الشيء بعد ما يكبر شوي؟
1: حلو كلامك، ترى على منطقي للأمانة، لكن تركي صار ياخذ من أطباعي، صار يلاحقني، صار يفهمني أكثر، صار يكبر نفسه هو في سن صغير بتصرفاته بأسلوبه بكلامه بلبسه للشماغ للعقال. فارق العمر يحسس الولد انه هو وده يلحق الطابور، يلحق الكبير. صح انه يقول اذا كبر او بدي اتزوج بدري عشان يخاويك، او اذا كبر ولدك خاوه يعني. النصيب احيانا يخليك ممكن تتاخر وكذا، فجاه يجيك ولد مثلا متاخر وكذا. يعني انا عند البكر ريفان،
0: ايه ما شاء الله
1: كبير ريفان، بس تركي بين تركي وبين
0: طبعا ريفان. سالت عن البكر يعني مو الولد تحديدا.
1: لا ريفان يمكن يعني أكثر من 25 سنة يمكن بعد.
0: ما شاء الله.
1: وبين ريفان وبين تركي يمكن 7 سنوات 8 سنوات.
0: ما تعترفون بالسنين أنتوا؟
1: لا الجيل اختلف يعني. أول يعني أول الخلفة يعني أول الأبناء كانوا يجوا ما شاء الله في كل سنة يعني. الجيل اختلف، الأكل تغير، الأكل زمان كان، اليوم حتى الأكل يأثر حتى على الجانب النفسي، على الجانب البيئة بشكل عام يعني. تحمل المسؤولية أكثر، أول كان وضع عادي طبيعي، لا الآن لا صار مسؤولية أكثر، اهتمامك في عيالك صار يعني في استثمار كبير. أول كل يتحمل مسؤولية، لكن اليوم خيارات صارت أكبر يعني. القطاع التعليمي، القطاع كل القطاعات اليوم صارت تحتوي هالجيل المبتكر اليوم.
0: صار في انتقائية قصدك أكثر، يعني تقدر تختار مثل أبنائك شيء مناسب لك، المستوى اللي حاب أنت تكون عايش فيه، الدرجة اللي ينالها الأبناء من كل شيء، من كل جانب في هذه الحياة أنت ممكن تكون متحكم فيه بشكل أكبر. لكن تبقى مسألة الفروق هذه ما بينه وبين أبنائنا، ترى حنستوعبها على كبر شوي. يعني الحين أنت تقول تركي بيكبر بيلحق على قطارك، أنت حتوصل لمرحلة ودك يوقف قطارك عشان تلحق على قطار تركي.
1: لا بس على فكرة ترى الجيل الصغير هو اللي يسابقك بالفكر، يسابقك بالهذا يعني. ما شاء الله تبارك الله، الخيارات اليوم في مجتمعنا والتوجيهات وبرامج الرؤية كلها تتناسب مع الفئة العمرية الصغيرة السنية الصغيرة. فهم الخيارات عندهم أسرع يعني، الخيارات عندهم أسرع، الميزة عندهم أسرع يعني. أنا
0: التعلم عندهم أسرع،
1: التعلم عندهم أسرع يعني. أنا أنت الجيل اللي في جيل وجيلك ودي نرجع 20 سنة وراء عشان إيش نلحق هالخيارات الجميلة اللي فعلا فخور فيها. وكلها جميلة يعني، والحمد لله حنا طبعا من زمان، لكن سبحان الله صادفت يعني قيادة عظيمة، صادفت توجيهات حثيثة، صادفت رؤية يعني تخدم البلد يعني. فالأمير محمد بن سلمان أنا أعتقد اليوم أعطى فرص كبيرة للجيل القادم بشكل يعني مفروض هم يعني
0: إحنا نحسدهم والله عليها.
1: والله جد إحنا
0: ودنا نرجع لأبنائنا يعني.
1: إيه

0: الخيارات عندهم جميلة، التوسع، التعليم، الفكر، الاهتمام، استقطاب المواهب والمبدعين. أول سبحان الله مبدعين، ولا قاطع وادك غادة، أول مبدع سبحان الله ما ندري عنه، تلقاه يطلع ثم يعني خلاص
1: تدفن مواهب. تدري انه الحين في اهتمام حتى بجانب المواهب والابداع في المدارس، في يعني اكتشاف للمواهب، في برنامج الملك عبد الله لاكتشاف المواهب برضو، هذا في الجانب التعليمي، يعني لدرجه انه في بدايات السنه في استماره توزع علينا احنا كأولياء امور انه اكتبي ايش المواهب اللي عند ابنك او بنتك، حتى انه يتم التركيز عليها. فجميل جدا، تخيل لو احنا كان في نص هالاهتمام ايش كان يكون ناجينا. رغم ذلك احنا ترى جيلنا جيل عظيم على فكره، هو اللي ربى، هو اللي انشا، هو اللي يعني بنى نهضه، هو اللي سهل الحياه لابنائه. فكل سوالفنا هذه جت من سؤال، كم فرق العمر بينك وبين ابنك البكر؟
0: ايش قصدك انت؟
1: ما قصدي شيء. طيب اللي حاب يشاركنا راح اكيد في اتصاله على 011 40 5 3، فاصل قصير ونكمل هالمشوار.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار.

0: كم سنة بينك وبين ابنك البكر؟ ويا ترى هل تشوف فرق العمر بينك وبينه كبير أو مناسب؟ كيف أثر الفارق العمري بينك وبين ابنك البكر في التفاهم بينكم؟ هل يوجد فجوة من الثقافة، فجوة من التواصل؟ خبرونا. تشوفون أنه كلمة تسعت أو تسع الفارق العمري كان في صعوبة في التواصل ولا لا؟ 011-40-53 معنا اتصال إبراهيم من عبد الرحمن الشلوان. حياك عبد الرحمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أول شيء عساني ما زعجكم في الهاشتاقات قبل.
2: لا يا قلبي، لا يا حبيبي، لا
1: أستاذ.
2: بس دقيقة، بس اسمح لي، بس بسكك بلوك شوي بس.
0: معرض متحف اليمامة صح عبد الرحمن؟
1: صحيح
0: أبد والله، سوي لي منشن على كل معلومة تحطها لأن أنا صراحة استمتع بهالشيء.
1: الله يحفظك.
2: لا والله يا زينك يا عبد الرحمن، يا حلوك يا أخي، أنت جميل بكل حالاتك. علوم أنا ودي أتعاون معك أصلا في حفل يوم التأسيس على فكرة. نبدأ نأخذ مقتنيات من نفس المتحف نحطها نعرضها.
1: ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة.
2: تم.
1: أبد، امشي لي يا أخي إبراهيم.
0: الله يحفظك. حلو والله، يعطيك العافية.
1: الله يعافيكم. نرجع محور حديثكم الآن عن طلعات ولا عن ابن البكر؟
0: عن ابنك البكر، كم الفرق بينك وبينه؟
2: انت ايش تبي؟ خلينا نسمع الطلعات، يمكن بيشارك في الطلعات.
1: والله انا اول شيء الطلعات لازم واحد يتزعم الطلعه.
0: ايه
1: يصير امير الطلعه عشان يجمعهم.
2: ايه
1: في اماكن في الرياض كثيره نروح لها، شمال الرياض غروبة نوره، القفص الشماليه، القفص الجنوبيه.

0: شعيب حريمله، شعيب صلبوخ، جنوب نروح لوثيلان، نروح ل في اكثر من شعيب في جنوب الرياض جهه الدلم والحوطه، من هناك في الهجله في الدلم اللي مثل الخراره، تجمع مياه وسط الرمال.
1: نعم.
0: زي اللي في الكسر اللي في الفلفي.
1: ما شاء الله عليك عبد الرحمن، انت خبره.
0: اي لجل شوف جو الرياض اصلا ترى ما يناسبه الا الشتاء. يعني جو لزام في الرياض في الشتاء، وجات الامطار وفزت الارض وطلعت وطلع الربيع، يعني تكثر الطلعات. انا خلاص كل جمعه وسبت اطلع، ما مره ما دقت.
1: حلو.
0: العزله في السياره اركبها ولا عاد انزلها لين يدخل الصيف.
1: ايش حياتك، كم بسط والله.
0: والله شو نسوي، الحياه مره ما هي مرتين.
1: اي والله صدقت، كل لحظه لازم نستمتع فيها. طيب عبد الرحمن، الفارق العمري بينك وبين ابنك البكر؟
0: تقريبا انا عمري 60 وعمري دي 26.
1: اي
0: حدود 34
1: تقريبا. اي
0: تقريبا هذا ولدي.
1: الله يخلي لك اياه. حاسم في بينكم
0: فرق، لكن
1: في بينكم فرق في التفكير في
0: لا لا لا، نفس الاطباع.
1: نفس الاطباع ما شاء الله. من شابه اباه.
0: اي ما ظلم.
1: يعطيك العافيه عبد الرحمن، شكرا لك.
0: حتى في نبره الصوت، حتى من شافه قال انت ولد ابو سعد.
1: شوف انا لاحظت والله شيء الصراحه، دائما الولد البكر شبيه ابوه في كل شيء.
0: انا ما عندي الا اصلا ما عندي ذريتي ولد وبنت، يعني ما عندي ازياد.
1: الله يحفظهم لك.
0: اي امين يا رب العالمين. الله يحفظنا لكم.
1: تسلم لنا، شكرا. في اتصال معنا؟ فايز.
2: الو
1: الو، هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، حيا الله فايز.
2: جزاكم الله بالخير.
1: بصيت بالنور والسرور.
2: وش السؤال؟
1: السؤال ابنك البكر كم فرق العمر بينك وبينه؟
2: 25.
1: 25 سنة.
2: ايه البنت البكر ام الحين عندها طفل عمره سنتين.
1: ما شاء الله.
2: وانا جد الحين.
1: ما شاء الله. الله يحفظهم لك جميعا.
2: آمين.
1: تحس إنه تفهم على أبنائك لما يكبروا ويلحقوا على عمرك، ولا ودك لو إنه كان عمرك أبكر من كذا يوم إنهم يجون؟
2: والله ودي أبكر صح، لأن أحس إن العمر 25 تقريبا 24، أحس يعني كبير.
3: تأخرت. أنا قاعد أقول له الحين 30 كبير.
1: 30 الحين توهم ما بعد تزوجوا.
2: لا لا لا، جيلنا إحنا كانوا زوجون 17 18، أنا أكبر منكم.
3: يعني الى العشرين على الاقل، يعني الى العشرين يعني الى العشرين يعني.
1: تدري فايز، بعد تربيه الابن البكر انا اشوفها اكثر صعوبه من بقيه الاخوان، لانه هو اللي جاي في الاول، هو اللي عليه التجارب، هو اللي احيانا الاب
2: هو اللي بياكلها.
1: هذا هو، احيانا الاب يكون قاسي مع ولده البكر لانه ما هو عارف يعني يعمل كنترول معاه.
2: اي بالضبط بالضبط، الابن البكر هو اللي بيتجارب كلها، بتكون ذي الحق التجارب
1: للام والاب.
2: للام وللاب.
1: يعطيك العافيه فايز، شكرا لك. اهلا وسهلا معنا ابو سعود.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حيا الله العم ابو سعود.
4: يا هلا بك، الله وحبنا. شلونك؟ شلون من ايواتي؟ طيبات
1: طيبات الحمد لله. شلونك انت؟
4: نعم
1: دوم يا رب. قول لنا يا ابو سعود.
4: امس والله اني بكلم امس، بس جاء بكلم القسم الاول يبدا. إيه؟ القسم الثاني ترند، والبس طفي الجوال وهو ينام صراحه.
1: ليه؟
4: ولا ودي لو انا مكلم امس ساعتين بالصبيب، تقولين اخوي طالب الصبيب.
1: اخوي طالب من ايش؟
4: صبيبه، ما ادري شو طالب.
1: مصابيب. إيه؟ والله اقول ان شاء الله هبشت لا جاشت يبشر.
4: المصابيب حق غضاض ولا رهيف؟
1: لا، هي المراهيف تشبه للمصابيب، بس هذه خفيفة زود.
4: اي تبي مصابيب رهيفة برسلت.
1: الله مري سلمك، جعل عمرك طويل. شكرا لك والله، ما تقصر يا مسعود.
4: نرسل مع ولدي.
1: شكرا لك. ما تقصر والله. قولي يا مسعود.
4: أرجع وأنا بيني وبين سعود رحمة الله عليه، بيني وبينه 32 سنة.
1: الله يرحمه يا رب.
4: أنا ما تزوجت إلا عام 98.
1: يعني ما
4: هو عام 92 هجري، ما هو ميلادي.
3: إيه يعني قبل 50 سنة.
4: إيه بيني يعني أنا توظفت ب 97 وتزوجت ب 98. وجانا سعود رحمة الله عليه 1400، وجاء ولدي الثاني ب 1401.
1: اي ما شاء الله.
4: يعني كلهم يعني صاروا حول واحد وكلهم نعتبرهم يعني تربيتهم واحدة
3: ما شاء الله،
4: طلعوا كلهم تربية واحدة سبحان الله العظيم، كلهم يعني يعتبرون توم، أنا أعتبرهم توم.
1: أي هم اللي يجون الإخوان اللي يجون ورا بعض دائما يكونون نفس كل شيء، يعني ما من فرق بين الأول والثاني إذا صار
4: وبيني وبينهم هذا والله، والحمد لله والشكر. والحين أبنائي كلهم طبعي، كل أبنائي من أصغرهم لأكبرهم كلهم طبعي
1: والله ونعم،
4: وكلهم أمشي معهم ما رأي لهم عيال، رأي لهم مثل بعيد شوي هناك يعني هم لا، حتى أنهم بالمجالس يا أبو سعود هاللون وهاللون، يا أبو سعود هاللون وهاللون مزود يعني
1: ما شاء الله،
4: إني مخليهم كواحد براني، لكن ها داخليا انتبه تغلط انتبه
1: والله. شوف أبو سعود أنا صراحة من أول يعني أقول ما شاء الله على تربيتك لأبنائك، قدرت أنك أنت يعني تتفهمهم رغم أنه في فارق عمري يعتبر جيد بينكم، يعني تعاملهم بديمقراطية، ما أنت الأب البيروقراطي حق أول.
4: لا أنا منفتح جدا أنا
1: ما شاء الله عليك،
4: هاي نقول بس أني ها أجلد أنا أخطيت ما عندك إلا جلد، لكن لا تخطون أخطوا رجال وماشيين وعلى طريقة السليمة، ولا تخطون ولا يخطى عليكم، خلوكم عيال خلوكم رجال خلوكم أدب وأخلاق، ديننا مصن علينا بالأخلاق العالية
1: ما قصرت.
4: نعم
1: ما قصرت، الله يبارك فيك. شكرا يا أبو سعد يعطيك العافية، شكرا لك. مين معنا اتصال؟ مهند عبد العزيز.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: سعد الله مساءك.
1: ومساءك حياك.
5: الموضوع أنت تقول إيش الفرق بينك وبين ابنك؟
1: كم فرق العمر بينك وبين ابنك الكبير؟ وإلى أي درجة أنتوا أصدقاء؟ ولا يعني ما شاء الله أبو سعود قبل شوي كلمنا ما شاء الله يعني في فرق بينه وبين أبنائه، لكن خاصة اللي جايين في الصف الأول، لكن ما شاء الله قادر إنه هو يحتويهم ويتفهمهم رغم إنه عاش هو جيل وأبناء جيل مختلف.
5: والله الفرق بيني وبينهم ممكن أنا عندي 5 أولاد، الفرق بيني وبينهم 26 سنة.
1: بينك وبين البكر.
5: صحيح، بس إنهم هو عندهم توسع بالأفكار.
1: أي. وش أكثر شيء تعبك في تربية أبنائك وخاصة الأول؟
5: والله دعمهم الدراسي، يعني أدعمهم دائم. وأقول احترموا الكادر التعليمي وخلكم من الأوائل.
1: إيه أنت تحرص على دراستهم؟
5: أحرص عليهم صحيح، أنا أنصح من أصدقاء السوء.
1: إيه نعم.
5: لكن الحين يعني الفارق يعني تعرف إحنا يا رجل القدماء ها نفرق عنهم بالقوة، يعني
1: القوة يعني قصدك إنك أنت أول شديد؟
3: أقوى
5: لا قوة التحمل، يعني أنا عندي استعداد إني أمشي بدال وقت الحين ممكن 15 كيلو ما يهمني
1: ما شاء الله
5: على رجولي. اوكي
1: اي
5: وهو كذلك
1: هو يتعب من المشوار اللي جنب البيت،
5: هو في يوم الخير والبركه عرفتي.
1: اي
5: لكن انا احيانا اخذ فيهم مشوار، احيانا طال عمرك اخذ فيهم مشوار للبر وبعدين طال عمرك على واحد واحد اخليه يسوي القهوه، يسوي لحمه حاشي، يطبخ. يعني اول شيء اعطيت مدوره مكثفه شهر، الحين ما شاء الله يطبخون لحمه الحاشي ويسوي القهوه، نبغيت على الجمر ونبغيت
1: ما شاء الله جودت علومهم والله يا فايز.
5: إيه لازم يتعلمون الشيء ذا، سمعت دربتهم 40% على القسوة شوي بالبر.
1: إيه
5: فالحين ما شاء الله صاروا على خطين.
1: إيه
5: انقلتي بر بر وانقلتي تحت
1: مدينة مدينة
5: والسيراميك والتطور يعيشون، وإن راحوا للبر يعيشون يعني
1: الله
5: ما شاء الله يعملون على جهتين ما شاء الله.
1: ما شاء الله عليك يا فايز والله إنه ونعم التربية الصراحة، شكرا لك.
5: أي والله
1: يعطيك العافية.
5: شكرا لك أنت زميلك الله يعافيك.
3: تسلم.
5: شاكرين ومقدرين.
1: شاكرين لك
3: الله يعافيك.
1: يعطيك ألف عافية. ترى هو الصح اللي سواه فايز إنك تربي ابنك على على على الراحة والنعيم. اللهم لك الحمد، يعني حياتنا زينة وجميلة ورائعة، لكن حلو إنك يعني تعود على القسوة شوي. ترى من أول كانوا يودون عيالهم للبراري للصحاري عشان يتعلمون القسوة.
3: صحيح.
1: أنا ودي كنت بكبرك للصحراء.
3: صحيح.
1: صحيح. ناخذ اتصال.
3: عبد الله مساء الخير.
6: أهلا مساء النور حياك الله.
3: هلا وسهلا شلونك؟
6: والله بخير يا رب
3: يا هلا بالغالي، هلا عبد الله، هلا الله ما يسلمك ويعافيك.

0: خليك خليك العين ترجيك يا حبيبنا.
1: الله يحفظك وإياك حبيبي وقويتك أيضا، سلامي لها جميعا.
0: الله يعافيك عبد الله. كم الفارق بينك وبين ابنك أو البكر؟
1: الفارق 19 سنة طال عمري.
0: كم؟
1: 19. أنا متزوج وعمري 16 سنة في ثاني ثانوي، نجحت وتزوجت على طول.
0: طيب 19
2: هذه هدية النجاح عبد الله؟
1: اي نعم، كانت
2: جائزة
1: النجاح من ثاني
2: ثانوي للعروسة. امان امان عبد الله، لو رد فيك الزمن.
1: والله العظيم هذا الكلام جد، انا اكلمك جد.
2: انا ما استبعد حقيقي. اي نعم، في ناس كانت تتزوج بهالعمر.
1: تقريبا احنا بالجنوب خلاص، ما خلصت الجامعة الا عندي ثلاثة أولاد الآن.
2: الكبير تبارك
1: عمره 37 وانا عمري 58.
2: تبارك
1: يعني
2: الرحمن،
1: يعني الفرق 20 سنة. اي والله
2: ما شاء الله
0: ما شاء الله. بس يعني
2: ما ندمت على هالشيء عبد الله؟
0: ها
1: لا والله ما ندمت. في البداية انا رفضت، بس الوالد هو اصر الا اني اتزوج، قال ما ابغى اموت الا وانت متزوج، اخوانك متزوج. يا ابوي انا ادرس، يعني لو تقول جيب لي اكرمك الله حذافة 20 ريال ما اقدر اجيبها.
0: قال مالك يعقص المسؤولية.
1: قلت خلاص المسؤولية والله كانت هي عون لي، يعني ما هي من النساء اللي الجديدات ودني يجيب لي يشتري لي، لا ولا شيء. تخرجت من الجامعة واستلمت أول راتب، هو الوحيد اللي شريت لها منه يمكن قارور عطر ولا هدية، والباقي كله نظامنا مع أخواني، كنا في بيت واحد.
0: أي بس عبد الله،
1: اللي يجيب قارورة عطر يجيب أربع قوارير عطر، يجيب فستان يفصل أربع فساتين، وهكذا نظامنا.
0: طب عبد الله
1: الحمد لله يعني مشيت الأمور. نعم.
0: أول شيء الله يعطيك طولة العمر. كم عمرك الآن ما شاء الله؟
1: أنا عمري الآن 58 داخل 59.
0: طيب سؤالي، أنت الآن أنت مع لحظة التقشف اللي صار وتزوجت، أعتقد اليوم أنت بعد ما توظفت، بعد ما الله بعد ما كونت أسرتك كذا، أكيد عوضتها بالبيت بالطلعة.
1: والله نعم عوضتها طلعات، وزدت سافرت برا، وعوضتها الذي كانت ما تحلم به أصلا ولا كانت تطرى على بالها، لأن نظامنا في الجنوب ما كان أنه أتزوج وسافر شهر عسل برا، شهر عسل ما فيه
2: روج. كل مناطق المملكة بذاك الزمان والله يا عبد الله، مو بس بالجنوب.
0: طيب
1: يعني ما حد يقدر يطلع زي خارج المملكة وقتها، يعني وكانت صعبة أنك تخرج خارج المملكة وأبوك وأمك. لكن الآن بعد ما توظفت وتعينت معلم، وأنا أخذت بها يمكن خمس دول برا ما شاء الله.
0: والله يا ما شاء الله.
2: شفت هذه من حسنات الزواج المبكر، عيالك يكبرون وأنت بعز شبابك.
1: أولادي ما شاء الله، واحد دكتور، واحد رقيب أول في الباحث، والثاني اثنين في الطوارئ، يعني أصغرهم وآخر العنقود في الكلية التقنية.
0: وأنت من سكان أي منطقة الحين يا عبد الله؟
1: أنا أكلمك من مكة، بين مكة وجدة. أنا من الجنوب، من الطائف، جنوب الطائف بني مالك، 170 كيلو.
0: والله ونعم. وباقي سنتين على التقاعد ولا باقي؟
1: لا والله تقاعدت مبكر خلاص، العيال كبروا وموظفين، وأنا ليش أقعد لين 60؟ ما نبغى الكلام.
2: يبي يستمتع بحياته. والله عبد الله صراحة أنت صح.
1: 60 وأروح عند الحرم.
2: الله يجزاه خير الوالد يوم أن زوجك بهالعمر. شوف هذا أنت يعني استغلال الوقت على ما يجب.
0: اي والله.
2: شكرا يا عبد الله، يعطيك العافيه، طول بعمرك ويحفظ لك عيالك. آمين. يا رب.
0: سعد مساء الخير.
3: هلا اخوي من دانت الخليج، احييكم
0: يا قلبي.
3: سلم عليكم من الخبر.
0: غريبه ما نزلت جده عشان بطوله الخليج يا سعد، ولا مالك خاطر؟
3: لا يا اخوي مو كذا، الجو حار هناك وزحمه وذي.
2: يعني الجو بالشرقيه حلو.
3: جو لا يعني
0: بطوله بعد.
3: تلفزيون يا أخي ما شاء الله كل شيء يجيب لك كل شيء، وأدق
2: وأدق
3: والإعلام ما شاء الله جيد في كل شيء.
0: جبني القناعة اللي عندك يا سعد، ولا أنا عارف أنك ودك تسافر، بس يلا بس.
3: أيوة دائم
0: ما تحن الطيران ومنا
3: إلا
0: طبيعي يعني.
3: أنا عندي، أنت سأل عن الأولاد.
0: إيه
3: أنا عندي 12 ولد وأربع بنات.
0: يا زينهم ما شاء الله
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: أي والله أولادي كبار، أنا متزوج عمري 19.
2: أنت بعد تزوجت عمرك 19؟
3: إيه 19.
2: كنت تدرس ولا؟
3: لا خلصت الثانوي، وبعدين اشتغلت في القطب السعودية أنا وإبراهيم. إيه. بس إبراهيم في الرياض وأنا في الدمام.
0: صادق.
2: إبراهيم مين؟
0: أنا طال عمرك.
3: إبراهيم والجيران.
2: الحين أنت كم عمرك يا سعد؟
0: شايف سعد.
3: أخوي.
2: كم عمرك الحين؟
3: الحين تقاعدت المخطوط من 5 سنوات.
2: الحين انت متقاعد، يعني المفروض ابراهيم متقاعد 5 سنين.
3: انا اشتغلت انا في القطور،
0: انا في الرياض، انا كنت صادق.
3: وابراهيم في الرياض بيت ولا دمام بيت.
0: صح صح،
3: بس يختلف العمر يعني.
0: اي اكيد انت مقابل والد.
2: طب انت تزوجت بدري وابراهيم تزوج متاخر.
3: إبراهيم لا ولد نعمة إبراهيم.
2: طب قول لي يا سعد خلال السنوات هذه ما شاء الله تبارك الله.
3: وين عيبي ضايع على إبراهيم قولي لي وأنا أعلم.
2: لا خلاص نكتفي بهذا القدر. طيب يعطيك العافية سعد شكرا لك. يعطيك العافية. أثرك كبير والله ما أنت بهين إبراهيم كم عمرك أنا عجزت أعرف. نطلع فاصل. طيب نطلع فاصل ونرجع من جديد نروح لفقرة موقف مر عليك اليوم حاب تكلمنا عنه.

رحب بكل من يسمعني على موجة إذاعة الرياض وكل أصدقائنا، نقولهم حياكم على رقمنا 011-45-3. وصلنا معكم فقرة موقف مر عليك صنع يومك ولا خرب يومك، شاركنا وقل لنا شو اللي مر عليك وجدير بالذكر حاب أنك تشاركنا فيه. يعني أحيانا بعض المواقف تمر علينا للعظة والعبرة، بعض المواقف تمر علينا علشان نبدأ نفكر في حلول وإيجاد طرق مثلا لمشاكل واجهناها خلال هذه المواقف، فمع بعض نستفيد منه ومنكم

0: ولدي عمره 11 شهر، يعني شوف شلون الفارق العمر.
1: كم عمره؟
0: 11 شهر الان. يعني
1: الله يحفظ لك يا رب.
0: جاء في بالي على طول انصح بالزواج المبكر صراحه.
1: اي
0: صح، الحين شبابنا الحين صار فيه عزوف، يعني الشباب اعمارهم وصل 30 35، في ناس كثيرة الآن عمره 40 سنة لسه ما عارف. لذلك الصراحة أنا أنصح بالزواج مبكر، يعني أنا هذا عمري 40 سنة وولدي عمره 11 شهر، لو بغيت أقوم له بس أجيب له حاجة يا الرجل عورتني يا ظهري عورتني.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. هذا نصيب والله.
2: لا لا لا، وهذه بداية الشباب يا أبو.
0: لا والله خلاص، وأنا أخوك عاد فيه بقى من العمر كثر ما راح.
2: لا شوف عبد العزيز، انا مقتنع ان تصل متاخرا خير من ان تصل، فهمت؟
0: نعم صحيح. إيه؟ صحيح، بس أنا يعني برضو العمر له دور. فرق ان عمرك 30 سنه تلاعب ولدك، فرق عمرك 40 50 سنه.
2: اتفق معك، بس ما يصير في حسوفه على اي قرار ممكن تتخذه في حياتك. وانا اعرف انه من يسمعنا الان بعضهم ما تزوج، بعضهم ما تدري ظروفه. قالت لي كنا كده نتناقش انا وغاده تحت الهواء، تسالني متى تزوجت، قلت انا تزوجت في العمر الفلاني. قالت كنك ما كنك تاخرت، قلت لها اني انا ما ابغى اظلمها، ما ابي، انا فكره الزواج حاضره وموجوده، ولكن
0: احنا نتاخر لين على قولتهم يطيح الحب اللي بالراس.
2: انا اقول
1: وش من الحب اللي بالراس؟
2: قلت لي حب لازم ينطحن.
1: يعني الواحد بيروح وبيجي وبيستانس وينبسط، بس العمر ما يوقف.
2: التزامات، دراسة، بزنس، شغل.
0: الشباب يكون يبغى يطلع استراحة، يبغى كذا خلاص جاء الزواج، خلاص يكون في مسؤولية، في ارتباط.
2: أنا
0: ما أطلع إلا بالأسبوع مرة.
2: صح. وكلامك
0: هذا مكتبي بالحب اللي يطحن.
2: لا لا، وكلامك على ما تم يا أبو عبد العزيز، أنا أتفق معك في حب المنطحة. ليش؟ انا عندي التزامات مثلا عمل، انا عندي التزامات دراسيه، انا عندي
0: التزامات ماليه بدايه العمر برضو.
2: يا سلام عليك. فبعضهم يقول انا لسه انا ماني مستعد الان.
0: شوف انا وياك شباب ونفهم بعض، بس الاخت يمكن ما راح تفهم.
2: غاده بس بتسبب مشاكل.
1: ليه ما راح تقول؟ انا افهم ترى. قول يا ابو عبد العزيز، قل ما بخاطر،
2: قل عليك الامانه.
0: لا لا ما بخاطر، انك العلم طيب، وهذه والله فرصه سعيده، وادري ان انت فقرتكم، وهذا ترى يعني اول اتصال لي في اذاعه، في يعني اول مره.
1: نورتنا والله يا ابو عبد العزيز، وبرك الساعات يوم سمعنا صوتك والمشاركه اللطيفه منك.
2: الله يسعدك.
0: الله يحفظكم يا رب.
1: تسلم، شكرا جزيلا.
2: 011 40 5 3، موضوعنا عن موقف صنع يومك، في مواقف تمر علينا يوميه، في لحظات تصنع يومك، في اثر جميل تقول يا زينه بنقل عبر الاثير، من باب التقييم، من باب الشكر. أي. من باب يعني الثناء. وفي مواقف تزعلنا وعادات سلوكية ممكن تواجهنا، تصرف، حركة، شغلة، موقف. احنا معطيكم فرصة في هالدقائق وفي العشرين دقيقة القادمة انه نسمعها منكم يا جماعة. تقول والله في موقف صنع يومي، ودي اشكر موقف، ودي اشكر تصرف، ودي اشكر لحظة جميلة، طريقة تعامل موظف، تصرف في, في, في الشارع، في المكان العام، يعني حلو. عادات سلوكية مرت علينا سواء صنعت يومك ولا ضايقتك، شاركونا على 011 40 5 3.

0: الكثير من اللي تابعنا ينتظر طبعا طبعا بعد اعلان الهيئه العامه للترفيه لفعاليات موسم الرياض, نتكلم عنها ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله
1: باذن الله تعالى.
0: اي المواقف كثير يا غاده, السر انه شلون احنا يعني خلينا نذكر مثال نحس انه فعلا موقف هذا جميل ودك يعني تكرر في في اكثر من مكان. يعني تكلم عن عادات سلوكيه, تكلم عن طريقه تعامل, طريقه. انا عجبني واحد من الاخوان عجبني بطريقه حلوه, واقف كذا في المواقف وشفت معه الله يكرمك كيز نفايات بدا ينظف المواقف. قلت له اخي ما شاء الله انت ملزوم. قال لا والله بس يعني ما عجبني المنظر وكذا. فاعجبني صراحه, كبر في عيني. احيانا انت المكان اللي تواجد فيه ما ودك تقول لا مو مسؤوليتي, ما لي علاقه فيه, مو بشغلتي. احيانا يمكن

0: ما شاف المسؤول احيانا, ما شافها مثلا الشخص الفلاني المعني لنظافة المكان. فحلو انك تبادر, لا تنتظر يعني. فحلو انكم تشاركونا مواقف حلوة مرت عليكم,
1: خاصة اذا فيها روح المبادرة.
0: يا سلام.
1: يعني انت مثلا زي مثلا حكانا يا ابراهيم, هو ما انتظر احد يسوي الشيء اللي هو يتمنى انه يشوفه, لا هو بادر ونظف المكان. احيانا بعض المبادرات ترى تصبح سلوك جماعي لما يشوفك الكثير من الناس ويحذون حذوك. السلوك احيانا الايجابي عدوى مثل السلوك السلبي, صح ولا لا؟
0: صحيح. شاك نطلع فاصل
1: قصير ونرجع لكم من جديد.

0: رحب بكم أصدقائنا ونكمل معكم مشوارنا في عز النهار ومع المزيد من مشاركاتكم وفقرتنا موقف مر عليك صنع يومك أو عفس يومك. شاركنا عاد أنت وحظك اليوم مش طلع لك من نصيب 011-45-5-3. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم. إبراهيم، ما مر عليك اليوم شيء كذا جدير بالذكر؟ ما تهاوشت مع أحد؟
1: إلا والله أنا جاي وشفت مقطع ازعجني للأمانة يعني. أي. وشفته بالواقع وشفته في الجوال سبحان الله. طبعا هذا بس الموقف كله متكرر او متشابه القصة يعني. يا جماعة الخير، المرور ونجم قالوا يا جماعة الخير في حال صار لك حادث لا سمح الله لا تعطل حركة السير، صور فيديو وتنحى عن الطريق. ما زال الموضوع يتكرر، في يعني اتفاجأ انه يقعد 10 دقائق ربع ساعة يقول لا ما لي علاقة، سواء هذا عامل في شركة ولا هو مو صاحب السيارة ولا هو ولا ينتظر توجيه من كفيلة ولا مثلا مع ولا واحدة من الأخوات يقول ما لي علاقة ما حرك سيارتي ما لي. أنت الآن قاعد تعرض نفسك والآخرين في مشكلة ولخطر لا سمح الله. فجأة كذا ممكن سيارة أحد يلها ولا لا سمح الله واحد ينشغل في ثواني ممكن يرتطم فيك ويعرض نفسك ونفسه والناس لخطر لا سمح الله. صور وطلع سيارة عن الشارع، لا تقعد تصير أنت يعني انت يمكن حادثك بسيط وما ينذكر يعني وتبغى حقك وهذا جزء من حقك. انا داري يمكن الخطا مو بنت اللي ارتكبت الخطا هذا، بس خلاص صور واطلع. ابد انا بالعكس اصلا المرور كفل ونجم كفيل انه قال يا جماعه خير لا تعطل حركه السير، صور واطلع خلاص. انت صادم واغلب الحوادث لا سمح الله تجي دائما سياره في الامام سياره في الخلف، يا سوء تركيز يا سحب فرامل، خلاص واضحة هو النجم يجي يقرر
0: خايف صور داير مدار
1: صور بس صور بالجوال، خلي عندك بالجوال
0: واتجه يمين على طول
1: واتجه يمين لأنه ممكن تجي سيارة تلها في ثواني تعرضك لخطر
0: أو تعرض الناس للزحمة يا جماعة الخير
1: أو الزحمة.
0: وفي شيء ثاني ترى يعانون منه ناس واجد، يعني أمس مثلا طالع من الدوام اثنين صادمين بعض قبل المفرق، يعني في مفرق يمين وفي خط رئيسي ماشي، هم صادمين في النص بين المفرق والخط الرئيسي اللي ماشي، الطريق اصلا ما عليه زحمه، فجاه صار زحمه. ليش؟ كل المسارات وقفت عشان تشوف شو صاير معهم. ايش اللي قافه؟ ايش اللي خليني اوقف الطريق عشان اشوف عالم متصادمه يا جماعه؟
1: يا اخي مو مشكله حتى الوقفه يعني، ما ناس ما تدري سبحان الله، لكن اللي قافه شيء، هذا شيء طبعا اللي قافه، وشيء ثاني لا مو طبيعي فضول فينا، في بعض الناس فيهم فضول سبحان الله الا من رحم ربي
0: يعني اوقف عشان اشوف ايش صار.
1: لا فضول هذا صعب يعني، كيف تغطي الحادث؟ لازم تحط بانر وتحط كذا، لازم تغطي تحط فوتوبوث تصوير والله العظيم هذا فضول موجود يعني، بس مصيبه. واللي لحم السياره ورا الاسعاف يعني، انا شفت ما شاء الله اتابع السناب الامني واحد ملحم ورا الاسعاف وهو ناقل حاله والله يمكن 10 سنتي بينه وبين صدام الاسعاف. المهم وانا قاعد اتابع المشهد بلغ المرور السري انه في سياره يعني قاعد يعرض نفسه وسياره الاسعاف لخطر لا سمح الله بسبب طريقه القياده والتلحيم بصدام. يوم وقفه قال يا اخي اعطنا ثباتك صورك، قال انت ايش مخالفتك؟ قال لا ما ادري، قال انت شوي تدخل مع المريض جوا مع المصاب داخل الاسعاف. قال لا بعيد ما بينه
0: هو مستغل
1: يعني. احنا كمشاهدين شفنا المنظر، المرور شاف المنظر، انت ليش تكابل؟ ليش تلف الدور يعني؟ ليش انا اتكلم اليوم؟ ليش انا يعني احس انه انا يعني اضعف في حالات انه الله ليحطني بمكانك او ليحطني بهالمشهد؟ خاصه يجيك واحد مثلا ابو عيال ولا واحد مثلا كبير وعاقل وناضج وبالغ وفاهم، ليش تحط نفسك في موقف محرج؟ ليش تتصور السياره وتاخذ مخالفه؟ ليش
0: يعني؟ لا خلي يتعاقب
1: يعني. لما اجي انا ترضى ان يجي مثلا اسكر يعني، ترضى ان يجي واحد يقول تستاهل تستحق المخالفه يعني؟
0: كلنا نرضى، كلنا نرضى طالما خالف يستاهل.
1: لا انا كلمه انك توصل مرحله من التهزيء، ليش
0: خليته هو راضي على نفسه يتهزى؟ انت ايش فيك؟
1: بس انا
0: انت مو راضي؟
1: لا انا راضيه، انا منقهر والله العظيم.
0: شوف السلوكيات هذه كلها تنرفز، لكن بالأول والأخير اللي ما يأدبه يعني من نفسه يتأدب، القانون يأدبه صراحة. ناخذ اتصال، ما نبي نطول عليه. أبو عبد العزيز.
1: أبو عبد العزيز
2: السلام عليكم.
1: معلش تحمسنا شوي.
2: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. هلا والله أبو عبد العزيز.
2: الله يمشونك طيب.
1: الله يرضى عليك سلمك.
2: والأخ العزيزة الله يعطيكم العافية.
1: الله يخليك يا هلا
2: ومرحبا. لا صراحة موضوعك هم جذاب، وأنا استمعت من بداية الموضوع هذا حق الإسعاف الله يعطيكم العافية ويهدي شبابنا إن شاء الله.
1: آمين. طبعا حنا موضوعنا مو بالإسعاف ولا القيادة خاطئة، سلوكيات تزعجنا أو سلوكيات تسعدنا وتفرحنا، فحنا نعطيها 10 دقائق كذا نتكلم عنها، عرفت؟
2: صحيح صحيح، أنا أسعدتني الكلام، النصائح والتوجيهات اللي عندكم، الله يعطيكم العافية. ولكن أنت ظاهر برنامجكم اللي قلته شيء صنع يومك أو كذا،
1: أي موقف صنع يومك ولا زعلك؟
2: والله يا طويل العمر أنا عندي موضوع ما هو صنع يومي، صنع مستقبلي.
1: يا سلام.
0: الله الله الله. هات يا أبو عبد العزيز.
2: والله حنا أنا كنت في الدوريات والنجدة قديما طبعا من قبل 31 سنة، كيف كان القائد لنا الله يذكره بالخير ويعطيه طولة العمر والصحة والعافية، طبعا أنا لحد الآن متواصل معه ولطيبته معنا وتعاملنا الطيب معنا. فهو واصل دراسته ماجستير ودكتورات وأصبح دكتوره على رأس العمل عندنا قائد الدوريات والنجدة بالرياض، فساعدنا على مواصلة الدراسة مرحلة المتوسط مرحلة ثانوي مرحلة جامعية. فيا طويل العمر صنع مستقبلي، حصلت على مرحلة جامعية ورفض تقديم استقالتي لدخولي كلية الملك فهد الأمنية، وأنا أصريت وإني أنسحب طبعا وأستقيل لأن مجال عملي يعني متعبني، وأنا كنت أبي بين أسرتي وكذا واتجهت للقطاع التعليمي. فصنع مستقبلي، لا تقاعدت قبل سنتين تقاعد مبكر، فدائما سبحان الله يبقى الشخص اللي صنع لك مستقبلك أو صنع يومك أو أيامك يبقى بالذاكرة. فنقول جميع من صنع مستقبل أو صنع يوم لأي شخص كان الله يوفقه إن شاء الله في حياته ويرحمه بعد مماته.
1: آمين.
0: إن شاء الله الدعوات الجميلة وصلتها. أنت حاولت تتواصل معي يا أبو عبد العزيز؟
2: أنا دائما أتواصل معاكم.
0: لا، مع الشخص هذا اللي سمح لك أنك
2: دائما أنا معه أتصار. الآن هو دكتور وعنده مكتب
1: ما شاء
2: كبير
1: الله. ما شاء
2: وفي جامعة الملك سعود الآن يعطي محاضرات
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: نعم، لحد عمره بالسبعينات الآن
1: الله يعطيه
0: طولة العمر.
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: ما قصرت والله يا أبو عبد العزيز أنك ذكرت معروف شخص قدم لك في يوم من الأيام.
1: طب ناخذ عبد الوهاب.
0: عبد الوهاب قبل ما ينتهي وقتنا.
1: خير عبد الوهاب عشان الوقت.
0: يلا.
2: السلام عليكم.
1: ولكم السلام، تفضل عبد الوهاب.
3: مساكم الله بالخير. مساك
1: الله بالنور.
3: صراحة في قلت موقف الإسعاف. والله العظيم أشوف يعني أغلب المقاطع وحتى تشوفهم عنده إشارة يعني قدامك إسعاف واقف ما يعدي ما يفتح طريق ما يعني ما يعطيه طريق إنه يمشي. يعني مثلا مع حالة خطرة ولا شيء لازم تفتح المرور ويقول لك افتح الطريق يعني ما
0: حتى لو اضطريت انك تقطع اشارة يعني تبعد يمين مثلا.
3: ايوه حتى لو تقطع اشارة ما في مشكلة، بس بعضهم الله يهديهم لا يوقف، واللي يجيك يعني ملحم مرة في الاسعاف واللي يعني يقفل عليه الطريق وما يفتح الطريق، يعني مواقف يعني صدق والله يعني مؤسفة.
1: والله مشكلة. احنا نقول يا جماعة خير لا تصير دائما الحلقة الأضعف، ولا تصير تحت المشهد، ولا أنت تحت المجهر، ولا أنت اللي قاعد يعني أنت اللي تقول أنا ترى الحياة تربي، مثل ما قالت غادة، قال إذا أنت ما تربيت من نفسك وما عندك سلوكيات صح وتحافظ على النظام وذا ترى القانون يربيك يعني، فأنت ليش توصل لمرحلة من ليش تكابر؟ فأنا يوم قال أنا ما لحمت وماشي عادي طبيعي، لا حول ولا قوة.
0: وش العقاب المناسب؟ عبد الوهاب عطنا عقاب كذا للناس اللي تسلك هالسلوك.
1: ياخذوا يركبوا السيارة سطحة.
3: أول لا هذا بعيدا هذا يمكن احتمال أقصى شيء أعطيه يقول توقيف غرامة مالية سحب سيارة سحب رخصة، لأنه هذا ما عنده أول شيء ثقافة السواق المحترمة. ما يعلم ان في شخص مثلا
0: محتاج
3: يعني عنده حاله خطره. الثواني بالثواني احنا الحين نتكلم عن حالات خطره جدا.
0: تعرفون ان في ناس فقدوا حياتهم عشان 30 ثانيه او 20 ثانيه.
1: وش رايك باللي يقول يا اخي احسن الظن، انت ما تدري ايش عنده من ظروف.
0: وش عنده من ظروف اجتماع ما ادري ايش، ما عنده شيء، ما عنده
1: انا اقول لنفترض عنده ظروف. لا
0: ما عنده ظروف يركض ورا الاسعاف ليش؟
1: دقيقه لا ما تكبر الاسعاف اللي يسرع ويلحم ورا السيارات. بعض الناس يقيسها انت ما تدري عن عنده ظروف. انت الان ممكن تصير ظروفك اضعاف الظرف اللي انت قاعد تفكر فيه، ممكن تعرض نفسك والسيارات والطريق واللي حولك ونفسك. ليش ما تهدي يعني بعض الناس
0: لو والله العظيم لو توقف النوعية هذه من الناس وتسأل وش وراك، ليه مستعجل، والله انك تعرف ان ما وراه شيء، بس كذا هو تعود على الرهجة على الإنسان الطيور.
1: رهجة
0: قسم بالله والله. هو سلوك، صار سلوك في البني آدم.
1: يا حبيبي عبد الوهاب
3: الله يعطيكم العافية، والله تشرفت
1: يا زينك
3: معكم.
0: معلش عبد الوهاب احنا تحمسنا. خربنا عليك. شكرا لك، شكرا لك. شوف إبراهيم، في ناس أنا ودي يكون عقابهم اللي هم مثلا اللي يقطع الإشارة، واللي يعكس السير، واللي يركض وراء الإسعاف، واللي ما يعني يترك مجال السيارات اللي هي مثلا سيارة الدفاع المدني يعني تمشي،
1: ما
0: يفتح طريق،
1: حتى المدنيين يعني
0: إيه، واللي يعني عندهم سلوكيات اللي أنا أسميها مخالفات جنائية، هذه تعتبر
1: وش العقاب؟
0: العقاب تأخذ سيارته تفرمها قدامه، تطحنها طحن، وتغرمه 100,000
1: آخر شيء.
0: والله
1: يا مؤمنتك.
0: ليش؟ حياة الناس ما هي لعبة.
1: طيب نودع المستمعين.
0: نودعهم إن شاء الله.
1: أنا براقبك في الشارع عشان تسوقي.
0: تدري إني طالع فوق رصيف.
1: أول ما يفرم السيارة أنا أبغى أفرم سيارتك فرم. بالله علمني مهند. شط في العالم ولا؟
0: أنا شط. أوكي. أنت.
1: المخرج يشتكي منك أصلاً.
0: شطفته في يوم لي. بغيت أرقي رصيف.
1: طيب يلا ودعناك والله مستمعينا، فما الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة ظهراً في الرياض. نشرة الثالثة ظهراً من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. وزير الخارجية يصل واشنطن والعلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية أبرز ملفات الزيارة. المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في باكستان. وزارة الحج والعمرة تطلق الباقة الشاملة لحجاج الخارج بعقد إلكتروني واحد عبر المسار الإلكتروني. أمانة جدة ترفع النطاق الأحمر عن 3787 قطعة بمخططات جنوب المحافظة. إلى التفاصيل. وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية إلى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، وسيلتقي الوزير خلال الزيارة بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أدانت المملكة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في باكستان، وجددت المملكة في بيان لوزارة الخارجية رفضها لكافة الأعمال الإرهابية المتطرفة، مؤكدة وقوفها مع إسلام أباد في جهود حفظ أمنها واستقرارها. ثمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في اليمن خلال دورته العادية 118 على المستوى الوزاري. ووجهت الجامعة الشكر إلى البرنامج السعودي لإشرافه ومتابعة تنفيذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري في محافظة عدن. وجاءت مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن جهود المملكة في دعم المؤسسات اليمنية وتعزيز قدراتها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في اليمن. أعلنت وزارة الحج والعمرة إطلاق الباقة الشاملة لحجاج الخارج لموسم حج 1448 للهجرة، وهي باقة تجمع الخدمات الأساسية المقدمة للحاج منذ وصوله للمملكة حتى مغادرته. وأوضحت الوزارة أن التعاقد على الباقة ينجز إلكترونيا عبر منصة المسار الإلكتروني بطلب واحد، بما يبسط الإجراءات وينظم العلاقة التعاقدية بين مكاتب شؤون الحجاج ووكالات الحج الخارجية وشركات تقديم الخدمة، ويرفع كفاءة التعاقد وشفافيته. وتضم الباقة أربع خدمات رئيسة، هي خدمات المشاعر المقدسة ومرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتنقلات والإعاشة، مع إتاحة إضافة خدمات إثرائية اختيارية. اختتمت اليوم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أعمال المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية بمشاركة أكثر من 30 مفتياً و54 متحدثاً من 34 جنسية، ويناقش المؤتمر المبادرات والبرامج الوطنية والعالمية في مكافحة التطرف ومسببات الانحرافات الفكرية وآثارها وسبل معالجتها ودور الصحة النفسية والعقيدة الصحيحة في الوقاية منها، كما يتناول توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مواجهة الانحرافات الفكرية. أعلن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ إشرافه على 46 مزادا عقاريا في مختلف مناطق المملكة، تتضمن طرح 750 عقارا متنوعا، وذلك خلال الفترة من الأول حتى 15 من أكتوبر المقبل. وتتصدر منطقة مكة المكرمة

مكرمة بعشر مزادات تشمل 157 عقارا، فيما تأتي منطقة الرياض بتسع مزادات تشمل 183 عقارا، تليها المنطقة الشرقية بست مزادات تشمل 58 عقارا، ثم منطقة حائل بخمس مزادات. اختتمت اليوم أعمال استقبال المشاركات في هاكاثون الابتكار البلدي 2026 الذي أطلقته أمانة المنطقة الشرقية وأمانة العاصمة المقدسة بهدف استقطاب المبتكرين والمطورين والمصممين ورواد الأعمال والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الناشئة لتحسين الخدمات البلدية. أنهت أمانة منطقة جازان مشروع توسعة واجهة الغروب ضمن مشاريع تحسين جودة الحياة وتطوير المواقع الترفيهية والسياحية وتهيئة المساحات العامة التي تنفذها الأمانة والبلديات المرتبطة بها على مستوى المنطقة، بما يوفر وجهات جديدة للأهالي والزوار ويعزز الاستفادة من الواجهة البحرية. رفعت أمانة محافظة جدة النطاق الأحمر عن أكثر من 3700 قطعة أرض ضمن أراضي مخططات منح المليساء جنوب المحافظة، بما يتيح لأصحاب الأراضي المشمولة الاستفادة من الخدمات البلدية واستكمال الإجراءات المتاحة عبر منصة بلدي. وأوضحت الأمانة أن رفع الطبقة الحمراء عن الأراضي المشمولة يعني إنهاء القيود البلدية المرتبطة بالنطاق الأحمر وإتاحة الإجراءات والخدمات البلدية المقررة عليها، ومن بينها التقدم بطلبات التراخيص والإجراءات التنظيمية ذات العلاقة وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة. في إنجاز وطني جديد، حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الأول في المسابقة الدولية للطائرات دون طيار 2026، متفوقة على 64 فريقا مشاركا من جامعات ومعاهد عالمية لتتوج باللقب للمرة الثانية. حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية 6 جوائز دولية في النسخة 19 من أولمبياد المعلوماتية للبلقان للناشئين الذي أقيمت منافساته في مدينة سراييفو بالبوسنة والهرسك بمشاركة طلبة يمثلون 13 دولة، وحصد طلبة المملكة 4 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين في أول مشاركة رسمية للمملكة في هذه الأولمبياد ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي تنفذه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم. أوصى المؤتمر الدولي الأول للجمعية السعودية للقرنية والمياه البيضاء وتصحيح الإبصار الذي اختتمت أعماله في جدة بتشجيع البحث العلمي والدراسات المحلية متعددة المراكز للإسهام في توفير بيانات علمية تعكس واقع واحتياجات المرضى في المملكة، إلى جانب تعزيز التعليم الطبي المستمر وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة في القرنية والمياه البيضاء وتصحيح الإبصار وأمراض سطح العين. تشهد الرياض الخميس المقبل انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، ويقدم المعرض تجربة متكاملة تجمع الصقارة والصيد والرحلات والمغامرات والثقافة والترفيه، حيث يستهدف شرائح متنوعة تشمل الصقارين والمتخصصين وهواة الصيد والرحلات، إضافة إلى العائلات والأطفال والشباب، ضمن تجربة تجمع المعرفة والترفيه والموروث والمغامرة، وتقدم لكل فئة محتوى يلائم اهتماماتها. انطلقت في قبة جدة سوبر دوم فعاليات معرضي سعودي فود 2026 وسعودي فود للتصنيع الغذائي 2026 بمشاركة محلية ودولية واسعة، وافتتح القنصل العام لإيطاليا في جدة ماركو بوكي فعاليات المشاركة الإيطالية في المعرضين التي تشهد حضور 37 شركة إيطالية في قطاعات الأغذية وتصنيعها وتعبئتها. في الأخبار الدولية، حيث استهدفت القوات المسلحة اليمنية بغارات جوية تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي في مدينة المخا بمحافظة تعز، فيما استهدف الطيران المسير آليات وتجمعات للميليشيات شمال محافظة الجوف. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن العمليات العسكرية النوعية مستمرة لاستهداف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي والحد من قدرتها على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين. حذرت كايا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من تقارير استخباراتية تظهر أن روسيا تخطط لتنفيذ مزيد من أعمال التخريب داخل أوروبا في إطار ما تصفه العواصم الغربية بالحرب الهجينة التي تشنها موسكو ضد الغرب.
في أخبار الرياضة، عاود المنتخب

0: المنتخب السعودي تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب العراق مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الخليج 27. وفي هذا الإطار أكد مساعد مدرب المنتخب السعودي أن الجهاز الفني سيجري عددا من التغييرات على التشكيلة الأساسية في مواجهة العراق، وذلك في ظل وجود بعض الإصابات مع تمسك الأخضر بهدف تحقيق الانتصار الثالث وإنهاء الدور في صدارة المجموعة. يحل منتخب فرنسا ضيفا على نظيره البلجيكي في 10:45 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية في مواجهة قوية وسط منافسة مبكرة على صدارة المجموعة. وكان منتخب البرتغال حامل لقب دوري أمم أوروبا قد انتزع 3 نقاط ثمينة بالفوز خارج أرضه على النرويج بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات للموسم الجديد، كما فاز المنتخب اليوناني على مضيفه الألماني بهدف دون رد بالمجموعة الثانية، وهي الهزيمة الأولى ليورغن كلوب المدير الفني الجديد للمنتخب. ختم النشر، هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية يصل واشنطن والعلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية أبرز ملفات الزيارة. المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في باكستان. وزارة الحج والعمرة تطلق الباقة الشاملة لحجاج الخارج بعقد إلكتروني واحد عبر المسار الإلكتروني. أمانة جدة ترفع النطاق الأحمر عن 3787 قطعة بمخططات جنوب المحافظة. نهاية نشرة 3 ظهرا من إذاعة الرياض، نفذها مهند اللويمي وقرأتها حرية سبيعي. في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.

أسوق الرمال بصبر الأنبياء. رأيت الحجاج يعبرون الفيافي شهورا طويلة، ورأيت التجار يحملون أحلامهم على ظهور الإبل، ورأيت المسافات تفرض قوانينها على البشر. كانت الأرض واسعة، واسعة إلى حد أن المدن تبدو كنجوم متباعدة فوق رمال لا تنتهي، لكنني كنت أعرف أن يوما سيأتي، يوم تمتد فيه أجنحة من المعدن فوق هذه الصحراء، فتختصر شهور السفر إلى ساعات وتجعل البعيد قريبا. كنت أنتظر أول جناح سعودي يشق فضائي، أول طائرة تحمل راية وطن قرر أن يحاور المستقبل. وفي يوم من أيام التاريخ سمعت هديرا مختلفا، لم يكن صوت ريح بل كان صوت الحلم وهو يقلع، صوت وطن يرفع رأسه نحو السماء ويقول: هنا تبدأ الرحلة.

في أربعينيات القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية تخطو خطواتها الأولى نحو بناء مؤسسات الدولة الحديثة. المسافات بين المدن شاسعة، الانتقال بين مناطق المملكة يستغرق أياماً وربما أسابيع، أما السفر الخارجي فكان رحلة طويلة مليئة بالمشقة. لكن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كان ينظر إلى ما هو أبعد من الأفق، كان يدرك أن الدولة الحديثة تحتاج إلى طرق جديدة للتواصل، وأن المستقبل لن ينتظر المترددين.

في عام 1945 للميلاد تلقى الملك عبد العزيز هدية تاريخية من الرئيس الأمريكي هاري ترومان. كانت طائرة من طراز دوغلاس دي سي 3، قد تبدو اليوم مجرد طائرة قديمة، لكنها آنذاك كانت أشبه ببوابة نحو عصر جديد. وصلت الطائرة إلى المملكة، ووقف الناس يتأملونها بدهشة. جسد معدني قادر على عبور الصحاري والجبال والبحار. ومن هنا ولدت الفكرة الكبرى، لماذا لا يكون للمملكة أسطولها الجوي الخاص؟ لماذا لا تمتلك أجنحتها الوطنية؟

أنا الطائرة الأولى. حينما لامست عجلاتي أرض المملكة، لم أكن أعرف أني سأصبح بداية قصة. كنت قطعة معدنية ومحركا وأجنحة، لكن خلفي كان يقف حلم أكبر مني، حلم وطن يريد أن يربط أطرافه وأن يجعل السماء طريقا جديدا للتنمية والوحدة.

في عام 1945 للميلاد بدأت النواة الأولى لما سيعرف لاحقاً باسم الخطوط الجوية العربية السعودية. كانت البداية متواضعة، طائرة واحدة ثم اثنتان ثم ثلاث، لكن الأحلام الكبيرة لا تقاس بعدد الطائرات بل بقدرتها على تغيير حياة الناس. بدأت الرحلات بين جدة والرياض والظهران، وأصبح ما كان يستغرق أياماً ينجز في ساعات. بدأت المملكة تدخل عصر النقل الجوي الحديث. كان المسافرون الأوائل يصعدون إلى الطائرات بفضول كبير، بعضهم لم يصدق أنه سيعبر تلك المسافات الهائلة في أقل من يوم. كانت الرحلة الجوية آنذاك حدثاً يروى وحكاية يعود بها المسافر إلى أهله وأصدقائه. أما المطارات فكانت تنمو مع نمو الدولة، كل مدرج جديد كان يعني مدينة أكثر اتصالاً بالعالم، وكل رحلة جديدة كانت تعني خطوة أخرى نحو المستقبل.

لم يكن تأسيس الخطوط السعودية مجرد مشروع نقل، بل كان مشروعاً وطنياً بامتياز، فقد ساهم في ربط مناطق المملكة ببعضها وتسهيل انتقال المواطنين والحجاج ودعم التجارة والاقتصاد وتعزيز حضور المملكة دولياً وأخيراً نقل الخبرات والمعرفة بين القارات. كانت الطائرات تحمل الركاب، وفي ذات الوقت تحمل أيضاً الأفكار والطموحات وفرص التنمية. ومع مرور العقود كبر الأسطول وتوسعت الوجهات، وتحولت الخطوط السعودية إلى واحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة.

أرى السماء من جديد. أتذكر ذلك الجناح الأول، كان صغيراً مقارنة بما أراه اليوم، لكنني تعلمت شيئاً من التاريخ، أن أعظم الرحلات تبدأ بإقلاع واحد، وأعظم الإنجازات تبدأ بخطوة شجاعة. ذلك الجناح الأول لم يكن يحمل المسافرين فقط، بل كان يحمل المستقبل كاملاً.

اليوم تعبر طائرات المملكة قارات العالم وتصل بين الشرق والغرب وتنقل ملايين المسافرين سنوياً. وخلف هذا المشهد الحديث تقف قصة بدأت بطائرة واحدة، هدية تحولت إلى مؤسسة، مؤسسة تحولت إلى رمز وطني، وقصة تؤكد أن الرؤية الواضحة قادرة على تحويل الحلم إلى واقع. من مدرج بسيط في زمن البدايات إلى أساطيل تعانق السحاب، امتدت الحكاية، حكاية وطن أدرك مبكراً أن السماء ليست حدود بل طريقاً جديداً للمجد. هنا أقلعت الأحلام، وهنا صنعت الأجنحة الأولى موعدها مع التاريخ، وهنا كتبت المملكة فصلاً جديداً من فصول البناء والنهضة. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنفة.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر. ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: جنت وغضري
4: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
8: شاعر الراية،
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية.
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
11: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
12: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
13: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
12: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: عدوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا من ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين، وبابه مفتوح للسائلين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم الحليم، والحلم اسم من أسماء الله عز وجل سمى الله به نفسه في 11 آية من القرآن الكريم، بل وقرنها سبحانه وتعالى تارة بالعلم وتارة بالمغفرة وتارة بالشكر وتارة بالغنى. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في اقتران بعض هذه الأسماء ببعضها لأجل أن يصل المعنى الإيماني إلى قلب العبد وهو يقرأ القرآن أو وهو يستمع. أيها المستمعون والمستمعات، أسماء الله الحسنى متداخلة كما يرى بعض أهل العلم، ويرونها متلازمة، كل اسم له مع غيره صلة وثيقة في المعاني، فهي كل لا يتجزأ. فمثلا الغفار هو الذي يعفو ويصفح ويتجاوز عن عباده عند توبتهم، والعفو معناه ترك العقاب من الله، والصفح ترك العتاب، والغفران محو آثار الذنوب بالكلية. وهذه المعاني تدور في معنى حلم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل حليم غفور، أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو سبحانه مع ذلك يحلم عليهم ويؤخر العقاب عليهم ويؤجل ولا يعجل، بل ويستر آخرين، وفوق هذا يغفر لهم ذنوبهم. نعم أيها الأحبة، فالحليم يتمهل ولا يعجل، يتجاوز عن زلات عباده، يعفو عن سيئاتهم. أتعلمون لماذا؟ لعل العبد أن يرجع، لعله أن يندم، لعله أن يستغفر، لعله أن يتوب، لعله أن يتفكر أو يتدبر، لأن الله حليم لا يريد أن يؤاخذه بمجرد خطيئته وبمجرد زلته. يقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم، وهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. نقف أيها الأحبة زيادة على حلم الله عز وجل إلى تلك العطاءات التي يمنحها الله عز وجل لعباده رغم عصيانهم ورغم طغيانهم. الواقع يشهد بهذا، كم من الذنوب، لا أقول في كل يوم وإنما في كل لحظة، كم من معاصي وكفر وإلحاد يحارب به الله عز وجل، وهو مع ذلك يحلم على عباده فلا يعاقبهم، بل ولو استغفروه لا قبل استغفارهم وتوبتهم، وحلم عليهم سبحانه وتعالى ثم أعطاهم ما يرجونه ويدعونه من مؤملات في الدنيا والآخرة. ورد في أثر قدسي عند البيهقي وغيره أنه جاء عن رب

0: سبحانه وتعالى قوله: أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، حتى قال سبحانه: أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. فإنها من المناقب والصفات التي يمتدح بها العباد سواء كانوا أحياء أو أمواتا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

الأمل هذا الشعور الذي يعد من أعظم النعم التي وهبها الله تعالى للإنسان، فهو الذي يمنحنا القدرة على الاستمرار في مواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها. الأمل هو ذلك النور الذي يضيء دروبنا حين تشتد الظلمات، وهو القوة التي تدفعنا للنهوض بعد العثرات. إنه اليقين بأن بعد العسر يسرا، وأن الفرج قريب مهما طال الانتظار. لقد تجلت قيمة الأمل في حياة الأنبياء والصالحين، ومن أروع الأمثلة على ذلك قصة سيدنا يعقوب عليه السلام حين قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كانت هذه الكلمات تعبيراً عن الأمل الراسخ في قلبه رغم الشدائد والسنين الطويلة التي مرت على فراق ابنه يوسف. إن الأمل ليس مجرد شعور عابر، بل هو عبادة من العبادات القلبية التي تعبر عن حسن ظن المؤمن بربه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يستبشر الخير في كل الأحوال، ويوقن أن وراء كل محنة منحة، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أيها المستمع الكريم، علينا أن نغرس بذور الأمل في قلوبنا وقلوب من حولنا، فالكلمة الطيبة والنصيحة المخلصة قد تكون طوق نجاة للآخرين. فلا تيأس إذا واجهتك العثرات، بل كن واثقاً بأن الصبر والأمل سيجعلانك أقوى وأقدر على تحقيق أحلامك وتجاوز همومك وغمومك. ختاماً، لنتذكر قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فما من شدة إلا ويعقبها فرج. ولنكن جميعاً من زارعي الأمل في الحياة، ولنجعل تفاؤلنا طريقنا نحو غد أفضل.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: خلونا نتفق إن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها له هدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم. لما تخطط لمصاريفك مسبقاً راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة. لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال، أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً. تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلي، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولا بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصا إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: الخليجي 27.
1: ماجد أحمد عبد الله في الدقيقة 41 يحط الكرة هدف على.
2: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: بطولة كأس الخليج المفضلة، استاد الخليج.
5: الإصابات تداهم معسكر الأخضر قبل ختام دور المجموعات، ودونس مريض. بسبب الإصابات مساعد الأخضر يؤكد تغييرات في عناصر الأخضر أمام العراق. الإمارات تحجز مقعدها في الدور نصف نهائي الخليجي على حساب البحرين. بعد إقصاء البحرين حامل اللقب ومدرب الإمارات زلاتكو: لا أفكر بالسعودية. وقطر تتأهل للدور نصف نهائي بعد فوز صعب على اليمن.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الذي يتزامن بانطلاق الدورة والدورة الخليجية 27 بمسمى جديد استديو الخليج. حياكم الله حتى الخامسة بمشيئة الله، ساعة كامل حديث حول آخر وأهم المستجدات الرياضية الخليجية، وعلى وجه الخصوص العناوين اللي سمعتوها قبل قليل. أسعد أن يكون معنا في حلقة اليوم حبتنا اللاعب الدولي السابق موسى الشمري. كابتن موسى، يا مساء الخير.
1: أهلا أخوي علي، مساءك بالخير وعلى السادة المشاهدين والمستمعين لإذاعة الرياض واستديو خليج.
0: الله يحييك كابتن موسى، حياكم الله حبتنا. إذن في ساعة جديدة قادمة مشيئة الله، الحديث حول المستجدات الرياضية. استطلعنا اليوم كابتن موسى وحبتنا، من برأيكم المنتخب الأقرب للوصول للدور نصف نهائي في مجموعة منتخبنا الأخضر؟ هذا بالنسبة للاستطلاع. بالنسبة للتقرير، تحدث عن الإصابات اللي تداهم معسكر منتخبنا قبل ختام دور مجموعات، يعني تو نقول بسم الله مباراتين إصابات من العيار الثقيل على مستوى الحارس نصف الفريق، على مستوى خط الدفاع حسن كادش، على مستوى خط الوسط والمحور أحد أبرز وأهم الأسماء اللي تريد أن تثبت لنفسها مكانه، وهذا ما هو حاصل فعليا. تكلم عن علاء حجي، هذا بالإضافة إلى إصابة المدرب نفسه بعارض صحي، لكن إن شاء الله نقول خفيف، أعتقد أنه إنفلونزا فقط، منعته من حضور مؤتمر صحفي اليوم، فنقول إن شاء الله خير. الإصابات نقول إن شاء الله خير، وعنا قادرين أنه ما أقول بالدكة ولا أقول بالعناصر الأخرى، بل أقول أنه بالقائمة نستطيع مواصلة الركض والوصول لمباراة نهائية وحمل الكأس، رغم التحديات، رغم ضغط المباريات، رغم إذن الإصابات، رغم الحدة والندية اللي عليها المنتخبات الأخرى المنافسة. المباراة الجاية قدام قطر إن شاء الله، بعدها نصل للدور النصف نهائي، راح نقابل أحد المنتخبين الشرسين فنيا، الإمارات أو قطر، والمباراة النهائية إما نرجع مرة ثانية نقابل العراق، أو ربما العراق ما يتأهل، يعني على حسب. إحنا استطلاع حلقتنا اليوم إحنا نتكلم إنه الحظوظ ما زالت قائمة للعراق وعمان، فاستكمل إنه الدور نصف نهائي والنهائي إحنا قاعدين نرسم السيناريو في مخيلة كل واحد منا. سنقابل إما الإمارات أو قطر في الدور نصف نهائي، ثم النهائي سنقابل إما واحد منهم مكررا أو العراق اللي نلعب معها آخر مرة في أو آخر مباراة في دور مجموعات، أو ربما أو فعلا العراق، ربما نقابل عمان إذا استطعنا الفوز على العراق، وعمان استطاعت الفوز على الكويت بنتيجة، وحنا خسرنا فزنا على العراق بنتيجة، فمعناته سيتأهل المنتخب العماني ويستكمل المشوار، ربما نقابل المنتخب العماني إذن في المباراة النهائية. ذكركم إذن في المجموعات منتخبنا قد تأهل بستة نقاط على الأمل الكاملة، تبقت له مباراة الغد بمشيئة الله الساعة 8:30 أمام المنتخب العراقي. منتخب العراق يملك 4 نقاط، المنتخب العماني يملك نقطة واحدة، والكويت خرجت من البطولة ب0 نقاط. مجموعة الثانية الإمارات تأهلت عالم الكاملة، ومعها قطر تأهلت بعالم الكامل كذلك، مع خروج حاملة اللقب البحرين 0 نقاط واليمن 0 نقاط، وتبقت لكل واحد من المنتخبات الأربعة في دورة أو في المجموعة الثانية بعد كذلك مباراة متبقية لهم ستقام بذات التوقيت يوم بعد الغد بمشيئة الله. فنرجع استطلاعنا، توقعاتكم من سيرافق المنتخب السعودي إلى الدور النصف النهائي؟ طبعا أنا يوم أقول كابتن موسى حبتنا من سيرافق، يعني أنت يوم تقول مثلا عمان فأنت كذا توقعت أنه العراق تخسر قدامنا، وإذا قلت العراق بيتأهل أنت معناته توقعت خسارة السعودية أو ربما التعادل مع منتخبنا، على اعتبار انه بعدين عمان النقاط ما راح تكفيها، العراق راح يكون معها 5 نقاط، عمان راح يكون معها 4 نقاط فقط، فالاحتمالات كلها مفتوحة على مصراعيها. ابدا معك كابتن موسى، ايش توقعاتك من برافق المنتخب السعودي دور نصف النهائي، عراق ولا عمان؟
1: طبعا بالتاكيد يعني كلا المنتخبين صراحه قدم مستوى مميز في بطوله الخليج، ولكن المنتخب السعودي ما جاء على اي فرصه لهذه المنتخبات الإعلام الكامل حتى الآن، وأعتقد أن المنتخب السعودي قادر أنه يواصل انتصاراته وسلسلة انتصاراته، وهذا مهم جدا للمنتخب السعودي والشارع السعودي، كذلك الطاقم الفني للمنتخب السعودي. دائما في قاعدة في كرة القدم، الفوز يجيب الفوز والخسارة تجر الخسارة، لذلك ما نبغى ندخل أبدا بأجواء الخسارة، هي فقط أيام معدودة قادرين أن نحقق البطولة وقادرين ننتصر على المنتخب العراقي، ولكن هل ينتصر عمان أو لا؟ هذا طبعا الأمر راجع فنيا لمنتخب عماني، ولكن أتوقع أن المنتخب السعودي راح ينتصر، ولكن ما أعرف نتيجة ثانية بالنسبة لعمان، لأن عمان للأسف حتى الآن ولا انتصار، خسر أمام السعودية ب3-0 وتعادل مع العراق. يعني هل ينتصر على المباراة القادمة أمام الكويت؟ الكويت يقدم كرة جميلة، قد يخرج بانتصار، عودنا هو بطل الخليج أو أكثر تتويجا بالخليج، قدم مباراة دراماتيكية أمام العراق، رومنتادا 2-2 ثم بآخر دقائق أعتقد راح تكون له كلمة. الكويت كان مميزا فنيا خاصة أمام العراق، لذلك أنا صعب جدا بكل أمانة التوقع، زي ما ذكرت أخوي علي قلت العراق، فمعناته أني أنا أتوقع أن السعودية تخسر، ولكن أنا أتوقع أن السعودية راح تستمر بانتصارات، لأن السعودية واضح أنها مقبلة أو لازم تأكد انتصاراتها واستحقاقها للبطولة، وهي أكثر منتخب يحتاج هذه البطولة خاصة على أرض بين جماهير، لذلك صعب جدا التوقع. ولكن إذا تكلمنا بشكل عام، فالمنتخب السعودي يأتي في مقدمة أفضل منتخب في الخليج حتى الآن، معية المنتخب الإماراتي، منتخب الإماراتي منتخب قوي جدا، يمتلك لاعبين مميزين، كذلك يمتلك مدرب مميز مثل زلاتكو، لذلك أعتقد أن البطولة بين الإمارات والسعودية، وإن شاء الله تكون من نصيب السعودية
0: يا رب. خلينا أنه كان في مؤتمر صحفي عقد قبل أقل من ساعتين من الحين، وكان بقيادة مساعد المدرب، طبعا احنا نوه انه دونيس غاب عن المؤتمر بسبب عارض صحي مريض، هذا حسب ما ذكر مساعده اللي بالمناسبه نفس الجنسيه يوناني سيرافيم، وعقد المؤتمر الصحفي بوجوده وجود اللاعب محمد والشمات، وقال مساعد المدرب انه دونيس مريض وقال لم يتعرض لاصابه وسيكون موجودا في مواجهه العراق، يعني

0: احتمال أن يكون عارض صحي. بكرة مباراة نحن الساعة 8:30، فمن الآن إلى بكرة مفروض أنه يعني أخذ عافيته وأخذ القدر الكافي من الراحة. قال كذلك لاعبونا قادرون على مواجهة أي خصم، ونملك القدرات التي تمنحنا الثقة الكبيرة، وخصمنا غدا منتخب العراق مشابه جدا لأسلوب لعبنا. تقدر تفسر هذه كابتن موسى؟
1: طبعا منتخب عراقي منتخب قوي جدا، خاصة مبارياته أمام المنتخب السعودي دائما يكون هناك في ندية وفي صعوبة، سواء فوز العراق أو فوز المنتخب. منتخب قوي جدا يمتلك لاعبين مميزين، عناصر مميزة. المنتخب العراقي عنده مشاكل بدنية، والدليل في المباراتين الماضية أمام عمان وأمام الكويت دائما نشوفه ينهار في الشوط الثاني. أمام عمان تقدم 1-0، ثم في الشوط الثاني عدل عمان، أمام الكويت تقدم 2-0، ثم عاد الكويت وكاد أن يخطف النقاط الثلاث من هجمة وهدف محقق الكويت إلى مرتدة وفاول وهدف العراق. لذلك منتخب قوي عنصريا ولكن عنده إشكالية بدنية، ولكن دائما لاعبين العراق عندهم الروح والشخصية اللي تبقى على الجوانب البدنية، لذلك في كواليتي لاعبين، كذلك مدرب مميز في نتاهل المونديال الأخير. لذلك هو يقصد أنه مشابه لخامة اللاعبين، عنده خبرة في بطولة الخليج وآسيا، هو بطل من أبطال آسيا، ولكن على أرضنا وبين جماهيرنا بإذن الله أن المنتخب يكون قادر على حصد النقاط الثلاث والانتصار. الميزة أخي علي في مثل هذه المباريات أن المنتخب يلعب مباراة بأريحية كونه ضمن التأهل، ولكن ودنا نستمر ونضمن الصدارة أكثر ونعزز جانب الثقة بالانتصارات. هي فقط مشكلة الإصابات اللي أثرت على المنتخب السعودي، ضغط المباريات خلال أيام يعني قليلة، ما في وقت الاستشفاء اللاعبين، شفنا غياب نواف العقيدي مؤثر جدا، ولكن ولله الحمد البديل عويس هو جاهز، شفنا كذلك كادش يستبعد بسبب الإصابة وقدم مستوى مميز، ولكن الحمد لله البديل موجود إن شاء الله، سواء ذكري أو بلال عمري أو حسان تنبكتي، كذلك علاء حج يقدم مستوى مميز، لاعب ممتاز في محور الارتكاز، يقدم كرة جميلة نحتاجها، ولكن للأسف في اشتباه بالرباط الصليبي، ولكن الحمد لله عودنا المنتخب بمن حضر، في لاعبين وفي بدلاء جاهزين.
0: صدق أول ما شفته ولا بقطع كلامك علاء حج وأنا شفته ويطلع من ملعب، بس الكهرباء، الشعور بالكهرباء اللي حس فيها، ما ادري تذكر اللقطه اللي كان عليها على حجي، بس ما كنت حاب اتمنى عليه ولا حتى اصلا جاء في بالي ان اتمنى عليه، بس بقص كنت بوصف الحاله اللي خلانا تردد فيها شغلتين، انه ما ودي يفتح باب شر عليه من باب التوقعات انه رباط صليبي، والشيء الثاني في لحظتها ما تالم الالم حق قطع الرباط، فمن تجربه سابقه شخصيه في تجربه بالرباط والغضروف أجد اللي خروجه مشابه لإصابة الغضروف اللي وقت ما يتحرك من مكانه، طبعا الغضروف هي المادة اللزجة اللي تساعد عملية الحركة وعدم احتكاك عظمتين الفخذ والساق، إذا تحركت الجزء هذا من الغضروف إذا تحرك انقطع، يعني تحرك يصير في احتكاك بين العظمتين الساق والفخذ، ثم يحس اللاعب بالكهرباء. فعشان كذا احنا نقول يا رب تكون على الاقل تقدير غضروف ولا تصير رباط، لان الرباط خلاص انت بتدخل 6 شهور خلص موسمه كله، لكن الغضروف يمكن حتى يستأصل الغضروف، الاربطه اهم شيء تكون سليمه ويعد ويرجع بعد شهر ان شاء الله.
1: بالفعل نقول ان شاء الله يا رب، حتى الان ما اكد الفحوصات بشكل كبير هل هي غضروف او رباط، ولكن خسرنا لاعب في هذه البطوله، ولكن نقول ان شاء الله بدلاء جاهزين. الأهم زي ما ذكرت أخوي علي أن المنتخب السعودي يدخل المباراة بأريحية 6 نقاط، يستطيع المدرب أن يدور ويعطي فرصة لبعض اللاعبين يعني تحاشيا للإصابات، عشان عندنا مباريات أهم في نصف النهائي، ولكن الأهم أن لا يكون تغييرات كثيرة لأن الانسجام مطلب. شبنا منتخب المباراة الأولى مقدم المستوى، مباراة ثانية خلونا نتفاعل أكثر، راح يكون في حضور جماهيري، لأن المنتخب هو بنتائجه هو يدعي الجماهير إلى الحضور. لذلك أتمنى أن لا تكون تغييرات كثيرة عشان يستمر الانسجام وتستمر الصدارة وهي الأهم بإذن الله.
0: التغييرات راح تكون كثيرة، وذلك بحسب المساعد المدرب اليوناني في المؤتمر الصحفي قال

0: بالنسبة للإصابات قادرون على مواجهة أي خصم خلال المؤتمر الصحفي. أنا أبحث عن ما قاله نصا ولا الكلام إحنا نذكره؟
1: هو طبعا أخوي علي بالفعل يعني أنا أتكلم على التغييرات راح تكون بسبب الإصابة أو الإرهاق. يعني لاعب مثل خلنا نقول لك راس بريكان هو الآن في فورمة تسجيل وعادنا ولا الحمد المهاجم الصندوق المهاجم رقم 9 اللي يسجل الأهداف وكان هذا الشيء لينقص المنتخب السعودي. لذلك يجب الاستمرار بفراس عشان يستمر جانب التهديف لأن المهاجمين كل ما سجل هدف في المباراة تستمر هذه السلسلة لين ما يحقق المنتخب إن شاء الله البطولة لأن لا يمكن صعب جدا تحقق البطولة بدون هداف. لذلك يحقق البطولة المنتخب وكذلك فراس يحقق الهداف كذلك في مندش بمستوى مميز تمنى استمر فيه في كذلك الهمامي همام الهمامي لاعبين مميزين ابقى عليهم كعمود فقري يتكلم على كذلك الحرج مميز محمد أبو شامات الظهيري صالح أبو شامات عندنا خيارات أخرى بسبب الإصابة والإرهاق يبين على اللاعبين وأعتقد أن في بعض اللاعبين واضح عليهم الإرهاق البدني ولم يخرج بالإصابة مثل كنو ممكن رمضان راح نشوف كنو اليوم. لذلك أتوقع أنه راح يعطي فرصة لبعض اللاعبين بسبب إرهاق اللاعبين الآخرين.
0: نصيا أكد سيرافيم مساعد مدرب منتخبنا السعودي أن الجهاز الفني سيجري عدد من التغييرات ما ذكر كم لكن عدد من التغييرات على التشكيلة الأساسية في مواجهة العراق ضمن المواجهة ضمن الجولة الأخيرة وذلك في ظل وجود بعض الإصابات مع تمسك الأخضر بهدف تحقيق الانتصار الثالث وإنهاء الدور في صدارة المجموعة. يعني كلام صحيح تحليلك قبل شوي تفنيدك صحيح أو شيء تستمر على ثقافة الفوز شيء ثاني ما تدخل في دوامة الخسارة اللعيبة نفسيا يستجرؤون الخسارة حتى التعادل بس بالمقابل المنتخب العراقي ترى شرس وعنيف مثل كل البطولة بشكل عام يعني تنافسيتها فأنت ما تبغى تفقد مزيد من الإصابات في مباراة تحصيل حاصل أنت متأهل واللي بتقابله سواء الإمارات ولا قطر ما بعد تحددت حتى هم يعني هويتها علشان تقول وبنفس الوقت كلاهما بذات القوة إلا إذا تتفضل واحد منهم إن إحنا نقابله في الدور نصف نهائي.
1: هو طبعا زي ما ذكرنا أخوي علي مثل هذه المباريات فيها مجهود بدني عالي كون الخصم والمنافس العراق راح يرمي كل أوراقه راح تكون مجهدة بدنيا للاعب السعودي. لذلك إذا لعبت بكامل أوراقك الأساسية راح يجي نصف النهائي وانت مرهق بدنيا وتخسر الأهم. إحنا الآن ضمننا التأهل ولكن يجب التوازن في التشكيلة لجل فرض الشخصية والثقة واستمرار الصدارة وسلسلة الانتصارات لأن زي ما ذكرنا الفوز يجيب الفوز والأمور الإيجابية تجيب الإيجابية والخسارة سمح الله تجيب السلبية. لذلك أنا أقول نبدأ بعويس مثلا عويس ما جاوك هك المجهود لأنه نواف العقيدة بدأ البطولة ما جاوك الضغط من المهاجمين كذلك في عمان الإشكالية فقط في سناتر الدفاع شفنا المباراة الأولى عبدالله العمري ثم لاعب حسان تنبكتي وفي كلام يقال أن حسان عنده إصابة واحتمال ما راح نشوف حسان اليوم. لذلك ممكن تجي الفرصة للذكري كذلك كادش خرج بسبب إصابة عندنا كذلك في الجهة اليمين أو ظهير الأيمن محمد أبو شامات مميز جدا ولكن البديل مميز خانة هذه ما شاء الله فيها محزري مميز جدا قادر أنك تبدأ فيه فيها بوشل مميز جدا قادر أنك تبدأ فيه. لذلك هنا يجب التغيير متى بحال بكذلك اليسار يستمر على مستوى حمام الهمامي كل مباراة ولا الحمد يقدم مستوى جميل مندش تمنى الاستمرار فيهم صالح بجامات كذلك الطريقة المناسبة أخوي علي للمدربين بمثل هذه المباريات وبمثل هذه الظروف أنه يبدأ بتشكيل أساسي مع بعض التغييرات الاضطرارية بسبب إصابة وإرهاق ثم إذا حسمت المباراة يبدأ التغييرات لراحة اللاعبين. الأهم أنك تبدأ الشوط الأول أساسي الشوط الثاني قادر تتعامل معه تريح بعض اللاعبين عشان عندك نصف نهائي هو الأهم.
0: تتفقون أعزائي المتابعين الكرام مع الطرحين يعني الأول أنه تدخل بتشكيل أساسي وتضمن مباراة ثم بعدين تجري تغييرات وربما مزيد من التغييرات وتريح كثير من العناصر ومين تتوقعون يرافق منتخبنا السعودي إلى الدور نصف النهائي؟ هل العراق بتفوز علينا لا سمح الله؟ هل عمان ستكسب؟ طبعا العراق يدخل فرصتين التعادل أو الفوز ليضمن مرافقة منتخبنا وبالمقابل عمان لابد أن تنتصر على المنتخب الكويتي ما عندها إلا فقط احتمالية واحدة أنها تنتصر على منتخب الكويتي ولازم تنتصر بنتيجة لتضمن يعني فارق تقريبا هدفين أو ثلاث أهداف

0: تضمن يعني تجنب أي أي احتمالية أنه يعني تعكر صفو أو تتعارض بالنقاط، تعارض عفوا بالأهداف مع المنتخب العراقي. طبعا احنا نعرف أنه خسارة العراق وفوز المنتخب العماني تعني تعادل المنتخبين بالنقاط 4 نقاط، وهنا تحسم بالخيار الثاني اللي هو عدد الأهداف. 011-40-5-3 رقم باش استقبال مشاركاتكم. نطلع لمتابعة التقرير، تحدث عن إصابات المنتخب ونرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل.
1: استأنف منتخبنا السعودي تدريباته بعد فوزه على نظيره العماني، إذ وزع المدرب اليوناني دونيس اللاعبين على مجموعتين اقتصرت الأولى على الأساسيين، حيث قاموا بتأدية تمارين استرجاعية، فيما طبقت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية متنوعة. وخضع الدولي نواف العقيد إلى فحوصات طبية أظهرت معاناته من تمزق في مفرق اليد. سينفذ الحارس الدولي برنامجه العلاجي والتأهيلي خارج السعودية على أن تحدد الدولة والطبيب بعد الاتفاق بين الجهازين الطبيين في ناديه النصر والمنتخب السعودي الأول، إذ يحتاج العقيد إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد إلى 5 أسابيع. من جهة أخرى، يشتبه الجهاز الطبي للمنتخب السعودي تعرض علاء آل حجي لتمدد في الرباط، وإذا تأكد التشخيص فإن اللاعب بحاجة إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل قبل العودة إلى المباريات. وكان المنتخب السعودي قد أعلن استبعاد اللاعب حسن كادش من قائمته بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة والتي أظهرت معاناته من إصابة في عضلة الفخذة. بالمقابل، خاض محمد القحطاني جناح الأخضر التدريب الجماعي بعد تعافيه من وعكة صحية غيبته عن تدريبي الخميس والجمعة ومواجهة عمان.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. نذكركم جدا حبتنا ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق موسى الشمري، ورقم المباشر استقبال مشاركتكم 011-40-5-3. تمدد في الرباط كابتن موسى صابت على حجي، وكل شيء نقول أهون من شيء، أحسن من القطع. القطع خلاص لازم 6 شهور، التمدد لا، يحتاج تمارين تقوية العضلة ولا لا؟ أكيد صحيح. أكيد معلوماتك وخبرتك أفضل مني من نعم تفضل.
2: أكشف المجرب ولا تسأل طبيب أنت جربت، الله يبعدنا عن إصابات. يعني كلامك منطقي زي ما شرحت من شوية، شرح مفصل. إن شاء الله نحتاج تقوية فقط، ما يحتاج تدخل جراحي. إذا احتاج تدخل جراحي فهو راح ينتهي موسمه تقريبا، إذا احتاج تقويات فتقريبا بالكثير خلينا نقول شهر يكون راجع بإذن الله المنتخب السعودي، خاصة على حجي لاعب مميز أظهر إمكانياته بكل أمانة. للمنتخب السعودي محتاجين لاعبين بجودة عالية يلعبون كرة قدم بكل أمانة. شفنا تغير كبير لوجود على حجي، وجود كنو، وجود صالح أبو شمات، ناس تحب تلعب كرة قدم تمتع المشاهد، ولكن وفق انضباط كبير داخل الملعب من ناحية التسجيل، من ناحية كذلك الجانب الدفاعي. شفنا المنتخب ولله الحمد خرج بعلامة كاملة 6 نقاط وسجل 4 أهداف لم يستقبل أي هدف، يعني وش أفضل من هذه البداية؟ أتمنى تستمر بهذه الأشياء. لذلك دائما نقول المدرب حريص من بداية البطولة على فرض النظام والانضباطية، لأن الانضباطية خارج الملعب هي تخلي اللاعب منضبط داخل الملعب زي ما حدث مع مصعب الجويت. لذلك أي لاعب ما يلتزم داخل الملعب راح يكون أول تغييرات. شفنا صالح بشمات تغير كثيرا، صالح بشمات لاعب الأهلي مميز جدا، كان ينقصه جانب دفاعي جانب بدني، ولكن طور هذا الشيء، عرف أنه هو بنفسه قادر يغير تعامل مدربي معه والجمهور متى ما انضبط خارج الملعب وداخل الملعب خاصة بدنيا. نقول السلام على على حجي، وإن شاء الله بدلا يكون قد الثقة بإذن الله.
0: الإصابات واضح، شوف كلها إرهاق كلها بالعضلات، يعني تمدد العضلة، احتمالية تمدد العضلة عند على حجي وكادش، العضلة الرباعية فخذها اليسار، فعضلة العقيدة هي تمزق في مفرق اليد. وإذا عندك خبرة في الإصابة هذه، بس واضح إذا قلنا تمزق ومفرق اليد الله يعينه، ترى ممكن يدخل 3 شهور 4 شهور إصابة ولا لا؟
2: لا لا لا، أقل ممكن تكون 5 أسابيع، ولكن يبين بعد ما يقرر مثلا الدكتور او العلاج، او بلا صح قالوا اين الدولة واين الدكتور اللي يعالجه، هيصدر بيان، ولكن ان شاء الله ما تطول، خلينا نقول بالكثير شهر. ولكن بسبب ضغط المباريات اخوي علي، بسبب

0: قرب المباريات، ما في وقت الاستشفاء. تعرف احنا في بداية الدوري يعني اللاعب ما وصل معدل الكامل للياقة، تعرف بشكل هرمي دائما اللاعب يبدأ الموسم بلياقة خلينا نقول 30-40، ثم تتصاعد لأنه في نص الموسم بمعدل عالي جدا، ثم يبدأ ينزل الرتم لينتهي الموسم. لذلك احنا في بداية ما كملنا شهر لعبنا الدوري، لذلك ضغط مباريات صعب جدا على لاعبين، خاصة لاعب بعض اللاعبين خلينا نقول مثل كادش مثلا يعطيه العافية، تقدم العمر له دور. خلينا نتكلم مثلا على حاجي عدم مشاركته الكثيرة الفترة الماضية، لذلك يجد صعوبة في ضغط المباريات. حسان تنبكتي وعلامة استفهام وتعجب على هذا اللاعب كل أمانة، يعني كثرة الإصابات ممكن تفقدنا موهبة كبيرة، تفاعلنا كثيرا بوجود لاعب مثل حسان تنبكتي، ولكن دائما حسان شفناه في الهلال وفي المنتخب يغيب بسبب إصابة. أنا أتوقع أن بكرة ما راح يلعب حسان، لأن شفت حسان هو طالع من الملعب،
1: شفت يعني
0: شفت حسان لقطة يعني صعبة جدا، يلا يعني يمشي صعب جدا يكون متواجد في الملعب. وهذا بكل أمانة يرجع لعاملين، واحد هل هو محافظ خارج الملعب من ناحية الاستشفاء، وأهم شيء طبعا من ناحية النوم، ولكن الشيء الثاني هل هو جدي في تمارين اللياقة البدنية، لأن بعض اللاعبين مهما كان كواليتي عالي في الكرة ولكن ما يحب التمارين اللياقية، والتمارين اللياقية هي بنزين اللاعب. لذلك بعض اللاعبين لازم يكون حريص على الاستشفاء من ناحية النوم والأكل بعد المباراة، حريص على الجانب البدني في بداية الموسم، لازم تعد نفسك كويس. اللاعب بدون إعداد راح يتعب كثيرا في الموسم.
1: أوكي طيب، الله يوفق إن شاء الله منتخبنا. زلاتكو بعد انتصار منتخب الإمارات في الجزئية اللي تتعلق بمنتخبنا، قبل ما ندخل على بالوصف والتعليق على مباريات يوم الأمس وحظوظ بقية المنتخبات في المجموعة الثانية، ذكر مدرب الكرواتي حديث أنه لا فرق من سيقابل في الدور نصف النهائي، فقد أبدى الكرواتي زلاتكو مدرب المنتخب الإماراتي سعادته بعد الفوز 3-0 على البحرين وبلغ نصف النهائي في البطولة 27 خليجي. وفي المؤتمر الصحفي بعد نهاية المواجهة قال: لا، أنا لا أفكر في مواجهة السعودية ولا العراق، وكل ما يشغلني حاليا هو مباراة قطر المقبلة، وأسعى للفوز خلالها حتى تكون أفضل إعداد قبل خوض الدور نصف النهائي. طبعا المنتخب تأهل، بس أنت تعرف نبرة مدربين بهذا الشكل لها مدلولات تفسرها أنت.
0: بالفعل يعني أنا عجبني كثير تصريحاتكم، دائما بعض المدربين يشلون لعيبتهم يفكرون في الوقت الحالي، أتفكر الآن بما هو بعد المباراة القادمة، الآن كل التفكير مصب على قطر وصدارة المجموعة. لذلك زلاتكو يبي يضع اللاعبين في الوضع الحالي، عندنا مباراة مهمة أمام قطر، يجب أن ننتصر ونتصدر، وبعدها من يواجهنا السعودية والعراق احنا جاهزين. مدرب كبير دائما المدرب الكبير اللي يفكر في نفسه قبل يفكر في المنافس. كذلك الإمارات تمتلك عناصر مميزة جدا، حتى الآن العلامة الكاملة زي ما تكلمنا في المنتخب السعودي، انتصارين، تكلم على 7 أهداف سجل في المباراة الأولى، 4 أهداف المباراة الثانية، 3 أهداف لم يستقبل أي هدف. يمتلك لاعبين مميزين، تكلم على وسط ميدان خيمينيز، تكلم على مهاجم كامارا، يمتلك أكثر من عنصر مميز، وفي المقدمة كذلك نتكلم على مدرب قدير مثل زلاتكو اللي لعب في بطولات كبيرة وهو ثالث العالم قادر أنه يلعب بطولة مثل هذه بطولة الخليج.
1: أوكي، كيف شفت مباراة أمس فوزهم 3 الإمارات؟
0: فوز مستحق، قادر يلعب بكل أمانة الإمارات بأكثر من عنصر مميز. نتكلم كحارس خبرة لدي خالد عيسى، تكلم على لاعبين مميز في وسط الميدان، خيمينيز، سيزار كذلك اللي صنع الهدف الجميل لكامارا اللي سجله في الراس، في أكثر من لاعب وعنصر مميز، ودائما المدرب بدون أدوات ما يقدر يسوي شيء. لذلك أعتقد أن زلاتكو اختار الإمارات بالتحديد، عنده لاعبين في الوقت الحالي قادرين يصنعون الفارق، هو المرشح أنا بالنسبة لي مع المنتخب السعودي لنيل البطولة. فاز بأريحية مع البحرين بكل أمانة، علامة تعجب على بطل النسخة الماضية، تكلم على منتخب البحريني حتى الآن 2 بدون أي هدف، لم يسجل أي هدف حتى الآن. لذلك الإمارات العلامة الكاملة، السعودية العلامة الكاملة، هم الأقرب وهم الأكثر معية لقطر، ولكن قطر حتى الآن في عدم رضا، شفنا فاز أمس بصعوبة أمام اليمن، راح نتحدث إن شاء الله خلال الحلقة.
1: اوكي اكيد ان شاء الله. الامارات طبعا تحجز مقعدها في الدور نصف النهائي، كسر المنتخب الاماراتي عقده لازمته خلال اخر ثلاث نسخ من بطوله

0: لا ثالثة مرتين في مجموعة خليجي 24 و26 وأخرى في المركز الأخير خليجي 25. رفع المنتخب الإماراتي رصيده لست نقاط معززة موقعه في صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن قطر صاحب المركز الثاني ومتاهل بدوره إلى نصف النهائي قبل مباراتهما المرتقبة لحسم الصدارة. في المقابل خسر إذن المنتخب البحريني مثل ما تفضلت فرصة الدفاع عن اللقب بخروج مبكر من البطولة بعد أن تكبد الخسارة الثانية تواليا. أنا عندي سؤالين، الأول اللي سألتك يا قبل شوي، من تتمنى ما نقابله أو نقابله دور نصف النهائي الإمارات ولا قطر؟ السؤال الثاني بقولك يا بعد شوي.
1: طبعا بالتأكيد أتمنى أن نقابل قطر في الوقت الحالي، هو أقل مستوى من الإمارات، ولكن كلا الفريقين يمتلك الخبرة في مثل هذه البطولات. ولكن قطر زي ما ذكرنا شبناه وعانى كثيرا أمام اليمن وانتصر بواحد صفر، وكانت مباراة صعبة جدا على منتخب قطر. السعودية قادر أنه ينتصر على فريق أو منتخب عانى كثيرا أمام اليمن، ولكن الإمارات حتى الآن جالس يفوز بالأربعة بالثلاثة، يمتلك شخصية هجومية وكذلك لم يستقبل أي هدف، قادرين أننا نتجاوز قطر. ولكن أنت لما دام دخلت نصف نهائي دائما ما تواجه إلا منتخب قوي، قطر والإمارات كلها منتخبات قوية.
0: أوكي، هل تتوقع تصريحات مدرب قطر البحرين عفوا قبل بداية البطولة وقت ما قال احنا جايين علشان نحافظ على اللقب اثار المنتخبات، يعني اثار المنافسين؟ لانه على عكس مثلا النسخة اللي قبل كان معنا مداخلة في اليوم الوطني مع احد الاخوة رئيس اللجنة السابق الاعلامية او الرئيس السابق اللجنة الاعلامية البحرينية محمد قاسم، وأكد أنه إحنا بلسان الإخوان في البحرين يقول لم نكن مرشحين أبدا في النسخة الماضية اللي حققها البحرين، يعني كانوا يمشون بهدوء بدون صخب بدون إثارة. إحنا بكلام الكثيرين ما تتفق ولا لا أن البطولة الخليجية تروح لجوانب تنافسية إعلامية أكثر من اللي يحصل في الملعب، فالصخب الصخب عبارة مدرب البحرين وإحنا جايين للمحافظة على اللقب أثار المنتخبات، فهل تتفق مع كذا ولا لا؟ فعلا المنتخب البحريني فنيا لا هو مثل الإمارات ولا هو مثل قطر.
1: طبعا ما أعتقد أنه له دور كبير تصريح، ولكن دائما المنتخبات اللي تكون مرشحة في البطولة بعد تحقيقها النسخة الأخيرة يكون المنتخبات عامل حسابها. يعني البحرين قبل حق البطولة الماضية الكل عامل حساب السعودية وقطر والعراق.
0: ما اختلفنا كابتن موسى، بس تتواضع، يعني تتواضع أمام المنافسين أو تخدر المنافسين تقول مثلا أنا جاي تراني ماني مستعد، يعني المفروض اللي يكون عليه حنكة مدرب المنتخب البحريني إنه مثلا يخدر المنافسين يقول والله ترى احنا جايين ترى احنا ما احنا مستعدين، ويصير مطلع أصلا على آخر تجهيزات وقوة المنتخب القطري تو مشارك كأس العالم أو منتخب الإمارات اللي يعرف إنه تدعيمات القوية جدا. فأنا أعتقد أنا وأنا مالي دخل أثارني تصريحه أثارني، يعني فكنت أنتظر البحرين أي مباراة قدامهم.
1: وطبعا في كل الحالتين أنا ما ودي صرح، يعني لو كان صرح وقال إحنا ما إحنا جاهزين ومن هذا التصريح أتوقع إنه راح يفسر لو خسر إنه جاء مستسلم وكذا فقط، لذلك راح يلام بكل تصريحين. لذلك الأفضل أن تصرح بأمور فنية وجاهزية الفريق بعيد عن هذه التصريح زي ما قلت أنت دارتك أنت شخصيا أخو علي. ولكن يبدو للنهاية دراجان، ما أتوقع أنه يكمل مع البحرين لأنه في النسخة هذه لم يقدم أي شيء حتى الآن، خسر خسارة كبيرة أمام الإمارات بالثلاثة، كذلك خسر قبلها أمام قطر 2-0، استقبل 5 أهداف ولم يسجل أي هدف. لذلك دائما المدربين إذا قل عطاء وكثر كلامه، إذا شوف التصريحات وأكثر من فعلها، لذلك أنا أشوف أن نهاية دراجان اللي ما قصر مع منتخب البحريني حقق بطولة الخليج الماضية والنسخة الأخيرة، لذلك على البحرين أن يبحثون عن مدرب بمشروع جديد. تمتلك البحرين لاعبين مميزين ولاعبين مواهب قادرين أن يعيدون أنفسهم زي ما شفنا باليمن، أعجبنا كثيرا بعيد عن النتيجة بغض النظر عن النتيجة والتأهل.
0: طيب هو وش قال مدرب الكرواتي دراغان منتخب البحرين؟ أكد تحمل المسؤولية، وجاء هذا الحديث في المؤتمر الصحفي بعد خسارته أمس بثلاثية. وقال إذن في المؤتمر الصحفي النتيجة

0: مخيبة على الرغم من محاولاتنا لتعديل الأوضاع، إلا أننا لم نستطع. قال أهنى المنتخب الإماراتي على الأداء القوي والفوز المستحق، وأضاف أتحمل مسؤولية الخسارة وتأسف لما حدث، الأخطاء التي وقعنا بها خاصة في الهدفين الأول والثاني تحدث كثيرا في كرة القدم.
1: طيب فعلا أخوي علي، يعني تخيل لو أعطيك إحصائية ممكن تنصدم فيها، المنتخب البحريني في مباريتين أمام قطر وأمام الإمارات أدى تسديدة واحدة على المرمى فقط، هذا عمل فني ما تلوم اللاعبين عليه. يعني في مباراة الإمارات لم يسدد أي تسديدة على المرمى، خسر 3-0. أمام قطر سدد تسديدة واحدة وخسر 2-0. هذا الشغل مدرب، لذلك المدرب هو معترف بهذا الشيء، أنا أتحمل خسارة، والدليل نتائج المباراة، نتائج البحرين في هذه البطولة.
0: طيب نتيح الفرصة حبتنا اللي تابعونا، حياكم الله، خصوصا في التواصل التقليدي المسموع موجات إذاعة الرياض القصير والطويل على رقم الهاتف 011-40-53، كما نستمر بالترحيب بحبتنا في التواصل الرقمي موجات أو عفوا تطبيق سعودي راديو بلس، أو على تطبيق الاس على منصة تطبيق الاكس عفوا على منصة حساب إذاعة الرياض. خالد حيكل، أخو خالد، ألو.
2: يا هلا وسهلا أبو ماجد،
0: الله يحييك. يا هلا والله وسهلا، تفضل، شو توقعاتك أول شيء؟ هل بتأهل العراق، يعني نخسر محنا، ولا بتأهل عمان؟
2: أتوقع تعادل بين السعودية والعراق، عمان صعب تتأهل.
0: أوكي.
2: عمان صعب جدا تتأهل، بل أقدر أقول لك أنها ما جدا تتأهل.
0: وانت وقعت حنا تعادل مع عراق ليش؟ عشان إصابات ولا عشان ويش؟
2: أول شيء الإصابات، وثاني شيء من الذكاء أساسا توفير المزيد من الجهد لنصف النهائي. التعادل حيعطيك الصدارة يعني أساسا، فأنا أتمنى من مدربنا أنه إحنا عندنا أفضلية أنه أخذي 6 نقاط ومتأهلي، وعندنا أفضلية الفوز والتعادل من أجل صدارة المجموعة، فنلعب بشكل أهدأ أنا أقول في المباراة هذه، لأن إحنا ورانا نصف نهائي ورانا النهائي، والحد الحاجز بين النهائي ونصف النهائي ما عندك إلا تمرينين يومين فقط. وأنت شايف البطولة هذه أقيمت استثناء في سبتمبر أساسا، وأنت حطيتها في جدة، ففي ظروف كثيرة فرضت علينا هالشيء. مع أن عندي قناعة راسخة قبل أن تبدأ البطولة، ولكن إن شاء الله نحن القناعة ما تكون صحيحة. إنه مع احترامي وحبي لأشقائنا وأصدقاء في الإمارات إنهم هم الأقرب لتحقيق اللقب، لكن أنا أقول إن شاء الله الكاس ما يطلع من أرضنا، إحنا مستضيفي البطولة بإذن الله، الكاس يكون لمنتخبنا
0: يا رب.
2: منتخب الإمارات منتخب منظم، في الفترة الأخيرة أنا قاعد أتابع اللعيبة، يعني زي بالا هذا ترى على فكرة من اللي دخل في الشوط الثاني، هذا من أساسيه من اللعيبة اللي فرقوا مع شباب أهلي دبي خلال 4 سنوات 5 سنوات الماضية، زي كمار الشارقة اللي في أسماء حقيقة خليك تقول لك إن الإمارات مرشح. لكن أنا بس سؤالين مختصرين وبسيطين ما راح أطول فيها. الجزئية الأولى، أنا حزين صراحة لما حدث المنتخب اليمني أمس، من الحكم يعني مع احترامي كان في بلنتي الكل يعني لا يختلف عليه اثنين، صراحة الجمهور اليمني جمهور يثري البطولة، وأنا حزين لما حدث لهم صراحة أمس.
0: أوكي.
2: ما هو شيء، أشقانا قطر يستاهلون، ولكن يعني عطهم حقهم.
0: أوكي.
2: الجزئية الثانية، اتحاد كأس الخليج. اتحاد كأس الخليج إحنا في السابق عرفنا أن البطولة تستضاف بالمناوبة، وهذا هو الأصل. انت لا ليش تجي وتقول ترشح؟ يعني ما عاد في تنوع. انت اسال الان عمان متى اخر نسخه نظمتها؟ 2009. الامارات متى اخر نسخه نظمتها؟ 2007. فهي هدف البطوله انها تجوب دول الخليج. خلينا من اليمن، الله يكون بعونهم ويسر امورهم ان شاء الله.
0: اوكي،
2: ان شاء الله تزين امورهم ونحتفل وننظم عندهم بطوله، لكن انا اتكلم عن الان.
0: طيب
2: كم يفترض ان يستمر مبدا التنوع بين الدول؟
0: اوكي، شكرا اخوي خالد، تحياتي لك، انا استسعدت وشرفتنا، تحياتي لك. تعليق بسيط، يمكن يعتمد على حسب جاهزيه كل ملف، وهذا النقاش الدائر ترى يعني من فتره، مو بس في اقامه البطوله هذه، لا من فتره، فهي ترجع ما بين ايما الاكثر جاهزيه عن انها تكون طبعا المناوبه، ما في حد بيزايد على المناوبه، ممتاز مناوبه ممتاز، وهذا احد الاهداف الساميه في اقامه بطوله خليجيه، الشقاء يتزاورون، بس في بعض الاتحادات ما عندها الجاهزية، عشان كذا يمكن تصير حاليا بحسب الجاهزية. بندر حياك الله أخوي بندر، ألو.
3: يعطيك العافية،
0: الله يعافيك، حياك، تفضل.
3: بالنسبة للمنتخب أتمنى يلعب اللاعب الجاهز.

0: اوكي
1: اتمنى اللاعب الجاهز. ما تشكل لي يوم تلعب صالح
0: الشمات
1: 10 ويوم تلعب جناح. لا اتمنى يعيد وجهه نظر في التشكيله، ما يقعد كل يوم كل مباراه يلعب لي التشكيله.
0: اوكي عندك اصابات، عندك اصابات كثير وتعب.
1: اي والله عندي اصابات،
0: كل يوم كل يومين مباراه،
1: البديل يكون نفس الخانه، ما يكون ارقع.
0: اوكي اوكي
1: ما يجي انا، اي ما يجي انا احط واحد مو في مكانه واقول له العب هنا، ما حيقدم مستوى.
0: اوكي طب مباراه قدام عراق ايش توقعاتك؟ سيناريو تعادل ولا؟
1: يعني انا العراق صراحه فريق صعب المنال، الا اذا في اصرار وفي روح. اذا هي دائما المنتخب اذا كان في اصرار وفي روح، والدور الاول اللي هو الجمهور، الدور الاول اللي هو الجمهور، لو يحضر جمهور جده هو الدور الاول. ولا المدرب صراحه انا تمنيت كنت الكادر السعودي، لاني شفت في كاس العالم المدرب مره مستوى صراحه سيء، المدرب مو ذاك المدرب يعني اللي نعول عليه.
0: طيب
1: ولا انا اتمنى السعوديه تاخذ البطوله
0: ان شاء الله،
1: بس الى الان بمنظوري الاغلب للبطوله.
0: اوكي
1: فريق قوي، فريق
0: شكرا قوي. واضح الغالي بدر،
1: يعطيك العافيه،
0: الله يعافيك، تحياتي لك، هلا بك اكثر. أنا سوسعد شرفتنا، مزيد متابعين 011-145-3 متصل تالي أبو عبد الله. هلا أبو عبد الله.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، حياك. هلا أبو عبد الله تفضل.
2: هيا أبو،
0: الله يبقيك، هلا بالغالي،
2: حياك الله، شو أخبارك؟
0: الله يرضى عليك، توقعاتك؟
2: حيا أبو ماجد،
0: الله يسلم.
2: بغض النظر عن التوقعات خلنا نتحدث قليل من الوقت.
0: إيه
2: بالنسبة للبطولة هي محصورة بين السعودية والعراق والإمارات وقطر، لكن الأقرب ترى للسعودية، مهم عشان السعوديين نتعاطف مع فريقنا، فريقنا عناصره جيدة الحقيقة، بس نتمنى استمرار العناصر اللي هو شكل بها. بس تو لسه أنت ذكرت الإصابات، فعلا الإصابات ممكن الإنسان يحصل فيه تغيير، ولا المجموعة اللي لعبوا أمام عمان الحقيقة جيدة وقدموا مستوى، هي تعتبر أفضل مباراة في البطولة. طبعا العراق مو ذاك الفريق اللي خوف، عناصريا وفنيا منتخبنا افضل، مو بعد نتعاطف علشان منتخبنا، لكن هذا واقعي، لابد يكون واقع، وان شاء الله لعل ان اول من تصدر في المجموعه ويكون ان شاء الله البطوله من حليف المنتخب السعودي، ويجب ان نقف مع جميع اللاعبين، ما نكن نتحدث ونتحدث عن المدرب، خلاص الان البطوله بدات، ونتمنى يكون التوفيق لمنتخبنا. انا في عتب بس على الجماهير، الحضور ما ادري وش الاسباب، والله ما دامها في جدة ما شاء الله تبارك الله، والمفروض الحضور يكون كثير، لكن ما أدري هل هي أسباب غلاء سعر التذاكر أو حسب ظروف الطلاب أيام الدراسة، ما أدري وش الأسباب بماجد.
0: طيب كثر خيرك اللي أكدت أنه لازم إحنا نركز على موضوع الحضور الجماهيري ونتكلم
2: عنه. إيه وبعدين فريق نقف معه، ما نحدد واحد نقعد نحطم فيه مثل عبد الله مثل الحمدان، توه اليوم يلعب مع المنتخب،
0: ايه؟
2: لعب وسجل لكن طلعت له ظروف. طيب ممكن بعد يجينا واحد نجم مثل ابو الشامات ممكن يختفي، نروح نحط عليه، لا بد ان نوقف مع اللاعبين كبيرهم وصغيرهم.
0: اوكي شكرا لك،
2: حياك الله، الله يحفظك،
0: حياك الله، الله يحفظك والجميع. طيب ناخذ ابو طيف كابتن موسى حبتنا، اخر منصب مجموعه هذه، نواصل محاورنا وان شاء الله سنعد الوقت بعد شوي، ناخذ مجموعه ثانيه من المتابعين. عبد الله الحمدان بعد كذلك لازم نعلق عليه، بس مع وجهه نظرك انت كلاعب سابق عن وجهه نظرك، لانه في من يقول ترى الضغط عليه بيولد انه اللاعب يطلع افضل نسخه منه. ابو طيف حكى له، ابو طيف الو،
3: هلا
0: الله يحييك،
3: هلا
0: مرحبا، هلا
3: بالورد،
0: سعاده، تفضل ابو طيف.
3: كيف حالكم؟
0: الله يسعدك، طيبين
3: يرضى عليك حبيبي. ترى مدرب معروف ودرب في النوادي السعوديه، اصبر عليه.
0: اوكي
3: اصبر عليه، يجيب بطولات كلها، مدرب ما شاء الله عليه، مدرب يعني زي ما تقول 100 100. واللعيبة عندنا كمان لعيبة على مستوى، إذا لعبنا بالمستوى اللي لعبناه في الشوط الأول مع عمان البطولة إن شاء الله سعودية. بس يعني عناصر، بس يعني زي ما تقول هم اللعيبة يجتهدوا على أنفسهم، وإن شاء الله بحول الله يكونوا قد المسؤولية، والشباب ما شاء الله والله مقدمين مستويات حلوة وقد المسؤولية، وإن شاء الله نجيب حليفنا البطولة وآسيا كمان. ان شاء الله، بس نصبر على المنتخب اللعيبه والمدرب.
0: اوكي ان شاء الله قادرين. شكرا ابو طيب.
3: ان شاء الله. يا هلا هلا والله. حياك.
0: طيب ضيفنا اليوم ذكركم جدا حبتنا لاعب الدولي السابق موسى شمري. كابتن موسى، يعني من أسباب إقامة البطولة أعتقد في جدة هو الحضور الجماهيري اللي دايم مضرب مثل. جمهور جدة تعودنا عليه أنه يعبي الملعب وأنه تفاعلي ووجهه خير، وجه جمهور جدة كذا لو ترجع بالتاريخ خصوصا مشاركات منتخبنا وجه خير من أيام افتتاح الملعب مدينة الملك عبد الله أو حتى من ملعب الأمير عبد الله فيصل. اللي حاصل أيام هذه من تواجد مخجل، يعني على سبيل المثال ترى، بس بالمناسبة خلينا نوه أنه ترى الملعب 23,000 في اللي حضروا بحسب الساعة اللي تم إعلان عنها في وقت مباراتنا أمام المنتخب العماني، لكن الملعب اللي يستوعب 60,000 23,000 أنت ما وصلت ولا حتى النصف. واحد اثنين، جمهور جدة تعود على تعبئة الملاعب وحنا تعودنا عليهم، عشان كذا احنا دايم إذا استشهدنا في الحضور الجماهيري على مستوى المملكة دايم يمكن في آسيا كلها نقول جمهور جدة، لكن جمهور جدة يوم يخذلك في حضور متواضع. حتى سالفة التذاكر ترى تم مراجعة أسعار التذاكر، تم تقليص الأسعار اللي كانت عليه في البداية، فما في عذر. اللي يقولك دراسة الطلاب أو إلى آخره، ما في عذر، ما في وقت اختبارات، وحتى لو كان اختبارات كان يحضر جمهور جدة. وبطولة المنتخب احنا ما نقول، حتى في أنديتنا إذا شاركت خارجيا تمثل الوطن، بس أنت تتكلم عن المنتخب، إذا ما حضرت المنتخب متى بتحضر؟ السيناريو أنا أتوقعه مع التجهيزات لملعب درة الملاعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، أتوقع يعني إذا استمر الحال على ما هو عليه فسيسحب البساط مؤكدا، أكيد بيسحب البساط عن استضافة المباريات بدل ما تقام في ملعب جدة ملعب الملك عبد الله، ستقام ملعب الملك فهد في الرياض. وأصلا جمهور الرياض متعطش إلى الحضور والتفاعل في ملعب استاد درة ملعب الملك عبد فهد. فأنا بس رجائي باسم الجميع، ولا في رجاء، واجب. ما في رجاء، واجب. أتمنى لو كنت هناك أحضر كل المباريات، أتمنى. فما أعتقد أنه في أي واحد من الجماهير سيفوت الفرصة. سكان جدة ما شاء الله بالملايين، ما تبقادرين تعبون مباراة 60,000، ما في أي عذر، إلا إذا كان في عذر يمكن ما بين لك كابتن موسى، ما أدري والله.
4: وطبعا أخوي علي زي ما ذكرت، يعني مباريات المنتخب ما يحتاج دعوة،
0: نعم،
4: جماهير عودونا دائما، وخاصة جمهور جدة بالتحديد على الحضور والمساندة. وشفنا أغلب احتفالاتنا وتأهلاتنا في المنتخب لكأس العالم بالتحديد كانت عبر ملعب الجوهرة وجدة بالتحديد. لذلك أنا أشوف إن من تحليل الشخصي في ثلاثة أسباب. أولا كانت أسعار التذاكر غالية جدا، تكلم على شخص عنده أولاد صعبة جدا عليه هذه الأسعار. السبب الثاني كان مستوى المنتخب متذبذب وسيء في كأس العالم، لذلك الجمهور ليش يحضر المنتخب كذلك. لأن دائما المنتخب عودنا متى ما كان بمستوى مأمول، متى ما عطيت الثقة للمشجع أنك إن جاي راح تفرح ما عليك، ولكن راح نمتعك مع الفوز كذلك، كذا راح يحضر الجماهير. السبب الثالث أنا أخاف أنه يكون موجود، وهذا من تحليل شخصي أنا وما عندي علم وكلام، أنا إن جمهور الأهلي اللي هو نصف جمهور جدة، قال جمهور جدة جمهور اتحاد وأهلي، جمهور الأهلي يشوف أنه عتبان وزعلان على اللي حدث الأهلي في الدوري بسبب التعاقدات، بسبب القرارات، تكلم على قالة مدرب ياسلة كيسي ومحرز. شفنا حتى إلى أمس استقالة أسامة هوساوي للبيت الأهلي يغلي الآن، وفي أشياء كثيرة صايرة بيت الأهلي زعلت بعض جمهور الأهلي. ولكن على الجماهير، هذه نصيحة دائما، يجب أن تفصل النادي عن المنتخب، افصل النادي عن المنتخب. إذا جاء وقت المنتخب كل يساند ويؤازر، وبعدها عاد لك حق أنك تنتقد بعد نهاية. الآن كل تركيزنا على المنتخب السعودي كيف يعود ويحقق بطولة بعد غياب أكثر من 20 سنة، مساندين لكل اللاعبين سواء لاعب في الهلال أو النصر أو الشباب أو الأهلي أو الاتحاد أو أندية أخرى. اللي ميز المنتخب هذا البطولة إنه شفنا تنوع اختيارات. تكلم على في لاعب من خلود حارس حامد شنقيطة، في لاعب من القادسية تكلم على محمد أبو شماد ذكري، في لاعب من النصر تكلم على عبد الله العمري وبوشل والعقل، في لاعب من الهلال عويس وناصر الدوسري، كان في لاعب من الشباب همام الهمامي، في لاعب من الأهلي فراس بريكان، في لاعب من الاتحاد كادي. التنوع هذا مطلب المنتخب، مطلب كثير اللي يستحق إنه يلعب هو من يشارك دقائق أكثر في الدوري.
0: أنا أشكرك إنه أثرت موضوع ما يتم الترويج له أو الإشاعة له، خلي أقول إشاعة، لأنه جمهور الأهلي مستحيل يسويها، مستحيل جمهور الأهلي اللي تسمى بالراقي مستحيل إنه يفكر بفكرة مثل هذه، إنه ما أحضر مباريات المنتخب علشان وضع فريقي. وش وضع فريقك يا الحبيب؟ يعني لو قلنا مثلا أنتم عددكم اللي مؤمنين بالفكرة هذه أو من روج خلف فكرة هذه نرد عليه، إنه الأهلي بطل آخر نخبتين، آخر بطولتين آسيوية هو بطلها، رحيل المدرب جاء برغبة منه هو نفسه، هو نفس اللاعب نفس المدرب يايسلي هو اللي رغب بالخروج. يعني ترى على الفكرة طلب زيادة بالراتب، وقبل أشهر كان طالب زيادة بالراتب وأعطيت له، فكان يساوم على حب الجماهير الأهلوية، بعض الجماهير الأهلوية له كان يساوم بالضغط، حصل على مبالغ ما يحلم فيها ياخذها. وبدون ما نخوض بالتبريرات، اصلا مجرد اشاعة او حديث عن موضوع مثل هذا عيب، اشوف انه عيب، واتمنى انه ما في اي واحد يصير وسيع وجه او ما يستحي من اي جماهير يجي يقول والله انا ما احضر فريقي علشان ما احضر المنتخب عشان فريقي. خل فريقك ان شاء الله ينزل درجة ثالثة. عندنا ناس ترى يحما ما فهموا معنى الوطنية، يعني بعذر الغباء او الجهل فيقوم تحت شعار ناديه، لا ناديك بدال هلف، لكن الوطن ما بدلها، ما بدلها اي احد. وصلت؟ هل وصلت ولا لا؟ الوطن ما بدلها احد، لكن فريقك ان شاء الله حول على فريق المنافس الاتحاد، او الاتحاد حول على اهلي. بس لا نزيد الكلام، ولا نزيد الصراحه، لانه انا متاكد انه مستحيل تجي من جماهير الاهلي، مستحيل. جماهير الاهلي على وجه الخصوص اللي تسمى بالراقي ومعروف في الوسط الرياضي بجمهور الراقي مستحيل يسويها، فضلا عنه يسويها اي جمهور عندنا سعودي ان شاء الله اخر. اما بالنسبه للسببين الاخرين، تقول اسعار قد يكون سبب وجيه، لكن نرجع كذلك بعد انه ما يعني انه تقاطع حضور مباريات المنتخب، هذا بعد سبب ترى غير مبرر. المستوى بعد نفس الشيء، في من قال الكلام هذا؟ ترى كل كلامك كابتن موسى كثر خيرك انت بجرأة وصراحة تفيد الجميع. في بعد من قال مستوى المنتخب انه نازل فيقول بعضهم ليش احضر مباريات المنتخب؟ خطأ. في مباريات كثيرة تحسم بالحضور الجماهيري، ولا ليش سمي الحضور الجماهيري رقم 12؟ احد المتصلين ودي تعلق عليها، قال خصوصا مباريات العراق، قال الإصرار والروح والحضور الجماهيري، ودي تعلق عليها، الإصرار والروح عند اللعيبة، وابدأنا بالحضور الجماهيري وتأثيره. أنت لاعب سابق، شلون الجمهور يخليك تطلع أفضل ما عندك، أفضل نسخة موجودة في حياتك كلها وقت ما الجمهور ينادي باسمك مثلا أو ينادي بالشعار المنتخب. كابتن موسى،
4: بالفعل يعني الجمهور هو سلاح اللاعبين، سلاح المنتخب اللي يلعب على أرضه وبين جماهيره. لذلك ليش نسبة التوقعات انصبت للمنتخب رغم المنتخب السعودي ما يعيش في أفضل حالاته؟ الكل اعتمد على الأرض والجمهور، تكلم خاصة جمهور جدة، ليش المباراة تم إقامتها والبطولة في جدة؟ ليش ما كانت في الرياضة والشرقية؟ لأن جماهير جدة عودتنا على الحضور، تحضر مباريات الاتحاد، مباريات الأهلي في الدوري، المنتخب دائما إذا احتاج مباراة في التصفيات صارت في جدة. لذلك أتمنى أن تستمر هذا الدعم من الجماهير، لأن الجمهور هو اللاعب رقم واحد، مش اللاعب رقم 12، هو دائما مساند، دائما اللاعب، وأنا أكلمك كلاعب سابق أخوي علي، دائما اللاعب داخل الملعب لما يشعر بالإحباط أو التعب، ولما يسمع صوت الجمهور يتجاوز كل هذه الصعوبات والعقبات والتعب والإصابات. الكل يريد أن يقاتل لجل هذا الجمهور، لأن الجمهور دائما إذا كان معك ويشجعك ويساندك ويوازرك إلى آخر دقائق راح تشوف المنتخب يحقق الإنجازات، وهذا نحتاجه. كمان على النقيض تماما لما الجمهور يكون محاضر أو الجمهور يصفر استهجان أو يتكلم وينتقد لاعبين مثل اللاعب عبد الله حمدان اللي ما نتمنى صراحة يصير في المباراة القادمة، لأنه اللاعب يمر بفترة فراغ، وفترة فراغ تمر على أي لاعب، لذلك يجب المساندة. عبد الله حمدان المدرب وضعه في المهاجم يلعب في مهاجم، ولكن إمكانياته وخصائصه ما يقدر عبد الله يلعب كمهاجم صندوق ومهاجم صريح، ولكن عبد الله كلاعب محترف إذا لعب المدرب يسار أو يمين أو تحت المهاجم مهاجم وقاتل آخر دقيقة. ولكن الأمور النفسية أثرت على عبد الله حمدان، عندما يضيع هجمة ثم يسمع صافرات وانتقاد وتتجاوز أمور فنية يدخل بالضغوطات. ولكن نصيحتي لعبد الله حمدان، دائما يجب أن يكون الرد داخل الملعب، رد دائما بالأهداف، رد دائما بالعمل على تصحيح بعض النقص. تلاعب ومهاجم تحتاج أنك تسجل عدد كثير من الأهداف، يجب أن تتمرن أكثر في أوقات تمارين مع مدرب مختص على الشغل على المرمى كنا نسوي دائما، والمدربين الكبار اللي يمسكون المهاجمين حتى لو كنت كريستيانو وميسي دائما يشتغلون على الشيء هذا، لأنك أنت في المباراة تحتاج هجمة واحدة، ولكن في التمرين عندك 20 كورة، جرب وسجل وتعود لما تلقى الطريقة الصحيحة. أتمنى أنها تكون الضغوطات النفسية ما تأثر عليك في خاصة القرار الأخير، لأن المهاجم إمكانياته كوم وقراره الأخير كوم ثاني، لذلك أنت دائما من المرمى تحتاج قرار وثقة بالنفس عالية جدا. شفنا عبد الله وصل مرحلة أنه بدل ما يسجل يمرر، شفنا مرحلة أنه يتراجع ينفرد ويرجع على الباب، وهذا خطأ كبير صراحة. دائما كرة القدم أعطي الكرة حقها ومباعد فهو توفيق من الله، تعودنا دائما المهاجم يضيع أسهل فرص ويسجل أصعب الأهداف، هذه كرة القدم. قبلنا سابق لاعبين ميسي وكريستيانو وغير من اللاعبين أساطير في الكرة السعودية أضاعوا بلنتيات وأضاعوا هجمات سهلة جدا، ولكن عوضوا على طول، هذه كرة القدم. لذلك الجانب النفسي والذهني مهم جدا للاعب، والجمهور هو سبب في ذلك. لذلك على الجماهير أن تساند إذا أرادوا تحقيق البطولة، بالتأكيد أن كلنا متعطشين للبطولة، غابت عننا لسنوات، صرنا نبحث عن أي بطولة. بعد البطولة هذه راح تغير أشياء كثيرة نفسيا، يقدر يعمل المسؤولين في المنتخب سواء إداريين أو فنيين، وعندنا بطولة آسيا وبعدها كأس العالم.
0: شكرا كابتن موسى، عد الوقت بشكل سريع معك، استمتعت معك، تحياتي لك. أنا استاذ شرفتنا،
4: شكرا لك،
0: تحياتي لك مجددا. كان أيضا مع حبتنا اللاعب الدولي السابق موسى الشمري، دعواتنا القلبية لأخضرنا مواصلة الدرب والجهد حتى والوصول للمباراة النهائية ورفع الذهب مجددا بعد انتظار عقدين ماضيين بل تزيد. في نهاية حلقتنا اليوم تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف في إعداد التقديم وفي الإخراج محمد الحميضي، تمسوا على خير. استاد الخليج.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية، ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: أسعد الله مساكم بكل خير مستمعي الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. 3 ساعات متواصلة معكم إن شاء الله من الأخبار والفعاليات والمنجزات في وطننا الغالي، نحلق معكم في أرجاء هذا الوطن ومع حصاد مراسلينا هنا وهناك الكثير من الفقرات في برنامجنا وضيوفنا. ودائما ما نستهل بداية حلقتنا بالترحيب بزملائنا الأعزاء. مساء الخير تهاني.
1: مساء النور وما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يعني مقلع من أول الحلقة. لاحظتي محمد؟ يعني محمد. أي بالضبط، يا سلام عليك. أي بالضبط، ما شاء الله عليك.
0: أي نمي نطلع اليوم
1: ما شاء الله تبارك الله. عموما مساء كورد ظافر ومساء الخير لجميع المستمعين والمستمعات، كذلك لفريق عملنا طبعا وقائد الفريق معنا محمد حميضي منفذ ومخرج هذه الفترة، بالإضافة إلى زميلتين عائشة الزير ونوفر خيم من الإعداد. يستمر معكم هوا بلادي من الآن حتى 8 بإذن الله يوميا على إذاعة الرياض، نلتقيكم بالكثير من الموضوعات نناقشها مع ضيوفنا، بالإضافة إلى جولات مراسلين، كذلك إلى الأخبار اللي نلتقيها لكم من خلال البرنامج. 3 ساعات نقضيها معاكم نتجول فيها في مختلف مناطق المملكة. يسرنا أيضا أنه برجع أذكر بموضوع أن كثير يجون يعني يقولوا لي بعض المقترحات، بعض الموضوعات اللي ودهم أنه إحنا نغطيها، أو حتى بعض الأشخاص اللي عندهم شيء يستحق أنه يغطى في برنامج هوا بلادي يجون يتواصلون معنا على القنوات الرسمية أفضل، حتى الإعداد يستطيع يعني أنه يصير عنده فكرة. فعندنا هاشتاج برنامج هوا بلادي، تراه موجود وشغال الهاشتاج، وتم طبعا متابعته من خلال بث الحلقات ومتابعتها، وأيضا من خلال مقترحاتكم لو في شيء معين حابين أنه أنتم تغطونه معنا في برنامج هوا بلادي تقدروا تكتبوا في الهاشتاج، وأكيد الإعداد راح يتواصل معاكم ويتم التنسيق لتغطية هذه الموضوعات. حبيت أنوه على هذا الموضوع لأن كثير يسألني شلون أتواصل معاكم، هذه طريقة التواصل الرسمية من خلال هاشتاج برنامج هوا بلادي في منصة إكس، بالإضافة أنكم تقدروا تسمعونا على ساودي راديو بلس، طبعا هذا التطبيق الخاص بالإذاعات السعودية.

0: كثير من الموضوعات إن شاء الله اليوم نناقشها والأخبار الحلوة وأيضا مراسلينا. الجميل جدا أنه بدأ الجو شوي يتحسن فها يعني بدأت الأمور
1: تحسن. الحين أنا لي ساعة لا وأنا داخلة في البراد إلى الآن ما برد.
0: أنت لأنك حارة من البداية.
1: جيت
0: لا الأجواء بدت يعني إلا بدأ الجو يعني يكون لطيف من وقت مبكر يعني فصار يعني الأجواء حلوة عندنا بالنسبة لنا في الرياض يعني فترة متقدمة في الليل يعني مبكرة في الليل. فعموما ربما في المناطق أيضا الأخرى الجو عندهم زين، المناطق الجنوبية أصلا على طول ها؟
1: إيه ما شاء الله تبارك
0: هم
1: الله
0: مستانسين.
1: هم أصلا إذا قالوا خرب الجو عندهم مناظرهم نصعين.
0: إيش اللي عندهم إحنا اللي ها؟ لا الأمور زين إن شاء الله. لكن ننطلق مع زميلنا محمد الحميضي في بدايتنا وبداية برنامجنا ونعود لكم فيها وبلادي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. طبعا عندنا العديد من الموضوعات اللي اليوم ما راح نقولها ونقرأها طبعا من خلال البرنامج، بس نتأكد محمد هل الجولة الأولى جاهزة ولا لا عشان ما نخلي زميلتنا
1: ننطلق. جاهزة؟ يا سلام.
0: إذا نروح للمنطقة الشرقية عشان ما نأخر زميلتنا عرفاتي وضيفها، فحياك الله يا عرفات.
2: حياك الله يا تهاني، وأهلا فيك برضو يا ظافر.
1: أهلا وسهلا،
2: الله يحييكم. معاكم اليوم أنا من عالم الطيور.
0: المرة اللي راحت كان التحنيط وكان الحيوانات وكان هالمرة طيور.
2: أخوينا حسن حق التحنيط برضو جالس معانا، يعني أنا في نفس العالم.
0: شكله ينشن على كم طير ها؟
2: فعموما أنا اليوم في محمية الطيور في القطيف، معاي صاحب هذه المحمية سيد حسين السادة. رحب فيه، أهلا وسهلا
3: يا هلا وغلبي. شوف المستمعين الكرام،
2: حياك الله حسين. لما تتكلم عن عالم الطيور، يعني هو عالم متسع ويبيل بصراحة تكاليف ويبيل مصاريف، من وين بديت وكيف؟
3: بديت من بيتنا، يعني إلى مزرعة بيت أهلي إلى محميتي الخاصة.
2: حلو، تطور يعني.
3: تطور حبة حبة.
2: أوكي، شو اللي يحدك على عالم الطيور؟ شو اللي خلاك يعني عادة الناس تلجأ؟ مثلا أنا أشوف عندنا في القطيف يتجهون للخيول مثلا في عالم الطيور، لكن للحمام أكثر. أنت اخترت الطيور ليش؟
3: الطيور بشكل عام في القطيف منتشرة بشكل واسع، يعني مستحيل تلاقي بيت ما فيه طير.
2: صح،
3: هذا نزل يعني نزل نحب الناس للطيور.
2: صح.
3: يعني فقلنا ليش ما نجمعه ونفتح للناس ونخلي الناس تعيش شيء. يعني الفكرة مي موجودة عندنا احنا، يعني احنا نطنا نسافر برا حق نشوف نسوي هذه الأشياء، بينما حين فتحت بالرؤية 2030 فتحت لنا المجال ان احنا ندخل على العالم، نجيب العالم عندنا، مو احنا نروح للعالم، العالم تجي عندنا.
2: ما شاء الله. كم عدد الطيور عندك في المحمية بحيث انه يعني تعتني فيها وتراعيها، وش قد مثلا تجلس معها عشان تعرف مثلا هذا مريض، هذا تعبان، هذا والله مصحصح، شلون؟
3: طبعا الاعتناء فيها متعب بشكل كبير، بس انما يعني الوقت ما اقعد معها، اقعد معها اكثر من نصف يوم، يعني أكثر من 12 ساعة أنا موجود معها. فأي حركة من الطير أعرف أن هذا الطير أعرف أن هذا الطير فيه مشكلة، أو تعبان أو مرضان أو نفسيته مي أوكي.
2: وتعرف بعد نفسياتهم، يعني نفسي. أنا أشوف فيديوهات بعض الأحيان طيور تغار من الطيور. عندك طيور غيورة بعد ولا؟
3: هذا شيء طبيعي الغيرة عندهم الطيور. خلاص تعرفي نفسيتي ان هذا غيران من هذا، او هذا ما ينبه هذا الطير، فافصلهم عن بعض.

0: أخلي هذا يعني أنا الآن مسوي قسمين قسم حق الطيور الكبيرة قسم حق الطيور الصغيرة.
1: تمام.
0: بعض الطيور ما تعيش هي الطيور الثانية وبعض الطيور الصغيرة تقتل الطيور الكبيرة.
1: سبحان الله. طيب الجلسة هذه الطويلة طبعا داخل المزرعة ومع تكييف ولا مع الأجواء الطبيعية؟
0: لا مكيف المكان كامل تكييف إلى الطيور تكييف بارد يعني
1: درجة لا دلعهم طيورك
0: طبعا درجة الحرارة برا 50 أنا أدخل داخل درجة الحرارة عندي 28
1: وأقل. زين الطيور اللي عندك هل هي مثلا تعرضها للبيع أو ولا لا أنت بالعكس أنت شراي وفي هالحالة كم أسعارها يعني أغلى طير مثلا أنت شريته؟
0: أني أبيع أنا ما أبيع
1: بيع خلاص متعلق فيها.
0: إيه حلو طير واحد من أولادي يعني كأني مستغني عن واحد من أولادي.
1: سبحان الله. طير أغلى طير شريته؟
0: أغلى طير شريته 18,000.
1: يعني أنا أعتقد أن المدام زعلان عليك واجد
0: أشتريد أهبر عليك
1: طيب هذه الحيوانات أو هذه الطيور عندك شقد إقبال الناس على المحمية أيضا؟
0: إقبال الناس الإقبال ما جاء من داخل القطيف لحاله.
1: حلو.
0: جاني من عدة دول.
1: نعم.
0: ما تكلم ليش أنا إن اللي جو أهل القطيف لا يعني أمس معاي مجموعة من الرياض جاية سياحة إلى الشرقية فيجوا عندي المحمية
1: والحين زانت الأجواء فيمدي أنك تتمشى معهم.
0: إيه فدائما إحنا نشوف دول الخليج اللي هم البحرين الكويت الإمارات سلطنة عمان
1: ما شاء الله
0: هذيلا دائما يكونوا متواجدين عندي في المحمية.
1: طيب في أوقات لزيارة مثلا ولا هي مفتوحة من الساعة 7 من أول ما تداوم معاهم؟
0: من أول ما أداوم معاهم مفتوحة.
1: نعم يعني سبحان الله تهاني يمكن نسافر دول الخليج ندور حديقة الفراشات إذا تذكرين الحين لا صارت عندنا حديقة الطيور داخل السعودية وفيك انك تشوف طيور وتصير على كتفك او تمسكها في يدك يعني في تطور كبير في رعاية الحيوانات والطيور تحديدا هنا في المنطقة الشرقية.
2: والله ما شاء الله تبارك الله الحقيقة يعني الأماكن اللي تواجدين فيها عرفات يبدو لي ان يعني صار عندك هوايات جديدة ما اعرفها.
1: اي الشغف
2: في عالم الحيوانات. لا ما شاء الله عليك يعني معرفتنا قديمه ما كنت اتذكر ان أنا يعني لك اهتمام بهذا الجانب فالحين صار هذا جانب جديد.
1: اي نكبر وندخل في هوايه جديده الاسبوع الجاي احاول مع يعني راعي خيول وندخل معكم في هذا الجو.
2: يا سلام يا سلام يا سلام انا خفت تقولين تدخلين في عالم ثاني من
3: عالم الحياة
2: والاشياء هذه الخرابيط.
1: لا يعني
2: تعرفين صار توجه هالفتره
1: يعني خلينا
2: الله يحفظك. شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم واتمنى لك التوفيق ان شاء الله.
1: كل التوفيق.
2: شكرا لك.

0: طبعا تهاني، تختلف اسعار بعض الطيور، يعني يصير في طيور غاليه فعلا المهتمين صحيح. في مجال الطيور وانواعها تحدد ايضا حتى من الدول اللي ممكن تنتمي لها، فكثير نسمع انه الاسعار يعني توصل مبالغ شوي عاليه على حسب نوع الطير. طبعا في ناس يهتمون بهالمجال يعني، فصراحه الاهتمام
1: أنا صدق يعني ما ادري يعني، انا انشريت نبته ماتت
0: ايه؟
1: وانشريت طير مات
0: مرض جاء مرض
1: ما ادري يعني الى الان ما لقيت شغفي في هذا الموضوع، ما عرفت هو الغلط مني ولا من الطاقه اللي حول الاشياء.
0: انا جبنا لك انت وابو حسن محمد، جبنا لكم خبير في مجال الزراعي، هذا واحد، ان شاء الله نجيب لكم واحد خبير في الطيور يقول لكم ايش الاهتمامات، يعني كيف تهتمون فيها، كيف يعني عشان ما تتعب بعدين، ها فتصير انت يعني ما تخافين من هالناحيه.
1: صدقني دائما كذا اتساءل اقول ما شاء الله تبارك الله اللي يعني يربون الطيور بالبيت ويهتمون فيها وتعيش معهم فترات طويله، كيف؟
0: لان كل شيء يهتم فيه، اكل
1: حط انا احط له اكل احط له مويه،
0: لا لا لا في تطعيمات وفي دنيا في امور، ما هو بالسهل الامور هذه كلها.
1: انا لو هي قطوه جبتها بالبيت ماتت ايش في؟
0: لا في تطعيمات اظن حتى لهم كرت تطعيم او شيء
1: خلاص كده. يعني اصلا انا ما اقدر، عندي حساسيه فما اقدر اصلا يعني في موضوع تربيه الحيوانات
0: خلاص اي خلاص،
1: لكن يعني نبتات. لما جربت يعني وحاولت ما ماتت، ولما جبت لي كذا سويت لي حوض نعناع وريحان وفل ومدري وش، وسويت فيها يعني اني
0: مزارعه
1: اي مزارع وحركات
0: ضاعت تأثير الشمس
1: ايش في. طيب والناس اللي ما شاء الله تبارك الله والله العظيم يعني اعرف احد من جيراني ما شاء الله حاطين ريحانه عند البيت، الريحانه حقتهم ولا يسوون فيها شيء غير انهم يسكونها مويه
0: بس
1: وبرا يعني بالشارع،
0: هي وقت الزراعة هي أهم شيء، وقت الزراعة
1: ما شاء الله أقول لك ولا ماتت يعني. طيب مش وين حقتي
0: وقت الزراعة؟ وقت الزراعة محمد كان زارع شتلة الجهنمية إيه؟ وبعدين قال الضيف معنا قال إنه شكله حاطها على طول على الشمس، يعني أول ما زرعها في التربة فخلاها في درجة الحرارة
1: ما أدري، أنا أحس طاقة الناس هي اللي تخلي الأشياء
0: ممكن ممكن يكون ما عنده إحساس فيها، هي حاسة إنه يمكن
1: لا
0: مو
1: لا أنا ما قلت، لا تقولني كلام ما قلته، ما لي دخل يا محمد، ترى هذا كلام ظافر إنه ما عنده إحساس، هذه
0: يمكن يمكن النبتة حاسة إنه مو محمد مو بيهتم فيها أصلاً في العمل. لا شفتي نفس الكلام
1: بس فيها شكل يعني
0: بس
1: أي منظر وشكل كذا ديكور البيت اوكي
0: لا لا بس ترى شوف ان انت يعني صار عندك خبره من خلال الخبير الزراعي اللي يجي معنا دائم
1: عاشت طيب
0: اي يعني كان يقول
1: بس اصبر عاشت محمد لا انتهى اجلها خلاص انتهى الموضوع
0: في وداع الله. طيب همون مستمعين الكرام فاصل غنائي وراجع لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وأيضا نشوف مجموعة الأخبار اللي محضرينها لكم اليوم، ونبدأها مع مؤتمر جمعية قلب 2026 اللي ينطلق غدا في عنيزة، حيث ينطلق بتنظيم من جمعية قلب لرعاية مرضى القلب، ويستمر لمدة يومين بمناسبة اليوم العالمي للقلب، وذلك في كلية عنيزة للتمريض تحت شعار قلبك بخير.
1: يا سلام،
0: يعني حلو الشعارة دي، تعجبني على فكرة.
1: إيه.
0: خصوصا أن ترى أمراض القلب والأشياء هذه تخوف، فلما تحطها كده تحت شعار إن إحنا يعني نرعاك أو إحنا نهتم
1: أو نرعاك كأهالينا، يعني مثلا
0: تصير يعني قريبة إلى المتلقي.
1: الجميل أنه هذا المؤتمر ترى، والمؤتمرات عموما بشكل عام تهاني، تجمع خبراء ومختصين في المجال وأيضا الجهات ذات العلاقة، فيها تبادل الخبرات المعارف وتعزيز أيضا بصحة القلب وأمراضه وعامل الخطورة. نسأل الله لمن هو مبتلى بهذا الجانب أن يشافيه ويعافيه رب العالمين، إلى جانب أن هناك موضوعات مرتبطة بالتشخيص والعلاج، وهذا جانب مهم ترى في مثل هالمؤتمرات. أحيانا ممكن يكون الطب يعني تقدم في مجال معين، واليوم يبرز هذه النتائج اللي تقدم إليها في مجال تخصص القلب طبعا، فتعرض في مثل هالمؤتمرات. هو برنامج يعني يجمع عدد من ورش العمل، يتضمن أيضا برنامج علمي مجتمعي متنوع في جلسات ومحاضرات علمية ورش عمل، إضافة إلى تجارب توعوية وتفاعلية.
0: طبعا يستهدف المؤتمر القيادات والممارسين الصحيين، ومنهم أطباء القلب والأسرة والممرضون والصيادلة والفئات الصحية ذات العلاقة، إلى جانب المستشفيات وشركات الأدوية والأجهزة الطبية والتأمين والتقنيات الصحية، فضلا عن أفراد المجتمع والمرضى وأسرهم والمهتمين بصحة القلب. احنا نتكلم اليوم عن رفع جانب الوعي، خلينا نقول بأمراض القلب وأهمية التشخيص المبكر، وهذه أهم نقطة تسعى إليها طبعا المنشآت الصحية والمستشفيات، أنه دائما إذا شفت شيء مريب غير طبيعي بالنسبة لوضعك يعني كل يوم، المفروض أنك تروح وتفحص وتشوف شو الموضوع مع طبيب القلب أو أي طبيب، طبيب أسرة، طبيب الأسرة على فكرة أنت تقدر تدخل عنده وتشتكي له أي شكوى، حتى لو شكوى نفسية هو حيوجهك بعد كذا
1: يقول
0: لك وين تروح وإيش الإجراء اللي المفروض أنت تسويه، ويسألك الأسئلة المناسبة اللي من خلالها يقدر نوعا ما يعطيك لو تشخيص مبدئي للحالة اللي انت مر فيها.
1: صحيح، وغالبا في أغلب المستشفيات الآن حتى الحكومية والخاصة بدأ الآن طبيب الأسرة موجود، فصار طبيب الأسرة ضروري أنه هو يعرف حالتك الصحية ويوجهك للتخصص المطلوب، وأحيانا ممكن الحالة ما تستدعي أنك تتوجه إلى طبيب مختص في المجال، لا يعني الأمور بإذن الله أنها في إطار السيطرة والموضوع يحتاج إلى أدوية معينة، فهو يصير أنه عارف بحالتك الشخصية، ملفه موجود عنده، ملفك موجود عند الطبيب المختص بالأسرة، هو جانب مهم جدا بأمانة.
0: وفي شيء ذكرتني فيه، تطبيق صحتي. تطبيق صحتي ما أنك سعودي ومسجل فيه أساسا، مباشرة يحط لك دكتور أو طبيب أسرة لك ولأسرتك
1: معين، خلاص
0: باسمه، معين باسمه مع طاقم التمريض اللي معه. تقدر من خلاله أنك أنت تتواصل معه بأي طريقة كانت، يعني ممكن تروح له مثلا للمركز الصحي أو المستشفى اللي هو موجود فيه، وممكن يكون في زيارات منزلية من خلال صحيح. التطبيق، وممكن يكون اتصال مرئي بينك وبينه يشخص الوضع، يوصف لك العلاج إذا كان ما يحتاج الموضوع لفحوصات معينة تستدعي وجودك في المستشفى، وتقدر من خلاله أنك أنت يعني تنتبه على صحتك صحة أبنائك وتتواصل معه بشكل مباشر، هذا للجميع مو بالأي أحد.
1: وترى على فكرة في حاجة حلوة تطبيق صحتي الآن، يعني أحد الزملاء كان يقول لنا أنه يجون زيارات منزلية ويحددون لك جدول لأخذ التحاليل اللازمة مثلا، صحيح. إذا كان عندك مثلا يعني زي كبار السن مثلا، فخلاص يجي عندك ياخذ تحاليل وياخذ كل امورك.
0: بس في ناس كثير ما قاعده تستفيد من هذا الخدمه،

0: أو ما تعرفها.
1: أيوة ممكن ما يعرفها.
0: إذا أنت يعني مستغني عنها مثلا، نقول أنه عندك تأمين مثلا وشركة التأمين خلاص هي اللي تتواصل معك وتقدم لك هذه الخدمة، فأنت يعني أتركها للناس اللي يحتاجونها.
1: اللي لكن ما عندهم،
0: اللي ما عنده تأمين ويراجع المستشفيات الحكومية، استفد من التطبيق، راح يسهل عليك أشياء كثير في أخذ المواعيد، في توجيهك إلى الجهة المناسبة، المستشفى القريب منك، أيضا الطبيب اللي يهتم بحالتك خصوصا في الأمراض المزمنة. الله يعطيهم العافية يعني وزارة الصحة في هذا الجانب وفرت العديد من التسهيلات للمواطن اليوم حتى يستفيد من الخدمات الطبية الطارئة، خلينا نقول قبل يعني العادية، بشكل مناسب وصحيح، بعيدا عن أنك تروح تمسك سرة وزحمة ولقيت موعد ما لقيت موعد. خلاص كل هذه الأشياء أصبحت يعني المفروض أنها تكون أسهل، بس لازم يكون عندك تطبيق صحتي.
1: صحيح.
0: وأعتقد أن أصلا ما في أحد اليوم ما عنده تطبيق صحتي، إحنا من أيام توكلنا
1: وإحنا
0: مضطرين أنه يكون التطبيق موجود. بالإضافة إلى أنه مثلا الإجازات الطبية تنزل عليه، السكليف والأشياء هذه، الأدوية أيضا تنزل عليه، خصوصا إذا كان في أدوية مقيدة، أدوية تحتاج لإذن معين، كلها تنزل على صحتي. صحيح. حتى يكون الموضوع نظامي كامل.
1: وترى على فكرة يعني برضو في الخدمات الصحية ومجال الخدمات الصحية ترى في شيء جميل جدا، ولفت انتباهي لقاء لرئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وكان في تحدي في بودكاست أنه يتصل المذيع بالرقم المجاني لهيئة الهلال الأحمر، قال أنا تحدي تتصل الآن مباشرة وتطلب خدمة معينة من الهلال الأحمر وتقول أنه عندك مثلا حالة طارئة وتشوف كيف بيتجاوبون معك. أنا ما حقول لك وش اللي عندي بس أبيك الآن. فعلا اتصل المذيع، وهذا يدلك على انه الثقه لما يكون عندك فعلا خدمات طبيه راقيه. وذكر المذيع له انه عندي حاله طارئه في جزء معين، عندي طفل او كذا او كذا، خدمه العملاء في هيئه الهلال الاحمر تعطيه ايش يسوي مع الطفل قبل وصول الحاله.
0: صحيح.
1: اصلا الحاله متجهه، فرئيس هيئه الهلال الاحمر قال لا انا بلغي الحاله، بس انه انا بقول لك وش اللي يسوون من خدمات يعطونك اياها قبل وصول الاسعاف. فهذه من الأشياء الجميلة فعلا اللي الدولة تتجه لها وتقديمها، وخدمة الرعاية الصحية سواء كان في المجال الصحي المجال الإسعافي، فالله يعطيهم العافية فعلا ونفخر فيهم بأمانة وموفقين إن شاء الله.
0: والمهم أنه إحنا نكون على دراية ووعي بالخدمات المقدمة من قبل الجهات المختصة خصوصا في المجالات الطبية أو الصحية، ونتمنى للجميع الشفاء والعافية يا رب. ناخذ فاصل يا محمد.
1: محمد ناخذ فاصل غناية ولا يلا فاصل غناية وراجع لكم.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، ولازلنا متواصلين معكم في ساعتنا الأولى وانطلاقتها، ومن أخبارنا وفعالياتنا وأيضا حصاد الزملاء والزميلات في أرجاء هذا الوطن الغالي. نتجه من الرياض إلى عسير ومع زميلنا سعيد مشهور، والأجواء هناك أكيد الأجواء طبعا براد، ما نحكي لكم عن الأجواء بالنيابة عن سعيد، لكن حين نقول يا سعيد مساء الخير.
1: يا مساء النور، يا هلا وغلا أخوي ظافر.
0: يا هلا والله وغلا يا سعيد، كيف حالك حبيبنا؟ طيب
1: الله بسعدك يا حبيبي، وسعيد أن بعد الصيفية وبعد اليوم الوطني أن أتواصل معكم ونقدم جماليات المملكة العربية السعودية، خصوصا منطقة عسير، ومع تغير الأجواء ونهاية فصل الصيف جماليات أبها الحمد لله،
0: يا سلام.
1: سواء في الصيف أو في الصيف.
0: أين تتواجد الآن سعيد ما شاء الله؟
1: أتواجد في أبها، ولكن حاليا مع تغير الأجواء أصبحت يعني يمكن تصل في درجة الحرارة في الليل من 17 إلى 18 درجة مئوية. تعرف أبها يعني فوق الجبال
0: ما شاء الله،
1: أجواء الباردة، فكثير من أهالي أبها ومنطقة

0: عسير كاملة يتجهون إلى السواحل الدافئة.
1: يا سلام، خاصة في أيام الشتاء البراد القاسي مضبوط.
0: الآن في سحب، يعني من بعد الظهر تقريبا في سحب الشمس قليلا ما تظهر هذه الأيام، وهو تغير الجو، انتقال العديد يعني الكثير من أهالي أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة المناطق الجبلية إلى السواحل الغربية على البحر الأحمر، منطقة تهامة بشكل عام. بدأت طبعا بحكم توفر الأكسجين الدفء خصوصا في الليالي هذه، وأيضا وقت البرد والشتاء تكون أبها باردة، فالعديد والكثير من الناس ينتقل إلى هذه المواقع الدافئة في محافظة الدرب، الشقيق، أيضا حدود، طبعا هذه تابعة لمحافظة جيزان، بعدها الحريضة، عمك، يعني سواحل منطقة عسير غربا من أبها. فألتقي مع أحد الإخوان يحدثنا عن هذه النزلات وهذه الكشتات زي ما نقول، وأعود إليك أخي ظافر.
1: بإذن الله، تفضل سيد.
0: الله يحييك ضيفي الكريم، وأتعرف عليك.
2: علي بن جبران.
0: الله يحييك يا أخ علي. علي، طبعا من بالنسبة لأبها وانتقال الناس للمناطق الدافئة، حدثني عن زياراتك ونزلاتك لعقب الضلع، سواحل البحر الأحمر.
2: أنا حقيقة من في خاصة في فصل الشتاء من رواد تامة، سواء محايل عسير ولا الدرب ولا يعني الساحل بصفة عامة. يتميز فصل الشتاء في منطقة تامة الساحل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر غرب المملكة بخصائص فريدة فعلا تجعله موسم ذهبي وجذاب للزوار، خاصة سكان المرتفعات الجبلية سواء في أبها، الباحة، في أي مكان يعني مرتفع يكون الطقس دافي ومعتدل، يعني أنها تنخفض درجات الحرارة غالبا ما بين 20 إلى 30 درجة مئوية
0: بالنسبة نعم سواحل
2: البحر. أي نعم، مما يكون ملاذ ممتاز للهرب من برد الشتاء إلى تامة وإلى الساحل بشكل عام.
0: دائما تنزل أخي علي إلى هذه المناطق؟
2: أي نعم، يعني شبه أسبوعيا حقيقة.
0: طيب دائما تجتمعون سواء شباب أو عائلة؟
2: نعم، عوائل وشباب، وأغلب يعني أنا أتوقع أن 60-70% من سكان أبها، خميس مشيط، المرتفعات بشكل عام يكون ملاذهم تامة حقيقة.
0: طيب من وجهة نظرك أنت، أجواء الدفء هناك وتوفر الأكسجين إضافة إلى ماذا تشاهد؟
2: شوف الأجواء المعتدلة ليل ونهار تجعل سهول وأودية تامة بيئة مماثلة خاصة للتخييم، للطبق، للجلسة أصلا في الهواء الطلق والاستمتاع بالطبيعة.
0: مقبلين إن شاء الله أخي ظافر على موسم الشتاء، سنويا انتقال العديد، أيضا اقتصاديا يعني تنتعي صراحة المناطق الساحلية بالزوار
1: ما شاء الله. ترى عاد الأجواء في الساحل يعني سعيد ما شاء الله مهمة جدا، فيبدو أنه أنت مستانس هناك يعني ما شاء الله عليك. باين.
0: أنا أخي ظافر أغطي بين أبا ومنطقة عسير كاملة سواء.
1: واضح
0: والسواحل.
1: لا واضح من صوتك الهدوء والسكينة.
0: لا لو باقي شوية يمكن في النهار باقي نوعا ما من الحر حقيقة.
1: لكن
0: مقبلين على.
1: لا الأمور زينة، بس عاد إني يبيلك طال عمرك يمكن عاد في الأيام الشتاء تأخذ لك خيمة وتخيم هناك يعني، والأمور زينة وفعاليات أيضا شتوية. لا ما عاد فعاليات شتوية يختلف الموضوع.
0: والله فعلا تكثر هناك الفعاليات.
1: صحيح،
0: حدائق، الأماكن جميلة. وهذه دعوة إن شاء الله من في بلدنا
1: أبد الغافية. وروح لشقيق طال عمرك وعلى البحر وعلى الأجواء البحرية، فإن شاء الله تستانس يا سعيد. يعطيك العافية سعيد.
0: الله يعافيك.
1: شكرا لك يا حبيبي. يا هلا بك. يا هلا والله.

والمشاريع السياحية أيضا والمجال السياحي من خلال أيضا زميلنا سعيد مشهور وما قدم أيضا من خلال هالجولة. لكن روح الجولة أجمل أيضا في أبها، شركة مشاريع الترفيه السعودية السفن المملوكة بالكامل لشركة القدية للاستثمار أعلنت عن افتتاح تجربة فورم

لا اي كارتينج طبعا هي وجهة سفن أبها. هناك تعاون مع فورمولا اي لتكون اول تجربة كارتينج لتحمل اسم واسم فورمولا اي على مستوى العالم. الجميل انه هذه التجربة ستكون كهربائية تفاعلية، يعني حلبة كهربائية تفاعلية تجمع روح المنافسة والحماس. هناك تفاعل لمحبي هذه هذا الجانب الترفيهي، لأنه تمنح للعائلات وعشاق رياضة السيارات فرصة لخوض تجربة مستوحاة من أجواء البطولة. الحلبة الداخلية المغلقة سوف تكون على مساحة 428 مترا، وتضم أيضا عدد من سيارات الكارتينج الكهربائية المخصصة للبالغين الصغار، أيضا إلى جانب سيارات ثنائية المقاعد. هذا يتيح يعني للزائر اختيار التجربة اللي تناسبه خاصة في مستوى الأعمار، لأنه توظف التجربة تقنيات الإضاءة والمؤثرات البصرية والعناصر التفاعلية، فتضفي شيئا من روح سباقات فورمولا إي. وهذا الحماس يعني ما بعد يعني هالفعالية تستمتع بالتجربة، لأنه يعني في عناصر أيضا تفاعلية أخرى في هالجانب، فجانب حلو، جانب من الابتكارات السياحية، الاهتمام بالجانب السياحي في مجال محبي فورمولا اي. وطبعا أبها وأصبحت وجهة يعني من الوجهات السياحية المهمة في المملكة، وجانب أيضا دعم هذه الجوانب الترفيهية والرياضات المختلفة، خاصة أنه هذه التجربة هي ضمن باقة التجارب العالمية اللي تقدمها السفن في وجهاتها، لأن يعني تجمع يعني فعلا مفاهيم طورتها محليا وتجارب عالمية وشراكة أيضا من خلال أيضا الفعاليات المقامة في أرجاء المملكة، فهو جانب تفاعلي رياضي يهتم بالجانب الترفيهي. مستمرين معكم في هوا بلادي، فاصل قصير وراجع لكم.

السادسة مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على حضراتكم خالد بن عبد الله الغانم. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية. إشادات أممية بدور المملكة في دعم الأمن والسلام الإقليمي والدولي. المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في باكستان. مؤتمر مواجهة الانحرافات الفكرية يختتم أعماله اليوم في المدينة المنورة. الحج والعمرة تطلق الباقة الشاملة لحجاج الخارج عبر المسار الإلكتروني. مطار الملك خالد الدولي بالرياض يبدأ المرحلة

المرحلة الثانية من مشروع المطار الصامت. أمانة جدة ترفع النطاق الأحمر عن 3787 قطعة جنوبي المحافظة. البيئة والمياه والزراعة تعتمد ضوابط جديدة لتنظيم المتاجرة بالإبل. عربيا ودوليا، توقعات بعقد وسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا في نيويورك. العراق يتسلم مقر القوات الأمريكية ويؤكد سيادته على قراراته الأمنية. قطر تمدد حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا شهرا إضافيا. رياضيا، بلجيكا تستضيف فرنسا في قمة نارية بدوري الأمم الأوروبية. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي وساعتنا الثانية، وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نقولها مع ضيوفنا بالإضافة لزملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة، وأيضا عندنا الأخبار اللي حضرناها لكم، وهذا الخبر حول الجامعة الإسلامية اللي تطلق النسخة الثالثة من برنامج التأهيل التقني للباحث الشرعي. طبعا أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة

0: شركة السقيفة لتطوير الأعمال الذراع الاستثماري للجامعة، ونفذ على بعد على مدى أسبوعين أو عن بعد عفوا على مدى أسبوعين. يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات التقنية لدى الباحثين في المجالات الشرعية من خلال مجموعة من الدورات المتخصصة التي يقدمها عدد من الأكاديميين والمختصين، بما يسهم في تطوير قدراتهم على الاستفادة من التقنيات الحديثة في أعمالهم العلمية والبحثية.
1: الجميل أنه يركز البرنامج على تعزيز التكامل بين المعرفة الشرعية والمهارات التقنية، اكساب المشارك مهارات نوعية تساعدهم أيضا على توظيف الأدوات الرقمية في البحث الشرعي، وبجانب الاستفادة من الوصول إلى المعلومات معالجتها تنظيمها، وهذا يواكب التطورات التقنية المتسارعة. البرنامج هو ضمن جهود الجامعة الإسلامية يعطيهم العافية في تنمية المهارات النوعية، تعزيز أيضا توظيف التقنيات الحديثة في المجالات العلمية والبحثية، ويسهم في تطوير القدرات البشرية دعم التحول الرقمي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. بالتوفيق، ما شاء الله، يعني برنامج مليء بالجانب التقني، وأيضا دمج هذه التقنية بالمعرفة الشرعية، المهارات التقنية كلها تساعد في توظيف هذه الأدوات يعني في عملية البحث الشرعي، هو جانب يعني اهتمام بالبحث الشرعي متكامل.
0: التأهيل التقني، احنا اليوم لما نتكلم عن التقنية والجوانب اللي أصبحت تدخل فيها التقنية، المفترض أنها في جميع الجوانب موجودة ومتواجدة بالطريقة التي تناسب مع العلم نفسه.
1: صحيح.
0: يعني إذا احنا بنتكلم عن البحث الشرعي واستخدامه للجانب التقني، أعتقد أنه في مجالات أخرى كثيرة لا يطلع عليها العامة، ممكن أنه البحث الشرعي يعني يستفيد من موضوع التقنية في الإلمام بالمعلومات وتعزيز توظيف هذه التقنيات الحديثة في المجالات البحثية تحديدا. اليوم احنا نتكلم عن جانب متاح للكثير من الأشخاص، جانب موجود يعني لخدمتك كشخص عادي وكشخص متخصص. اليوم في داتا، في مجموعة بيانات مؤرشفة موجودة لكل جانب من جوانب التخصصات، سواء كانت تخصصات الخاصة بجهات حكومية أو جهات خاصة أو خاصة بوظائف معينة أو خاصة بتخصصات معينة بالنسبة طبعا للطلاب والطالبات، فكل الجوانب موجودة. المهم أنك أنت تعرف طريقة البحث، طريقة استخدامها، والحقوق اللي موجودة عليها، أيضا أنك يعني ترصد مصادرك ومراجعك بهذه السهولة، مو معناته أنك أنت تستطيع الحصول على المعلومة وأخذها على الجاهز والاستفادة منها وتوظيفها في بحثك من غير ما تنص على صاحب المعلومة.
1: والاستفادة من المعلومات ومعالجتها تنظيمها أيضا في المجال التقني، أنت بتستفيد كبحث شرعي، فتستفيد أيضا
0: من إيصال اللي بعدك،
1: تفيد يعني اللي بعدك، وهذا جانب مهم جدا. من الجانب أيضا الآخر إلى جانب تقني آخر، المختبر الهندسي لسلامة النقل، ممكن وطني لتعزيز سلامة النقل ودعم تحقيقات السلامة، جانب مهم جدا. هذا المختبر هو يسهم في سلامة النقل بالمركز الوطني لسلامة النقل في رفع مستويات السلامة، لأنه ممكن وطني داعم فني متقدم لأعمال تحقيقات السلامة في مختلف أنماط النقل. المختبر في جميع الأدلة، يعمل على جمع الأدلة الفنية من مواقع الحوادث لا قدر الله، المركبات، مكوناتها، توثيقها، معالجتها، فحصها، تحليلها، تحويل هذه البيانات والمواد المستخرجة إلى معلومات يعني تفيدهم في سلامة النقل، وفي الطرق تحديدا تحديد المسارات المسببات لهذه الحوادث الجسيمة. أحيانا ممكن بعض الطرقات يعني يكون فيها مشكلة في عملية السفلتة، فهذه من الاهتمامات المختبر الهندسي. أعطيهم العافية يعني للهيئة العامة للنقل من خلال هذا المختبر. مستمرين معكم في هوا بلادي، فاصل قصير وراجع لكم.
2: هوا بلادي، معكم في إذاعة الرياض.

0: إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تأمل
2: العطاء. العطاء هو لغة القلوب النبيلة التي تتحدث بصمت وتترك أثراً عميقاً في النفوس. إنه قيمة عظيمة تتجاوز حدود الكلمات، فهي تلامس المشاعر وتبحث في النفوس الأمل والسعادة. العطاء ليس فقط مادياً، بل يكون بكلمة طيبة أو ابتسامة دافئة أو نصيحة صادقة. تتجلى أهمية العطاء في أننا نمنح الآخرين جزءاً من أنفسنا ونشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم. هذا الفعل البسيط يعزز الترابط بين الأفراد ويخلق شعوراً قوياً بالانتماء. ومن المدهش أن العطاء لا يعود بالنفع فقط على المتلقي، بل على المعطي أيضاً، إذ يؤثر إيجاباً على الصحة النفسية ويعزز شعورنا بالرضا والسعادة. أن تعطي يعني أن تحيا بعمق، فأنت تزرع بذوراً صغيرة قد تثمر يوماً بطرق لا تتوقعها. عندما نعطي بصدق، نحن نضيف معناً إلى حياتنا وحياة الآخرين. العطاء ينير دروبنا ويمنحنا إحساساً بأننا جزء من مجتمع يتطلع لأن يكون الأفضل. العطاء هو جوهر الإنسانية وأحد أعظم القيم التي تميز البشر. العطاء لا يقاس بحجمه أو نوعه، بل بصدقه وإخلاصه، فهو يعبر عن روح التضحية والتفاني دون انتظار مقابل. العطاء يمنح الإنسان شعوراً بالرضا، فهو ليس مفيداً فقط للمتلقي، بل ينعكس على المعطي بالسعادة والسلام الداخلي. إنه لغة مشتركة تتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية وتوحد الناس في الإنسانية. العطاء هو أن تترك أثراً طيباً لا ينسى في قلوب الناس، وليتذكر المعطي أن ما يقدمه يعود إليه أضعافاً في الدنيا والآخرة.
1: تأمل.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: جنت وغضري
5: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
9: شاعر الراية،
8: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
6: شاعر الراية.
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: أهلا وسهلا، حياكم الله مستمعينا في انطلاقة ساعتنا الثانية. انطلقت طبعا يعني لها فترة، لكن ما يلفت الانتباه أحيانا أنه لما تبدأ الساعة الثانية وأنت عندك حماس للقادم، يعني خاصة لما تأخذ لك كوب بابونج ولا
1: قاعد تهددني في كوب البابونج ده ولا ايش؟ عشان بس استوعب.
0: لا جد والله
1: انا قاعد يعني اقول لان شكلي ما اخذت لي يعني فيروس من هالفيروس.
0: لا لا ان شاء الله سلامتك يا رب.
1: فهو قام يهددني بالكوب كل شوي اسوي لك كوب بابونج.
0: لا جد يعني الامانه دائما ما يعني ما نسمع كلمة انه مثلا يقول لك البابونج مهدي للشخص مثلا، ونسمع اليانسون مثلا

0: الأمهات يقولون والله مهدي للباطنية أحيانا. فكلمة إنه يعني هل هو شعور أو إحساس ولا فعلا يعني من خلال تجارب؟
1: داخليا صرنا مبرمجين إن هذه الأشياء قاعدة تهدينا.
0: موجود عندنا في حياتنا اليومية كثير نسمعها يعني من أمهاتنا أبائنا.
1: إحنا تبرمجنا أوردي يعني حتى لو ما كان يسوي كذا أنت داخليا مؤمن إنه بيسوي كذا حيصير كذا. منتهي الموضوع.
0: ولا يعني الأمهات أحيانا لما يتعب لا قدر الله أي أحد من القديمين لا حطوا له شمر حطوا له مدري وشو وإذا واحد مكسور قالوا حطوا له قالوا حطوا له رشاد ليش قالوا والله يقوي العظام طيب من التجارب السنين
1: الصدق يعني في أشياء معهم حق فيها وفي أشياء ما يعني ما لها دخل تعرف الأعشاب والأشياء الشعبية هذه حلوة بس إذا كان عندك خلفية عنها وبمقدار والكمية وطريقة
0: ولا والأشياء اللي داخلة فيها على طب الأعشاب لا يعني لا تدخل في العميق خليك على الظاهر يعني. عموما المستمعين الكرام من الجوانب الحلوة الجميلة لما نتحدث عن التراث تهاني ففي تفاصيل حلوة في المكان الطين من ملامح القرى القديمة تحسين فيها ذكريات جميلة ولما تكون فيها أكلات وعادات قديمة إلا ما نستذكرها ونستحضرها دائما يصير عندنا بعض القرى تزورها تمرها تستانس بإطلالتها والطراز العمراني فيها. نجران واحدة من الأشياء المميزة في هذا الجانب وهذا الموروث. وخلونا ناخذ ضيفي وضيفكم الأستاذ ناصر مبارك الصقور خبير محلي في البناء التراثي وصاحب قرية نجران التراثية. حياك الله أستاذ ناصر.
2: الله يبقيك ومطول عمرك.
0: يا هلا وسهلا حياك الله.
2: الله يبقيك.
0: يا هلا. يا هلا.
1: يا هلا فيك.
0: سيد ناصر إلا ما نقول أنه هالمشاهد الجميلة مثلا في الطراز العمراني في نجران وغيرها من مناطق المملكة إلا ما يكون فيها حب وحنين للماضي والأشياء الجميلة كهوية نجران التراثية. يعني بما أنه نجران وتراث وأصالة وخاصة في المباني القديمة ماذا تمثل هذه القرية في المشهد الثقافي في منطقة نجران تحديدا؟
2: والله بالنسبة للقرى بشكل عام هي تعتبر احنا دائما اذا تكلمنا عن نجران نتكلم نقول نجران التاريخ فاكثر ما يميز نجران هو التاريخ التراث الأصالة حتى ان من اقدم الاماكن الاستيطانية على مستوى العالم لقوها في حضة في نجران وفي تقريبا في حائل تعود إلى العصر الحجري الحديث
0: ما شاء الله
2: وجدت في نفس المنطقة اللي نتكلم فيها اللي حضة وجدت فيها الأواني الأدوات الحجرية اللي كانوا يستخدمونها الإنسان القديم.
0: يا سلام. طيب اليوم لما نزور هالقرية أستاذ ناصر وش اللي يلفت انتباهي فيها داخل هذه القرية؟
2: أولا المباني الطينية اكتمال القرية من ناحية الجوانب والمحافظة على الشيء القديم بداية من السور الخارجي اللي يكون عليها أطرافه اللي هي القصبة عدة قصيب يعني في قصبتين على الأطراف كانت للمراقبة من القديم وأيضا الجدر نفسه اللي هو السور فوقه التشواك اللي هو الشوك اللي كان يستخدم شوك العوسج
0: نعم
2: أكثر شيء حماية الموقع من السلب أو النهب أو
0: الاكتحام. كم ارتفاع القصب عن القرية؟ يعني ارتفاع كبير ولا هو في حدود المبنى؟
2: يعني في حدود تصل إلى الدور الثالث تكلمنا عن كمباني مسلحة تعتبر ثلاث أدوار إلى أربع أدوار
0: لأنه في المنطقة الجنوبية عموما أستاذ ناصر أنت يمكن أعرف في هالجانب يقولون لها الأبراج المراقبة أحيانا وأحيانا يقول لك هذه من الحصون القلاعية الحصون للحماية فهذه كانت موجودة في أغلب المباني يعني
2: صحيح وفيها القصبة اللي تكون لاصقة في مبنى ما تكون مرتفعة أما القصبة المنفردة فتكون عالية وأوقات يكون الباب نفسه يكون أسفل القصبة يعني يكون دورين يعني تقريبا 3 متر أو 2 متر مدفونة دفن حتى أن اللي بيتفحمها ما يقدر يحفر ويدخل في الجدر.
0: يا سلام.
2: يعني تكون مصمتة.
0: كل المباني في نجران بنفس الطبيعة بنفس الطراز المعماري في نجران في حياة المجتمع النجراني تحديدا.
2: لها اكثر من مبنى او من شكل، كل شكل يتغير اسمه، فيه الدرب دائما يكون طويل، وفيه المقدم يكون مربع وصغير، وفيه المشولق، المشولق على شكل حرف يو او على شكل
0: حرف انجليزي.
2: فهذه المسميات على حسب الحجم وحسب الارتفاع.
0: يا سلام.
2: وفيه البيوت اللي تصل عندنا يسمونها ناطحات سحاب.
0: الله ايوه.
2: تصل الى 9 ادوار.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: في الغالب 7.
0: اي.
2: 7-8 والتسعة نادر.
0: نادر نادر نادر لانه لانه تص... لانه البناء في ذلك الوقت صعب جدا من حيث انه المواد المستخدمه، عمليه جلبها، ايضا الكوادر اللي تعمل فيها في ذلك الوقت.
2: صحيح. والقوه الاقتصاديه لاصحاب المبنى
0: نفسه. صحيح.
2: لدرجه انهم يتعاونون يمكن اكثر من شخص، يعني ابناء عمومه او اكثر من على قولتنا يعني فخذ فيه عدة لحيم أكثر من الحمى يتعاونون فيه.
0: يا سلام. طيب سيد ناصر، يعني ما لفت انتباهي في نجران أنه المباني القديمة يعني الخاصة التراثية ما هي بتلك المساحة، يعني ما هي بالمساحة الكبيرة، وهو الملفت في الموضوع. وأحيانا تجد أنه في مساحات لكن قلة، يعني كما ذكرت هي تعود أيضا العائد المادي في تلك الفترة. فهل هي المساحة خاصة في هذا الطراز هو لجماليات العمارة في ذلك الوقت واقتصارها على مسافة معينة، أو أنه ما يحكم هو الشكل والهوية التراثية للمنطقة؟
2: لا ننسى فيه جانب الفخر في كل وقت وفي كل زمان. التفاخر عند العرب معروف، سواء في سباقات الخيول أو غيرها، حتى
0: أي نعم.
2: الباحث والغبرة غلاه. المباني نفس الشيء، المباني كان يفخر من اللي بيته أو دربه أعلى. فإذا صار عريض ما يقدر يوصله إلى الارتفاع اللي هو يبغاه. فيساعده بأنه يتفاخر، ويساعده بالمراقبة، أنه كل ما كان مرتفع كل ما كان يقدر أنه يراقب. أما لو كان بيت عريض ووسيع بيكون مكون من دورين أو ثلاثة فقط.
0: أي. كم تأخذ عادة في البناء أستاذ ناصر في ذلك الفترة؟ كم تأخذ المباني القديمة في عملية البناء؟ تأخذ فترة طويلة؟
2: نعم، تصل إلى سنة، سنة وشوي.
0: لأنه المواد يعني محلية بحتة في عملية الصناعة، أو
2: المواد محلية وتكون من نفس البيئة وقريبة.
0: وقريب.
2: يعني عندنا بعض الأراضي الزراعية يسمونها المجبر. المجبر ده أرض نازلة مختلفة عن المواقع الأخرى، وتكون في العادة مربعة أو مستطيلة. البعض ما يدري كيف صارت الأرض هذه نازلة، هذه اللي أخذ منها وبنيت بها المباني الصينية.
0: يا سلام. طيب في هذه الفترة أحيانا أيام البناء وأيام العمارة، ما هي أبرز الأكلات اللي كانت تقدم ل يعني نقول الفنيين والحرفيين في ذلك الوقت، خاصة أنه في عملية البناء؟
2: ما شاء الله عليك، سؤالك جميل، وذكرني بقصة الوالد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: جدي كان يبني بيت وكانوا يشتغلون فيه يمنيين، وكانوا بعض الوقت ذاك العمال بعضهم عيش يعني أجره هو الأكل.
0: أي.
2: أو إضافة بسيطة مثلا حب أو اللي هو القمح أو التمر
0: من البيئة المحلية يعني.
2: نعم، البر والسمن. وكان حار، والدي كان شباب وياكل الحار ولا يعني يتحمل. هم كانوا في وقت جوع.
0: اي.
2: فصاحوا العمال يا عم اهدي. قالوا الزاد حار، لكن حار. قالوا يبرد. قالوا الجني هذا ما سبر. هذا ما انتم ياكل علينا. فكانوا ياكلون يعني زي ما تقول اللي هو البر.
0: أبرز الأكلات اللي معروفة في نجران في تلك الفترة، يعني الأكلات الشعبية.

0: الحليب
1: ايه
0: وبعد ما يحط فيها حجر، الحجر هذا يحمى، بعد ما يحمى يحطونه في الطحين وبعدين ينزلونه في الدهنة.
1: اي معروف
0: يجي له فوران. فيه الرقش اللي هو زي مثل زي القرصان في نجد، لكن القرصان تكون رقيقة او نحيفها اكثر من الرقش.
1: اي
0: وفيه العصيده و...
1: يا سلام، اهم شيء العصيده ترى استاذ ناصر، اهم شيء العصيده. شكلك بتتعشى اليوم عصيده يا استاذ ناصر.
0: لا انا جاي لهم ذره، ابغى قرصان ذره.
1: يا سلام. عادة الأكلات الشعبية من أيضا اللي تقدم هي من المزرعة النجرانية والبر النجراني، فما كان في أكلات من برا يعني مضافة، كل هذه الحياة كانت تقدم من خلال البيئة المحلية.
0: كانت بس القهوة اللي يأخذونها
1: اي
0: من من من اليمن او من جهه خولان، جهه قبائل خولان بالعامل في منطقه جازان.
1: اي
0: وتسمى الخولانيه.
1: اي
0: فهذه وارتبطت بها عادات اللي هي صب القهوه القليله، كل ما رحت جنوب كل ما زادت صبت القهوه، لان القهوه متوفره اكثر. كل ما تروح شمال كل ما تقل القهوه الين تصل في الفنجال زي الرشفه.
1: إيه؟
0: ويزيد حمصتها وتصير داكنة أكثر تعويضا عن القل، يعني كل ما يزيد اللي هو نسبة الكافيين فيها.
1: الله. طيب اليوم
0: ما تصل إلى الشمال محروق.
1: الله. طيب اليوم أستاذ ناصر بعد كل هذا التطور اللهم لك الحمد ونعمة على نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، كيف وجدت الاهتمام بالجانب السياحي والتراثي في منطقة نجران وزيارة هذه الأماكن والقرى التراثية؟
0: فيه صراحة في الآونة الأخيرة، يعني قبل ممكن حدود 25 سنة كان فيه قروض ترميم كبيرة.
1: إيه؟
0: حتى حركوا الناس وإلى أن خلصت اللي هي الكمية اللي محددة. يعني كان في حصة لكل منطقة. إيه؟ وبعدها يوقفوا.
1: إيه؟
0: هذه صراحة كانت حافز أن الناس رمموا، وفي نفس الوقت أن تعرف القروض الحكومية بدون فائدة وفيها على أقساط مريحة.
1: حلو.
0: وبعض المرات يموت الواحد ويسوي له عفو، كانت يعني ما قصرت الدولة.
1: اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد.
0: فالحمد لله فقاموا الناس حاليا يكون المبنى الطيني ورث يمكن 100 شخص ولا أكثر. لو قسموه طبعا هي ضيقة ما هي صغيرة، يعني لو قسموه الواحد ما يجي له شبه. بحكم انه ارث وبحكم انه يقومون بترميم
1: واعاده تاهيله.
0: نعم اعاده تاهيله يصبح منظره جميل. لما يصبح منظره جميل هذاك عارف لان جنبه، لانك تعرف المناطق يكونون عائله او فخذ او جنب الفخذ الاخر.
1: نعم
0: هذاك يستحون، يعني يقولون هذا لا سووه احنا ما بنسوي زيه.
1: يالله ترى هذا دافع انك انت تهتم بهالجانب وتحافظ عليه.
0: نعم وما راح تكون مكلفة لما تكون على الجميع.
1: والله شوف يعني الأماكن أنا أذكر أنه في بعض المناطق في الجنوب يعني مهتمين بهالجانب ويحاولون أنهم يدفعون يعني كقرية مثلا أو كذا يهتمون بالقرى اللي حولها ويبنونها ويصورونها، فجانب حلو جدا. الحديث معك لا يمل والله أستاذ ناصر.
0: الله
1: والله العظيم يعني فتحت مساحة معك واسعة، لكن إن شاء الله نكون في مجال آخر بإذن الله تعالى. شكرا لك.
0: وإن شاء الله تزورونا.
1: أبد على عين والرأس، ويشرفنا والله أستاذ ناصر.
0: الله
1: شكرا لك. شكرا لك أستاذ ناصر مبارك الصقور، وأنت الخبير في مجال البناء التراثي وصاحب قرية نجران التراثية. يعطيك العافية. يا هلا بك. يا هلا وسهلا. حياك الله.

0: ومن نجران إلى القصيم، والله القصيم يعني صراحة شاتي مجروحة في سامي، مهما تكلمت مع سامي لأنه يعني صديق، هو أخ يعني مو بس صديق، أخ. فسامي مساء الخير.
1: يا مساء النور والسرور.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا حبيب القلب.
1: ولا تغلي إلا من يغليك.
0: أي والله حبيبنا سامي، أنت تعرف غلطك عندي ما يحتاج
1: يا حبيب.
0: لكن لليوم يا سامي نبي جولة ممتعة. إحنا كنا في نجران الحين وحوار جميل ونتكلم عن التراث والقرى التراثية، أنت وش بتعطينا الحين؟ وش المستمع يبي؟ شيء لطيف.
1: إحنا عندنا فن اليوم.
0: يا سلام.
1: عندنا رسم.
0: الله.
1: عندنا اليوم امتداد لفعالية اليوم الوطني

0: مركزنا بطبعنا. اليوم نادي سمو فن الفنون البصرية يقيم احتفالية وفعالية بمناسبة اليوم الوطني، وهي تأتي امتدادا لليوم الوطني السعودي 96. طبعا هذه هي الفعالية، يعني أكيد يعني يمكن من أجمل ما فيها هو ورشة الرسم الحي المتميزة.
1: يا
0: طبعا
1: سلام.
0: جميع الرسوم اللي فيها هي تحاكي هذا اليوم، يعني هذا اليوم اللي له مكانة كبيرة في قلب كل سعودي.
1: الله. طيب أنا الصراحة الموضوع لفت انتباهي كثير وشد انتباهي، فحنا والمايك معك للمستمع الكريم ونسمع ونستمع المستمع أيضا معنا.
0: الله يحيي الجميع. طبعا ظافر، يعني أنا تواجد في قاعة التأسيس هنا في المعرض الوطني مدينة بريدة، هذه القاعة اللي تستضيف هذا المعرض الأكثر من رائع، واللي يحتضن يعني مرسم مثل ما ذكرت، مرسم حي يشارك فيه الفنانين الحضور هنا من خلال الرسمات الوطنية المتواجدة هنا داخل المعرض. أكيد يسعدني أن أرحب بالأستاذ محمد انقيدان، وهو نائب رئيس نادي سمو فن المنظم لهذه الفعالية، ونقول له حياك الله ومساك الله بالخير.
2: الله يحييك ويبارك فيك، وفرصة سعيدة ومجددا نلتقي فيك سامي، وأنا صراحة أهنيهم على وجودك معنا ودائما معنا ودائما أيضا حاضر بالمناسبات الثقافية والفنية بالمنطقة. شاكر ومقدر لك ولإذاعة الرياض هذا اللقاء.
0: الله يعزك يرفع قدرك، وهذا عملنا وهذا واجبنا، ودائما حنا من خلال إذاعة الرياض مع الوطن وفي فعاليات الوطن اللي أكيد من خلالها نقدمها للمستمع، من خلال الإذاعة نقدمها للمستمع الكريم. خلنا نتحدث عن هذه الفعالية، فعالية عزنا في طبعنا، واللي من خلالها أيضا تقيمون مرسم حي. حدثنا عن هذه الفعالية.
2: طبعا هذه الفعالية من ضمن المناشط اللي تقام احتفاء بذكرى اليوم الوطني 96، ولله الحمد. يعني احنا في نادي سمو فن للفنون البصرية بالقصيم دائما حاضرين ونشارك بمثل هالفعاليات بقوة. نظمنا هذا المعرض والمرسم الحي بهذه المناسبة، طبعا مش يشارك فيه قرابة 22 فنان وفنانة بأعمالهم، كل فنان راح يشتغل على لوحة ويعرض لوحتين أو ثلاث لوحات، وتختلف طبعا الطروحات اللي موجودة ما بين رسم وبين مثلا شرف يدوية وأعمال فنية، وشاركين وأيضا يثمنون هالمشاركة هذه.
0: ما شاء الله تبارك الله، أيضا نلاحظ يعني ما شاء الله تبارك الله تفاعل كبير من الحضور، يعني ما شاء الله تبارك الله ما زال الحضور يتوافد على هذه الفعالية وتفاعل كبير لهذا المرسم.
2: والله احنا ايضا خططنا واوعزنا لزملائنا بالنادي انهم يحضرون عوائلهم، يحضرون مثلا اذا كانت او كان معلم او معلمة يحضرون بعض الطلاب، وفعلا يعني في عندنا مشاركات على مختلف الأعمار، يعني عندنا مثلا معلمة مع طالبات وتشتغل هي وطالباته بهالمناسبة هذه.
0: جميل. ودنا يعني ننقل يعني من خلال حديثنا صورة مسموعة للمستمع الكريم. خليني بس أستاذ محمد نقرب من أحد اللوحات وأحد الفنانات، وهي ترسم أحد اللوحات الجميلة جدا على علم المملكة العربية السعودية، والآن أمامنا هي ترسم. ودي تشرح لي هاللوحة.
2: شوف يا ميادة، طبعا إذاعة الرياض، تكلمي عن اللوحة هذه.
3: الله يحييك، أهلا وسهلا فيك. هي بتعبر عن اليوم الوطني، يعني معالم خاصة بالمملكة العربية السعودية جمعتها في لوحة واحدة، والرمزية للعلم السعودي موجودة في منتصف اللوحة.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طبعا أكثر المشاركات يعني طب أو كل المشاركات كلها تعبر عن اليوم الوطني.
2: كل المشاركات والأعمال تعبر عن اليوم الوطني.
0: خلنا نتحدث أيضا عن هذه اللوحة الجميلة.
2: الفنانة نورة العطيفي، تكلمي عنها.
0: حياك الله أستاذ نورة.
4: حياك الله، هلا والله.
0: حكينا عن هاللوحة الجميلة.
4: هذه اللوحة تعبر عن الوضع الحالي للوطن. العسكري هذه عبارة عن حرس الحدود، يحتضن المملكة ويحميها من السرور. هذا التعبير عن اللوحة.
0: ما شاء الله تبارك الله، أيضا أحد اللوحات الجميلة واللي لها تعبير كبير. أستاذة حياك الله، أستاذة تعرف عليك.
5: تعبك حياك الله.
0: تعرف عليك.
5: أمل المضيان.
0: حياك الله.

0: لوحة جميلة جدا وشدتني وحبيت اني اقف عندها شوي. يا ليت تشرحي لي اللوحة.
1: هذه اللوحة تجسيد قصيدة الشاعر عبد الرحمن مساعد اللي يقول قبلوا تراب الوطن، ورسمت على اساسه وهي تناسب الاحداث الان حاليا.
0: موفقات.
1: كلنا المفروض نقبل تراب الوطن، مو بس مجرد العساكر، لا كلنا المفروض.
0: الله يعطيك العافيه يا رب. موفق يا رب. اعود لك استاذ محمد.
2: اهلا وسهلا.
0: يعني كثير من اللوحات هذه واللي الان نعيش من خلال المرسم الحي، اظنها كلها لازم يعني خلال وقت الفعاليه، طبعا الفعاليه هي اليوم واحد، خلال هذه الفعاليه تكون اللوحات مكتمله.
2: نعم هذا هو هذا الهدف، انه الفنانين بداوا باعمالهم بمنازلهم، يعني نقدر نقول بنسبة 30 40 45 50% وراح تكمل الباقي خلال مدة الفعالية اللي هي تقريبا أربع ساعات أو خمس ساعات تقريبا، تكون الأعمال منجزة ومنتهية.
0: حرصتوا أنتم على وجود المرسم الحي، أعتقد أنه يعطي الفعالية حياتك.
2: لا شك بما أنه إحنا طبعا إحنا متواجدين بمقر معرض اليوم الوطني، جزاهم الله خير استقبلونا ورحبوا بهالمشاركة هذه ورعوا المشاركة هذه، فالمكان مثل ما تشوف يا أخوي سامي يعني مهيأ المثل هالمناشط هذه، لأنه هو معرض دائم لليوم الوطني.
0: الجميل في التفاعل في الحضور مع الرسامين ووقوفهم خلف اللوحات، يعني كانهم يشاركونهم الرسم.
2: نعم صحيح، لأنه طبعا الحضور يعني فيها الفنانين وفي حضور مثلا يزورون المعرض الدائم لليوم الوطني، فهم يشاركون الفنانين ويصير في حوار بينهم ونقاش عن الأعمال عن الأفكار عن المناسبة هذه.
0: يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا أستاذ محمد القيدان، نائب رئيس نادي سمو فن، متحدثا عن هذه الفعالية، فعالية وهي امتدادا لفعالية اليوم الوطني عزنا بطبعنا، وهي فعالية يعني ما شاء الله تبارك الله من خلال مرسم حي تستضيف قاعة التأسيس هنا في المعرض الوطني بمدينة بريد، واللي مثل ما ذكرنا يأتي امتدادا لفعالية اليوم الوطني.
3: وسامي ما شاء الله يعني الفعاليات حتى في اليوم الوطني كانت فعاليات متنوعة ومتعددة خاصة في مناطق المملكة، في الجانب الفني، الفن التشكيلي أو حتى المبدعين في مجال المسرح، كل حسب إبداعه، فما شاء الله الفنانين التشكيليين مبدعين في هالجانب يعني، وهالمناسبة أعطتهم مساحة.
0: جدا جدا ظاهر، بس تسمح لي عندي بنوتة.
3: أي أبد لا تردها أبد.
0: يلا حياك الله.
4: الله يحييك.
0: متعرف عليك؟
4: أنا اسمي أريل فهد.
0: يا سلام عليك، قلتي لي عندك مشاركة ودي أشارك معك.
4: إيه.
0: وش المشاركة؟
4: الشدة هذه.
0: يلا سمعيني.
4: يكتب في دفتر الوطن أعظم ملحمة الوفاء، ويغرس في أرضه بذور العطاء والعمل لتكبر وتثمر مستقبلا مشرقا يصنعه الأبناؤه المخلصون. نعاهد الله وقيادتنا النبلاء في هذا اليوم المجيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولعهده محمد بن سلمان رعاه الله أن نبقى جند هذا الوطن
0: بإذن الله. شكرا لك، يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
0: إن شاء الله نشوفك مبدعة، إن شاء الله تخدمين دينك ووطنك. قولي إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك العافية. يعطيك العافية، يعطيكم العافية.
3: والله ما شاء الله سامي، يعني كلامها جميل وباين أنها فنانة للمستقبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
3: يا رب. شكرا لك سامي، شكرا لضيوفك الكرام، ويعطيك العافية على هذه يعني الجولة الممتعة. نلتقيك إن شاء الله قريبا إن شاء الله.
0: بإذن الله.
3: حياك الله سامي. روق معكم شوي بعد هالفاصل واللقاء الجميل أيضا من الجانب التراثي إلى الجانب الفن التشكيلي. روق شوي، فاصل غنائي مع مخرجنا محمد الحميضي، وراجع لكم في هوا بلادي.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي،

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هو بلادي. نرحب بجميع المستمعين والمستمعات، وشارفت ساعتنا الثانية على الانتهاء وبدأت ساعتنا الأخيرة من برنامج هو بلادي. طبعا ما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا. ضيفتي الآن طبعا مرشدة

0: السياحية في حائل، وتحديدا هذه المنطقة اللي تجمع بين جمال الطبيعة وتنوع التجارب وكرم أهل هذه المنطقة اللي يعطي للزائر شعور جميل من أول ما يوصل. ضيفة الأستاذة مها الثويني، حياك الله أستاذة مها.
1: الله يحييك ويبكيك.
0: يا هلا ومرحبا، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني جمعتي الحسنيين بين أنك تعملين في الإرشاد السياحي وهذا المجال الجميل الرائع، وأيضا الإرشاد السياحي في حائل اللي أصلا ما شاء الله تبارك الله تتميز بكرم أهلها وطباعهم وجوههم البشوشة ما شاء الله تبارك الله.
1: الحمد لله، هذا من فضل ربي.
0: الله يسعدك ويوفقك وحياك الله معنا اليوم.
1: الله يحييك ويبقيك.
0: طيب خلينا بداية نتحدث عن لو جيت حائل يعني لأول مرة أزور هذه المنطقة، وش أبرز الأماكن والتجارب اللي تنصحين فيها؟
1: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين بكل خير وراحة بال يا رب، وكل الشكر والتقدير على استضافتكم لي، وسعيدة جدا أن اليوم أكون معكم وأتكلم عن حبيبة القلب والعين حائل بعد حي. بالنسبة لسؤالك لو أبي أنصحك عن الأماكن، والله بطول الشرح، لأن عندنا الأماكن الكثيرة لا يوم ولا يومين تكفي،
0: ما شاء الله.
1: لكن إيه، لكن في أماكن إذا حديت وقلت لازم ومضطرة إنه أقول إنه أنصح به أو أوجه له السياحة والزوار، طبعا هي المواقع التراث العالمية اللي هو جبة وسويمس وجبل راطة والمنجور. السلام. وفي من الأماكن الكثير بلا شك، واللي يميز يمكن زيارة حائل اللي هو أهل منطقة حائل ومحافظاتها وترحيبهم بالزائر والسائح، وزي ما ذكرتي قبل شوي يعني من الصفات اللي هو صفات الكرم. الله يبارك للجميع يا رب.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني أهل حائل تعدهم أهلك إذا زرتهم. يعني أنا زرتها الحقيقة المنطقة مرتين، وفي المرتين يعني ما كنت أحس أنه أنا زايرة المكان جديد علي وما أعرف فيه أحد.
1: فعليا اللي يجينا بين أهل وناسه.
0: الله يحفظكم، ودائما يعني حائل متميزة بهالصفة من قديم الزمن. طيب لو تحدث شوي عن طبيعة أجواء حائل هالفترة تحديدا، وإيش التجارب الطبيعية اللي ممكن يستمتع فيها الزائر؟
1: قبل كل شيء حابة أذكر أنه حائل ولله الحمد والمنة في فبراير من هذا العام أخذت جائزة المدينة العربية الخضراء، وسبب أن أخذت هذه الجائزة لأن جوه صافي ونسبة الأكسجين عالية به، وعندنا أيضا جو بارك سلمى اللي وسط جبال سلمى، هو أول منتزه جيولوجي عالمي بالمملكة العربية السعودية تابع لشبكة اليونسكو العالمية، وانضم للشبكة هذه في 17 أبريل للعام الماضي اللي هو 2025. لكن أرجع لسؤالة أنت، بالنسبة لي أنا كوني مرشدة هايكينج، فأنصح للي يجون حائل أو الزوار اللي يجون حائل يجربون تجربة الهايكينج. فتجربة الهايكينج عندنا جدا مختلفة. ليش مختلفة؟ لأن المسارات عندنا متنوعة مناسبة لمختلف الفئات وبمستويات متفاوتة من الصعوبة، فكل واحد يقدر يختار المسار اللي يناسبه ويعيش تجربة جميلة بين جبال حائل وطبيعته.
0: السلام، جميل جدا. يعني الهايكينج من أهم الأماكن اللي تنصحين يعني أو الرياضة اللي تنصحين ممارستها.
1: أكيد أكيد،
0: ما شاء الله تبارك الله. أيضا ما شاء الله يعني الأجواء في هالفترة في حائل يمكن اعتدال الأجواء ولا لا؟
1: إلا فعليا بالليل براد.
0: براد ولا برد، في فرق؟
1: لا براد مو برد.
0: ترى أنا أذكر مرة جيت قالوا لي إنه بالليل براد، الحقيقة إنه بالليل كان برد ما كان براد.
1: بالنسبة لنا إحنا نحس إنه براد.
0: إيه أنتم تعودتوا يمكن الأجواء سبحان الله فعلا يكون لها تأثير على الأشخاص.
1: وفعليا ترى جو لطيف، يعني برود لطيفة الجو. إيه؟ أنتم تحسون اللي تجون الحائل على قولتك تحسون إنه برد، لكن هو كذا يعني جو لطيف، احنا ونتمتع وننبسط بهالأوقات هذه.
0: ما شاء الله. المكاشيت وش وضعها هالفترة؟
1: يو عاد المكاشيت عندنا بحايل حدث ولا حرج، تبارك الرحمن. من اللي يميز حايل طبعا الجبال معروفة اللي هو جبال أجا وسلمة وبطحة حايل، للي ما يعرفون وش بطحة حايل اللي هو تراب حايل، وبما أنك أنت زرتيها فأكيد شفتي أنه كل جبل له تضاريسه له جماله.
0: صح.
1: فالوناسة بالكشتة نفس، مو بالكشتة نفسها للأمانة، بالمكان.
0: صح.
1: المكان ونيس ممتع شرح نقي، تكون وسط طبيعة حائل. وغير كذا اللي سهل على الزائر وحتى حنا يا أهالي حائل اللي هو سيارات الجيلات. يمكن يوم جيتي لاحظت سيارات الجيلات، انتم تسمونها كشتات احنا نسميها جيلات. أيوه. هي سيارة مجهزة رحلات البر.
0: يا سلام.
1: يعني ايه مجهزتك بالكامل، خيام وجلسات وأعزك الله حتى دورات المياه وأدوات الطبخ، وإذا عاد اشتهيت الكبسة الحيلية يجي معهم طباخ.
0: يا سلام.
1: تعيشين أجواء الكشتة بكل تفاصيله بطريقة مريحة.
0: الله يعني والله أنت صراحة شوقتين الزيارة، أنا من زمان ما زرتها حايل وودي فيها ناس عزيزة علي والأماكن ما شاء الله تبارك الله، والديرة نفسها شرحها ويعني توسع الصدر وتوسع الخاطر.
1: أبد الله محييك.
0: الله يحييك يا عزيزتي. طيب احنا لو بنتكلم عن برنامج سياحي، أنت الآن مرشدة سياحية، الزائر في يومين أو ثلاثة في حائل، إيش البرنامج السياحي اللي ممكن تقترحيه عليه عشان يعيش التجربة المتكاملة؟
1: أنا قلت حائل فيها من المقومات الكثير، إن جيتي تاريخ شعراء وحضارات وتراث، ولله الحمد يمكن يوم جيتي لاحظتي أن المنطقة تشاهد تطور ملحوظ ورب لك الحمد. فأكيد بحاول أخلي البرنامج متنوع وعيش الزائر التجربة بحيث أنه يكرر زيارته، ما يجي مرة إلا يجي مرتين. صح. وأكثر.
0: صحيح.
1: يكون البرنامج منوع ما بين أنه يمر عارف والقشلة وأبراج برزان والبيوت الطينية اللي تميز الحدريين بحايل والقرى، وأكيد بضيف له اللي هو الأماكن والمزارات السياحية التابعة للقطاع الخاص للشركات. والجدير بالذكر والمميز بهالشركات هذه السياحية القائمين عليها من أبناء حايل.
0: حلو، هذا المطلوب، لأن الصدق لما تشوف قائم على مشروع من أبناء المنطقة نفسها تعرف أنك بتعيش فعلا التجربة متكاملة.
1: أكيد
0: عنده خلفية، عنده معرفة، عارف بالأماكن، عارف بالناس.
1: صحيح.
0: فهذه الأشياء تساعدك فعلا على الاندماج مع المجتمع، وبالتالي تقدر تعيش التجربة اللي أنت تطمح لها
1: ويعيشك تجربة محلية. صح. بين أهلها وناسها.
0: صح بالضبط، هذا هو. ما شاء الله تبارك الله فعلا. يعني أذكر آخر مرة حضرت في مناسبة رسمية وكنا تابعين يعني الجهات الإعلامية متواجدين، بعد شوية انتقل المؤتمر إلى ما شاء الله المنازل، يعني كلنا يقول حياكم الله عندي والعشاء عندي والقعدة عندي ما شاء الله.
1: وغير الأكلات الحيلية لذيذة.
0: توني بقول لك سياحة الأكل وهذه الأشياء أصبحت يعني من الأشياء المتداولة والدارجة في كثير من الدول، إن الواحد ممكن يروح بس عشان يذوق المطبخ الفلاني في البلد الفلاني. بالنسبة للمطبخ الحائلي ما شاء الله غني بكثير من الأصناف، كيف يعني أنت كمرشدة سياحية استغليتي هذا الموضوع أيضا في موضوع الإرشاد السياحي؟
1: فعلا أنا أعطيهم تجربة محلية، أخليهم يجربن. مو عندنا الأكل المعروف اللي هو كبيبة، أخليهم يكببن ويعرفن طريقته. حمت القهوة، يعني أشياء كثيرة أخليهم يعيشونها بتجربة محلية.
0: ما شاء الله. وش اللي يميز كبيبة حائل؟
1: لذاذته وطعمه ونكهته الحيلية، لأنه مميزة من بيت المناطق.
0: هي الصدق أنها مميزة، بس أنا ما بعد ذقتها، يعني ممكن من أهلها. تعرفين يعني شغل المطاعم مو بزي شغل البيوت، غير
1: يختلف. أكيد مختلف اختلاف كلي. يعني لا ذقت الكبيبة، حتى إحنا يعني أهل حائل لا ذقنا الكبيبة، كل واحدة تتفنن بطبخها بس تبقى النكهة الحائلية.
0: ما شاء الله تبارك الله. في أكلات حائلية شعبية تحسين أنها اندثرت وما عادت يعني موجودة؟
1: لا ما أحس، لأنه ما زال المكشوش والتمن ما زالت الأكلات الحائلية.
0: أتوني بس أنك عاد تمن، لأن ما عاد يعني نسمعه كثير يعني هالفترة،
1: لأن أكلة تعتبر شتوية ترى الأغلب. الأهالي. لكن الحين والله احنا حاليا يعني محبة بتتمن حتى بالموسم الصيف عادي، ما عندك مشكلة.
0: ما شاء الله تبارك الله. لو بنتكلم شوي عن القهوة، القهوة الحائلية أنا أشوف أن لونها يعني غامق شوي، صح؟
1: إلا حمصتها تختلف.
0: أيوة، حتى ريحتها غير يعني ما حسها زي القهوة السعودية، يعني كذا تحسين فيها صفات مشتركة في كل المناطق، إلا في حائل ما شاء الله تحسين القهوة أو مناطق الشمالية، يعني لو بنتكلم وانت طالع شمال القهوة لها رائحة مختلفة وحمستها غير.
1: حمستها غير، وغير أنهم يعتمدون المسمار فيها. يمكن المناطق الثانية اللي سمعت أنهم يضيفون الزنجبيل معه، هنا لا، مسمار وهيك.
0: مسمار وهيل والحمسة بس.
1: والحمسة
0: ما شاء الله تبارك الله، تحمسونا باقي في البيوت.
1: هوا.
0: والله أنا استأنست على الموضوع الحين، يعني رجعت الذكريات الحايل، زيارتي الحايل سابقا، ان شاء الله باذن الله الله يكتبها لنا قريب.
1: يبي لك اجل زياره قريبه.
0: لا لا يبينا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الحقيقه انا كنت سعيده بهذا الحوار معك، وما شاء الله تبارك الله، يعني اذا انت تتعاملين طبعا مع السياح والزوار بالشكل هذا ما شاء الله، انا اعتقد انهم يعني راح يعيدون التجربه او يكررونها ألف مره مو مره.
1: الله يسعدك ويبارك لك بالوقت الجهد، وشكرا شكرا لكم على استضافتكم اليوم.
0: الله يعطيك العافية. الأستاذة مها ثويني مرشدة سياحية من منطقة حائل، شكرا جزيلا لك.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي. اليوم ظافر في سياسة الأيام العالمية.
1: ايه؟
0: اليوم العالمي للجار الطيب.
1: يا سلام، يا كثر الطيبين.
0: اي والله يا كثر الطيبين. ويمكن الجار بشكل عام سواء كان طيب او غير طيب يظل جارك،
1: صحيح،
0: يعني رفيق دربك سنين، خصوصا اذا كان هذا البيت يعني
1: مع بعض في مدخلكم واحد
0: يا سلام، او انك خلاص ممتلك في هذا الحي او في هذا المكان، فخلاص هذول هم جيرانك، كلهم شارين زيك وموجودين ومستقرين، فتعاملك معاهم يستمر ويظل ويطول، وايضا تعاملهم معك يكون له اثر. زمان كانوا يقولون انه الجار يعني حتى يربي عيالك، يأدب هذا ويوجه هذا ويعلم هذا ويوديهم مدارس، فالجار له
1: طابع خاص،
0: له المكانة الخاصة عندنا احنا تحديدا. صح، يمكن تخف العلاقة وتبتعدون او ما يكون في بينكم يعني هذيك الزيارات، الا انه الجار يظل تحتاجه وقت الضيق، تحتاجه وقت الرخاء، مع الفرحة مع الحزن هو أول شخص يكون موجود.
1: والجميل في الموضوع إنه موضوع الجار كثير نسمع الأولين، يعني الآباء والأجداد، جارنا فلان، يا مطيب جارنا فلان، لأنهم اعتادوا على أنه مسارهم واحد، مدخلهم واحد، روحتهم واحدة. لما يجي ضيف عند فلان من الناس تلقينا يعزم جاره، أول ما يعزم جاره ترى عندي عزيمة. الآن لا زال، لا يمكن قلة، لا زال الموضوع موجود، والجار الطيب كلن يدوره.
0: صح.
1: ليش؟ لأنه والله أنه هو اللي يسأل عنك، أقرب واحد يسأل عنك، يمكن أخوك أنت وياه بعيدين في مناطق ثانية
0: يسأل عنك، يهتم فيك، لو شوف بابك مفتوح يسأل ليش يسأل. بابك مفتوح.
1: وحتى أبنائك لو تأخروا قال ترى بجيبهم مع أولادي.
0: صحيح.
1: يعني هو لا زال موجود. يمكن اليوم التقنية والتأثيرات نشوف أنه في ناس يقول لك يا أخي ما عدت زي أول. لا والله
0: ما
1: في،
0: صارت الزيارات زي أول،
1: ما صارت، لكنه إلا أنها موجودة. إيه؟ في ناس للأمانة نوع من الطيبة لازالت موجودة فيهم، مو بقول نوع، لا والله الأصل موجود.
0: صح.
1: الأصل في الطيب أنه موجود، والأهم أنك أنت تهتم بجارك، تسأل عن جارك يعني الحديث، خلينا نقول الباب بالباب، خلي اللي يعني بعيد عنك بيتين ثلاثة، يعني تقول والله شوي ما تلتقي فيه إلا بعد يومين ثلاثة أسبوع، لكن اللي بجنبك ملاصق فيك هذا هو اللي
0: لا،
1: أنت
0: ترى على فكرة يعني ترى

0: موضوع الجار يعني كمان بالنسبة لكم أنتم رجال يمكن سهل. المسجد يعني المسجد يجمع الجيران دائما، دائما تشوف جيرانك تعرف من مريض من تعبان من مسافر.
1: أيوة جارنا محمد بعد يعني ما شاء الله عليه
0: جارنا في الاستوديو فهذه الأشياء يعني والله حلو
1: والله والله تهاني أنت جيتي على الجرح.
0: يفرحون الفرح يحزنون معك، يهتمون فيك، يهتمون باحتياجاتك. يعني مستحيل يكون جار منعزل عن جيرانه إلا إذا أنه عنده يعني إشكالية خاصة فيه، لكن العامة أو الصفة الأعم في موضوع الجيران أنهم يعرفون بعض.
1: تذكرين مسلسل طاش مطاش الجار الطيب؟
0: هل ما يعيدك للذكرى؟ ما نتكلم عن هذا.
1: لا أنا أتكلم على كيف انهم صوروا عمليه انه صوروا الاهتمام بالجار وانك تسال عنه وكيف الفرق بين جار موذي وبين جار طيب.
0: صحيح.
1: والله احنا نقول الخير موجود
0: صح،
1: وفي ناس طيبين وجارك اهتم فيه حتى لو انه تحس انه منه جفا نوعا ما، لكن انت خليك بالمقابل.
0: شوف ظافر يمكن في شيء، ترى يمكن في ناس تحب الخصوصيه، تحب خصوصية في حياتها، ما تحب تختلط مع الجيران كثير. أيه. هي متعودة كذا، ما تحب أحد يعرف وش أسرارهم وش حياتهم إلا أنها تظل العلاقة السطحية كمان موجودة، فلا تصير أنت كمان يعني مصاحبه زيادة. هو ممكن ما يحب أو ما يبغى ترى يبين على الأشخاص، يعني إذا هو يحب الجيران اللي يكونون بالمرة يروحون ويجون معه ويدخلون في كل شيء. أول لما
1: تنتقلين مكان المكان البيت البيت، أول ما يعزمك من جيرانك هذه ما فيها كلام،
0: أكيد ما في،
1: ويعزمونك عند أكبرهم سن.
0: الحين صاروا يستغربون العزائم على فكرة.
1: إيه والله أنا هذا اللي كنت
0: أنا بقوله. أمس قاعدة أشوف في كذا في واحد منصة من منصات، قاعدة واحدة منتقدة على جيرانها أنها جايبين لها عشاء وهي توها ناقلة على البيت جديد، تقول أنها أرسلت رجعتها لهم وقلت ما بجوعانة إيش سلامات. هي القضية مو قضية جوع، هي قضية
1: كرم
0: بالضبط. ما أدري يعني في أي منطقة من المناطق، ولا أدري حتى بالسعودية ولا خارجها، ولكن اللي بنقوله في هذا الموضوع أنه جارك يقدم لك هذا من العادات اللي تعودنا عليها. صحيح. من الأشياء اللي تربينا عليها، أن جيرانك أول ما ينتقلون للبيت تساعدهم تعينهم، توهم قاعدين يشيرون ويحطون ويرتبون وينظفون، تجيب لهم عشاء قهوة شاي.
1: إيه والله أنا والله أنت قلت من بيت البيت هنا في الرياض، في البيت الثاني جاري هلا نزلوا القهوة والشاهي وأكلات شعبية أنواع وأصناف، ولما نزلوها أنا استغربت لما جيت قلت خير إيش، قالوا من جيراننا. فعملية إنك شوفي كيف أول ما جينا المسألة والله فعلا مو في الأكل، إنه والله إنه ما عندك أكل، لا
0: أيه.
1: هي مسألة إنه كرم نفس وكرم طيب ومشاركة بسيطة.
0: يعني قاعدين تشتغلون تكرفون تتعبون وما عندكم وقت، بتروحون تشترون مطعم، خلاص أنا أجيب لكم.
1: الله يلولات الأمهات، إذا جاء أحد قالوا يلا الحين ودوا وهم دوبهم يحسون إنه في شغل من أول شاي قهوة. المهم والله الجار الطيب لا زال، وإن شاء الله أنا كل
0: إحنا إن شاء الله طيبين وجيراننا يصيرون
1: مثلنا وجارنا محمد طيب، فأنا شوفها ما بيننا شيء.
0: شفت الابتسامة شلون؟ يعني طلعوا فاصل صح؟ يلا

0: سلام. والله يا بصفوق إننا عارفين متأخرين عليك، لكن إننا عارفين الجولة أجمل بوجودك. مرزوق العردان زميلنا من حائل، مساء الخير.
1: حياكم الله، يا هلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا وسهلا فيك.
1: الله، أنا استمتعت والله. والله أنت تتكلمون عن موضوع مهم جدا، و يبدو لي أنه في الآونة الأخيرة ترى ضعف شوي، يحتاج إلى تعزيز الجيران. والله أنا ترى ما أدري، يمكن من كثر الخير والله الحمد، والناس ما شاء الله استغنت، صارت عوائل كثيرة. يعني أنت ممكن تتبادل الزيارات مع أولادك اللي بالحي الثاني ولا كذا، فضعف الخط مع الجيران.
0: والله ترى يا مرزوق الانشغال أحيانا ما نبرر، لكن أحيانا الانشغال أما رب الأسرة مشغول، أما أيضا ربة المنزل مشغولة فتجي متأخرة، فيصير إنه في يعني نوع من خلنا نقول القلة في التواصل ما بين الجيران، لكنها لا زالت هذه العادة موجودة، لا زال التواصل والجار الطيب، إنك تفخر بجارك وتو يعني تحبه ويحبك وتتواصلون، فلا زالت موجودة هالخصلة إن شاء الله.
1: أكيد أكيد. وعلى فكرة أخوي ضافر ولا

0: هون أختي تهاني وأيضا الزميل محمد والمستمعين الكرام، ورحب أنا بهم ترى نسينا نرحبهم، الله يحييهم جميعا. على فكرة إحنا نسمع العزوة ترى من العزوة.
1: الله فعلا صحيح.
0: أي والله اي والله الجار والله من العزوه، احيانا يمون على بيتك واحيانا لو غبت انت هو اللي يرعى بيتك اكثر من عزوتك اللي هم في القرى بعيدين او باحيان بعيده عنك، فيعتبروا من العزوه والله.
1: صادق. وانت عزوه، وانت عزوه يا مرزوق، الله يعطيك العافيه ان شاء الله حبيبنا. طيب اليوم جوله ممتعه ان شاء الله معك، نترك لك المايك واخذ المساحه معك ومع ضيوفك يا حبيبنا.
0: الله يحيي، شكرا لكم. ارحب بضيفي سعاده الاستاذ عايد عبد الله الشمري، رئيس نادي أثر، وهو نقول حياك الله يا أبو عبد الله معنا.
2: يا هلا يا هلا، حياك الله أستاذ مرزوق، وأسعد الله أوقاتكم مستمعي إذاعة الرياض. سعيدين بهالاستضافة.
0: الله يحييك. نبي نعرف أنا أو المستمعين أو إحنا برضو نبي نعرف نادي أثر يا أخوي عايد.
2: طول العمر نادي أثر استكشاف رياضات وأثار نادي الهواة، محور اهتمامنا طبعا الهاوي، يتبع جمعية أندية الهواة اللي هي أحد مبادرات برنامج جودة الحياة. تأسس النادي من سنتين، المقر الرئيسي بحايل، له فروع في الرياض وفي الجوف وفي القصيم وفي الشرقية. النادي يهتم أساسا في الهاوي، بعد ما كانت جهودهم ما يكونون تحت مظلة رسمية، الآن الحمد لله الدولة أسست جمعية أندية الهواة لجميع الهوايات، ومن ضمنها الهوايات الثقافية اللي داخلة فيها الآثار. تنمية معرفة الهاوي بالآثار والحضارات وإثراء تجربة الميدانية ورفع وعيه بالأنظمة، تعزيز دوره في المحافظة على التراث، هذه كلها نهتم فيها ونصقل كذلك الهواية مع المعرفة، وعسى يكون الهاوي واعي.
0: جميل. طبعا أثر قصدكم أنتم مثلا تبحثون عن الآثار ولا كيف يعني أثر؟
2: حنا الأثار، أثر أخذ مسماه من تتبع الأثر أو إيه؟ من الأثار الحضارات القديمة. يعني حنا نحاول، حنا الحمد لله في النادي يمكن سنتين رفعنا أكثر تقريبا من 12 اكتشاف، يعني لأن إحنا ما إحنا مختصين، إحنا هواة، لكن إيه؟ الشيء اللي نشوفه ويلفت الانتباه نرفع للجهات المختصة، والجهات المختصة تقدر أهميته، وبالمستقبل سيكون هذا وجهة سياحية، ثم تبدأ تشتغل معك المراحل الثانية، مرحلة الإرشاد، المرشد من يخدم المنطقة، يخدم السياح، يخدم حلقة، يعني حلقة أخرى، شقة الضيافة، الاقتصاد، شيء كثير، لكن بدايته تلقى اكتشاف موقع، وجهة سياحية، موقع تاريخي، تكون هي نقطة البداية. يبدون أخواننا بعدين بهيئة التراث المختصين يأخذون هالبلاغات اللي جت من المواطنين أو من الأندية، ويبدون يشتغلون عليها ويتأكدون منها، وثم يبدأ فيها المسح والتنقيب، ثم بعد مرحلة المسح والتنقيب يبدون يكون هالموقع هذا يعني ذات دور ويكون له أثر اقتصادي وسياحي على المنطقة وعلى المجتمع.
0: جدا جميل جدا والله أخوي عايد، يعني لما هو يعني فعلا أنكم أنتم تقومون بالدور الرئيسي لإيجاد مثل هذا الأثر، حتى الباحثين يسهل عليهم كثير لما يكون موجود مسبقا أو مكتشف يعني كمواطن أو كهاوي اكتشف هذا الموقع، فيسهل حتى على الباحث أيضا الوصول للمكان والتعرف عليه. طيب أخوي عايد، من ضمن هالاكتشافات أو من ضمن الأنشطة اللي أنتم قمتم به، خلنا نتحدث عن أي نشاط أنتم قمتوا به.
2: صحيح. إضافة كذلك أستاذ مرزوق، إنه النادي ما يقوم في المسح والتنقيب، النادي لما في أثناء جولاته يشاهد أي شيء، طبعا النادي معه من حملة شهادة الابتدائي إلى حملة شهادة الدكتوراه، من كثير الاختصاصات تجمعهم حاجة واحدة اللي هواية الأثر. لما نشوف هالشيء هذا اللي ممكن يخدم بلدنا، نرفع الجهات المختصة تبدأ عاد تشتغل عليه، أحيانا ممكن خلال سنة، أحيانا تجلس بعض المواقع إلى يمكن سنوات طويلة، يعني وهم شغالين وبجهود ومختصين وباحثين، لأنه مسح التنقيب دقيق، يعني ما ينزل لكل 10 سنتي أو 5 سنتي أحيانا على الأرض، يعني أي أثر مهم عندهم، أحيانا أثر علمي، مواد علمية، أحيانا ما يدلك على حضارات، أحيانا عظم بسيط يدلك على استيطان معين، فهم تلقاهم ما ينزلون لا، فتجلس مرحلة المسح والتنقيب من الجهات المختصة تأخذ وقت، لكن بالنهاية يطلع منتج يخدم البلد. طبعا نشاطنا الحمد لله الأخير، إحنا تزامن الوقت

0: اليوم الوطني اللي سعدنا فيه وتزامن مع اليوم العالمي في السياحة. فعملنا نشاط، احنا طبعا الهواة عندهم حرية اكثر دعم من الدولة طبعا كهواية في انشطتهم، لانه القطاع غير شيء تعرفه هو يعتمد على شيئين، الاول انه يكون ديناميكي، يعني هو ما هو قطاع عام، هو يدعم القطاع العام. الحاجه الثانيه انه يكون يقرب الصوره متخذ القرار، يعني ايش يواجهنا في الميدان الهواة او اي احد يواجهه بالميدان هو يقرب الصوره المتخذ القرار، يعني حتى احيانا تتعدد بعض التشريعات والانظمه لانه الناس يعني دخلت الميدان وجربوا ورفعوا للمختصين، وممكن احيانا تتعدل بعض التشريعات وبعض الانظمه. طبعا نشاطنا الاخير كان بعنوان حائل حيث يلتقي الاثر بالطبيعه. طبعا جاء توقيته مهم عندنا مميز للاحتفاء باليوم الوطني السعودي متزامن مع اليوم العالمي للسياحة. حاولنا طبعا نجمع المناسبتين في تجربة، احنا دائما نحاول نفكر خارج الصندوق، يعني ما نحاول دائما على سياق واحد، فحاولنا نجمع المناسبتين في تجربة واحدة، مناسبة اليوم الوطني اعتزاز الوطن طبعا وهويته وتاريخه وموروثه، كذلك اليوم العالمي للسياحة. طبعا اليوم العالمي للسياحة فرصة لإبراز ما تمتلكه مناطقنا من مقومات وتحويلها طبعا تجارب جاذبة للزائر. لذلك احتفوا أعضاء نادي أثر عمليا في الميدان، ما هو احنا الهوية الوطنية عزنا في طبعنا أو عزنا بطبعنا، فاحتفينا عمليا نتعرف على أرضنا تاريخنا طبيعتنا، نعيش التفاصيل الموروث، نحافظ على الموقع ينسجم طبعا بصورة جميلة مع المعنى وهو الهوية اللي هو عزنا بطبعنا. نعم. فكان النشاط على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ممارسة هواية الصيد، لأن في شيء يعني جو تحيات بالذات اشتغلت عليه، يعني راح وقتنا الآن تقول والله هذا زين وهذا شين، هذا صح وهذا خطأ. الآن جو تحيات يمارس كيف يغري هالشخص انه ينجذب، يعني بطريقه معينه، ما اقول لك لا لكن اسوي لك الشيء الزين اخليك تلقائيا تنجذب يعني للشيء الثاني. فاحنا حاولنا نغري الناس عشان تشارك بعد في النشاط. فحرصنا انه بمناسبه بعد الان مسموح الصيد النظامي، جمعنا بعض الاعضاء اللي عندهم التصاريح الرسميه والتراخيص النظاميه واللي يعرفون للصيد، فخليناه لمده ساعه بهالوادي صيد ويتونسون الاعضاء كيف الصيد، كيف الطريده، كيف شلون يلبسون للطريده،
1: أقول دعم وتعزيز في نفس الوقت.
0: إيه
1: يعني
0: إيه كيف يلبد للطريق ويستناه تحت الطلحة وأخوانا الثاني يشاهدونه ويتعلمون، ثم لما يصيده إيش الأشياء التصرف اللي المفروض تصرفه. ثم انتقلنا بعد الساعة هذه إلى الجولة اللي هي نعتبرها جو أثرية. انتقلنا المواقع في غيران كانت مفتوحة يعني من سابق استغلوها الحضارات سواء في السكن وفي الاستيطان، شفنا التنوع اللي فيها، كان معنا مختص من الجيولوجيا، معنا ناس هواة الآثار، معنا مختصين للتاريخ. بعد ما انتهينا من الجولة الساعة الثانية انتقلنا للموقع الأساسي في الجولة هذه اللي هو غار الأمير. غار الأمير طبعا الموقع هذا كلام هذا جنوب حائل حدود 20 كيلو. الغار هذا ذكروا أحد الرحالة اللي زاروا حائل الفرنسي شارل هوبر يعني قبل 142 سنة، ذكر الجبل جبل الشطيب ومن ضمنه الغار. الغار هذا حتى استثمر على وقت الأمير عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة حائل سابقا، فكان لأنه منطقة مرتفعة فتشوف حائل كلها تحتك. فحاولنا نبين هالموقع هذا وأهميته وأنه يعني وجهة سياحية مهمة للزائرين. طبعا الجبل نفسه من مهم من الناحية الطبيعية والتاريخية، شاهد طبعا تاريخي جميل، موضوع ذكر الرحالة له هذا يعطيه يعني أهمية، وذكره طبعا مذكراته. اي نعم اي كذلك، وذاكر حتى بالاسم يعني جبل شطيب حتى باللاتين يعني طبعا. ويعرض محليا لانه غار الامير موضع مرتفع، طبعا الغار نفسه صخره كبيره اللي فيها الغار، وخلفه بالضبط جبل اللي هو جبل الشطيب.

0: تعرف بها بصورة طبعا مسؤولة. والأخ الأستاذ خالد ناصر اللي ماسك الغار اللي مهتم فيه حتى زرع المنطقة اللي حوله بأشجار ويعني اشتغل على الغطاء النباتي، اشتغل عليه شغل يعني جيد، وراح الغار جهزوا من داخل وزاروا وفود أجنبية وسياح واهتموا في الموقع، وأحيانا يتكلف الله يجزاه بالخير ويجيب تجارب، يعني إنها الحائل تجربة، يجي السائح والوافد يشوف التجربة. نعم. طريقة تصريح الهواء كذا، القصة تاريخ بن مساعد لما كان موجود في بالغار. فالسياح صراحة حال كلها مليانة أجبال والمملكة، لكن السائح حين يجي يبي تجربة، يبي يعني يجلس مع المرشد. طبعا بعد الجولة لما جلسنا بالغار وعلمناهم بالغار وطريقته وأهميته، وفرجنا يعني الأخ خالد ما قصر على الغار وتفاصيله اللي هو المطبخ ومكان استراحة وين كان يجلس الأمير. بدينا الآن جتنا الطيور اللي حنا صايدين الآن، جانا شغل عدة تنتيف يلا كل واحد خذ لك صحن، فخليناهم يمارسون الشيء هذا. بعد طبعا جلسنا بجلسة صار في إثراء، معنا طبعا مختصين باللغة العربية بالتاريخ، خذنا عن طريق محاور يعني إثراء معرفي وعلمي، ثم بدت الفقرة الربابة وتعرف أنها موروث، ثم بدت السامري تعرف حاها الحايل وحبهم للسامري، ثم تعشينا طيورنا.
1: ما شاء الله ينطيك العافية أبو عبد الله، يعني كلام جميل. أنت الحين كأننا عشنا الموقف، عشنا هذه الرحلة معكم هذه.
0: نعم، التجربة مهمة، انك تسوي تجربة، يعني ما بس تجي تشوف الموقع، لا خليناها بطريقة يعني ذكية، وابتكار مطلوب، والتفكير خارج الصندوق دائما مطلوب، حتى نحث المرشدين السياحيين دائم على الواحد اطلع يا اخي خارج الصندوق، فكر بافكار جديدة، اجذب السائح انت بطريقتك تجذب. وصار له صدى لله الحمد، يعني النشاط هذا يعني هو نشاط بسيط، يعني ما هو فعالية، لله الحمد صار له صدى، سواء حتى عند المقيمين عندنا بحايل من ضيوفنا اللي هم الدكاترة يشتغلوا مستشفيات الأجانب واللي كذا.
1: يعطيك العافية أبو عبد الله، يعني معلش احنا سحبنا الوقت على زملائنا.
2: لا ما شاء الله عليك أبو صفوق، أنت حديثك وحوارك معهم يعني أضفى مزيدا من الجمال.
1: الله يعطيك العافية. بس والله أنت ما أخرتونا من شوي وقلنا
2: لا بد، عوضناك الحين ما عاد لك درب علينا. الله يعطيك العافية أبو صفوق حبيبي، شكرا لك حبيبنا مرزوق العردان ولضيوفك الكرام.

0: ما لفت انتباهي تاني في الحوار انه كيف تجذب السائح للمنطقة اللي انت فيها والزائر او يعني الوافد لهذه المنطقة سواء كان من داخل المملكة ولا خارجها، لكن عملية فعلا الارشاد السياحي مهم جدا، عملية انك انت تجذب كمواطن ايضا مهم، ثقافتك بتاريخك بطبعك وأصالتك وموروثك الموجود في المنطقة. فهنا هي في عملية انه كيف تكون فعلا عامل جذب مهم جدا،
1: تواجهة المكان اللي انت فيه او اللي تنتمي له في اي مكان، سواء كان للمنطقة اللي تنتمي لها او حتى الجهة اللي تشتغل فيها او حتى الحي اللي تسكن فيه، انت دائما اذا حملت نفسك هذه المسؤولية انك انت واجهة هذا المكان، وانه راح ينعكس سمعة المكان وجماله وانجذاب الناس له من خلالك، أعتقد أنك هنا راح تتصرف بتصرفات جيدة، راح تجذب الناس بطريقة جميلة، راح تبرز أفضل ما في هذا المكان ومميزاته. كلنا عندنا كذا انتماء لديارنا ومناطقنا وكل حاجة، لكن كون أنك تشعر بمسؤولية أنك تبرز جمال هذا المكان، أعتقد أن لن تفشل في ذلك، خصوصا إذا كنت تعتز بقيمك وعاداتك وأصالتك، الأماكن التراثية انتمائك لها وجمالها، اعتزازك فيها، تعريف أبنائك عليها، كل هذه الأشياء فعلا تجذب اليوم السائح والزائر لهذه المنطقة أنه يزور وأنه يكرر الزيارة. صحيح. وأنه يذكر هذه الزيارة.
0: وعلى فكرة يعني حائل تحديدا، بما أنك كنا في حائل عندهم

0: عوامل الجذب كثيرة.
1: إيه والمرشدة اللي قبله كمان كانت من حائل إيه. ما شاء الله.
0: فعوامل الجذب في حائل كثيرة. ليش أهل المنطقة؟ يعني أذكر إنه من بعض القصص الجميلة واللي يعني قصة بقصة تذكر في هذا الموضوع. يعني قبل شوية الضيف كان مع مرزوق وذكر بعض القصص الجميلة في عملية إنه كيف أكون عامل جذب للمنطقة. الزملاء لما في التلفزيون لما كان عندهم رالي حائل فغلطوا في المكان ومروا ماركت وبيأخذون بعض الأغراض وكذا على بال إنه يروحون يعني الموقع، ومع إنه في جوجل وخدمات بس يقولون إحنا نبي نسأل المنطقة، يعني يمكن إنه يوديك مسارات مختلفة يوديك يعني إنما. فعرف إنه ما هو من هالمنطقة، قالوا أنتم ما أنتم من هالمنطقة، قال ما إحنا من هالمنطقة لكن جايين يعني في تغطية وكذا مهمة وإحنا من التلفزيون. قال تفضلوا معي أنا أوديكم. هو ما وداهم بس للمكان، هو وداهم لبيته وأكرمهم وبعدين هذا هو عامل الجذب. مو بقصة إنه الكرم، كل منطقة فيها من الكرم، لكن كيف الشخص إنه عارف إنه مو من المنطقة ونبهته يعني استضافهم في مكانه وبيته وبعدين وداهم. فهذه من الأشياء الجميلة فعلا، يعني حال تتميز في هالجانب. يعني صراحة أنك أنت تتعب وأنت تتكلم عنهم في هالجانب تحديدا، ولا غرابة في مناطق المملكة كلها يعني موجود هالطابع والكرم، لكن هذه يعني بما أن احنا كنا في حال هذه من القصص اللي هنذكرها، فحال تستاهل وتستاهل بقية مناطق المملكة.

0: طبعا مستمعينا بهذا وصلنا وياكم لختام حلقتنا اليوم من برنامج هوا بلادي. كل الشكر اللي تابعنا من بداية الحلقة حتى الآن، وكذلك الشكر موصول لضيوفنا وزملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة. الشكر كذلك لفريق العمل من التنفيذ والإخراج محمد الحميضي الله يعطيه العافية، والزميلات من الإعداد نوفر خيم وعيشة الزير. شكرا لك ظافر.
1: شكرا لك تهاني، يعطيكم العافية مستمعي الكرام، ونلتقيكم إن شاء الله في الغد رحلة ممتعة بإذن الله تعالى من هوا بلادي. هوا بلادي، هوا بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: معاكم في إذاعة الرياض.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: عبد الله الخمعلي.
1: الله يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق على أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الترازة في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل

لا كذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء، عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

الحكمة هي تلك الجوهرة النفيسة التي إن وجدت في شخص رفعته إلى أعلى مراتب الفضل. فالحكمة هي القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وهي ليست مجرد معرفة أو علم، بل هي نتاج للتجارب والتأمل والفهم العميق للحياة. فالعقل السديد هو ما يميز الإنسان الحكيم ويجعله يعرف متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يتقدم ومتى يتراجع. الحكمة لا تعني غياب الأخطاء، بل تعني القدرة على التعلم منها وتحويلها إلى دروس. يقال أن الشخص الحكيم يرى في كل مشكلة فرصة وفي كل تحدي درسا، ويقول سقراط: الحكمة الحقيقية الوحيدة هي في معرفة أنك لا تعرف شيئا. هذا الاقتباس يعكس أهمية التواضع في الحكمة، فالحكيم هو الذي يدرك محدودية معرفته ويسعى دوما للتعلم. تجدر الإشارة إلى أن الحكمة تظهر في الأفعال أكثر مما تظهر في الأقوال. فكم من إنسان قال كلاما جميلا لكنه افتقر للحكمة في أفعاله. ومن الأمثلة البليغة قول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي في أن تردد. الحكمة تتطلب الجرأة في اتخاذ القرارات وعدم التردد، لأن التردد قد يفوت الفرص ويزيد من الخسائر. والحكمة كذلك تظهر في القدرة على التمييز بين ما هو ضروري وما هو تافه، وتحديد الأولويات بدقة. من الحكمة أيضا معرفة قيمة الوقت وكيفية استثماره، فالحكيم يعرف أن الوقت مورد ثمين لا يسترد إذا ضاع. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعض. فالحكمة هي أن يستثمر الإنسان وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع. ولا ننسى أن الحكمة ترتبط بالصبر، فالصبر من مفاتيح الحكمة، ومن فقد الصبر فقد نصف الحكمة. والحكيم هو من يتحلى بالصبر على الشدائد ويعرف كيف يحولها إلى فرص للتطور والنمو. ختاماً، لنتذكر قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. فلنسعى جميعاً لاكتساب الحكمة في أقوالنا وأفعالنا، فهي من أعظم النعم التي يمكن أن يمتلكها الإنسان.

0: نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، اي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في دقائق.
6: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
9: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، تنويع الطعام هو واحد من مفاتيح التغذية الصحية. اختيار خضروات وفواكه بألوان متعددة إلى جانب الحبوب الكاملة ومصادر البروتين المتنوعة، كل هذا يساعد الجسم على الحصول على طيف أوسع من العناصر الغذائية. لذلك اجعل هدفك طبق متوازن، لا قائمة طويلة من الممنوعات. ودايما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك اليومي هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، صرنا نسمع مصطلحات طبية غريبة علينا، وكثير منها مختصرات بالكثير من الحروف وما نعرف شنو معناها. اليوم بندخل في واحد من هذه التشخيصات تحت اسم ADHD. شنو تعرف عنه عزيزي المستمع؟ خلينا نسمع منكم.
10: لا والله ما أعرف الاسم ولا مر علي، يعني أول ما شفته يعني جاء في بالي أكثر من حاجة، شركة شحن والواير اللي يتركب في التلفزيون وغيره وفي الكمبيوتر، بس هو كمصطلح لا ما أعرف عنه شيء أبدا ولا مر علي أحس. يعني
11: حسب علمي هو فرط حركة ADHD، فرط انتباه، هذا يصيب الأطفال بس مو متأكد إذا يصيب الكبار، بعد يخلي الإنسان صعب عليه التركيز بشكل واضح.
12: ADHD فرط الحركة مثل ما صار متداول، أو خلينا نقول أنه مصطلح طبي، بس للأسف صار أعتقد في فرط في استخدام المصطلح، خاصة لما نشوف طفل طبيعي يلعب، طفل بعيد عن الأجهزة والإلكترونيات، صرنا ننزعج منه ونقول فرط حركة.
9: أعزائي، كثير منا يذبحه التفكير، والتفكير الزيادة عندنا إحنا البالغين يسبب اضطراب وتشتت في الانتباه. كثير منا يبغي لهذا الموضوع حل. خلونا نسولف عن هذا الموضوع أكثر مع الأستاذة منال عمر كمال، المدربة وخبيرة في مجال اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، ومتخصصة أيضا في تدريب مهارات الوظائف التنفيذية، مؤسسة مجلة منال ADHD ماجازين. أهلاً وسهلاً فيك يا أستاذة منال.
13: أهلاً بيك أستاذة عرفات، وأهلاً بكل المستمعين معانا في برنامج عيشها صح. ويا ريت تجهزوا ورقة وقلم، لأنه حلقتنا اليوم مو بس معلومات، بل في نهاية اللقاء حنسوي مع بعض تدريب عملي بسيط تقدروا تستخدموه لما يعلق دماغكم في دوامة التفكير.
9: جميل، خلينا نبتدي أنه إيش علاقة التفكير المفرط باضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، وكيف ممكن أنه يأثر علينا إحنا كبالغين؟
13: أول شيء خلينا نفهم نقطة جدا مهمة.

0: أكثر نشاط عند بالغي ADHD اللي هو Attention Deficit Hyperactivity Disorder مو شرط يظهر بنفس الصورة اللي نشوفها عند الطفل. عند الطفل ممكن نشوف الحركة الجسدية بوضوح، يجري، يتحرك بكثرة، ما يثبت في مكانه. أما عند بعض البالغين، ما بقول كلهم، الصورة بتكون أقل وضوحا من الخارج. يعني بدل الحركة الجسدية يشعر بتململ داخلي، نشاط ذهني مستمر، وكأن عقله دائما في حالة حركة دائمة. والأبحاث وصفت عند بعض بالغي الـ ADHD ما يسمى بالأفكار المتسارعة والمزدحمة، يعني racing and crowded thought. لكن هنا أنا أحب أكون دقيقة أن التفكير المفرط بهذا الاسم ما هو واحد ترى من المعايير التشخيصية الرسمية للـ ADHD، يعني بيجي لغير اللي عندهم ADHD. كذلك الاشترار الفكري ما هو نفسه فرط نشاط ذهني، في فرق. هنا أحب أستخدم تشبيه بسيط حيساعدكم على الفهم. أتخيلوا معايا كرة الدبابيس حقة الخياطة. الكرة هذه هي الدماغ، كل دبوس فيها يمثل فكرة، مثلا مشروع أبغى أبدأه، مهمة لازم أنهيها، موعدنا نسيت أرتبه، موقف حصل أمس، كلمة قالها لي شخص، فكرة جديدة جاتني، أو مثلا شيء خايفة أنه يحصل بكرة. كل هذه الدبابيس موجودة في الرأس في دماغنا. هنا ممكن يكون عندنا إيش اسمه، ازدحام أو تسارع في الأفكار. بس أحيانا بدل ما يتنقل العقل بين دي الدبابيس كلها، يعلق في دبوس واحد، مثلا فلان ليش قال لي كده، ويبدأ يمكن كان يقصد كده، يمكن أنا غلط، طب لو رديت عليه بطريقة ثانية، دوران متكرر حول فكرة أو موقف. هنا نقترب أكثر بما نسميه الاجترار الفكري، الرومينيشن، من غير ما يوصل الشخص لحل مفيد. لذلك ما أبغى من الجميع المستمعين أنه يخلط بين الاثنين، ازدحام وتسارع الأفكار شيء، والاجترار حول فكرة واحدة شيء آخر، وممكن يجتمعوا عند الشخص نفسه. وهذا هو التفريق بين الريسينج ثوتس والمايند واندرينج، شايفة، اللي هو الأفكار المتسارعة والعقل الشارد.
1: نعم. طيب طيب كيف ممكن انه يعني اوقفها؟ يعني انا ما ابغي هذه الافكار تضل طول الوقت تضغط علي، كيف ممكن اوقفها وانتقل منها الى فكره اخرى؟
0: يا سلام، هنا ندخل على الوظائف التنفيذيه ومهاراتها. هتقولي لي كيف؟
1: كيف
0: المساله؟ ببساطه انه صاحب الـ ADHD يفكر اكثر من الاخرين، شايفة كيف؟ لكن بيكون عنده فين؟ عنده صعوبات في تنظيم الانتباه. يعني مو علشان بيفكر أكثر من الآخرين نقول إنه والله هذا عنده ADHD، لا، هو في فرق، حنبين الفرق الآن وإحنا جايين في الحلقة. هو بيكون عنده صعوبات في تنظيم الانتباه، الذاكرة العاملة، كبح الاستجابة، وتنظيم الانتقال من شيء لآخر. وهذا اللي يفسر ليش هو يعرف إنه الفكرة أتعبته، يقول لنفسه خلاص خلاص ما أبغى أفكر فيها، لكنه يرجع لها. هنا يكون مثلا عنده عدة مشاريع وأفكار في نفس الوقت، أبغى أعمل هذا، أبغى أبدأ بدا، لازم أنهي دا. في النهاية يصاب بالإرهاق العقلي ولا يبدأ أي شيء، أو يبدأ عدة أشياء وما يكملها. عشان كده أحب أصحح فكرة اللي هي أنه الـ ADHD ما هو مجرد أنه نقص دوبامين. هذه فكرة منتشرة إنه الدوبامين خلاص نقصه معناته هذا عنده ADHD، لا، الدوبامين وغيره من النواقل العصبية هي جزء من الصورة، لكن الاضطراب حقيقي الـ ADHD أعقد من اختزاله في مادة كيميائية واحدة اللي هي بس الدوبامين مثلا، تمام؟ والنتيجة هنا اللي تهم الشخص في حياته اليومية هي إيش؟ هي إن كيف أنظم انتباهي، كيف أتعامل مع أفكاري، كيف أحول التفكير إلى فعل.
1: جميل. في تشابه كبير جدا بين الأوفرثينكينج، التفكير المفرط عند المصابين بالـ ADHD، وبين حالة القلق وحالة الاكتئاب، فكيف ممكن نفرق بينها؟
0: نعم، هذه نقطة جدا مهمة، لأنه حتى دي بتدخل في التشخيص، ترى بعض الأخصائيين المشخصين يلخبطوا، وبحقيقي أنه استشارات وجلسات عندي لما بياخدوا عندي بفضل الله عز وجل يكتشفوا أنه ما عندهم، بيفرحوا مرة وبيتغير، يتغير مسار تمام علاجهم، ويبطلوا ياخذوا دواء طبي. شوفي، مو كل تفكير مفرط عند شخص ما عنده ADHD سببه ADHD، تمام؟ هذه المعادلة لازم نفهمها. أحيانا

0: يكون القلق موجود معه وأحيانا الاكتئاب، وقد تجتمع أكثر من حالة عنده. أعطيك مثال، مع القلق ممكن نلاحظ انشغال متكرر باحتمالات المستقبل، إيش يصير لو حصل كده، طيب لو فشلت أو اتخذت القرار الخطأ. مع الاكتئاب يظهر عليه اشترار فكري سلبي حول الذات أو الماضي. لكن أوضح شغلة مرة مهمة، هذه أمثلة ترى وما هي وسيلة للتشخيص عشان اللي يسمعونا، فما نقدر نقول كل واحد يفكر في مستقبله عنده قلق وكل واحد يفكر في الماضي عنده اكتئاب، لأنه لا ننسى إحنا في قلق مفيد.
1: نعم، وهو الوضع الطبيعي أنه أنا أفكر في مستقبلي.
0: أيوة، فالأبحاث الحديثة نفسها بتبين أنه الأفكار المتسارعة والاشترار يتداخلوا كلهم مع أعراض ADHD ومع أعراض القلق ومع أعراض الاكتئاب. بس أنا شطارة كيف نفرق، العلاقة بينهم بتكون دائما معقدة، شايفة كيف، أكثر منها تكون يعني قاعدة واحدة بس بسيطة. أعطيكم مثال حيفهم كل ده الشرح العلمي. كلنا عندنا تأنيب ضمير، تمام؟ عند اللي ما عنده ADHD في تأنيب ضمير، يعني ممكن يخطئ، يشعر بالندم. الندم يوصل لوظيفة مفيدة، إيش هي؟ إنه إذا خلاني الندم أقول أنا أخطأت، طب كيف أصلح الخطأ؟
1: حلو.
0: كيف ما أكرره؟ لكن المشكلة لما ينتقل من دحين، هذا عندي اللي عندهم ADHD، لما ينتقل من كيف أصلح إلى ليش سويت كده؟ ليش قلت كده؟
1: تأنيب الذات.
0: ما أقول إيوه، جلد الذات، لو إني رجعت يا ربي أنا دائما أخطئ، وتمر الساعات وهو يدور في نفس الحلقة. هنا التفكير ما عاد ينتج الإصلاح، وإنما أصبح إيش يسوي في الشخص، يستنزفه عشان يتأكد، لأنه مو كل شيء ينسبوه للADHD. هنا المشكلة، ما تلاحظي كيف السوشيال ميديا كل واحد يقول لك أنا عندي؟
1: صحيح، يعني مثلا أنا وكأنها صارت موضة.
0: أيوة، مو كده، هي مو موضة، هو يبغى يلاقي الحل. وبعضهم ترى على فكرة البحوث العلمية الكبيرة، ما أبغى أطول، إنه يصير عنده حجة لأخطائه، فهمت كيف علي؟
1: مبرر.
0: فهنا أيوة، فهنا لازم ننتبه. هنقول أول شيء القلق، التركيز فين يضيع؟ يضيع لأنه العقل مشغول بالخوف، التفكير الزايد، التوتر، هذا فين؟ في القلق. في ADHD التركيز يضيع بسبب صعوبة تنظيم الانتباه.
1: طيب.
0: والتحكم التنفيذي حتى بدون وجود خوف أو توتر.
1: أنا أبغي أتعامل مع هذا التفكير المفرط، أبغي أوقفه، أبغي أتعامل معه بشكل علمي بحيث أنه أنا ما أدخل في دوامته، إيش ممكن أسوي؟
0: ممتاز، هنا الحل طبعا. طيب، عشان نقدر نتعامل معه لازم نعرف أنه في حاجة اسمها التفكير العميق. صاحب التفكير العميق أنا سميته هو ده الإنسان الحكيم. ليه؟ لأنه عنده غاية، يعرفها إيش هي، أفكر بعدين أفهم الفكرة أو المشكلة أو المعضلة، تمام، أحللها، أحط لها قرار، أقرر، بعدين أتحرك أنفذ القرار. هذا فين؟ هذا عند التفكير العميق صاحب الحكمة. صاحب التفكير المفرط الأوفر ثينكينج إيش يعمل؟ بدل الديب ثينكينج يفكر بعدين يفكر ثم يفكر ويرجع لنفس النقطة. لذلك هدفي أنا الآن مو أني أقول لعقلي وقف تفكير، خلاص وقف تفكير خلاص، لا، إنما أسأل إيش حأسوي بهذه الفكرة. وهنا تجي استراتيجيات جميلة، أولها استراتيجية الكتابة، ممتازة جدا
1: للتفريغ،
0: لأنه الفكرة طبعا مو بس حكاية تفريغ قد ما أنا أفهمك دحين. هي هنا تفريغ مشاعر غير، هنا إن أنا أفرغ الفكرة اللي عاملة اللي هي ضخمة ومتشابكة في دماغي. مهم كمان جدا أن ننتبه للحدود، ترى في العلاقات بتعمل تفكير مفرط. يعني أحيانا الإنسان يعطي أكثر من طاقته، أو ما يعرف يقول لا، أو يوافق وهو من داخله غير مرتاح بس قاعد محرج جامل، وبعدها يرجع يفكر ليش وافقت، أنا ليش ما تكلمت، أنا ليش دائما أعمل كده. فإذا هنا تعلم الحدود والوعي بالمشاعر يساعدنا أننا نقلل من هذه المواقف اللي تغذي الرومينيشن، الاشترار.
1: طيب، أنت في البداية قلتي راح تعطينا كذا تدريب عملي، وقلتي لنا جهزوا ورقة وقلم بمختصر مفيد لأن الوقت ما يخدمنا، اشرحي لك كذا على السريع.
0: هذا التدريب، يلا جهزوا ورقة وقلم، تمام؟ كل واحد ياخذ فكرة واحدة فكرة بس عالقة في رأسكم، لا تاخذوا 10 أفكار، فكرة واحدة. أكتبوا أمام كل فكرة يعني الفكرة حقت كل واحد فيكم اللي هي عالقة في دماغه، ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل هذه الفكرة تحتاج حل؟ الثاني، هل هذه الفكرة تحتاج قرار؟ الثالث، هل ما أقدر أعمل ولا شيء تجاه هذه الفكرة الآن؟ خلاص كتبناها الآن، تحين معي
1: الأسئلة.
0: تمام، اللي طلعت عنده الفكرة إنها مشكلة، إذن هو يحتاج حل. طيب كيف؟ كيف تحلها؟ وهي عالقة، لا تقعد تحاول تحل حياتك كلها الآن وتحوس، حدد خطوة عملية واحدة فقط وأقعد حلها. مثلا عندك مكالمة عالقة وكل يوم تأجلها، أكتبها. الـ ADHD بصريين، لما يكون الشيء أمامهم يكتبوه فورا يعني ينفذوه. عندك موعد فورا قوم وبتأجله، قوم أحجز. عندك رسالة إيميل تبغى ترسلها، قوم فورا على طول وأرسلها. هنا حلينا المشكلة. في مهمة صعب إنك تبدأها، يا حبيبي أبدأ بأول خمسة دقائق منها، أنا أسف أخذ راحتي يعني. طيب اللي طلعت عنده الفكرة الآن، السؤال الثاني اللي طلعت عنده إنه الفكرة هي تحتاج قرار، تمام؟ حدد لنفسك موعد لاتخاذ القرار. يعني بدل ما تخلي عقلك يناقش القرار 24 ساعة، اتخذه، تمام؟ على طول اتخذه وأبدأ نفذ.
1: نعم.
0: طيب اللي طلعت عنده الفكرة ما هي شيء ما يقدر يعمل أمامها أي شيء، هنا نيجي نتدرب على فك الارتباط بهذه الفكرة، وتعيد توجيهك للانتباه، أو توجيه انتباهك لشيء آخر بيكون مفيد أكثر أو يعطيك سعادة أكبر.
1: نعم.
0: ليه؟ عشان خلاص نرتاح. اسمها هذه عملية التحوير أو الإيحاء.
1: حبيت التدريب، حبيته جدا، وفعلا يخدم يعني تفكيك الأفكار بحيث أنها تكون واضحة وصريحة قدامنا. الأستاذة منال عمر كمال، المدربة وخبيرة في مجال اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، ومتخصصة أيضا في تدريب مهارات الوظائف التنفيذية، مؤسسة مجلة منال ADHD ماجازين. شكرا لك على كل هذه المعلومات، ويعطيك ألف عافية. شكرا لك عزيزتي.
0: الله يعافيك.
2: كيف تزيد نشاطك اليومي بدون تمارين شاقة؟ المشي 10 دقائق بعد كل وجبة، استخدام السلالم بدون المصعد، الوقوف بين فترات الجلوس الطويلة، حمل حقيبة خفيفة أثناء المشي لزيادة الجهد، أداء تمارين الإطالة صباحاً، شرب الماء لتحسين الطاقة، وأخيراً تقليل السهر للحفاظ على النشاط.
1: نهتم جداً أعزائي بكبار السن، أبهاتنا أمهاتنا ضروري نكون حريصين عليهم، ومع تقدمهم في العمر تضعف بنيتهم العضلية، كيف نحافظ عليها؟ كيف نحافظ على توازنهم أيضا؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع أخصائية العلاج الطبيعي الأستاذة تغريد الزاير. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيكم جميع، وشكرا للاستضافة.
4: اشرحها ونورنا.
1: اشرحيها ونورينا، شو اللي يصير في الجهاز العصبي والعضلي عند كبار السن ويخلي التوازن ضعيف؟
3: جهاز التوازن في كبار السن إليه كذا فاكتورز، يعني في عناصر واجد تساهم في التوازن كبار السن والناس العاديين، يعني منها الكتلة العضلية، منها قوة النظر، منها الأذن الداخلية، وأيضا في حاسة مرة مهمة نسميها إحنا الحاسة المجهولة، وهي proprioception أو إحساسش بجسمش في الفراغ. يعني إحنا وإحنا واقفين مثلا نتكلم مع أحد، إحنا نعرف أن رجولنا واقفة مستقيمة والعوجة غير ما طلع فيها، نعرف أن إحنا واقفين على حاجة لينة والله خشنة، مستوية والله مش مستوية، هذه كلها من غير ما نطلع بعيوننا. هذه المعلومات تعطينا إياها رجلنا، توصلها إلى الدماغ عن طريق حاسة اسمها اللي احنا نسميها في يعني في تخصصنا الحاسة السادسة، اللي هي proprioception أو الإحساس بالجسم. هذه كلها الأحاسيس، هذه كلها الأشياء يعني طبيعيا تشيخ بعد فترة، خصوصا وتتسارع في اللي هي شيخوخة بعد سن 60، ولذلك يحدث الثقوب.
1: نعم. شنو دور العضلات الأساسية تحديدا عضلات الساقين اللي تخلينا نحافظ على توازننا، وكيف يأثر ضعفها على ثبات الجسم؟
3: عضلات الساقين مهمة جدا وعضلات الرجل بشكل عام مهمة جدا في استقامة الجسم وقدرة الإنسان على أن يتنقل مكان لمكان. يعني حين الجسم كله على هالقاعدة هذا قائم، إذا القاعدة ضعيفة في المشي يتأثر، إذا المشي يتأثر معناها أن الإنسان ممكن يتعرقل أو الترب يعني حتى من أقل حاجة قدامه في الشنها في الأرض، وبالتالي ممكن يطيح في خطر السقوط. خطر السقوط هذا يؤدي إلى اللي هي مشاكل اللي يعانوا منها أكبر أكثر شيء كبار السن اللي هي الكسور.
1: نعم، ممكن تساهم أمراض الشيخوخة مثل السكري مثلا، التهاب الأعصاب، في إنها خطر السقوط يكون أكبر.
3: طبعا طبعا بشكل كبير جدا، لأنه لما يجينا مثلا احنا مريض يكون مثلا سقط وصاب كسر في عاده يعني بشكل شائع في مفصل الفخذ، فنلاقي انه عنده يعني عدد كبير منهم يكون مصابين مرض السكر. المرضى المصابين مرض السكري تجيهم حاله نسميها بريفرنس نيوروباثي اللي هي التهاب او اعتلال الاعصاب الطرفيه اللي تعطينا الاحساس بالرجل اللي من ساعة قلت لأني يعني الإحساس بالأرض، الإحساس أنا دايس على إيش، أنا هل أنا دايس على أرض مستقيمة، هل أنا دايس على أرض مو مستوية، هل أنا دايس على حاجة مرتفعة. يعني هذه المعلومات كلها تعطينا إياها الرجل عن طريق الأعصاب الطرفية. إنزين الأعصاب الطرفية فيها اعتلال بسبب السكري، إذن أنا فقدت هذه الحاسة، وبالتالي حتى لو خلق بسيطة يعني قطعة قماش في الأرض ممكن يعني يتعرقلهم وطيحوا في الأرض وتسبب مخاطر الكسور.
1: أستاذة تغريد، إحنا عادة ما يعني ما نصدق أن أمنا وأبونا كبروا إلا مع أول حادث، فإيش هي العلامات المبكرة اللي تخلينا ننتبه أنه ترى فعلا صاروا كبار في السن بسبب أنهم بدأوا يفقدوا توازنهم؟ شنو أبرز العلامات؟
3: أبرز العلامات يصيروا بطيئين في الحركة، يعني مشي بطيء، يحاولوا أنهم يمشوا قريب الحائط يعني علشان صاروا ما يثقوا في جسمهم فيمشوا قريب الحائط علشان يتفادوا السقوط ويمسكوا أي شيء. وفي نفس الوقت لو تكرر التربس يعني صاروا سهولة أنهم يفقدوا توازنهم، يعني تمشي ومثلا السجادة بس من عكفة تلاقيها أنها أو بغت تطيح، أو أن لعبة طفل صغيرة تلاقيها بغت تطيح. فلو تكرر التربس هذا أو تعرقل أشياء بسيطة معناها أن بدأ هذا المريض أو هذا الشخص يضعف في توازنه. أيضا النظر مرة مهم كجهاز توازن، لأنه يعطينا بعد معلومات يعني عن المحيط حوالينا، عن تفاصيل البيئة اللي حوالينا. فالنظر إذا ضعف، وهذا برضو مرة شائع في مرضى السكري، يعني لما يفقدوا أو تضعف الأعصاب الطرفية عادة مع بعض في نفس الوقت تلاقيهم عندهم مشكلة في الرؤية، لأنها برضو تعتبر أعصاب طرفية. فدائما يعني لما يجي المريض ويكون عنده مشكلة في التوازن ونفحص رجلنا نلاقي أن الإحساس غير طبيعي وردود الأفعال غير طبيعية، دائما أنا أنصح المريض أقول له بعد روح فحص عيونك، لأن بعدين يكتشف أن برضو النظر في حاجة.
4: فكرة غلط.
1: طيب عندنا معلومات أكدي لنا إذا كانت صحيحة أو لا. سقوط كبار السن طبيعي مع تقدمهم في العمر، هل هذا المفترض أن احنا آمنا به؟ خلاص هم صاروا كبار في السن فطبيعي أنهم يطيحون.
3: لا، هو فرق بين طبيعي وشائع. السقوط شائع، لكن هو هل هو طبيعي؟ لا، مش طبيعي أن الإنسان يسقط. الله عطانا جهاز توازن يعني عظيم سبحان الخالق، مكون من أجهزة واجد، لو حافظنا عليه احنا راح نعيش طول حياتنا من غير سقوط ومن غير مشاكل. هي مشكلة ان انا حافظ عليه، يعني مشكلة ان انا اعكس الزمن، اعكس اعاند الزمن. اذا انا اعاند الزمن احتاج مجهود، لكن انا قاعدة مكاني لا، اكيد بصير الشيء الشائع. صح. هم ليش ذلك اللي يسقطوا؟ لأنهم هم مستسلمين وتاركين الأجهزة اللي الله خلقها إلينا عشان تساعدنا في عدم سقوط، تاركينها تشيخ. ولكن لو أني أنشطها بطرق بسيطة جدا، ناخذ استشارة أخصائيين علاج طبيعي، استشارة الأطباء اللي نراجع معاهم، ممكن في نوادي الآن ما شاء الله في كل البلد خاصة إلى الناس اللي فوق 50، نبدأ حتى لو أني طول عمري ما سويت رياضة أبدأ الآن حتى لو وقت متأخر عشان ما أوصل لهذه المرحلة. السقوط شيء شائع ولكنه ليس طبيعي، لا أبدا.
1: طيب استخدام العصا أو المشاية هو دليل ضعف، لذلك كثير من كبار السن ما يحب يحرج نفسه فيتركه.
3: هي العكاز أكيد دليل ضعف، يعني ما حد بيمسك العكاز زينة، يعني هو أكيد دليل ضعف إن أني لأن أنتين الحين العكازك أنا رجول ثابتة، أنا كنش تمشي على ثلاثة رجال، لكن ينحرج الإنسان منها؟ لا ما ينحرج، هذا شيء طبيعي، يعني إنه واحد أنا أنحرج منها ولا أطيح أو أتكسر، لكن إذا أي شخص يبغى يترك العكاز لازم، لأن في أشياء ما تقدر ترجعيها.
1: صح،
3: يعني مثلا احتكاك شديد في الركبة خلاص أنتين الحين الضرر وقع، فأنتين عشان ما توصلي لدي المرحلة، أنت شفتي مثلا إن واحدة في سنش مثلا نفرض أنها في 50 وما بدأت تمسك عكاز وهي تمشي، أنتين الحق على نفسك يعني
1: انتبهي، هذا مؤشر،
3: انتبهي، لأن وصلت إذا وصلتي لدي المرحلة بصعوبة أني أخذ العكاز منها، قد تسوي أقول لها سوي تمارين صحيح راح تتحسن، الألم راح يقل، جودة النوم تزيد، خطر السقوط يقل، بس الاحتكاك ما راح يرجع، ما راح يختفي. فأني دائما في أي سن أنصح بالرياضة وبالنشاط البدني، ولكن دائما الوقاية أفضل من العلاج، يعني نبدأ بدري.
1: يعتقدون أن السقوط يحدث فجأة دون أي مقدمات، هل هذا الكلام صحيح؟
3: لا أبدا، دائما في مقدمات، زي ما قلنا من شوي أن الشخص يبدأ يتعرقل ويصيبه يتعثر بأقل القليل.
1: طيب،
3: يعني سجادة يتعثر فيها، قطعة قماش يتعثر فيها، يكون ماشي ويلف، يعني يغير اتجاهه، ممكن يتعثر. فإذا هنا هذه علامات أن التوازن بدأ يعني قد مثلا قاعدين جو قوموا في صعوبة، هنا التوازن معناها متأثر. أشياء ثانية مثلا يركب الدرج تلاقي لازم يمسك الدرج زين، أما بسبب ضعف أو إن بسبب أنه خايف يطيح، يخاف من المرتفعات، هنا معناها التوازن قل.
4: طبقها صح.
1: نبغى نطبق صح، شنو التمارين البسيطة اليومية اللي ممكن نسويها لكبار السن وتحافظ على توازنهم؟
3: طبعا في، يعني ما اقدر انصح الجميع بالسباحه، مع ان السباحه شيء رائع لكبار السن، ويعني احنا لو رجعنا الى تاريخ منطقه القطيف مثلا والسعوديه الحبيبه، في كل مكان في كان ابار ماي وكانوا كبار السن يسبحوا.
1: نعم،
3: اللي هي في العيون، يعني العيون، وكانوا الناس الاول حتى يعني فوق ما شاء الله فوق 80 يمشوا.
1: صحيح.
3: إذن عندنا حاجتين، عندنا السباحة لأن هذه الأشياء اللي هو العيون الحلوة دي موجودة في كل محل، إذن في ممارسة رياضة. الحاجة الثانية في طبيعة المشي، يعني الحياة فيها مشي، فالناس تشيخ ولكن ما استنها، ما تعاني من المشاكل الآن شائعة اللي هي السقوط والكسور والآلام والاحتكاك، ويعني تلاقي ناس من 50 عندهم مشاكل في الركب. فأنا أنصح أول حاجة أن نترك الحياة الرتيبة ونبدأ أن نتحرك. إذا عندنا واحد كبير في السن، وكبير في السن المشكلة أنه هو يفقد الشغف بعد، فلازم إحنا الصغار نروح ونقول قوم امشي، ما راح يمشي في البيت، محيط ده الصغير ما راح يمشي أصلا، ما يحس أنه يمشي، فلازم ناخذ أقل شيء أضعف الإيمان، أخذه وديه الكورنيش وخليه يمشي. لازم يكون حذاء مرة مريح، إذا كان بالعكاز بالعكاز، بالمشاية بالمشاية، ما في مشكلة، ممكن يمشي بالعكاز بالمشاية إذا كان يحتاجها، بس يقوم يمشي ويتحرك في الكورنيش على مثلا جو كده لطيف، يستنشق الهواء، يغير جو، ويعني ممكن يشيل الحذاء إذا كان في منطقة رملية، يمشي على الرمل مرة رائع.
1: حلو.
3: وإذا كنا نقدر نوفر إلى السباحة، هذا بعد مرة جدا جدا رائع بالنسبة للكبار.
1: شنو التعديلات اللي داخل البيت وممكن تساهم في تقليل خطر السقوط؟
3: مرة سؤال رائع رائع، لأن أغلب الناس تطيح في بيتها، يعني
1: صحيح،
3: فتقول تعرقلت بالزولية، تعرقلت طاولة تحتي وتعرقلت فيها، وهذه الأشياء طبعا البيئة اللي عايش فيها كبير سن لازم تكون آمنة. لازم نقلل شوية مثلا غرفة المعيشة، نقلل الأثاث، نخلي المكان أكسسبل أو سهل ومريح إلى التنقل، بحيث أنه ما يعني يكون في عوامل كالخطر سقوط السجاد مثلا متحرك، هذا نشيله ونحط سجادة

0: واعتقد ان اهلنا ابواتنا امهاتنا جداتنا يستاهلوا ان احنا طبعاً. نعدل في بيوتنا ونحط هالمجهود هذا علشان نوفر لهم بيئه اكثر امانا.
1: طبعا واكيد لازم نحرص على توفير البيئه المناسبه اليهم داخل البيت. شكرا لك اخصائيه العلاج الطبيعي الاستاذه تغريد الزاير على هذه المعلومات المهمه.
0: شرفت فيكم في امان الله.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام، وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصدا الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلا، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصا بعدما قيل له كلمات من مرأة

0: ليست ككل النساء. ودعتها أختها نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة. ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: وانا أخو نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المصمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده. فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا، حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى ثلاثة مجموعات. الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في أحد المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادم، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثرى. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم. ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية. ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث، وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيل بعد جيل. مستقبلك يا دار كله تباشير في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
7: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
8: دارنا داركم، حي من جابكم. أهلاً أهلاً بالخليج.
7: شغف واحد وصوت واحد.
9: بطولة كأس الخليج المفضلة.
7: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: تمام 9 مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين يبعث دعوة لأمير دولة الكويت وملك البحرين للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن لبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. المملكة تدين وتستنكر بشدة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى. لرفع كفاءة التعاقد، وزارة الحج والعمرة تطلق الباقة الشاملة لحجاج الخارج. إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر المقبل. سلم الرسالة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت خلال استقبال سموه له في العاصمة الكويت. كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت دعوة للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر المقبل. سلم الرسالة سفير المملكة لدى البحرين نايف أسديري. يلتقي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مساء اليوم بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، وذلك خلال زيارته الرسمية لواشنطن، وسيبحث الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة بالولايات المتحدة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار مسؤول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين ممارساتهم الاستفزازية

0: بحق المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته ومكانته الدينية والتاريخية، وجددت المملكة رفضها لهذه الانتهاكات المنافية للقانون الدولي وما تمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم. كما أدانت المملكة التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان ومناطق تمتد حتى الخط الأصفر في قطاع غزة، وتؤكد رفضها لأي محاولة إسرائيلية توسعية. أشاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالدور الذي تقوم به المملكة في دعم الأمن والسلام الإقليمي والدولي، وأكد المسؤول الأممي أهمية جهود المملكة في جمع الأطراف وفتح مسارات الحوار وخفض التصعيد ودعم الحلول السياسية للنزاعات، كما ثمن دورها في حشد الدعم الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
1: بالتوازي مع مواقفها الحازمة وتصديها لأي جهة معادية مهما كانت، تواصل المملكة نهجها القائم على تغليب الحلول السياسية للنزاعات في المنطقة وفتح المجال أمام الحوار والعمل على خفض التوترات، وتحشد من أجله كل دعم إقليمي ودولي. مبادرات المملكة نحو تحقيق السلام وإنهاء كافة أشكال الصراعات أكد عليها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في حديثه لوكالة الأنباء السعودية واس. المتحدث باسم المنظمة الدولية أوضح أن الدور السعودي يعد محورياً في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مثمنا قيادة المملكة لمؤتمر التسوية السلمية لقضية فلسطين ودعمها لحل الدولتين ولسكان غزة، ودورها المتنامي في الدبلوماسية والعمل الإنساني والتنمية. وعلى صعيد القدرة على جمع الأطراف الدولية، أشار المتحدث الأممي إلى سلسلة المؤتمرات والمنتديات الكبرى التي استضافتها المملكة خلال العامين الماضيين، والتي تناولت مكافحة التصحر والتنمية الصناعية والسياحة والتعدين ومستقبل الاستثمار، منوها بالفعاليات المقبلة كالمنتدى العالمي للبيانات في نوفمبر المقبل والمنتدى العالمي للمياه العام المقبل. ويتجلى سعي المملكة في تثبيت الاستقرار واستتباب الأمن من خلال تقدمها على مستوى الدول المانحة ومبادراتها في تخفيف معاناة السكان في المناطق المنكوبة حيثما توفرت الظروف لمساعدتهم في أي مكان من العالم.
0: ثمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في اليمن خلال دورته العادية 18% على المستوى الوزاري، ووجهت الجامعة الشكر إلى البرنامج السعودي لإشرافه ومتابعته تنفيذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري في محافظة عدن. وجاءت مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن جهود المملكة في دعم المؤسسات اليمنية وتعزيز قدراتها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في اليمن. في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة، قام فريق من مركز الملك سلمان الإغاثي بزيارة ميدانية لمشروع إعادة تأهيل محطة تحلية المياه بالجزء الجنوبي في مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر في السودان، بهدف توفير مياه الشرب المحلات النقية بما يسد حاجة حوالي 50 حيا ومربعا بمدينة بورت سودان. تمكنت قوات الجيش اليمني من إجبار ميليشيا الحوثي على التراجع في تعز بعد معارك ليلية أسفرت عن 5 قتلى و13 جريحا من ميليشيا الحوثي، فيما استهدفت مدفعية القوات المسلحة مواقع وتجمعات للميليشيا غربية تعز. يأتي هذا فيما أعلن الجيش اليمني مقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ في تعز. يأتي ذلك خلال تنفيذ 756 عملية في غضون 72 ساعة في إطار استهداف تعزيزات ومخازن سلاح ومنصات إطلاق وآليات الحوثيين. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
2: في استهدافات نوعية ضد الميليشيات الحوثية، تمكنت القوات المسلحة اليمنية

0: من تحييد أكثر من 2300 عنصر إرهابي وأربعة خبراء إيرانيين في تعز، بعد تنفيذها لأكثر من 750 عملية عسكرية شملت جبهات كتاف والبقع وعلب والجوف ومأرب والبيضاء ولحج. العمليات العسكرية واسعة النطاق قلصت القدرات القتالية والتعزيزات الميدانية للميليشيات في مختلف المحاور، بعد تدمير آليات من ناقلات جنود وعربات ومركبات تابعة لهم، بالإضافة إلى منصات صواريخ ومخازن أسلحة. وجراء هذه الخسائر التي يتكبدها الحوثيون بالرغم من إعلانه إحكام قبضته على السلطة، يواصل الحوثي حملة الاعتقالات التعسفية والترهيب لقمع السخط الشعبي الرافض لسياسة الاحتكار وتردي الوضع المعيشي والإنساني، واستمرار هذه الجماعة المتمردة في انتهاكاتها لحقوق المدنيين. ووفق تقارير حقوقية من داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، تم توثيق مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص خلال السنوات الماضية نتيجة أعمال عنف هذه الميليشيات الإجرامية وزراعتها للألغام لبث الخوف بين الناس على أمل إطالة أمد انقلابها على الشرعية.
1: وإلى آخر التطورات المتعلقة بباب المندب، حيث دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى دعم مهمة أسبيدس الأوروبية لقطع بحرية لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عدد السفن التي تطلب الحماية في تزايد مستمر. وقالت المسؤولة الأوروبية إن الحاجة لدعم مهمة أسبيدس أصبحت أكبر من أي وقت مضى. أعلنت وزارة الحج والعمرة إطلاق الباقة الشاملة لحجاج الخارج لموسم حج هذا العام، وهي باقة تجمع الخدمات الأساسية المقدمة للحاج منذ وصوله إلى المملكة حتى مغادرته، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بتجربة ضيف الرحمن، ويتم التعاقد عليها إلكترونيا عبر منصة المسار الإلكتروني لتنظيم الإجراءات بين مكاتب شؤون الحجاج ووكالات الحج الخارجية وشركات تقديم الخدمة. تختتم اليوم أعمال المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية في المدينة المنورة، وناقش المؤتمر المبادرات والبرامج الوطنية والعالمية في مكافحة التطرف ومسببات الانحرافات الفكرية وآثارها وسبل معالجتها، كما يتناول توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مواجهة الانحرافات الفكرية. أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 364 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر يونيو الماضي، فيما بدأ الإنتاج في 164 مصنعاً خلال الشهر نفسه حسب تقرير صادر من الوزارة. وأوضحت الوزارة أن التقرير يكشف عن بلوغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة إلى نحو 4,460,000,000 ريال، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 3,138 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة. بدأ مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم المرحلة الثانية من مشروع المطار الصامت، تشمل الصالتين الدوليتين الأولى والثانية عبر تقليل النداءات الصوتية وتعزيز الاعتماد على الشاشات والقنوات الرقمية. دعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مقدم الطلبات في منصة التوازن العقاري إلى متابعة نتائج الأهلية للمتقدمين الجدد إلكترونياً الأربعاء المقبل، على أن يفتح باب تقديم الاعتراضات في الأول من أكتوبر المقبل، تمهيداً للمراحل التالية التي تشمل إجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين ثم إتمام عمليات البيع على الخريطة وفق الضوابط المحددة.
2: يومان متبقيان على إعلان منصة التوازن العقاري عن نتائج أهلية المتقدمين للحصول على أراض سكنية بمدينة الرياض، وذلك في السنة الثانية من برنامجه الذي سيبدأ بعدها مراحله التالية الممتدة لخمس سنوات. وتعمل المنصة على منح فرصة للمؤهلين لشراء أراض مخططة ضمن إطار عمراني يحقق العدالة في التوزيع والتوازن بين العرض

0: والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. ويستهدف برنامج التوازن العقاري توفير ما بين 10,000 و 40,000 قطعة أرض سنوياً وبمساحة 300 متر مربع عبر القرعة الإلكترونية، ولضمان موثوقية البيانات وسرعة التملك. تشرف الهيئة الملكية لمدينة الرياض على إدارة منصة البرنامج، حيث تعمل على التحقق من استيفاء الطلبات للشروط المنصوص عليها والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ثم البدء فوراً في التخصيص وإجراءات البيع على الخارطة للمستفيدين.
1: في ختام النشرة تذكير بعناوينها: خادم الحرمين يبعث دعوة لأمير دولة الكويت وملك البحرين للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن لبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. المملكة تدين وتستنكر بشدة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى. لرفع كفاءة التعاقد، وزارة الحج والعمرة تطلق الباقة الشاملة لحجاج الخارج. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن إخراج محمد الفلاج، ويسرنا أن يكون معنا كالمعتاد في هذا اليوم يوم الاثنين من البرنامج الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. حياكم الله دكتور محمد.
4: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ خالد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
3: الله يحييك دكتور. خلنا نبدأ في هذه الحلقة بهذا الخبر المهم الذي يتحدث عن صادرات النفط السعودية التي قفزت 80%، وهو أعلى مستوى لها منذ حرب إيران. المملكة تصدر نحو 6 ملايين برميل يوميا خلال سبتمبر. تعليقك على هذا الخبر دكتور؟
4: طبعا ما في شك، أنا أعتقد أنه هذا خبر في غاية الأهمية. اليوم بنتكلم بصراحة على أنه في مقارنة سريعة بين شهر سبتمبر وشهر أغسطس، فأنت تتكلم يعني على 6 مليون برميل يوميا تصدير. أنا أعتقد أنه هذه الصادرات اليوم بتعكس أولا، وهذا أعتبره اختبار عملي حقيقة لمرونة منظومة الطاقة السعودية. في إحنا وقت صعب، تعطلت في أحد أهم يمكن قنوات التصدير البديلة لما حصل تعطل لخط شرق غرب خلال شهر سبتمبر، ولا زالت الحقيقة المخاطر مستمرة في مضيق هرمز وفي البحر الأحمر، إلا أنه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني استطاعت المملكة أنه هي تعيد ترتيب هذه المسارات وترفع الصادرات إلى نحو 6 ملايين برميل يوميا. هذا ما في شك بيعكس أنه أولا قوة المملكة ليست اليوم في حجم الاحتياطيات فقط أو حجم الإنتاج. أنا أعتقد أنه الأهم اليوم في قدرة السعودية على أنها تستمر في عملية إيصال النفط إلى العملاء، وبالتالي أنت اليوم بتتكلم على قدرة لوجستية، قدرة تشغيلية. اليوم المستهلك للنفط، عملاء يعني الدول الصناعية يهمهم بالفعل أن يكون لديهم يعني منتج

موثوق. فقفزة 80% أنا أعتقد هو رقم مهم جدا. سبتمبر زي ما ذكرنا لأنه واجهت المملكة في صعوبة بتوقف حقيقة لخط شرق غرب بسبب يعني الاعتداءات الحوثية، ولكن أيضا دائما بنشيد بأرامكو السعودية وقدرتها على إعادة الإنتاج وبشكل كبير. اليوم الحمد لله أنا أعتقد أنه بالفعل يمكن طبعا عاد وعمل خط شرق غرب، اليوم يصل إلى تصدير ما يقارب 7 يعني ملايين برميل، خط استراتيجي ليست يعني ما نتكلم اليوم والله على خط نقل فقط، بل إنه هو خط عمل نقلة خلينا نقول للصادرات السعودية من النفط من الخليج العربي إلى البحر الأحمر. في أوقات الاستقرار إحنا دائما بنقول يمكن ما نكتشف قوة إدارة الأزمات، لكن في الأزمات وخصوصا حينما نتحدث على منتج مهم للعالم كله، يعني اليوم اللي ما يحدث في البحر الأحمر أو ما يحدث في مضيق هرمز هو لا يؤثر فقط على الدول المنتجة على النفط، لا، أنت تتكلم اليوم على أمن الطاقة العالمي. وبالتالي حتى يمكن كان يمكن في حديث وزير الخارجية السعودي يعني أنه بالفعل اليوم هو مسؤولية الجميع، ليست فقط مسؤولية المملكة العربية السعودية. المملكة قادرة على هي يعني من خلال الاحتياطيات اللي تمتلكها، قادرة أيضا على من خلال المرونة اللي تمتلكها. حتى كان في تصريح لرئيس أرامكو قبل حوالي يومين من الآن، كان أشار أنه أرامكو بتدرس دراسة جدوى من أجل إضافة مسارين رابع وخامس للمسارات الموجودة في خط شرق وغرب. وهذا ما في شك، أنت يعني شوف في ظل الأزمة وفي ظل التحديات، إلا أن شركة أرامكو بتسعى أيضا يعني أن يكون لديها خطوط استراتيجية إضافية، وهذا يعني بتزيد من مسألة الإنتاج وأيضا من المرونة، وهذا هو اللي اليوم إحنا بنفكر من خلاله. أنا أعتقد أنه الحمد لله، رغم خلينا نتكلم أيضا في الجانب الآخر، في ما في شك في علاوة مخاطر جيوسياسية، لأن أنت بنهاية الأمر في حرب اليوم، في مخاطر في في في يعني هرمز أو في البحر الأحمر بتؤثر، لأن أنت بترتفع عندك اللي هي تكلفة الإنتاج، بترتفع عندك تكلفة النقل. لكن الحمد لله أنا أعتقد أن السعودية في هذه المرحلة يعني خلينا نقول إنه بالفعل استطاعت إدارة هذه الأزمة بشكل كبير. الإيرادات النفطية متوقع إنه هي بعد تكون بالشكل الجيد خلال العام 26 بالنسبة للاقتصاد السعودي، وهذا أمر طبيعي. يمكن إحنا شاهدنا حتى في يعني عندما بدأت الأزمة في شهر مارس وكان النتائج الربع الأول، يمكن كان عندنا تراجع في الإيرادات النفطية، متوقع إنه يستمر هذا التراجع خلال هذا العام. لكن إحنا بنروح برضو ونقول إنه ننظر إلى الخلل، هل هو بسبب أن هناك مشكلة في الهيكل الاقتصادي أو بسبب أثر خارجي؟ ولذلك تجد إنه كل التوقعات إنه في سنة 27 إن شاء الله تعالى وحتى في السنوات القادمة، متى ما زال هذا الأثر الخارجي اللي هو بنتكلم اليوم على أحداث جيوسياسية، فالطبيعي أن يكون هناك تعافي سريع. هذا التعافي السريع حتى ستاندر أند بولز كانت أشارت إنه يتجاوز حتى 8% نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في سنة 27. أيضا صندوق النقد، البنك الدولي، كلها بتتوقع الحقيقة أرقام يعني كبيرة جدا للسعودية في حال زال هذا الأثر. فالسعودية اليوم أنا أعتقد إنه هي زي ما ذكرنا، يعني ليش ما نتحدث فقط كدولة مصدرة للنفط اليوم، زي ما ذكرنا لو تعرضت أسواق الطاقة لأي اضطراب فتأكد إنه بالفعل الأثر يعني ليس فقط على الدول المنتجة، لا، اليوم بنسمع اليوم كل الدول المصنعة والدول المستهلكة للنفط، هذا هم كبير، لأن أنت في نهاية الأمر تتحدث على يعني ممرين مهمة ومنطقة الخليج، المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، احنا بنعرف ان هي دول مهمة على الخارطة من حيث هي مخزن للطاقة، مخزن للغاز، ومثل هذه خلينا نقول الأعمال العبثية اللي بتحدث في مضائق ودولية، هذه بتسبب كوارث في اول كارثة هي انعكاسات نسب التضخم. يعني اليوم ما في شك حينما نقول والله انه بيكون هناك ارتفاع في أسعار التكلفة، في أسعار التأمين على السفن بسبب هذه الأحداث وبسبب هذه المخاطر، في نهاية الأمر سيكون هناك ارتفاع وتضخم في سعر المنتج الذي سوف يصنع منه هذا النفط، وينعكس في نهاية الأمر على يعني المستهلك النهائي اللي سيواجه تحديات كبيرة جدا.

0: ارتفاع يعني أسعار النفط.
1: جميل. طب دكتور دعنا ننتقل أيضا إلى خبر ثاني أيضا مهم، وهو دعوة هيئة السوق المالية المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم طبعا حيال الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، وذلك لمدة شهر تنتهي بتاريخ 27/10/2026. تعليقك على هذا الخبر دكتور؟
0: طبعا نشوف يعني بصراحة هي ممارسة رائعة جدا، ممارسة عالمية، إن أنت بتتيح للمستفيد من المستثمرين من المؤسسات المالية إنه هي تضع مقترحاتها. إحنا بنعرف أول شيء اليوم الرسالة الأساسية من هذا المشروع عند قراءة هذا المشروع هي حماية المستثمر، بمعنى لا ينبغي اليوم إنه والله تتوقف يعني هيئة سوق المال فقط في حدود السوق السعودي. لا، اليوم هناك مؤسسات تقدم فرص في أسواق للعميل في أسواق الاستثمار العالمية خارج المملكة، فمن الطبيعي أنه يكون هناك امتداد أيضا ومعايير تحمي هذا المستثمر خارج الحدود. فأنا أعتقد أنه الاستثمار اليوم يعني أصبح عالمي، ليس لا يقتصر فقط على السوق السعودي. فالمستثمر يستطيع اليوم من خلال أي منصة أنه يوصل إلى أسهم وصناديق وأدوات مالية في أسواق مختلفة في العالم. فأنت اليوم عندك تنظيم، هذا التنظيم أولا يبدأ يعني ملائمة هذا الاستثمار بالنسبة للمستثمر. إذا كان والله يعني بيتم دراسة الموضوع من حيث أنه هل كل مستثمر يستطيع الاستثمار في هذه الأسواق في هذه الأدوات، وبالتالي هذا ما في شك بيحمي المستثمر، لأنه في نهاية الأمر يمكن في بعض التعليقات اللي قرأتها بعد أن صدر هذا النظام اللي بيقول لك والله ممكن إنه هذا النظام أو هذا التشريع اللي هيئة سوق المال قد يساعد على خروج خلينا نقول السيولة من السوق، لكن أنا أشوفه حقيقة بنظرة مختلفة، ولا يدعو إلى خروج السيولة من السوق، بل يجود عمليات الاستثمار في خارج المملكة العربية السعودية أو في الأسواق العالمية، وبالتالي هو يضيف حماية. يعني اليوم حماية المستثمر بالفعل زي ما ذكرنا ليست فقط في حدود، بدام أنت مستثمر من المملكة فمن المفترض أنه تكون عندك يعني أحد البنود الأساسية في النظام مسألة الشفافية والوضوح في مسألة اليوم ما هي المنفعة التي سيحققها هذا الوسيط. هذا أمر في غاية الأهمية اليوم للمستثمر، أنه يكون في بينة وعلى بينة ما هي المصالح اللي ممكن يحققها من خلف هذا النوع من الاستثمارات. أيضا مسألة يعني في النظام أو في المقترحات اللي طرحت مسألة الرافع المالية أو الاقتراض، يعني اليوم أنا أعتقد أنه مهم جدا أن يكون هناك هامش يحمي المستثمر ويحمي استثماراته، فما نضاعف المخاطر عليه، لأنه في نهاية الأمر اليوم المستثمر اللي بيستثمر عن طريق الدين أو الاقتراض ما في شك هو يواجه تحديين. تحدي أولا الاستثمار، وهو التحدي اللي بنقول انه لا يوجد استثمار من دون مخاطر، كل استثمار فيه مخاطر. والامر الاخر انه انت بتستثمر عن طريق الدين، فاليوم لما بيكون عندك هامش امان ب 50% وايضا 20% بيسموه للمينتنس، ايضا اللي هو الهامش المارجن اللي هو هامش الامان يعني كانه يحميك في في في في حالات مخاطر ابعد في هذا السوق، فانا اعتقد انه هذا بيساهم بشكل كبير انه في نهايه الامر حمايه المستثمر. انا اليوم بقول انه بالفعل هذا النظام ان شاء الله تعالى سيضيف الكثير، وعندنا اليوم 30 يوم، هذا ال 30 يوم حيكون فيها ما في شك يعني فرصه انه اذا كان هناك اي تحديات، ولازم ايضا نبين انه للمستثمر انه هو يحتفظ بمساحه في مساله اتخاذ القرار. يعني في نهايه الامر الاستثمار ما يمكن انك تجبر احد انه والله يستثمر داخلي او خارجي، بس بدل ما تروح تستثمر في الاسواق العالميه وما يكون عندنا تنظيم يحميك، لا اليوم في تنظيم يحميك وفي قواعد نحب ان نمشي عليها، وبالتالي مزيد من الحوكمه تحميك وتحمي استثماراتك. لذلك انا اعتقد انه ما في شك انه يعني مهم من حيث الوضوح. هناك بعد اقتصادي انا اعتقد ايضا، يعني اليوم رؤيه المملكه بتستهدف سوق مالي اكثر عمق، اكثر تنوع، أكثر ارتباط في الأسواق العالمية. فحينما يستطيع المستثمر المحلي الوصول إلى السوق دولي من خلال مؤسسات سعودية مرخصة وتحت إطار رقابي واضح، فما في شك أنه هذا بيعزز دور هذه المؤسسات. للاستثمار العالمي. فبدل ما يروح والله المستثمر إلى منصات وسائط خارجية، لا أنا أخليك اليوم تستثمر في الخارج ما في إشكال، لكن عن طريق مؤسسات سعودية، مؤسسات مالية سعودية وأيضا برقابة يعني محلية، فتصبح المؤسسة السعودية قادرة على أنه تقدم المستثمر السعودي أنه يوصل إلى العالمي ضمن منظومة محلية منظمة. وأنا أعتقد أنه هذا هو الأساس من هذا التنظيم اللي أنا إن شاء الله أنه سيكون له فوائد جدا إيجابية على المستثمر المحلي وحتى على المستثمر الأجنبي في الأسواق المحلية.
1: جميل. ما زلنا إذن مستمعينا في برنامج المستشار على إذاعة الرياض مع الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. دكتور، دعنا ننتقل إلى موضوع الحلقة في هذه الليلة، وهو عن كيفية اختيار المستشار المالي. في البداية، هل المستشار المالي أو اختيار مستشار مالي هل هو واجب على كل شخص يكون عنده مستشار مالي، أم أنه يعني ليس لازما لجميع الناس؟
0: طيب، جميل. صراحة يعني أول حاجة يمكن كلمة مستشار مالي ما كنا نسمعها كثير في فترات سابقة، بل أنه أنا خليني بشبهها بالطبيب النفسي. كثير من الأشخاص في فترات قديمة خلينا نقول، يعني يمكن الأمور تغيرت كثير،
1: توصمة
0: طبعا، كان الواحد يروح طبيب نفسي يقول لك ليش تروح طبيب نفسي، أكيد هذا مريض مجنون أو حاجة زي كذا. لكن اليوم لا، إحنا فهمنا من هو الطبيب النفسي. اليوم نعرف أن الطبيب النفسي هو اللي يساعدك على الخروج من أزمة يعني مريت فيها، على الخروج من مشكلة معينة، يوضح لك الصورة، يبعد عنك السلبيات. يعني أصبح اليوم الذهاب إلى الطبيب النفسي ليس للناس اللي هم عندهم يعني عندهم خلل كبير جدا في عقليتهم، لا بالعكس، اليوم الأذكياء والناس اللي يعني الطبيب النفسي حتى في كرة القدم أصبح موجود، للاعبين، في المسابقات، في كل مكان
1: وقاية، يعني حتى قبل
0: وقاية. اليوم أنا أعتقد أن المستشار المالي أصبح يعني كنا في فترات ما نسمع إيش نوع المستشار، يقول لك ليش أنا أروح أكشف أوراقي أو أخليه يعرف والله مصادر دخلي أو يعني أبين له مشاكل المالية. أنا أعتقد اليوم المستشار المالي زي ما يعني ببساطة هو ليس لكل واحد، يعني نكون واضحين، مو أي واحد ممكن يروح للمستشار المالي. لكن أول شيء خلينا نعرف من هو المستشار المالي. أنا أعتقد أنه اليوم زي ما تستشير الطبيب في صحتك، المحامي في قضية معينة، المهندس إذا كنت هتبني منزل أو بتبني شيء معين تروح المهندس. لكن لما يتعلق الأمر بالمال، أنا أعتقد أنه من المهم إذا كنت لا تستطيع التعامل أو ما توجد عندك أفكار مالية أو تجد صعوبة في توجيه هذه الأموال أو عندك أزمة تمر فيها مالية، في عندنا اليوم أشخاص متمكنين مستشارين ماليين سيساعدونك في أنك تشوف الصورة بشكل أوضح، عندهم قراءة جيدة للسوق. فما في شك اليوم أنا أعتقد المستشار المالي خلنا نقول ببساطة هو المساعد لك في اتخاذ القرارات المالية. القرار المالي هو قرار خطير جدا. ليش خطير جدا؟ دائما بنقول لأن القرارات المالية التراجع فيها مكلف. اليوم أنت ممكن تأخذ قرار انفعالي يعني يسبب لك مشكلة مالية كبيرة، وعلى سبيل المثال أنك تأخذ تمويل، بس لو ما أخذت هذا التمويل بناء على أمر واضح أو لسبب واضح أو لهدف مالي واضح، الأكيد أنه أنت أخذته بشكل عشوائي، وقد تكون يعني العوائد من هذا القرار غير صحية. لكن تخيل معي أنه أنت أخذت هذا القرار بناء على رؤية واضحة، بالإضافة إلى أنه كان هناك من يساعدك في اتخاذ هذا القرار، الأكيد أنه هتكون أقرب إلى الصحة. أنا بحاول أبسط ليش المستشار جيد. اليوم حتى المستثمر في سوق المال، اليوم المعلومة إيش بتعطينا دائما؟ بتعطيك والله الأحداث اللي بتصير، يقول لك والله يعني هذا السهم ارتفع، هذا السهم نزل، هذا السهم في نقطة معينة، سواء كان من خلال التحليل الفني أو من خلال التحليل الأساسي. فدائما تجيك التوصيات بأنه اشتري أو بيع، تتوقف هنا التوصية. المستشار المالي ما ينظر لهذه المسألة، لا، يروح لأبعد من ذلك، يجي يقول لك أول حاجة قد لا يناسبك هذا النوع من الاستثمار، لا يعطيك توصية بيع وشراء فقط، لا لا لا لا، اليوم يجي يقول لك إيش أنت، إيش الكاريزما الاستثمارية عندك؟

0: بيكون دراسة كاملة قبل ما بتروح لعملية الاستثمار، لأنه هذا قرار مالي مهم في حياتك. في اليوم أنا أعتقد أنه يعني اليوم بشكل عام يعني أنا بتكلم، إذا احتجت إلى مستشار مالي لا تتأخر. المستشار يعني نقدر أول شيء خلينا نضحها كوظائف، عنده وظائف معينة. أولا قد يساعدك في تحويل رغبة معينة إلى هدف مالي. يعني في أشخاص عندهم اليوم رغبات كثيرة، بس كيف نعمل لها مسار، كيف نضع لها خطة مالية فتصبح هدف بدل ما تكون فقط يعني رؤية غير واضحة بالنسبة لك. هذا أمر يعني خليني أقول لك أنه هو يضعك على نقطة البداية اللي هي أصعب نقطة دائما في القرارات المالية. النقطة الأولى هذه نقطة تحتاج إلى عمق. الأمر الثاني يوضح لك الصورة، يبين لك اليوم في بعض الأحيان في البيت أو تجلس مع أصحابك أو يعني يجيك معلومة تدفعك الحقيقة إلى قرار مالي خاطئ، لكن المستشار المالي لا، يقول لك لا لحظة، نعم أنت سمعت أنت تشعر بنشوة أنه أنت هذا الأمر مهم بالنسبة لك، لكن أنا بناء على المعطيات الموجودة عندي بناء على وضعك لا هذا غير مهم، وضح لك الصورة من زاوية مختلفة فساعدك أنه يا يحميك من الوقوع في قرار مالي خاطئ يا يشجعك على اتخاذ القرار المالي، ولكن ربما مش في الوقت هذا، ممكن يكون في وقت آخر، في وقت هو يجد أنه هذا الوقت المناسب، لأنه يعني ليست كل الأوقات مناسبة لاتخاذ القرارات المالية. مثال بسيط، في بعض الشباب يجي يقول لك أنا أبغى أو يعني أبدأ مثلا مشروع تجاري، قد يكون هذا الوقت غير مناسب، مشروعك ناجح، فكرتك ممتازة، كل شيء ممتاز، سيولتك جاهزة، لكن الوقت غير مناسب. المستشار المالي يبين لك مثل هذه النقاط وبالتالي يقول لك لا أنت ممتاز، فكرة رائعة، كل شيء، لكن هذا الوقت غير مناسب. الأمر الثالث أنه يساعدك في أنه أنت بالفعل يعني كيف أقول لك كم نسبة المخاطر، يبين لك نسبة المخاطر وكم المفترض أنه أنت تكون عندك يعني العوائد اللي أنت تتوقعها من هذه الاستثمارات، يعني حساب العوائد والمخاطر. هذا عمل تخصصي، لا يستطيع أحد من العامة أنه هو يعمله، لكن إذا كان متخصص، وبالتالي المستشارين الماليين عندهم القدرة على هذا الحساب، يوجد لك بالضبط كم العوائد المتوقعة بناء على مؤشرات مالية، وأيضا كم نسب المخاطر التي تستطيع أنت كشخص بناء على ما تمتلك من يعني معطيات هو بحث عنها بنى عليها هذه نسبة المخاطر اللي أنت تستطيع تحملها. وما في شك إنه هذا من أهم الأمور اللي تساعد في نجاح قرارك المالي أو يعني فشله. جميل. كثير من الأشخاص ربما يذهب لهدف صحيح لكنه ما حسب المخاطر، بمجرد ما تقع الهزة أو المشكلة مباشرة يصبح هذا القرار المالي يعني عبء عليه وينقلب يعني حاله.
1: جميل. طب كيف أعرف عفوا عن المقاطعة دكتور، كيف أعرف طيب المستشار المالي الجيد والمؤتمن، كيف أصل إليه، كيف أعرف الصفات اللي يتصف بها المستشار المالي الجيد؟
0: شوف اليوم المستشار المالي الجيد فيه طبعا جهات مرخصة، اليوم في جهات معينة ومؤسسات تقدم استشارات مالية، فبالتالي هذه جهات معروفة وجهات طبعا بدون ما نذكر أسماء، لكن أنا بتكلم أنه هناك جهات مرخصة ويعمل بها ناس متخصصين. اليوم حتى في يعني اليوم هناك باحثين يعني في أكاديميين ولديهم قدرة عالية على، وهذه طبعا ما في شك أنت زي الطبيب اليوم ما حتروح لأي طبيب حتسأل. إحنا يعني خلينا نتكلم كفرد، اليوم الفرد قبل ما يحصل على الحاجة دائما بيبحث، عملية البحث مهمة. يعني اليوم ليس أي شخص تروح له تقول أو يقول لك أنا والله مستشار، أنت من حقك تطلب السي في، تطلب الخدمات اللي سبق تقديمها، تطلب المعرفة المالية اللي عنده، فبالتالي أنت تتعرف حتى تطمئن. فأنا دائما بأشبه هي تخصص الحقيقة مبني على الخبرة والمعرفة، جانبين مهمة،
1: خبرة ومعرفة.
0: ما خبرة ومعرفة، اليوم تخصص علمي مبني على معرفة وقراءات وإلى آخره، وفي نفس الوقت الخدمة التي قدمها هذا الشخص في المؤسسات المالية، الخدمة اللي قدمها في مجال الاستثمار، الخدمة اللي قدمها، وبالتالي

0: زي ما قلت لك في مرجعية، مش موضوع يعني إنه، لكن إحنا هذا الموضوع أيضا يحتاج أيضا جهد من الأفراد، إن هم لازم يركزوا في مسألة من هو المستشار المالي اللي ممكن يقدم لي هذه الخدمة. وعلى فكرة اليوم يعني مثلا خليني أعطيك مثال بسيط، مثلا الهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دائما ما تعقد الحقيقة جلسات لفترات مع مستشارين، وتفتح الباب الحقيقة لرواد الأعمال إنهم يحضروا ويستمعوا من هؤلاء الأشخاص، وتحجز الجلسة معها نصف ساعة 30 يعني 35 دقيقة 40 دقيقة، هذا بده ما تحتاج، وحقيقة بتقدم يعني بدون يعني رسوم. هذه من الأشياء اللي بتقدمها بعض الجهات من باب مساعدة يعني الناس اللي بتحتاج هذا المستشار، لأنه في نهاية الأمر أنا احتياجي للمستشار الحقيقة قد يكون على مستوى فردي، يعني أنا بحتاجه مثلا في يعني أمر فردي لي، لكن ممكن احتاجه أيضا في مشروع. يعني المستشار المالي اليوم ممكن يتمحور في حياة الإنسان المالية، الميزانية، الديون، صندوق الطوارئ، الادخار، الاستثمار، وضعي بعد التقاعد، متى شراء منزل، التأمين، يعني بيتكلموا في الأشياء اللي بتخص مسألة التأمين وغيرها. هذه كلها أمور يعني الناس بتحتاج إن يعني مستشارين تساعدهم فيها. في الجهة المقابلة لما تتكلم على المستشار اللي ممكن يساعدك في يعني في جوانب المال والأعمال، ما في شك حساب الدخل، حساب أهدافك الاستراتيجية، متى نسبة المخاطر تستطيع تحملها، نسبة العوائد المتوقعة من هذه المشاريع. أنا أعتقد إنه هذه الأمور 100% هي بيحتاجوها أشخاص كثير. اليوم ترى للمعلومية الاستثمار جزء منه نفسي، المستشار المالي يساعدك في بناء شخصيتك الاستثمارية اللي بتساعدك على التقبل. يعني خليني أعطيك مثال بسيط أستاذ خالد. اليوم لو جاك شخص وقال لك أنا أبغى استثمار بس بشرط، إيش هو شرطك؟ قال يكون مضمون الربحية 100%، بمعنى ما يبغى يخسر. المستشار المالي يجي ببساطة يقول له يا سيدي الكريم لا يوجد استثمار بدون خسائر، لكن أنت تتحدث اليوم عن نسب المخاطر، فيقوم يوجه التوجيه الذي يتناسب مع الكاريزما. أنت والله شخص كاريزمتك الاستثمارية متحطم، إذا ما أروح أحطك في استثمارات أو أوجهك على استثمارات حتى وإن كنت معجب بها، حتى وإن كنت مندفع لمثل هذا النوع من الاستثمارات، هذه استثمارات جريئة لا تتناسب معك، لأنه أنت شخصيتك أو الجانب السايكولوجي عندك متحفظ. لا تستطيع تحمل هذا النوع من الخسائر. لو وقعت الخسائر قد تنعكس على أمورك النفسية والمجتمعية. فشوف كيف هذا النوع، يعني شوف أنت يعني اليوم مسألة إنه الأشخاص يستثمروا في أي سوق، يستثمروا في أي أدوات مالية، يستثمروا، هذا ترى ما هو جيد. أنت لازم تتعرف أولا أنت على أي مدى قادر، لأنه أنت بالفعل تتعامل مع هذا الاستثمار، لأنه فيه استثمارات، وإحنا بنتذكر يعني في الأزمات وأزمات سابقة إذا يعني حصلت أشخاص يعني دخلوا مستشفيات وواجهوا تحديات
1: صحيح.
0: وما استطاعوا الحقيقة حتى على إن هم يحافظوا على يعني صار تفكك في الأسرة. هذا كله بسبب إنه بالفعل كان بيتخذ القرارات المالية والتحديات المالية، خليني ببساطة أقول كأنها مقامرة. هو داخل يا أربح وأطلع السماء، يا يعني للأسف ما حسب حساب الخسارة، وحينما وقعت الخسارة كان أول من تأثر هو وأسرته، وبالتالي أصبح ذلك المستشار المالي. هذه الأمور تحسب بشكل دقيق والصورة تكون كاملة، وبناء المحفظة يتناسب مع المخاطر اللي أنت تقدر تحملها. وبعدين يعني حتى المستثمر، في مستثمر عنده وقت، في مستثمر ما عنده وقت، هو يحسب لك يشوف وضعك، في مستثمر عنده خبرة، في مستثمر ما أفراد قادرين على على على يعني عنده قدرة على المعرفة والتعلم، في أشخاص يقول لك أنا ما عندي وقت. هذا تروح توديه مثلا الاستثمارات، هناك من مثل الصناديق ما تحتاج شخص متفرغ، لكن هناك استثمارات لا تحتاج شخص متفرغ. فأنا فاليوم كمستثمر أنت تروح تقرأ شخصية هذا الشخص، توضعه فين ممكن يكون. حقيقة هذه كلها من الأدوار اللي يقوم فيها يعني دور المستثمر. كثير من الأشخاص يجهل هذا الأمر، وأنا ما ترى هذا الأمر، إحنا ما بنقول الشيء هذا وكأنه إنه هم لا، فعلا دور المستشار المالي للأسف وهذا أعتقد إنه في قصور أيضا يمكن ما هو واضح بشكل كبير. المستشار المالي ترى يقدم

0: خدمات نوعية ويساهم ويساعد في حفظ وإحنا كنا بنتكلم قبل شيء على أحد أهم القرارات اللي بتدرسها هيئة سوق المال لحماية المستثمرين.
1: صحيح. طب دكتور
0: يتفضل. جزء من حماية المستثمر إن هو يلجأ للناس المتخصصة لمساعدته.
1: جميل. طبعا أكيد المستشار المالي ما يقدم خدماته مجانا، واللي يروح للمستشار المالي يبغى يحافظ على ماله، فبعضهم يمكن يقول لك يعني في تطبيقات يمكن ذكاء اصطناعي وما شابه ذلك، هل تقوم مقام المستشار المالي أم لا؟
0: والله شوف، اليوم الذكاء الاصطناعي يعني حقيقة دخل في كل حاجة.
1: صحيح.
0: والذكاء الاصطناعي اللي ما بيستخدمه أنا أعتقد يعني يعتبر جاهل. اليوم المعرفة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي أمر مهم، لكن في نهاية الأمر الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مدخلات صحيحة. يعني في نهاية الأمر هو جماد، هو لا يتعامل مع، أنت لا تتعامل مع شخص يشعر ويقرأ شخصك. لذلك ما في شك هو بيساعد ويساهم ويقدم أعتقد الجانب المعرفي يمكن بشكل دقيق، الجانب المعرفي. لأنه زي ما بنعرف الذكاء الاصطناعي هي آلة بتعطيك المعلومة، بتقدم لك القراءة، لكن أنا أعتقد أنه في جوانب تحتاج بالفعل أن تستشعر من هو هذا المستثمر اللي معك، كيف وضعه. وبعدين خليني أقول لك متى يكون فعلا الشخص يعني خليني أقول محتاج إلى مستشار يساعده. بترتفع الحقيقة عندما بناء على القرار، يعني كل ما كانت القرارات أكبر وأكثر تعقيد أنا أعتقد إنه أنت تحتاج إلى مستشار. يعني اليوم مو يعني شراء سيارة مثلاً، ما أعتقد إنه هدف مالي يحتاج مستشار
1: ولا حتى ذكاء اصطناعي.
0: يعني خلاص أنا أبغى أشتري سيارة. تشتري سيارة، تشوف أنت والله، وهذا أمر وكل الناس بتشتري بدون مستشار، يروح للمعارض يشوف السيارة المناسبة. إلا إذا هو ما يعرف في السيارات هذا موضوع ثاني، لكن إحنا بنتكلم الطبيعي إنه بيشتري السيارة اللي تناسب حجمه وتقدم الخدمة المناسبة له والأسرته وانتهينا. لكن أنا إحنا دائما الحاجة اليوم مثل ترى مو كل شيء يصيبنا نروح للطبيب. متى نروح للطبيب؟ نروح للطبيب لما والله الحالة تحتاج معقدة وتحتاج طبيب. نفس الوضع مع المستشار المالي. المستشار المالي لا يعني إنك تروح تطرق الباب عليه وتسأله في كل صغيرة وكبيرة في قراراتك المالية، لا طبعا. إحنا نقصد باستخدام أو اللجوء إلى المستشار المالي حينما تكون القرارات المالية كبيرة. وخليني أعطيك واحد من أهم القرارات اللي تهم كل المجتمع،
1: البيت. نعم.
0: شراء المنزل واحد من أهم القرارات المالية. ليه نعتبره قرار كبير؟ لأنه المنتج مكلف، السلعة غالية، فأنا أشوف. وغير كذا لأنه يؤثر على المستقبل.
1: صحيح.
0: أنت ما هتقدر تشتري بيت في كل سنة ولا في كل سنتين ولا في كل خمس، هذا أمر يعني قد يكون على قولتهم خلاص بيت واحد.
1: صح. لي بيت العمر.
0: أنا طبعا ما أتفق مع بيت العمر.
1: هي.
0: أنا دائما بقول بيت المقدرة.
1: هي.
0: لكن هو بيت الحقيقة يعتبر لمستقبلك ومستقبل أولادك. فلذلك هذا قرار معقد وقرار يحتاج له تفكير وعمق، فاللجوء لمستشار مالي في هذه الحالة أنا أعتقد أنه مهم جدا، لأنه في نهاية الأمر أنت ستحتاج أنه تتأقلم مع الوضع الجديد. إذا كان هذا المنزل يعني بالدين بالذات أو يعني جزء منه بالتمويل، فأكيد أنه حيصبح عندك تغير في وضعك المالي، كيف تتعامل معه، المدة الزمنية اللي بتحتاج أيضا في سداد هذه الالتزامات، وغيرها من الأمور اللي قد تؤثر. يعني أنا أعتقد أنه لذلك هذا الأمر يحتاج مساعدة، والمستشار المالي في بعض الأحيان قد يكون قريب منك على فكرة، قريب جدا، أحد أفراد الأسرة اللي يملك الخبرة ولديه المعرفة وناجح ماليا، هذا مستشار مالي بالخبرة هذا. يعني فلذلك اللجوء الحقيقة للاستشارات المالية ما هو في كل أمر، لكن في الأمور المعقدة والمهمة وقلنا يعني حتى الزواج أنا أعتقد أنه من الأمور اللي تحتاج استشارة، يعني الزواج، شراء المنزل، يعني التقاعد، التخطيط للتقاعد، لأنه هذا أمر مستقبلي يحتاج له فهم، كيف الأمور تحسب، كيف ممكن أجهز لهذا الأمر. أعتقد أنه هذه أمور مهمة. الدخول في شراكة، وهذه من أخطر الأمور لكثير من الأشخاص، يعني اليوم الدخول في أسواق المال غير الدخول في التجارة غير الدخول في شراكة. أنا أعتقد أن الشراكة بالتحديد، لأنه تعرف أنت اليوم هذه تحتاج إلى وعي وإلى دراسة وإلى تجهيز أيضا حتى على

0: المستوى النفسي. ترى اليوم إيش حدود مصالحياتك، واجباتك، التزاماتك، وكيف ممكن تضمن حقوقك مع الآخرين وغيرها من الأمور اللي تحتاج حقيقة من يساعدك إذا كنت تجهل في هذا الأمر. فالمستشار المالي بيساعد ويساهم في مثل هذه الأمور. فهذه أنا أعتقد أنه من الأشياء اللي مهم جدا الأشخاص أن هم يلجؤون فيها. أرجع وأقول اختيار المستشار المالي مهم، ولازم مثل ما بتبحث عن أي سلعة اليوم بالشكل دقيق يجب أن تبحث عن المستشار المالي المناسب، الترخيص، المؤهلات، الخبرات، التخصص، حتى الأجر. يعني إذا كنا بنتكلم اليوم أكيد هو ما زي ما ذكرت في بيحصل على أيضا دخل، الأجر مهم وبيختلفوا، تجد واحد سعره كذا زي المحامي اليوم، محامي كذا ومحامي كذا، فأنت أيضا تشوف الأمور هذه إلى أي مدى حيساعدك. يعني خلينا نقول في بعضهم لو بدأ بخطة بناء خطة مالية لك مثلا، كم حيكون معك، وين يوصلك، هذه كلها أمور تحتاج أنك أنت تتعرف عليها الحقيقة قبل ما تبدأ في اختيارك للمستشار. احذر، وهذه والله نقطة في غاية الأهمية، يعني لازم تتفق عندك درجة الحذر للمستشار اللي هو يبدأ. أكيد ما هو أنا هذا أنا بحذر منه، اللي يقول لك العائد مضمون، اللي يقول لك هذه فرصة لا تتكرر، اللي يقول لك والله لا يوجد مخاطر، هذا لا يمكن مستشار مالي يقول لك الكلام هذا، ما في حاجة زي كذا.
1: هذا مثل الطبيب، أتذكر أحد الأطباء لما سألته عن عملية قلت يعني هل أنها ممكن مثلا، هل هي ناجحة 100%؟ قال الطبيب اللي يقول لك كذا خلاص اطلع من عنده ولا تجي له مرة ثانية، لأنه ما في شيء 100%.
0: 100% هذا كلام صحيح. فما بالك اليوم أنت بتتكلم يجيك مستشار يقول لك العائد مضمون، كيف العائد مضمون؟ ما في حاجة زي كذا، أول هذه فرصة لن تتكرر، أنت قاعد تدفع الآن. أنت المفترض أنك تديله الحلول تبحث له عن الصح ومدى درجة المخاطر وتبين له الصورة، تقول له هذا يلا فرصة لن تتكرر. لا، أيضا ما في شيء، ما في استثمار أو قرار مالي خالي من المخاطر، ما يوجد، لازم في مخاطر. أو يجيك مستشار يقول لك لازم تأخذ القرار والله خلال يوم أو يومين، ليش؟ هذا مو صحيح الكلام هذا. فأنا أعتقد أنه هذه أمور خلينا نقول زي الريد فلاك، الإشارة الحمراء، انتبه لها. إذا وجدت من يتحدث معك بهذه الطريقة خلاص أنت تبدأ تسحب، تقول له هذا كلام مو صحيح، في خلل. فأنا أعتقد أن هذه اليوم أمور مهمة، وفي نفس الوقت نقول للناس يا جماعة الخير ترى المستشار المالي يساعدك ما ومؤتمن بإذن الله تعالى. يعني ما في إشكال أن أنت بالفعل حينما تحسن الاختيار أنك توضح له ظروفك، يعني اللي أنت المالية، مصادر الدخل، نسب الإنفاق عندك، لأنه هو بالفعل بيساعدك في أنه يصنع رؤية أوضح بالنسبة لك، وبناء عليها أنت بتروح تتخذ القرارات المالية اللي تناسبك وتناسب وضعك المالي. فاليوم أنا أعتقد يعني النجاح المستشار لا نقيسه فقط بحجم العائدات، لا، اليوم لازم يكون في عندي مجموعة من المعايير اللي أبني من خلالها أقول هذا مستشار الفعل انا اتفتره هو ناجح وقاعد يحقق لي الاهداف اللي انا ممكن اني اوصل لها،
1: ويكون مرخص
0: طبعا. مرخص ومؤهل وتخصص كمان يعني.
1: جميل، لانه اذا كان من اقاربك يمكن مثل ما تفضلت بالخبره وبحكم انك تثق فيه نعم، لكن اذا كان يعني ما تعرفه يعني الترخيص هذا يعطيه ثقه.
0: نعم اكيد نعم. احنا طبعا قلنا الاشخاص القريبين منك، مقصود انه بالفعل اليوم ترى ما شاء الله تبارك الله بعض ابائنا واخواننا عندهم خبره عميقه جدا في كثير من الامور الماليه، اعتقد انه اليوم الخبره تفوق حتى المعرفه. اللي في الميدان ما هو زي اللي خارج الميدان،
1: تسأل مجرب وتسأل طبيب.
0: نعم. نعم هذا الهدف.
1: جميل. الله يعطيك العافية مستشارنا المالي الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. شكرا لكم دكتور.
0: العفو، الله يحفظك. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد ولكل المستمعين الكرام.
1: شكرا دكتور، وشكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
3: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله ويا مرحبا فيكم اليوم معنا وكل يوم في تعاليل، وعلى الموعد دائما من الساعة 10 للساعة 12 نجيكم من الأحد إلى الخميس. في هذا المساء نبي نسولف وياكم، نفتح موضوع معانا، ناخذ آراءكم، قناعاتكم، ذكرياتكم، سواليفكم الحلوة، ذكرياتكم الجميلة، ذكرياتكم المضحكة. على قولهم مجلس ما فيه نفس ثقيلة. حياكم الله على 011-40-53.
2: أهلا بالجميع إلى تعالينا، سعد بكم كثيرا من المتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53. في موضوعنا المطروح لهذه الليلة هي موضوعات اجتماعية، في كل ليلة نلتقي وياكم حتى نستفيد من الأراء المطروحة في هذه الزاوية. الموضوعات اجتماعية خفيفة تناسب معظم شرائح المجتمع حتى نستقبل أكبر قدر ممكن من الاتصالات من مختلف الفئات العمرية وحتى المستويات العلمية. أهلا بكم إلى تعاليل. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد حصن مغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع ومحمد الفلاج.
3: تعاليل. حيا الله طلال، شلونك؟
2: أهلا يا خالد. يا مرحبا خالد، الله يحييك.
3: ونقول له وش أخبارهم الليلة مستمعين؟ إن شاء الله تمام، وإن شاء الله يكونون طيبين، ويومهم إن شاء الله مر عليهم لطيف كذا، يعني مثل يوم الاثنين بنكهة الخميس. خلنا نحسس إنه اليوم جميل، تعرف خلاص من يوم بدأ الأسبوع وبعد إجازة كذا كانت مع مناسبة اليوم الوطني، الكل رجع بدأ يعيش الحياة أمس واليوم تستمر. لكن بإذن الله الليلة نستمتع وياهم بموضوعنا الليلة.
2: اليوم أحبتنا الكرام موضوعنا يبدو لي يعني كثير من الناس يواجه هذه المشكلة، وبعضهم يعني يستفيد منها من الأرباح أو حتى الانتشار في مناسباتنا العائلية الاجتماعية. صار التصوير اليوم ونشر المقاطع الخاصة فيها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هذا حاضر في معظم المناسبات اللي عندنا. صارت

0: الكاميرات اليوم هي اللي تسبق اللقاء وتسبق المناسبات الاجتماعية. احنا ما عندنا مشكلة مع التوثيق، ما في أبدا مشكلة، هذا أمر محمود ومقبول ونؤيد إذا كان فعلا توثق لحظة مهمة، لحظة فيها سعادة، تنقل فيها فائدة، فيها علم، فيها توثيق لمبادرة وطنية، قيمة إنسانية، تقدم محتوى يعود بالنفع على المجتمع، على الناس، احنا معه ونؤيده. لكن مشكلتنا إذا تحول هذا التجمع الخاص، خاص تجمع خاص، مناسبة عائلية، اجتماع عائلي، يتحول إلى محتوى عام، إلى محتوى عام كل الناس يشاهدون هالمقاطع ومشاهدات وإعجابات ومراسلات كلها عن طريق هذا المقطع المتداول. طيب هذا جاء من تجمع خاص، كيف نشر للناس؟ وين خصوصية الناس والحاضرين في المجلس؟ وين مشاعرهم؟ وين أداب المجالس أصلا؟ وين هذا كله؟ وش السباق هذا نحو الكاميرا والتصوير؟ عشان إيش؟ مشاهدات، إعجابات، أرباح، إعلانات؟ وش السباق الكبير؟ في محاضرات تقام، في ندوات، في ملتقيات ثقافية، في مبادرات حتى التطوعية، هذا موجود حتى في توثيق المواقف الإنسانية الجميلة في مجتمعنا الطيب الشهم المبارك. حتى في الفزعات كنا نصور يعني هذه المواقف ونشرها بينه وبين الناس حتى نقدم الصورة الحضارية لمجتمعنا، وهذا يجب أن ينقل لأن فيها رسائل، فيها فوائد، فيها مصدر إلهام للآخرين. لكن مناسبات العزاء، زيارات المرضى، التجمعات الأسرية الخاصة، موائد الغداء والعشاء والبوفيهات والأشياء الكبيرة والضيافة، مو بالأصل فيها الخصوصية ولا لا؟ ليش تحولت اليوم إلى مشاهدة عند الناس؟ صار الكل يعني داخل معك في هالاجتماع الخاص ويتفرج ويشوف وشكلك وش قدمت للضيوف وش عشاك وش البوفيهات الموجودة. العرب أول ما كانوا أصلا يعني يكشفون الموائد الغداء والعشاء حتى للضيف، ما كان، كان في صيانة، الكرم مقرون بصيانة الضيف، كرامة الضيف نفسه. اليوم صار فيه تفاخر في الموضوع هذا، تفاخر في المواعيد المقدمة في الضيافة في الاستقبال، وكان استعراض أمام الناس، شوفون إيش قدمت لضيوفي وإيش عطيت، شوف الطاولة من إلى. يعني هذه المواقف كنا نسمعها قديما لكن عن طريق يعني كتب دونت، أحاديث من الناس لكن فيها رقي في الذوق العام. أول كانوا يطفئون السراج، سراج النور، حتى الضيف يأكل على راحته، ما حد يزعجه، ما يشعر أن أحد يصور، وبعضهم يخلون الضيف على المائدة يأكل متى ما خلص قام، ما حد يزعجه. اليوم صار فيه تصوير، يشعر الضيف كأنه مراقب، مراقب جالس هذا يتابع وهذا كاميرا وهذا يصور، ولا والناس يجاملون ويتلاطفون بالكلام يمشون الموضوع. وين القيم الأصيلة عندنا؟ وين نخلي الضيف يجلس على راحته وكرامته ويجلس يعني متى ما شاء، ونختفي عن هذه المظاهر الموجودة السلبية؟ اليوم استقبال الضيوف بالكاميرات، بالكاميرات الاستقبال، كل واحد يصور ويحط جواله وعدسات التصوير وفلاشات والتقاط صورة من هنا والسنابات من هنا، والضيف كأنه داخل حفلة توثيق. ما دخل يا أخي في مناسبة أسرية اجتماعية خاصة، خاصة أنا أريد ألتقي بالأهل، أخذ وياهم على راحتي ونسولف، هذه مناسبة عائلية إذا فيها تصوير فهو الاحتفاظ داخل الأسرة وهذا أمر طبيعي. لكن مشكلتنا في النشر اليوم، نشر هالمقاطع الأسرية ومناسباتنا العائلية أصبحت منتشرة في كل حين، في كل موقف، في كل منصة من مواقع التواصل. لحظة جميلة يا أخي ليست صالحة للنشر، هاي تبقى لها خصوصيتها، خصوصيتها. لكن في بعض يقول لا تستحق أنها تنشر، خل العالم تضحك، خل العالم تشوف، خل شوف سوينا، خل شوف فلان هذا كيف عملنا معه مقلب ولا سخرنا منه وقدمنا للحقيقة مادة سخرية للناس حتى يضحكون وتزيد عندنا مشاهدات والإعجابات واللايكات. يا أخي الستر نعمة، ليش ما حافظنا عليها؟ البيوت لها حرمة، الأسر لها خصوصية، وين هذا كله؟ وين يا أخي ليست من الحكمة أصلا تفتح أبوابك الخاصة، مجالسك الخاص تفتحها للناس، خليها محتوى ترفيهي ولا محتوى يقدم للناس يضحكون أو مادة حتى للتعليق. أنت فتحت العيون عليهم، أنت السبب، إذا جاي شيء فأنت الملام، أنت فتحت العيون، أنت خليت المادة اللي عندك هذه مفتوحة للتعليق أو المقارنة وحتى الحسد.
1: في حرمة للمجالس عادة، وفيه أماكن يعني في مجالس بعضها تكون خاصة. يا أخي أنا ممكن قاعد ما أبي تصوير يعني، فعشان كذا احنا نتكلم اليوم وش حدود التصوير في الجمعات والمناسبات، وهل الاستئذان قبل النشر صار ضرورة؟ هذا انا اشوفه انه مهم، دائما في ادبيات يا جماعة، دائما لما نبدأ نصور وخاصة في مجلس، يعني ما هو بالمجلس او المكان اللي ممكن يكون حفل عام يكون فيه شخصية اجتماعية، فيه شغلات معينة يبغون يظهرونها للإعلام، تنظهر إلى طبعا أصبح السوشيال ميديا منصات عرض، فلذلك يعني دائما احنا اليوم نبي نتكلم عن الجمعات والقعدات والاشياء حتى في الاستراحه. يا اخي ممكن انا طالع من بيتي اليوم طول يومي وانا لابس ثوب وشماغ وابي اطلع للاستراحه مثلا بلبس بسيط وشغله، ممكن اكون مفرع ما ماني معود الناس يشوفوني الا بايش بشماغ والثوب والشغلات، فجاه يجي واحد يصور يطلع، يا اخي ممكن انا ما ابي يا اخي ما. فلذلك هل انتم تشوفون انه يعني تضررتوا من بعض الاشياء اللي صارت في بعض المجالس او في بعض الاماكن؟ ممكن في بعض الناس في يعني لما نقول في حرمه للمجلس يا اخي ممكن في بعض السوالف ما نبي نتكلم فيها براحه، يا اخي ابغى اعبر عن رايي، ابي اعبر عن شخصيتي، يمكن انا شخص رسمي امام الناس وفي مكاني اكون يعني باريحيه، اكون يعني ممكن نعلق على بعض، بس ما تطلع. في بعض الاشخاص ما شاء الله عليهم اصبعه على ذا الجوال، وممكن ترى في بعضهم يختلسون يا طلال، في بعضهم يصور وانت ما تدري، ممكن تقعد تسولف وهو بس كذا ايش يبي يقول، والله ابي اضحك عليه وابي مدري ايش وشغلات. ممكن غلطه بسيطه تطلع للعالم ممكن ضايقني يا اخي. ممكن ترى حتى برضو في في, في القانون الان اصبح الان لازم الاستئذان، انه ممكن أنا ما اسمح لك انك تصورني. يعني في بعض الناس اصبحوا يترددون انهم يروحون بعض المجالس، ليه؟ لانه فيه عالم ما شاء الله عليها ايدها على جوالها وشغاله دائما تصور كل صغيره وكبيره، تعود على انه فاتح الحساب حقه للعالم، يعني قال له انه انا عايش الواقعيه وانه انا اصور كل شيء وشوفوا يا ناس من عندنا ومن جانا ومن روح، ودائما مجالسنا مفتوحه وفيها وما فيها وما فيها. لذلك الليله نبي نتكلم عن هذه النقطه، يعني الجوال صار ضيف معنا على طول. وش حدود التصوير في الجمعات والمناسبات؟ احنا قد شفت يعني قد شفت صورت يعني صورتك منشوره من مناسبه من غير علمك؟ وش كان شعورك؟ طلال يمكن بحكم انك شخصيه اعلاميه ممكن يعني يبدا الواحد يصور، لكن برضو في ايش؟ في حدود يا اخي. انت جاي عند اهلك وتبي تقعد، تبي تستانس، تبي تقعد على سجيتك يا اخي.
0: والمؤسف الحقيقة أنه هذه الممارسات يعني أصبحت مدفوعة، يعني فيها رغبة في زيادة المشاهدات أو لفت الأنظار، وأصبحت الكاميرا اليوم غلبت على قيمة المناسبة نفسها. وهذا الأمر والله يحتاج إلى وعي أكبر، إلى دور واضح من صاحب المناسبة نفسها لإقامها. هو ترى المفروض يضع ضوابط حدود للتصوير في المناسبة، وش اللي يصور وش اللي لا يحق لنا يمنع، يحق له صاحب المناسبة نفسه ما يخلي الباب مفتوحة بهالطريقة والكاميرات تسابق هذا اللقاء. في شيء يحفظ الخصوصية، حتى خصوصية الحاضرين المسؤول عنهم، أنت يا المعزب يا صاحب المناسبة كيف تارك الكاميرات هذه كلها على ضيوفك وعلى الموائد وعلى الضيافة؟ وين صيانة كرامة الضيوف؟ في أشياء يا أخي ما تنشر، يعني ليس كل ما نراه يصور وليس كل ما يصور ينشر، في قيمة للستر محفوظة، هذه يجب أن نحافظ عليها. يا أخي من أسمى الأخلاق أن نحافظ على هذه العلاقات، لأن هي جمالها، جمالها بالستر والخصوصية. البيوت هيبتها في أنها ما تدخل كاميرات عليها ولا فيها تصوير، هذه ترى فيها مراعاة مشاعر الناس، فيها مراعاة عشان نحافظ احنا على علاقتنا ونحافظ على بيوتنا وعلى أخلاقياتنا.
1: في نعم. واحد من الشباب عارفه يقول أنا صرفت عالب وقلت لهم مشغول وما أدري وش هو، ويقول أبي أروح عند ناس، يقول بالصدفة أروح عندهم مدري كيف اللي مصورين الشباب ودنيا اللي طالع صورتي، وقاموا مسكوني بحق أخويا اللي أنا صرفتهم، يقول انقفط
0: طالع ما جيت مناسبتنا وطالع مناسبة ثانية،
1: عرفت يعني. ففيها مثل هذه الأشياء البسيطة، فما بالك الأكبر والأكبر. كل هذا نبي نسمع منها قصصكم، رأيكم في الموضوع ذا إيش، ممكن هل تشوفونه عادي، تشوفونه لا والله في تحفظ، ايش الحلول، ايش الطريقه اللي ممكن احنا نتعامل فيها، ايش الاشياء اللي صارت معكم ممكن سببت لكم احراج، هذا كله نبي نسمعه من خلال اتصالكم. وتعالينا ما يحلى الا بتواصلكم على 011 40 53 بعد هذا الفاصل.

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، اهلا بكم الى تعاليل. اللي يحب يشاركنا بالاتصال
2: صادره مخرجنا عادي
1: 5-3 في موضوعنا المطروح لهذه الليلة عن تصوير المناسبات الخاصة أو نقوم مناسبات كذلك العائلية. 011-40-5-3 سليم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسعد مساكم مساء المستمعين جميعا.
1: أهلا وسهلا يا سليم.
2: أهلا وسهلا.
3: يا هلا والله، موضوع جدير بالمناقشة التصوير.
2: موضوع جرجير ولا جدير؟
3: جدير.
2: آه
3: صحيح.
1: تفضل يا سليم.
2: أسلم يا سليم.
3: والله شوف، التصوير هذا له سلبيات كثر طال عمرك. أولا من ناحية المقارنات أسباب إشكالات.
1: أترك المقارنات الحين، الناس داخلين مناسبة خاصة يا سليم، ليش تصور؟ ليش تفتح عيون الناس على المناسبة الخاصة؟ مناسبة عائلية، زيارة مرضى، ولا مناسبات العزاء، ولا حفلة خاصة، ليش يتم فيها تصوير؟
3: والله يفترض ما في تصوير. في زي ما تفضلت سلفا خصوصيات والبعض لا يحبتها.
2: من المسؤول؟
3: المسؤول أنا أقول لك، الآن إحنا في زمن أفرز علينا التقنية والعولمة والرقمنة هذه، ولا بد لها قوانين. أنا أعني أنه مثلا عندي مناسبة وأنا لا أحب التصوير، فبالتالي لما أسوي كرت دعوة أرحب بالضيوف وأحدد الوجبة وأكتب تلميحها أن التصوير ممنوع. هذا من ضمن الحلول. يعني
2: هذا حل ممكن.
1: طيب يشوفونها قيود يا سليم، وش المناسبة هذه فيها قيود؟
3: لا بد منها. أما مسألة أن الضيف يجيني مثلا، يجيني واحد يقول وأقول له تسأل أستاذ منه أصور ما أصور، هذا أشوف أنه ما يجوز.
1: طيب انت يا سليم يا صاحب المناسبه، تبي الحاضرين يصورون بعد المناسبه ان والله جوني الحمد لله فلان وفلان وقلطوا عندي وتعشوا عندي، والفضل بعد الله لهم، هم اللي جوني، انا ما فتحت الباب الا عشانهم، ولان ما لي فضل في هالجمعه.
3: احنا الان في منحه ثانيه. هذا منحه ثانيه حق المباهاه وحق الكلام هذا. هذا جانب، لكن انا اقصد اللي ما يبغى التصوير مثلا، عرفت؟
1: ما في مباهاه يا سليم، اللي عندك عند غيرك ما في مباهاه، يعني كل واحد يقدم الضيافه للناس اللي يحبهم. لكن واجب احيانا صاحب المناسبه يا سليم يقول انا ودي والله بالتصوير، خلي الحاضرين يصورون ينبسطون يستمتعون يسالفون يضحكون، يعني ليش امنعهم انا؟ ليش احط قيود اقول لهم ممنوع التصوير؟
3: اذا صاحب المناسبه يحب التصوير يبغى المباهاه ويبغى يظهر،
1: ليش اربطها بالمباهاه؟ ما لها علاقه بالمباهاه. ليه
3: ما هو شرط مباهاه؟ انا ما عازم فلان ولا فلتان ولا علان من الكلام هذا واصور ما في مشكله، لكن بعضهم ما يبغى. ليش؟ لان يبغى كرامه من الكلام هذا ولا يبغى ينشرها.
2: ولكن سليم في العزايم الخاصه، احنا ممكن انا لما اسوي مناسبه واعزم منها فيها وجهة ودنيا فطبيعي كل ما بقدر اقيده، لكن لما يكون مناسبه خاصه لكم انتم كاسره ولا كعائله، والله مناسبه مولود عندكم ولا شيء، تبي تعزم اهلك وربعك يعني القريبين مره،
3: لا مناسبة
2: تقدر تتحكم.
3: هذا مناسبة خاصة تقدر تتحكم، هذا ما هو يعتبر نشر غسيل. التصوير اللي خلف الاسوار وخصوصيات، انا انشر غسيل، فبالتالي افترض ما هو اي واحد يصور، كل واحد يعرف متى يصور، الوقت اللي يصور فيه، المناسبة اللي يصور فيها، ولازم يكون تلميحات عليها. الآن زي ما قلت لك الزمن هذا يحتاج إلى تشريعات وإلى قيود.
2: اليوم نبي نطلع من حلقتنا هذه بأفكار عدة من المتصلين أنهم يعطونا ممكن بعض الآراء.
3: أنا أعطيك الآراء، مثلا أنا عندي مناسبة ولا أحب التصوير لخصوصيات مثلا.
2: إيش بتقول؟
3: مناسبة أنا أقول مرحبا، مناسبة فلانية، الوجبة فلانية، حياكم الله، ولكن يمنع التصوير. هذا جزئية، بدل ما أنا أمنعهم وقت الحضور وأسبب إشكال وبداية حزازية ويكون في الخاطر ما يكون، لا أنا أسويها تلميحة في كرت الدعوة.
1: وإذا ما حجاك إلا مثلا جوك 5 من 10؟
3: ليش؟
1: والله قالوا مقيدنا هذا، حتى الجوالات ما يبينا نصور، مش المناسبة.
3: لا إذا أنا بيتها سلفا في الدعوة يعرفون ما
1: هي. طيب جتني الآن في الدعوة قال لي والله سليم ممنوع التصوير، ماني بجاي، وش اللي أحضر كذا بدون تصوير؟
3: الآن إذا جاك كرت استاذ طلال استاذ خالد قال الله حييك عندي زواج وممنوع أصحاب الأطفال.
1: هين الزواج الزواج هي الزواج أصحاب أطفال للنساء مو قاعة الرجال، لكن أي قاعة الرجال يدخل فيها الطفل. لكن تكلم الآن يا سليم هالمناسبة الخاصة قلت له والله ممنوع التصوير، قال لك والله فلان وشري هسه قاعد يقيدنا بعد، قلت تعال ولا تصورون.
3: ما يدري انا قلت لك على ممنوع اصحاب الاطفال، هل اللي ممنوع يجي الكرت ممنوع اصحاب الاطفال انما يروح
1: ما تجي عند الرجل اصحاب الاطفال
3: عند النساء مثلا؟
1: اي ما ادري عاد اسال النساء ما ادري انا، لكن اتكلم عن مجتمع الرجال الان الطفل اللي يدخلون الابناء مع الرجال في القاعات. لكن عنك انت الان صاحب المناسبه يا سليم تقول بمنعهم من التصوير، يعني بحط قيود.
3: انا اشوف من ضمن الحاجات هذه اللي قلت لك القيود هذه، اضيف الى ذلك هناك في تشريع نظامي يقنن مواطن التصوير المباح اللي بدون إذن ومواطن التصوير اللي يكون فيها إذن. حتى
1: وقد سويتها هذه يا سليم؟ قد سويتها كتبت على الكرت ممنوع التصوير؟
3: لا ما قد سويتها.
1: ما حد يسويها ما أتبعت.
3: لا ما قد سويتها.
1: طيب يبا الله وجهك يا سليم.
2: سليم الظاهر أنك بتقول في الأخير كذا في الكرت نوما هنيئا لجوالاتكم أو وفك الله يا سليم شكرا لك.
1: هلا حياك الله تحياتنا لك في امان الله.
2: صفر 11 40 5 3 تهاني.
0: هلا والله السلام عليكم.
2: وعليكم السلام يلا حياها.
0: الله يبارك يا رب كيفكم؟
2: الحمد لله
1: حياك الله.
0: يبارك يا رب. سعيد جدا شاركتوا
2: واحنا سعيدين بسمع صوتك تفضلي.
0: شكرا ربي يسعدك. انا بصراحه يعني انا ما عندي مشكله في المناسبات العائليه عادي التصوير ما عندي مشكله، لكن مثلا في مناسبات الأعراس وكذا لا صراحة ما أيد تصوير.
2: لا ما في الأعراس وش ما يمنعون الجوالات؟
0: في بعضهم ما يمنعون صراحة.
1: لا في بعضهم يبدو القريبين من أهل العروس يدخلوا مسموح لهم الجوالات، لكن أنت هذا مرفوض تماما يعني ما حد يقبل أصلا.
0: إيه بس في بعضهم عادي عندهم، في بعضهم ترى ما يحطون إنه ممنوع.
1: لا إذا يدخلوا مثلا يقول مقربين مثلا من العروس ودخلوا بالجوالات ما يصورونهم، يعرفونهم الحدود في التصوير.
0: إيه بس في بعضهم ما يحطون ممنوع اصحاب الجوالات عادي الموضوع.
1: أي
0: يعني.
1: نعم هذا عندكم يعني وين أنت منو تكلمين؟
2: ما في البوابات ما حد يسحب الجوالات يعني.
0: في بعض الأحراس يحطون.
2: وبعضها لا.
0: إيه في بعضها إيه وبعضها لا.
1: أنت منو تكلمين يا تهاني؟
0: من مكة.
1: من مكة أي نعم. طيب إذا دخلت بالجوالات فيها تصوير فيها تعدي على خصوصية الآخرين؟
0: في بعض اي عادي تدخل الجوال في بعض.
1: لا دخلت الجوال طيب التصوير تصور خصوصية الآخرين ولا لا؟
0: والله انا ما اعرف الناس، بس انا بالنسبة لي انا ما اعرف.
2: حضرتي زواج وفيه جوالات؟
0: ايوه.
2: طيب شفتيهم يصورون البنات بعض وكذا؟
0: بصراحة ما أعرف يعني أنا أشوفهم يصورون بس ما أعرف شو يصورون بالضبط، يعني يصورون إحنا
1: يصورون الضيافة يصورون الحلويات الكوشة يمكن يبدو لي يعني لحظات توثيقية للعروس يبدو لي أكثر من الحاضرين.
0: إيه بس أنا صراحة ما أعرف كذا لأني ممكن
1: يعني هو طبيعي في ضوابط يعني قاعة الزواج فيها ضوابط وفيها حدود مرسومة واضحة يعني لا يمكن لأحد يتجاوزها. لكن المثال ذكرتي الآن يبدو لي هؤلاء قريبين من العروس يمكن توثيق اللحظات السعيدة لبنتهم فقط يعني ما راح يصورون الحاضرات أبد، فلا تقلقي من هذا الموضوع أنت في مكان آمن أصلا في قاعة الزواج لأن في عدد كبير من النساء.
0: هذا أنا ما عندي مشكلة يعني أقارب أهل العروس وأهل العريس بس في بعضهم لا ما عايز.
1: لا تقلقين موضوع ترى آمن يعني قاعة الزواج آمنة تماما لا تقلقين لا أنت ولا عدد من الحاضرات. الله يحفظك تهاني شكرا لك على اتصالك.
2: بارك الله فيك.
1: الله يرعاك هلا وسهلا في أمان الله.
2: يا شيخ طلال شلون يعني إذا فيه كاميرا ممكن أحد يصور بالغلط ولا شيء وتروح لقطة كذا ولا شيء غلط؟ ها؟
1: تسأل مين؟
2: أسألك يعني كيف كذا يعني يوم أنه يعني الآن في كاميرا دخلت في الزواج.
1: أي.
2: يا أخي ما أدري ممكن يجي تصوير بالغلط ولا في شيء.
1: أي زواج تقصد
2: يعني يوم تتكلم الأخت تقول إنه في ناس يدخلون القاعة
1: هي تتكلم عن قاعات النساء تقولنا في بعضهم يدخلون بالكاميرات. الأصل ممنوع تماما ما حد يدخل بالجوالات. هذا الأصل وهذا الموجود وهذا المطبق وهذا النظام، لكن يبدو المثال اللي ذكرته تهاني هم قريبات من العروس من أهل العروس يعني فهم دخلوا بالجوالات ويصورون اللحظات السعيدة للعروس يعني مجرد توثيق لا تصوير، توثيق لحظة العروس في مناسبتها في ليلتها في الكوشة في فرحتها في الضيافة المقدمة لها هي توثيق فقط يعني مو بشرط أني أشوف جوال مع بنت في أقول لا يمكنها تصورني وتصور الحاضرات لا غير صحيح. ليه في نظام وفي أيضا مراقبة وفي سكرتية وفي كاميرات يعني الأمر هذا في وضع آمن، لأن في عدد كبير من الحضرات السيدات يعني حضروا. شكرا لك يا تهاني. 011-40-53
2: محمد.
4: يا هلا وسهلا.
2: هلا أبو حميد، يا هلا وسهلا.
4: يا مرحبا،
2: حياك الله.
4: الله يحييك.
2: كيفك مع الجوالات وفي المناسبات وفي العزائم الخاصة؟
4: ما عندي جوال عادي.
2: أنت أبو كشاف صح؟
4: أيوه جوال.
2: طيب الناس اللي يجون هذول دائمين ماسكين جوالاتهم يقعد يصوروا.
4: لا هذا غلط.
2: طيب كيف تقول لهم؟
4: غلط، يمنعوهم المفروض.
2: مين اللي يمنعهم؟ انت في انت انا عزمتك مثلا، اوكي؟
4: ايوه.
2: وانت
4: ايوه
2: ضيف عندي.
4: ما تجي بجوال كاميرا.
2: ها.
4: ايوه ما تجي. انت عزمتني في زواج؟
2: لا لا لا لا، ما نتكلم عن الزواجات، نتكلم عن المناسبات بشكل عام. مثلا انا عندي والله نزالة مثلا، بيت مثلا، وبسوي ذبيحة وبتجون.
4: ما تصور الا باذن صاحبك.
2: ايوه.
4: باذن الله. ايوه. ما تصور إلا بإذنه.
2: يعني إيه هذا أدبية المفروض إن الواحد يجي يقول بعد إذنك أبغى أصور.
4: أيوة، يقول له أنا يا فلان أنا أبغى أصور هذا كذا وكذا. إذا استأذن له يصور، ما استأذن له ما يصور. أيوة.
2: زي كذا.
4: أيوة. هذا عيب التصوير. يمكن في واحد في حاجات خصوصية ما يبغاك تصورها. أيوة. لكن كل المناسبات خاصة، مناسبات زواج، ما يتصور. ايوه
2: والله ما شاء الله، احنا عند الرجال في الاعراس ما شاء الله.
4: المناسبات الخاصه استاذ من صاحب المناسبه، وليش انا عندي جوال كذا وكذا وابغى اصور، اذا استاذن لك اصور، مستاذن لك بتصور.
2: بارك الله فيك يا عم محمد. شكرا لك.
4: العفو.
2: هلا سيدي.
1: 011-40-53 اسامه.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: كيف الحال؟
1: الله يحييك يا أسامة، أهلا وسهلا.
5: هلا والله مرحبا. بقول لكم عن طريق أنها واجد التصوير بالاجتماعات وخاصة بين الأقارب.
1: أي.
5: تصير ما تشوف لا خالك ولا عمك، كل واحد ماسك جواله تصوير، خاصة بوقت العشاء.
1: أنت ما تحب أحد يصورك يا أسامة؟
5: لا أنا عادي، بس وشو فيها أوقات ما تصلح التصوير،
1: مثل
5: ما تشوف الأهل، ما تتأخذ علومهم ولا تشوفهم، كل واحد بس بهالجوال بهالجوال.
1: انت تشوف يعني اي اكثر وقت يصورونك وين؟
5: اي اكثر وقت تصوير يعني بين بالجمعات.
1: الجمعات يعني وتتسولف وياهم ولا انت على العشاء ولا تلعب كوره؟
5: لا بالاجتماعات يعني.
1: الاجتماعات
5: التصوير يعني.
1: وليه طيب ما تحب، وليش ما تحب احد يصورك؟
5: انا هين عادي، بس في بعضهم ما يرضى احد يصوره.
1: اي هذا ما يرضون، لكن ترضى عادي.
5: اي انا هين عادي.
2: ما صارت مشكله وانت موجود كذا قال واحد لا تصوروني وصوروه؟
5: لا والله بوقت العروس والله اني اشوفهم يتهججون من بعض الشبان اللي يصورون. والله انهم يتهججون.
2: ضايقوهم يعني.
1: طيب الزواجات يعني توثيق، يعني واحد يوثق المناسبه.
5: توثيق هين ولا، ويصير المعرس هو جايبنا الشخص دافع له فلوس عشان يصور.
1: اخاف انت تصور يا اسامه، انت اللي تصورهم.
5: لا
1: انت مشهور
5: أنا.
1: في السناب.
2: اهلا يا اسامه، عرفناك الحين
1: طلعت مشهور
2: ما شاء الله. انت اللي قاعد ما شاء الله كم عندك 3 مليون ما شاء الله.
1: صورهم في الزواجات ها، ملاحقهم واحد ورا الثاني.
5: لا
1: الله يحفظك يا اسامه، يطول عمرك.
2: شكرا على
1: اتصالك. اهلا وسهلا، في امان الله.
2: 011-40-53 يا هلا.
1: تقول قبل الرقم
2: يا هلا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام.
4: يسعد الله مساءكم بالدنيا، يسعد الله مساءكم بالآخرة.
1: مساءك أجمل.
4: الله يجزاكم خير ويبارك فيك.
2: هلا أبو سعود.
4: يا هلا. يا
2: شلونك؟
4: يا هلا.
2: ها جوالك كاميرا ولا كشاف؟
4: لا الحمد لله كشاف جوالي.
2: يا سلام. في كاميرا ولا ما في كاميرا؟
4: لو عندي. لا ما ابو كاميرا، ما ابو شيء كشاف. والله ما ادري، انا ما ادري ابوه، ما اعرف انا
2: مره بس الو.
4: لو عندي جوال كان كل يوم جايكم صوره صورتين مني، انا كل سنابات كم معي وارسل لكم.
2: هلا
4: الحمد لله. مره الحمد لله ما ابو تصوير ولا ابو شيء.
2: هلا بالرياض.
4: والتصوير اليوم الناس افتنوا بالتصوير اليوم صراحه.
2: شلون؟
4: افتنت العالم بالتصوير، كبير صغير، شايب صغير كبير، مره ولد جذع شباب ما هو شباب. اليوم الناس كلهم مع جواله، وكل ما شاف شيء طق صور. ما انا ما ادري يعني هذه وش يعني صراحه. اول
6: أولا يعني كتكاية يعني يورون الناس إننا نصور، وحين ملاحة التصوير ملاح صراحة، صار التصوير ما له داعي ولا له شيء.
2: شلون يا أبو سعود أنت عندك في المناسبات، أنت ما شاء الله عندك عيالك وحفادك وكذا، لما يجون تمنعهم ولا تخليهم على فالهم؟
6: لا ما يصورون، لا بالمناسبة يصورون لنا، لا بالمناسبة يصورون،
2: يصورونك بالبشت،
6: يصورون لنا وقت زواج وما زواج.
2: لا لا أتكلم أنت، أنت الآن لما يجتمعون عندك في البيت الله يحفظهم ويصلحهم،
6: لا
2: تمنعهم لا. ولا تخليهم؟
6: لا لا ما ما أبو تصوير
2: مرة
6: ابدا.
2: يمكن واحد من الاحفاد غالي عليه عندك وكذا،
6: ما كلهم الا الحمص صغيرين الاحفاد، ما بكبار
2: مرة.
6: بدي الكبار، الكبار متى يجون؟ بس سنه سنه خلوا اجازه وشي جو ما عملوا ما التصوير يصورون يراعون هذا.
2: بس انت منعهم يعني؟
6: ايه منعهم انا،
2: او هم عارفين ان ابو سعود خلاص.
6: لكن المشكله وش هو؟ صار انا عندي، عندي انا مجلس كل عصر،
2: اي
6: كل عصر عندي مجلس انا، ما في
2: طيب
6: يوميا يجي واحد من الشباب الصغار يمتدي لمرهم مدير الكاميرا يبقى عندهم كلها، هي هذا المشكلة.
2: وتمنعه ولا تخليه؟
6: يا ولدي لا تصور، يا ولدي ما هو زي التصوير، يا ولدي ما يعني احنا نقدر نصور ونقدر نرسل ونقدر، يا ولدي لا تصور ما يخالف، يا عمي يا مدري منه يا خالي يا جد.
2: في احد الضيوف كان ينزعج مثلا؟

0: ولا تتصور؟
1: والله لا تتصور، ما أصور أنا، لكن التصوير أحاول إني ما أصور أنا، لكن أحيانا إجباري أصور إجباري.
0: أها، إذا في مناسبة كبيرة ولا شيء.
1: والله أحيانا ما مناسبة، ثلاثة أربعة الأمرأة مرة مصورين معي هذه والأربعين يطلعون يقول شفناك مكان مكان الفلاني شفناك. أنا ما هو عيب روحي والجية، يعني التصوير صراحة أنا نيتي أنا أنه ما يصلح التصوير إلا بالمناسبات، زواج أو مناسبات فرح عندك مثل عيالك ناجحين أو شيء أو من أحفادك أو هذا أو يعني ما يخالف التصوير وثق الصورة.
0: أبو سعود الظاهر بعد المكالمة هذه تلاقي يجيك هدية جوال في كاميرا ولاقيك أنت أول من يصور وتبهذل العالم.
1: أشغلوني، عندي خير والله عندي زوجتي هذه حاسي تبغى مشيرة جوال، أبيك تبس وأبيك تصور وأبيك ترسل عقب هالعمر. والله وأنا أبو سعود عقب هالعمر إني ما أقرب ولا أصور ولا أبس ولا أتكلم. قالت مثل تكريمك بإذاعة، قلت هذا شرف.
0: الله يكرمك إن شاء الله أبو سعود.
1: ورجال اللي أنا أكلمت لهم شرف وأخلاق.
0: ما عليك زود.
1: وبارك الله فيكم يا عيالي ووفقكم الله بالدنيا والآخرة.
0: يا هلا يا هلا، بارك الله فيك يا أبو سعود،
2: طول عمرك.
0: يا هلا يا هلا، الله يحفظك. شكرا لك يا أبو سعود.
2: في أمان الله. 011-40-53 أبو عبد الله.
3: يا مرحبا.
2: يا مرحبتين وعليكم السلام.
0: يا هلا وسهلا.
3: يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، أهلا يا أبو عبد الله.
3: الله عدل أخوي طلال صح؟
2: سم أي نعم معك طلال.
3: أي حبيبي والله، إحنا من الدائمين بالاتصال.
2: الله يحييك يا مرحبا، برنامجكم وإذاعتكم أبو عبد الله.
3: ويسعدك يا رب. أنا بس بسأل ضيفك الكريم، مساك الله بالخير.
2: هو الله يسلمك، ترى زميلي خالد الحيدان مقدم برنامج. أي نعم
3: يا مرحبا أخوي خالد.
0: هلا وسهلا.
3: أسألك أخوي خالد، هل المناسبة بدون تصوير يعني تنقص؟
0: شلون كيف تنقص؟
3: ولا التصوير هو اللي يكملها؟
0: احنا يا طويل العمر طارحين الموضوع لكم انتم تعطونا آراءكم، احنا فاتحين الموضوع ذا من باب ايش؟ انه كل يعطي رايه ويعطينا افكاره.
3: طبعا انا ابو عبد الله ضد التصوير.
2: اي نعم
3: ابدا ضد التصوير بتاتا، يعني
2: ضد في الحياه العامه بشكل عام ولا في مناسبات
3: بشكل عام
2: محدده؟
3: بشكل عام. بس احب الله يستر على عويلك في جروب البيت، على السناب يصوروني ما في مشكله.
2: اي نعم.
3: اما قصص ولا لا لا لا لا، حتى في الاعراس حتى مناسبات الاهل.
2: طيب هذه يعني تعد توثيق ابو عبد الله، لما في مناسبه زواج وهو بيصور ليله العمر، هذه توثيق
3: كذا طبعي كذا ما
0: هو يمكن يبي يعرف من اللي جاء ومن اللي حضر وبكره بعده يبي.
3: ضد التصوير والله حتى في المناسبات.
2: طيب هو التصوير ان قلنا يا ابو عبد الله الله يحفظك، التصوير في اماكن محموده، يعني ممكن احنا نصور مثلا اذا في ماده ثقافيه، ماده تطوعيه، في مثلا محاضرات، في علم نافع، هذا ممكن نشر على للناس حتى يعود عليهم بالنفع. اي نعم اذا في قيمه وطنيه مناسبه انسانيه
3: اعلام يعتبر توصيل.
2: اي نعم طيب هذا ممتاز. طيب في حياتنا الخاصه ايضا عندنا ذكريات نريد ان نوثقها بيننا وبين الاطفال والابناء والصغار. الان ما اودك حن عيالك يوثقون صورك، بكره اذا جاهم عيال واحفاد يقول هذا جدكم.
3: ما قلت لك على الخاص، على الخاص بين جروب بيتي ما عندي.
2: اي يعني توثيق فقط غير قابل للنشر.
3: اي اما عند المجتمع لا.
0: ابو عبد الله
3: ولا تعمل لي مثل ما يقول لك اكشن على حسابي. لا
0: أيوة. ابو عبد الله
3: تفضل.
0: لو احد صور اطفالك ونشر المقطع وش تسوي او كيف تتصرف؟
3: صارت لنا والله احنا يوم كان صارت لنا، ولذلك خلاص حتى في بعض الاحيان ارفع يدي اقول الله لو سمحت لا تعمل لي اكشن على حسابي لا تصورني.
0: اقول له احد صور عيالك ونشر المقطع
3: ارفض وازعل، ارفض وازعل. اي والله ارفض وازعل.
0: انت تفاجأت اليوم في زواج ولا في مناسبه وجاء واحد صور الاولاد قاعد يلعبون برا ولا شيء وصورهم، وفجاه تفاجأت يوم من الايام تقلب جوالك الا عيالك موجودين في حسابات.
3: اوصل له معلومه بطريقه غير مباشره.
0: انه
3: اوصل له اقول له عيال فلان بنت فلان لا تصورهم
0: لو سمحت احذف المقطع.
3: لو سمحت احذف.
2: وفعلا هذا ترى حق نظامي وقانوني، ترى اللي يصور من غير استئذان يحق لنا أيوة يحذف صحيح. المقطع ويحذف الفيديو وحتى يحذف الصورة أيوة. لا وفي غرامة 1000 ريال هذا في حال إذا ما استأذن
3: صحيح وعارف أن

0: النظام هذا.
1: اي نعم، حمد البيض الله وجهك ابو عبد الله، شكرا لك على الاتصال.
2: شكرا لك
1: وعلى المشاركه معنا، اهلا وسهلا.
2: 011-4053 ابو احمد.
3: هلا، مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور، هلا وسهلا. يا مرحبا.
3: من ناحيه التصوير اذا كانوا يعني سليم، ما في يعني شيء بمناسبه او مكان يعني عادي، والصوره يعني ما فيها اي خلل يعني عادي، ما يكون ان تكون يعني توثيق وصوره عاديه مثل غيرك
2: في قعداتكم الخاصه والشغلات مثلا.
3: اي بس اهم شيء ما يكون به يعني شيء مخل، يعني لنفرض الحين مثلا عزيمه خاصه بنا مثلا، يطلعون واحد من الشباب او انا او اي واحد يطلعونه بصوره مثلا لنفرض انه قاعد يطبخ،
2: اي
3: زين، وهم جالسين بس يضحكون وينظرون، يعني بعدين تلقى التعليقات عليه يقول والله انت شفناك قاعد تطبخ ما ادري ايش، فيصير في نقص باللقطه هذه.
2: لكن عادي يصور كنت مشخص ولا قاعد ولا اي شيء، ما فيها مشكله.
3: عادي الصور وهذه ما هي مشكله، بس اللهم لا تكون يصير فيها نقد، عرفت
2: يا اخي؟ ممكن بعض الاوقات يصورونك فيديو وانت تسولف ولا تمزح مع احد ويطلع كلام ما هو بلائق.
3: اي هذه غلط، هذه اهم شيء يصير ما بنقد يعني.
2: ما تدري المشكله، بعضهم ما تدري انه يصورك.
3: اي لا، اذا طحت بهذا عد غير، هذا يصير فيها تفاهم يعني ثاني.
2: نجيب الجماعة ونجيب 10 دداسن ونتفاهم معهم. نعم. ها؟
3: الله دداسن عند الباب. لا يختلف الوضع، بس إذا كانت عادية مثل ما قلت لك هذه يعني.
2: تحب تنبههم من بدري ولا بعد ما يصير الموقف؟ وش الأفضل؟
3: لا حسب اللي أنا أشوفهم، يعني إذا هم رجال وعاديين وكذا ما يحتاج إنه يعني مثلاً، أو إذا شفت في حركات ممكن أتدخل أقول ترى انتبهوا يا شباب لا يسوي حد حركة ما بزينة أو يصور ولا. يعني حسب الموجودين، عرفت شلون؟ حسب نظرتي بالموجودين.
2: بارك الله. أنت من النوع اللي تصور وتنشر يا أبو أحمد؟
3: لا والله أنا بالعكس، لا والله ما أصور ولا شيء، بس إني ما أنقد على اللي صور، أنا بطريقة عادية يعني ما بهاي خلل.
2: بارك الله فيك.
3: الله يوفقك، شكرا.
2: شكرا لك.
3: يا هلا يا
1: هلا. حياك الله. 011-4053 عبد العزيز.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم
2: السلام ورحمة الله.
4: سعد الله مساءك أنت زميلك المحترم.
1: مساءك أجمل. أهلا يا عبد العزيز.
4: إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا.
2: يا مرحبا.
4: المحبوبة إذاعتنا.
1: ما في شك إذاعتكم. أهلا وسهلا يا عبد العزيز.
4: والله أنا فكري مختلف أنا.
1: أي عطنا فكر مختلف.
4: أول شيء ودك تصور الرجال اللي طال عمرك الساعة 1 الظهر يمشي على رجوله 15 كيلو.
1: أيوة.
4: هذا كف.
1: صوره.
4: ودك تصور الرجال يطعمك اذا نام ينام بدون مكيف.
1: ليه انت تعطينا هالامثله؟ وش السبب؟
4: بس طال عمرك صار واحد عنده تحمل بالقوه، اما صور لواحد طال عمرك
1: اي
4: سمعت بالنهار ما يسواله شيء. لا اقدر.
2: لا لا لا لا.
4: والله انا ما بديت كذا. طيب طال عمرك خل اعلمك، صور الرجال ياخذ له شجره يزرعها بالشارع.
1: ما بهالفكره يا عبد العزيز، انا اتكلم الان عن حضورك الان المناسبات الاجتماعيه اللي فيها تصوير الجوالات من قبل الحاضرين، انت مع ولا ضد؟
4: والله شوف انا عمرك في تصوير مناسبات
1: اي
4: لا باس يعني
1: حلو. لا باس حلو.
4: المناسبات عادي، لكن انا
1: المناسبات واللي يمشي الظهر هذول نصورهم.
4: لا
1: شلون اجل الحين شربت هذا بهذا؟
4: لا شوفها مناسبات العروس مثل الحفل، هذا شيء زين ومشرف يعني.
1: وش زين المناسبات ولا اللي يمشي الظهر؟
4: لا الظهر
1: انا الظهر نمشي يعني مناسبات ما نصورها.
4: نعم انا ودي نمشي انا وياك سوا، ودي اني طال عمرك انا وياك.
2: انت رجال تمشي 15 كيلو في الظهر؟
4: اي نعم امشي.
2: اي قل كذا انك انت تبي من يصورك.
1: طيب والمناسبات يعني ما تصور هذه يا عبد العزيز؟
4: مناسبات شوف المناسبات اكيد عاد المناسبات لازم تصور.
1: طيب هذا موضوعنا الان، احنا موضوع المناسبات مو موضوع الامثله اللي ذكرتها، احنا ما لنا علاقه في هذه، امور شخصيه، تبي تصور ما تصور شيء شان خاص فيك، لكن مناسبات فيها حضور من الناس من الاهل من الاقارب، فيها جمع في جمع خاص وفي يعني مناسبه عائليه، هذا نقول صوروا ولا يحق لصاحب المناسبه المعزب يمنعهم؟
4: ترى الصدق النسبة لا دعوة خاصة بالبيت طال عمرك أمر ما الجوال يمنع ما يستخدم. الأقارب جاني سلفون ولا عزيزين والمعارف أم وقت العروس عادي.
1: الحين المعزب يحق أن يمنع التصوير من الحاضرين
4: بالبيت؟
1: أي
4: بالبيت نعم، أصر عندي الضيفة بالبيت نعم، من اللي حق أن يمنع أقول ممنوع استخدام الجوال كله، إحنا جينا من سولف ننبسط
1: طيب اذا قال والله يا عبد العزيز ما فيها شيء، خلنا نصور يا اخي الناس اللي نعرفهم ونحبهم، خلنا نقول والله قالطين اليوم عند عبد العزيز ما فيها شيء.
4: لا قلت كذا مسكتك بحاجك وجرت في الباب قلت يلا يلا يلا.
1: طيب هذا داب ضيافه عندك
4: والله عاد انا شوف ترى هذا طابع، انا
1: ما هو بطابع نتكلم عن اداب عامه الان، ما هو بطابع عندك كذا ما حد جايك، اذا ما في اداب المجلس ولا في احترام للضيف ولا تصون كرامته ما حد جايك بهالطريقه.
4: بس ولو
1: يقولوا شو هالاسلوب يا عبد العزيز، انت لا عندك وعي ولا عندك ثقافه ولا تعرف ايضا ادبيات المجالس.
4: واذا انا اكبر واحد، اذا انا اكبر واحد بالمجلس انا لازم الواحد يحترمني.
1: ما هو بهالطريقه، ما هو بهالطريقه تقول والله ما منع تصوير ما يصور طلبته من المجلس، يعني ما هو بهذا الاسلوب.
4: بالحياة كونية يعني تحترم أبوك ولا ما تحترمه
1: الوالد هو قدر مقام مختلف، حتى نذكره في الحلقة الوالدين طيب قدرهم مختلف. لكن نتكلم الآن في مجلسك الآن
4: شباب عمرك 35،
1: خلنا الآن في مجلسك
4: عمري 60 تحترمني بالحياة الكونية،
1: اترك الحياة في مجلسك الآن في مجلسك تطرد ضيوفك
4: شلون؟
1: في مجلسك تطرد ضيوفك
4: والله ضيوف اللي طعمرك كفو الله يحييهم.
1: وهم ما جو لانهم كفو، ما دعيتهم لانهم
4: والضيف انا اشوفها مخالفه والله
1: كذا. انت ما دعيتهم ما دعيتهم لانهم كفو.
4: امس كفر قبته وبعطي
2: شلطي عبد العزيز.
1: طيب
2: عبد العزيز الله يسهل امرك، شكرا
1: لك المشاركه معنا. وعلى كل حال طالما انك دعيتهم لهالمناسبه فهم كفو، مو معقول يا اخي تدعي ناس تقول لي ويوم دخل مجلس تقول ما هو بكفو ابطرده، لا هي من ادبيات المجالس ولا هي من عاداتنا ولا هي من تقاليدنا. الضيف يحترم في حكم المعزب. 011-40-53
2: نواف.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مساكم الله بالخير.
2: هلا وسهلا.
0: يا مرحبا. قبل ما نبدا الموضوع يعني في نفس السياق لكن بخصوص اليوم الوطني. ممتاز. حصل موقف، أسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وبلاد المسلمين يا رب العالمين. مصور مبتدئ ممتاز، وحضرت حفل في اليوم الوطني لأحد الشركات، وكان يعني الوضع أنه لازم نصور الكل
1: في دوامك.
0: فهم
1: دوامك؟
0: لا أنا مشارك كمصور.
1: حلو ممتاز.
0: وبحكم أني وبحكم أني مبتدئ في المجال ممتاز. فقليل اللي صادفتهم يعني والمشاكل، وانا كنت اصور صراحه جاتني يعني بعض الملاحظات انه لا تصورني وكذا. رغم ان الدعوه عامه يعني فواجهت اشكاليات جدا يعني كبيره، والتصرف كان صعب جدا.
2: جاك احد وقال لك لو سمحت امسح صورتي؟
0: نعم قلت ابشر انا امسحها، لكن بحكم المونتاج وبحكم التصوير وكثره الصور.
1: طيب نواف انت الان يوم انك تصور جايب دعوه، هم كلفوك بالتصوير؟
0: انا جايب بدعوة طبعا باتفاق بعقد ومدفوع وكل شيء يعني.
1: يوم جيت وتصور قالوا ممنوع؟
0: في
2: المشارك الضيوف.
1: اي الضيوف اي قالوا ممنوع؟
0: قال احذف صورتي انا لا تصورني.
1: انت ماخذ اللقطه يعني نواف
0: ما نخفي
1: بس التفاصيل معلش، انت ماخذ اللقطه شخصيه ولا ماخذها بمكان عام طلعوا؟
0: لا ماخذينها بمكان عام، فقالوا لي لو سمحت لا تطلع، طبعا على حسب ما ذكروا لي
1: اصحاب
0: المكان انه بيعرض يعني في صفحتهم. انا لا اعلم.
1: شوف نواف يعني نواف اذا جيت انت الان تخصيصا يعني خصصت وجهه في الكاميرا هنا يحق لك تستاذن قبل. اذا اخذت اللقطه عامه مثلا بصور الاستديو الان وطلع مثلا المخرج وراي مثلا ما يحق له يقول لي امسحها، لانه انا ما صورت، انا صورت المكان العام وانت موجود ضمن المكان العام، فما يحق له. يمكن هذا يدخل فيها شيء من الذوق يعني احترام الذوق العام فقط، لكن خصوصيات لا ما في تعدي. التعدي وين؟ اني اجيك مباشره نواف واحط الكاميرا في وجهك واصورك واخذ اللقطه عن قرب، هذا لا مخالفه صريحه. ما تجي الا باستئذان. اي باستئذان. لكن باخذ انا المكان عام، مكان عام البهو واللوبي وفرحه الناس والناس داخله وطالعه، ماذا ما فيها اي اعتراض قانونية أتكلم، إلا يعني يدخل فيها جانب الذوق العام بس.
0: هو صحيح، لكن في بعض ما نتكلم يعني عن أخواتنا الله يحفظهم إن شاء الله.
1: أي نعم صحيح. اعترضوا
0: اعترضوا أنه إحنا جالسين في المكان هذا.
1: عاد هذا الموضوع ترى يعني تحله بينك وبين اللي اتفقت معهم إدارة التسويق.
0: وكذلك أنا ما ودي أطيل على يعني
2: الأخوان.
0: في موقف ثاني، أنا في بداية التصوير حضرت زواج، وكان الأب العريس كنت أعرف يعني كأي زواج ثبت الكاميرا قريبة من العريس يعني لأخذ الصور، فكان أبو العريس يقول لي لا تصور أنت فشلتنا أنت كذا، ويجي العريس يعتذر مني وأرجع ثاني أصور. فبرضو هذه تواجهنا يعني بعض
2: طحت بين الاثنين.
0: ايوه فما ندري يعني.

0: ان شاء الله العالم يكون يعني
1: شوف
0: يتوعون شوي.
1: شوف شوف نواف
0: بطلع على التصوير
1: نواف هذا الاماكن العامه تلاقي فيها من كل يعني على قولهم من كل بحر قطره فهمت. لكن طالما انت انا من رايي انك ترجع للقوانين والانظمه اللي موجوده وتقراها وتطلع عليها عشان تعرف وين حدودك القانونيه. في بعد الشيء الثاني اللي هو الادبيات اذا كان مثلا زي في نساء في شغلات في امور فعشان تعرف مستقبلا انه كيف يكون تصويرك عشان تطلع من اي حرج ولا من اي شيء الا انت عارف القانون وعارف النظام وش ينص عليه. هذا من رأي طالما انك انت يعني مو يعني توك في بداية الطريق ورايح لل يعني مشوار التصوير والاماكن العامة عشان برضو ما تقع في اي شيء يلخبط عملك.
2: نواف
0: سامي
2: وش اسمك؟ نواف ايش؟
0: نواف
2: ايش؟
0: الخالدي
2: ونعم. مش حسابك؟ مش حسابك الموجود
0: سام؟
2: حسابك اللي تبي تذكره اللي في تصوير انستغرام تيك توك.
0: ما ما ما ابي اذكر اي حساب دوني والله مبتدئ.
2: اي الله يوفقك كان نعرف الجمهور عليك يعني تذكر حساباتك تواصلوا معك تصور مناسباتهم
0: الى الان والله توني مبتدئ
2: الله يوفقك
0: مع شركه فيعني ان شاء الله على تطلعات ان شاء الله باذن الله ايجابيه
2: الله يوفقك ويكتب لك الخير وتاكد اذاعه الرياض ترى داعمه لكل المواهب السعوديه.
0: الله يرفع قدركم
2: ان شاء الله
0: الخير يا رب العالمين تشرفنا في امان
2: حياك الله
1: اهلا وسهلا نواف 011-40-53 معيض
3: مرحبا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
3: مصطفى بخير.
1: هلا وسهلا.
3: أنا كنت أسمع البرنامج ودقيت عليكم بشان التصوير.
1: أسلم
3: أنا والله ضد التصوير هذا خاصة في المجالس العامة. بيش أحيانا يكون واحد عنده
1: لحظة المجالس العامة وش تصنيفها عندك المجالس العامة؟
3: المجالس مثل طبعاً عندك الحين مجلس عندك ضيوف مجلس
1: في بيتك.
3: نعم
1: أيوة
3: أنا عازم لي أشخاص محسوبين معدودين عندي.
1: حلو
3: يجيك واحد متلقف يصور يصور هذا ويرسلها شفت؟
1: أي
3: يرسلها على جروب جماعته أو جروب أشخاص يروح ان الناس تفوقا والله فلان عنده عزيمه ما عزمنا اشوف فلان حاضر وفلان حاضر ايش ما عزمني وانا ما ادري ايش وهذا هذا تطفل على صاحب البيت صح ولا لا؟ انه صور ضيوفه وصور الناس قام ينشرها. طيب انا عزمتك موده محبه تجي ما تصور الضيوف اللي عندي وتروح تنشرها.
1: طيب وش التصرف اللي تشوفه انت؟
3: هذا والله عشان خارج عن المألوف.
1: ايش تسوي؟ صار معك الموقف قبل كذا؟
3: لا بس انا اشوفها في واتسابات وهذه في ناس اشوفهم يسمعون الكلام هذا وينقلون الكلام ده والله فلان صورنا وصورنا كذا حسبنا الله عليه لا عزمت فلان ولا عزمت فلان وقام يصورهم وارسل وانا ضيفاني معدودين قام يصور. هذا الامر الثاني الان اقبح شيء الان الحين وقت العزاء الان وقت عزاء يا اخوي ناس يجيبون مصورين هالسنابات تعال صور توفى ابوي ولا اخوي ولا شيء الله يبعد يشتروا اذا قام يقول صور
2: يبون يوثقون الشخصيات الحاضرة المناسبة.
3: يا طيب أبوي مات يا أخي ولا أخوي مات أدع له يا أخي ما بجي أجي أصور أو تعالى فلان أنت مشهور كم واحد أجيب مشهورين يصورون المعزية عندي
2: أو حتى في المستشفى بعد يزورون المريض ويصورونه تصير حفلة في المستشفى.
3: هذه هاي بزينة وأحيانا يجيك الواحد معزوم يقوم يصور كرامة الرجل في بيته أول ما يقوم قام يصور صبر
1: عشاء، ايش
3: صبر
1: عشاء
3: يا اخي؟
1: معيض
3: سامي ابوي
1: يعني الان لو صار يعني مستقبلا في عزيمه بتصير عندك ممكن تقول للعالم لو سمحتوا التصوير لو سمحتوا وقفوه ما نبي اي تصوير لاي شيء؟
3: والله شوف زي مناسبات العام
1: لا لا اتكلم على اللي قلت عنها المجالس الخاصه او العامه اللي عندك.
3: والله اقوله بقول يا ربع بدون تصوير يا اخواني حتى بعض الناس ألقى قصيدة أو شيء قام يصور صاحب القصيدة وقام يصور الجماعة كلهم ما لا داعي يا أخوي
1: عندك الجرأة تقوله كذا؟
3: والله إذا في إذا بسوي وحي عندي الجرأة بقول لا يا أخوي أنا عزمتك محبة وإذا ما يجي تصور ضيفاني تنشرها عندك في الوستاب وهذا بكرة يزعل فلان علي ما عزمته وإذا فلان ما هي بزينة ولا لا؟
1: طيب إذا أكيد أنه بيتجاوب معك صح؟
3: إيه
1: ولا تنبههم من بداية العزيمة؟
3: والله شوف أنا بحاول إن أنا بقول يا الربع إحنا إذا اجتمعنا وكل ما نبغى تصوير وهذا عشان نسمع في نبغى كلام بيننا سر هذا موضوع

0: اتناقش فيه بدون تصوير بأسلوب طيب حتى ما احرجه.
1: بارك الله فيك معيد وسهل الله امرك.
0: الامر الثاني عن الاعراس الحريم، صحيح في ممنوع الجوالات في اكثر الحريم ممنوع الجوالات الا اقاربهم.
1: احنا والله ما ندري على الموضوع ذا، لكن احنا فكرتنا نتكلم عن المجالس واللي احنا فيها واللي موضوع الافراح ذي والشغلات. ف
0: والله شوف الحين حتى الان يا ابوي الافراح الحين الان فلان الشيخ فلان ما هو شيخ بس سوى مناسبة كبيرة قال فلان الشيخ فلان حنا في مجلس الشيخ في ديانة الشيخ فلان فلان حط كرامة كذا لا هو بشيخ ولا هو مسؤول كذا حتى والله الأمراء والله ما سووها.
1: نتكلم عن شغلة محددة يا معيد، لكن بيض الله وجهك ولا هنت على تواصلك معنا وسعيدين بسمع صوتك يا طويل العمر. شكرا لك.
0: شكرا يا أخواني معك، شكرا على جميع اللي معك.
1: بارك الله فيك.
0: السلام يا غالي.
2: هشام
3: يا مرحبا.
2: مرحبتين، كيف الحال يا هشام؟
3: مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
1: مساك الله بالنور.
3: الله يحييك. الله يحييكم. انا عندي مشاركه فقط بسيطه وقصيره. اول شيء اشكركم على اختيار الموضوع.
2: الله يحييك.
3: الحقيقه يلامس كثير من المجتمعات في
2: مجتمعنا، وخلنا في مجتمعنا سم.
3: اي نعم، فانا اقول يعني سلمك الله إنه الموضوع هذا التصوير يتوقف على نفس الأشخاص أو نفس الشخص.
2: أي.
3: في ناس يتحسس من الموضوع هذا.
2: أي نعم صحيح.
3: أي نعم، وفي ناس يعني الوضع عنده متعود وبالعكس يرغب في الشيء هذا.
2: كيف نضبطه طيب الآن؟ كيف نضبطه؟
3: والله صعب للأسف إن إحنا نضبط الموضوع هذا، لكن حنا نجي نتفاهم مع الشخص. إذا كنا في لقاء عائلي أو في مناسبة ومن ضمن المدعوون مثلا شخص يتحسس من الموضوع هذا، نحاول إن إحنا زي ما قالوا نمتص غضب.
2: نمتص الغضب ولا ما نصوره؟
3: لا هو خلاص قد تصور مثلا.
2: يعني بعد يعني احنا ما استاذنا وصورنا وبعد ذلك نمتص الغضب، يعني الا صورتك طالعة.
3: ايه نبرر له.
2: انت مصور يا هشام؟ انت مصور؟
3: لا والله للأسف انا بس احب التصوير.
2: اي واضح تحب التصوير. تمتص الغضب انت اذا زعلوا عليك.
3: اي بحكم مجالي في الفروسية انا في
2: ما شاء الله. تبارك الله
3: تحت مظلة الاتحاد السعودي.
2: ما شاء الله. الله فارس ولا من المصورين؟
3: اي نعم نحب نتصور احنا يعني نمارس هذه الهواية
1: جوكي. ها
3: اي والله.
1: طيب لا بس انه انت كيف الان تمتص غضب يا حبيبي؟ تقدر تمسح لقطته؟
3: اي نعم انا اقول امتص غضبه انه بحيث انه ما نقع في احراج معاه او مثلا ياثر على المناسبه والاجتماع اللي احنا مجتمعين فيه، فنحاول يعني نمسح المقطع او نطيب خاطر بكلمه طيبه يعني ديننا الحب.
1: انا ما يطيب خاطري الا بقضيه.
3: لا حول ولا قوه الا بالله. والله اشكر الله.
2: طيب في احد ما قبل يا هشام؟ يعني حاولت معه وما قبل الا تمسحونها؟
3: والله عاد من مسحب وش نسوي عاد. والله ما من عنده ولا طالما ما يرغب. الله الشكر
1: على المستوى الشخصي ومجالسكم الخاصة. في برضو بعض الأشخاص اللي ما يبغى يتصور، أو في بعض الأشخاص اللي يعني أعتذر عن هذا اللفظ، في بعضهم ما شاء الله عليهم فيه من القافة واجدة، فهمت؟ يقعد يصور كل من دخل وكل من طلع وكل من قعد وكل من ما عرفت، ذاك اللي من يوم يبدأ الليل لين ينتهي وهو يصور
3: وهو يتجول في المجلس واركان المجلس. اي والله من غير ذكر اسماء يعني في ناس الحقيقه مبالغ في الموضوع هذا. الحقيقه الجوال ما ينزل من يده، فهذا انا ماني مع الموضوع هذا. لكن اذا كانت لحظه تكريم يعني انا كفي مجال عملي
1: هين هذا موضوع محافل العامه هذه والشغلات هذه احنا ما نتكلم فيها. احنا نتكلم في موضوعنا لما يكون في موضوع يعني وش حدود التصوير. هو عنواننا اليوم وش حدود التصوير في الجمعات والمناسبات، والاستئذان قبل النشر يعني ضروري ولا لا؟
3: والله انا اشوف انه يعني مو ديك الاهميه، لكن بعض المواقف يعني الحقيقه تحتاج الى توثيق وتحتاج الى من باب الذكريات من باب
2: طيب
1: انت من النوع اللي تصور وتنشر؟
3: اي نعم انا والله على السناب. اي نعم
1: والله شكلك

0: شكلك من النوع اللي نايم على السناء بتصور حتى لو نملة معدية.
1: لا والله مو للدرجة هذه.
0: هلا واضح يا شاب.
1: وسط الله يعني.
0: وسط.
2: الله يطول عمرك.
0: وياك وياك يا هشام بارك الله فيك.
1: لكم مقدر يا
0: حبيبي. دعواتنا لك بالتوفيق إن شاء الله.
2: حياك ربي في أمان.
0: هلا وسهلا. 011-40-53 سعيد.
3: سعيد القني طال عمرك.
2: ونعم ونعم أهلا يا سعيد.
0: أهلا وسهلا.
3: الله يعطيك العافية. بسم الله الحمد لله. أولا تصدير شيء جميل في حياتنا اليومية وهو من الذوق العام كما ذكرتم في أول الحلقة، التصوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودخول الذكاء الصناعي في التصوير أمر جميل وتحياتي لكم.
0: شكرا لك.
2: شكرا الله يرعاك. أهلا وسهلا في أمان.
0: بارك الله فيك. 011-40-53 اللي يحب يتواصل معنا ويعطينا يعني يعرفنا عن حدود التصوير في الجمعات والمناسبات والأشياء ذي. في ناس قالوا إنه فيه انضباطية، لازم يكون فيه انضباطية معينة، وفي ناس يقولون لا، وفي ونبي برضو الأفكار اللي موجودة معكم. محمد.
4: حمد. حمد.
0: حمد. أهلا. آسف يا حمد.
4: يا هلا حبيبي.
0: يلا حيا.
4: يا هلا بخويا حياك الله.
0: يا مرحبا. ها كيفك مع التصوير في المناسبات والعزايم؟
4: والله يا اخي التصوير والمناسبات العامه ما لي دخل فيه.
0: حلو.
4: انا قصدي بالمناسبات الخاصه.
0: قول.
4: العين حق ولا لا اسالك بالله؟
0: طيب حق.
4: يعني احيانا يجيك لك 4-5 تذبح لهم حاشي وبالاخير ترمي الحاشي بالزباله، هل هذا حق ولا لا؟
0: احنا نتكلم على موضوع التصوير. هل انت
4: انا بيك معي
0: انا اسمعك
4: وذاك الله الخرفان اللي معه اللي بقولك فلان والله انا كريم.
0: هذا ما هو بكرم، ده هذا تبذير، ما هو بالوضع اللي احنا فيه.
2: 011-40-53 طلال.
5: هلا يا مرحبا.
2: مرحبتين. اهلا وسهلا بطلال.
0: اهلا وسهلا.
5: يا مرحبا.
0: يا مرحبا.
2: الله يبكيك.
5: مذيعنا ذات الرياض مستمعين وسعد الله مساك.
0: على قولك ايش عندك يا طلو؟
5: والله ما عندي الا رحله وتعلو.
0: اسلم يا طلال. كيفك مع الوضع ذا موضوع التصوير في المناسبات؟
5: والله موضوع
0: تشوف فيه حدود للتصوير ولا الوضع عادي؟
5: لا والله شيء جميل التصوير في المناسبات، شيء جميل، لكن بعض المصورين المفروض انه يختار الصورة الجميلة لك. يعني انا اعتب بالشيء هذا من الجانب، يعني يوم تجي تختار تنزل احد تنزله بصورة جميلة يعني تشرفه، لا تنزله عينه مفتحة وعينه مغمضة ولا قال يضحك ولا حال معي، لا حافظ على الخصوصية، حاول انك تلتقي اجمل الصور.
0: تبي طلعه زين ولا خله؟
5: اي طلع زين ولا خله.
0: واذا الواحد يبي ينتقم منك؟
5: والله اذا الواحد يبي ينتقم منك يحط لك اسوء فلتر.
0: ايه
5: بقى يحط له فلتر احلى.
0: قد سووا فيك كذا؟ قد صوروك وانزعجت من صوره ونشروها؟
5: لا شفت، انا يعني شفت، والله شفت يعني بعض اللي لهم سنابات ويحضرون المحلات اللي أقربائهم أخوانهم الجميلين يصور كذا صورة يعني، والناس الثانية لا أي حاجة مشي بس مشي حالك
0: وركب عليه فلتر. ها
5: وركب عليه فلتر ولا أنا والله يعني ماني بحريص على التصوير، إن جاء أهلا وسهلا صور وأنا موجود حيا الله، ما صور فالراحة نص القوت يقولون.
0: والله ما أدري عنك شكلك تحب الترزز واجد
5: يعني قدام الكاميرا.
0: يعني
5: ما قلت تبي تظلم نفسك، بس اقول يا ليت
0: هذا. الله يحفظك يا طلال وسعيدين بسمع صوتك.
5: وسعيد.
0: الله يحفظك ان شاء الله. موفق موفق. هلا وسهلا. 011-40-53 اسماء.
6: اهلين مساء الخير.
2: مساء النور. اهلا يا اسماء، كيف الحال؟
6: يلا يا ربي لك الحمد.
2: شلونك؟ عساك طيبه
6: الحمد لله. يلا حيهم.
0: هلا وسهلا.
6: كيف وشلونكم؟ طيبين
2: الحمد لله.
0: ها ايش من تصوير وايش من مشاكل؟ واضح
6: ان متخصصين عاد
0: انتم. المشاكل كلها من عندكم.
6: ايه محتاج طلعيني باحسن صوره ولا تصورين ولا ليش تصورين ولا ليش ترفعين جوالك
2: هم الحين

0: يطالبون بتصوير يا اسماء؟
1: لا للأمانة مو بأنهم يطالبون بتصوير. شوف أنا بحكي لك عن نفسي، أنا ماني من النوع اللي مو بأني أنا ما أبي أرفع جوالي، أنا أنسى من ساعة الصدر أصلاً جوالي، ماني من النوع اللي أمسكه. لما أكون في جلسة وساعة الصدر خلاص جوالي أنساه، فماني من النوع اللي أركز على التصوير.
2: شكل عيالك يعانون لما يدقدقون عليك.
1: أنا ما أتمنى أصلاً، يعني إني أتمنى إني أصور، خصوصاً إذا كانت واحدة مجتهدة وحط أشياء حلوة وأنيقة وتستاهل التصوير. بالعكس، ليش ما أحطها؟ ليش ما أنا يعني أشكرها على الشيء اللي سوته، على التنظيم اللي رتبته؟ أنا وحدة إذا حطيت عزيمة وتعبت عليها وزيت إلا صوروا واجتهدوا في التصوير.
2: إيه ما شاء الله، تحطين جوائز على أحلى صورة.
1: والله ولا حط، بس بحط إذا يبون حطه حطيت، ما عندي مشكلة. يعني أنا ما أحس فيه إشكالية، أهم شيء لما تصورين راعي خصوصية الناس، إنك ما تظهرين الأشياء الغير جيدة عندهم فقط. بس وأما إنك يعني منظر يعني حلو، جلسة حلوة، مكان حلو، ترتيب، بالعكس.
2: أسماء، في ناس يضايقون إنه إذا أحد صور عيالهم، يعني أنتم بحكم أنكم نساء وكذا، وجات واحدة وصورت عيالك وهم صغار ولا شيء ونشرتهم.
1: يا بدل أمر سهل، أنا عندي
2: والله
1: والله ما أنا أحيانا أكون بشكل ما يسمح بالتصوير. طيب أتصور وينشر في جروب العائلة، مو بالعائلة المصغرة، عائلة بيتنا، عائلة العائلة، بنات العائلة، والله العظيم الشيء هذا بالعكس أجلس نطقطق على بعض وأضحك
2: تطقطقين على نفسك أنتي؟
1: أطقطق على نفسي الأمر سهل. والله
2: الله يوفقك
1: يعني
2: إن شاء الله.
1: لقيتيني إلا يوم شفتيني كذا، ما شفتي لي يوم شفتك شفتي طائرة ولا بدوشك، صبرتي وخيتي أتزين وطهرتيني، ما فيها شيء، ترى الدنيا سهلات. لكن اللي تيجي تعقد الأمور، لا تصور، ليش صورت كذا وليش مفروض ما تصورين، ولا يعني تشدد في الأشياء هذه، ترى الأمر سهل. يعني الواحد لما تصورك فأنها يعني قاعدة تظهر الجماليات اللي أنت قاعدة ترتبتها أنت وسويتيها فقط. يعني نظام لين قالوا مدري وشو.
2: وإذا لقيت واحدة تصور جدران بيتك وتصور كل شيء في بيتك وش تسوين؟
1: والله سلمتها تصور لنفسها، أنا الحمد لله صار واحد محصن لنفسه مو بجاية شيء.
2: ما علينا، ما نتكلم على العين ولا شيء، نتكلم لا واحدة كذا ما بقت شيء إلا وتصوره.
1: سلمتها، والله جت واحدة صدق ترى صارت صورت الجدار حق المجلس بالإضاءة وكتبت يعني شكر. رحت جيت أناقشها، لا والله ما ناقشتها، رديت عليها قلت الله يسعدك وكذا وكذا وكذا، مع أن في إمكانية أنها تصور أشياء أجمل من كذا.
2: بيض الله وجهك أسمع.
1: جميع أحيي الواحد لأن ناديت الناس، خليك وسع صدر مع العالم وخليك مرن، ترى الدنيا ما تسوى غثها كبر بي.
2: الله وفق الله يا أسمع.
1: الله يسعدك،
2: شكرا لك.
0: بندر،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم
2: وعليكم السلام.
0: السلام
3: ورحمة الله وبركاته، كمل عشان تكتبون 30 حسنة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا بندر، شكرا لك.
3: الله يحييك.
2: تفضل.
3: شكلك زعلت يا طلال.
2: لا لا لا، خالد
0: اللي معك، خالد يا بندر.
3: وانت طلال اجل انا ملخبط صدق.
2: ابد، تفضل عطر مشاركتك يا بندر يلا.
3: يعني اخرس علينا ها؟
2: لا لانه انت قاعد جزاء. سلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وسهلا، راحت المكالمة.
3: طيب حبيبي انا بس باختصر.
2: تفضل قول.
3: الموضوع اللي ذكرته في موقف لي انا، ابغى يعني تعليقكم، يعني اذا عندكم ما تعليق او انكم من باب بس ذكر الشيء بالشيء. طبعا ما التصوير احيانا يكون عفوي طبعا. هذا صار معي، انا كنت مطعم حقيقه مشهور في الرياض يعني، وكنت اتواصل مع احد الزملاء على اساس انه نتقابل وياه في المطعم هذا، واحاول اني اصور الديكورات على اساس اني انا يعني اغريه اني قابلني في المطعم هذا. فانا بينما انا اصور
0: تقنع يعني،
3: ايوه انا يعني انا قلت كلمه انا اغريه يعني، الاغراء غير الاقناع. فانا قاعد اغريه بالديكورات واقول له ترى الاجواء جميله وفيه كذا نوع.
2: هو بياكل الجدار ولا المفروض تغريه بالاكل انت؟
3: طيب نتجاوز
2: يلا، راح يلا اللي بعد.
3: تفضل. الحاصل انه

0: أثناء هذا التصوير سبحان الله كان في رجل وزوجته يعني كذا طبعا كانوا مقيمين مو مواطنين، فوقعت كذا يعني الكاميرا كذا عفويا، فوانا جالس جاني يعني حق الطلبات قال لي ترى يا اخي الاخ هذا يقول يعني اذا كان الصوره وقعت علي وعلى زوجتي فارجو انك تحذفها. فانا حقيقه يعني تاثرت، قلت يا اخي انا والله صورتها كذا للسقف يعني ما قصدتهم، لكن مع ذلك قمت من الطاوله هذا الشاهد وجيت عنده وقلت يا اخي هذه الصوره يعني الفيديو هذا انا بحلف قدامك وانا اسف واعتذر وحسابك الليله هذا علي انا.
1: كريم والله
2: والله كفو منك يا ابن الحلال، تعال بالله تكفى يا بندر خلني اصير صديقك، تعال تعال يا ابن الحلال.
0: والله شوف انا ما اقولها رياء،
2: صادق صادق صادق.
0: الرجل هذا حقيقه يعني تاثر، هو تاثر كبير، قال يا اخي الموقف خلاص انتهى. قلت لا انا ما راح اطلع المطعم الا وانا دافع حساب، طبعا صراحه حساب كان مرتفع الفاتوره يعني انا داخل عشان اشرب شربه ودفعت حق الشربه وحق
2: طاوله ثانيه
0: طاوله ثانيه. فانا اقصد الهدف من هذا كله يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كل من ادم خطاء وخير الخطائين توبون، يعني مو مشكله الواحد يخطي، لكن الانسان لما يخطي يعني يصلح خطاه.
1: بيض الله وجهك يا بندر، بيض الله وجهك، الله يحفظك يطول عمرك. شكرا لك على
2: المشاركة يا بندر،
1: الله يرعاك.
2: أهلا وسهلا.
1: عادل
3: يا هلا والله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ورحمة الله،
3: سعد الله مساكم جميعا.
1: مساءك يا عادل، حياك الله.
3: هلا فيكم. السؤال بعد إذنكم عشان فقط التأكيد،
2: احنا نتكلم وش حدود التصوير في الجمعات والمناسبات، وتشوف ان الاستئذان قبل النشر مهم؟
3: تمام. اول شيء احنا لازم نعرف، انا وجهه نظري شوي بتكون حاده وممكن يزعلون مني ناس، لكن بقول وجهه نظري.
2: لا وجهه نظر هي في الاول والاخير.
3: اول شيء انا اشوف انه تصوير الاخرين تمام، خصوصا الناس اللي تعرفهم ناهيك عن الغرباء، اول شيء اشوف انه قل الذوق واقتحام الخصوصيات وعدم احترام للشخص الاخر لاسباب كثيره. وغالب الناس اللي تفضل
2: هات الأسباب الكثيرة مثلا،
3: وغالب الناس اللي حواليك اللي يقربون لك وزملاء أكيد يستحون يقول لفلان لا تصور، لأنه طيب. في ناس عندهم مشاكل كثير، يعني مثلا احنا طالعين جمعة بسيطة وكذا فنصور، بعض الناس للأسف يأخذك ستريكة من ستريكاته على حسابك أنت فيصور عشان فقط يعبي ستريكة وأنت المحتوى حقه، فينشرها للزملاء قروب العائلة، وانت اصلا كنت مثلا نفرض انك مسرف واحد تمام،
2: ايه وقعد في
3: ينزله فيسبب لك مشكله انت بغنى عنها، ناهيك عن اقتحام الخصوصيات والاشياء الثانيه. فانا اشوف صراحه انه لابد اذا ان كان ولا بد انك ملقوف ويعني وعندك شغف التصوير، اما انك تصور شيء ما له علاقه بالاخرين او مناسبات عامه مناسبات وطنيه، هذا شيء بالعكس ما في مشكله، اما تصور اشخاص بدون إذنه أنا أشوف أنها قلة أدب وقلة ذوق.
2: شوف
3: فوجهة نظري،
2: شوف بعض الأشياء إحنا ممكن يعني معنى كلامك أنه ممكن يا جماعة الخير قبل ما نروح إذا بنقعد مع بعض بلغونا أنه التصوير مسموح يا جماعة أو لا.
3: صحيح،
2: بالعافية،
3: الله يعافيك،
1: الله يحفظك، اهلا طول عمرك. شكرا لك على الاتصال.
2: شكرا لك.
1: في أمان الله. خلود،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم
2: السلام ورحمة الله.
4: كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا، حياك الله، تفضلي.
4: والتصوير أنا أشوفه صراحة يعني مطلوب في المناسبات يعني العائلية وكذا، يعني تكون كبيرة.
1: نعم.
4: لأنه هو يعني يجلس أجيال اللي يتذكرونها يعني.
1: ممتاز، شكرا لك يا خلود.
4: وعندي عندي موقف بعد تعلمت إني لازم يعني استأذن. أنا أتوقع تصويري ما في أي شيء، كنت في محل ملابس كذا شوي راقي، صورت عشان يكون كنت بغسل يعني الجروب.
1: حلو.
4: عندي جروب يعني جروب جارات وجروب يعني الأهل وكذا.
1: حلو.
4: أقولهم أنا ممتاز وتعالوا اشتروا منه وكذا. ما لقيت إلا العامل يقول لي لا امسحي. كنت يعني ما شوفت تصويري حتى ما صورت يعني أحد أو أحد من الزبائن، وتكلمت كويس قال لي لا. انتي تمسحين. فبعدها حتى يعني ذكرت نصب كيره شوي استاذن.
1: اي نعم، بيض الله وجهك، الله يحفظك يا خلود، شكرا لك على اتصالك.
4: يا
1: اهلا وسهلا، في امان الله، حياك الله. ابو رياض،
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله,
1: الله وبركاته.
5: والله ما شاء الله الدكاترة ما شاء الله تبارك الله. المتصل لما تصل معكم إذا كان ذكي ولا والله يروح في في في دموك هذا.
1: الله يطول عمرك.
5: ما شاء الله. لا الأستاذ خالد, الأستاذ طلال والأستاذ خالد والمخرج ما شاء الله تبارك الله خامة يعني. الله يعطيكم الصحة والعافية.
2: بارك الله, الله فيك.
1: يطول عمرك أبو رياض.
5: شوف يا حبيبي بالنسبة للتصوير ما في شيء أنا أشوفه يعني في المناسبات الخاصة يعني لي أنا ولا أولادي ولا قاربي ما في أحد أعتقد حاجة للذكريات للتذكر للحاجات القديمة مثلا أصور والدي مثلا صورة جديدة له أصور مثلا أعمامي أخواني أجدادي هذا للذكرى يعني ما فيها شيء وتحت بضها. لكن لما رجال يجي يسعى منك يصورك ويكبر صورتك تقول له يا أخي ما لها داعي السلام. فالصور أنا أشوف أنها طيبة سواء جاك ضيوف في البيت وصوروا العزيمة اللي عندك يا مرحبا بهم صور العشاء وصور الضيوف وصور اللي تبغى تصور ما عندي مشكلة هذا ما فيها شيء يعني ما فيها شيء يعني ندير حقني ضرب. أما بالنسبة لأولادي مثلا هاي
1: أي نعم.
5: أما بالنسبة لأولادي إذا كانوا صغار يعني
1: أي.
5: يعني صغار يعني فما أرضى واحد يصورهم إلا بالسيرة مني طبعا لأن يمكن يشوف صورهم في مقاطع ما يكون هذا ما أسمح يعني.
1: صحيح كلام جميل. الله يحفظك أبو رياض يطول عمرك.
5: أستاذ طلال وأستاذ خالد
2: بارك الله فيك.
5: علي الله يحفظكم إن شاء الله.
2: وياك إن شاء الله. شكرا لك.
1: هلا وغلا في أمان الله.
5: هلا والله
1: حياك رب.
2: علي
6: هلا والله.
2: هلا وسهلا بعلي كيف حالك؟
6: طيب جاك طيب.
2: كم عمرك علي؟
6: أنا عمري 13.
2: ما شاء الله وتبارك الله بطل. ها يا علي من النوع اللي معك جوال وفي كاميرا؟
6: اي.
2: وها وتصور اللي في المجلس دائما؟
6: اي اصور.
2: ما حد يقول لك لا؟
6: لا ما حد يقول لك.
2: ليه؟
6: كذا عشان كذا يعني لها يجينا ضيوف كذا انزلها.
2: حلو عندك حساب وين تنزله في سناب ولا وين؟
6: تيك توك.
2: ايوه.
6: وانزلها سناب اصور خوياي.
2: وتسوي تصاميم وحركاتها؟
6: اي.
2: وش تحط عليها؟
6: احط كذا اغنية كذا واكتب
2: اي
6: اقول حياكم الله يا فلان.
2: ما شاء الله. والزواجات والمناسبات شغالة؟
6: اي شغال
2: على طول. متى على طول. تروح لهم من المغرب؟
6: ها
2: تروح لهم من المغرب وانت قاعد تصور فيهم؟ ها
6: انا حسب الوقت اروح مع عماني.
2: ما شاء الله. ومن اكثر واحد بهدلته بالتصوير؟ من أكثر واحد تبهذله بالتصوير؟
6: تبهذل؟
2: إيه تقعد 24 ساعة دائما تصوره.
6: أنا والله عماني.
2: عمانك؟
6: إيه.
2: وأخوانك؟
6: ما عنده خول.
2: طيب فتقعد بس مع عمانك وسواليف معهم؟
6: إيه سواليف ها بلوت كورة.
2: تلعب بلوت؟
6: إيه.
2: كافو إيوة. ما في إلا تكسر روسهم ها؟
6: اي.
2: انت وابوك تلعبون؟
6: لا ابوي ميت
2: الله يرحمه الله يرحمه. طيب ودحين صرت مشهور انت في السناب ولا باقي؟
6: والله شوف بالتيك توك اعجابي كذا 2000
2: ايه
6: 170
2: ايه
1: 170 هذا وين في التيك توك؟
6: اي.
1: وش تصور وش محتواك يا علي؟
6: طب انزل نفسي و
1: تصور نفسك؟
6: انزل شعار
1: اي وتحط شيرات وتنزل نفسك؟
6: اكيد.
1: ما شاء الله عليه. اكثر شيء تصوره يا علي؟
6: اكثر شيء صوره والله
1: اي
6: اصور نفسي.
1: تصور نفسك أي. ولا تصور القهوه ولا تصور كتبك في المدرسه؟
6: تصور القهوه بعد
1: اي. وتصور هذه كلها. وش هواياتك يا علي؟ وش تحب انت في الحياه وش اهتماماتك؟
6: والله الكوره.
1: سم
6: الكوره.
1: لا اهتماماتك في الحياة أكثر شيء تحبه تمارسه تسويه على طول؟
6: أسويه على طول؟
1: إيه شيء تحبه أنت وشو أكثر شيء تحبه في الحياة؟
6: أقعد مع الوالدة.
1: تقعد مع الوالدة وتصور؟
6: إيه لا ما أصور.
1: ها عشان أقول بكرة إن شاء الله تصير أكبر مصور في المملكة.
6: إن شاء الله.
1: وش رأيك؟
6: أنا أضيف كذا مع عزيمة أصوره.
1: من اللي جنبك؟
6: ما حد.
1: إلا في أحد
2: يعلمك. إيه علي.
1: في أحد يعلمك.
2: قول الصدق.
6: امي وابوي فاتحين البرنامج عشان يسمعون بس.
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: الله يحفظهم لك.
1: ما شاء الله
2: يحفظك ربي،
1: الله يوفقك يا علي.
2: وفق الله يا علي،
6: امين.
1: شكرا يلا لك شد على الاتصال وعلى المشاركه معنا. شكرا
6: شكرا.
2: مستمرين معكم في تعاليل بعد هذا الفاصل.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تعاليل.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم أحبتنا الكرام إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض في حلقتنا هذه وفي زاويتنا الأخيرة عن الأدب الذي دائما ما يكون مرآة للإنسان والمجتمع. اليوم لم يعد حبيس الكتب والمجالس الثقافية، أصبح حاضرا في هواتفنا، حاضرا في منشوراتنا القصيرة، في قصائدنا، في تغريداتنا. أحيانا المرء يتفاعل مع هذه التغريدات، مع القراء، مع التعليقات من خلال الرأي والرأي الآخر. هذا التحول ظهر ما يعرف بالأدب التفاعلي، لا يكتفي فقط القارئ بالتلقي، لا، بل يصبح شريكا في النقاش، في التأويل، في الرأي والرأي الآخر، في الحوار، وربما في تشكيل النص نفسه. اليوم منصات التواصل قربت هذا التفاعل وقربت الأدب من الناس، وربما اختصرت أشياء كثيرة من العمق الأدبي في معناه. اليوم نريد أن نتحدث عن الأدب وكيف استطاع أن يحافظ على هويته في ظل التقدم الملحوظ في منصات التواصل الاجتماعي، عن الهوية، عن الصوت وسط هذا الفضاء السريع والمتغير. أهلا وسهلا بالحديث الأديب مع الشاعرة الدكتورة سعاد أبو شال. أهلا دكتورة سعاد،
1: حياكم الله، يا هلا وسهلا.
0: حياك الله سعداء، مساء النور، سعداء بحضورك معنا في تعاليل عبر إذاعة الرياض.
1: يسعدني ويشرفني ذلك.
2: أهلا أهلا وسهلا للدكتورة فيروزة الشعر،
1: حياكم الله.
2: يا مرحبا.
0: والحقيقة الحديث يعني عن الأدب دائما له معنى خاص، والحديث عن تجربة الدكتورة سعاد مع الشعر ومع الأدب وعن المشوار الثقافي وكذلك الأدب التفاعلي اللي ذكرناه قبل قليل، عن حضور الكلمة في منصات التواصل، عن التفاعل بين الأديب والقارئ وكذلك النقاش إن وجد في هذا. دكتورة سعاد خير ممثل يعني عن الأدب التفاعلي في الحديث عن التجربة مع الناس، عن الأدب التفاعلي دكتورة سعاد.
1: نعم، بداية ما هو الأدب التفاعلي؟ الأدب التفاعلي

0: الثوري هو الذي يوظف إمكانيات التكنولوجيا في تقديم الأدب، فهو يجمع بين الأدبية والإلكترونية، ولا يمكن أن يتأتى لمتلقيه إلا عبر الوسيط الإلكتروني. يعني بدون وجود التقنية لا يمكن أن يسمى أدبا تفاعليا. أيضا لا يسمى أدبا تفاعليا إلا إذا أعطى المتلقي مساحة تعادل أو تزيد عن مساحة المبدع الأصلي للنص. وكما تفضلت حضرتك في المقدمة، أصبح المتلقي مشاركا في العملية الإبداعية، ولم يعد النص ملكا للمؤلف وحده، وإنما أصبح متاحا وملكا للجميع، وكل متلق يستطيع أن يضيف إليه ما يريد.
1: أصبح مشاركا في التأثير على النص، بالضبط، في تشكيل النص.
0: بالضبط. يعني المتلقي في القديم عبر الكتاب الورقي كانت عيناه تصافح المكتوب دون أن يشارك في النقد، وحتى لو أتيح له مثلا أن يقابل المؤلف أو الشاعر أو الأديب أو القاص، فيمكن أن يخبره مشافهة بعد يمكن شهور أو حتى سنوات يلتقيه مثلا، أو قد لا يلتقيه، وربما يرسل له رسالة قد تصله وقد لا تصل. أما الآن فالاستجابة أصبحت سريعة جدا ومباشرة، وما هي إلا أن ينشر الأديب إبداعاته حتى يتلقاها الجمهور وتكون الاستجابة سريعة، وغالبا ما تكون يعني بالمدح والإطراء. لكن يعني لا، الأدب التفاعلي، عندما نقول أدب تفاعلي لا نريد أن نحصره في الشعر والنثر، لأن هناك يعني مظاهر يتجلى فيها الأدب الإلكتروني أو الأدب التفاعلي كثيرة. منها مثلا المنتديات الأدبية الإلكترونية. وهذه طبعا قديمة،
1: صحيح،
0: ومنذ أن كانت الأسواق الأدبية ومنذ أن كانت المنتديات متاحة للجميع، وبإمكان أي فرد مهتم بالأدب أن يكون عضوا في أي منتدى، وهي كثيرة جدا. ومن أشهر الأندية الأدبية عندي مثلا رشف المعاني الأدبي. أيضا عندي الصالونات الأدبية الإلكترونية الحوارية. طبعا مع جائحة كورونا انتعشت جدا هذه الصالونات الأدبية، ولكن الآن مثلا يمكن أن نحضر أمسية شعرية أو حتى أسبوعها شعرية ونحن نتصفح مثلا إحدى المنصات، يمكن أن نحضرها إلكترونيا، فنقرأ بعض النصوص ونتحاور مع الآخر الذي لا نعرف شكله ولا ثقافته إلا من خلال منصات التواصل. أيضا عندي المواقع الأدبية والإلكترونية تدخل من ضمن الأدب التفاعلي، وهي كثيرة، بعضها شخصي وبعضها مؤسسي وبعضها شخصي من حيث الملكية وأيضا عام من حيث المضمون. عندي موقع الروائي السعودي محمد حسن علوان، عندي موقع الوراق، ومواقع كثيرة. وأيضا يدخل ضمن دائرة الأدب التفاعلي المجلات الأدبية الإلكترونية.
1: هو الذي يجعل القارئ متفاعل مع هذه المنشورات الأدبية، هو الموضوع الاجتماعي أم فكرة أنه اهتمامه بالأدب بشكل عام؟
0: والله يعني هي منصات التواصل مثل المائدة التي يجتمع عليها كل شيء، فكل يأخذ ما يناسبه، سواء كان أدبا، سواء كان شعرا، سواء كان قصة، سواء كان مقالة، سواء كان تحقيق صحفي، سواء كان أسئلة تطرحها الحسابات،
1: خواطر نثرية.
0: نعم، حتى النقد يدخل في الأمر، يعني لأنه معظم الأدباء لا يحبون النقاد، العلاقة بينهم متوترة، ولكن حتى النقد له مساحته في
1: وله معاييره كذلك أيضا في النقد.
0: صحيح، بالضبط.
1: طيب عن الموضوعات يعني اللي دائما تحرصين على كتابتها.
0: والله مثل معظم الشعراء يعني أكيد كتبت الشعر الوطني، لدي 40 قصيدة في
1: ما شاء
0: حب
1: الله.
0: الوطن، وسوف أصدرها بإذن الله في ديوان قريبا، ولدي أيضا قصائد عاطفية، وكتبت في موضوعات مختلفة. يعني مثلا كتبت عندي قصيدة بعنوان بوتوكس، عندي قصيدة عندما فاز المنتخب السعودي. نعم، بوتوكس،
1: عن الحقنة التجميلية،
0: عن الجمال الاصطناعي. نعم،
1: أيوة،
0: إنه بعض النساء كل ما فيها كاذب للأسف الشديد. نعم، عندي مثلا قصيدة عن المتلونين والمنافقين.
1: أي نعم.
0: عندي وعندي معارضات شعرية كثيرة يعني مثلا الشعر.
1: طيب

0: الرائدة في تكلى وسالت بي دواوين الجمان، نقشت غرامنا حرفا بهيا يسطر في الهوى أسمى بياني، سموت بحرفك الدافي نجوما وأشعارا تضيء مدى الزمان، كفاني أنني كنت انخيالا يصب عليك من أعلى الجنان، كفاني أنني كنت اشتياقا يرتل في دفاترك الأغاني، وأني كنت كالحلوى لطفل يرى في طعمها أشهى الأماني، وأني كنت حفلا من نجوم وصدرك كان واحات الأماني، كفاني أنني قد عشت عمرا كأني كنت واحدة الحسان، كفاني أنني ملكت عرشا ولا حسناء قد أخذت مكاني، وكنت أميرة تقي الدلالا على صدر أثيري حواني، لقلب داب في قلبي غراما أنا له أول ما كنت ثاني، وكانت عيني الناس بحورا وملهمة خرافات المعاني، فلم أك في كتاب العمر سطرا ولكن كنت سبعا من مثاني.
1: الله لا فض فوك
0: ولا فوك.
2: كيف الآن دكتورة؟ خلينا نشوف متى العلاقة بدأت بينك وبين الكتابة؟
0: في الحقيقة بدأت منذ القدم، قديمة جدا علاقتنا باللغة العربية وبالأدب وبمحبة الأدب قديمة منذ أن دخلنا المدرسة، ومنذ أن كانت المدرسة تشجع المواهب وتصنع الأدباء، وما زالت أناشيد الطفولة تملأ ذاكرتي، الله رب الخلق أمدنا برزق وابعاه الداعي يحقق المساء حتى نحفظها بلحنها وترجمتها. نعم، ويعني كبرنا قليلا وكنا ندرس القواعد في الصف الرابع الابتدائي، فكان يدرسنا أستاذات متمكنات جدا، وكان لأستاذات اللغة العربية دور كبير في زرع محبة اللغة في قلبي. أيضا عندما وصلت إلى الصف، طبعا مادة المحفوظات هذه استمرت معنا، والأناشيد والنصوص الأدبية استمرت معنا إلى أن تخرجنا من الثانوي. في الصف الثالث المتوسط درستني مادة اللغة العربية أستاذة فاضلة اسمها الأستاذة ليلى الحركاتي، فكان عندنا مقرر التعبير هذا، وكانت تفتح أمامنا كل أبواب الخيال وتقول دعوا الأقلام تنطلق ولا يحدها حدود، فكنا حقيقة يعني أنا وزميلاتي نبدع في موضوعات التعبير، وكنا نعشق اللغة العربية من خلال أستاذاتنا الفاضلات. ثم بدأت أكتب الشعر من الصف الأول الثانوي.
2: اكتشفت نفسك هناك؟
0: نعم، وأيضا عندما درسنا الموشحات في الصف الثاني الثانوي كتبت موشحة، وكنت في ذلك الوقت كنت أكتب الشعر وأغنيه، هذا أكبر دليل على أن الشعر العربي شعر غنائي، فكان البدوي في جوف الصحراء يكتب القصيدة وينطلق يترنم بها وينشدها ويرتجزها في الصحراء. ثم عندما دخلت الجامعة، طبعا لا أنكر فضل أستاذات اللغة العربية أبدا، واللغة العربية هي عشقي الأول وليس الأخير. عندما وصلت إلى الفرقة الثانية أو المستوى الثاني من الدراسة، طبعا درسنا مادة العروض ودرسنا القافية، وعرفنا أن علم العروض مختلف عن علم القافية وأنهما علمان وليس علما واحدا كما يظن كثيرون. فكان قسمي يقيم مسابقات أدبية، فشاركت في أحدها وكتبت ملحمة الحب وحصلت بها على المركز الثاني. ثم وأنا في الفرقة الرابعة على وشك التخرج كتبت قصيدة فقر العروبة، وكانت ودخلت بها مسابقة أدبية كانت على مستوى كليات المملكة في ذلك الوقت. يعني أنا كنت في جامعة الأميرة نورة التي في ذلك الوقت كانت يعني بداياتها وجذورها هي الرئاسة العامة لتعليم البنات، ثم أصبحت وزارة المعارف، ثم أصبحت يعني تابعة لوزارة التعليم. فكتبت هذه القصيدة وشاركت بها وحصلت بها على

0: المركز الأول.
1: ما شاء الله.
0: والحقيقة أنه علاقتي بالأدب لم تبدأ بالشعر، لأني كتبت القصة قبل أن أكتب القصيدة.
1: طيب دكتورة السعاد، يعني البيئة لها دور، البيئة الاجتماعية الأسرية في تلك الفترة؟
0: والله في الحقيقة أول مكتبة اطلعت عليها هي مكتبة والدي رحمه الله. شرف أبو شال، فكنت أقرأ المتنبي، كنت أقرأ عباس محمود العقاد، وكنت أقرأ الجاحظ، وكانت مكتبة أبي تضم كتبا في التفسير أيضا والفقه، ولكن يعني كنت ميالة إلى قراءة الأدب.
1: ما شاء الله.
0: ثم عندما توفي جدي الشيخ سعيد أبو شال، وجدت لديه مكتبة رهيبة يعني مغرية بكل ما تعنيه الكلمة،
1: زاخرة ما شاء الله.
0: ما كان عندنا منصات تواصل، ولا كان عندنا موسم ترفيه، ولا كان عندنا فضائيات، فوسيلتنا الوحيدة للترفيه وقضاء الوقت هي القراءة. فقرأت في ذلك السن أو في تلك السن المبكرة، قرأت ديوان امرئ القيس، وديوان الخنساء، وديوان حسان بن ثابت، وديوان عمر بن أبي ربيعة، وأحببت جدا الأدب، ولذلك قررت أني يعني ألتحق بقسم اللغات العربية.
1: ما شاء الله ما شاء الله. نعم. تألق يعني كبير وحضور عالي حتى على مستوى الشعر. أنت كتبت العمودي والتفعيل كذلك، الشعر العامي كتبتي؟
0: كتبت
1: ولا فقط الفصيح؟
0: الشعر العامي. أي. قصيدة واحدة. أي. وقالوا لي توقفي أرجوك،
1: توقفي. طيب نعود إلى الفصيح، اختاري. نعم. اختاري من شيء من الفصيح.
0: طيب بس تعقيبا على كلمة حضرتك ذكرتها وهي أن كتبت شعر التفعيلة.
1: أي.
0: أنا والله أجد نفسي في الشعر العمودي كثيرا. وحاولت أني أكتب شعر التفعيلة، ولكن وجدت أنني أكتب شعرا لا يشبهني. ولذا طبعا الشعر التفعيلة كثيرون يستسهلونه، وهو ليس سهلا. هو ليس سهلا أبدا، وإنما يقوم على تكنيك معين، وقليل جدا من الشعراء من أتقن شعر التفعيلة. من الشاعرات التي أتقن شعر التفعيلة الدكتورة فاطمة القرني، طبعا كتبت شعر التفعيلة والشعر العمودي وأبدعت في كليهما. فأنا كتبت الشعر العمودي، ولا أعرف حقيقة كيف يكتب الشعر التفعيلة، ولا أجد نفسي فيه، لكنني أفضله على أي حال يعني. طيب طلبت قصيدة. هذه قصيدة عرضت بها شاعرا على تويتر، أقول: يا سكرا تحلو الحياة بوصله، وغرامه يمحو الليالي المالحة، يا تمتمات الروح حين هجوعها، وشرود فكري في أمان البارحة، يا كرم أحلامي التي عتقتها، وصهيل أشواق الغرام الجامحة، يا كل أشعار التي فطرتها، وقصائدي كتبت لعينك مادحة، إياك أعني إن كتبت قصيدة زينتها لك بالمشاعر طافحة، يا صاحب الصوت الثروب كمنجة باتت تنافسها الطيور الصادحة، أن الهروب وبحر عينك هائج، وزوارقي في بحر حبك سابحة، نظرات عينك طعنة ذباحة، ورموشك الكحلى عليها فاضحة، ومن الوريد إلى الوريد حديقة حبلى بشهقات الغرام الفائحة، يا أروع القصص التي رتلتها، وبداية للعمر مثل الفاتحة، ما غير قصتك الجميلة بلسم، ما غير قصتك الجميلة بلسم، يشفي الفؤاد من المآسي الجارحة، أنت انتصاراتي وسيل هزائمي، وجيوش حبك في عروقي كاسحة، والعاشقون استسلموا للوائحي، وبقيت وحدك من شطبت اللائحة، أصلحت دولاب الغرام فكنت من مسحت، فكنت من مسحت به كل الخطايا الفادحة، فدع البعاد يموت فوق وصالنا، تبا لبعدك فهو أعظم جائحة.
1: الله الله الله الله الله. لا فض فوق دكتورة،
0: ولا فوق، سلمت.
1: والحقيقة الشعر يعني في مثل هالمناسبات يعني دائما الشاعر يحاول أن يصل الجمهور من خلال هذه القصائد حتى يطلع على ردود الأفعال وأصداء القصيدة نفسها.
0: نعم.
1: فكيف يصل الشاعر بهذه القصائد إلى الناس؟
0: والله هو ينشرها والجمهور ما شاء الله يعني عندنا جمهور مجامل إلى حد كبير.

0: ويكيل المدائح ويمدح الشعراء بما لم يمدح به المتنبي ولم يمدح به نزار ولم يمدح به أي شاعر كبير حقيقة. ولكن هناك جمهور مثقف بالفعل لديه عمق، لديه يعني نظرة تأملية فاصحة متفحصة للشعر وللأدب ولكل ما يكتب، فهناك وعي كبير عند الكثيرين، والبعض لا يعني فقط يمدح ويقول الله الله وما أجمل هذا الشعر، ونجد أنه مثلا الشاعرة خلفه أسطول من الرجال يمدحونها، والشاعر خلفه أسطول من السيدات يمدحونها، ولا أعلم ما العلاقة حقيقة. فهذا التصفيق وهذا التطبيل لا يخدم الشاعر كثيرا.
1: نعم، وبعد الشاعر
0: هو أكثر واحد يعرف ماذا كتب، هل فعلا ما كتبه يستحق كل هذا المديح؟
1: وعلى فكرة من هو الناقد؟ هل هو ناقد يعني علمي وأدبي، ولا فقط من عوام الناس مهتم بالشعر الأدبي فقط؟
0: أبدا لا يوجد لا يوجد يعني نقد علمي متخصص للشعر، هذا نجده لا نجده على وسائل التواصل الاجتماعي غالبا، وإنما نجده في مناقشة الرسائل العلمية المتخصصة، نجده في الأقسام الأدبية المتخصصة أقسام اللغة العربية. فهنا مثلا يتناول الشاعر شعر فلان بالدراسة، فلا يكن المديح أبدا للشاعر، ويقول فقط إما أجاد ثم يوضح الأسباب أو أنه أخفق وأيضا يوضح الأسباب، لابد أن يكون النقد معللا.
1: ممتاز، كلام جميل.
0: لا أعرف أبدا رسالة يعني تكيل المديح لأي أديب أبدا، وهذا ليس من الموضوعية مطلقا، بالعكس مما يعاب على الباحث أو الدارس.
1: نعم. يعني كان رسالة منك دكتورة السعاد، يعني أنه في تعليقات منصات تواصل لا هناك نقد علمي مدروس أو نقد أدبي، يعني أغلبها مديح وثناء عاطر فقط، أما مجالات النقد المباشر فهي موجودة في الجامعات تحديدا في الدراسات الأدبية عند أساتذة التخصص والنقد. وإذا طلبنا منك دكتورة السعاد يعني نصيحة أدبية للمواهب الشابة في الشعر أو في الأدب بشكل عام،
0: تعرف أنه الأديب بشكل عام يعني يطربه الثناء، فنقول دائما انبسطوا بالثناء وافرحوا بالثناء والتصفيق، ولكن لا تصدقوه، أنتم أعلم الناس بأشعاركم.
1: لا تصدق الثناء.
0: إيه لا تصدق الثناء.
1: وابحثوا عن النقد الموضوعي.
0: بالضبط.
1: نعم. شاكر. أيوة.
0: عندما مثلاً عندما ينقدني ناقد متخصص يعني أسعد كثيراً جداً بهذا الإطراء وهذا الثناء، لأني أعرف إنه يعني لا يقفز قفلاً في الهواء ولا يكون همه المديح، ولكن بالفعل إنه يضع يديه على نقاط جمال النص.
1: ممتاز. يبدو لي أنك بلغت يعني رأي الناقد، وصلت إلى مكانة الناقد الآن، تنقدين القصائد دكتورة السعاد من خلال حديثك.
0: حتى الناقد ركب الموجة.
1: الله يحفظك دكتورة السعاد، كنا سعداء الحقيقة بهذا الحديث وبهذا الاستضافة الأدبية، تحدث الحقيقة عن مواطن الشعر وعن القصيد وعن الخواطر وكيف يمكن أن يتفاعل الأديب مع القراء.
0: نعم.
1: حفظك الله.
0: إذا هناك متسع. تفضلي.
1: نعم تفضلي.
0: حقيقة أريد أن أتحدث عن الأديبة السعودية خاصة. نعم. وأقول إنها تعيش عصرها الذهبي، كما أن اللغة العربية لها عصور ذهبية، فكذلك الأديبة السعودية الآن في ظل رؤية 2030 تعيش عصرها الذهبي. فقد أصبحت الأديبة تستضيفها المهرجانات والمسابقات والأنثيات في الدول العربية، وكان لي تجربة جميلة في قافلة الشعر السعودي المصري التي طبعا أكاديمية الشعر العربي وجهت القوافل الشعرية داخل المملكة وخارجها، فكانت الأديبة السعودية سفيرة للأدب في تلك الدول.
1: وهي المكانة تستحقها الأديبة السعودية في ظل المتغيرات التي نشاهدها اليوم في المملكة العربية السعودية، مساحة تستحقها المرأة السعودية فضلا عن أعمالها الأدبية. شاكرين ومقدرين هذا الحضور وهذا الثراء المعرفي الأدبي. شكرا.

0: شكرا للدكتورة سعاد أبو شال الأديبة والشاعرة السعودية.
1: شكرا جزيلا
2: شكرا
0: إلى
2: لك.
0: اللقاء في أمان الله. شكرا أيها الأحبة الكرام في كل مكان، عطيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا لقاء جديد في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS والأندرويد.

0: إذاعة SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: خليجي 27.
3: يشكل المنتخب الكويتي علامة فارقة في كأس الخليج العربية، إذ يعد الأكثر تحقيقاً للقب بواقع 10 مرات، فضلاً عن استحواذه على قائمة الهدافين التاريخيين بوجود 3 نجوم. يتقدمهم جاسم يعقوب في الصدارة ب18 هدفاً، ويأتي كل من جاسم الهويدي وفيصل الدخيل في المركزين 4 و5 برصيد 14 هدفاً لكل منهما.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بكل متابعينا عبر أثير إذاعة الرياض. برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نلتقي فيه مع العقول المبدعة والأفكار الملهمة والإنجازات التي تصنع فرقا في حياتنا. في كل أسبوع نفتح نافذة جديدة على عالم المبتكرين والمخترعين، أولئك الذين لم يكتفوا برؤية التحديات بل بحثوا عن حلول وحولوا أفكارهم إلى واقع، وأثبتوا أن الابتكار يبدأ بفكرة وأن الإنجاز يبدأ بخطوة. في فرسان التمكين نسلط الضوء على قصص أشخاص اختاروا أن يكونوا جزءاً من صناعة المستقبل، نتعرف على اختراعاتهم وابتكاراتهم ونستمع إلى تجاربهم، ونتعرف على الصعوبات التي واجهوها وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرص للنجاح. ولأننا نؤمن أن كل إنسان يمتلك قدرة على الإبداع، وأن الفكرة الصغيرة قد تتحول يوماً إلى إنجاز كبير، وأن التمكين الحقيقي هو أن نمنح المبدع الفرصة ونشجع المبتكر، نؤمن بقدرة الإنسان على صناعة التغيير من هنا ومن بين الأفكار التي بدأت بحلم والاختراعات التي بدأت بمحاولة. نبدأ معكم رحلة جديدة، في كل أسبوع رحلة نتعرف فيها على فرسان التمكين ونكتشف كيف استطاعوا أن يحولوا الشغف إلى ابتكار والطموح إلى إنجاز والفكرة إلى أثر. كونوا معنا واستعدوا لاكتشاف قصة جديدة وفكرة جديدة وملهم جديد. في حلقتنا اليوم معنا ابتكار مميز يحمل اسم طواف، وهو ابتكار سياحي ذكي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة السائح وجعلها أكثر سهولة وتخصيصاً. يتيح التطبيق للسائح التعبير عن تجربته بالصوت، ثم يحولها إلى نص ويحلل مشاعره ويحدد الجوانب الإيجابية والسلبية في تجربته، وبناء على ذلك يقدم له توصيات سياحية تتناسب مع اهتمامه وتجاربه السابقة. جاءت فكرة طواف دعماً لتوجه المملكة ورؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع السياحي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزوار. وقد تمكن الفريق من تحويل الفكرة إلى نموذج أولي وعرضه على عدد من الفعاليات، من أبرزها معرض غرفة تجارية بالطائف، كما شارك في هاثكون الورود العالمي وحقق المركز الثاني. ابتكار يجمع بين السياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي ليجعل تجربة السائح أكثر ذكاءً وملائمة. وقد تم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف وتوجيه الدكتورة أحلام السعود الثبيتي، وتنضم إلينا للحديث عن هذا المشروع من فريق طواف الطالبة نشوى المطيري. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
2: معكم نجوى خاتم المطيري، طالبة علوم حاسب في جامعة الطائف، والمتحدث الرسمي لفريق طواف تحت إشراف وتوجيه الدكتورة أحلام سعود الثبيتي. بداية، مشروعنا اسمه طواف، مستوحى من فكرة السائح وهو يطوف

0: حول المملكة ويكتشف مناطقها وتجاربها المختلفة. طواف هو تطبيق سياحي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعم السياحة في المملكة العربية السعودية، والهدف منه هو جعل تجربة السائح أكثر سهولة وتخصيص، بحيث ما تكون التوصيات المقدمة له مجرد توصيات عامة، وإنما تكون مبنية على تجربته واحتياجاته. وجات فكرة المشروع من رغبتنا في دعم رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع السياحة في مملكتنا الغالية، خصوصاً أن السياحة أصبحت من القطاعات المهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية، والمملكة تشهد اليوم نمو وتطور كبير في هذا القطاع مع التوجه نحو تعزيز السياحة وتنويع التجارب المقدمة للزوار. وبالنسبة لنا كان هذا التطور هو الدافع اللي خلانا نفكر كيف ممكن التقنية والذكاء الاصطناعي يكون لهم دور في دعم هذا التوجه، وكيف نقدر نخلي تجربة السائح أكثر ذكاء وتناسب احتياجاته بشكل أكبر. وبعد مناقشتنا للفكرة مع دكتورة أحلام، وجهتنا إلى فكرة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لفهم تجربة السائح ومشاعره، ومو بس تقديم توصيات سياحية عامة. ومن هنا بدينا نبني فكرة طواف، بحيث يكون السائح قادر على التعبير عن تجربته بطريقة طبيعية، والتطبيق يستفيد من هذه التجربة لاحقاً في تحسين التوصيات المقدمة له.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة.
0: بدينا نسأل أنفسنا، إذا كانت التوصيات السياحية موجودة أصلاً، وين الفجوة اللي نقدر نعالجها؟ فلاحظنا أن سوق التطبيقات السياحية حالياً يعاني من فجوة كبيرة، بأن أغلب التوصيات تعتمد بالكامل على تقييمات تقليدية مثل النجوم من 1 إلى 5 أو الاستبيانات الجاهزة، وهذه التقييمات في الواقع ما تعكس تجربة السائح الحقيقية ولا تعطيك الصورة الكاملة. يعني على سبيل المثال، ممكن شخص يعطي مكان معين 4 نجوم، لكن النظام يظل جاهل وش التفاصيل الدقيقة اللي عجبته، وش الأشياء اللي يزعجته، وهل هذا المكان يناسب الشخص مرة ثانية أو لا. غير أن الصراحة التقييمات الرقمية تعاني من انحياز كبير، لأن المستخدم ما يقيم غالباً إلا إذا كانت تجربته إما ممتازة جداً أو سيئة جداً، ونفتقد للآراء المتوازنة. من هنا ابتكرنا في طواف حل مختلف تماماً، مكننا السائح إنه يتفاعل مع التطبيق بلسانه وبصوته بشكل طبيعي وعفوي، كأنه يسولف مع صديق. التطبيق راح ياخذ هذه الرسالة الصوتية، بيحلل تجربة السائح ومشاعره، راح يستخدم هذه البيانات العميقة بأنه يقدم توصيات سياحية مخصصة جداً لرغباته واحتياجاته اللحظية. يعني باختصار، تطبيق طواف راح يعطيك تجربة خاصة فيه، كل مستخدم له تجربة مختلفة عن المستخدم الثاني. الشيء الأساسي اللي يميز طواف عن كل الحلول الموجودة في السوق هو أننا ما نتعامل مع التقييم كمجرد رقم، وإنما نستخلص المعنى والمشاعر من تجربة السائح نفسها. فبدل ما تكون المعلومة المخزنة عندنا هي مجرد كلمة أعجبني أو لم يعجبني، نفهم التفاصيل الدقيقة للتجربة ونوظفها لخدمة السائح نفسه في المستقبل.
1: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: طبعاً تحويل الفكرة إلى تطبيق فعلي ما كان مجرد خطوة مباشرة، واجهتنا أكيد خلال التطوير مجموعة من التحديات. أعتقد أن أكبر وأبرز تحدي واجهناه في هذا المشروع كان كيف نربط مجموعة من التقنيات المختلفة مع بعضها في نظام واحد يعمل بلحظية وسلاسة بدون أي تأخير. المشروع ما يعتمد على جزء برمجي واحد، بل يتكون من سلسلة متصلة. نبدأ أولاً بطريقة تفاعل السائح وتسجيل الصوت، ثم معالجة هذا الصوت وتحويله إلى نص، بعدها نمرر النص إلى نماذج معالجة وتحليل المشاعر، وفي النهاية نوصل للتوصيات. فكان التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو التأكد من أن كل مرحلة تؤدي عملها بدقة عالية، وفي نفس الوقت تسلم مخرجاتها للمرحلة اللي بعدها بسلاسة وبدون أي خطأ أو بطء في الاستجابة. وبتوجيه من دكتورة أحلام قسمنا المشروع إلى أجزاء ومراحل مستقلة، وبدينا نختبر كفاءة ودقة كل تقنية على حدة، وبعد ما نتأكد من نجاحها نربطها تدريجياً بباقي أجزاء النظام. التحدي الثاني كان يكمن في دقة تحليل المشاعر باللغة العربية، لأن الكلمات العربية غنية جداً بالمعاني، وكان يهتم الفريق جداً بالتأكد من أن النظام قادر على فهم النصوص وتصنيف مشاعر السائح الدقيقة وضبطها لتكون إيجابية أو سلبية بالشكل الصحيح، لأن هذه النتيجة هي المحرك الأساسي لخوارزمية التوصية. ومع كثرة الاختبارات والتجارب والتحسين المستمر، استطعنا والله الحمد التغلب على هذه التحديات والوصول بالتطبيق إلى شكله الحالي.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
0: فكرة المشروع ببساطة أن السائح يقدر يعبر عن تجربته في أي مكان داخل التطبيق طريقتين، أما عن طريق رسالة صوتية أو عن طريق الأيقونات الموجودة في التطبيق. بالنسبة للطريقة الأولى فهي من خلال الأيقونات، هذه الطريقة أبسط وأسرع. إذا كانت تجربتك إيجابية فقط بدون ملاحظات فبس تحط اللايك، هي الأيقونة شكل لايك جنب المكان بعد زيارته، تضغط عليها وخلاص بيفهم التطبيق أن تجربتك كانت إيجابية. أما الطريقة الثانية واللي هي فرقنا فيها اللي هي التفاعل الصوتي، السائح يقدر يتكلم بشكل طبيعي ويشارك تجربته بدل ما يكون مطالب بكتابة تقييم طويل. بعد ذلك التطبيق أول شيء بيحول الصوت إلى نص، ثم يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي عشان يحلل النص ويفهم مشاعر السائح وتجربته وهل كانت إيجابية أو سلبية. وبعد ما يدخل السائح تجربته بأي من الطريقتين، نبدأ مرحلة تحليل المعلومات والاستفادة منها في التوصيات. خلوني أوضح الفكرة بمثال. لو افترضنا أن سائح زار فندق وقال في رسالة الصوتية الفندق كان رائعاً ولكن المصاعد لم تكن نظيفة، هنا التطبيق ما يتعامل مع الكلام على أنه مجرد تقييم واحد للفندق، إنما يحلل محتوى التجربة نفسها. في الجزء الأول من كلامه لما قال الفندق كان رائعاً فهذه معلومة إيجابية عن تجربته، لكن لما كمل قال ولكن المصاعد لم تكن نظيفة، هنا ظهرت نقطة سلبية محددة داخل التجربة وهي نظافة المصاعد. يعني بدل ما تكون النتيجة عندنا فقط أن المستخدم أعجب بالفندق أو أن ما أعجبه، نحاول نفهم تفاصيل تجربته والجوانب الإيجابية والسلبية فيها، وبعد ذلك نوظف هذه المعلومات في التوصيات المستقبلية. فمثلا إذا رجع نفس السائح بعدين وقال أنه يدور على فندق، يقدر النظام يستفيد من تجربته السابقة في تقديم خيارات أكثر ملائمة له، بحيث تكون التوصيات مبنية على المعلومات اللي شاركها قبل ومو بس على تقييم عام. وهنا تظهر الفكرة الأساسية في طواف، أن إحنا مو بس نبغى نعرف إذا تجربتك جيدة أو سيئة، إحنا نبغى نعرف ونستفيد من تجربتك عشان نحسنها ونقدم لك شيء ينفع لك بعدين. بشكل عام نقدر نلخص طريقة عمل طواف في 3 مراحل رئيسية: أولاً تحويل الصوت إلى نص، ثانياً تحليل مشاعر وتجربة المستخدم، أخيراً تقديم توصيات مخصصة بناء على هذه المعلومات. وبربط هذه المراحل مع بعض ننتقل من مدخلات السائح سواء كانت صوتية أو عن طريق الأيقونات إلى فهم مشاعره، ثم تقديم توصيات تناسب شخصيته أكثر.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: نعم ولله الحمد، احنا ما اكتفينا بكون طواف فكرة على ورق أو بحث نظري، لا احنا حولنا الفكرة إلى نموذج أولي فعلي وجربناه واختبرنا جميع وظائف التقنية بكفاءة عالية كفريق عمل. ولأن نؤمن بأهمية قياس أثر المشروع في الميدان ومعرفة رأي المختصين أكيد، خرجنا بالنموذج هذا وعرضناه في عدة محافل وفعاليات بارزة. شاركنا وعرضنا مشروعنا في معرض الغرفة التجارية بمحافظة الطائف، كما حظينا بفرصة عرض المشروع مرتين أمام جهات وخبراء مختصين في قطاع السياحة. ولله الحمد كانت الانطباعات وردود الفعل جدا مرضية ومشجعة، وأبدى إعجابهم الكبير بالفكرة وبمدى احتياج السوق لها وتتويجا لهذه الجهود الميدانية. شاركنا في هاكاثون الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية في نسخته الثانية تحت مسار السياحة العلاجية، وبفضل من الله وتوفيقه حقق مشروعنا طواف نجاح وفوز. هذا الفوز والتكريم ما كان بالنسبة لنا إلا نقطة تحول وتجربة استثنائية جدا لأنه أعطانا ثبات حقيقي وميداني من لجنة التحكيم بأن طوار يمتلك قيمة عالية وحل تقني لا متطلبات القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالنسبة للمستقبل، طموحنا في طواف ما يوقف عند النسخة الحالية. طواف دائما جاهز للتطوير المستمر. من خططنا مستقبلا أن ندعم وجهات أكثر ولغات أكثر بإذن الله، بحيث يكون التطبيق قادر على خدمة أكبر عدد من السياح سواء كانوا زوار للمملكة أو مستقبلا خارج المملكة بإذن الله. كذلك احنا نطمح إلى تطوير تجربة المستخدم بشكل أكبر. نطمح أن نضيف له خدمات ومزايا جديدة تساعده في مختلف مراحل رحلته، من التخطيط للزيارة إلى استكشاف الوجهة والاستفادة من الخدمات المتوفرة حوله. وطبعاً وأكيد خطتنا الأكبر والأهم هي الحصول على شريك استراتيجي أو داعم في قطاع السياحة يساعدنا في تطوير طواف وتدشينه بشكل رسمي وتوسيع نطاقه، بحيث نقدر نحول فكرتنا من مشروع واعد إلى منصة يستفيد منها عدد أكبر من السياح. ونؤمن أن نجاح أي مشروع ما يعتمد فقط على الفكرة، وإنما على الاستمرار في تطويرها والاستماع للمستخدمين ومعرفة احتياجهم، وهذا الشيء هو اللي نطمح نركز عليه في المراحل القادمة بإذن الله. بالنسبة لنا، المشروع اللي وصلنا لليوم هو بداية الطريق وليس النهاية، ونتمنى بإذن الله تعالى أن نشوف طواف في المستقبل مشروع له أثر واضح في تجربة السياح في المملكة العربية السعودية.
2: فرسان التمكين.

وفي ختام لقائنا اليوم، كانت لنا رحلة مميزة مع فريق طواف، تعرفنا خلالها على فكرة مبتكرة تجمع بين السياحة والذكاء الاصطناعي، وتسعى إلى تقديم تجربة أكثر سهولة وذكاء وتخصيصا للسائح. استمعنا إلى تفاصيل المشروع وتعرفنا على الفكرة اللي بدأت من تساؤل وطموح وتحولت إلى نموذج أولي شارك في عدد من الفعاليات وصولا إلى تحقيق المركز الثاني في هاثكون. وما يميز هذه التجربة ليس الابتكار وحده، بل الإصرار على تحويل الأفكار إلى واقع والإيمان بأن التقنية يمكن أن تكون وسيلة لصناعة تجارب أفضل وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات. وفي فرسان التمكين نؤمن أن وراء كل إنجاز قصة، ووراء كل فكرة شخص آمن بقدرته على التغيير، ولهذا نسلط الضوء على المبدعين والمبتكرين لنحتفي بإنجازاتهم ونستفيد من تجاربهم ونلهم جيلا جديدا ليواصل مسيرة الابتكار والتميز. كل الشكر والتقدير لفريق طواف وللدكتورة أحلام سعود ثبيتي على الإشراف والتوجيه، وللطالبة نجوى المطيري على مشاركتنا تجربة هذا المشروع المميز. وفي كل أسبوع نلتقي معكم وقصة جديدة وفكرة جديدة من الإبداع والتمكين. تذكروا دائما أن الابتكار لا يبدأ بإمكانيات كبيرة، بل يبدأ بفكرة وشغف وإصرار على تحويلها إلى إنجاز. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع فرسان التمكين، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. نلقاكم على خير، مع السلامة.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه،

سطر صاهوت ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهوت نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع. ديرة

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكايات الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جداراً ولا مدفعاً فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خارج الصندوق.
1: حياكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج خارج الصندوق. يقولون الصراحة راحة، وأيضا يقولون ما كل ما يعلم يقال. طيب هل الصراحة فعلا راحة؟ هي ممكن تكون راحة نفسية إنك تكون صريح وتقول رأيك اللي أنت مقتنع به دون وجل أو خجل، بدل ما تتعب في كتمة وفي اللف والدوران حوله. كلنا لو الود ودنا كان صرنا واضحين تمام الوضوح وصريحين غاية الصراحة، لكن الشخص يفكر على المدى البعيد ويحسب حساب العواقب، لأن الصراحة إذا كانت في غير محلها تتحول من راحة لتعب، وأحيانا لما هو أسوأ من التعب. ممكن الشخص يكون صريح نسبيا وبحدود وفي الزمان والمكان المناسبين، لأنه على قولة أيضا المثل الثاني ما كل ما يعلم يقال. مثلا الخصوصيات اللي تملكها، خصوصيات بيتك أو عملك أو غيرها، من الخطأ أنك تصرح بها، ويكون الخطأ أكبر لما تصرح بها الأشخاص

تعرفهم عز المعرفة وما تثق فيهم تمام الثقة، فبعضهم ممكن يكون حاشاكم لئيم ويمسك عليك هالخصوصيات اللي أنت بنفسك مأتمن عليها. على ما قال الشافعي: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وكذلك الصراحة مع الآخرين لما تكون جارحة، يعني واحد مثلا اشترى سيارة وسألك عن رأيك فيها وهي مو معجبتك، ما له داعي تكون صريح وتقول ما أعجبتني، جامل شوي. ما أقول قل روعة وأحلى سيارة، لكن بإمكانك تقول حلوة ما شاء الله، الله يطعمك من خيرها ويكفيك شرها، خاصة أنه شراها وانتهى. لو كان قبل يشتري وطلب رأيك وقلت رأيك الصريح السلبي عن السيارة، هنا بالعكس الصراحة مطلوبة، لأن المستشار مؤتمن. والأسوأ من كذا لما تعطي رأيك الصريح الشديد الصراحة دون ما يطلب منك أحد، فيكون الرد المسكت ما حد طلب رأيك، وخاصة لما مثل ما قلنا يكون الرأي الصريح ذا بعد فوات الأوان، فيصير مجرد تحسيف وتنكيد وتضييق صدر، مثل مثال السيارة اللي ذكرناه، لأن ما في إمكانية ترجيع مثلا. ومثل لو شرى شخص بيت، خلاص ما يحتاج تعطيه رأيك الصريح إذا هو ما أعجبك أو ما أعجبك الحي اللي هو فيه، لأن ما فيه ترجيع بيوت. وخلونا ننتقل للمثل الثاني: ما كل ما يعلم يقال. وفعلا بعض الناس يظنون أنهم لازم أي شيء يعرفونه يقولونه، بعضهم علشان يتباهى بمعلوماته الحصرية يقوم يفشي أسرار في العمل، أو يذكر معلومة ممكن تسيء للي قدامه أو تنكد عليه، وكان يسعه الصمت. يقول الشاعر: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكون مهذارا، ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إذن الزبدة يا كرام، خلونا نكون صريحين بالقدر اللي ما يضرنا، علشان ما تكون صراحتنا تهور وحماقة، وبالقدر اللي ما يجرح غيرنا، علشان ما تتحول الصراحة لوقاحة. ونحاول نزن الكلام قبل نقوله، ونفكر هل الأفضل لنا ولغيرنا إننا نصرح به أو السكوت هو الأفضل. أما والله سالفة اللي في قلبي على لساني، هذه مع احترامي ما تنفع، لأن الناس لهم بالظاهر وهو لسانك وكلامك، أما قلبك ما يهمهم ولا يقدرون يعرفون أصلا وش فيه. ومثل ما نقول في كل حلقة، القرار قراركم وأنتم أعرف باللي يناسبكم. والحين نستأذنكم علشان نلتقي بكم إن شاء الله خارج الصندوق في حلقة قادمة. هذه تحياتي خالد الغانم، وتحيات زميلي من الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء. خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: عندما تتجاوز التقنية الحدود

0: تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
1: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتاً وأهلاً بكم في حلقة جديدة من خوارزميات. نطل عليكم هذا الأسبوع ونتحدث مع ضيفنا الدائم المهندس مصطفى الشعلة، فحياكم الله.
2: أهلاً وسهلاً أستاذ صالح.
1: في حلقات سابقة تحدثنا وتعرفنا مع المستمعين على بعض النماذج لذكاء اصطناعي يعمل من دون إنترنت. اليوم عندنا خطوة شوي أعمق، كيف أنه ممكن نستفيد من هذه التقنية وهذا الخيار الجيد جدا واللي يحفظ لنا جزء من الخصوصية وأيضا يوفر علينا كثير من الطاقة والجهد، ولكن بشكل مساعد أكثر ويعمل بشكل أعمق على ملفاتنا.
2: التفاتة جميلة جدا أخ صالح، خصوصا لما ذكرت يساعد على أو يرفع مستوى الخصوصية، وهذا ما يهم كثير من المؤسسات والشركات اللي عندها بيانات حساسة أو شديدة الحساسية، فبالتالي لا يستطيعون أن يستفيدون من مساعدات ذكية العالمية، لأنهم لا يستطيعون الإفشاء بهذه المعلومات ولا يستطيعون إرسالها عبر الإنترنت. فبالتالي كحل هو استفادة من مساعدات الذكية الموجودة في منصات الذكاء الاصطناعي مثل هاجينج فيس، وهذا اللي تكلمنا عنه الحلقات الماضية، وتثبيتها على أجهزتنا الخاصة أو السيرفرات المحلية للشركة. يعني أنا وأنت ممكننا أيضا نجري تجربة بسيطة تنزيل وتثبيت مساعد ذكي بسيط مناسب إلى حجم اللابتوب واستخدامه على أجهزتنا من دون الاتصال بالإنترنت.
1: جميل، خلينا نرجع شوي على أساس اللي برضو ما حضروا حلقتنا الماضية ونعرف طريقة تشغيل المساعد بدون انترنت.
2: جميل جدا، هو خلينا ناخذها على خطوتين. الخطوة الأولى، أولا تهيئ جهازك باللغة المناسبة للمساعد الذكي وهي لغة البايثون. فأول خطوة تنزيل لغة البايثون وموجودة في الانترنت، يعني تكتب بايثون داونلود بينزل لك على حسب اللابتوب أو الجهاز اللي عندك، هل هو ماك أو ويندوز، تأخذ النسخة المناسبة إلى بايثون. ضمن هذه الخطوة أيضا تحتاج إلى أدوات البايثون واللي هي المكتبات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهي ما تسمى بالترانسفورمرز، ترانسفورمرز أو المحولات. فننزل كمان أيضا ننزلها وننزلها على جهازنا، كذا كأنه عندك الحين أدوات الطبخ جاهزة. لو أنت بتطبخ مندي بتجيب لك كل الأدوات الجاهزة للطبخ قبل ما تبدأ الطبخة. جهزنا البايثون، جهزنا المكتبات الضرورية أو الأساسية. الخطوة الثانية هو تنزيل النموذج حسب حجم اللابتوب تبعك، ممكن تستخدم نموذج كبير مدرب على بيانات ضخمة أو متوسط الحجم أو صغير أو متناهي الصغر. يعني أنا اللي استخدمت باللابتوب هو متناهي الصغر فقط من باب التجربة، أجرب هل أستطيع أن أشغل المساعد الذكي وأنا فاصل الإنترنت، والحمد لله نجحت التجربة. استخدمنا منصة الهاجينج فيس، إن شاء الله يكون ده في حلقة قادمة نتكلم عن منصات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها.
1: نعم. طيب إيش الفوائد اللي نجيها من أن نستخدم مساعد ذكي محلي وليش نحتاجه؟
2: سؤال جميل جدا، ومثل ما ذكرت في المقدمة أولها وأهمها هي الخصوصية، خصوصا للشركات والمؤسسات، حتى الأشخاص اللي ما ودهم بياناتهم تطلع برا، بالإمكان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أو مساعدات الذكية من دون المخاطرة بإرسال بياناتنا الخاصة في الخارج. هذه أول وأهم فائدة. الفائدة الثانية أيضا هو السيطرة. الذكاء الاصطناعي أو المساعدات الذكية ما هي سحر، أنت تقدر تسيطر عليها، تقدر تأخذها وتضعها بجهازك. وأيضا إن شاء الله إذا في هذه الحلقة إذا صار في مجال إحنا نقدر نزودها بالبيانات، كيف ننشئ مصدر معرفي عن طريق معلوماتنا الخاصة، وهذه رفع مستوى التحكم والسيطرة عن طريق

0: المحلي والاستفادة منه بشكل أعمق في ملفاتنا، بحيث أنه يقوم باختيار المعلومة الصحيحة. كمدخل لهذا الجزء من الحلقة مهندس مصطفى، خلينا نتحدث بشكل مبسط عن فكرة الراق.
1: جميل. راق هو مختصر لراق، اللي هو RAG، مختصر لعبارة Retrieval Augmented Generation، يعني باللغة العربية هو الذكاء الاصطناعي التوليدي المعزز، Augmented يعني المعزز بالاسترجاع، اللي هو Retrieval. بشكل مبسط خليني أشبهها بهذا المثال. عندك أنت كاتب ذكي يكتب تعبير أو مقالة صحفية بشكل مبدع ومبهر، لكن انت ما تبغى يكتب من راسه، تبغى تقول افتح الدرج وهذه البيانات والمعلومات استفيد منها واستخدم ذكائك، لكن ارجع الى هذه كمصدر معرفي. وهذا الراق نستفيد منه. مين الكاتب الذكي؟ هو النماذج مساعدات ذكية، هذا كاتب ذكي، لكن إذا بتخليها لحالها هي بتألف من رأسها. أنت لا، أنت بتاخذ هذه النماذج وبتوجهها، بتقول هذه البيانات اللي أنا أبغاك تستفيد منها، أبغاك تطلع عليها قبل الإجابة في أي سؤال تسأل، ارجع إلى مصدر المعرفي.
0: لكن كيف يبحث هذا المساعد في هذه الملفات وكيف يختار المعلومة الصحيحة؟
1: جميل جدا. هو إحنا نحتاج هنا مقدمة وشغل برمجة خفيف، يعني هنا نجمع البيانات في مجلد، خلينا نسميه docs، يعني docs اللي هي مختصر كلمة documents يعني مستندات. أنا جمع، تخيل أنت صاحب شركة وتبغى تعمل نموذج ذكي خاص بالشركة، فأنت تجمع كل ملفاتك، سياسات الغياب، سياسات الرواتب، تعريف بالشركة، الغرامات، الخدمات، كل هذه البيانات تجمعها في ملفات وتحطها في هذا المجلد. تقدر تستخدم أي مساعد ذكي عام، ChatGPT أو Gemini، وتقول له أنا عندي بيانات أبغاك تعمل لي كود يقرأ هذه البيانات ويعززها عندي في النموذج. أنا عندي نموذج موجود، هذا النموذج وعندي هذه البيانات. فايش يسوي هو؟ اول خطوه يعمل تشانكس اللي هو يقسم، ياخذ البيانات وارقمها، يخليها على شكل ارقام، يخليها مقروءه بالنسبه للنموذج. اللغات هذه، اللغات، اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه، الحروف هذه تقلب على شكل ارقام مقروءه ومفهرسه. اذا قرات وفهرست هنا في راح تكون سهلة بالنسبة للنموذج. إذا أنت تسأل سؤال، هو بياخذ السؤال وبياخذ أيضا وبياخذ الجزء اللي فهرس وبيعطيه النموذج. النموذج بيقرأ هذه وبيشوف أقرب جملة وعبارة بيرجع إلها قبل لا يعطيك الإجابة.
0: يعني ملفاتنا وبياناتنا اللي مكتوبة سواء بالعربي أو بالإنجليزي بالنسبة له هي لغة داتا ولغة أرقام،
1: لغة أرقام،
0: ويعني في لحظة هو يرجع ويقارن ويجيب أقرب الإجابات المناسبة للسؤال اللي طرحناه.
1: بالضبط. أنت بالتالي أنت تشوفه بأنه كأنه راح قرأ هو ما قرأ، هو بس أخذ في علم الإحصاء يشوف أقرب إجابة، أقرب أو أقرب رقم مناسب إلى البيانات المفهرسة عنده.
0: جميل. وش إيجابيات هذه التقنية وأيضا سلبياتها؟
1: جميل جدا، حلو تطرح السؤال بتوازن، هو إيجابيات وأيضا سلبيات. الإيجابيات مثل ما ذكرنا هي الخصوصية، هي أيضا الاستفادة، هي تطويع المساعدات الذكية لبياناتنا، تخفيف نسبة الهلوسة للمساعد الذكي، بدل ما يجاوب من رأسه احنا نوجهه، توجيه المساعد الذكي. من السلبيات وهي احتياجنا شوية الى البرمجة، يعني في البدايات نحتاج ان شخص عنده بعض الاطلاع على لغة البايثون وعنده خبرة بسيطة كيف يستطيع ان يعمل راق على مساعد ذكي. هل احنا كأشخاص عاديين نقدر نسوي؟ نقدر، وهي الاعتماد على المساعدات الذكية العامة وسؤالها، تعمل برومبت تقول له انا ابغى مساعد ذكي

0: وهذه بياناتي، هو بيعطيك خطوة بخطوة وانت تقدر تنفذها بشكل سلس وبشكل سهل من دون الاحتياج الى مبرمج متخصص. السلبية هو من السلبيات ايضا، عادة هذه المساعدات الذكية تكون صغيرة لان تحتاج الى مصادر من وحدات تخزين عالية، فاذا انت صعب انك تجيب بحجم شات جي بي تي 4 او والله 5. فالمساعد الذكي الصغير عادة بيكون قدرات بسيطة، فانت تقارن بين القوة وبين الخصوصية عن تشوف وين الانسب. ان شاء الله احنا اذا تمكننا راح ممكن نعمل حلقة حل وسط، يعني هو حل سحابي، المساعد الذكي مو في جهازك، في سحابة لكن هذه السحابة محلية، يعني في المنطقة مثلا بالسعودية. هنا هذا مناسب لكثير من الشركات اللي بياناتها متوسطة الحساسية، يعني ما يستطيع ان هذه البيئة يعملها في شبكة المحلية، شبكة داخل الشركة، ولا يقدر يستفيد مساعدات الذكية، يعني هذه ضد سياساته او سياسات امن المعلومات. فبالتالي كحل وسط هو الاستفادة من شبكات او الخدمات السحابية الموجودة في المنطقة.
1: جميل. في علاقة بين جودة المعلومات الموجودة وجودة المعطيات او الاجابات؟
0: طبعا.
1: هل كل مكان البيانات اللي انا محتفظ فيها بجودة معينة؟ وايش هي الجودة هذه؟ في الحجم الخاط، في مثلا دقة البيانات او ترتيبها؟
0: طبعا، يعني اذا هو المساعد ما هو سحر مثل ما ذكرت، هو انت حسب ما تغذيه بيانات خاطئة بيعطيك معلومات خاطئة، وان كان ذكي وان كان فائق الذكاء ما راح يكون يسيطر على تحكمك او يقول لك لا ارجع وعيد النظر في الموضوع لعل بياناتك خاطئة، هو بالعكس وراح يعزز خطأك. يعني اذا انت اعطيته بيانات خاطئة راح هو يعزز خطأك، يعني راح يقولب خطأك او البيانات الخاطئة بشكل جميل ومبهر، فبالتالي ممكن حتى يصعب عليك وعلى المستخدمين اكتشاف هذا الخطأ، فهذه خطورة أيضا. فأنت ضروري جدا التحقق من صحة البيانات.
1: صحيح. ولذلك هو حتى يخلي مسؤوليته حينما يعطيك إجابة، لأنه بناء على ما أعطيته أنت من معلومات.
0: بالضبط.
1: شكرا لك مهندس مصطفى، شكرا لكم مستمعينا، انتهت حلقتنا في خوارزميات، وفي الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كنفة
2: تحضرين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
3: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الدمى المتحركة، فن يقوم على تصميم وصناعة شخصيات مجسمة قابلة للتحريك وتستخدم في العروض المسرحية والفعاليات والبرامج الموجهة للأطفال، وتتنوع الدمى في أشكالها وأحجامها وتصنع من خامات مختلفة مع مراعاة تفاصيل تساعد المؤدي على التحكم في تحريك الدمية. وضيفتنا اليوم الحرفية وداد بنت سلمان آل مبارك.
5: صناعة الدمى المتحركة من الأشياء الجديدة في عالم الحرفيين، طبعاً تستخدم للترفيه، للتعليم، للتثقيف، بعض الأحيان تستخدم في المدارس للتوعية الأطفال، للتكلم عن أمور تعليمية، أمور تثقيفية. والدمى المتحركة طبعاً شيء نستخدم فيها اليد للتعبير عن الدمية بنفسها.
6: طب هي تفرق عن الدمية العادية؟
5: أكيد تفرق عن الدمية العادية. الدمية العادية تكون دمية ثابتة أو فقط تتحرك بالمفاصل فقط، بينما الدمية المتحركة شيء يقدر صانعها إنه يعبر عن موضوع، عن فكرة، عن أشياء مهمة يمكن تكون.
6: أنت لما تقررين تسوين دمية جديدة، كيف تختارين شكل الشخصية، الملامح، الملابس؟
5: طبعاً هذه الاختيارات تعتمد أحياناً على طلب الزبون نفسه، يعني يمكن هو يقول مثلاً أنا أبغى دمية تكون مثلاً دميات أطفائي أو دميات دكتور أو دميات، طبعاً كل هذه لفكرة معينة عند الشخص. فلما توصلني هذه الفكرة أنا أقدر أضيف لها مثلاً له شخصية الدمية، مثلاً تعابير الوجه أخليها شوي مثلاً فاني على أساس تكون جميلة بالنسبة للمشاهد نفسه يتقبلها. فلازم يعني نراعي اللي هو طلب الزبون، وأيضاً لازم تكون في هوية صانعها وهوية اللي يطلبها نفسه.
6: طيب خلينا نصنع دمية معك من البداية، وش الخامات الأساسية اللي تحتاجينها لصناعة الرأس، الفم، الجسم؟
5: نقول الدمى المتحركة تختلف بالمقاسات، يعني الدمية الكبيرة تحتاج أني أكون أسوي لها جسم داخلي، ستركشر داخلي، بعدها يعني بعد ما أبني اللي هو الستركشر الداخلي نقول القماش، بعدين يكون اللي هي الخطوة الثانية يكون خياطة القماش، بعدين

0: الوجه، الشخصية، الملامح، التفاصيل، كل هذه تجي في المرحلة الثالثة. والأشياء طبعاً اللي بالعادة نستخدمها، أحياناً نستخدم اللي هي الفوم، الفوم اللي هي نوعية من أنواع اللي هو الإسفنج، اللي هو يكون قوي زي اللي يستخدم في المفارش تقريباً، بس يكون السمك حقه يكون أكبر. بينما الدمى الصغيرة المتحركة هذه ما تحتاج إلا تقريباً نقول قطن ونفس اللي هو القماش اللي هو اللي راح نسويه بالجسم نفسه. طبعا بعض الادوات المستخدمه شوي تكون حاده، فصانع الدميه لازم يكون حذر في استخدام الادوات، لان بعض الدمى الكبيره تحتاج زي المنشار، تحتاج زي المقصات القويه، يعني مو اشياء اي شخص او اي طفل مثلا يستخدمها. لازم الواحد يراعي بعد معايير السلامه في استخدام الاشياء الحاده.
1: طيب انت شوفي هنا في يدك دميه.
0: نعم.
1: الاحظ الانف بارز، العين بارز على برا، فيها شعر. ابغى اعرف هذه التفاصيل، يعني هذا القماش اللي مستخدم في الوجه وش هو هذا القماش؟ اعطيني هذه التفاصيل.
0: القماش طبعا مو كله نفس النوع، يعني على حسب المتوفر في السوق. يعني البعض يستخدم جوخ، البعض يستخدم أقمشة صينية، يعني تضطر إنك تطلبيها من أن تسوي حيوان، بضطر إني أستخدم فرو أو زي الوحش، زي أيام مفتح يا سمسم وكذا هم يستخدمون اللي هي فرو مع دمية اللي هي الدمية المتحركة. بس لو كنتي بتكون بتسوي اللي هي جسم إنسان يختلف زي ما قلت لك القماش. البعض يبغى يعني زي الجوخ، البعض يبغى زي الجوخ بس في زي النتوءات وكذا. يعتمد على الشخصيه نفسها. مو هو نفس الجوخ المتوفر في المكتبات، جوخ اللي هو مخصص للاشياء القويه، يعني اللي تبقى فتره.
1: طيب لما تجين تشتغلين تبدين بالراس،
0: اي موضوع او اي شيء بتسويه لازم تكون عندك دراسه له للشخصية اللي راح تسويها. يعني أول شيء رسم في البداية، بعدين اللي هي صناعة الرأس زي ما قلنا، بس لازم الستركشر الداخلي هو اللي ينبني أول من داخل لبرا،
1: وحتى تجهزين من الداخل فتحة اليد اللي عشان تدخلين اليد وتصيرين تتحكمين بحركة الفم.
0: طبعا في نوعين من اللي هو الدمى المتحركة، بعضها نقدر ندخل يد من تحت لفوق، وبعضها لا، نخلي فتحتها في الرأس على حسب استخدام. هل المستخدم يبغى بس يطلع بحالة، يعني هو يد دمية هذه نحط فتحتها في الرأس، لكن لو كان المستخدم حق الدمية ما يبي يطلع تكون من تحت الجسم لفوق على أساس بس الدمية اللي تطلع.
1: طيب أي. القطع اللي أنت حطتها مثلا العين، كيف توفرين قطعة العين هذه العدسة؟
0: بحسب خبرتي يعني تقريبا صار لي لو 4 سنوات سويت عدة تجارب، فأحيانا نستخدم كرة العادية مالت التنس، وأحيانا لا، أي شيء متوفر نقدر نكون من عين أستخدمه. حتى يعني أحيانا الأزرار نقدر نسويها على حسب الحجم اللي أقدر أصنع من عين كل واحد، نقوله وشطارته يعني.
1: طيب والشعر؟
0: الشعر يعتمد أيضا، في بعض الأحيان نستخدم اللي هي البواريك موجودة في السوق. طبعا معظم الأشياء من قبل أي مشروع أسوي لازم أوفر له الخامات، ففي بعض الأحيان أوفر له بواريك
1: اللي تنباع في المحلات.
0: أي تنباع في المحلات، وأحيانا لا، نستخدم مثلا نوعية صوف أو خيوط نقدر نكون منها شعر. يعني هل هذه الشخصية بتكون مثلا شعرها مصنوع مثلا من الصوف اللي نستخدمه في الكروشيه، أو هل هو شعر منكوش فبتكون باروكة مثلا، أو هل هو مثلا هذه الحين اللي عندي هذا صوف وليس شعر، بس اللي هو لما تشوفي الستركشر اللي تبغيه أو الفكرة اللي تبغيها هل هذا الشيء يساعد في صنع الدمية استخدميه.
1: طيب الدمى فيها تفاصيل كثيرة.
0: نعم.
1: هل هي تعتبر من الحرف المتعبة والمجهدة أثناء صناعتها؟
0: أكيد، ما في شغلة صراحة أو أي حرفة لازم تحتاج مجهود، وكل ما صعبت الحرفة يعني طبعا أكيد بتاخذ وقت أكثر. مثلا هذه اللي داخل الفم، في بعض الأحيان في البعض يستخدم خشب، تضطر إنك تستخدمين اللي هو هذه منشار الخشب، في بعض الأحيان يستخدم قطع بلاستيكية قوية على أساس ما تتغير يعني مع الزمن. مع التجارب تكتشف الأشياء.
1: طيب احنا قلنا الدمى المتحركه بالعاده يستخدمونها زي ما انت قلتي في المعارض، في الفعاليات، المهرجانات مثلا، في المدارس. طيب كثره الاستخدام الدمى المتحركه هل ممكن تتعرض للقطع، للتلف؟ واذا تعرضت كيف طريقه اصلاحها؟
0: لما يصير اي تلف مثلا في اي دميه، طبعا الصانع يقدر يصلح اي شيء سواه من قبل. فبعض الاحيان اذا مثلا تلف القماش او انفك نستطيع اصلاحه بالخياطه. مثلا الفم زي ما قلنا احنا من قبل انه يحتاج شغل غير، يعني اذا مثلا تحرك الفم نقدر نشيل اللي هي القطعه اللي هي داخل ونرد نحط قطعه افضل منها مثلا. فما في اي شيء يعني يكون صعب عند الحرفي يعني.
1: طب كم ياخذ منك وقت وانت تشتغلين على دميه واحده؟
0: الدميه الواحده مع توفر الادوات تقريبا نقعد على اسبوعين تقريبا، بس بعدم توفر اللي هي الادوات تحتاج تقريبا شهر، يعني من توفري اول شيء الادوات بعدين تشتغلي فيها.
1: طيب انكب عليها شيء او توسخها، في سهل تنظيفها؟
0: اكيد بيكون التنظيف مش بالبخار، نقول على حسب اللي هو الشيء اللي انكب عليه. مثلا اذا نقدر نشيله مثلا بمناديل رطبه نستخدمها مثلا، او باي شيء مثلا ما يضر اللعبه، يعني مثلا كلوركس شوي بيكون صعب، صابون وكذا يمكن يمشي وياها.
1: وتبقى صناعه الدمى المتحركه من الفنون اللي تتطلب مهارة وعناية في تنفيذ تفاصيلها، فاختيار الملامح والألوان والملابس يعطي لكل دمية هويتها الخاصة، ويمنح صانعها مساحة واسعة لتقديم شخصيات وأفكار مختلفة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

البيت السعيد. معكم في هذا اللقاء من الإعداد فوزية الحربي. ومن التقديم بدور إسماعيل. من الهندسة الإذاعية علي الجابري. ومن الإخراج عبد الله بن صوت الحربي.

أصدقاء البيت السعيد، طاب نهاركم بالخير والسعادة والفرح والمرح مع حلقة جديدة من البيت السعيد. نحييكم أعزائي في كل مكان أجمل تحية، ونقول لكم يا هلا أو مرحباً.

اسمحوا لنا مستمعينا الكرام مع بداية هذا اللقاء أن نقول لكم ابتسموا. نعم أعزائي ابتسموا حتى وإذا كانت الهموم لا تسمح لكم بالابتسام. ضعوا على شفاهكم ابتسامة اصطناعية فإنها سوف تريحكم أكثر من التكشير بكثير. فلقد ثبت علميا أن الابتسام يجعل المخ يفرز مادة مريحة للأعصاب حتى ولو كانت هذه الابتسامة كما قلنا اصطناعية. فابتسموا أعزائي.

أيها الأحبة، السعادة رقم لا يقبل القسمة على فرد واحد فقط، وإنما السعادة رقم لا يقبل القسمة إلا على اثنين أو أربعة أو أكثر. فلم نرى في هذه الحياة أبداً سعيداً وحوله أشقياء، ولا طعم لابتسامة حولها الدموع. وما زلنا أعزائي مع موضوع السعادة، فلقد دلت التجارب السيكولوجية التي أشرفت عليها إحدى الجامعات الكبرى أن الأغلبية العظمى من الناس يكونون في الأيام ذات الجو الرائق الصافي وذات الطقس الممتع أسعد حالاً منهم في الأيام الغائمة أو المكفهرة. قرأت لكِ.

قرأت لك صديقتي أن إصغاء المرأة بابتسامة لحديث زوجها عن عمله هو أسرع الطرق لإحساسه بجمالها وانتباهه لفستانها الجديد أو لتصريحة شعرها، لأنه في الواقع يركز النظر عليها في أثناء الحديث إليها، ولأنه، وهذا هو المهم بالطبع، يحس بالود نحو هذه المرأة الوديعة الخلوق التي تنصت له بانتباه شديد وتمنحه ابتسامة جميلة تجعله يعبر نحو حدائق السعادة.

ولأسرتنا السعيدة أقول من الممتع الجميل حقا أن يكون في الأسرة هواية مشتركة يحبها الأب والأم وكذلك الأطفال، كالقراءة مثلا أو النقاشات المفيدة أو حتى ألعاب الكمبيوتر المطورة أو ممارسة المشي يوميا في حديقة المنزل. كل هذا سيخلق جوا رائعا في الأسرة.

إن ثقة الزوجة في زوجها وفي تصرفاته وقدراته في إدارة مؤسستهما الصغيرة وهي الأسرة التي تضمها معه ومع أولادهما، بالتالي شيء يجعل الحياة أكثر روعة وأكثر سعادة. وكذلك ثقة الزوج في زوجته وفي تصرفاتها وفي حسن تربيتها لأولاده وفي إدارة شؤون بيته في غيابه يجعلها في قمة السعادة.

لكن أصدقائنا المستمعين والمستمعات، مهما رفرفت السعادة على الحياة الزوجية ومهما ظللها السلام والوئام، فإنه لابد أن تقع بين الزوجين بعض الخلافات والمشكلات التي لا تخلو منها حياة أبدا، وعلى الزوجين العاقلين أن يواجهاها ببساطة وبعدم التهويل للأمور أو تكبيرها، وبأن يضع كل واحد منهما نفسه في محل الآخر حتى يستطيع أن يعذره وأن يقدر ظروفه.

0: مستمعين الأعزاء، ينصح العلماء بعدم إجبار الطفل الذي يقل عمره عن 5 سنوات على التقليل من نسبة الدهون في أكله، إلا إذا كانت هناك مشكلة واضحة تؤثر على صحته العامة، لأن الأطفال يحتاجون في الواقع إلى دهون أكثر من الكبار ليتوافقوا مع متطلبات طاقتهم ونموهم الطبيعي.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة.
1: إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة.
2: تقديم فايز المنصور.
1: إخراج عبد الرحمن الشدوخي.
3: أحرس وزرع أرض بلادك
4: بكرة تنتر خير لولادك.
3: أحرس وزرع أرض بلادك
4: بكرة تنتر خير لولادك.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بالخيرات.

الوقت المناسب لجني التمور. الأخوة زرع النخيل يعتمد الوقت المناسب لجني التمور على الأحوال الجوية السائدة في المنطقة، وكذلك على درجة النضج التي يرغبها المستهلك، وينبغي جني الثمار في الوقت المناسب لها، لأنه قلما يصاب التمر بالحشرات عند الوقت المناسب للجني. أما إذا تأخر جني التمر أو كان الصنف متأخرا في النضج، فإنه يصاب عادة بالحشرات وهو ما زال على النخلة. كما يتسبب التأخر في جني الثمار عن الوقت المناسب لها في زيادة كمية الثمار المتساقطة والتي قلما تخلو من الإصابات الحشرية. وينبغي جمع التمور المتساقطة على أرضية البستان قبل بدء جني التمور، وعدم خلطها مع التمر المجني، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الإصابة بالحشرات عند تخزين التمور محلياً.

ري الحديقة المنزلية. أخي المستمع الكريم، اعتاد البعض من أصحاب الحدائق المنزلية ري حدائقهم يوميا صيفا وشتاء، وفي ذلك هدر للأموال والمياه وإضرار بالأشجار. ومن الممكن اتباع النصائح التالية عند ري الأشجار في الحديقة المنزلية. إن جذور كثير من أشجار الفاكهة تتعمق إلى أكثر من متر ونصف، لذلك يلاحظ ري الأشجار بكمية مناسبة من المياه وعلى فترات منتظمة. يستحسن عمل حوض حول كل شجرة بحيث تستوعب الشجرة الكمية المعطاة لها من الماء، مع ملاحظة عدم ملامسة ساق أو جذع الشجرة للمياه، خصوصا أشجار الفاكهة كالحمضيات.

مخازن الأدوات والمعدات في المزارع. إخواني الزراع الأكارم، من الضروري أن يوجد بالمزرعة مخزن خاص لأدوات ومعدات ومواد مكافحة الآفات الزراعية. هذا المخزن يكون جافا وباردا ومحكما الإغلاق، بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات، على أن تستهلك مواد المكافحة أو تستبدل كل سنة أو كل 6 أشهر، لتبقى ذات كفاءة وفعالية في القضاء على الآفات التي قد تصيب الأشجار. ومن المناسب ولسيما لأصحاب ذوي الحيازات الصغيرة تكوين جمعيات تعاونية توفر لهم الإمكانيات اللازمة للقضاء على الآفات الزراعية حين ظهورها وبأسرع ما يمكن.

0: إلى أصحاب مشروعات الدواجن. إخواني الأعزاء، إن سر نجاح تربية الدواجن يكمن في برنامج إداري جيد ومنسق يبدأ قبل وصول الصيصان ويمتد حتى تسويقها وتهيئة المشروع لقطيع آخر. ولتحقيق نظام الإدارة الجيد لا بد من تطبيق نظام التسجيل في السجلات الخاصة، فالسجلات هي المرآة الصادقة عن كل ما يدور بالمشروع من عمليات سواء فنية أو تجارية أو صحية، بالإضافة إلى إعطائها صورة عن المركز المالي للوقوف على الوضع الاقتصادي بالمزرعة، كما يمكن من خلالها التعرف على الحالات المرضية والصحية التي واجهت قطعان الدواجن، وما هي العلاجات والتطعيمات التي استعملت، وأنواع السجلات المتوفرة بكل مشروع عديدة أوجزها في الآتي: سجلات فنية ينطوي تحتها سجل الحضانة وسجل صرف العلائق واستهلاكها وسجل صرف الأدوية وبرنامج التطعيم، ثانيا سجلات مالية، ثالثا سجلات إدارية، وتوكل هذه السجلات لمدير المزرعة أو القائم بالإشراف الفني عليها، ويتعين على المربي الإلمام بهذه السجلات الفنية والإدارية اللازمة لحسن أداء العمل وإدارة المزرعة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: وسع صدرك

السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله ابو صالح، الله يسلمك. ها وش الاخبار؟ ابد والله، اكيد على الطمام المرحوم، ما حصل شيء ولا لقيت شيء ولا شيء. والله تنك تدري ما لقيت يا اخي، تراك انت بعد الله يهدين وياك.

أخي أنت لا تشرط شروط. ما أنا بل يتشرط أنا، البنات اللي يتشرطن، أنا ما عندي والله أبدا أي مانع. إيه بس نسيت إن عمرك فوق 30. 36 للحين، ما بقى 4 سوى وصل 40، هم مين عاد وش يصير؟ إيه ولو يا أخي لا تيأس، عندك أمك خواتك يا ابن الحلال كل جنته، وجدتي حتى جدتي ومصيتها تمشي على عصا، تمشي على هالبيوت وما لقت شيء أبدا أبدا، يعني قضم بنات حواء. والله حواء ولا بسباس أنا ما أدري، لكني أنا ما لقيت نصيبي كذا. زين أنا والله ترى أنا مشغول مثلك، أنا مشغول يعني شلون يعني دور أنت بعد زواج؟ لا أنا فيني اللي الحمد لله، أنا رازقني الله والله لا يغير علينا، بس أنا دور لك والله كفو. ها والله يعني لقيت لك واحدة بنت أبو زيد، هذه بنت حلال يعني ما عليها، ومتعلمه وفاهمه، وأعتقد إن شاء الله أنها هي عين الخيرة، هي اللي بتصلح لك. بس أنا سمعت أنها يعني فيها نوع من الحمق شوي. لا بد أبد، أنا سلمك الله أعصابي بالثلاجة، وبعض المرات أنام بالثلاجة، مرة أنام بالثلاجة، والله لو تجي بواحد إن نرفز أعصابي ما تحرك أبد أبد. زين أجل أحسن، إذا صار واحد حمقي وواحد أعصابه هادي تمشي الأمور، لكن صار هو حمقي وهي حمقية ولا نار تكب عليها بنزين. أنت ترك المرخطي، عندك شيء؟ أي عندي بنت أبو زيد، زي ما قلت لك أنا أشير وعين، وخل عاد هالعجائز يشتغلن شغلهن. أي نعم، خل أمك أم إبراهيم خلها تروح لما مرت أبو زيد وتكلمها وتشوف الموضوع. يعني إيه ما في شك، إحنا أول شيء نبي نشوف الحريم، ولا اتفقنا الحريم عاد نرفع الأمر للرجال ونتفاهم في الموضوع، والله يقدر اللي فيها الخير إن شاء الله. والله ترى وجهك أنا اليوم فرحان، ما أدري لما شفتك، يعني يوم شفتني راح الفرح، لا يوم شفتك زاد الفرح. هي هالشوا خلاص مثل ما قلت لك أبد، جزاك الله خير، نبي نشوف. هذه من ضمن الأسباب اللي نسويها، على الله التوفيق، الله يوفق الجميع.

0: يمه.
1: سم يمه. الظاهر نسي يعني. اي ما لقيت والله يا ولدي، والله ما لقيت. هي يا ولدي ما هي هذا زيجه ذي، هذه قسمه نصيب يا ولدي، ولا والله العظيم يعني. بس وش تبين اقول يا ولدي؟ وش تبين عاد؟ من قال البنات؟ من قال البيوت الناس الطيبين؟ ما لكن ما لها رد، ما لها قسمه الى الحين.
0: لا بشرت ربي بيقسمه ان شاء الله ان شاء الله.
1: ها عندك شاي؟
0: عندي اشياء.
1: لا نبي واحده بس.
0: لي معين نبي واحده. هذه وش رأيت؟ بنت أبو زيد.
1: بنت أبو زيد؟
0: أي وش فيها؟
1: وش أبو زيد؟
0: ما غير أبوي اللي يمشي مع أبوي قبل، هذا صديق أبوي الخاص.
1: إيه والله ما يمشينه والله. يعني وش قصدك يعني؟
0: وش قصدي؟ الحمد لله يمه، شو قصدي؟ وش قصدي؟ قصدي توكل وروح أكلميهم ولا شوفي الطريقة.
1: إيها بروح لأمها سلمك الله وبشوف. أنا مرضعت عن بالي ونسيت أبو زيد وعنده ثلاث بنات، بس ثنتين صغيرات والثاني مزوج، عنده يمكن حوالي الله العالم 22 سنة.
0: غرض روق، هذا اللي ندورنا، هذا اللي أنا دور.
1: زين يا ولدي، أجل اترك لي الخبر هذا، أقول اترك لي الموضوع إن شاء الله وأنا بتفاهم معه.
0: لك ها يمه يمه لا تجيبين له بخبر، ترى أنا ما عاد أقدر أصبر، ما عاد أقدر أصبر. 36 يا ويمتي عمري، وأنا لأنكم 6 سنين وأنتم تدورون، والله لو أنكم تدورون لكم نمنة لقيتوها، لو تدورون لكم إبرة في تبن لقيتوها. ما لقيتوا لي زوجه يا ويمتي؟ خلاص عند هالمرة ترى والله، ولا ترى ها والله لا أروح أزوج من الخارج.
1: لا إلا الخارج وأنا أمك. لا لا لا، بنات البلد مليانة، واللي تزوج من الخارج يبي يعض صبعه بالندامة. وأنا أمك لا، خذ من بنات بلدك. طيب بنات بلدي وين طسن وين راحن؟ وين بلقاهن للحين؟ خلاص خلي شوف الموضوع هذا. وخالك بعد بلد لا تزيله وحده، وعمك لا تزيله وحده.
0: خلاص أخذ ثلاث جميل، خلاص مرة واحدة.
1: والله ما والله عندي لحيك.
0: أجل يوم أتركين المزح، بس قولي روحي لأمهم
1: إن شاء الله ما يكون لها خير. السلام عليكم.
2: عليكم السلام. هلا والله مرحبا. يا حي الله. أم إبراهيم شلونك؟ عساس طيب؟
1: الله يسلمك. عندكم أحد؟
2: لا والله ما عندنا إلا أنت، ولا عندنا أغلى علينا إلا أنت الغالية. ما عندنا أغلى منك، تفضلي.
1: ولا في أحد يبي يجي ولا شيء؟
2: هو عندك كلام سر ولا شيء؟
1: سر بعد ما يحتاج، سر ما بيطلع بيني وبينك، سر خفي، سر زين إن شاء الله بينتشر هاليومين.
2: اي تفضلي تفضلي تفضلي، عرفت كل شيء. يا هلا والله ومرحبا. يا هلا يا مرحبا. وشلونك؟ عساكم طيب؟ وشلون العيال؟ عساهم طيبين؟
1: طيبين. خلينا ندخل بالموضوع بس لا يضيع الوقت علينا. ترى انا والله جايت والبنات ما دريان والعيال ما دري، لكن ودان حد العيال لمكم، وهالحين نبي ندخل بالموضوع.
2: ادخلي توكل على الله، ادخلي وغمضي وعلمين بكل اللي انت تبين.
1: ابد، نبي البنت
2: على طول.
1: أجل على عرض؟ أي بالله على طول. أي نبي البنية لوليدنا، وش رأيك؟
2: والله يا بنت الحلال، البنت يعني والله ما احنا بلا زينات يا منكم، وعلى كل حق قربكم الله يشرف، بس البنية يا بنت الحلال عسى الله يهديها. الحين والله يجينا يا إبراهيم يجونا ناس يا الحمايل، لكن هذا طويل هذا قصير، هذا أرفع مني تعليم، هذا أقل مني تعليم، هذا ما أدري شلون ما بيه إلا أسمر، وهذا بيضن بالحيل ما بيه، وهذا يسهر بليل خفي وذين، وهذا وجهه اللي يشرب وحس ينخرطين، والله العظيم ما تأخذين منه بطعم.
1: إيه عاد أنتي على كل حال أمها وسميها على أنت أمها وسمها أنتي أمها وشوفي قولي هذا ولدنا وعارفينه وهذا يبي يصلح له وتصلحي له، ويعني نمقي الموضوع وصلحي الموضوع، وانت قد ما يحتاج احد يوصيك ما شاء الله عليك، تلينين الحجر تلينين الحديد لبغيتي، عارفه انا
2: اي عسى الله ييسر الامور ان شاء الله. والله ودي هنا مر هنا مرتن ما تبيع عيال بناتها وعيالها يتزوجون، كل وحده من هالحريم احسن امنيه له ان بناتها يتزوجن وانه الاولاد يتزوجون عشان تفرح بعيالهم، مو بصحيح؟
0: اي والله، وانا والله من ضمن الامام اللي ودي افرح بعيال وليدي قبل ما اموت.
2: الله يجل ان شاء الله يحسننا وياس الخاتم. اجل ان شاء الله خلي بقوم اجيب الشاي.
0: اقعدي بلا شاي بلا خرطي، اقعدي بس اقعدي اقعدي. انا بس بمشي بروح، بس انا الحين اعطيت سلحتي وانت عاد الله الله باللي ولا احتاج لا تسالوا عنا ولا نسال عنكم.

0: ها يمه.
1: ايه لا ابشرك، حطينا اقول حطينا شبكه والتوفيق بيد الله.
0: شبكتن يعني شبكتن زينه؟
1: اي والله شبكتن زينه، يعني تكلمت مع امه، والله امه ما عندها خلاف ولا عندها مانع، ورحبت بنت الحلال وكل شيء، بس عاد تقول ان بنته انها رفضت بعض الناس، يعني كل لها شروط خاصه ولها مواصفات خاصه، وانت ان شاء الله المواصفات كلها بك، كلها الا انك يمكن التعليم. يعني
0: وش التعليم؟ الحمد لله انا ثقافتي الحمد لله مو بكل شيء شهادات، في ناس وصلوا اكثر من دكتوراه وما معهم شهادات، وصلوا التعليم تعليم عالي وما معهم، المساله ثقافه مي مساله شهادات.
1: ايه بس عسى تفهم الكلام هذا.
0: يعني عندك شك يا ميمتي؟ برضنا طير يلي رحنا على طير يلي، يعني في شك؟
1: لا والله ان شاء الله ما في شك ان شاء الله، بس انت على كل حال حبيت اقول لك يعني وش اللي صار يا وليدي، وش اسوي؟ هذا العين بيصير ولد قصيره، والله يا وليدي اني ودي تاخذ قمر الزمان، ودي تاخذ احلى وحده على الارض، ودي وش به ما بدي شيء، بس الدراهم الحمد لله ما عندنا ما علينا خلاف، لكن الحظ إلى قام قام ولا ربض ربض.
0: بس هالمره الربض ربى قومه بعفريته، يمها بشب عليه والله.

0: أيام قام إني ما خلي يربطه بالدبد، حظي ذبحني هالحظ هذا، حظ ما حظ. لا مترك عنك حظ، هذا قسم نصيب يا وليدي. طيب يا مامتي الحين إن شاء الله أجل أأمل بالمية كم؟ بالمية إن شاء الله 90. أوف، ولا 10% فيها بعد قولان. يعني يا وليدي أنت حتى على كل حال إن شاء الله اللي صبر كاسين كله أصل بعد اللي شو وش عند خالك وش عند عمك بعد اللي عندهم. زين خير إن شاء الله.
1: أم زيد
2: سم
1: تعالي. وشلون؟
2: والله يا ابن الحلال البنت ما أدري ما أدري والله.
1: قو
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بحبه هو راعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه هو راعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه هو راعي وده.